0: خاطر اليوم حليت عنا يقول صباح الخير وليدكم
1: ربي ديما نعمة
0: معناها وليد معناها وليد راكم أكثر من عائلتي وهذاك نحن نقولوا عائلة مصغرة
1: عائلة.
0: إن شاء الله نحن نستنى وقت يجي الصيف
1: عائلة مبنية
0: أنا جمعتين باش نبلوكيكم شهرين صح في الصيف
2: بربي يا حاج ما يبعش شيء بالجروب هم
0: أي الحاجة الحاج نشكي بيه
1: فما حاجة ما هنا نقعد بيت وين وصلتوا بدرجة الثقة أنت حاتم وأنت أنه سير بعد الصيف راجعين راهو 30 جوان حسابات جديدة تنجم تكون أسماء جديدة الله أعلم شكون يرجع ولا أعلم شكون ما يرجع
0: كان ترقى دي سكلاف يقبلوا خلينا نقبلوا فيه
2: أنا أكد لكم فوريس كي تحكي هكا بحليك رفيق فيش يذكر راديو 15 أوت يطلبني يقول يو
0: خذ لي غد غد
2: ولكن الأمانة راهو مش لكلكم اشتر
1: صحيح
2: فما اسف الناس اللي على ما اظن
1: على ما اظن
2: على في المغادره
1: رامي الفوراتي رامي بونجور
3: صباح صباح الخيرات ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام امريكا بخلاف التنظيم حتى الطبيعه مش معامل البارح زلزال شد المنتخب الانجليزي لبور حسيرو اللي ريح قبل الكوب دي مونت عملنا مارينيه في التاريخ حلوشات وكذا يا ودي اش نقول لك تحس في الاخر باش يخرج رامز جلال يقول راهو
1: البارح شفت دوكيومونتير طويله شويه معناها فيتير على الجابون وتيرا اللي عطاوه للجابون وانت ترينا
3: حاجه مليحه
1: معناها ريت هما مش يتكور وتدفع فلوس تقول لك رجع لي فلوسي ما نكورش هذاك منتخب اليابان
3: عطاوه يتكور وقال لك زاد سمعوا هكا شويه صوت كرتوش مش فاهمين شنو لعبت ظهر لي ولا تهلوس ما عادش يرقدوا غاديكا في الكوب دي موند ولكن احنا الحمد لله في المكسيك بالحق بتاع حق بتاع عربي فما جو المكسيك خاطر الامريك اللاتين تحب ولا تكره هي المنبع بتاع كره القدم والجو والروح والغناء والموسيقى ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وما تنساوش راهو 8 واللي كالندريه ما مختلفين من غدوه اما هو فرد ليله دونك فما ماتش راه مطيطه نتاع الصباح اللي يحب يسر فما كوريا وكذا تكور كونتر تشيك هاك تنجم تسهر وتقضي الوقت
1: ما تصيرش ينسر على تاك
3: ديربي عمليق
1: باش تبدا تصبح على كوريا مالي مش افضل الليمونون نقترحوهم على الناس اللي تسمع فينا نصبح عليكم الناس كل شهر نهاركم اسعد الايام شهر ربي يعطيكم ما تتمناه والناس الكل وان شاء الله يا ربي نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب البدايه كالعاده بمسار في حلقه البارح الزابيك ولكن قبله فاصل وتنطلق الرحلة ما تبانوش
4: رافماج ببليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
4: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق
1: شنو صار في حلقة البارح القناص رامي الفراتي في الموعد وتسويت الزابيك هذه راف ماك حتى للتسعة ونص
4: زابيك
3: اللي يعجبك في الحاجة اللي بسم الله ما شاء الله حاجة في الزمني أي لا لا حتى المصطلحات لا تسمع مصطلحات هي هي عندك سنين ما سمعتهمش
1: ما مثلش
6: مغربي
1: لا
7: عمل سليما
1: ما عملش سليما
7: عمل شوية سليما
1: نقول سينما
7: عمل شوية سليما احنا الكبار نقولوا سليما
1: حاول تعمل
7: تزغير
3: ايش قولك انت يا سليما اي لا والعكس تماما شكون على زياد من غاديك لغات انجلي يا بابا قال لك في المطار في امريكا بالانجلي تعدى وناس روحت
2: والاخر التكي ما عندهم حتى مقياس
1: ويحبوا العقول اللي كيف كيعملوا لها دراسيه
2: صح يمكن انا حبوا لي حاجه
1: الانسان الغاز
2: يا ربي
1: هذا الكائن ما عندناش جيبوه نكره
2: جيبوه
3: ويحب يزيد يورينا اللي هو اين اكثر اي قال لك رفيق ما يفهمش اي ما هو يحكي على قانون قال لك الملهي نحيو منها الدخان يا زياد سايب الراجل
2: في قلتي لمشيت الملهى ولا تعرف ملهى وتعدي في القوانين وحدك في الملهى تيات نبداوهم في القاوي الملهي ما تنجمش هو الملهي ساعه مذر واحد يسبح مذر هو ماشي للضرر بطبيعته اي مواطن في العالم ماشي الملهى ماشي باش يضر روحه دونك ما تنجمش فما حتى ملها في العالم ما غير فما ملها بيو سمعتش ولا ملها هيلثي هو يزمك تعرف اش تحكي يا رفيق مع
7: تحسه كبير برشا
2: دي جي صارية تبدا دي جي وعبيت تشتح هاي نخرج ونتكيف السيجار مش لي مع انت يقص
3: كلها في الباركينج
2: كلها في الباركينج
1: وين حط الدي جي في الباركينج
2: اراه
6: شفت روحك شفت ديما شادد رفيق رفيق رفيق هو يخمم فينا ايه وقال لك بشيخ ذن ستة تواول ملاوينك وين عن جورج وسوف ثمانية ملايين الطاولة
2: فما عبيد تقدر باش تخلص وفما عبيد ما تقدر شو حفلة خاصة هذي كان اللي باش يخطر نحتو نحن باش ترقاو الصفوف الأمامية
1: أكيد
2: بالشيء
1: خمسة تواول طب بي
2: خمسة نحن
1: خمسة تواول
2: طب بي بي بي
1: كل واحد تاولت
2: كل واحد وحده
1: كل واحد تاولة
2: مش نحكيو باش نبى بعضنا
1: تليفونات
2: تليفونات
1: ما نحبش الذيق ولا
2: ادي على حسابك يا خويا رحم والديك يا رفيق
6: أما حاجة ما فهمتهاش أنا شبين أمور تكبر فيسع في هالبلاتو شبيكم يا ولدي
3: فكتيفون هو الجمعة اللي فاتت وصل الأربعة والشيء هرب وأنت ماكش فاهم اللي هو اليوتيوبر من الأول
1: مش فاهم
2: عاد انت موكش هايتك
1: ماكش قاف ماكش ايه خان ترجموها باش نفهم يعني انت غبي انت ماكش فاهم
2: ودي
1: شيك ما لاش انا مش فاهم
2: وشنو هو مش ما كيشت انت قديم برشا رفيق مش اي برشا وغاديك الانستغرام وسناب شات
3: هذا حتى على
2: بالاخير يوتيوبر ارقام هذا تم باليوتيوب انت ولا انستغرام ستوريات
3: مش عارفش تفهمني تو خاطر الكونسيبت شنو هو
2: يا
3: اليوتيوبر هذيك
2: يا ولدي ما رخت ما ترخي
3: انا ما نرخي
2: وليد الحارب ودي شي معلن الحارب
3: نحب نرخي خش بك في يا اخوي تفضل
2: يا قديم اعطيني الكلمه نحكيك
6: عليك هكك هكك تعكرت كل واحد يفهم من جهته وزياد يستغل في الفرص والدنيا خايفة يا ولدي ها صلي وعني بيته هكا تشنوه تولا حول ولا قوة إلا بالله يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
8: زابينج
1: تحية للأقراخ رامي الأخوراتي يلا ننطلق في العمليات الإحمائية نمشيو توت سويت لزعم شكون
8: زعم شكون
1: 31 مواليد 15 جانفي 1937
0: زل على قيد الحياة
1: توفى 20 ماي 2021
9: رجل
1: رجل
7: كوارجي
1: ليس بلاعب كرة قدم
2: مغني
1: ليس بمغني
3: ممثل
1: ممثل
3: عربي
1: عربي لنديس الموالي 1 2 3 سولية
0: جزائري
1: ليس بجزائري
9: جيل تونس
1: جيل تونس
7: قلنا مصري
3: لا
1: مصري
2: ممثل مصري
1: 1 2 3
2: سولي
1: سولي
2: مثل مع يحيى الفخراني في بدايته رفيق
1: مثل
3: مثل مع عادل امام
1: مش ندور على الممثل
2: مثل مع الهام شاهين
0: ماركو شقرا
3: كوميدي
1: مثل كوميديا مثل كوميديا
2: اللي عرفته ما نسيت
0: مثل مع شادية معروف فيلم
1: شادية لا فيلم معروف لا
9: معروف عليه انه رمز للوسامة
1: اذويق
9: فما الديزيكون معروف
1: اذويق برنس
7: مش قول لك اسم عمر الشريف
1: اخرج زياد
2: رفيق عنده فيلم تشهر في روتانا سينما عدوه ديما
3: في روتانا سينما بركات
1: روتانا سينما شريته هي
2: اي معناتها شريها ال سعود هذاك
3: رفيق متزوج فنانة
1: تزوج
3: مثل افلام البرة
1: ايش معنى البرة
3: خارج مصر معناها خارج مصر
1: خارج مصر ما ممكن معناها بعض المحاولات العربيه ما نستحضرهمش معناها ما نعرفش
3: معناها مش حاجه
1: ما عندوش حاجه معناها لا لا مش كيما فتحي الهداوي تعرف عنده تجارب
0: عمل مسرحيات معروفه
1: عمل مسرحيات معروفه لنديس الموالي انا ومراتي ومونيكا
3: انا ومراتي
1: ومونيكا رحله
9: يلا
1: زيد
9: ضيعتني بالهندي
2: انا ومرأتي
1: ومرأتي يلا
2: عنده فيلم الهواء عام 66
1: شارك فيه ما كانش البطولة فيلم الهواء
3: هو مستبرد
1: يلا ناس
3: مثل مع نور شريفة
1: تسيبني ناس مستبرد
3: ما بعد نوح رجعتني بنعم نزل يسلك خذي جوائز عالمية معناها في مهرجانات كبيرة كيما كارتاج القاهرة ايام قرطاج
1: خذيه
0: عمر الحريري
1: اخرج
9: مثل في فيلم تونسي معروف
1: لا
9: نقصد سيف حلقات
1: لا
3: لا
1: لنديس قلنا ان دو تروا سولي قلنا انا ومراتي ومونيكا لنديس الموالي احمد الرداد
3: حطيت صوبك على الجرح
1: عرفت
3: عرفته
2: عرفته رفيق على ما اظن
1: ترى
2: سمير غانم
1: جواب صحيح زياد المكي
0: بالحق
1: سمير غانم النجم المصري اللي توفى في 20 مايو 2021 بالكورونا وفاته بعد وفاة زوجته وكانت رحلة من الحب اختارت الأقدار بشوفها تقريبا في نفس الفترة أنا واحد من اسم الممثلين اللي ضحكوني
2: جدا سمير غانم عجبني برشا
1: وحتى كيبدأ انفيتي يسري
3: يحفل الجو
1: يعطيك ساعتين ما بين أكثر من عادلي 100 ساعات شو قلت لي زيه
2: محليه برشا بالحق
1: ما تعرفوش
2: بالله
1: بيحط التصوير دي لا نعرف يلا جو زياد البكي فاصل ثم ننطلق في الأخبار ما تبعدوش
10: راف ماج ببليسيتي رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس سفيقس إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة 35 دقيقة نمشي مباشرة للأخبار مباشرة لتراند جورة.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك.
1: نرجع نحكيو على الحرب الإيرانية الأمريكية. حاتم يواصل سلسلة التسريحات دونالد ترامب اللي البارح أكد وقال سنعلن انتصارا كاملا وساحقا على إيران خلال أسبوعين. في نفس الإطار ترامب قال ردنا على إسقاط إيران لطائرة الأباتشي سيكون شديد القوة والحزم وانتظروا إعلان الانتصار بعد أسبوعين والانتصار سيكون ساحق وكامل. كلام شنو نفهم منه حاتم؟ نجم فما إمكانية للعودة إلى الحرب ولا سياسة التصريحات متاع ترامب التصعيد ثم التصعيد في انتظار ما ستقول إليه الأمور؟
3: هو راهو من حيث تصعيد فما تصعيد، لكن زاد الحاجة المعطى جديد كونه إيران فيديو ترامب، معناه إيران فهمت الميكانيزم متاعه وجاءوا فيه بالميكانيزم متاعه. هو البارح عمل فيلم سوديزان وبخ نتنياهو وقال لهم عاش يضربوا إيران ويحكي مع نتنياهو ويقول له نحن قريب نتوصلوا للحل وانت باش تطيحنا هذي الكل. والفيلم اللي تعمل ونتنياهو رغم ذلك ما سمعش كلامه وضرب، يعني ضرب الضاحية الجنوبية. وبعد اللي صار كونه إيران فهمت اللي هو معناها قاعد كما يقولوا الفرنسيسي يدور فيها في الفيرينة باش يرميها يقلاها، يا أخي هي طيحته طيارة. خاطر توا معناها الطيارة إذا قربت كله فما جس للنبض بيناتهم، معناها أنا نقرب نشوف لليميت متاعك وين. طيح طيارة من حقها، طيح طيارة معناها ما نعرفش علاش بيتغشش، معناها باش يحب يقنبلوا هما يقعدوا يغزروا أي بلاد يدخل، معناها تدخل آلية معناها إترانجير عندك من حقك طيحها. أنا يظهر لي رفيق من هنا الجماعتين اللي يحكي عليها هو النصر قاعدين الزوز يرقاو في فورميول، يظهر لي إيران وأمريكا اللي تحفظ ماء الوجه. خاطر لم ينتصر أمريكا مش باش تنتصر، ريت الأوبجيكتيف راهو ديفيرون، واحد الأوبجيكتيف تاعه يهاجم والآخر الأوبجيكتيف متاعه يدافع. كما ما تسكور ما تماركي ليش بونت وكلين شيت نتسمى ما خسرتش الماتش، عندك النقطة ذيك ربح، هما ربحين النقطة الاخر ما ربحش لي 3 بوان، ربح 1 بوان. خاطر الدمار حجم الدمار زاد ما لا يستهين به. وزاد ديما الارواح البشريه مع الاسف في الحروب الذي اللي قاعدين وهالاعلام اللي قاعد ليه مثلا بالتصعيد وبالتصريحات وهو قال وهو فلان وهو البارح زفروا عليه لخيره، لكن فما ارواح بشريه اونجو، سواء ارواح ايرانيه سواء ارواح اللي عايشه الناس اللي عايشه في الخليج وفي بلدان المنطقه الكل. دونك فينالمون يظهر لي فما ديل هوك يسخنوا شوية للرأي العام الداخلي، أنا ضربت لك طيحت لك طيارة أنت باش البارح زاد هو ردة فعل زاد صاروخية عادية مش شكلي ماركة 500 طيارة مشيت، معناها ضربات هكا مناوشات
1: في إطار أنا موجود ديما يظهر أنا موجود لي
3: يظهر لك يقرب لك
1: عودة الحرب مستبعدة بالنسبة لي.
3: أنا شخصيا ما عادش حتى وكان انتري في الجير للأمريكا،
1: وهذا فهموه الزوز
3: فهموه الكل منطقة الكل فهمته، لا أمريكا لا الخليج لا الإمارات اللي معناها هي أكثر
1: إيران بطبيعة الأمر
3: بطبيعتها الكل حتى الكيان معناها الكيان يفوس كونسنتري سور بيروت وحتى معني على لبنان وعلى حزب الله، ومش كان حزب الله راهو عنده دوتر انتيري، راهو حزب الله بعد ساعات الوجود وغاديكا يبرر الوحشية اللي يتعامل بها، فهمت معني هنا هذيك مقانعتي من قبل. راهم هذوما اللي مقاومة اللي معناها نيتها من داخل باهية والعبيد الكل معاها، راهو فينا الماء مخلينهم انتروتر باش هو يلزم نبدلوا المقاربة، يلزم الذكاء جديد خاطر المنطقة الكل قاعدة تتبدل، يلزم دوتر اليونس
1: مخلينهم حاتم تلغي على المقاومة صفة أن هي قادرة تقعد، فهمت
3: ليه معناها بعد ساعات هما يزوم بزوان بدي تراتاكي المقاومة خاطر عنده مومبيسيون باش يخرج
1: باش يعمل حاجه
3: معاك مش ايه. مش نشكك انا قلت لك النيه راه مانيش داخل في النيه خاطر النيه نعرف واحد محروق على ارض وواحد قتلوا له عائلته معناها ما ينجم يكون كان مقاوم
1: ننتظر قادم الايام ترجع الحرب ما ترجعش الحاجه المتاكده انه الجميع ايقن انه ما فماش مصلحه في الحرب هذه على الاقل والولايات المتحده الامريكيه اكثر المقتنعين بالشيء هذا ولكن حرب الاعصاب متواصله ترامب وعد بالانتصار بعد اسبوعين وقال راه وقت اللي بشعر الانتصار الساحق باش تشهد انخفاض صاروخي في سعر البترول وكانوا يقول للعالم معناها حذروا رواحكم معناها باش تفرحوا بعد جمعتين تطيح اسعار البترول ولكن ننتظر ما ستحمله قادم الايام من اخبار تصويره كانت في التراند بتاع كوب دي مود وهي سابقه تقريبا واللفته لقات استحسان كبير من احباء الكوره وجماهير الكوره

0: تعجبهم زيادة بعض الناس.
1: شو كيفاش يعرفوا يبيعوا ويعرفوا يكرموا رواحهم ويكرموا المدربين والعباد اللي قراتهم وعلمتهم. خاطر عادة الفورماتور عمرك لا تسمع فورماتور جنرالمون، ديما تشوف الملاعب مع شكون تلعب في السينيور وشكون أول مدرب رانيه. ننساو الناس هذيك، تصور أنت الفورماتور اللي رانيت الملاعبية هذوك مشنية إحساسهم كي راه لابس المريول
0: وراه رجل كبير اليوم في 80
1: وراه في 80 ولا في 70، شنية الإحساس متاعه، شنية المساج اللي داوها للصغار اللي توا يلعبوا في الجمعيات. يقولك شو هذاك البس الجمعية هذيك، أنا اليوم كيفو النجم نوصل. معناتها يسهل لك الحلمة، يبيع لك الحلمة، يخليك تأمن بروحك. أخويا عندهم إسبري آخر رفيق، ديما نقولك في الخسارة في الربح عندهم التكريم وعندهم كلمة الحق، ما فيهاش كلام.
2: هو بالنسبة لي أنا الرمزية أنك تلبس مريول وانت في المنتخب وانت في العلالي للفرق اللي هي ربيتك من الاول، معناتها
0: راه فيهم شكون درجه ثالثه في النرويج.
2: معناتها علاش حبيت نحكي لك الرمزيه في حد ذاتها معناتها عندها قيمه كبيره برشا للجمعيات هذوما، على خاطر هما انت كي تشوف ملاعبي اكس ولا ايغريك وصل للمستوى هذاك وانت في البلاد هذيك تقول هاي با تاو في الكيب هذيا طلعت الملاعبيه. معناتها مهم برشا انهم يعرفوا يسوقوا، يعرفوا يسوقوا الحلمه، يعرفوا يسوقوا لي فالور نتاع الناس اللي تلعب
0: لي فالور، مش حتى اي لي فالور، يسوقوا للمبادئ حاجات المزيانه ريكونيسونس. انا نكبر اليوم هالاند، كي تقول هالاند تقول شو مانشستر سيتي
2: صحيح، ما
0: لعبت ترجع حتى بلاده اللي هو يذكرك مش بلاده، في الفريق اللي بدا فيه
2: كول ميني بدا من غادي وبدا بالتدرج وتعلم وتحفظ وكيفاش يعمل كنترول الاول والباس الاول وشكون عالمه هذاك. هذه حاجة مهمة برشا ويعطيهم ألف صح.
3: وأكثر من هكا تنجم تمشي الأبعد اللي هو ترويج للبطولة النرويجية في حد ذاتها كبطولة، تنجم توصل الملاعبية أنهم يلعبوا في الكوب دي موند وتقى فيها الكفاءات حتى في العالم، خاطر البطولة النرويجية ماهيش من البطولات ولا ليكيبات اللي معروفين في العالم الكل. لهنا فرصة أنه العباد تعرف الفرق، تعرف هالاند منين بدا، كيفاش الفرق هذوما، حتى كم لاعبية شباب أنتوما من تونس ومن أي بلاصة في العالم من أمريكا وكذا تنجموا تجيو تلعبوا لهنا وتوصلوا تلعبوا في اعلى المستويات، خاصه استغلال فرصه انه المنتخب بذين الجينيراسيون ذي نتاع النرويج كلها نجوم، يعني كل اغلبيتها وصلت للمستوى العالي، وصلت الانديه كبيره برشا بدايتها منين بدات وين وصلت. هذه هي الحكايه اللي حابوا يخرجوا منها بالتصوير.
0: كي جيت ملاعبي برن استعملها مريول الترجي، مريول العمران، مريول شنو؟
4: بكل صراحه مريول الملعب الشعبي الفريق الام
0: الاولاني
4: بكل
0: هو اللي كانوا راسق الموهبه نتاعك.
4: هو كان
0: يضحك سؤال،
4: خليه يتكلم
0: هو اللي يسقل الموهبه نتاعك.
4: شوف راه نعطيك مثال،
0: قول لي منص
4: دي طون سون طون تخرج اي تخرج
3: مسكونه بالكيرت
4: لحال شخر تصويره زوز وليدات صغار محلاهم معنقين مع بعض. شكون طارق البياري؟ تذكرك انهم هما شكون؟ هم اولاد عريانة وافتخار كبير. انا تو كي راه مريول اكحل وصف صدقني خلي يقولوا شيم ماك تعرف راول سات بوبيلير الملعب الشعبي سي تي نيكيب ساتيليت دو ليسبيرونس، هي تربي وتعطي للترجي. ما عليناش الشيخ نسي اي الارجنتين خرج منها جوار من ديفيزيون 2 سي او تي، علاش الناس تحب السي او تي؟ علي الكعبي راه رمز، ما هوش علي الكعبي يسوى لا رمز، كان يلعب في المنتخب اللي عمل القار في الارجنتين هو ولد شكون؟ هو ولد السيوتي اللي هي وقتها في ديفيزيون 2 هي اي رمز كبير ياسر وتفتخر بيه. راهو كنا قبل كي نترناو قلت لك كنت انا نكيب ناسيونال وكان الناس ربما ما يمشيش للستاد بكل
0: يحكي اش تحب ما فهمش
4: نمشيو بالمراولنا نمشيو بالمراول نتاع ليكيب اللي انت
0: اللي تلعب فيها. تلعب فيها صديقنا صديق نسلموا عليه رشيد يبعث لي يقول لي صارت هذه في كوب دي موند 2022 وبعث لي حتى التصويره. فرنسا عملتها زاده في 2022 ما دارتش برشا كيما النرويج، فيها ملاعبيه المنتخب الفرنسي كل لابسين الاقمصه نتاع الفرق نتاعهم اللي بداوا. قداش يسوقوا لدي فالور محلاهم الكوره معاهم ديما ستوري تيلينغ تمشي اون باراليل مع الملاعبيه مع لي زونترنور مع لي بريزيدون دو كلوب، حاجه اخرى في علاقه بالتسويق ولي فالور اللي يسوقوا له. مالوريزمون هذا بعيد ياسر ياسر على لي فالور اللي يسوقوا له احنا في الكوره نتاعنا. نتمنى هذا كله يتحط على جنب ونسوقوا الحاجه مزيانه مع المنتخب واحد.
3: اي حبيت نزيد حاجه معناها شان اجتماعي في الحكايه ذي، خاطر تفهم علاش مؤشرات السعاده الكل في النرويج في الدنمارك في الواحد ناس متسامحة كل حاجة كل مشكلة كل حكاية تعرضهم في حياتهم ياخذوا منها كان الجانب الإيجابي. نحن الكورة ناخذوا منها كان الجانب السلبي. نحن لي مومون
5: حتى بعد ساعات او كيما حكي الحاج تصوير البياري وطارق ذياب راو نحن تاودو تنزو تاو تصاور تحسهم فيك تحس

0: هم سنسير متحسهم مش طبيعيين, تحس عملوا زوز إيفور وخايفين من رياكسيون
1: من ردود الفعل,
0: من ردود الفعل زعما حتى كان هو يحب يعملها, حتى كان هو مخه يعطيه يقول أنا
2: حاتم.
0: نحكي لك على توا التشنج اللي ولا يرافق كرة القدم, حتى ناس تربح تيترويت بيقوا يقعدوا متشنجين, رابح تيتر وانتي تسب في الليكيبات الاخرين معناه فما حاجة غير سليمة. افرح بروفيت ماك هزي تيتر, انسى الليكيبات الاخرين. شنو معناه تيتر؟ معناه انتي لا ميور اكيب دو سات سيزان. يا خوي عيش اللحظة هذيك, عيش الفرح واللي جات يو بوليز انفيتي, عيش التصالح مع نفسك قبل ما تعيش التصالح مع الاخرين.
1: احنا راه حتى اليوم في المنتخب معنا فما ملاعبيه قبل كانوا يقولوا عليهم مثلا مظلومي, وتلقى جمهور معين يدافع على كل ملاعبي ومظلوم وعلاش ما عيطولوش. الملاعب هذايا اليوم زوز منهم مثلا صحوا مع جمعية أخرى, يولي معاش مظلوم, يولي شي يعمل في المنتخب. أنا ما تصدقش راهو نفس الباجات نفس الباج كان تكتب عليه مظلوم ولا تكتب عليه شي يعمل في المنتخب, وهذم جوارات وهذم كذا. ديما ما هيش المصلحة العليا متاعنا المجموعة الفرد الفريق الكذا, هذا ننساوه لأنه أنا منتخب نحاولوا نشجعوه إن شاء الله وندزوا معه حتى للنهاية وإن شاء الله يا ربي مونديال العبور. بعد الفاصل نرجو نحكيه في بقية الأخبار, ما تبعدوش.
3: راف ماغ بيبليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة, والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموسيقى باش تربح, وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب, وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
4: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم, دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين, وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
5: الدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام, وترحب بالناس الكل, مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا, جديدنا يستنى فيكم.
6: نحبكم فايقين, وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك, ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
8: عندك أورانج. باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج, فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات, عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.

0: Bonafam. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مواصلين معاكم في الترند والترند اللي لفت انتباهي الأيامات هذم في تونس ويستحق ما يفوتكمش هي المبادرة اللي أطلقتها لمارك سيكا سيكا اللي تعاتات مع موضوع البطالة في تونس والشباب اللي نسبة ما يتخدمش ما عندهش خدمة حاولتوا الفرصة عمل جدية حاولت تسمعهم تعطيهم فرصة وين هما موجودين في الحومة متاعهم ومن هنا جت المبادرة متاع لمارك سيكا اللي هي مختصة في مواد اللصق والبناء. سيكا حاولت الوقفة بتاعهم الفرصة عمل وين يكونوا هما ميديا فيفون يروجوا المنتوجات سيكا سيرام وزيد باش توفر لهم دي فورماسيون في أي مجال يتعلق باللي برودوي سيكا. هنا جت المبادرة مبادرة الماركة اللي خدت الواقع مش باش تستغلوا بطريقة سطحية ولكن باش تعمل خطوة أولى نحو التغيير بما أنه الشباب هذم موجودين جنرال مو في الحوم بتاعهم في الأماكن اللي فيها حركة حاولت تخليهم دي ميديا فيفون. بدأت الحملة من هنا ومجموعة شباب تم اختيارهم لبسوا مراول سيكا ودخلوا في التشالنج على hitist.com hitist.com ومن حيت متاعهم بدأت الحكاية من وقتها لكونتور بداي ماركي لين يخلطوا لنهار اللي سيكا توفر لهم فيه كما قلت لكم دي فورماسيون في أي مجال يتعلق باللي برودوي سيكا هما يختاروا المجال وسيكا توفر لهم الفورماسيون يعني من حاجة الناس تشوفها عادية في الشارع ولد الهومة في الهومة بانكين خرجت مبادرة تحولت النقاش ببعد اجتماعي كبير مهم على خاطر حل مبدئي الموضوع البتالة اللي يعيشوا فيه بعض الشباب بتاعنا. الأكثر معلومات للشباب اللي تهموا الحكاية تنجموا تدخلوا على المنصة hitist.com وتحية من القلب السيكا على الفكرة وخاصة في المراحل القادمة بتاع المبادرة هذه اللي هي توفير الفورماسيون للشباب محيط. اللي اليوم ما عندوش حاجة في يده يدخل في المبادرة هذه على hitist.com يفهم السوق ويفهم لمارك ان طونك ميديا فيفون بين ذا فري لابس المريول قاعد يروج للماركة هذه ومن بعد يختار الفورماسيون تاعو وكيك سيكا توصلوا شالة لثنية النجاح وللعمل وفورماسيون معناها صنعة في اليد وصنعة في اليد شالة باب مستقبل محلول هي لسيكا على الفكرة هذه. يلا نرجو نكملوا بالترند بتاع أخبارنا ونحكيوا على قصة تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صارت في نيويورك. القصة قديمة شوية ولكن عودت دارت على الريزو سوسيو. سيدة أمريكية تربطها علاقة صديقة بمديرتها زياد. المديرة بتاعها مرضت عاني من فشل كلوي هما أصدقاء بحكم العشرة في العمل ولكن هي عرفتها زادة. السيدة هذه تبرعت للمديرة متاعها بكلية مكنتها من أنها تسترجع حياتها بنسق عادي. الحكاية ما وقفتش هنا
3: كرمتها
2: أكيد وشكرتها أكيد ورجعوا للعمل ولكن بعد مدة السيدة الموظفة معناها اللي تبرعت بالكلية متاعها مرتين ثلاثة تجي مخر مرتين ثلاثة ما تحضرش في ريونيو نبهت عليها الأولى الثانية ثم قامت المديرة اللي ماخذة كلية من عندها بطردها ما أثار حفيظة الناس كل اللي تعرف الحكاية وخلى حتى الموظفة هذه تتقدم بشكوى قضائية. نسألك أنت مثلا زياد, نسألك أنت
3: لا ملا تحيل الموظف
2: بروفيسيونيل ولا لا
3: للمديرة لا نتحمل مسؤوليتي نحب تحاسبني أنا ماذا بيجيني لا دين معناتها عطاتك كلوتها على مارتين روتاز
2: أما قلت الديفوت بروفيسيونيل
3: معناتها نعطيك كلوة
2: اي ومن بعد جيت ثلاث مرات مأخر
3: وطردني ربي بالله هكا لا نمشيو للرابطة ترجع لي كلوتي لا شيء ونقعد عايش بكلوتي تقعد تحكم
2: بكلوتي أما نقعد نحبك معناها ما ننساهلكش
3: ربي معاك تقعد تعمل ريونيونات بكلوتي تمشي للتلفزة بكلوتي لا مش مقبول انا مش مقبول جم
2: ريت احنا علاش ما ننجحوش على خاطر ديما نخلطوا البيرسونيل
3: انا انا عطيك كلوه
2: انا نجيبك لداري نفرح بيك
3: انت ربي معاك تعطيني شويه ملاوي والدكتور كذا انا عطيتك كلوه يا اخي ونجي روتار ونجي نقول ونجي ان شاء الله نلعب كويس وما طردنيش يا ودي عطيتها كلوه راه تحكي بجدك رفيق تعمل لها شهريه افي خدمتها هي تخدمها عطيتها كلوه راه وهي ولد عايش
2: انت بالنسبه ليك بي دي جي الجير هكا معناها يقعد يتذكر
3: وعليش هي تسنسي فيها يهودي نحكيه على كلوة انت باكش تخسيب انا كي نذكر رأيه بلوك وسكينة قصولها الوحدة
2: بسكينة سكينة
3: معناتها هذيك الوحدة
2: زازار
3: تي معناتها راه واحد عطاه كلو وطردوا مارتين روتار ان شاء الله القضاء الامريكي ياخذ ان شاء الله
2: تفهمها جهاز في داخل لا لا لو عطيت فرضية عطيت وبعد المعاملة لقيت هكا
4: ليه مش مفهوم معناها شنو جات روتار معناها نو ليه انا معزيد تعمل لها شهريه افي وتقعد ريكونيسانت في كل شيء ليه
2: بالنسبه ليك لا حتى انت مثلا تفهم الفرق ما بين الاشياء ما بين البيرسونيل والبروفيسيونيل بالنسبه ليك عطيت عارفك نقعدوا رالك بها ولكن كان غلط غلطه بروفيسيونيل تفهم انه يطردك
5: بيان سور
2: فوالا راه ريت على ناجح
3: بدون احساس كله يعطيك شكلوه
5: لا لا فسر لكم بعد علاش خاطر انا جو بونس حسب الواحد خاطر هي علاش عدت خرجت الحكايه خاطر توا في المحكمه معناها باش تفضها وهزت لي زارغيومون حتى المحكمه سافتر دي فيسيل خاطر هي الاخرى شكيت على التطريده قتل هي بروفيسيونيل مو هاو دوسي راهي ملي عطات
2: بعيد على المحكمه انت كانسان تفهمها ولا
5: بيان سور خاطر هي كي عطاتها الكل وتحلت في العريض وليت تجي ماخر
2: صحيح
5: وليت ما الدوسيات الكل وليت حتى رقم المعاملات قص وليت باندي في الخدمه
2: يا لازمك ما ترحمش
3: يرى هكا تقول عندكم شركات وعقارات وفلاحه وتبارك الله تحيوا في الاقتصاد التونسي وتبعثوا اكسبور امبور
2: ريت انا في الجيستيون تاع الهولدينغ
3: الهولدينغ نتاعك
2: لازمك تكون سيفير
3: ترونشون ترونشون راك ريتك البارح بالماريو الخلعه في اللوج كيفاش تحكي مع الواحد
6: كاريزما
3: كاريزما كبيره برك
2: هذه حكيت فيهم أسرار
3: ربي الميل الخلعة متاعك أرجوك رفيق منين لازم ماركة تتسكر المعمل حالة
2: نحكي في هذا بعد الأخبار كنت تحب ولكن قبل هذا نمشي ونحكي على الجديد انت اللي تسمع فينا عنا يمات تذكروا فيكم الناس اللي تحب تشتري كهرباء الناس اللي تحب تبدل الكهرباء الناس اللي تحب تشتري كهرباء للعائلة كهرباء للخدمة الجديد يجيكم من عند بتيلا
7: لقيت كهرباء بونوكازيون ضيفه باهية والسوم عجبك أما التمويل عطلك وخايف لذيع عليك مع ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك الحكايه ولات سهله برشا انهم اليوم بي تي ال تمول لك كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين كاملين مش عامينك هاو كيف العاده خمس سنين كامله وزيد مده الخلاص توصل حتى ل 36 شهر باش تخلص على راحتك اكثر من هكا كان تخمم في كهرباء جديده من باكو بي تي ال بانك توفر لك زاده برشا امتيازات زيرو اوتوفينانسمون فري دو دوسيي اوفير مده خلاص توصل حتى ل 7 سنين مش خمسة وإذا كان اختيارك على فواتور بريد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرانسيال وبفايدة أقل ليزينغ صيفي من بي تي ال بانك العرض متواصل حتى لآخر جوان ما لا أخذ على فرصك وما تفلتهاش لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
2: كيما كنتو تسمعوا في السبوت تختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوانت ان ولا كلموا على 70 131 800. ليزينغ صيفي في الانتظار كهرباء جديده ومن غير ستريس نتاع لوتو في نصمو تخمد بدل كهربتك بعد ما سمعت هذا
3: وي والله العظيم واحد شيء شويه توا هكا وكذا ويخرج زاك يلعب شويه الفوق والله واحد شيء هكا بروجرام ولون هكا صيفي والله شيء توا بانوراميك وفرو ربي كيف فما طيب ان شاء الله والله حاجه باهيه برشا خاصه لوتو في نصمو بيان سور احنا في 0% العباد هذوما ان شاء الله والله فكره باهيه برشا
2: امشي اختار
3: هذه الجمله اللي تحيرني هذه الجمله تخليني ما نجيش نختار
2: امشي اختار
3: ان شاء الله
6: وبرا صحها معاه
3: وهربها خدها ويشري
2: الأخبار ثم نعود رفمك حتى لتسعون الصبح.
8: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
9: أريد طور عالمك رفمك
10: Publicité.
11: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
12: لحظه ما تعلقت
13: علي هكا قهوتي الكل شربت هي لي.
12: شكون يشرب لك قهوه؟
13: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
12: بيت النوم ماخذ راحتها لالا في داري زين
13: عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك
12: خرج فيك زيد
11: في وين هي اللونس.
12: الو
11: يا حبي خلت ولا علقت انت
12: جايه تنوريك فيها.
11: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
12: ترى تحكي على ناموسة
11: لونس تنسيك السوفرانس.
14: برودوي LTH 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة وإحنا نبنيه المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.

0: Publicité.
1: تدلل
2: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
1: تدلل
3: جيون ايام دللنا
4: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: مونديال السنه مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
6: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
7: مونوبري ديما معك
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
10: عندك أورانج
11: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف ماك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرير زياد الماكينة سر بدوي، جينا لسليني الجولدن بوي حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي، مواصلين معكم الرحلة. الأخبار بعد شوية مع جياد، ولكن الأصدقاء يتابعوا فينا على اليوتيوب قالوا راف ماك غدوة تنطلق لكوب جيموند، ومازلتوا ما عطيتوش تكهناتكم بالنسبة للمنتخبات، وهو أمر مهم جدا خاطر غدوة يفوا بدينا نشوفوا زعما مش نعرفوه صحيح. من تتكاه بمن من سيفوز زيدون؟
1: انا ان شاء الله
0: تتابع على السريع
1: البرازيل باذن الله السميع العليم.
0: البرازيل برنس
2: فرنسا تلعب في لعب واضح، ما عارفين روحهم علاش قادمين وش قاعدين يعملوا.
0: فرنسا ناصر
3: فرنسا
0: رامي
3: فرنسا كان مشى ديفونس تهز فرنسا
0: شمالي مشات ديفونس
3: خاطر الديفونس فيه وعليه لاتاك بلوزو ما مضمون كان مشات الأمور ديفونس
0: تعرف لجب تلعب ثلاثة تاكيت
3: ثلاثة تاكيت وما عندهش مزي كان تحب يزيد
0: وتربحهم الكل
3: يودي حتى الأكسالي الناس بيلعبون
0: أنا رامي كنتش نعرفهم الكل رامي فيقني بعد كيف فهمتش كل عندها
3: دوي وشركي راو بناكا
0: بناكا لا هو ديجا في أي كيب في العالم شي يخلط شرقي بالنفول يوري في التاو
3: ودوي
0: بناك ولا دوي سي اكسيبسيونيل الاتاك اللي عند فرنسا، ولكن أتمنى من كل قلبي هزيمة المنتخب الفرنسي. عندك زوج ديدي ديشان ومبابي
1: لا لا ديدي بي
3: والله تصدق تنبلي كان فرنسا ما هزتهاش في جور ديشان خاطر نقطة الضعف الوحيدة في المنتخب الفرنسي ديدي ديشان
0: ولا الروغونس متاع مبابي يزي هز واحدة يزي جيان
4: باش نشجع البرتغال مش برونوستيك باش
5: نشجع انا النرويج ما نعرفش عليه كما عملت الدنمارك كما عملت الدنمارك كلاو
0: زعما هو
1: يمتريز الكره مثقف
0: دوك النرويج
5: النرويج
0: هو البرشا يقولوا ان النرويج باش تقلق
5: سي تو سيربريز
0: اما انها تمشي جوست كوبو تسكو دو مون
5: افسرك حاجه
3: هالاند يقول لك
5: النرويج انا قال تبع تو ما كي تجي الكوب دو موند انا نرجع
0: الدنمارك ارتيكل
5: ليه ليه تبع بالحق قاعد نتبع ليميت النرويج ليكيب ما تعرفش لي كود نتاعها حتى ايكيب ما لعبت لقبه توريت اسبانيا وفرنسا واحدة منهم باش تربح خاطر يعرفوا بعضهم ويعرفوا والجوارات يسكتوا في النرويج لي جوار كل واحد يلعب في كيب كي يتلموا يودي تفرجت في ماتش بالحق الكرة ما ترهشت تمس القاعة معناها انسخت ماما كي تهبط في القاعة تقولش فما
0: ربي يبعثولي تفرشي الماتش هذا
3: كبر الامور كبر الامور
0: كي يهزها في الافور قالك الكرة ما مسيتش
3: مستغربنا الناس كل وقفنا
0: ربي المستمعين سمعونا راهو باش يسمعوا برشا تحاليل من نوع هذا في الكوب ديمون ما نخسروش بعضنا في الكوب ديمون نحاولوا نعملوا تعزيز
5: ونعملوا
0: يا ودي نعطيوك اش تحب
5: تحطوا لي سامبا هنا في السبور
0: لا لا الامور الاوثان هذي نحطوا لك سامبا والحكايات هذو ما عليهاش دير قالك اعملوا لي سامبا نبعثوا لك حجه نبعثوا لك حجه كثير من نعملوا لك سامبا ان توكا النرويج البرتغال فرنسا البرازيل فرنسا والمنتخب الفرنسي انا قلت البارح في
5: التلفزيون
0: حس البرتغال
1: ان شاء الله هو لكريستيانو ان شاء الله
0: لكريستيانو باش يشوفها اون بوتي مع الميليو اللي عند البرتغال مع الريال تاع بي اس جي مع كوميم ديفونس نتاعها مش خايبه البرتغال معناها تنجم تنجم
3: احسن حاجه ماهيش اخي بحال
1: اما المغرب رفيق وين باش توصل
0: نقطة استفهام في علاقه بين المغرب النيفو موجود تنجم تمشي لبعيد بيسير وهذا ما نتمناه
4: وحسب المغرب ديما موجوده
0: حاطينا في الكارد في الدومي فينال المغرب حتى من اكبر المتابعين للشأن الرياضي. يلا نرجعوا لأخبارنا نرجعوا للبوكس نيوز هنا.
4: نحكي على رقم يتعلق بحوادث المرور 99 طفل توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025 حسب الإحصائيات اللي قامت بها جمعية سفراء السلامة المرورية وانكشفت رئيستها عفاف بن غنية أنه 99 طفل توفوا جراء حوادث المرور في عام 2025 وأكدت اللي العدد هذايا صادم ومفزع نظرا لأنه الأطفال هما فئة هشة في حوادث الطرقات وهذا يستوجب المزيد من التشديد في تطبيق القانون والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية وكما قالت زيدة اللي حول معنى قال زيدة بن غنية حول السلامة المرورية لفائدة وحدات المرورية أنه الإطار القانوني متاع التطبيق الميداني يكشف إلى الإحصائيات توصل 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب
0: حاتم
5: ارقام ما نجموش معناها ما تحيرنيش ارقام كي من هكا الاطفال اللي هما مع اكثر الناس معناها يموتوا براءة معناها خاطر لا هو يسوق نحن كي يقولك يجيك يقولك فلان توفى في اكسيدون يقول له شكون يسوق معناها طفل صغير معناها إليه فيكتيم معناها ضحية مباشرة لتهور سواق أخرين ولا لحاجات معناها ماهوش هو
0: من السائق متاع كلام أخر متاع البوس
5: من إنسان آخر معناها اللي هو ما عنده حتى دخل يوم بليوس بوم برشا حوادث جوبانس حتى النسبة كبيرة وسمعنا حتى في أيام العيد راه فهم برشا أولاد صغار توفيوا مساكن في كراها وكل شيء أما زادة فهم الأولاد صغار اللي موتوا اللطف عليكم في كياس هما يلعبوا هو قدام دارهم هاو تزدمت فيه موتور
1: خارج من سوبر مارشي يوم وما شدتوش كرهبة
5: أنا معناها في الحومة ما عندهش برشا طفل في المادة قدام دارهم موتور متاع ليفريزون لغالب معناها في التليفون يفركس في على المابس تخل فيه ضربه بو طفل الحمد لله ما توفيش لكن الفيجيلانس ردين البال يلزم يكون فواديس رانا توا في فترة خاصة في الصيف يا رفيق في الصيف العبيد يزون لامبريسيون كل شيء يخف ما عادش عندك كل ريغور ما عادش عندك كل
0: صحيح
5: العبيد الكل انا كول معناها حتى الموزيكا تشارك أو حتى ناس مثلا زاد هذه الإيفة الكبيرة اللي مزيلوا العباد معناها لزان كونسيان اللي مزيل يشرب زوز ثلاثة كيسين وبعدش يمشي سوق سيد لان كونسيانس توتال راهو معناها الشيء اللي قاعد الرفيه هنا معناها في الليل راهو شيء خو تعرف نهار الجمعة ولا نهار السبت اللي فات عاملين البراج وباللكو العباد هاربة من بلايس أخرين
0: معناها عليك باللي تحكي فيه معناها بحساب النسبة لو في تونس مواطن يخرج يسهر وبعد يمد مفاتح لغيره وإلا يعطي كرهبته وياخد تاكسي
3: واحد بالمئة
0: نحكي لك على واحد بالألف ألورك هو التصرف الأكثر من عادي في أي بلاد في الناس البركي تخرج فرنسا ألمانيا إيطاليا يعمل شي يحبهم عندهم درجة من الوعي واحدة لعشرة يهز كرهبته في الحالة ذيك احنا تسعة لعشرة يهزوا كرهبهم وديما ليه لباس ونعرف نسوق وتصير الكوارث
5: يلزم الوعي قبل ما تمشي تخرج تسهر خاطر بعد ما يجيك حتى وعي خاطر بعد عندك كرهبة تروح بيها
0: في علاقة بالظاهرة ذي حوادث المرور قاعدة تساعد كيف بشكل كبير يقول لك داخل مناطق العمران اللي يفترض انها مناطق محددة للسرعة بطبيعتك ما تنجمش تجري فيها هذا ما خلى الجمعية تدعو لتنظيم سلسلة بتاع دورات تحسيسية حكينا الأخبار ذي باش نردوا بالنا وكما قال حاتم كان كل وسائل الردع يا سيدي ولا كل وسائل التنبيه ما عاتكش انت اللي تسوق شوفوا حالة من الفوضى ساعات عبيد كيف السوق في الكياس تلقى معاه ولده وبنته ومرته والله البارح ولا البارح واحد دوبل عليا قلت في مخي ان جون مازال فرحان بالبرمي ولا سارق كرهبة بوت الطريقه اللي عمل بمشيت نلقى بحذاه مرته وبناته من تالي ما فهمت تلعب بولادك يا سيدي كان انت مستغني على حياتك يخاف ربي فك صغار اللي في كرهبته
1: رفيق شفت مشهد انا ما تنجمش تقول لي ترانسبور موتور مراه والراجل راكب والله بيبيله ما يفوتش عام عامين هكا شادينه يا رفيق شادينه بين هواء وفضاء ويمشي على كيس المرسى مش تحب تقول لي مثلا هي اخويا تاخذ ترانسبور وان شاء الله توصل دارك من بعد 24 ساعة ما تلعبش بثحية ما تلعبش بملايكة زاد قدمين على بيريود رفيق
0: ضحية
1: اقعد مركز معاي نعطيك القصة قصة كارثة عادي ربي تزبهل انت
0: تزبهل
1: اقعد كبش فيها ضحية ضحية تزبهل اقعد شد كان هذيك معناتها في الشكل وزاد قادمين على بيريود يا رفيق هاوني دير الاولياء الباك توعدك به بشوفه والنتائج باش تخرج يا ودي ما تعطيش كهرباء لصغيرك لا مش سيسر واحنا ما تعطيش
0: فماش سيسر
1: وفاز حاتم اللي قالها يا رفيق ديما نرجع المثل الامريكي يا اخويا تخرج من سهريه تسوق اتي قال خطيه كبيره كان مش غادي طول تمشي معناتها بالحق مش نورمال انا اخويا شنو ذنبي انت تخرج تسهر تولي لي كارثه راهي كهربه عباره عندك كلاشينكوف في الكيس
0: ما رد بالك ماني قاعدين نحكيو مع الهلم انه راهو في تونس نجم تخلط حتى للسجن السياقه في حاله سكر معناها معناها الردع موجود معناها تقول لي فلوس ولا السجن منطق الاشياء انه السجن يردع اكثر ولكن رغم هذا العباد يواصلوا كما قالك يدور من غادي يطلع على زنقه يهبط من درشنو باش يطول ثنيه ويسوق هو كمان باش ما يمدش كهربا لشكون معاه والا ما يكونش واعي بدرجه انه سيدي مانيش في وعي سي بون خذيت ريسك انا اوكي خلي كهربتي ناخذ تاكسي وغدوه اسبي مالوريزمون ما نعملوش الشيء هذايا ما عندناش درجه الوعي هذايا قلناه وعودناه رغم انه عدد الحوادث تنقص الا انه عدد الضحايا هو اللي زاد. سبدير فما حوادث عنيفه جدا دونك لافيتيس اكسيسيف اللي في الكيس. حبيت تقول حاجه جايه
4: نعمل اشاره للناس زادة اللي طلع صغارها من قدام في حجره ما يحطوش من تالي واللي يبدا هو اكثر حاجه معرضه للبلار معناها في صوره الحادث لطف عليكم. هذيك ياسر الوضعيه خطيره معناها كانوا نحن قاعدين نحطوا في صغارنا في وضعيه خطيره على الاخر وكانهم هما يكونوا في فم المدفع كان في حاله ما اذا يصير حادث مش كان الخطر من الخارج راه معناها
0: فما تصرفات راه عندنا غلطين الكل عندنا ساعات تكون ولد ولا بنت وانا شفتها مره من
1: وقت
0: لا لا يبدا من قدام قاعد مثلا وحد ساقي صغير على التابلو دبور كارثه هذيك راه ولا قدر الله يصير حادث معناها شفت شنو التفسير في فيديو شنو نجم يجري معناها كل شيء يدخل في البسام تاع الطفل ولا الطفله ربي يحفظنا الكل سي كاتاستروفيك. دونك انا نوعيو في روحنا انا كنت خلي بنتي تعملها فهمت لي كارثه وليت ما عادش نعملها ونوعيو الناس الكل وربي يحفظنا ويحفظ الجميع وراي العركه هذه كل في الكياسات ماكسيموم على 10 دقائق قبل و10 دقائق بعد ولا حاجه في الحياه تستحق تلقى في لوتوروت باش تخلط البحر قبلي بدرج
5: يولي بعض ساعات في لوتوروت يبدا هكا ودوب على اليمين على اليسار ويجري في البياج تقابلوا العسل
0: نتقابلوا في البياج
3: ويطاو راك بزاف
0: يلا الفاشل ثم نعود ونواصل معكم على اخبار والبوكس نيوز
6: راف ماج بيبليسيتي. 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نسندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نسندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نسندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان. Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail pour présenter vos solutions et développer vos partenariats. Inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barça, Muse Agency et Diwana FM. Super Siesta, جرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيقات باسي.ان.
7: مش كان في لبستنا

فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا مثلين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة جهين نرجو نحكيه على كأس العالم التفاصيل.
2: نحكيه على التغييرات الجديدة في قوانين الفيفا اللي حطتها بمناسبة كأس العالم 2026 واللي تتعلق برشا تفاصيل في لعبة كرة القدم، منها مثلا التبديل الشانجمون يلزم اللاعب اللي يجي خارج من الملعب ما كان 10 ثواني باش ينجم يصير الشانجمون هذاك، ما كانش باش تراسي للبديل متاعو يقعد يستنى. تطبيق موقف 5 ثواني في رميات التماس وركلات المرمى، واللي يتجاوز المدة هذية فإنه باش يفقد الأولوية والاستحواذ للكرة. يلزم اللاعبين زادة اللي يتلقاوا العلاج على أرض الملعب يقعدوا خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة قبل ما يرجعوا، إلا إذا كانت الإصابة ناتجة على خطأ جانتج عنه بطاقة، ويمكن زادة لتقنية الفار مراجعة البطاقات الصفراء الثانية وقرارات ركلات الركنية الخاطئة. وإذا كان اعطى الحكم الأفضلية وسجل هدف فإنه ما ينذرش اللاعب المخالف حتى لو كان هذاك باش يكون فيه حرمان من فرصة تسجيل هدف واضحة، وما يعتبرش اللاعب متسلل إلا إذا كان يتجاوز آخر مدافع بكامله ومش بناء على جزء واحد من جسمه. ويسمح زادة للحكام في مختلف البطولات استخدام الكاميرات هذية المضيئة على الجسم.
1: كيف باش نعملوا باش ناخذوا ال 90 فما فازات نتاعنا
3: الرقم 70
1: خروج 10 ثواني راهو نحكيوا على ميراكل
3: حاجه ضد العلم لوجيك مو لازم نبدا غادي
1: اذا كان اذا كان عاملين نول وحشنا بسكور شونجمون دقيقه ونص باش ناخذوا كل عام وديما يشد سيق ويشد فخ ويشد كذا
4: يطبق هذا القانون تو
1: من بعد في مصلحه الكوره برنس وبعد نجيك ناس في مصلحه الكوره
5: يعني تو المقابله يقول 90 دقيقه عمرنا ما لعبنا 90 دقيقه عمرها ما صار لا في تونس لا في
1: رغم
5: اللي
1: في السنوات الاخرى الوقت البديل ولا ياخو حجم كمام
5: مو قاعدة تحسن بشوية بشوية حتى وصلنا للدرجة نحسروه. انا عندي حاجة بركة كيفاش ما جاش البالهم رمية التماس يا رف تبدأ رمية التماس بحذا السيمات بتاع الجول بتاعنا مثلا يبدأ يقدم بها يبدأ يقدم بها يبدأ حتى يولي غاد وضربته يقول له جوي شنو اللي جوي ربح تقريبا 50 متر جوي هذه زاد يلزم الفيفا تسمع كلامي انا قاعد نقول فيه وتعدل الميزان هذي.
6: هو بالنسبه لي انا المشكل الكبير اللي قاعد صاير وعلاش القوانين هذي تحدد طون بلاس على خاطر فما طون دو جو اللي مش قاعد يكفي بال

0: زي بيان ناس نحكيو على 100 في 90 تيك نلعبو بطولتنا احنا. اذا كان الجارديا عنده فافور بيان سور اذا كان طاح يزمو يدي ونجم نقول لك نعملو 50 60 دقيقه طون جو معناها، ولكن مش 45، ولكن ثم برشا وقت ضايع، فما الطرق نتاع تكسير لعب اليوم ماشيين في انهم يتنحوا. يقول لي صديقنا حسام السنة مثلا الفار باش اللي يرجعوا في الكوب دي موند هذه حتى على الكورنير، اذا كان الاربيتر عطاك توش وهي كورنير ولا كورنير وهي توش نجم يرجع يشوف، خاطر بالنسبه اليوم اوكازيون دو بوت كيف كيف. يقول لي مهم جدا لي زافيرتيسمون على خاطر الحساب نتاع التروزيام من بعد في الكلاسمون احسن 38 باش يتبني الى جانب النقاط على حكايه الاوراق، اكثر ايكيبا ديسيبليني هي اللي عندها شانس اكثر باش تتعدى وتمشي. دونك ردوا بالنا ما كان لي رياكسيون زايدين اللي مسنسين بهم في الكوره نتاعنا وكذا اللي يجيبونا دي زافيرتيسمون غراتوي وبعد نجموا يتكلفونا ترشح في المونديال. هذا راه مش سهل، مش سهل باش تحطوا في مخاخ اللاعبين خاطر استانسنا معناها بالحاجات هذوما لسنوات، دونك لازم نردوا بالنا.
1: وراهو عادة في لي تورنوا هذوما خاصة كي يبداو فما تغييرات عادة يبعثوا حكام بورفورمي لي جوار، معناتها باش يقولوا لهم راه القوانين تبدلت وراهو ردوا بالكم، وراهو خاطر برشا ملاعبية مالوريزمون يقعدوا يتعاملوا بالعقلية القديمة. وهذاك علاش معناتها نورمالمون ظهر لي اتقدم الجامعة التونسية لكرة القدم وسيرتينمون الناس اللي موجوده غاديكا راهي عملت قرات حسابها في الشيء هذا، يلزم ينبهم لاعبيتنا ويعملوا لهم دي سيونس معناتها دي فيزيوناج وباش يقول لهم راهو القانون تبدل.
0: من الحاجات السارمه جدا باش يكون في الكوب دي موند هذه مثلا اونترونور اربيتر مشى له يحكي مع كان الكابيتان ملاعب اخر مع الكابيتان حتى باش يقول له ميرسي، باش يقول له كارتون ثاني ورقه حمراء، معناها لو كونتاكت الوحيد لو كونتاكت الوحيد يصير
2: موفي اكزومبل تو باش يقولوا ميرسي يمشي له وياخذ ورقه
0: اي فوالا ما يمشيلوش معناها زيرو كونتاكت ما بين اللعيبه والحكم اللاعب الوحيد هو الكابيتان اللاعب الوحيد هو الكابيتان. انا كي نذكر الكره كيفاش كانت والمقابله اللي على اثرها تبدل القانون نتاع الجارديان مع الشيخ
1: كورابيدو
0: شوبير مصر كونتر
3: بلغاريا
0: وانتو كان مصر راهو فضيحه بكل المقاييس. لو ما تصدقش ذيك لعبه كوب دي موند راهو 1-2 باس اكس يالو الاكسيا الثاني يشدها شوبير ويعاود يقعد ويعاود يمديه له ويعاود يقعد. نحكيه على راو في 30 دقيقة 27 دقيقة الكرة عند شوبير حاجة ما تصدقش معناها كي شفتها مرة كاملة المقابلة وقتها خذوا القانون وعبدلوا القانون باش وليت الكرة اليوم الجارديا ما نجمش يشدوه.
3: هو المشكلة الكل تبنيت على السيستم الجديد متاع اللي يحسب في التون اديسيونيل في الوقت الإضافي فما كل ماكينات دو تلفاسون ولاو كان لاحظنا عندها بيريود ولاو بالعشرة ولا 12 دقيقة. قال لك المشكلة وينك العشرة و12 دقيقة؟ اول شيء الملاعبيه ما همش فيزيك ما حاضرين، ما فهمش علاش انا نخلي في ملاعبي بريسك ميتون واحد اخر، والاكثر من هكا ال 12 دقيقه هذيك كي يضيعوا فيها الوقت ما عنديش كيفاش الرترابي، معناها ما نجمش نزيد سبعه اخرين، شنو هي تروح مشي ولي نبداو 8 و 11 ونص. يقول لك اجا المشكله اللي مراجعه هذيا نقصوها من وسط الماتش، لكن فما قوانين غريبه شويه بار اكزومبل يقول لك كان تهبط له تاكل اخر ديفونسور معناها تقسم له ساقه ولكن يسايب لافونتاج ويماركي بونت وما ياخذش ورقه حمراء ما ياخذ حتى كارتون، هذيك ما عادش تحسب في اللعبه. هذا زاد راه تنجم هزنا البرشا عنف أبار بيان سور لورجو اللي ما في بالهم أنقذ الموقف في فكرة أرسين فينجير، وعلميا أرسين فينجير كل ما يأتي فكرة رأي الأمور تمشي مش هي متاع بدلنا مش معناها توش تركبتو خارجة ذيك أورجو باش نقلبوها بالعكس لو كيف كيف ما وش يتبدل شيء باش نقعد فطرتوش تقدمو
0: باش نقعدو ديما في عندي
3: تاريخ. ولكن القوانين هذه الغريب فيها شوية اللي هو وقت لاختيارها أنه توا الناس كل باش تنفذها في الكوب دي مونت لعبت ما تعرفش دو كويل ساجي باش تلقى روحك تنفذ غاديكا طول في كاس عالم
0: أنتو كاب مش تحط ريتم مش تحط ريتم كي يولي توش خمسة سكوندات والكورنير خمسة سكوندات والناس في تلعب معنا احنا ساعات باش يشوت الكورنير تحب له دقيقة ونص قدمها ووخرها وعمل يده اليمينها واليسار زعما دي كومبينيزون التوش كل واحد يعطي الاخر ساعات اللي انتقلت
4: من الكورنير. اما يلزم جواري تريكوبيري وسط الماتش
0: تريكوبيري اللي عنده رواري يلعب هذيك الكورة. نمشيو لاخبار الموالي ونحكيو على قصة جينا من امريكا ومش اي عبده مديرة مخابرات هكا في امريكا
5: تفاصيل هذا الخبر اللي كشفت عليه شبكة فوكس نيوز انه تولسي جاباريد اللي تقدمت باستقالتها من منصبها كمديره للاستخبارات الوطنيه الامريكيه علاش للتفرغ لدعم زوجها في معركته للعلاج ضد نوع نادر للغايه من السرطان اللي يصيب العظام عفانا وعافاكم الله. وكانت ابلغت الرئيس دونالد ترامب خلال قرارها في الاجتماع في المكتب البيضاوي من الاسبوع اللي فات وقالت انه هذا اخر يوم لها في مكتب مديره الاستخبارات الوطنيه. في الاستقالة الرسمية عبرت على امتنانها العميق للثقة وعلى إتاحتها الفرصة هذه لقيادة المكتب متاع مدير

0: استخبارات وطنية وقالت في رسالتها لسوء الحظ لابد لي من تقديم استقالتي على أن تدخل حيز التنفيذ. معناها هي توا في البريافي اللي قدمت استقالتها لو 30 ماي يوفى البريافي في 30 جوان، حيث تم تقول هي تشخيص زوجي مؤخرا بنوع نادر جدا من سرطان العظام.
1: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران، أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية، وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. من جهته قال الرئيس دونالد ترامب إن جابارد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان، مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.
2: جاتي وحق المرأة نادرا ما نلقاو راجل نجم يعمل حاجه كيما هذه، انك تستقيل برنس في المركز اللي انت فيه، في المنصب اللي انت فيه، اللي العالم في اللي يعمل فيه هذاك يتمنى يكون موجود في مركز كيما هذاك، ورغم هذا تستقيل للاعتناء بزوجها، حاجه نادره جدا عند الرجال ولكن ياسر موجوده عند النساء. برنس،
3: انا واحد من الناس نعملها والله، كي نكون في منصب رئيس جمهوريه ومرتي تمرض كل يا ولدي مرتي يخبر كل شيء للعناية بزوجتي، وسبق اللي حكيت أنا وياك راف وقلت لك راو لعب له مرض مليك أقبل كل شيء.
2: لطف عليه، هاي لطف عليه،
3: قبل كل شيء. أخوي يرحم ولدي، هذه بنت أصل، هذا بنت الأصل، علاش يقول لك خوذ بنت الأصل لعل الدهر يطول.
2: مديرة مخابرات
3: مخابرات والله كي تكون
4: مخابرات
2: نحكي ولا
3: ربي يبارك لها
2: نبعدوا عليها هي نحكي ولا علاش القدرة على التضحية موجودة أكثر عند المرأة. جي هنا علي الراجل جنرال ما يعملش هذا، يحاول يعاون يقف كذا، أما أنه يوقف مستقبله ويحط فورستوب على المستقبل متاعه صعيبة ياسر. المرأة تعملها افيك واحد، مرأة لزوجها، الأم لولدها، الأخت لأخوها، معرفش مزروعة في النساء ولا احنا انانيين الرجال بياسر
0: البوعه. ما بلك قاعد نخمم راه ونحاول نلقى لهم تبريرات ولا شنو الاسباب، بلك شيء يمكن الراجل يعتبر زاد انه خدمته باش تكون بمصدر الرزق هذاك، زاد باش ينجم يقوم بعائلته وقت اللي المراه نتاعو تبدا معناها مريضه. هي زاد لو كان زاد معناها كان جات مستحقه باش تخدم، نتصورش راهي تستقيل. معناها جو بونس اللي المراه معناها تحب تقف مع رجلها، ما ساعات راهي تجبر انها تخدم باش تنجم زادا توكل العائله وقت اللي هو
2: مريض. مش الحسبه مش فلوس، الحسبه كارير برستيج بوست اللي انت فيه، زاد هذاك اهم من الفلوس. يتخلط الغادي انت وتستقيل نجم تقول لك كارير انت هذاك
0: ما عندوش قيمه قدام صح
2: ولا زيد.
4: والله شنو نقول لك رفيق، والله حكايه توجع تو شو بنت هي مخابرات امريكيه اما قوية برشا، مع انت المنصب متاحها والبوفوار متاحها
2: ضحي بكاريرك على خاطر عبد دون لابسولو.
4: اي بهيشي
2: يعني انسى امك، هذاك واجب.
4: اي رفيق عبد اذا نحبه، اذا هذاك معناتها ابريتو معناتها
2: صديق
4: ولا حاجة، والله نضحي يا رفيق، والله للامان
2: ضحي على خاطري،
4: والله نضحي يا رفيق. انا مضحي
5: اكثر من هكا
4: يعني نجيك وكذا
5: عمي والله اعلم بي
4: سيبوا اكثر من هكا رفيق، مش تضحيات،
5: مش خطي ده
4: مش خطي ده معك
5: انا ما بعضنا
4: مش قاعد نعمل مش
2: خير من ما بعض
4: انا ما بعضنا لين نغرق وكهو انا ما بعضنا بالبابور وربي قد الخير
2: دوك الضحي
4: اي اي والله وذاك شاب وربي عوض لك راه وريت ربي معناتها حطك في سيتواسيون كبيره برشا كي تعطيك
5: انا جيت نحكي في حاجات ما صاروا ليش
2: لا مش
5: ما نعرفش
2: احنا نحاولوا نحلوا مش انت نحاولوا نحلوا علاش ديما قدره كبيره عند المراه على التضحيه في الجينات
5: فوالا
2: هذا
5: لا ان ريفلكس دو ماتيرنيزاسيون راهي كي نقولوا علاش هي في الحضارات الكل في الثقافات الكل قدر الام ديما يقعد ابار خاطر لا ميغ ماتيرن معناها عندها ولادها حتى رجلها الماتيرن
2: تحسبوا ولدها
5: معناها اي معناها هاك لي انت مثلا
2: تحسبوا ولدها بالحق احنا رجال عندنا
5: انت مثلا جيت انت علاش تغزل لي
2: تغزل ليه وش غير
5: كي تعمل مثلا انت سرار باش تكلم مرتك تقول لها لف على جنب كي تخرج من الخدمه المراه اوتوماتيكمون يبدا فما ريح تكلم صاحبها ولا رجلها تقول له رد بالك كي تخرج فما ريح فما دي
4: بتي قبل ما يخرج من الدار تلبس هكا بارده
5: صحيت فيك لبس هكا سي اي اي ست ريفلكس نتاعها انستغرام عنده الاف عشرات الاف السنين المراه ديما عندها الني الكوكون العش نتاعها تحميه وهو الفي بارتي من العش نتاعها اذا هو هذاك واحد دونك يولي ما عادش رجل يولي ولدها كيما تضحي على ولدها تضحي على رجل الراجل طائر يخرج من العش
2: ولا يعود
5: ولا يريد العوده
4: لا والله بالعكس انا من نحس اللي ما فماش ديفيرينسا ولكن مفهوم التضحيه هو اللي يختلف من الراجل للمراه المراه فات كي تجي باش تضحي ولا باش تلهي معناه يظهر فهمت تقرب برشا وكذا واحد ووقف الدنيا واحد الراجل يمكن بالتخمام ما يوريش كيما بار اكزومبل ما يقولش نحبك ولكن يمشي يشري لك اول ما يجي فلوس يشري لك حاجه هكا تفرحك وكذا فهمت المفهوم نتاع التضحيه معناه ينجم يكون يخدم خدمه اخرى باش يوفر لك اكثر ظروف ويجي بعبيت تلهي بيك ويجي ندبر 48 ساعه خدمه في 24 ويتعب اكثر ويتمرمد وكذا وحتى كانت قلق وتوجع وواحد ما يوريش قدام العباد وما يوريش قدامك انت ولكن المراه بيان سور قدامك
5: رسائل مشفره
4: ليه الحب الوري اللي هو ينجم يكون تضحيه كيف كيف وانا نمن بيه اللي الراجل بالرسمي يحس وكذا ونفس مستوى التضحيات ولكن يختلف الديفين تختلف
2: الديفين الراجل يحس تعمم معناها السيد هذا يحس
4: ليه هذا ميت الاساس ليه ابو شيء هذا واحد وذا خليه على جنب تنحلونها
2: ما نحسبوش
4: لما نحكيو فيه
5: عمل بروجيكسيون الكلام وراه يا اخي قال اسمع لي زيلي مون بلونغاز الناس اللي تخدم برشا راهو يضحي راهو كي ما تجيش فلوس وتجي فلوس ياخذ لك
2: كادو
5: فما لشكون موجه
2: بس هذا مش لي انا بقول فاصل فاصل ثم نواصل
6: راف ماج بوبليسيتي
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج
9: عندك اورانج

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: نحاسبوا بعضنا ونضحكوا على بعضنا كي نغلطوا ساعات في الفرنسية. كان واحد قال له لا والآن والأون كان يكتب كلمة الأورتوغراف غلط، ولكن المشكلة أعمق بكثير. وزير التربية الفرنسية أخطأ وفي برنامج على المباشر التفاصيل جهة.
3: هو تمت دعوة وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري على خلفية زادة قرارات تم اتخاذها في علاقة ببكالوريا فرنسا، هي أنه حتى الناس اللي باش تعدي مواد علمية باش يتم محاسبتهم على الأورتوغراف في الكتيبة.
2: وهو خذ القرار،
3: هو اللي خذ القرار هذا، عيطوا له في ميسيون سيتابو على فرانس 5 وعملوا له ديكتي وطلبوا منه باش يكتب بعض الكلمات اللي تعثر في البعض منها. نسمعوا الاكستريم.
4: Accueil. Il y a un petit piège, évidemment.
5: Ah bon ?
4: Accueil.
6: Il n'y a pas de piège.
7: Accueil.
6: Pas de piège.
7: Ah,
8: ah, ah, bah, j'ai vu la main du ministre qui tremblait.
9: La main tremble, la main tremble.
10: Voilà. Pardon, excusez-moi.
11: C'est quoi après les dossiers que vous avez mis ?
8: Ah non, il y a
9: un petit problème, monsieur le ministre.
10: Excusez-moi, excusez-moi.
9: Il y a la réponse ici.
10: Attendez, vous permettez ? Non, mais je ne regarde pas si vous permettez.
8: Mais lui, il n'est pas venu en premier, excusez-moi.
9: Voilà.
8: On a le droit à une deuxième chance au bac ?
10: Ah bah c'est ça, voilà.
9: C'est ça. Dilemme.
8: Rattrapage.
10: Dilemme.
8: Non, mais attends,
10: dilemme, ça s'écrit dilemme nœud.
8: Faut montrer votre ardoise.
10: Ça s'écrit. Ah pardon. Ah, ça s'écrit, alors attendez.
9: Il y a deux écoles.
10: Lemme nœud.
8: Ah bon ?
10: Je crois qu'on peut écrire les deux. Il me semble que les deux orthographes sont
8: non, c'est deuxième.
10: Eh ben c'est deuxième, vous voyez, autant pour moi.
2: فيها بيج هيك هي فيها بيج. لحظه انا جيتك هذا الوزير كما قالت جيهان راهو معناها صعب الباك على الفرنسي سنه ولا واحد يعدي في المات كي يكتب ما نعرفش انا يحلل في حاجه مثلا باش ينجموا يطيحوا له نوت خاطر غلط في الاورتوغراف. ربي في الوجوه جات الضح في في ايميسيون في سي اف او. زيد كومون اكري اكوي؟
12: ا سي لا نعرف ا سي سي او U I L.
2: Ah C C.
12: E U L. L. لا أنا نقلب لا شيء.
2: يقلب
13: المصدر.
12: أكوي.
2: Ah C C.
12: U. Ah سامحني. U E I L. سامحني.
2: النوزير يغلط في أكوي وديلم.
13: ديلم ذيك يغلط فيها العبد
3: الكل.
13: ديلم. برشا يكتبوها بالام ان. برشا.
2: ما نعرفش مين ما نعرفهاش اما نحكي راهو على وزير والكلمه مستعمله ما جبتلكش كلمه انا صعيبه يا ديلاما انا تتقارب انا نستعملوها احنا حتى ساعات نشط نقول قعد فك الديلاما ذاك
13: كوير كوير حتى حد انا بدي نكتبها غلط
2: مش هذه مش
9: انت بيدك معناها احنا شو انت بيدك مش
12: عادي لا روس معايا ربي معاك
2: برنار بيفو برنار سنتينيل مش بيفو
9: جو بيير بابا
2: يحترم نفسك هذا
13: اللي على حسابك نكتب انا
2: قالوا انا نغلط يا من انت شكونك انت من
12: قاعد مع اساطير
9: كي بعضنا
2: قاعد مع طاوله مختاره بالكعبه
13: حكيت قلت انا بيدي معناها اللي نعتبر روحي معناها رد بالي
2: برشا نشد عليك في الحاج ناحي دبوزه حاجه ما تجاوبش نرجو نحكيو سيريوز ما المغزى اليوم الساعه انك تجي للباك تنحكي لك على حاجه مثلا انا مقلقتني في قرايه صغارنا وانا نقولها ميساج تو انا مثلا في العربية في المات بلوتو يعلموا صغار مثلا اشترى ثمن المشتريات كم بقي له درشنو درش اوكي ساعات تجيب المسألة اللي هم يسميوها الوضعية ولا تو كلها بازي مش الفكرة هي بيدها ولكن على جرقوا على كلمات مصطلحات متاع عربي صغار ما يعرفوهمش ويقلب الجملة دونك انت
13: تبينيزي فيه
2: على المتريز متاع العربية مش على الفهم متاع
3: الرياضيات
2: متاع الرياضيات. إيه سيدي انا كان ولدي ولا بنتي ضعيف في العربية ما فهم امتحان شو 25 بقى تخليني انا نكور في المات انا قويفي ناخد 20 على 20 متاعي اما تعاقبني غادي وتعاقبني هنا باستعمال مصطلحات ولا طريقة تعبير ركيكة معناها انا لازم نركز فيها مرتين باش نفهمها انا اللي معناها نعتبر ملي جيني في المات وفي
13: وفات الغلطة الكبيرة اللي العباد معناها التعليم مهوش فاهم ومش حتى في فرنسا في العالم هو التعليم راهو يعلم الميثودولوجيا il t'apprend la méthodologie
2: نعلموك الفخاخ
13: نحن نحصلوك عرفتك اللي في الرومبان دور يشدك رادار رادار لغوي تمشي من هنا يشدك درشنوة تطيح في دودان متاع ارقام دونك فينا المو نحن نحاسبوك على المعلومات كم المعلومات اللي ندخلوهم بالقمع سمع دخل ودخل ال والتعليم هو في الأصل ميثودولوجيا une façon de réfléchir كيفاش من مشكلة ترقى الحل هذاك المات الكل يعطيك مشكلة عندك منهجية تعملها هو باش يحاسبك على المنهجية راهو برشا عبيد يقول له فونكسيون كل شيء في الاخر حتى لو ريزولتا الى 80% دي بوانس على المنهجية المشكلة في الوزير هذا كي تطلع بتطلع كيك لازم تكون اكزومبلير خاطر حصلوا واحد يوموريست اسمه شارل شامروا اللي هو حتى حد ما جاب خاطر ما كانش يتصور جاي اون سيكوريتي كي تجي في الـ في الـ في التلفزيون في فرنسا سي تافو ايميسيون معناها بوزيتيف فايبز وكل شيء معلومه وجا وحصلوه غلط في ثلاثه كلمات في زوز كلمات على ثلاثه عطاوه زاد كلمه ثالثه جابها صحيحه اما اللي غلط فيهم بديهيات كان غلط في انتي كونستيتيسيونيلمون ولا كان غلط مثلا في
2: جيروفا ولا ماهيش مستعمله
13: صحيح مش مستعمله
2: اكوي وديليم نورا مو تعديوا على اي فرنساوي الف مره حتى خلات الباك معناها دونك علاش علاش نصعب على الاولاد ومن بعد نعرف انا هاني انا جو ميتريس با اليوم كوزير في فرنسا معناها اور انا في جي في الباك قولوا كان تغلط في الاورتوغراف بيناليزيك في المات في الفلسفه في اي حاجه مهما كانت الامتحان
13: خاطر تعرف خاطر الجو العام في فرنسا راجع للريغور وراجع للمحافظين والاكستريم دروات ويحبوا يرجعوا للدوزيام امبير وناس تحب تمشي معناها الانفتاح اللي عاشته الانفتاح الاخر داير راجع عليها حتى في اللغه نتاعها قاعده لا لونغ فرونسيز معناها ماهيش قاعده تتطور كما مستنسه قبل اي اون بلوس الضغط راهو العباد الكل مكبشه في اي حاجه لا لا لا ما تمشيش الاصل الموضوع تحب تضرب معني ترقى دي بتي ديتاي خدرك انت ما في ماشي في بالك هذاك هو باش يظهر لي انت تحب تصلح
2: الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
0: راف ماغ بيبليسيتي
5: تدلل مع جيون الدلال المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام وفريات هايله ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفيه تولي راحه دلال وجو هبال
0: تدلل جيون ايام دللنا

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهت العادة ما بين اللي راف ما قلت وتسويت الكويز.
1: كويز
0: قبل هذا ناصر يطلب الكلمة.
2: رفيق هاجر تتهنى البنت تتمنى البنتها هاجر تحب تهني بنتها أسماء مفتاحي اللي تعديت التروزيماني هانسا، وكيف كيف تحب تهني بنت أختها أسماء الرميلي بتخرجها ولدت مهندسة، وربي فضلهم الكل وربي نجاحهم وربي يعطيهم الوقت.
0: يوم الوقت الطيب مبروك وإن شاء الله في ما أهم الكويز. تسويت السؤال رقم واحد نحكي كورة، من هو اللاعب صاحب أسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليج؟ من هو اللاعب الذي سجل أسرع ثلاثية في تاريخ البريمير ليج؟ سجل ثلاثة بونتو في دقيقتين وستة وخمسين ثانية. برنسا
3: مش هالاند ذكر
0: هالاند زيادة
4: هالاند
0: هالاند ناصر
2: هالاند
5: هالاند
0: جين هالاند حاتم
6: هالاند
0: هالاند صاحب الرقم القياسي السابق
2: هو
0: نعرف مهاجم ليفربول روبي فاولر ماركا في 4 دقائق و33 ثانية. روبي فاولر شكون رامي؟
7: أزار
0: أزار تصورت عندك المعلومة؟
7: والله ما عندي.
0: سيد المخرج عنده المعلومة
7: تصدم.
6: مش
0: الأجوبة خاطئة. هو ساديو ماني ماركا في 2015 ليفربول ضد ساوثامبتون في دقيقتين وستة وخمسين ثانية مع ساوثامبتون ضد ليفربول. يصلح لي سيد المخرج. يلا السؤال الموالي، مسرحية الزعيمة عادل إمام ما هو كان مواطن وحياته تبدلت خاطر طلع يشبه للرئيس في الفيلم هذاك؟ الشخصية اللي تشبه للرئيس شو اسمها برنس اللي لعب دورها الرول متاعها عادل إمام؟
3: محمد شوقي.
0: محمد شوقي ناصر
2: صلاح.
0: صلاح
2: مجدي
5: عزت
0: عزت 3 2 1 حاتم 0 رامي
4: زينهم
5: بهجت
0: زينهم جواب صحيح
6: زينهم
0: زينهم الجواب صحيح. نقطة نقطة رامي الفراتي. السؤال الموالي
6: ضيعت ماني ولقيت زينهم
0: كيستيون دو ريفليكسيون. يلا حساب ذهني كيستيون دو ريفليكسيون. زوز عداد مجموعهم 1000 والفرق بيناتهم 150
4: 850 و650.
0: لحظة نركزوا، الفرق بيناتهم 150 شو اللي صحيح؟ مجموعهم 1000 والفرق بيناتهم 150
6: 575 و425
7: صحيح.
0: ريت رغم السن مازال موجود لوغرو حاتم بالحاجة. الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي
6: 150 على 2
0: السؤال ما تدخلش في التفلسف برشا خليك خطوه بزهر طفيها.
6: انا حكيت الوقت
0: طفيها
4: حسيت عدد طافي.
0: يلا
4: خمسين
0: السؤال الموالي زيدونا من هو الشخص الذي فاز بكأس العالم مرتين كلاعب ومرة كمدرب؟ مرتين كلاعب ومرة كمدرب. زيد
7: مرتين كلاعب ومرة كمدرب. والله شو نقول لك ضاع على سام نتاع فرنسا هذا شو اسمه
0: ديدي ديشام
7: فاز فيها مرة.
3: هذا من البرازيل رف لاعب من البرازيل مش على اسمه من البرازيل.
0: خلي ناس
2: جي يقول زيدان ما غلط.
0: زيدان ما فازش كمدرب.
5: القيصر بيكنباور
0: بيكنباور. خليك حاتم
7: زقالو
0: بيكنباور فاز بها كلاعب عام 74 وكمدرب عام 90 مرة ولكن اللي فاز بها مرتين كلاعب ثم مرة كمدرب فاز بها 58 و62 ومدرب عام 70. نحكيه على ماريو زاغالو. رامي حاتم
6: مساعد مرة كمساعد في الـ في الـ في الاكيب في البنك
0: في الـ في البنك بتاع المنتخب البرازيلي. ذول اللي جابوه وقتها في الستاف نتاع
7: هو هذا الترينر
6: سكولاري ذهل
0: ما نعرفش ماش ليس سكولاري ما هزش مع
7: سكولاري هذا 2002
0: فوالا من بعد صارت الفضيحه التاريخيه. يلا السؤال الموالي
3: سامحني راب ما ندخلش في الربح. انا قلت لك البرازيل
0: اعطيني الجنسيه
3: البرازيل
0: اعطيني اسمه البرازيل فيها 100 مليون مواطن. برسيل برسيل
4: برسيل معقول هذاك
0: التنظيف الاوعي
3: لهم الواحد اللعب باسيت وكل شيء لاسيست تقولوا لاسيست
0: برنس
3: اعطيتهم لاسيست.
0: يا برنس يزي يا برنس يا برنس يزي. السؤال الموالي
7: حبك تستطيع
0: زيدونا
6: ها بابا
7: لا لا تعبت
4: لا بابا لا بابا
0: نجد آيات المواريث كلها والأحكام التفصيلية للميراث في القرآن الكريم في أي سورة؟
7: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله
7: رسول الله
0: سورة كمل الشهادة يا ودي
7: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
0: كمل ولا
7: سورة آل عمران
0: سورة آل عمران برنس
3: سورة البقرة فيها البقرة
2: آل عمران
0: آل عمران
5: سورة محمد
0: سورة محمد حاتم
6: سورة النساء
0: النساء
7: البقرة
0: البقرة شكون قال البقرة
7: أنا
0: زياد رامي الجواب الصحيح النساء حاتم جواب صحيح سورة النساء الأحكام التفصيلية للمواريث للميراث
4: والحاج قال
0: حكيت كذب تقول في العمران السؤال الموالي كم عدد جوائز الأوسكار التي حصل عليها فيلم تايتانيك
7: تايتانيك معناتها
4: توقيت كيف
7: بي بي سي
0: يلا
7: تايتانيك مع الموجة
0: على ام بي سي 2
7: يحب يخشم في صوته فماشي فوا او في دبل اي حاجه 14
0: برنس
3: 4
0: 7 رامي
4: 15
0: جيان
5: 11
0: حاتم
6: 11 13 ولا ما نعرف
5: 11
6: 13
0: هما 14 أوسكار
7: أيها
0: مش يكونوا في 15 يكون في الكل 14 أوسكار عدد الأوسكارات التي تحصل عليها فيلم التايتانيك 11 جواب صحيح جيان السليلي 11 جواب صحيح جيان السؤال الموالي من هو النبي الذي ارتبط اسمه بالناقة
7: لا إله إلا الله محمد رسول الله
0: ناصر
2: سيدنا إبراهيم
0: برنس
3: لا لا
0: يلا.
3: سيدنا موسى
0: سيدنا موسى زيزو
7: وقت الناقة حابة تخترق الراجل
0: قلت لك شحكي الحكاية افهم السؤال قلت لك شكون النبي
7: سيدنا داود
0: سيدنا داود رمرو
7: مش قلوا ناقة سيدنا إبراهيم
0: ناقة سيدنا إبراهيم
5: ناقة صالح
0: حاتم
6: صالح
0: صالح جواب صحيح هو صالح عليه السلام جواب صحيح حاتم جواب صحيح جيهان السؤال الموالي سمي دولة ليست عربية عملتها الريال
7: بل
0: ناصر
2: توا
0: يس
2: اسبانيا
0: اسبانيا تمشي اسبانيا تهز الريال ومرك واحد برنس
3: افغانستان
0: افغانستان زيد
7: ايران
0: ايران جيهان
5: مقدونيا
0: مقدونيا رامي
4: والله في بالي في الامريكا لاتين الارجنتين
0: الارجنتين
6: هي المكسيك يا بوليفيا برا بوليفيا
2: مكسيك
7: هما باش
0: نعطيكم ثلاثه وفما واحد عنده جواب صحيح البرازيل تستعمل الريال البرازيلي كمبوديا تستعمل الريال الكمبودي كي نحكيو على عملة نحكيو على
4: الريال الكمبودي معروف
0: بزنس مان رجل الأعمال الريال الإيراني جواب صحيح زياد المكي الريال الإيراني لجانب الريال البرازيلي والريال الكمبودي السؤال الموالي زيدونا
7: هيا بابا
6: هيا بابا
0: ما هي السورة التي تسمى سورة التوحيد ناصر
2: قل هو الله أحد
0: الله أحد
3: الله أحد الله الصمد
7: قل هو الله أحد
0: رامي
4: الإخلاص
0: الإخلاص
5: الإخلاص
6: إخلاص
0: ستة إخلاص
7: ستة
0: جواب صحيح برافو لي راف ماجر
6: لا ما اللي مسميناش
0: عقيدة وتوحيد
4: أنا سميت سورة كلي
6: مسميناش احنا سمينا سورة انت قلت سؤال اللي قالك
0: قل هو الله أحد كيف كيف يا طفولي
5: معروفة
0: كيف السؤال الموالي اعطيونا سكور خلينا نعرف شكون رابح قبل الدقيقتين من النهاية
5: جيهان ورامي ثلاثة زياد زوز نقاط ناصر والحاج نقطة نقطة
0: دونك حاتم خمسة حاتم في الصدارة نواصلوا السؤال الموالي زياد رامي
6: زيد ماشي يسمع
2: وي بابا
6: في جي زيد
0: تحوز قزح في سبع ألوان you are tired I think
7: يس بيت
6: بيت بيت
0: يس بيت
5: بيت ما
7: والله حقك تحس فيه لون
2: ليه إذا يدخل على ربيت نروح
7: عليه ما تكملش فيه لون
0: زعما أمي تنزح فيه
7: ولا خطر نعرف قريت في السيف يكمل أعمل تعمل حاجة
0: عليش وكمل أعمل حاجة
7: والله يصلح لك والله يا رب
0: ان شاء الله يا رب يصلح لي بنمشي يا رب
7: ان شاء الله
0: ان شاء الله
7: صابرك
0: يا ابو غانم يا رب يلا قوس قزح في سبع الوان اللون الوسطاني شو لونه
7: ربي شنو هالسؤال انا تو معناتها التورناج
0: تستحضر ذاكره ذاكره تبدا تستحضر في الالوان وتعملك اوبتيك في اللون الوسطاني يبدا بالاحمر يوفى بالبنفسجي هو
7: قوس قزح
2: في بالك شك بين ذو مزوز انا
0: يبدا بالاحمر يوفى بالفيولي يلا زيد
7: بلوسيال
0: بلوسيال
2: انا الاصفر نقول
0: برنسا
3: اللي قال الناصر الاصفر
0: يلا جيهان
3: اخضر
0: رامي
6: الاصفر الاخضر خطر
0: لون الاحمر الثاني البرتقالي الثالث الاصفر الخامس الازرق السادس الازرق الداكن والسابع البنفسجي
7: احمر
0: الرابع الاخضر جواب صحيح هو اللون الذي يتوسط قوس قزح انا زادك تحط لي التصوير ما يجينيش مخي الاخضر جمله في
5: انا عاونتنا قلت لنا باش يبدا باش يشوف
0: واللون الذي يتوسط هو الاخضر ريفليكسيون سرعه من هو الحيوان ركز في الزو هكا توا الذي يستطيع اكثر حيوان يحمل اضعاف وزنه
6: فيل نملة نملة نملة
0: الأسرع كان حاتم بالحاج
6: أما مش في الزور
0: ريت ديما تغلو تمشي للفيل خاطر أضعاف وزنه هو ما يشتر وزنه من الفيل ولكن أنا مالة تهز أضعاف وزنها مالو رزمو
6: كجد في الدنيا
0: الفائز مرة أخرى تسويق حاتم بالحاج يا سيدي هكا نوصلوا لنهاية الحلقة نعتذر لحالة السوء يبدو أنه الإرهاق بدأ يصيبنا شوية شوية قد يكون ذلك علاش قلت معناها لو تعكرت الحالة الصحية غدوة قد
7: نغير ارتاح من توا ارتاح أسمع كلامي ارتاح خلي رامي غدوة حلقة موزيكا وشوية
2: لا نخدم كان بالرافع
0: إذا كنت هابت غدوة
6: نعملوا سختي غدوة
0: حاولوا نعتذر من المستنى نعملوا رحلة غدوة
5: رحلة مع حاتف
0: والله
5: سمباتيك
7: عمرنا هلا خرجنا مع بعضنا
0: هزنا بالفيديو والله فكرة تنعمل لكم بروجرام مش ندخل في سياسة
7: البادي بلدين
0: التيم بلدين يلا شكرا لكامل الفريق حاتم جيهان لبرنس زياد الناصر ورامي غدو ترتاح برنس انت
3: غدو بعد غدو
0: حي جماهيرك يا وحش مال
3: ان شاء الله يا اخويا جمعة نهاية اسبوع مباركة وان شاء الله تونس تنورنا
0: امين يا رب
3: ان شاء الله ديما منورين
0: اعطيني البرونوستيك متاع تونس سويد من البرزيل بربي
3: واحد بشيء
0: شفتها ولا
3: تو كي نحلم تو نكلم
0: اطلبنا في المباشر احكي لنا الحلم يلا سيدي كانت هذه حلقتنا اليوم شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريموخ بيسلموا عليها صديقتنا غايبه علينا اليوم باش ترجع معنا غدوه جيهان في الاعداد بعد شويه جعفر ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه شل نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب غدوه ينطلق المونديال حسعيد للنسور تبعوا يوميا اخبار المونديال على الحوار مع صديقنا عادل بولال في ليالي المونديال ليلتكم احلى ليالي

تعالي ما جيبش سيرتي. ديوانا فان صوتكم.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: بوبليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج
3: عندك أورانج.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: الصباح هو رفمك ورفمك هو الصباح
2: رفمك
3: رفمك مثل الجمعة من 7 ل 9:30
1: خلي صباحك كول خلي صباحك

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: ديوان اف ام،
5: ديوان اف ام،
4: صوتكم
5: بوليتيك، سوسيال، اكتواليتي، ايكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام، ولا باش فيسبوك، انستغرام، شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجز سابعة عادي وانا في مصباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن اليوم تتح الفرصة من جديد لمن تورط لبرمي صلح جزائي، وذلك خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الجديد علي عباس، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بتصفية الحسابات مع أحد، بل يتعلق بصلح يبرم لإعادة الأموال المنهوبة من الشعب التونسي. وكيل رئيس الأول محكمة المحاسبات فضيلة القرقوري ورئيس دائرة الاستئنافية إيناس زنين يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أمس بصفتهما أعضاء في المجلس المؤقت للقضاء المالي. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بنقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وتؤكد على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. وتؤكد الهيئة وفق بلاغ صادر عنها أمس أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن فجر اليوم أن قواتها أكملت أحدث سلسلة من الضربات العسكرية داخل إيران، في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف سفينتين في مضيق هرمز إلى جانب 18 هدفا مهما تابعا للجيش الأمريكي في المنطقة. وأكدت القيادة الأمريكية أن هذه الضربات تأتي ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني المستمر وغير المبرر، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة يقظة وجاهزية عالية مع قدرة مستمرة على تنفيذ ضربات حاسمة عند الحاجة. وأوضحت أن العملية شملت استخدام ذخائر دقيقة التوجيه استهدفت مواقع إيرانية اعتبرت تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية ولحركة الملاحة التجارية. الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي تعلن عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، واستأنف الرحلات وفق الجداول المعتمدة مع استمرار المتابعة والتقييم الفوري. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثامنة، إلى اللقاء.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: مستمعي حلا انوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومثيلة للعادة. مرحبا بكم في رف مقلى خميس 11 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نرجو بعدنا على مسار في تونس والعالم، ونحكيه على آخر استعدادات منتخبنا الوطني بعد وصوله للمكسيك 3 أيام تقريبا قبل المقابلة الحدث تونس السويد في الليلة الفاصلة ما بين نهار الأحد ونهار الاثنين الثالثة صباحا. حس سعيد للنسور صديقنا حاتم جزباري يكون حاضر معنا بعد شوية من المكسيك يعطينا آخر أخبار المنتخب. نحكيه على الحكم الصومالي في علاقة بك العالم بعد لا تم رفض السماح له بالدخول للولايات المتحدة الأمريكية. يلقى استقبال شعبي كبير في الصومال، استقبال من الرئيس من الشعب الصومالي. نحكيه على لحث وعلى إمكانية عودته لكأس العالم من عدمها، لأنه الأخبار دار على مواقع التواصل الاجتماعي. أخبار أخرى، تصريحات لقيصر كاظم الساهر قليل الظهور الإعلامي في آخر بودكاست ليش، وقال كاظم الساهر نحكيه في هذا بعد شوية في الرف ماجي. السلام عليكم من ما كنتوا، شهر نهاركم أسعد أيام، شهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سودسي يحضر معنا في حلقة اليوم يغيب البرنس ويقود الفريق لجرا زياد المكي زي دور سبح نورة.
1: رحب بيك بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم سعيد. بارح رفيق نحكي مع صديقي تحية ليه فيصل، ولده باك با معناتها ولده معناتها الأمانة معناتها متوسط معناتها عادي ماركة 13-14 كل
0: 14 مش متوسط عادي معناتها
1: فهمتني أبارتير من الكانس تطلع تولي الإكسيلون. إيش يحكي رفيق؟ قالك باك سنير حاجة الباهية ما فيهش حصيلات، معناتها باك جيهم باهي ما فيهش حصيلات، أمور واضحة وفيه الباك. إن شاء الله ربي ينجحكم، إن شاء الله اللي يخدم يرقى معناتها حقه، وربي صب اللي بارون. وتوى كل تلميذ تخلفت هالويش عملت في الفلسفة عملت في الليكو ولا المات، وانتو كان ربي معاكم، وإن شاء الله نسمع كان الخير على جماعة الباك.
0: بلغني أنه الوالدة مغش علي
1: على الكويز، قد لازم يوقف الكويز يقري في خديجة ويخرج فيك. قلت لها سموني فو، لا قالت مو صحيح، غديتي واحد بالحق. رفيق بارح شديناك 10 دقائق
0: فيديو اي اماكن هي تقول لك يا عم بالعاني باش يضحك عليك العباد. ايش تقول لها؟
1: نقول هي ما عندوش قلب يشوف هي ارقام. قل لي بالحق، قلت لي قالت لي بطل الرزق عند ربي، خلها في التريف هذاك. ريت الام يا رفيق،
0: ربي يفضلها
1: والله، ربي يفضلها وربي يبارك
0: لها. كلها الفضل
1: لا ما فضلكوش
2: وتعذب فيا
0: وخطفني
1: ولا سمح لك وراني مخطوف جاوا انقذوني.
0: يلا سيدي الرحمة بيه
1: الباترون عاد بغليل طلعتوا
0: المعلم
1: بسم الله ما شاء انت ظهرت رفيق ونشتة
3: متوافق
1: كيفاش تطلعوا هما العشاء ونص الشو وكالنار يعملها
0: حافظ وحتى ما طف علي الضوء سهر الماضي ساعة ما شاء الله
1: فاستة في تضوء قد تردوه قلت لها ما تردوه شامي ويتقل لي تردوه ما صارت في حتى تلفزة
0: ما نقول لك حاجة كملت الميسيون في الدار
1: باي وقت عمل لي مشوار
0: مع امي ومرتي وبنتي ونسكر
1: ايش قصهم اليوم في المونتاج
0: الرعبو بيه حضرة النقيب صباح الانوار
4: صباح الانوار الازهار وشقائق النعمان راف الطقس جميل حقيقة ولا ثم سخانة في النهار سخانة بصراحة سخانة البارح مثلا لا تطاق عالية ياسر
0: ما شاء الله سخانة
4: ما شاء الله كبيرة ياسر ولكن نسيم الليل بطبيعة الحال امور مريقلة على كل حال في هذا الكل انا ما كنتش هنا معناتها فهمت كنت في زياره خاطفه لاكادير فهمتي
0: اش تعمل
4: حاجه مشيت في خدمه صغيره حاسيلو بنينه ياسر ما شبه البلاد وناسها محلاهم وناس متخلقين ومتربين على الاخر اما ما فلتكمش نتبع ديما على التليفون يا اخي تفاد ذو قلت انا شنو يا اخي ولا كاك الفيلم من نوري بلاول ورفيقكم سنيكم بيض عرفت تشعل قلت شم يا اخي شنو
0: اللي صار نقيب ولا يطفيوا علينا الضوء وقوم بنروح تقريبا
4: هكا
0: اي وصلنا الغادي نقيب
4: لا اللي طفي عليك الضوء قاعد يلعب بروحه لانه انت ابرز حاجه تو في تلفزه تونس
0: وناس اللي تفهم لو جرا ناس البدوي سونا سبح نوره
1: اهلا بيك اهلا بيك
3: بك، مرحبا بك ومرحبا بالحضور. شهر نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. سلموا على تونس، في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. وكأني بي اليوم الأولياء أكل تنفيسة، أكل تنفيسة بعد الباك وبعد الماراثون نتاع صغيراتهم الكل. إن شاء الله ربي ينجحهم، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي معهم كل صغيراتنا كل، إن شاء الله يا ربي ناجحين
0: وحامين
3: وربي يفضلهم الناس كل. اليوم بداية كأس العالم اللي الناس كل نستناو فيها، باش نستناو المفاجآت عاد اللي باش تصير. أبارامون رفيق حسب ما تو كان يحكي لنا حاد مع التيكيات وعلى الغلاء نتاع المعيشة وبرشا برشا الكوب دي موند هذيا يلزمها الثراء الفاحش. قال الراجل باش تنجم تمشي تتفرج في كأس العالم. مالوريزمون اليوم اختيارات نتاع البلدان اللي باش تنظم كأس العالم ظهر لي ظروف صعيبة برشا، لكن في نهاية الأمر تقعد كأس العالم نستناو فيها باش نتعبوا فيها. صحيح في الفرجة في التتبيع مشكلة عادة، لكن مطالبين باش نتابعوا. إن شاء الله نهاركم زين.
0: بوادر برشا لو كأس العالم باش يصيروا فيها برشا مشاكل. منتخب اليابان نقل من المكسيك، قالوا كان لي كوب دي مود خليها وغادي هاب شوف بلادنا ايش فيها، هاب شوف تيران كرين ترينا فيه. البوادر مش ولا بد، الحمد لله شفنا مشاهد استقبال منتخبنا كانت على احسن ما يرام، في المطار غير وكذا. التيران زاد اللي ترينيو فيه لاباس مزيان الحمد لله. ان شاء الله يا ربي ربي معانا وربي يحفظ الاولاد. وان شاء الله المقابله المنتظره نهار الاحد باش تحكيوا شويه على منتخب السويد، من بعد ندوا نحلوا شويه لعله صبري يستلها من كلامنا لنا ومن تحاليلنا ويمشي في الخيارات اللازمه ضد منتخب السويد. جيال سليني سبع نور.
5: نحيي لكم ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله الناس اللي عدوا الباك يطلعوا عدوها بالقدي وعائلاتهم. نحب نقول لهم توا تنجموا تبداو تدهنوا، سيد عدت لك زمانات
1: لا ما فيش حصيلات باك والله رفيق.
5: نجموا تشريوا الحلو وتحطوه تخبيوه لنهار النتيجه ان شاء الله بنجاح للناس الكل وبالتوفيق. ما نعرفش كيفاش باش تعملوا في الفرجه في ماتشات الكوب دي موند يا جماعه. بالحق سؤال قاعد يطرح في الانتوراج نتاعي، الناس الكل بدات تسال في بعضك كيف باش تفرج كيف
1: اسمعني يا اخي تسبيح. ربي معلومه مهمه سقوادي يا اخي، لقاوك تشرب في قهوتك الصباح وتبكي اليوم على اشرف تيك توفى يا حساسه يا حساس.
0: انا مش مصدق وانا هذا المساج هذا جاي من داري ما
1: تبكي على اجنفتك معناتها عليك منفخه
0: بالموت. قول لك لا لا والله لا خاطرو كي مات بعد مشاو فانتون قدام بنته تعمل في الماستير نتاعها تعرف ديديكاس لبوها
1: ليدونتيفيكاسيون.
0: قلت اسكو كان واحد مشاي بعد ربي بنته
1: يعني قال لها زوجتك على الفرحه اللي عايشتها السبعه بتاع السباحه. قلت لها تعال انا ما عادش تحكي على عيشتك هكا خاطر ياخذوها بعيد على هذا معناتها مخنتك والسبعه معناتها ستة ونص حالي تنوحها ستة وربع تقريبا خطر سبعة على أشرتك. هنيئا لها سمحنا حكينا إن شاء الله متخذوهش بالعيد أما تيبط الإعلام ربي معاك
6: مش ينطق كنوف رد بلش
0: مصدق معناتها
1: ستة وربع يا ربي العمل عليك واحد يبكي في الكوجين.
0: ريت عليش ريت توريت علاش اشرف تيك ايدول خاطر مرت مستحيل تخون وقتها تبعث مساج بحكيها كينا ذي في بلاتو
1: اشرف تيك نقومش يتفرج على المسلسل ذي الصبح
0: يلا الجولدن بوي حتى
3: بالحال بونجور بونجور بونجور ناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك. اليوم كما قال الناصر تنطلق السهرات والسمر الليلي حق في عم ولا السمر تصور تفرج في ماتش تصور تقوم من النوم كما ماتش ويت كلاي قبل البوكس.
0: يقول لك حاجة انا واحد من الناس نومي ثقيل ما نجمش نجم نرقد ونقوم خاطر ثم ريسك ما نقومش دونك جوسري اوبليجي باش نعمل نوي بلوش كل ما منت... كل ما تونس تلعب
3: خاطر وان بلوس راهو كي تقوم تصور تقوم بجبج بالنوم وسط النوم نتاعك انا ما قصدت تتفرج فيه تنجم تتفرج في حد شيء سينو الدخله كلها على الباك وباك وباك والاولياء ولدي الاولاد يعدي في الباك وبعديش يقولوش بولادنا طلعوا
0: حتى الاولياء
3: ودليل وكل ولا دليل برشا
0: يولدوا قاعدين
3: والله كثير عليها
0: اذا تشوف لي في امتحان الحساب مش
3: باهي برشا هكا اوفر راهو مش باهي حتى الصوره نتاع صغيري راه معناها اللي هو اي حاجه يعملها غلطه ولا صحيحه تاثر على والديه
0: تاثر على الشعب مش على الشعب كامل يتاثر بغلطه
3: في الكواسيو. البارح حسب عندي صديق طفول عندي برشا مريتوش وبمناسبة عيد ميلادي كلمني قالت لنا بول بارح خرجنا كل شيء من الاول هكا شوية ذكريات سمباتي كل شيء بعدين يا صاحبي ما عادش حاب نخرج مع صحابي اللي كنت نعرفهم صغير
0: علاه
3: ايش بدنا على المرض على الروماتيزم على الواحد على القلب على الرجلة كلمة رجلة تعاودت 20 مرة تسيبوني تبرمشي خليوني
0: ولا يسمع في الكلام
3: اسمع معاك اسمع خرجت تحب تعرف على اصحابك
0: صحيح والله العظيم مشكلته اسمه جين زي خرجوا هزوا خرجوا ولا رافض واقع
6: خرجتيني تفرهد
0: صحيح خرجتيني نقزيت لحق البافل توجه يرجع يدوى رامي سبع نور امروما
6: صباح النور يا راف على نهاركم زوج على نهاركم اسعد الايام اليوم الانطلاق من كوب دي موند وراف شو سبحان الله من الصدف كوب دي موند جنوب افريقيا 2010 الافتتاح جنوب افريقيا في بلادها جاتها المكسيك تو المكسيك 2026 تستقبل هي جنوب افريقيا باش يبدا الجو وبيسير كما قلنا موعد حلو برشا ماتشات تاع الصباح تشيكي وكوريا نتصور تسهروا تتفرجوا وتشيخوا بالمباريات
0: ماتش منتظر
6: كان تعقلوا بلعبي وجي حزين ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل وخاصه للمنتخب الوطني ان شاء الله
0: شفت شويه نيجيريا وبورتغال
6: تشوف لانجلتير انت لانجلتير مفاجاه مفاجاه مفاجاه منظرها سنة
0: لانجلتير امال نيجيريا نيجيريا بالاخر تاع كوره كيفاش كيفاش مخنا ثورنا ان في الكوب دافريك نحبوا نطيحوها
6: لا ورجعنا لاخر 20 دقيقه نسينا
0: ولوموا على جلال القادري وقتها
6: قدم القدير
0: العب وفهمتيني فما فيهم حتى حق
6: وراهو ما غير لا
0: لوكمان لا وزيمير بس كيف يعني وقتها لوموا على جلال وكنت تخنقهم في درجة شنو
6: بلوك سامي ترابلسي
0: صحيح ولا سامي ترابلسي يلا سيدي ان شاء الله يسامحونا خاطر كي شفناها تلعب مع البرتغال فهمنا البعد في المستوى حس عيد ان شاء الله يا ربي للنصور ان شاء الله الرثير جي وكا شيخير فرحانين يا ربي بانتصار للمنتخب البداية كالعادة بالزابيك فاصل ثم نواصل رف مايك حتى للتسعة ونص الزابيك مباشرة رامي حذر لنا نسمعوا
7: زابينغ
6: الحاج بسم الله ما شاء الله عليه يا عزيزي المستمع ما في بالك شو ما تعرفش اللي هو نجم من نجوم تونس في كرة القدم ملاوينك موهبة يا ودي العب في برشا ملاعب وكذا ودنيا
0: كان جيت ملاعب يبرا نستعملها مريول الترجي مريول العمران مريول شنو
8: بتقول صراحة مريول الملعب الشعبي لفريق الام
0: الاولاني
8: بالكل
0: هو اللي كان وراسق الموهبه نتاعك
8: هو كان
0: نضحك سؤالي
8: خليه يتكلم
0: هو اللي يسقل الموهبه نتاعي
8: شوف راه نعطيك مثال
0: قول لي منصف
8: دو تون سون تون تخرج اي تخرج
6: مسكونه بالكيرت
8: الحاج تخرج تصويره
6: اي عاد اي عاد سايبوا لنا الحاجه اي خلينا نحكيو في موضوع اخر نحكيو على واحده تبرعت بكلوتها اللي عرفتها يا اخي عرفتها طردتها مالا
9: حبها تحاسبني انا ماذا بيا تجيني لا دين معناتها عطات كلوتها على مرتين
0: روتا اما قلت الديفوت بروفيسيونيل
9: معناتها نعطيك كلوه
0: اي ومن بعد جيت ثلاث مرات مؤخر
9: وطردني ربي بالله هكا لا نمشيو للرابطه ترجع لي كلوتي لا شيء نقعد عايش بكلوتي تقعد تحكم
0: بكلوتي أما نقعد نحبك معناها من نسهلك
9: ربي معاك تقعد تعمل ريونيونات بكلوتي تمشي للتلفزة بكلوتي لا مش مقبول أنا مش مقبول جم في معناتها راه واحد عطاه كلوتي وطردوا مارتين روتان إن شاء الله القضاء الأمريكي ياخذ
6: إن شاء الله المشكلة وين يا سي زياد مش فاهمينك أي لا حاتم يبرر من غادي هو الراف
8: حتى رقم المعاملات قص وليت باندي في الخدمة
0: مع الموظفين لازمك ما ترحمش
9: يرى هكا تقول عندكم شركات وعقارات وفلاحة وتبارك الله فيه في الاقتصاد التونسي وتبعثوا اكسبور امبور
0: ريت انا في الجستيون تاع الدين
9: الدين نتاعك
0: لازمك تكون سيفير
9: ترونشون
0: ترونشون
9: راك ريتك البارح بالمريول الخلعة في اللوج كيفاش تحكي مع الواحد
6: كاريزما
9: كاريزما كبيرة برك
0: هذه حكايه ذم اسرار
9: ربي الخلعة نتاعك ارجوك رفيق منين لازم ماركه تتسكر المعمل حالك
6: اي اي لا ثقه في النفس وكذا عندهم رهيبه اي اما هذا لا يمنع اللي هما توا باش يدور على الكلمة
9: وان شاء الله توصل دارك من بعد 24 ساعه ما تلعبش بضحيه ما تلعبش بملايكه زاد قادمين على بيريود رفيق
0: تلعب ضحيه
9: ضحيه ضحيه
0: ضحيه
9: ضحيه اقعد مركز معايا نعطيك القسمه القسمه كارثه عاتي ربي تزبهل انت
0: تزبهل

0: كلها زيت ومش يكشف الدنيا بعيش ياك بابور في مكبخ وكذا ودهديه ودنيا والاموره مش ولا بد. لا نصلي على النبي ربي قدر الخير.
1: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج.
2: زابينج
3: تحية للكرة رامي الفوراتي. عملية إحمائية شخصية ثم نمر للتراد ونأخذ صديقنا حاتم من المكسيك نحكي على آخر أخبار المنتخب 31 زعما شكون
2: زعما شكون.
3: مواليد 26 نوفمبر 1972
4: كوارجي.
3: نعم.
5: أوروبي.
3: لا.
6: مغاربي.
3: نعم. لنديس الموالي زيدونا.
4: تونسي.
3: تونسي.
4: اي
7: مهاجم.
3: لا.
1: شارك في كاس العالم.
3: لا ما شاركش في كاس العالم.
4: تونسي وما شاركش في كاس العالم.
1: ما خلطش 98
3: ما نجم كل شيء خالد بن يحيى ما شاركش في كاس العالم.
4: لعب في الترجي.
3: لعب في ترش.
5: عمل تجارب البرة.
3: عمل تجارب البر.
6: توا يمرن.
3: لا مش يمر.
4: اي نعطي
3: عندك.
4: عندي ايه. اي نحرق لك اللعبة. اي نمسطها لك.
1: وانت عندك شخصية بركة.
4: وانت عندك شخصية بركة. اي نفلسك توا على المباشر.
3: هو واحد كوت بوكير. تحب تلعب بلعب. إذا كان صحيح مبروك عليك. إذا كان غلط 500 دينار تعرفها منين مش تقصص.
4: مقصوص.
3: هي ديجا بلوكي.
4: بريم مقصوص.
3: هي بلوكي. كيما يساعدك باترو.
4: عيد ميلادي تحية
5: الكاشي.
4: ربي معك. ألماني.
3: أنت هر.
4: لعب في إنجلترا.
3: أي.
1: مدافع.
3: اي
4: اي قول عاد انا راضي جايدي
3: اخرج
4: يا ولد مشى للخالد
5: كيف الناس ما تخرجش الناس
3: اخرج ناس
4: لعب في انجلترا ما لعبش في صفاقس. لعب في صفاقس.
3: لا
5: مشي توا الكوب دي موند ولا ليه كبير ولا مش ماشي
6: عارف النادي الافريقي.
3: لا لانديس المولي عبد السلام جازوز.
5: شنو
3: لعب
4: سابق كبير برشا في الطارز الرزيز.
3: سلم جيزوز. يلا
4: مع يبيع
3: لنديس الموالي.
4: شبيه
3: لنديس الموالي دافيد بيكام.
4: من جيزوز المتسابق
3: لنديس الموالي دافيد بيكام. براد بيت.
4: انا اصفر
5: اشقر معناها.
4: ليه معناها معرس بمغني معروف.
3: يلا
4: عارس مغني معروف.
3: لا
1: كيف لعب فرنسا زيادة.
3: لا يلا زيد
4: سهل برشا انا نطلع
3: سهل
5: قول واثق من نفسي.
4: ليه يا ودي بعد
3: لا سيبوا كاو مش اخرجوا فيه
4: اشتغلوا عطوقة
3: لا ما نصدقش
4: عطوقة 72
1: مقبلة يبلوك
3: ترى عشفين على عطوقة. يلا شكون
4: طارق ذياب.
1: مزدد.
4: شكري الواعر.
3: غالة تخرج
4: مدافع يهدي
3: عسكر رامي لنديس الموالي.
4: خالد بدرة.
3: لا
1: وين لونجلوتير.
3: لنديس الموالي رمضان.
1: رمضان حمدي غبار
4: عاتم ترابلسي
6: في رمضان.
3: لا لنديس الموالي رمضان.
4: شكون
3: لنديس الموالي
1: ملعبش كاس عالم سير.
3: ملعبش سير.
4: حقي
6: شعبان
1: ملعبش
5: حقي في بيلي لعب
6: رمضان
3: شعبان. لنديس الموالي بيروت.
1: اها
4: لعب في بيروت.
1: ليه ولده معروف توا على السوشيال ميديا.
3: لا لنديس الموالي.
4: والله تفهم جوار بالحق لعب في بيروت وعاود رجع
6: لعب في بيروت.
3: كلاوديا شيفر.
4: باسكيت يلعب.
3: لا كلاوديا شيفر.
5: عارف مانكان.
3: لا
1: قلنا مدافع احنا.
3: لنديس الموالي سامي بنور.
4: سامحني يا شوية هو مدافع.
3: كان يلعب مدافع.
6: أريا سنترال.
3: سامي بنور.
5: مدرب اليوم.
3: لا. تستسلموا.
1: تفدليك.
4: بوقديدة.
3: لا.
5: أي مش بوقديدة.
4: لعب مع الاسبيرون. علي بنجي. ظافر العابدين.
3: جواب صحيح زياد المكي.

0: ولا تنتلم.
1: فرل حابدين مواليد 72 لعب في الترجي بيروت لأنه من أشهر أعماله في العالم العربي عروس بيروت بريطانيا بيان سور. كلاوديا شيفر سامي بن نور. سامي بن نور كان منكارة في تونس قبل ما يبدا الكارير نتاع الإعلام. كلاوديا شيفر كيف كيف دونك لونجلتير إلى جانب بقية ليزانديس اللي عطيناهم. برافو زياد. شكون اللي طلعوا بربي من المستمعين؟
2: صدقني كالعادة بلال بن عزيزة شيء من وراء العجب شيء من وراء
3: يحط ما يحط الدات دو نيسونس
2: بالحق
1: يغير يغير ما يحملش ما يحملش ما ولا مريض
2: ولا مريض
1: كي يبدا قاعد في الدار وحتى صار العباد اللي يحسوا مثل منه كيفاش نخلص منهم كيفاش نقتلهم كيفاش يلا نقطة زيدون. تحية لصديقنا بلال. فاصل ونتحول مباشرة للمكسيك. آخر أخبار المنتخب آخر سكوبات تعرفوه معنا بعد شوي. نجم نعطيكم حتى النتيجة باش نثبتوا معنا
2: ونعطيك حاجة. المراسل نتاعنا جازبار باش يكون في بيت ميسي تو انتظرونا
1: انتظرونا نعود بعد لحظات. رافماك
4: Publicité. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
6: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
1: السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة البداية كالعادة بالترند.
7: احلى بونيوس لحلى ناس
8: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
9: أريدو طور عالمك.
6: تراند دي جور.
1: تراند دي جور المنتخب وآخر أخبار المنتخب معنا صديقنا من المكسيك حاتم. حاتم صباح الأنوار.
10: صباح النور رفيق. تحية ليك تحية لولاد الكل. صباح على كل السادة المستمعين يسمعوا فينا. احنا بالفعل موجودين في مونتيري في المكسيك لهنا رفيق. ترى يكون الصوت 5-5 رفيق تسمع فيه.
1: الصوت 5-5 والصورة 5-5. الحمد لله على سلامتك. نعرف الرحلة كانت متعبة ما هيش سهلة حاتم. ما زلت كي خلطت ما عندكش برشا دوك نفهموا التعب اللي انت عليه. نحييوك حتوم بشكون حاضر معنا يوميا ان شاء الله باش تعطينا اخبار المنتخب. تمنى ساعة للنسور الوصول كيفاش كان الاستقبال شفنا تساور باهية الحقيقة. اعطينا اكثر تفاصيل حاتم.
10: اكيد الوفد المنتخب الوطني التونسي رفيق بدا استهل المشوار بطبيعة بتحضيرات المباراة الاولى ضد المنتخب السويدي في الجولة الافتتاحية امامكم. بطبيعة كنا منذ قليل رفيق ديجا كما نقولوا متبقى البيت النار هبطنا من المطار تعدينا مباشرة الى مقر اقامة المنتخب. هذه الصور اللي موجودة امامكم موجود في مقر اقامة الحقيقة ممتاز وممتاز جدا. كل الظروف مريحة وملائمة بالنسبة لسوق قرطاج. كانوا اجراوا الحصة التدريبية الاولى عند الوصول متاعهم في مركز هنا قريب بعد مقر الإقامة. وبعد الحصة الثانية والثالثة دارت في مقر إقامة الباريال اللي هو المقر اللي منحته الاتحاد الدولي لكرة القدم لنصور كارتاج والمنتخب الوطني التونسي للقيام بتدريبات امتعه. وعلى كل كما قلنا ظروف الإقامة مميزة الحقيقة في منطقة ممتازة ممتازة جدا لهنا في مدينة مونتيري الحقيقة. أيضا رفيق عادية الأمور وكأنه منذ الساعات الأولى ما شفناش الحقيقة هكا فما أجواء خاصة بالمنتخب ولا بكأس العالم. خاصة نعرفوا غدوة باش تكون جولة افتتاحية منتخب المكسيكي. نتصور غدوة باش تكون فما أجواء أخرى هنا في مونتيري سينو كما قلنا منتخبنا الأمور على العال. ما فماش إصابات في المقاعد الداول ما فما حتى إصابة بالنسبة للمنتخب الوطني.
1: إصابة دحمان لاباس دحمان
10: لا باس دحمان، ومنذ الحصة التدريبية الأولى كان أجرى الحصة التدريبية صحبة زملائه وما فهم حتى شيء. ديجا كنا منذ قليل مع مصادر وفاعة من داخل مكتب الجامعي من جامعة التونسية كرة القدم إنه مكتونا إنه ما فهم حتى إصابة بالنسبة للملاعبين. الملاعبية كلها 5-5 مرم على العال والحمد لله. بدأت التحضيرات منتخب السويد كما قلنا يوم الأحد القادم مباراة الافتتاحية بالمنتخبنا إن شاء الله زينا نصور كارتاج. غدوة باش تكون حصة تدريبية رفيق مغلقة دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام، في انتظار أيضا تكون حصة تدريبية أخيرة قبل المقابلة. فقط أنه الحوار كان ما بين الناخب الوطني صبري اللموشي رفيق واللاعبين، وكان ثم اجتماع وحوار دار ما بين الملاعبية وصبري اللموشي وحتى أعضاء المكتب الجامعي وكامل الإطار الفني والطبي والإداري، أنه تم الإصرار على نسيان ربما مباراة بلجيكا الودية. من ثم تم الحديث عن مباراة الأسويات، ثم برشة تغييرات أيضا جرب اليوم رفيق هو على مستوى الحصة الغريبية، لعب بثلاثة في قلب الدفاع ولعب بزوز في قلب الدفاع بانتظار بطبيعة الكشف عن التشكيلة الأساسية اللي بش ينزل بها منتخبنا الوطني التونسي يكون قدم رفيق.
1: معناه فم الإمكانية حتى 10% أنه يلعب بثلاثة في الدفاع، لأنه البارح شنتبع في البلاتويت متاع الأولاد وشفت حتى عادل في الحوار الاقتراح متاع يلعب بثلاثة في الناكس، قالوا رو من الحلول اللي تنجم توقف هجوم منتخب السويد لأنه فيه زوز مهاجمين، واحد في أرسنال واحد في في ليفربول فوالا، قالوا من الحلول. ولكن المشكلة اللي تطرح البارح على طاولة الحوار أنه ما جربهاش صبري، معناه ما في حتى مقابلة ودية، ما جرب ثلاثة في وسط الدفاع، اليوم يجربها في حصة تدريبية، هل يغامر بتجربتها في مقابلة؟ ما نعرفوش، احنا نتبعوا الأخبار متاع المنتخب. ما نعرفش لعبوا ماتش دابليكاسيون حتى في الانترينمون،
10: هي ديما رفيق الحصة النموذجية بتتعب تقريبا الحصة قبل الأخيرة، معنا نتطور غدوة، علاش قلت لك غدوة رفيق مش تكون حصة مغلقة دون حضور وسائل الإعلام؟ الحصة النموذجية رفيق اللي تتتر نعرف على إثرة ملامح التشكيلة الأساسية 99% تكون غدوة وبعد غدوة، علاش قلت لك اليوم؟ لأنه قاعد يجرب، وكما قلت لك حسب مصادرنا من الحصة التدريبية أنه العب زوز في اللاكس والعب بثلاثة في اللاكس، مازال إلى حد الآن ما هوش ثابت ربما على قرار نهائي هل يلعب بثلاثة مدافعين في المحور وإلا لا. كما قلنا غدوة حصة نموذجية المنتخب إلى اليوم عندكم بطبيعة، احنا بالنسبة لنا غدوة أنتم عندكم اليوم، نعرفوا بيانسور 99% ملامح التشكيلة الأساسية كما عودتك رفيق، إن شاء الله بإذن الله غدوة في المداخلة تكون عنا 99% تشكيلة منتخبنا الوطني التونسي
1: بإذن الله.
10: فقط حبيت نشير بسرعة رفيق إلى موضوع أنه لدى وصولنا لهنا، معنا وصلنا لمكسيكو سيتي، وصلنا بعد إلى مونتيري، الأجواء عادية جدا، ما تحس أنه ربما فما
1: هذا سؤالي، هذا سؤالي احنا نشوفه نحسه فما برود في علاقة بكأس العالم، فمش أجواء العادة المرافقة لكأس عالم في بلد منظم لكأس العالم. نحكي هنا على أمريكا اللي عنا أكثر أخبار حتى بحكم ما يقع في العالم من أخبار سياسية وغيره. باركونتر المكسيك معناه ناسيون تعفوت، معناه يحبوا الكورة، يعشقوا الكورة، شعب مجنون بالكورة كما الشعوب اللاتينية وغيره. تفاجئني توك تقولي أجواء باردة، معناه ما فماشك، وسرتول المكسيك تلعب شوي آخر معناه.
10: ولا لا، وفي بلاد متاع كورة رفيق مونتيري، معنا بلاد متاع كورة مونتيري، معنا تعرف فريق مونتيري لعب قبل كوب دي موندي كلوب كونتر الاسبيرانس، ممكن غدوة تتغير الوضعية شوي، باش نهبطوا غدوة إن شاء الله بإذن الله وسط البلاد، احنا رفيق باش نواكبوا بتبيع مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، نشوفوا اسكو الجمهور معناها موجود الأجواء هذه. ولكن اللي حسينا به لدى وصولنا لمكسيكو سيتي أنه مونتيري مش أجواء كبيرة خاصة بكأس العالم، لكن بالمقارنة أنه إجراءات ويعني تجديدات وغيره ما شفناش الحقيقة، أنه الدخول كان بكل سلاسة وفما حتى قلق في دخولنا المكسيك لهنا رفيق.
1: في علاقة بربي بملعب التدريبات، الأمور على العالم تاع منتخبنا، ظروف الإقامة، خاطر شفنا حاجات حتى في المكسيك عند اليابان وغيره، معناها تخوف شوية، احنا أمورنا على العالم.
10: هو الملعب اللي ترنا فيه المنتخب رفيق ملعب البريوس، هو هذا مركز تدريبات فريق مونتيري المكسيكي، معناه ملعب فيه تقريبا 15 مكتار، فيه قاعة لتقوية العضلات، فيه 4 ملاعب مخصصين بحاجة ممتازة برشا، نجم يدخلوا حتى على الانترنت ويشوفوا نوعية الفريقين تاع الجازون اللي يتمرنوا عليها الأولاد، الحقيقة مركز ومقر تدريبات ممتاز وممتاز جدا قاعد يجري فيه منتخب التونسي التدريبات نتاعو.
1: كيف ظروف الإقامة؟ النزل الأمور واضحة بالنسبة للوفد نتاع منتخبنا معنا.
10: ظروف الإقامة كما قلنا هاكا موجود ديجا على سبور باي دي ون اف ام، شوفوا فيديو هبطنا ديجا منذ قليل مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي، تشوف رفيق حتى في فيديوهات حراسة أمنية معناها مشددة جدا، ولكن ظروف الإقامة جاي في منطقة اسمها سان بيدرو رفيق، منطقة سان بيدرو هي من أرقى ومن أحلى ومن أحسن المناطق اللي موجودة في مونتيري اللي أنا في مصر.
1: البقعة آمنة خاطر كي تحكي لها حراسة أمنية مشدة، البقعة آمنة غادي حاتم حسب السبعة متاحة ونسكن وإحنا الحي المدينة ما نعرف مكسيك في مخنا ديما زادة مافيا وأجواء وكل العالم اللي نشوفوه ساعات، فما منه ولا لباس، بقعتنا آمنة مؤمنة.
10: لا لباس، علاش قلت لك رفيق أنه سان بيدرو هي كما نقول وإحنا حي راقي وحي مش حي شعبي، معناها مع كامل ديما كامل الاحترام حي راقي كبير سان بيدرو، حتى معناها العباد اللي موجوده الكاليتي تاع الناس حكايه اخرى، مقر اقامه ممتاز وحاجه الحقيقه ما نجم ما فماش حتى ريسك على منتخب الوطن سورتو، الحراسه اللي تشوفها رفيق هذه هي نفس الحراسه تقريبا مشدده على جميع المنتخبات، ولكن ديما نعاود نذكر انه سان بيدرو في مدينه مونتيري هنا منطقه راقيه جدا ومقر اقامه من على الفراز بالنسبه للمنتخب.
1: منطقه راقيه وانت غادي على عين المكان، تنصحني نستثمر فيها؟
10: ما انصحك تستثمر فيها انت زياد المكي.
1: هل بيتزارية في سان بيدرو؟
2: بيتزارية هذه سهران وشتيح وسحب لك
10: على فكرة الشارع هذا اللي أنا قاعد فيه، الشارع هذا اللي قاعد منه في المداخلة عاجة أخويا، إن شاء الله زيوت تكتشف وحدك يا زيوت، إن شاء
2: الله أنا فيك ما اكتشفت شيء، هذا مدامني معاه بالله
3: اسم
1: الله
2: الحوار ديوان
1: ريت ريت كي يقول ان شاء الله تكتشفوها ويعطيكم ربي وتكتشفوها، نفهم واش فما هكا على جناب الهنا من غادي، نفهم اللي حاتم مزروب يحب يكمل المداخله ويمشي على روحه. دونك شكرا حاتوب، كان عندك حاجه تحب تضيفها في علاقه بالمنتخب؟ غدوه ان شاء الله ناخذوا اكثر معلومات، كما قال كل شيء غدوه يبدا يوضح شويه في علاقه بالتشكيله في علاقه بالمنتخب. اش عندنا اخبار على منتخب السويد حاتم؟ عندنا شي حويجه على السويد؟
10: منتخب السويد يا رفيق اللي شوف انا ديما نتابعوا السويد، انا مش اصحاب من السويد لكن ديما نتابعوا في الصحافه السويديه، صحافه السويد تتحدث على منتخب الوطن التونسي وكانه هم احترام كبير وكبير جدا، مش مش نقول مبالغ لا، لانه يبقى في الاخير منتخب
1: ان شاء الله ديما كبار في عينين المنافسين.
10: الحمد لله، ولكن منتخب السويد عاطي حذره، معناه انه الهزيمه لمنينا بها قدام منتخب بلجيكا قال لك لابد انه عدم الاخذ بعين الاعتبار، وحكاوا حتى على الكاليتين تاع الملاعبيه الموجودين، فما حكاوا على اسماعيل الغربي، حكاوا على الياس الصخيري، حكاوا على خاصه الحديث والازمه الكل تقريبا مسلطه على حنا باع المجبري يا رفيق
1: انه يعطيو في
10: امين يا رب العالمين. دونك لهنا ان الصحافه السويديه اوكي يقول لك اليوم كيما السويد طامعه في تونس كيما تونس طامعه في السويد، هذه نقطه ما نجموش نختلفوا فيها.
1: صحيح ان شاء الله ما نذروش بعضنا زوز في الاخر، معليش ان شاء الله يا ربي. منطقي انه السويد تخمم تقول لك زاد منتخب تونس لازمني نربحوا، احنا نطمعوا في السويد بحكم المجموعه اللي فيها، معناها اقرب فريق يتقدم بلوغه الكره بالنسبه لنا هو السويد، باتوا نحكيوا اكثر على اليابان خاطر انا ما نعرفش عندي احساس هذا وكانه تونس مضخمه ياسر اليابان، اليابان معناها حاطين حاجه ميسيون امبوسيبل نحكيو فيها وقت اللي يجي وقت المقابلة. خلينا في مقابلة السويد غدوة ناخذوا أكثر معلومات من عندك. شكرا لك حاتم، ميرسي بوكو صديقي، بالتوفيق، رحلة بشكون طويلة ولكن ستبقى في الذاكرة، مش كل عام عندنا كوب دي موند، مش كل عام واحد في مسيرته يحضر في الكوب دي موند، دونك بروفيت حاتم خويا،
2: المصاري موجودة صحة برك كل شيء
3: تروح حرقت تروح حرقت.
10: لا الحقيقة الأمور كلها منظمة، أنا حتى المقر اللي قام نتاعي أنا ما يبقاش برشا
1: قبل ما المنتخب. كرينا لك ثلاثة أيام كهوره حتى ماتش فيه بعد يعمل الله يلا. سلام عليك برشا حتو، مرسي بالتوفيق صديقي، غدوة ناخذوك الموعد هذا إن شاء الله ناخذو آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والنصور. كلمة ناصر فيرجول صغيرة معناه أنا نأمن أنه الوقت ثمين جدا جدا جدا، معناه كان أنت في سيونس دونترينمون تجرب 3-4-3-5-2 ما نعرفش نجم يستعملها في مقابلة، نجم يدخل بها راو ساشوك البارح في طاولة عادل بوليل معناه بريسك جميع أونانيم يقول لك راو الزوز اللي يلعبوا في السويد راهم كان دخلت لهم الكرة يحلوا أي ديفونس، دونك لازمك تلعب لهم بأكثر في اللاكس باش تاخذوا عليهم الدوسيون فوالا. هل النجم وما جربناهاش ونلعبوها في ماتش؟
3: بالنسبه لي انا راهو فما وقت اللي نحكيوا على منتخب ونحكيوا على ملاعبيه في المستوى العالي، هو فما حاجات المفروض تجم تجربها جور تيران تكون تلعب مباراه باش تعرف الروبير نتاعك، خاصه الثلاثه اللي يلعبوا في محور الدفاع كانك تلقى روحك ملتزم ما تتلزم
1: ما بشتاك يحق وزادة ما خدش برشا وقت صبري ما نجاي ما تشنين وبعدين يعني
3: بعد ساعات كما تلقاش الوقت وتبدأ عندك دي بروفيل اللي يلعبوا في الترجي ويلعبوا في المستويات العالية شو البلان تكتيك وتعاود في السيونس انترينمون تحاول باش تحط ثلاثة اللي يتمشوا مع بعضهم اللي هما عندهم لابيتود ينجموا يلعبوا في المحور الدفاع مثلا تو كي تجي تقول لي تحط انت روزيان ماكسيار تجي يلزمك تحط واحد كيما بن حميده وشكون كوفرور العاده الطالبي في وقت من الاوقات حتى كي لعبنا في ليغ ناسيونال هو يكون معناتها براتيكمون لو تروزيام اسكو معناتها فهمت معناتها التركيبه هذه هي هو اللي يلقى فيها الشوا
1: فيها مجازفه شوي
3: فيها مجازفه لكن بعد ساعات تتلز
1: خاطر كل اوتوماتيزم تتلز
3: كل تتلز معناتها ريان كو باش تخدم في التابلو وتخدم في لي سيونس انتريمون لافونتاج نتاع ليغ ناسيونال ان عندها جمعه بريباراسيون راهو شفت الاولاد يعملوا في الحديد ويعملوا في الميسكولاسيون ويعملوا في الترافاي معناتها الفيلو معناتها فما وقت جمعه كامله من لحد لحد سيكل نتاع انترينمون كامل البارح توا حتى اللي كان يحكي فيه حاتم يقول لك سيونس انترينمون غدوه مسكره معناتها باش يشوفها خاطر يعمل ماتش ابليكاسيون باش يجرب فيه الحاجات اللي يحب يشوفهم في في المباراه الرسميه.
1: نتمنى نشوفوا الخير يا ربي نهار نهار لحد 3 5 2 7 2 1 مهما كانت الخطه شو
0: وان شاء الله ما
1: يكونوا في في فورمه ما نعرفوش. اسمع عملنا ماتشوات بثلاثه في الاكس وعدينا ماتشوات كبيره ومع ليكيب ناسيونال ومانيش متعودين عليها ماهي سهله. مدرب عنده قراءات نتمنى مهما كانت القراءة تكون صحيحة والملاعبية تركب
0: أخي بفورما أخي بفورما لجيوكاريس ويزاك على مدى الكارير تاعه. أنا جيوكاريس ما يعجبنيش في الأرسنال بارابول اللي استظروه منه حاجة واللي لقاوه حاجة أخرى معناها حتى في نهاية الشامبيونز ليج كور 20 دقيقة سيمي كبيرة تقعد ويزاك معناها أكبر
1: لعب 20 دقيقة فين؟
0: في نهاية الشامبيونز ليج
1: احنا عنا جوالات 6 شهور ما لعبتش حتى دقيقة
0: لا ذيك كأس عالم وحده ما ينجمش كيفاش توصل له ويزاك أخي بصفقة في تاريخ ليفربول بور لو مومون معناها بارابول الفلوس اللي صرفت عليه واحد ما كورش عاد
3: كلها
0: همش في الفورما الكبيرة. أنا باللي ريته حاب يحاول بثلاثة تروا زاكسيو في الريني بلجيكي ورينا الفوضى العارمة اللي صارت
1: وقت نلعبوا بعشرة
0: قبل العشرة كورنا إن شاء الله كله
1: يلا ننتظر ننتظر الأخبار بش نقعدوا نتناقشوا هكا والصحيح بش يجينا من عند سابري اللي مش يولي بش يختار هو الإطار الفني اللي معه إن شاء الله يا ربي مقابلة نستناو فيها توا 78 وإحنا نستناو في كده كليك البي ونبدأ بانتصار وبعد ريت تبدأ بانتصار تدخل فيه بيل تولي هولندا خايفة منا والعناوين تتبدل وكل شيء غير اللي قاعدين نقولوا فيه. فاصل ثم نواصل
11: راف ماج
12: ببليسيتي. الصيف بدا والجو حلا الخرجات والتبحيرات مهرجانات وسهريات وبطبيعة الخدمة والفريات من 10 ل 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون ومازال الخير عند ستافي اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
13: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
14: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: باش تشري دار وإلا عقار للتوينسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.
2: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 مع صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
3: ألو؟ ألو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
4: لحظة ما تعلقت.
3: تعليه هكا قهوتي الكل شربت هالي.
4: شكون اللي يشرب لك في قهوتي؟
3: إيه وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم، اليوم الكوجينة؟
4: بيت النوم؟ ماخذة راحتها
3: لله
4: في داري.
3: تعليه ببني الكل بالقرصان متاعك.
5: في وين هي لونس؟
4: الو
5: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
4: هاني جاية تنوريك فيها.
5: لا ما غير ما تجي سي بون، قتلتها.
4: قتلتها؟
5: عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت.
4: ترى تحكي على ناموسة
5: لونس تنسيك السوفرانس.
6: برودوي ال تي اش.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
7: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
8: 7:56 دقيقة، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شو برنامج الفرجة في المونديال نقيب؟ ما حكيناش معاك
9: برنامج الفرجة. أنا ساعة من قبيلة أنت ورامي قاعدين تتناقشوا وأنا باهت بجدة بجد. بركل عليه رامي.
8: وي رامي
9: معلومات كروية ورياضية كبيرة ياسر، ويحكي على الجوارات كأنه بيت معاهم
8: ولا دخته يعرفهم.
9: ودرشوه ومشيه وكحرلوا على شنب. وين وقتش كحرلوا؟
8: وين ريتهم؟
9: أرى عمري مريت. بركل عليه
8: برنامج الفرجة بشخوم نخي.
9: قالوا لي بجيك انفيتاسيون كبيرة من عادل بوهلال، من عرش كان يسايبك رفيق هنا انت وشروط متاع العقل.
8: لا نخليه يمشي. لا يمشي يلقى فرصة أخرى.
9: جنرزيتي
8: البرنامج ما يقصوش عليه ذو عادل بوهلال. برنامج الفرجة
9: انا نومي خفيف. نقوم
8: بالحق
9: والله، نقوم قوم نتفرج نرمال قيوة ونقعد نتفرج معك.
8: شو اللي قاوي كرواسون ما ساعتين نص على
10: الباب؟
8: والله محلاه. يلا يا رب ان شاء الله منتصرين. امين يا رب ان شاء الله منتصرين. ان شاء الله حسعيد للمنتخب. نمشي ونسمعوا مرة اخرى جديد متاع بتيل. الناس اللي ما سمعتوناش الجمعة هذه، الناس اللي تحب تبدل الكهرباء، الشعار ساهل ياسر، انت اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بتيل. التفاصيل تسويت.
0: لحظة تحب تبدل كهربتك وكل مرة تقول مش وقتها، خليها مرة أخرى مع بيتي البنك. البنك التونسي الليبي الحكاية ولات أسهل برشا. مع عرض ليزينج صيفي نجم تشري كهربا جديدة من الباكو وتتمتع بامتيازات ما تتفلتش. زيرو أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى أفونس على الأول. فخيد الدوسي أوفير ومدة خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. وإذا كان اختيارك على فواتور هبريد ولا إلكتريك عندك تو بريفيرونسيال، يعني فايدة أقل. أما كان تخمم في بون أوكازيون كيف الحل موجود. مع بيتي البنك نجم تمول سيارة عمرها يوصل حتى 5 سنين ومدة الخلاص توصل حتى 36 شهر. ليزينج صيفي من بيتي البنك باش الكهرباء اللي في بالك تولي أقرب من اللي تتصور. العرض متواصل حتى لآخر جوان، ملا أخلط على فرصتك وما تفلتهاش. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tl ولا اتصلوا على 70 131 800.
8: كما كنتوا تسمعوا في السبوت، اختار الكهرباء، اختار اللون وخلي الباقي على btl. اكتشفوا التفاصيل على btl.tl وإلا كلموا على 70 131 800. لزيق سيافي كهرباء جديدة ومن غير خاصة ستريس والضغط نتاع لوتو فينانسمون ولم الفلوس ولم 20% ولم ما نعرفش قداش باش نجم تاخذ الكهرباء نتاعك. صفر لوتو فينانسمون، صفر ستريس، اختار الكهرباء واختار اللون وعليك بالbtl. نعود بعد الأخبار لأن الوقت داهمنا. شكرا مرة أخرى لصديقنا هاتم لأنه فريمو نعرف وصل مخر والتوقيت والتعب والرحلة قريب 22 ساعة رحلة معناها دوك برافو، شكرا لك حاتم اللي كان حاضر معنا في الموعد. أخبار الأسور يوميا في الرف ماج مع صديقنا حاتم، إن شاء الله مربوحة يا ربي. الساعة الأولى انتهت، نعود بعد الأخبار. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للناس اللي في كراهبها وبالنجاح إن شاء الله لوليداتنا اللي مازالوا يعديوا واللي مازالوا يقرأوا. تحب تقول حاجة؟
6: كلمة ختام أخبار أطول فيها
8: لا ما نجيب في الوقت قد
6: مريق إن شاء الله
8: سيكون أبيل لبيرفكسيون
6: توا أسمو الأخبار ونرجو
8: نرجوكم بعد لحظات الأخبار ثم نعود.
10: أحلى بونيس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونيس، أريدو تربحك 300% بونيس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
11: أريدو طور عالمك. راف ماغ
12: بيبليسيتي.
13: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
14: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات ما قلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
15: عندك أورانج.
16: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
17: مونديال السنه مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
18: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
19: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
18: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتي.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان اف ام،
2: ديوان اف ام،
1: صوتكم
2: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2. يخليكم اب تو ديت. ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز الثمينة. ديوان اف ام عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن اليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورط لإبرام صلح جزائي، وذلك خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي الجديد علي عباس، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بتصفية الحسابات مع أحد، بل يتعلق بصلح يبرم لإعادة الأموال المنهوبة من الشعب التونسي.
4: صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد، والصلح يقتضي حسن النوايا، ولم يتم وضع النص إلا بعده يوم 25 من جوليا من سنة 21 و2000، وتكونت لجنة أولى وتعثرت أعمالها، ثم بعد ذلك تم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب في بعض الأحيان تظهر لأسباب إجرائية، ولكن لأسباب أيضا غير بريئة ولم تؤدي إلى نتائج تذكر، وانتهت مدة تلك اللجنة. واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلح معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي. لا يتعلق الأمر بمحكمة لتصفية الحسابات مع أحد، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي.
3: وقال رئيس الجمهورية أن اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر، مؤكدا أنه ليست هناك نية ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن. وشدد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز.
4: اللجنتين السابقتين هناك من اتخذ الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز. لكن ليكن معلوما منذ الآن أنه لا مجال للمساومات لينطلقوا بعد إبرام الصلح في أقرب الأجال. لا يبتزون ولا يبتزون، دعوكم إلى الإسراع في أعمالكم بتقديم مشاريع الاتفاقيات التي ستبرم معه، ولا يضيع الوقت في إجراءات لا طائل من ورائها كما حصل في السابق. حتى
3: المدير التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة مفوضية الاتحاد الإفريقي بتونس يوسف الطيب الكردفاني يقول أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية في حدود 16% فقط، وفق ما صرح به لديوان فهم على هامش تنظيم مائدة مستديرة بالعاصمة حول دور القطاع الخاص في دعم الأسواق والأعمال الشاملة بإفريقيا، مؤكدا عمل المركز على مواصلة تنظيم لقاءات بين مجالس رجال الأعمال ومؤسسات التمويل والبنوك في الدول الإفريقية لتبادل معلومات وإزالة العوائق وتنشيط العمل التجاري والاستثماري في القارة. مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، مبرزا ذلك بما وصفه بانعدام الأمن في المنطقة. وأكد المقر أن أي سفينة تحاول العبور عبر المضيق ستكون عرضة للاستهداف، في تصعيد جديد للتوترات المرتبطة بأمن الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي. باكستان وتركيا تدعوان الأطراف المتنازعة في منطقة الشرق الأوسط لضبط النفس مع التأكيد على أهمية الحوار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. كما أعرب الطرفان عن أمليهما في التوصل إلى تفاهم مبكر بين جميع الأطراف. ختاما، سحب عابرة في طقس اليوم بأغلب المناطق تكون محليا كثيفة بالوسط مع بقايا أمطار في الصباح، ثم تتكثف السحب بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مسحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. البحر يكون شديد الاضطراب فهائجا بالشمال. أما درجات الحرارة فتكون في انخفاض، حيث تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 31 و 36 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 41 بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيم. إلى اللقاء.
2: اسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
1: ديوان فم صوتكم.
2: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
5: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: صباح الخير، صباح الفل، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه طبعا بمنتخبنا الوطني التونسي اللي يدخل غمار المونديال امام السويد، مباراه فجر الاثنين 3 متاع الصباح، واليوم الانطلاق الرسمي لمونديال الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. المونديال المنتظر، المونديال اللي باش يكون 48 منتخب وفي اكبر عدد من المقابلات. طبعا باش ناخذ اخبار منتخب الوطني التونسي نمشيو في المباشر لمبعوثنا الخاص الى المكسيك حاتم جزبار. حاتم صباح الخير، وإن شاء الله الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله بالتوفيق ليك في المهمة هذه.
7: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك هادي، صباح عليك، صباح على كل السادة المستمعين يسمعوا فينا على ديوان فام. بالفعل اليوم ينطلق المونديال بطبيعة بإجراء مباراة الجولة الافتتاحية بين منتخبين المكسيك وجنوب أفريقيا وسط أجواء نحن موجودين في مونتيري يعني، لكن الحقيقة فماش أجواء أنه توحي بوجود المونديال وغيره. في انتظار الساعات القليلة القادمة ممكن تكشف عن الخفايا، شوفوا الامبيونس اللي استنستفاه مع بلاد تعشق برشا الكرة. نحكي على المكسيك، لحد الآن الأجواء كما قولوا باردة، الأجواء ما فماش برشا صخب خاص بكأس العالم، لكن المهم أنه يهمنا إلا مردود منتخبنا الوطني التونسي اللي ينتظر مواجهة السويد في الجولة الافتتاحية من المونديال. الأولاد اليوم أجراوا حصة تدريبية الثالثة، هي الثانية رسميا يعني، باعتباره أنه الحصة التدريبية الأولى كانت في مقر إقامة ديكراساج لإزالة الإرهاق، سينو الحصة التدريبية الثانية دامت تقريبا 45 دقيقة. كان قبلها حوار ما بين الإطار الفني والملاعبية وأعضاء المكتب الجامعي الموجودين، وكامل الوفد كانوا في حوار مع بعضهم قبل الحصة التدريبية، وفيها بطبيعة تحميل مش تحميل مسؤولية، لكن برشا كلام باهي، برشا أجواء إيجابية وتحفيز كبير معنوي وإيجابي قبل السيونس تاع اليوم، ممكن لتفادي أيضا ونسيان هزيمة المنتخب البلجيكي اللي تقبل وفات دخلت في ثلاثة نسيان. توقع حاجات الحقيقة ظروف إقامة مميزة بالنسبة لمنتخبنا، يبعد تقريبا 40 دقيقة بالسيارة على مقر التدريبات اللي منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم المنتخب الوطني التونسي. مركز تدريبات مميز فيه تقريبا 4-5 ملاعب، كما قلنا أجواء مريحة، ظروف إقامة أيضا مميزة في منطقة اسمها سان بيدرو، من أحسن المناطق هنا في مدينة مونتيري. كل أجواء مميزة، اليوم حصة تدريبية هاني مش تكون دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام، حصة مغلقة
6: عكس الحصة بتاع البارح
7: بالضبط، على اثرها ممكن الناخب الوطني يصاب الا مشي مش نعرفه خلال ملامح التشكيله الاساسيه، لانه اليوم قاعد درب كما قلنا منذ قليل، حكينا مع الراف انه حكينا بثلاثه لاعبيه في اللعب، ثلاثه لاعبيه في اللاكس لعب زوز قاعد يجرب، ولكن الاكيد الخبر اليقين يبقى عند اختيارات صبري الا مشي ان شاء الله ما تخيبناش مفتتاح المونديال امام منتخب السويد اللي في الجوله الاولى لكاس العالم.
6: اكيد يعطيك الصحه. شكرا لك حاتم قزبار معوتي من افهم الخاص الى المكسيك لتغطيه اخبار منتخبنا الوطني التونسي. اكيد حاتم نتقابلوا معك في باقي مواعيدنا الرياضيه. من المنتخب الاول نمشيو نحكيو على المنتخب الوطني الاولمبي. اقل من 23 عام اللي تمكن البارح من التاهل الى نهائي دوره التورنو الوديه بعد تعادل 0 مقابل 0 مع المنتخب الكولومبي. منتخبنا كان فاز في المباراه الاولى على الكونغو 3-0 ثم انهزم امام السعوديه 3-1 ثم انتصر في المباراه الثالثه على الصين 3-0 وجات ثم التعادل مع كولومبيا. دونك منتخبنا باش يواجه في الدور النهائي اما المنتخب الايفواري او المنتخب البرتغالي. اليوم نتعرفوا على منافسنا في الماتش الفينال بالنسبة للدورة. هذه نذكر مباراة باش تلعب نهار السبت بعد غدوة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة أصدر البارح قراراته في بخصوص أحداث مباراة ديربي العاصمة. الديربي اللي كانت تلعب في الجولة قبل الأخيرة من البطولة والجماعة الترجي بالنادي الأفريقي. بالنسبة لمدافع الترجي محمد أمين توغاي تم معاقبته بالإيقاف عن النشاط لمدة 12 شهر. دونك نحكيه على عام كامل العقوبة هذه لتوغاي جي بسبب الاعتداء على مسؤول. دونك ذي حسب جدول العقوبات فإنه العقوبة هذه هي الرسمية لتوغاي. دونك 12 شهر إيقاف لتوغاي. بالنسبة لمهاجم نادي الأفريقي فراس الشوات تم إيقافه رسميا لمدة 3 مباريات. الهيئة المدير النادي الأفريقي أعلنت في بيان رسمي لبارح تسديد مبلغ 660,000 دينار يشمل أحكام باتة وخطايا مالية كانت مستوجبة الدفع. وهكا الأفريقي يستكمل جميع الشروط الإدارية والمالية المطلوبة وأصبح مؤهل بشكل كامل ورسمي للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية خلال الموسم القادم كيف البطولة وأيضا دوري أبطال أفريقيا. نمشيو لأبرز المقابلات بالنسبة لليوم خارج تونس. طبعا اليوم الأعين الكل وكل الأنظار وأنظار العالم تتجه للمباراة الافتتاحية للمونديال ماتش الثمانية متاع الليل في أزتيكا ستاديوم في مكسيكو. مباراة بين المنتخب المكسيكي المصنف 14 عالميا ومنتخب جنوب أفريقيا المصنف 60 عالميا. ذكر ماتش انطلاقا من الثمانية متاع الليل بتوقيت تونس. أيضا مباراة أخرى في الفجر نجم الناس التباحة اللي هي 3 متاع الصباح مباراة بين كوريا الجنوبية ومنتخب جمهورية تشيك. فلاسبور قدموكم هاني إبراهيم. أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على السيت www.1fm.net.
2: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
5: إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بوبليسيتي.
1: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون موش بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: تدلل مع جيون تدلل المره هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف باحسن الاسوام وفريات هايله ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفيه تولي راحه دلال وجو هبال
3: تدلل
4: جيون ايام دللنا
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
6: ديوان فهم صوتكم.
7: على ديوان فهم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي، النقيب ناصر الابدوي، رامي الفراتي، جهان السليني والجولدن بوي حاتم بالحاجة. الأخبار بعد شوية والبوكس نيوز بصوت جهان السليني، ولكن قبل هذا باش نحكيه على موضوع مهم جدا، الذكاء الاصطناعي في التعليم، كيفاش نواكب جيل اليوم ونخليه أجيالنا تواكب عالم يعيش ويتغير بسرعة. هذا الكل باش يصير مع ماست يونيفرسيتي.
1: ماست يونيفرسيتي، higher education for a changing world.
0: كيفاش لازمنا نواكبوا أولادنا اللي يعيشوا اليوم في عالم يتبدل بسرعة غير مسبوقة؟ هل فعلا نحن مستعدين لفهم احتياجات الأجيال الجديدة اللي قاعدين يكبروا في بيئة رقمية تقودها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؟ اليوم التحول العميق هذا يطرح برشا تحديات قدام الأولياء، كيف قدام المربين في منظومة التعليم الابتدائي حتى للجامعة. في الإطار هذا باش استقبلوا اليوم جامعة ماست يونيفرسيتي باش تعرفوا على رؤيتها لتطوير التعليم وكيف التحولات التكنولوجية باستعمال وتوظيف الذكاء الاصطناعي. من أبرز المبادرات اليوم برنامج الذكاء الاصطناعي للمربين، وهي حاجة مهمة جدا جدا جدا. إذا كان حب أولادنا وأجيالنا جديدة تبع العالم وتبع الذكاء الاصطناعي، لازم نخمو في الباز، والباز نتاعنا هي المربين. برنامج التكوين هذا موجه لأساتذة التعليم الابتدائي الثانوي والعالي، يهدف لتمكينهم من فهم أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بطريقة فعالة لتحسين أساليب التدريس وتعزيز جودة التعلم والتعليم. سعداء باستقبالهم بعدنا دكتور طارق القاسمي، المدير التنفيذي لشركة داتا دويت وأستاذ متعاون بجامعة ماست. صباح النور دكتور، مرحبا.
2: صباح النور سي رفيق،
0: مرحبا. نقرب شوي للميكرو، منورينا. يحضر معنا كيف الدكتور خليل العميري، رئيس والمؤسس المشارك لجامعة ماست. مرحبا دكتور، منورنا.
3: مرحبا بكم،
0: شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا لك. قبل ما نبدأ في الأسئلة نذكركم ونحكي على جامعة ماست الكاينة في البحيرة 3، جامعة تونسية شابة طموحة تعتمد اللغة الإنجليزية في التدريس وتقدم برامج أكاديمية حديثة تواكب احتياجات سوق الشغل، وهذا مهم جدا. مهن المستقبل كذلك مهم جدا، من بين هندسة البرمجيات، التسويق، المالية، التصرف، إضافة إلى برامج متقدمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. نبدأ بك دكتور طارق، وسؤالي معلش اليوم مهم برشا أنه المربين والمدرسين يتعلموا الذكاء الاصطناعي.
2: يعطيك صحة سي رفيق، أنا باش نبني على اللي كنت تحكي فيه، معناها أنت قلت كلمة مهمة برشا، أولادنا اليوم تغيرت توقعاتهم، تغيرت طريقة تفكيرهم، يعيشوا في عصر محاطين فيه بأدوات ذكاء اصطناعي، يعيشوا في عصر محاطين بأدوات ذكاء اصطناعي تقريبا في كل بلاسة. اليوم نحكيو تشات جي بي تي، نحكيو كلود، جيميناي، ويمشي يمشي. طريقة طرحه للأسئلة تغيرت، طريقة توقعاته للإجابة تغيرت. هذا يفرض نمط جديد من التعليم. شكون مؤدي رسالة التعليم؟ توقعات هذه حتى تبرشة بريسيون على المعلمين، يلزمهم يتأقلموا، يلزمهم يتغير. معلمين، نحكي معلمين، أساتذة في الجامعات. فالبروغرام هذا جاي باش يحضرهم، بشي أهلهم، بشي يعطيهم، بشي يغير طريقة التفكير في كل شيء تقريبا، معناه يمس كل مناحي التدريس داخل القسم ولكن الحياة التعليمية خارج القسم. تحضير الكور، طريقة طرح الأسئلة والامتحانات، طريقة التعامل في الوقت الفعلي مع المتعلم التلميذ ولا طالب، لكن حتى البارون، لأنه تقريبا الإيكو سيستيم اليوم فيه التلميذ والطالب لكن البارون ولا تريز أكتيف. فاليوم ولينا نحكو على الأكتيف ليرنينج، ما عادش الطالب اللي يستنى في جي شنو باش تعطيه انت وتخرج، لا، ولا معناها تريز أكتيف معناها توقعات وطلعت برشا الحقيقة. واه دونك الأستاذ اليوم لازم يطلع. دونك اليوم في الاي اي فور ايديوكيترز، الذكاء الاصطناعي للمربين، عندنا اساتذه مباشرين في برشا اختصاصات الحقيقه. ستامبوكي تري ديفيرسيفي، في شكون يقري ايطالي، شكون يقري اسبانيا، شكون يقري ميكانيك في الجامعه، شكون يقري مات. وبدينا نخدمه معناه على ان نغيروا طريقه التعليم باستعمال لي زوتي دون فاسون ايفيكاس بين ايفيدامون، خاطرش لي زوتي موجودين صحيح، لكن كيفاش تستعملهم غادي السؤال. دونك معناها بداوا يجربوا وبداوا يمسوا كيفاه طريقة إدارتهم للوقت تغيرت، طريقة تعاملهم مع المتعلم تغيرت، طريقة التقييم وقت التغذية الراجعة الفيدباك ما عادش نستنوا حتى توفى التريمستر ولا السوميستر باش التلميذ يعرف مستواه والولي يعرف مستوى ولده والأستاذ يعرف المستوى العام للكلاس لا ولا التريز انتراكتيف الروتور دانفورماسيون ولا يوقع في الوقت الحقيقي. دونك الحقيقة الـ AI for Educators جاي باش تغير هذا ياكل.
0: المعلمين المربين واعيين بهذا اليوم كي انت تحكي هكا المربين يعرفوا انه اليوم المستقبل غادي خاطر تو يسمعوا فينا مربين فيهم لي جون وفيهم اللي ساعات قرب لنهايه الكارير مازالوا 5-6 سنوات واعيين بالاهميه انه حتى كي مازال لك 3-4 سنين يلزم العالم هذا ندخلوه معناه باش تسهلوا على روحكم الخدمه خاصه وعلى لي جون اللي قاعدين يقراوا.
2: واعيين على الاخر عندنا شكون يقري مات عنده 30 سنه ديكسبيريونس يقاري في السكوندير في لي ماتيماتيك واليوم واعي وشاف اوتور دو لويد لانه الناس بدات تقارن حتى شنو يصير البرا كيفاش طريق تقديم الدرس تغيرت كيفاش فما طريق دي زيكزرزيس ما عادوش صالحين للعصر معناه فما شكون يجي ياخذ لك يقول لك هذوما لي نوت وقت نعطي
0: هو جست قرب للميكرو دكتور
2: تفضل هذوما لي نوت وقت نعطيهم فيها وقت نعطي الاكزرسيس في شكل هوم وورك وهذا وقت نعمله في الكلاس 19-18-20 1-2-3 دونك فما جاب كبير دونك فهم اللي الامور ما عادش كيما قبل وهذا معقول لانه يعني حتى بخلف الاستاذ حتى البارون بيدو اللي يقول كان عندي تشات جي بي تي يا اخي ناخذ منه لا ريبونس ونعطيها لولدي في الاكزرسيس والا لا يلزمني نسال شكون واسكو صحيحه والا غلطه في الاخر بكل شكون يلزم يحل المشاكل هذه
0: المربي
2: دونك برشا جايين عندهم برشا اسئله وخدمنا على انه نحلوا الاسئله هذوما بشوي بشوي وانه نشوفوا افيك ديميتريك معناها مش اجا اقرب بيون فاسون هكاك تيوريك لا الحاجه هذه كيفاش كنت تعملها قبل كيف قداه كان تاخذ لك وقت وتوا كيفاه ولات
0: هما باش يحسوا الفرق هذا هو معناها اليوم المربي اللي قبل الفورماسيون وبعد الفورماسيون ما عادش يعقل روحه وما عادش يعقل كورو ما عادش يعقل اكزرسيسات وما عادش يعقل طريقه التعامل مع التلميذ وكل انتراكسيون اللي ولات تصير اللي حسب فهمتني انت في الاوف تعطي الو اخر تعطي ديمونسيون اخرى للكور اليوم الساعه والساعتين اللي يعطيها المربي باش نرجعوا نحكيو خلينا نشوف مع الدكتور خليل حسب ما فهمنا مبادره انطلقت من خلينا نقول حالة من الوعي عندكم اليوم في الجامعة ضرورة تكريس قيم المسؤولية المجتمعية بلغة أخرى ليس الربح المادي هو اللي تلوجوا عليه من خلال المبادرة هذه الربح المادي حقكم أنتم كما حق أي مشروع ولكن أترافير الانيسياتيف هذه مش هذا اللي تلوجوا عليه موش الربح المادي تلوجوا على أنه تعاونوا في السيستم الكل متاع التربية في بلادنا.
3: بالضبط شكرا سرفيق البرنامج هذا بالذات هو برنامج تقريبا نعمل فيه فيك ريدكسيون تاع 60% الهدف تماما يعني غير ربحي لانه راو انه عندنا مسؤوليه نحن صحيح جامعه خاصه تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي لكننا جزء من المنظومه والمنظومه قاعده تعيش في ثوره كبيره برشا وتحول كبير ونحن الطلبه اللي جيونا هما منتوج متاع المستوى الابتدائي والثانوي ولكن كذلك نحن جزء من المجتمع هذا اللي لازمنا ثروه التونسي الكابيتال هيومان وعندنا فرصة لأنه الذكاء الاصطناعي الفولغاريز ديموكراتيز لأكسي للتكنولوجيا قبل كان باش تستعمل الحاجات التكنولوجية هذه في أي اختصاص لازم
0: مختص وانجنيار وكذا
3: صراحة وصلت إلى درجة من النضج أنك نجم تستعملها باش تحضر الكور باش تعمل زيكزامان باش تعمل زيكزيرسيس تترى ولكن المشكلة الأعمق أنه هذا يغير دور المربي لانه ثم برشا حاجات كنا نعملوهم ولا يعمل من الذكاء الاصطناعي فشنو هو دور المربي دور المربي هو كونك تحفز الطالب تعاونه يسال السؤال شنو هو السؤال اللي لازم يساله لازم تكون عنده لا موتيفاسيون لانسبيراسيون لانكادرمون نحن في اطار كذلك البحث التطبيقي نتاعنا نظمنا ندوه في ديسمبر السابق مع ليكسو على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصحه في كذا وكذا ونشرنا حتى ارتيكل على يعني توقعات كيف يولي التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي نلقاو ان المربي ما عادش مش يولي يقوم بالادوار لربما التقليديه بتاع التلقين
0: الكلاسيكيه
3: التلقين ومصدر للمعلومه وكذا وانما مرافقه انسبيراسيون كوتش هو مهندس العمليه التعليميه كما كان يحكي سي طارق
0: يلقى اكثر وقت باش يمشي للديتاي نتاع الديتاي قبل ما كانش يمشي
3: لهم عندنا المربين الكل اللي يسمعوا فيه يمكن كلنا نعرفوها راهو في عديد الاقسام نكملوا الكور ونحسوا انه ما عطيناش وقت للطالب اللي لازمنا نعطيه وقته لانه في نهايه الامر ما عنديش الوقت دونك نركزوا على الكوكبه

0: فبالعكس الناس اللي عندها 20 30 سنة انا حسب رايي المنظومة شو اللي تحتاجهم، لانه الامور الفنية التقنية ينجم يعاونهم في الذكاء الاصطناعي، ولكنك الخبرة وكونتكستواليزي المعرفة وهالبال اللي نقرأ فيه الشابيتر هذا فين يجي في الإطار العام، هذاك لازم زاد خبرة وتجربة.
1: وذاك مش يقعد البيوز متاع الناس اللي عندها الخبرة مقارنة بالناس المبتدئين.
0: نحن عندنا إحساس أنه لازمنا نطور التعليم في بلادنا. بطبيعة الحال عندنا مبادرات أخرى كما أبناء المربين يأخذوا بورس 20% إلى جانب برامج مجانية للليدرشيب للليسيان اتسترا، لأنه رأوا أنه الكابيتال يومان في تونس هو فرصة، ولكن في الثورة هذه لازمنا سرعة في التأقلم باش نستفادوا من هالكابيتال يومان اللي عندنا، لانه العالم قاعد يتغير بسرعه، ونحن في مستوى الجامعه برواحنا بدلنا البرامج نتاعنا في اطار ما تسمح به الوزاره، لانه حتى اللي يقراو في هندسه البرمجيات لازم يخرج الميتريز لي زوتي، العالم تغير، دونك نغيروا في البرامج.
1: التغيرات متواصله وسريعه من 6 أشهر ل6 أشهر الدنيا قاعده تتبدل.
0: قاعدين نغيروا في البرامج، نكونوا في الاساتذه نتاعنا، ولكن نحبوا كذلك يكون عندنا مساهمه اوسع لتطوير التعليم في مختلف مستويات في البلاد الكل.
1: نرجع لك يا دكتور طارق، عندكم اعمال اخرى في تار هذا اللي حكينا عليه، المسؤوليه المجتمعيه، التنميه المستدامه، ديما في علاقه بالاي اي واستعمال الذكاء الاصطناعي.
2: بالضبط، عندنا هاب دو تالون سميناه تنيت ديتا، دونك اللي هو الهدف تاعو استعمال ادوات الذكاء الاصطناعي باش نحلوا مشاكل محسوسه عندنا في تونس، وهذا كان نتاج نتاع بارتناريا ما بين داتا دوت وماست يونيفرسيتي، خاطرش الحقيقه نتقاسموا برشا دي فالور اللي عندهم علاقه كيفاش اليوم الاي اي مش كلام كبيره كهو، مش بازورد مش نحكيوها ونتعداو، لا لا اجا نحلوا بها مشاكلنا. بتيت رحنا اوناراتي با مال دو ترانسفورماسيون اي دو ريفولوسيون، بقينا على ابواب الترانسفورماسيون ديجيتال، اسكو عملنا لا ترانسفورماسيون ديجيتال ولا سؤال يتطرح كل يوم. إذا ننجحوا في ثورة الذكاء الاصطناعي مثلش، حتى إذا كان رتينا ثورات قبل بوتيتر فما دول إفريقية ديما نخذوها كيما كينيا ورواندا وغيرها يلزون راتي بامال دو ريفوليسيون، لكن خذوا تران في الوقت الصحيح الموبايل ماني وكل شيء. احنا عنا فرصة بحكم كفاءاتنا ان نحلوا مشاكلنا الحقيقية باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، دونك عملنا ان هوب دو تالون سميناه تاني الديتا، اللي هو نخدمه على المعطيات الاوبن ديتا، المعطيات المفتوحة، وندمجوها في منظومه كامله، ونخدموا في سكون ابل دي بروجي دو ريسيرش انجينيرينغ، اللي هي الحكايه كانت صعيبه شويه زاد قبل، كانوا اللي يعملوا في الريسيرش سيلو وحدهم واللي يعملوا في الانجينيرينغ سيلو وحدهم، جاء الاي اي وحل بيبان على بعضها من جديد. دونك في تانيت هوب دونك نخدموا على مواضيع عندها علاقه بالفلاحه، عندنا مشاكل في انتاجيه الزيتون، عندنا مشاكل في التمر، عندنا مشاكل في اللي سيريال انواعها، عندنا مشاكل في اداره السدود، دونك خذينا المشاكل هذوما كل حطيناهم طرحناهم في شكل أسئلة علمية، وحاولنا أنه نحلوا المشاكل هذه بتوجه علمي باستعمال أدوات الذكاء الاصطناعي.
1: ما نحكي على دي بروبليماتيك اللي موجودين في بلادنا في أسواق الشغل بتاعنا لكل في اللي دومين لكل، نحاولوا نلقاهم ونلقاو لهم الحل، هذا مهم. نختم معك سؤالي الأخير قبل ما نعطيكم كلمة الختام دكتور طارق ودكتور خليل. دكتور خليل، كيفاش هذا الكل اللي نحكيه فيه اليوم يدخل في ماستر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بتاع ماست، وهذا مهم جدا جدا زاد على الأجيال الجديدة اللي قاعدة تقرأ وتعمل في الماستر نتاعها في دقيقه دكتور كان تفسر لنا؟
0: بالضبط، بطبيعه الحال ثم دي ميتيي جدد، وثم تطبيقات كبيره كان يحكي عليهم سي طارق في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي. عندنا ماستر في علوم البيانات اللي هو الى جانب بطبيعه الحال تكوين الطلبه في تحليل البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي واللي هي جينيراتيف وديفلوبمون اتسيترا، ثم تركيز كبير على بطبيعه الحال السيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل كل شيء، ولكن على تطبيق التكنولوجيا هذه باش نحلوا دي بروبليماتيك في تونس كما كان يحكي سي طارق على توقع انتاجيه الموسم الفلاحي باش نعرفوا وقتاش نوردوا كنا ثم ولا نسوقوا، حمايه الغابات من الحرائق، يعني مشاكل حقيقيه في تونس، وباش واحد ياخذ المشكل من البدايه الى انتاج سوليوشن كامله تشتغل عن طريق الذكاء الاصطناعي، فثم برشا مراحل ونحن نركز عليها باش يخرج فريمون طالب نتاعنا خريج اوبيراسيونيل وقادر يقدم الاضافه عن طريق ستارت اب ولا عن طريق
1: ومحليه البروجي كيوفا بحل المشكل الموجود. معناها هذا كنا قرينا عملنا ماستير ساعات وكذا
0: اوكي،
1: موضوع تختاره باش تعمل بي اف او نتاعك وتسكر
0: نخرج منه، لانه ذاك طاقه كبيره، وكان لي بي اف نتاعنا اليوم بالالاف كل سنه يركزوا على المشاكل راهي بلادنا تجب تتطور، هذا اللي نركزوا عليه بطبيعه الحال. وبطبيعه الحال ثم بوكو دو فليكسيبيليتي على مستوى لي زومبلوا دو تون كل شيء باش نحاولوا الطلبه نتاعنا يلقاو رواحهم ويكون عندهم التاثير اللازم والتمكن اللازم، المعرفه هذه اللي تنجم تكون سورس نتاع

0: ترانسفورماسيون كبيره للبلاد.
1: شكرا لك. كلمه الختام دكتور طارق، نقول لكم برافو على اللي تعملوا فيه، وبرافو على الانيشيتيف هذه نتاع التكوين المربين كما قلنا، بريمير سكوندير فاك، عمرك 30 عمرك 58، كلكم مستحقين الحاجات هذوما. كلمة الختام دكتور طارق، كلمة الختام دكتور خليل، الناس كيفاش تجب تتصل بكم، كيفاش عطيونا الأرقام، أرقام الهواتف، ريزو سوسيو، كل شيء. نبدأ بك دكتور خليل.
0: أنا حبيت نقول جوست أنه أنا الدورة جديدة متاع البروغرام AI for Educators بعد ختام الدورة هذه اللي ينكور،
1: وكذلك خاصة بالمربين
0: المربين، وعندنا في تحال الماستير في الديتا ساينس والاختصاصات الأخرى في الانفورماتيك اللي نوفروا فيها، وبينتو ان شاء الله في انتظار مسابقه في الجيستيون. عندنا جوري بورت اوفيرت يوم الجمعه،
1: نهار الجمعه
0: ينجموا يجيو يحكيو مع الاساتذه، اللي يرا دي بريزونطاسيون دي ديمونستراسيون، وكذلك حتى على كارير فيتور، خاطر توا لي ميتي تغيروا، داتا ساينتست، داتا انجينير، مال انجينير، باش نحاولوا نفسروا لهم شنو هي الميتي الموجوده في تونس في الخارج. ثم مش يكون ثم شكون عنده تجربه 20 سنه في الخارج، مش يعطي اكزامبل كما كنا نحكيو من الاول للاخر، تطبيق وركشوب، ومش تكون ثم حوارات بطبيعه الحال مع الاساتذه، مع الاداره، ومع ليكيب ادمين، باش نفسروا ونرافقوا الطلبه نتاعنا ولي بارون في اختيار ميتي في هالعالم هذا.
1: من الى التوقيت؟
0: التوقيت من تبدا من 9 حتى 4 يوم الجمعه، ينجموا يكلمونا على 252 294 294، والا يزوروا موقع سيت ويب نتاعنا masuniversity.tn، ولا على الفيكس 71 180 108، وان شاء الله نرحبوا بهم يوم الجمعه في جورني بورتو فيت.
1: شكرا لكلمه الختام، شكرا على الحضور دكتور طارق.
2: يعطيك الصحة سي رفيق. دونك اليوم التعليم تغير، اليوم المعلم بيدو ولا لايف لونج ليرنر، ولا هو بيدو يتعلم بشكل متواصل، وما فماش خير من الذكاء الاصطناعي انه يخليك معلم متميز ومتعلم متميز.
1: شكرا لك، ان شاء الله تكون وصلت الرساله. مهم جدا حكايه الفورماسيون نتاع المربين، باش بدل سيستم كامل نتاع قرايه ونتاع التربيه في تونس ان شاء الله في الاعوام القادمه بالنسبه لتلاميذنا. شكرا دكتور طارق، شكرا دكتور خليل. نذكر بالارقام 71 180 108، والا 52 294 294، والا تدخلوا على السيت masuniversity.tn. شكرا على الحضور.
3: Must University, higher education for a changing world.
1: فاصل ثم نواصل موصل معكم في الرف ماك.
4: رف ماك
5: تبليسيتي
6: تدلل
7: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور، الباراسول، والمبل دو جاردان، وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
4: تدلل
8: جيون
9: ايام دللنا.
10: رود شو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في اوتيل ايبيس صفاقس. اجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها الكتريك، عيشها بي واي دي.
11: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
12: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
13: عندك اورانج.
14: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96 402 047 أو 25 505 340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.tn.
15: Responsable commercial, marketing, trade marketing, category manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité, et un espace B2B Business Retail pour présenter vos solutions et développer vos partenariats. Inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen,
14: برشا ميوز ايجنسي اي دي وان اف ام.
5: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: 48 دقيقة الأخبار بيساو جيهان السليني والبوكس نيوز بعد لحظات، ولكن قبل هذا جات ومعها تبدأ المفاجآت. نحكيو على سيكام، نحكيو على سيكام المساند الرسمي لنسور قرطاج. سيكام اللي تربحكم ومش كادو، مش اثنين، مش عشرة، مش عشرين، سيكام تربحكم 100 كادو. انتوما اللي تسمعوا فينا نحكيو على تلفز سمارت 55 بوس بالجملة يستنيو فيكم مراول المنتخب ديديكاسي مصحي من الأولاد ومن نجوم المنتخب ومن نسور كرتاج وبرشة كدوات أخرين يستنيو فيكم. اللعبة سهلة، ما عليك كان تشجع وتصنف وتربح ودخل توا على الباج فيسبوك انستغرام سيكام تونيزيا، اعمل ابوني، بارتاجي روسيت بالتومات بولي ودخل في القرعة. سيكام المساند الرسمي لنسور كرتاج تربحكم كما قلت 100 كادو، تلاف سمارت 55 بوس، مراول المنتخب ديديكاسي وبرشة كدوات أخرين يستناو فيكم. لعبة غير ملزمة للشراء. وشكرا سيكام على مساندتها فريمون للمنتخب في كل التظاهرات. صارت فعلا مساند رسمي لنسور كرتاج في كل التظاهرات. سيكام تقول مع المنتخب واحنا مع سيكام ومع المنتخب وحسعيد ان شاء الله للنسور. نمشيو البوكس نيوز تسويت.
1: بوكس نيوز. استقبال حافل من الجماهير الصومالية للحكم عمر أرتان بعد حرمانه من المشاركة في كاس العالم. عمر أرتان اللي ارجع بعد 11 ساعة تحقيق وبعد صعوبات مع شرطة الهجرة الأمريكية اللي معناها ما خلاوش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية، يرجع للصومال وغاديك يستقبلوه استقبال كبير. لكن خلي نسمعه شنو أول تصريح يقوله وقت اللي يتكلم على أنه ابن الصومال وبش يدافع على جواز السفر متاعه.
3: المجع الصومالية دينا دفاعنا سومالي علينا هاي هدي أي حماتو يدافع ناتو علنا كسلنا بس فوق كسلنا هاي مركا إن أسرع خدي منه أسرع على خانه أسرع عود دفاعنا أنا كني جبين يعني رضي مني كني جوان ودم كنا كوا حسمان معه علنا أنا ودرت وحاوي ود عينا هذا ما تود إنك يسوي تاجنا هاي ملك أنا جبين
4: السلام
3: قرب ماشي هذا ماشي إن كسي بلا هذا ماشي كدولان تقو مركا اللي رضي نتاسو كدي رجلينا هي هروس عذار
1: يتكلم على أنه ابن الصومال يقول باش ندافعوا عليها وباش ندافعوا على الجواز السفر للصومالي. ولكن من جهة أخرى جيني إنفانتينو شنو يقول في علاقة في تعليق وزاد على منع الحكم هذية، يقول مؤسف أمرنا ما نحكمو في ما نحكموش في كل شيء.
5: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar the referee from Somalia, but again we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions. Always.
1: من جهته دونالد ترامب كيف يعلق على أزمة التأشيرات في كأس العالم، يقول نعمل على ضمان دخول الأشخاص المناسبين لبلدنا.
2: الحكم الصومالي قال علينا جميعا أن ندافع على اسم الصومال، ساءت ظروف الصومال أو تحسنت، هذا هو عالمنا الذي نملكه، هذا هو جواز سفرنا الذي نحمله، لذا يجب أن نموت من أجله ونعيش من أجله ونكافح من أجله. قال ندافع وما نيأسوش أبدا، لا ينبغي لأي شخص أن يبلغ حالة من اليأس، ليس هناك ما هو أغلى وأكبر من وطننا. بالنسبة لي سأتحمل وأصبر لأقف اليوم من أجل بلدي، ليس لدي أي مكان آخر أذهب إليه. هذا تقريبا أبرز ما قاله الحكم الصومالي جاني إنفانتينو. قال ما حدث مع الحكم عمر أرتان أمر مؤسف، ولكن مرة أخرى نحن لن نتحكم في كل شيء، نحن نحاول وسنناقش ما حدث ونتحدث وسنرى ما سيحدث. ربما من الجيد أحيانا أن نهدأ ونسترخي فحسب، كما تعلمون نحن نعمل ونحاول كل شيء، وأحيانا يكون البدء الفوري في الصراخ له تأثير عكسي لإيجاد الحل. قال صدقوني ما تصدقونيش ما تحبوش تصدقوا انتم أحرار ولكن نحاول دائما إيجاد الحلول. هذا أبرز ما قاله جاني أنفانتينو. الكلمة الوحيدة صحيحة نهدأ ونسترخي استرخي خويا نتابع احنا في كأس العالم دونك أنا نسترخي ونتابع بناء مؤلم جدا اللي صار مع الحكم الصومالي. تليتي في الابوجي بتاع كاريرك وقت اللي أنت اليوم تمثل القارة السمراء أفضل حكم ماذا بالإجماع تقريبا قارتنا القارة الأفريقية يطلع يتكنتر لا لشيء لأسباب عنصرية لأنه دونالد ترامب مصنف الصومال بلد ما يحبش يتعامل معاه وصف الصوماليين بكلام لا يليق وحتى باش نترجموه ونحشموه باش نقولوه يلقى روحه اليوم محروم من كوب دي موند. العالم وصمت العالم هذا المقزز بالحق ده واش نعيشوا في عالم نحتقروه. ذكروا وش عملوا في قطر وش قيموا لقيامة وش كتبت الصحف الأمريكية والألمانية والفرنسية وكلها تدين قطر رغم الضيافة والفلوس وحسن التنظيم كل شيء. نجحت قطر وأبهرت العالم نجو. ويظهر لي 50-100 سنين قدام شي قعد أحسن كوب دي موند بالإجماع رغم ذلك المتركاج ميدياتيك سبين قطر على حاجات يا أخي لا ما تعيش معها كأمة عربية إسلامية صحيح. أنا رفضتها لا يجب أن تقبلها ويجب أن درشنوة ولازم الناس الكل تروع فرحانة ولا لا تروع فرحانة في تار احترامي لم تعمليش مظاهراتك أنت بس نستعملهم ما نعرفش كيفاش فهميني على شو نحكي صحيح. رفضت قطر هذا ولم ترضخ ونجحت كأس العالم أما لكن الغرب ما رحمهاش وسائل الإعلام والجرائد وبعد في الأخر كملوا واعترفوا بنجاح. قبل نحكيه في الأوف ونعطيك الكلمة على ذكرنا الديكلاراسيون بتاع زلاتان صحافي يسأل فيه قالوا تكستوا ايش قولك بربي في البلد هذا اللي نظم الكوب دي موند واعطينا رايك في الكوب دي موند. قالوا تنظيم 10 على 10 ملاعب 10 على 10 استضافة 10 على 10 ماكلة 10 على 10 حسن استقبال كرم شعب عطالي كريتير كل عطاهم 10 وبعد غزلوا قالوا منرفزة ما عجبكش كلامي تحب اقول حاجة اخرى قالوا مانيش قايلها شوفوا ممالية الناس تفهم عايش معه مزلاتان ويفهم
4: أنا بالنسبة لي أنا حاجة كما صارت كما هكا خاصة تحت لواء الفيفا. احنا وقت اللي نبدأ ونحكيه على الفيفا نحكيه هيكل مستقل انه هو عنده السلطة اللي نجم يقدر الناس اللي تخدم معاه وخاصة كي نحكيه على حكم ما نش نحكيه على انسان عادي نحكيه على حكم انترناسيونال قاعد يسافر قاعد يمشي قاعد يحكم من احسن الحكام اللي متواجدين في افريقيا. انت سامحني ما هو عندك في الليستة ديجا من الاول هو علاش من الاول ديجا تعين فيه انت غاديك كي انت تعرفه ما يمشيش من اصلا حتى اللي كنتي في التصوير كفيفا اليوم ماش عندك السلطة اللي كنت تحكينا عليها قبل الذي تستعملها مع البلدان الضعاف لكن كي يبدأوا بلدان بالوزن الثقيل متاع امريكا ماكش قاعد تستعمل فيه اليوم ماش تحكينا اللغة صدقوني لا ماناش مصدقينك بصراحة. اليوم ظاهر اللي انت عندك مدة كبيرة وانت تخدم في السياسة ماكش جاي تخدم في الكورة بالتطورات اللي قاعدة صايرة الكل ما يلزنا كل الكلام هذا معناته شفنا حتى التتويج لعتال ترامب اخر مرة في في في في
2: في
4: سلام معناته يفهي أكد اللي مرة أخرى السيدة ذي بالحق قاعد يعمل في سياسة الميكرين ما بين الناس الكل
2: محليها الاستقبال للشعب استقبال الرئيس الصومالي ليه زي ده كمام واحد يحس روحه بلاده ملوحتوش رئيسه ملوحوش ناس كرمته ملعب كومبلي معناها روم تاع الصومال جاءوا على خاطر حكم يبقى شخص مش فريق مش كذا اعتوى حقه كرمه ولد بلادهم. لو كان هذا صار في أي بلد أي بلد وحتى عن حتى على حاجة صحيحة مش هكا مشاكل متاع عنصرية بلاد في أفريقيا بلاد في من عرش وين رفضت واحد باش يدخل ديليجي متاع كيب من عرش هنا ولأسباب مثلا ارتبط اسمه مثلا بالحق بعملية تبييض ولا بيع مخدرات ولا إرهاب وترفضوا تونس أي بلاد راو حبوا يقيموا لقيامة وراو كذا ولكن أمريكا مالورزمو
6: كان عملتها قطر بيدها اللي نحكيوا عليها
2: قطر راو شطبوها راو عملوا عليها كل أنواع الضغوطات. مشكلة اللي هنا ما فماش ردود فعل معناه ما فماش ردود فعل ما فماش حتى الفيفا تستنكر لا مش معقول لا مش مقبول يبقى مالو رزمو هذا الفيفا
7: هو اليوم. هو ريتو انا عندي ديما برشا مرات نقول لكم راه الفوت ما عادش معناها قعدوا كان مساكن زويولة ولا المغرومين كيفنا هكا نطبعوا فيه دون خلفيات فيه برشا خلفيات فيه برشا فلوس يا اخي نسيتوا سيب بلاتر والفلوس والقضايا ونسيتوا بلاتيني والباكو والإيقاع معناها فما جبانس كل معناها اللي يعمل فيه انفانتينو قبل كنا راهو خمسة سنين عامين التالي كنا نحشمو شوية فازيت منك ندبل معناها اون لونغو بنحطو لها شوية كريمة ونزرفوها تو العيدين الشيء تو بربي هو ما عاطي جائزة السلام الواحد معناها محاصر هنا ايران ضارب مقنبل خاطف رئيس وعاطي جائزة السلام تعمل في الدبلوماسية
2: يا اخي كله ذاك في اطار الكوب دي موند ماشي لامريكا بور ابيزي الاجواء نربح في ترامب
6: يا ربي ما
2: اعطيه جائزه اشاب واحد اعطيه جائزه اكثر انسان اللي تحب
7: لما
2: هذا هذا هذا هذا اللي صار انك تسكت عليه حاتم سي انا انا كنت نتمنى والله ما عادش كون قريت هبه البارح ارتيكل صحيح غلط قال كان جاي عيسى حياته رئيس الكاف اليوم راهو طلب المنتخبات الافريقيه باش باش تروح مثلا هذا موين دو بريسيون انا كرئيس فيفا قول له خويا انت حرك في بلادك انا نوقف توا الكوب دي موند باش ما بين المكسيك وكندا ولكن هل...
7: ولا جواو هافلانج البرازيليان راهو سكر راهو حتى البرازيل
2: وقتها وقتها الضغط يولي مسلط على ترامب حتى من بلاده نتاع يزي راهو ما يجيش راهو عيب راهو كذا ولكن انت ترحب وسنسترخي ونحاول
7: وقت قطر دعوات نتاع البويكوت اللي صارت من اوروبا الكل تو فما دعوات البويكوت نتاع امريكا ويا اخي هذيا ما بين ثلاثة بلدان زاد
6: حاجه
7: اكسبيريونس خايبه معناها يا اما تعمل تروا فاز اون فاز في بلاد فهمت لي زيدي من نتوارد عملوا في بلاد لي دومي مي ساغيس وحاجه اخرى الاجابه اللي صارت من الشعب الصومالي راهي الشعوب هي اللي باش تنقذ انفسها الاجابه ذي الاستقبال هذا كف لترامب اقوى من هذوك لي ميسيل ولا لي درون شاهد
2: كاظم الساهر واخر تصريحاته يعطينا راي نقيب بعد الفصل
0: رافماغ بوبليسيتي الصيف على الابواب وجاونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على شميسة الفوطة للتبحيرة وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات مونوبري ديما معك شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
2: النقاش احتد في الفاسر كان جائز حياته يعملها ولا رامي قال لي ما يعملهاش بتتر يسل الضغط احنا نحلم ممكن اوكي هاي. ولكن انه ما تكونش ردة فعل على القارة على بلاد على تحكيمك على حتى شيء انسيع وفوالا
3: اديك
2: المقلق
4: معناه ورئيس الكاف وين وزاد
2: يا رئيس الكاف نحلكم دافري شلوج عليه انت تو يعمل رياكسيون كذا بسهر التفاصيل
5: القيصر اللي قليل الظهور الاعلامي نلقاوه يتعدى مؤخرا في بودكاست مع صانع المحتوى أنس بوخش يتكلم على عديد المواضيع يحكي على زيارته الفيروز المتابعين اعتبروها وثيقة إنسانية الحوار اللي صار معه ولكن من أكثر التصريحات اللي جلبت الانتباه حول قراره أنه هو ما عادش باش يعاود يتزوج.
6: ما أحب أي سنة أخذتني من أولادي مثلا شهر أو شهرين واحد يترك بيته ويروح شهر ليش يعني مثلا شو من الحفلات هاي اللي تخليك تروح الشكل ما أحب ذكرياتي ولذلك قلت يعني هي كيف كانت المعاناة المرأة لما الأم تربي أولادها وتدفع هذا الثمن من أعصابها إنه حتى تشوف أولادها قدامهم قدام عينها بس يعني حتى يتحركون يروحون مستوى أحسن وأحسن يعني ظلم بحق المرأة وظلم بحق الأولاد.
7: ما تفكرت الزواج بعد مرة؟
6: لا لا خلاص مستحيل ولا ممكن لا يعني أكيد الزواج هو استقرار الزواج فائدة بس لأن شعوري مرتبط فأظلم وظلمت الإنسان اللي معايا لأن شعوري بالذنب بعده لحد الآن على ويا مع أم الأولاد فظلمت الإنسان اللي معايا ولذلك يعني راحة نفسية ما موجودة ولذلك خلاص قد قررت أني واحد يرد أعيش رغم ألم الوحدة.
2: برشا وجيعة وندم في الكلام متاع كذا مسير قالك ندمت وكرهت كل عام غبت فيه شهر وشهرين وثلاثة باش مشيت الحفلات ونخلي مرتي ونخلي وليدي اش معناها حكي على ظلم سلطوا على مرته بالغياب بتفاصيل أخرى يمكن يعرفها كاذا وحده قال لي ما نعودش نعرس ما نعودش نظلم أولادي فما هكا بعد النجاح هذا والاسم اللي وصل له والجماهيرية الكبرى وكانوا نادم على سنوات العمر اللي عديها في الخدمة نقيب تفهم
8: هذا تصريح معناتها مشكور برشا الفنان الكبير كاظم الساهر وقت اللي يعترف بالحق والاعتراف بالحق فضيلة وقت اللي شوف أحسن حاجة أنت ساعة تكون متصالحة مع نفسك اعترف اللي هو ظلم المرأة هذيك اللي جاب منها صغار ويخليها ما بين 4 جدران هي ليه بالأولاد تكبر تقري كذا
2: ما طبيعة العمل مش ندافع ما طبيعة العمل متاعك
8: نعرف ولكن زيادة طبيعة العمل ثم بعض فنانين يتعدوا على أصابع اليد الواحدة اللي يلقاو الحل رفيق باش ينجم يكليبري ما بين وصعيب برشا ما بين حياته الخاصة والفنان الفنان راي مشكلة كبيرة راهو خاصة كيبدا مطلوب راهو حفلات راهو تصوير راهو كليبات راهو كذا صحيح فلوس أما الفلوس ما تعوض لكش حنان مع الأب مشاركة الأب مع الأم في المسؤولية الكبيرة مع الصغار خزرة ولدك بنتك ليك تتوحشك راهو هذيك نوت راهو بنتك كي تغزر لك كي تعطيك 0/20 ولا كي العالم الكل يعطيك 20/20 انت تقعد 0/20
2: فما لحظات منعش كل فنان اللي حكي فيهم وكيف كيف عبر على الندم بتاعه في الوقت اللي كرسوا الخدمة وكل قال غزرت نلقى كيما نقولوا بنتي متريز ولا ماستير
8: ماله
2: قال فهمت اللي انا ما عشت معها حتى شيء لا نعرف قداش من مره مرضت في حياتها لا نعرف قداش من مره دوبلت ولا مدوبلتش ولا
8: بركتها.
2: نعرف بنتي قاعده تكبر تقرا سافا ماستير قال وقتها فهمت انا قداش قصرت في في حق اولادي بناتي صعيبه المعادله خاطر واحد كيبدا في تنبك الكارير زاد نقيب ما يعرفش عليه قداش باش تدوب يقول لك اليوم نلم فلوس نلم نجم نبطل
8: تبدا هزت الموجه
2: صحيت زاد انه ياخذ القرار العكسي صعبه جدا ويزيد
3: رفيق في جميع المجالات راهو الشيء هذا في جميع المجالات
9: معناتها الاعلام
3: تو نحن في الاعلام ما انا عائلتنا نسيناها، ولكن هاوكا كي واحد يروح يشوفهم ويرقى وكنا بدون اموال نحن
8: بدون شيء،
3: ولكن في المجالات كل واحد ترقى عنده معمل، ترقى تلهي بالمعمل هذاك ولاده كبرت. يقول لك ساعات النقيب يتحط في سيتواسيون خايبه، معناتها الاكسيلونس فما بري باش تخلصوا، ما تنجمش تكون اكسيلون وعندك العائله وترقد بكري وتفيق وتصيف كيما العباد. ما فماش عبد ناجح حياته كيما العباد الناجح.
2: بتاتر بتاتر ترقى له جوست ميليو.
3: خليني نكمل يا رفيق ارجوك، ما تو الفكره تبدا هكا مش ترينو جي انت تقصها تو هكذا يعدي الفتره. ما فماش
2: نعطيك اكزامبل مثلا انا كاظم الساهر ما نعملش ذا فويس. ذا فويس معناه 6 شهور غياب وتسجيل. انا مانيش نخسر فلوس، مانيش نحكي لك، ما انا نحب نعطيك رايي. انا فنان كذا مسير معنا وين نمشي نعبي 30,000 ذا فويس باش تزيدني ماديا وفقط، لا باش تزيدني شهره، باش تزيدني حتى شيء.
3: انت كيما المانجير نتاع كذا مسير، انت بكشي كيما المانجير نتاع بكشي، هي عربون فوق السطح ذا فويس. هي ذا فويس باش تقربوا للجمهور،
2: ما تقربوش قريب ديجا.
3: لحظه عاد هو قالها في تصريح ليه، كملوا البودكاست. The Voice خربته الجمهور، تعطيه ثقة الجمهور. بالنسبة ليه الإيماج الفنان كي طلع فنان إيماج أخرى. يودي نحكيه على بيوع ونحكيه على
2: فكرة وصلت ميسي أنشوا يادنا نلعب على الإيماج متاع فنان يطلع في الفنان، ولا نمشي نتلهب بنتي ونتلهب ولدي ونعيش معهم 6 شهور وقتلي أنا مضيع 30 سنة.
3: فكرة فكرة هو يفهمش كاظم عنده 20 مناجير ورفيق جذدهم عباد قريته الشيء هذا
9: رؤية أخرى. من اللي نوعي التصريحات هذه
2: رؤية.
9: اي رؤية اخرى.
2: لا رؤية هي المرأة اللي حبها اشرف تهك.
9: رجل ذي صعيب يخرج من مرحلة الديبريسيون خايبة برشا. يا رحمك يا سي اشرف.
2: والله مش نعود الكل تو مش خلي عليه بقعة.
9: مش نعود الكل 3 سيزون.
2: اي مش خلي بقعة.
9: شوتو كاظم الساهر قال لك مسايب صغاري وانت مسايب كاريرك خاطر اشرف تهك. ولكن نوعية التصريحات هذه تتقال في مرحلة الاكتفاء الذاتي الراف. معناه هو يقول لك انا حسيت بالظلم للعباد من بعد ما وصلنا للمرحلة المالية لهنا. كان ينجم يكون العكس، تضحي بكاريرك وتولي شفت انا حاسس بالظلم اللي انا ضيعت برشا فرص من حياتي باش عايشت ولادي في مرحله في شو اسمه مستوى معين نتاع وضعيه ماليه. دونك لهنا نحكيوا على ديلي ما كيفاش، ما لازمك تختار
2: كيليب.
9: ما بالضبط
3: ما تنجمش تعمل الكيليب اللي تبدا ناجح، ما تنجمش تعمل الكيليب.
2: علاش مصر تتعسف بفكرتك؟ فهمني هو كانك يعمل
3: الكيليب عايش النجاح. عمل لك تسمع لك حاجه، يلزمك تنجح وتولي مطلوب تو تفهم. انت قصوا عليك الضوء في التلفزيون تحكي على كذا بالسهل. انت المناشط الوحيد اللي قصوا عليك الضوء في المباشر.
2: انا حتى لو كان منيش ناجح يحسب لي اني نخليك تسمعني الكلام في المباشر.
3: لا ما نسمعكش رفيق، هذه ارقام، انا غير معك بحصائيات. هذه قصوا عليك الضوء، ايش نجمش نقول؟ ما نجمش نبيعك على نجم عربي.
2: امي تسمع.
3: يا ربي فضلها. وحتى انا امي سمعت بارح في الكويت، خلي العائلات تلحق
2: معك. خلي العائلات تدعي.
3: خلي تو نشوفوا شكون اكثر.
2: امي تدعي
3: وامي وامك وكلها تدخل معنا.
9: شوفوا شكون عمرته اصغر.
2: بربي تصور اوديتور حل تو يسمع امي وامك وخلي تكلم معك. 10 ثواني الاخبار. بلا خلي بعد الاخبار خذ درج.
4: سوره.
2: لا.
4: لا لا لا لا.
2: الاخبار ثم نعود.
0: رفماك.
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
0: ديوان فام فلاش نيوز
12: مجزوة تسعة. ديوان فام عسلمة. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يؤكد أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس ومصر لم تتجاوز إلى حد الآن 500 مليون دولار، موضحا في تصريح لديوان فم خلال ندوة انتظمت أمس أن هناك مساعي حثيثة للعمل على مضاعفة حجم المبادلات التجارية التونسية المصرية خلال السنوات القادمة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الشراكات بين المؤسسات ورجال الأعمال في البلدين.
13: وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى عن المجلس المصري للتعاون الدولي، كذلك الندوة هذه من استضافة المركز التميز الأفريقي للأسواق شاملة. تعرفوا المركز هذا هو مركز أقليمي يتابع مفوضية الاتحاد الأفريقي، موجود في تونس في مركز النهوض بالصادرات منذ 14 أكتوبر 2025، وهذا باش يعطينا إمكانيات متاع التعاون مع المركز التميز الأفريقي، وفي إطار خاصة زادة الاستفادة من حضور الوفد المصري رفيع المستوى باش نتبادلوا الآراء، خاصة في ظل المبادلات التجارية التونسية المصرية اللي هي تقعد ديما في حدود مش كبيرة أقل من 500 مليون دولار، واللي الهدف حتى من خلال اللقاءات عالية المستوى في إطار اللجان المشتركة بين الدولتين تم أهداف مضاعفة التبادلات التجارية.
12: انطلاق مشروعنا وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المختص في المخدرات والجريمة. ويستهدف المشروع على الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة، وخاصة الفئة الأكثر هشاشة، عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية وإدماجهم إيجابيا مع محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني إن الوقاية من الإدمان مسؤولية مجتمعية تتطلب تكوين الإطارات الصحية والتربوية ومرافقة الشباب بطرق علمية ونفسية. في العالم، الجيش الأردني يعلن أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق، وأسفر عن سقوط شظايا دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. منظمة Human Rights Watch تطالب قيادة القوات المسلحة السودانية بضمان محاسبة القادة المنشقين عن قوات الدعم السريع الذين انضموا إلى الجيش على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة خلال الحرب المستمرة في السودان، مؤكدة أن تغيير الانتماء العسكري لا ينبغي أن يكون سببا للإفلات من العدالة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanafm.net. إلى اللقاء.
14: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. بعد شوية الكويز، ولكن قبل هذا نمشي والنقطة خارجية نمشي والأسفاقس، وين موجود صديقنا وزميلنا سند عمار وتالي بيس غادي على عين المكان باش نحكيه معاه على بي واي دي رود شو. سند، صباح الأنوار، كيف الحال؟
1: كل رفيق، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين، كلش تحويكم صباح.
0: والله الحمد لله، نسأل عليك انت سند، شنو الأجواء؟
1: لبس الأجواء عالمية هنا في صفاقس، راح موجودين في الليبيس ونحكيه على بي واي دي رود شو 2.0، وين الجمهور ينجم يكتشف عن قرب سيارات بي واي دي الإلكتريك، يعمل تيست درايف ويتعرف أكثر على تجربة التنقل الكهربائية في تونس. نحكيه مع فريق بي واي دي تونيزي على أهداف الجولة الأجواء اليوم في صفاقس لموديل اللي موجودين، وبالخصوص الجديد بي واي دي دولفين سيرف. وبحذية مدام هاجر سعيد برشا، اللي هي بحذية ديريكتريس كوميرسيال، وسهلا ومرحبا بيك.
2: يعيشك، ميرسي، مرحبا رفيق ومرحبا بمستمعين ديوان اف.
0: مرحبا مدام هاجر، سلموا عليها برشا على صديقتنا جاتنا ورتنا لنا بعدنا واعطتنا الفرصه باش عملنا اقوى من تيست درايف زاد بالبي واي دي، دونك سلموا عليها برشا برشا برشا. مرحبا،
1: يعيشك رفيق. دونك مدام هاجر، بي واي دي رود شو 2.0 في صفاقس، هذه المره الثانيه ندخل.
2: احنا المره الثانيه سي لا دوزيام اديسيون تاع بي واي دي رود شو، اليوم احنا في المرحله الثالثه بعد تونس وجربه، اليوم موجودين في صفاقس باش نكونوا ان شاء الله دوفون ايبيس هوتيل من 10 حتى 18 جوان 2026، ويمشي يلقاو لي زيكيب نتاعنا، باش يلقاو توت لا جام اكسبوزي وكيف كيف ديسپونبل اون تيست درايف.
1: نحكيو على الكتريك مدام، لي فواتير 100% الكتريك لهنا موجودين في صفاقس، والتحول الكبير اللي صار في الشوا تاع الكتريك.
2: صحيح، اليوم ساعة كي نحكيو على الإلكتريك نحكيو على لوليدر مونديال دلا موبيليتي إلكتريك، اللي هي اليوم علامة بي واي جي اللي موجودة في تونس، وتحديدا اليوم احنا موجودين في صفاقس. وكما قلت انت، اليوم فما تحول كبير قاعد يصير في الإلكتريك، أكثر من 1000 سيارة 100% إلكتريك صار المبيعات نتاعهم في الخمسة أشهر الأولانيين من العام، عمناه والعام كامل عملنا أببخي 530 سيارة كهربائية، اليوم في ظرف 5 أشهر فقط نفوتوا 1000 سيارة كهربائية. هذا سي ان انديكاتور تري امبورطون، اي سورتو كو اليوم صفاقس تحتل المرتبة الثانية بعد تونس في الولاية الأكثر مبيعات في السيارات الكهربائية.
1: واضح. شنو هما لي موديل نلقاهم لهنا مدام؟ حب يجي يكتشف لي فواتور الكتريك، اللي حب يعمل تيست درايف شنو يلقى؟
2: احنا في بي واي جي اون اي سبيسياليزي كان في دو موتوريزاسيون، اللي هما ليبريد ريشارجابل اي لي فيكول 100% الكتريك. دونك دوفون لي بيس وفي لي شوروم اللي عندنا في تونس الكل باش نلقاو 3 موديل ان 100% الكتريك، اللي هي لا سيتادين دولفين سيرف، ان اس يو في اتو 3 اي تونغ اي في 7 بلاس. في ليبريد ريشارجابل اون ا لو بيست سيلير بور لا 3ييم اني كونسيكوتيف، اللي هو لو 5 بلس، كيف كيف اي ديسپونبل اون تيست درايف. Ou les réservations pour le mois de septembre 2026 et décembre 2026. Ou kif kif, maujoud al Chin Plus, c'est une berline. Et les kif kif, je trouve disponible fin septembre ou décembre à partir de 69 990.
1: Madame Hej, on a parlé de la fameuse Dolphin Surf qui est قدامنا لهنا. علاش حكيت وحضرت البارح قلت Dolphin Surf مناسبة للاستعمال اليومي في صفاقس؟
2: هي اليوم الدولفين سيرف سي اون سيتادين، دونك نقولوا اون سيتادين سي اون فواتور دو فيل، بيان سور تمشي اونتر لي فيل، مي برينسيبالمون الهدف من السياره هذيا انها تخليك تعمل تنقل في وسط البلاد من غير ما تعمل ايميسيون دو سي او 2، وكيف كيف من غير ما تستهلك ليسانس ومن غير ما تعمل لي زونتروتيان. دونك الكهرباء هذيا ديسپونبل اون دوفينيسيون الاولانيه ا بارتير دو 51000 دينار، اي لا دوزيام فيرسيون اللي هي فيها 300 كيلومتر ان دبليو ال تي بي Elle est proposée à 55 000 dinars ou kif kif nous avons disponible en test drive.
1: شو نقول لعباد ما فينا توا مدام هاجر اللي يسالوا برشا على الاوتونومي نتاع فواتير الكتريك، واسكو تبدلت النظره في بالي بين عام ناول بين سنه، خاطر فواتير الكتريك حاجه جديده بلوز موا على التونسي، اسكو تبدلت النظره ولا وش يحكيوا العباد كيفاش نطمنوهم على الاوتونومي نتاع الكرم؟
2: احنا اليوم ساعه كي نحكيوا على بي واي جي ديجا احنا نطمنوا فيهم، على خاطر كيما قلت لك سي ان ليدر مونديال في الموبيليتي الكتريك. الاوتونومي تبدا من 300 توصل حتى ل 530 كيلومتر بالنسبه لل المحرك الكهربائي اللي هو يعتمد على الباتري. اليوم كي نقولوا بي واي جي نقولوا لا باتري لا بلو سور او موند، تتميز بثلاثه حاجات: لوتونومي نتاعها، la stabilité نتاعها الجوري دفي نتاعها اللي تفوت 2 مليون كيلومتر اي سورتو اهم حاجه بالنسبه لينا احنا السيكوريتي نتاع الباتري اللي هي ليثيوم فير فوسفات تخليها parmi les batteries les plus performantes.
1: اللي يسمع فينا تو يحب يجي يعمل تيست درايف شنو يعمل؟
2: اللي يحب يعمل تيست درايف يلتحق بينا لهنا احنا موجودين قدام ايبيس اوتيل يسجلوه لي زيكيب والا يسجل من دارو يدخل على السيت ويب نتاعنا يلقى ان ليان يطلب تيست درايف يكلموه والا يجي سور بلاس يبدا مقيد يتعدى طول التيست درايف.
1: واللي يحب ياخذ فكره على الرود شو ويمشي يكون من بعد واللي يحب يعمل ريزرفاسيون التيست درايف ايش ملقى لي زانفو
2: بيان سور احنا تيست درايف كيما قال لي الرود شو بديناه لو 13 ماي في تونس بعد مشينا الجربه باش نكونوا موجودين في صفاقس حتى لو 18 جوان ومن بعد اللي انتريسي في الساحل باش نكونوا موجودين في المول اوف سوس ان شاء الله من 20 حتى لل 30 جوان بور لي تيست درايف. كيف كيف احنا عندنا 5 بوين de vente ou après-vente في تونس عندنا في بن عروس لاك ان نيبل حمامات وسوسة وكيف كيف سفيقس دونك موجودين في لي شوروم وموجودين توا في ان ايفينمون ان شاء الله قدام لي بيسوتي.
1: شكرا لك مدام هاجر كلمة الختام.
2: نحب نقول لكم ميرسي يعطيكم الصحة ومرحبا اللي يسمعوا فينا الكل تنجموا تلتحقوا بينا لهنا عيشوا ليموشن اكتشفوا اش معناها لا تكنولوجي دو بي واي جي اسالوا الاسئله نتاعكم الكل باش تلقاو لي زيكيب على ذمتكم لو تيست درايف يجيو مش وحدكم يجيو نتوما وعائلتكم وحتى صغيراتكم عندنا دي زاتولي في الويكاند للصغار باش تكون اون اكسبيريونس كومبليت للعائله الكل.
1: كرهبتي حاضره مدام
2: انت كرهبتك حاضره نهار كامل عندك ان تيست درايف نهار كامل بلاتو 3
1: ميرسي بوكو مدام هاجر يعطيك الصحه رفيق
0: كان تسمع فيا سند مدام هاجر تسمع فيا
1: بي اتون حتى تسمعك تو سوي
0: جوست سؤال جوست سؤال وحيد رو بونجور مدام هاجر
2: رو بونجور شنو احوالك
0: والله الحمد لله نسر ولا احوالك انت توحش لك بحذنا هنا في البلاتو
2: الله غالب اليوم في صفيق سما هاني معكم اديستانس
0: باش اسالك يعني انا جربت للامانه الموديل السونك بلس وشويه التونك معناها انصح الناس تمشي تجرب معناها باش اللي يقولوا انا معناها ونشكر البيرفورمانس والكهرباء الناس تجربوا غادي على عين المكان وتفهم اللي قاعد نقول فيه صحيح اكتشاف بالنسبه لي انا مذهل بالنسبه للبي واي دي ولكن سؤالي فما دي موديل نشوفوا فيهم كوميرسياليزي لبرا وقتاش يجيو لتونس الى جانب السونغ والتونغ في الجامة متاع الاسيوفي والكات فوا كات ثم دي موديل معناها تشوف دي بيرفورمانس حاجه اكسترا اوردينير في علاقه بالبي واي دي وقتاش باش يجيو لتونس
2: احنا كيما تعرف بي واي دي سي لو ليدر مونديال دو لينوفاسيون ديما اون اي اون مونتي دو تكنولوجي دو جام بيان سور لا جام تاعنا احنا سنه زدنا فيها الدولفين سيرف باش يكونوا فما دي لانسمون ان شاء الله من هنا لاخر العام وعام الجاي باش يجيو دوتر موديل بور الارجير لا جام تاعنا. كيما تعرف رفيق احنا اهم حاجه حاجه مش كان نبيعوا الكراهب لازمنا نخليو مرحله ما بعد البيع باش نوفروا قطاع الغيار باش نوفروا سيرفيس ابري فونت سي لو بلوز امبورطون بالنسبه لينا احنا ان نعطيو اون اكسبيريونس كومبليت. انت قلت لي جربت السونغ وكنت فرحان ياسر احنا اليوم عندنا شكون جرب وشري وسيق وفات ال 250 الف كيلومتر بالسياره نتاعو اللي هي 100% الكتريك نحب نحكي على الدولفين اليوم اللي عندنا شكون فات ال 250 الف كيلومتر في الاول كلاش 18 شهر اكاهو وليتات سونتي نتاع الباتري نتاعو مازال فوق ال 90% كما قلت كرهبته باش تمشيه مينيموم 2 مليون كيلومتر ليكيفالون دو 5000 سيكل دو روشارج افيك ان ايتا دو سونتي نتاع الباتري امبيكابل.
0: واضح شكرا لك مدام هاجر نسلموا عليك برشا شكرا لك صديقنا سند مش كلمة تسمعنيش ولا سينا ولو تفعلنا معها هي قالت ثم شكون جرب وشري
3: اي ملك لاش وانت تجرب وتقول لها الكوير هذايا
4: يعتبر نعمل موديل تخرين
3: هب يزيد دورها في الكوير اما هذايا محليك لاش مدخل 50 موديل جرب وشري
0: ربي رزق
3: كي ترى بي واي دي تلفت ما عادش يقبلوك
0: يا ربي يا رب
3: ما عادش تعدى قدامهم في
0: الاخر اخر 4-5 دقائق نمشي مباشره للكويز
5: الكويز
0: سؤال رقم واحد من هو اللاعب الوحيد الذي شارك في المونديال مع ثلاثة منتخبات مختلفة ناصر ما يتكلم حد
4: تذكروا
0: تذكروا نقيب
6: مارادونا
0: مارادونا حاتم
4: كاظم السير
3: ثلاثة منتخبات
0: يلا
4: بالحق
0: عندك محاولة ولا
3: زيفان كرايف
0: زيفان كرايف يلا عندك ولا
5: والله ما نعرف
6: نعطيك البلدين وناخذ نقطتين
4: حتى نعطيك البلدين
7: والله نسيته رفيق حكيت عليه في الرفماك ذالي ونسيته
0: تعرف ولا لا
7: لا
0: اوكي نسيته دايخ ما يجيبوش نقطة ذم
6: نعطيك وتلو البلدين نقطتين
4: ريبوبليك تشيك
0: لحظة تعطيني البلدين
4: تشيكوسلوفاك
0: اعطيني ايه
6: ستانكوفيتش كاور في يوغوسلافيا صربيا ومونتينيغرو صربيا
0: برافو برافو
8: مالا رمرو مالا رمرو
0: برافو نحكيو على ديانا ستانكوفيتش اللي لبس زي قميص المنتخب اليوغوسلافي عام 98 في فرنسا وبعد يوغوسلافيا تعرفوا شنو صار مشى وحمل قميص منتخب صربيا مونتينيغرو في 2006 وبعد تفكت صربيا ومونتينيغرو هو ما شاء الله
6: 2010 مع صربيا
0: مبخوت معناها
4: وجهه جيد
0: منتخب صربيا كان جاي مازال العمر يكمل ولا تبقى معتمدين معناها مشى معناه البدايه كانت يوغوسلافيا فرك البلاد دونك شارك في 2010 مع منتخب صربيا نقطتين رامي الفراتي السؤال الموالي
6: ملا بيو
0: اي جمهوريه افريقيه
3: والله فرحان واش قالت لك راهو قاد كاوكا اللي جربوا وشراو مالك انت علاش جيت
0: معناها البهبار اللي
3: تكسر لك راي ملي وكلاش الكتريك باش حس
8: الطول تاع هاي
3: شنو هي تحس خلص عليك الضوء
8: كلاش ابريد
3: كلاشاتك
5: اشرفتك
3: اشرفتك بي شمزيل شمزيل
0: يبدو أن العطلة جات في وقتها يلا السؤال الموالي رئيس الجمهورية الإفريقية حاتم الثور عندك الجواب اللي سقلت على بلجيكا عام 62 نعطيكم انديس تقع جنوب رواندا
6: قرشن
3: توغو
0: نقيب
8: أنغولا
0: ناصر
7: تشاد
0: جيان
5: أنغولا
6: كونغو
4: هي كانت اسمها الزهير وتول اسمها اللي سقلت على بلجيكا
0: سقلت على بلجيكا وتقع جنوب رواندا وسقلت عام 62 زدتك معناها
4: مش الزهير كونغو تو
0: لا
4: بالحق
0: مش عام 62 نعطيكم انديس فما لوم وفما
6: بوركينا فاس
3: بوركينا
4: ليه
6: بوراندي
0: رامي جواب صحيح يا جمهورية بوراندي مانيش عاتيك تمثال
8: مشيت صحيح في كذا مسار
0: ريتك تطيح تو تطيح يجيبوا لك سيروم دوخ يقولوا لي حياتي مال ديبو ماكش مثل هكاك الدعابة اللي اوفر اللي خارجة منك الايامات يلا
4: هو الحق تعرف علاش دعابة انا لقيت لها تفسير معناها هذيا اللي خاطر مقابلني رامي خاطر قبل كان قدامي طارق طارق العليمي زي بيني صديقي
0: صديق معناها
4: طارق ديما حتى كي نعطي معاه حاجة هكا كل شيء
0: مكبوس مريقل من الدم
4: محامي معناها كل شيء رامي يفهمني عرمش
0: دوك تحب حسيت اللي انت جنزي كيما رامي
4: ما نحبش نكبر
0: معناها كولاد الكلاس لفرد عمر
4: عندي ديبرسيون تاع

0: ان شاء الله عندك الحل. انت تحل حل انا عندي الحق وانت ان شاء الله عندك الحل. يلا هكا الحلقه نتاعنا. شكرا نقيب جيهان حاتم زياد رامي ناصر عنده ديديكاسيون
1: بالاحسن الجوادي ولده اوس يحب يقولوا الريم الجوادي عيد ميلاد مبروك ان شاء الله كل عام وهي حي بخير. ربي يفضلها لك يا بالاحسن وربي يفضل لك اوس وان شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب.
0: عيد ميلاد سعيد سلموا عليها وسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا. شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد. شكرا لكم اللي تابعتونا. بعد شويه جعفر ساعه سعيده نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ملتقانا غدوة إن شاء الله ديما على الديوان وديما من 7 to 9:30 في ماتنا العادة وحلقة جديدة من راف ماك. مني لكم أحلى تحية. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
2: راف ماك Publicité. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبالطبيعة الخدمة والفريات. من 10 to 19 جوان نجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيك أب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز إكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
3: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي 2:30. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوت

يبدا كاس العالم اليوم يبدا كاس العالم ان شاء الله مربوحه يا ربي يا عالي ان شاء الله مربوحه يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي راني متفائل يا ربي يا عالي اعطيني خويا زيد زيد وديرها قوي قوي قوي قوي قوي. هيا بابا هيا بابا

0: 49 دقيقة اليوم أقوى تظاهرة في العالم في الكورة العالم كله يتفرج فينا يا ربي يا عالي لتخيبنا. انطلقت اليوم ساعة سعيدة من توا حتىش لنص النهار حاولوا الماكسيموم نعدي لكم المواجهات الإيجابية. للأسف اليوم ريم متغيبة بارزة ريم مريضة شوية إن شاء الله
1: نفرج عليها
0: إن شاء الله لباس يا ريم إن شاء الله لباس يا ريم إن شاء الله لباس يا ريم. أيضا في الرواق الأيسر ربابة مريضة
1: نقول لها
0: عندها تويكة تقريبا 5 أيام مريضة وتجي وتحضر اليوم الغالب ما تجيش تحضر معنا رباب إن شاء الله لباس يا رباب يا سمحة يا باهية معايا زينب المالكي. صباح النور بونجور.
1: صباح النور جعفور صباح النور للمستمعين الكل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا كل صباح هنا في ساعة سعيدة إن شاء الله لباس ريم إن شاء الله لباس رباب إن شاء الله ترجعوا لنا في أحسن صحة وفي أحسن فورمة. تحية لرافع زيدا صديقنا إن شاء الله ربي يرجعنا في أحسن فورمة زيدا.
0: أمين يا زينب يا زينب
1: عندك تغيير تكتيكي؟
0: لا لا لا يا أخويا
1: عندك دخول مفاجئ؟
0: تفضل بابا تفضل بابا تفضل بابا تفضل بابا خير
2: صباح
0: يا عنده يا مسرحية يا حفلة
1: وإلا زوز
0: وإلا زوز ما خير.
2: أعجبني برنامج ساعة سعيدة.
1: صباح النور.
0: دوك الباب يخش.
1: أهلا وسهلا.
2: دز الباب ونخ.
1: مرحبا بك دردار.
2: بونجور.
1: صباح النور. أهلا
2: وسهلا. جعفور.
0: صباح خير
2: برنامج. أحلى جمهور. ديوانا فهم.
0: أحلى جمهور.
2: وأحلى جمهور ساعة سعيدة.
0: أحلى جمهور.
2: أخوي البرنامج هذا عجبني. تابع في صفاقس أمس. مشيت اليوم في تونس. إذا فما عندك في نابل ماشي.
0: ماشي.
2: تطاوين جاي.
1: مرحبا. بيجا
2: نتزوج ونمشي.
0: اسمعني
2: واضح
0: راه يكلمني ريتي مثلا نبدأ في ساعة سعيدة مساجات تليفونات قبل وبعد وكذا رمزي بالنسبة لي أنا أنت راه برو ساعة سعيدة كيما أصدقائنا على اليوتيوب ريتي ما ذوما اللي على اليوتيوب الكل
2: أي.
0: ينجم يكون فيهم واحد معانا لهنا ولا واحدة لهنا
2: كيفهم
0: يعرفونا يتبعونا بالملي
1: يحبونا زيدا
0: يعرفوا الديتاي الكل
1: والله.
0: إن شاء الله ربي يبارك لكم خويا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. انتهت البكالوريا انتهت البكالوريا خويا
1: الدورة الرئيسية الدورة الرئيسية
2: ننتظر الزغاريد في كل المنازل
1: يا ربي وفق الناس الكل وينجح الناس الكل يا رب
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ينجح وليداتنا. البارح كما قلت وفاة البكالوريا ان شاء الله بالتوفيق بحذانا وليدات لهنا وبنيات بسم الله ما شاء الله
1: يقتلوا ما شاء الله
0: بسم الله ما شاء الله زميلة شادلية من غير ما يظهروا بربي من الكلوار هذا سمعونا الصيحة باش ما نظهرش انا مهبول نقول ثم هاي هاي بالكلوار هذا فهمتوا ليه
1: كيفاش نوحى الصيحة باش ما
0: يعرفوا تاع
1: هدف تاع هدف ولا تنجمش كلي كيما نعملوهم قبل في المصايف والكشافه تعرفهم تحبهم عاد
2: عثمان والا جعفر قوم قوم معلق والهدف الاول المنتخب التونسي ونشوف
0: اخويا
2: يلا
1: كلهم ورا الكاميرا كلهم ورا الكاميرا
2: كلهم ورا جعفر امو تشويلي
0: صحيت صحيت
2: جعفر
0: صحيت
2: ونتفائلوا الخير المنتخب
0: تراب لي لحظه رايحين للموسيقى رايحين للموسيقى
2: يلا
0: باش نقول صباح الخير جاوبوني الاولاد والبنات صباح الخير
1: ما شاء الله عليهم
2: ما شاء الله ما شاء الله
0: عودوها اقوى يا البنات يا البنات اقوى
1: اسمعني البنات قول لهم على مين يمشيوا شويه باش ينجموا صحابهم الكل يدخلوا فوالا لا اقعدوا ظاهرين اما ادخلوا شويه فوالا هكا كلكم ورا الكاميرا فوالا
0: الله ما شاء الله نورات
1: محليهم تبارك الله
0: قدش عمركم قدش عمركم قدش 10 سنوات
1: فما حتى لحتى 13 عاد من 10 حتى 13
2: من 9 10 سنوات حتى 13
1: فوالا
0: هاي باش نعاودوا صباح الخير بالقوي صباح الخير لباس تقول حضورك تقول لباس قولوا لباس لباس
3: لباس
0: تحبوني
3: ايه
0: روحوا اللهم صل على النبي فاش تقراوا فانا سنه
1: برشا سنوات
0: سنه خامسه سنه خامسه ان شاء الله ربي ينجحكم محليكم محليكم محليكم
2: اسمعوني اطفال
0: اسمعوني توا باش نمثل زعمه زعمه توا تونس تلعب في كاس العالم
1: يلا نركز
0: انا باش نقول والهدف الاول للمنتخب
1: ماتلول تونس والسويد
0: ماتش
1: ان شاء الله 15 جوان
0: اي
1: ماتليت نتاع الصباح انا حطيت في لي كونديسيون الكل باش انت
0: تنطلع دونك جي فايقكم الاولاد
1: ما تفيقهمش هما يرقدوا على رواحهم ما عندهم حتى مشكل
0: جيل كله فايق
1: تبارك الله عليك
0: باش نقول الهدف الاول شكون مركز زعمه شكون مركز
3: شوار
0: ولا
3: ليه شوار
0: حنا بعل ولا شوات وإلا شكون آخر وإلا شكون آخر
1: وإلا سعد ولا مستوري ولا الغربي ولا
0: وأنا أقول الهدف الأول وتم تعملوا صيحة متاع ماتش تشيش تجيوا لهنا
2: تونس راه المنتخب التونسي راه
0: ممنوع تدخلوا لي لهنا
1: اي عندك جعفور اعطينا
0: سيدتي سادتي مرحبا بكم اعزائي المشاهدين اعزائي المستمعين في كل مكان يعني انطلقت المقابله بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب السويد يعني في الدقيقه 26 نلعبوا الكره عند حنا بعل حنا بعل حنا بعل حنا بعل حنا بعل حنا بعل شو بكم تضحكوا يا اولاد أمان حنبال حنبال حنبال قدرنا في مخي حنبال طيبين إن شاء الله ربي حاجب علي حنبال حنبال توزيع إليس صغيري إليس صغيري إليس صغيري توزيع شوات ورادة فراول شد لي في دور السكيورتي
1: والله خبر مش قدم الكاميرا
0: برجولية تونيزي هاي رغني تونيزية تونيزية معك ربي أولي بي معك أقوى
2: أقوى أقوى أقوى أقوى أقوى
3: تونيزية تونيزية معك ربي أولي بي
0: أقوى أقوى أقوى
3: تونيزية تونيزية معك ربي أولي بي
0: لو ريت طويكة بصوت مرتفع مش نقوله بش نمشي والطنطا أنيس الغول واحد اثنين ثلاثة اخرج
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
5: أريدو طور عالمك
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما رجل آلي صيني حقق إكسبلوا خارق للعادة يتمثل في نجاح وصعود لقمة جبل يعلو 6200 متر والمغامرة بدأت في أول شهر جوان الهدف منها كان لو سومي دو شيمبوغازو في الإكواتور الغبوط سلق جبل في 16 ساعة هذا هو رجل الآلي بيمبا لومانويد لطوله 1.30 هو موديل جيوان التابع للشركة الصينية يونيتري هو واحد من الغبوط البلوز أجيل واللي شفناهم قبل يرقصوا يتقنوا فن رياضة الكونغفو واليوم ولاو تسلقوا في الجبال في مغامرة بيمبا كان معه المهندس بابلو وهدفهما كان تسلق لثلاث سومي لبلو أو سور تير والقمة كانت لسومي دو شيمبوغازو والأسونسيون دامت 16 ساعة والغبوط حصل على برشا مساعدة خاصة لما كانت الأرضية ما تسمحلوش بالتسلق وقع حمله من طرف لزالبينيست الهدف من القيام بسيز أسونسيون هو توفير دي روبو هومانويد كيما بيمبا بإمكانهم أنهم يتنقلوا على دي تيران بو براتيكابل ويباش يكونوا مجهزين افيك دي كاميرا ويراقبوا ليكوسيستيم لوكال ويكونوا اون ميور الترناتيف للكاميرا الفيكس الموجودين في الريزيرف ناتوريل المغامرة القادمة باش تكون جبل مونيكيا في هاواي والدفي اولتيم والاخير باش يكون جبل افريست وبريفو في شهر اكتوبر 2027 وباش يقع بث المغامرة مباشرة على النت حسب الاناليست المعروف مينغ تشي كوو فان شركه ابل قررت التخلي النهائي على سكسيسور دو فيجن برو لانفورماتيك سبيسيال والاتجاه نحو لا توندونس دو مومون وهي انتاج دي لونيت كونيكتي لابوندو هذا يوري أن الشركة الأمريكية فشلت في إرساء فلسفة الإعلامية الفضائية وهذا ممكن راجع لثمن الباهظ للجهاز واللي فات 3500 دولار المدير الجديد الأبل جون تيرنوس دفن نهائيا مشروع لدوزيم كاسك دو رياليتي فيرتوال الفيجن برو وحتى مشروع الفيجن اير لفائدة دي لونيت كونيكتي واللي باش يمكن بيعها وتسويقها بأكثر سهولة أبل باش تبدأ بنظارات ذكية من دون شاشة لمنافسة رايبان ميتا وخروجهم يكون في 2027 ثم باش تطرح موديل اي فيشاج انتجري سنة 2029 والبرنامج هذا الكل تم تأكيده من طرف تيرنوس اللي باش ياخذ القيادة متاع الشركة في شهر سبتمبر القادم هو اللي كان لاهي بهندسة الايفون والايباد والماك والفيجن برو ويعرف أكثر من أي واحد كان لليميت دو كاسك المعلومات هذه ما زالت مش أكيدة ومصدرها مش رسمي وفما تسريبات من ليكور آخر معروف هو مارك جورمان تقول عكس اللي حكيناه وتقول زاد أنه أبل جرب في الفيجن برو 2 واللي باش يكون أخف وأرخص ويخرج آخر سنة 2028 من جهتها شركة ميتا تمضي قدما في مشاريعها الخاصة بالكاسك دو رياليتي فيرتوال وقدمت أخيرا آخر منتجاتها هو ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال يحمل اسم ميتا تيراميسو ميتا تعمل بصفة جدية لإعادة الانتيري أوتور دو لا رياليتي فيرتوال والبروتوتيب الجديد اللي تخدم عليه تيراميسو يقدم دي كاركتيرستيك فيزوال جامي فيو يحتوي على ريزولوشن تفوق لو سوي ريتينيا وعنده شون دو فيزيون إتخوا ولازمو قوة حاسوب عادي رغم أنه ميتا ما نجحتش في نشر تجربة الميتافيرس عبر أول كاسك تبعها لوكولوس إلا أنها ما زالت مؤمنة بهذه التكنولوجيا وقاعدة تواصل نحو مشروع جديد هو ليبرياليزم فيزوال ميتا تيراميسو تم تطويره من طرف ليكيب دوبتيكس فوتونيكس أند لايت سيستمز الهدف من منتوجهم هو توفير احسن صوره ممكنه للمستعمل حطوا في الجهاز انيكرو ميكرو اوليد اوت ريزولوشن موديول اوبتيك دو فيزيون ريفراكتيف ريزولوشن انغولير دو 90 بيكسل بار دوغري اون لومينوزيتي دو 1400 نيتس 14 مره اقوى من ميتا كويست 3 بالكاسك هذا ميتا تحب تعطي اون ايلوزيون بارفيت دو موند ريل وتخلي الموند فيرتوال يصبح اكثر نتي واضواء فيه بوكو دو ديتاي كيما نعيشوا في حياتنا اليوميه والروندو اللي قدمه لو كاسك تيراميسو يصعب على المستعمل ان يفرق بينه وبين الموند ريل وهذا الهدف الرئيسي لميتا فخولي لولترا رياليزم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. D'ici là, stay connected and protected. Ciao, ciao.
4: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوحة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: أريد طور عالمك.

0: لا لا
1: لا لا لا لا لا لا اسمع اسمع الكلمات لاولاد خاطرهم في الكواليس معنا نحي لهم
0: الموسيقى
1: هي حفظوها سهل
0: سهل
1: غنيوا هي لهم عطيه حفظوها ذكيين برشا
0: ما شاء الله
1: اسمع شتقول الكلمات يا وساعه سعيده يا وحلقه جديده

0: tău, tău, tău, tău, Truazona.
1: Truazona.
2: Truazona.
1: Truazona.
3: Truazona.
1: Truazona.
3: Truazona.
1: Truazona.
4: Truazona اليوم سبيسيال كوب دو موند. ليكيب ناسيونال التونسية.
5: جميل.
4: اتفضل.
5: نبداينا؟ باه نبداينا. فريق 78؟
4: نعم.
5: اوكي.
4: عندي ثلاثة شخصيات راه.
5: باهي ثلاثة شخصيات. نبداو بالأولى. نبداو بالأولى.
4: تفضلي. اش قلت لي؟
5: 78.
4: نعم.
5: منتخب 78.
4: نعم.
5: تفضل سؤال.
6: خطة مهاجم؟
4: لا.
5: وسط ميدان؟
4: لا.
6: دفاع؟
4: لا.
5: حارس مرمى؟
4: نعم.
5: نيجي.
4: الإجابة صحيحة
5: في الموضوع مختار النيلي طبعا
4: ملا زينب ملا زينب ملا زينب ملا زينب
5: ميرسي جافور
4: برافو برجولية
5: سي تري جونتي ميرسي بوكو
4: تفضل
6: 2004 فينال
4: لا
5: منتخب فرنسا 98
4: لا
5: 2002
4: لا
5: منتخب الحالي
4: لا
5: يابا
6: مونديال 22
4: لا ما مونديال شرا هذا
5: ما مشيش
4: كيب ناسيونال هم
5: شاركوا في كاس افريقيا 96
4: لا
6: عندهم مشاركه افريقيه او
5: افريقيه نورمالمون احنا في الكوب دافريك الكل
4: نورمالمون امريكا الجو امريكا
5: اي كوب دافريك الكل
4: اما الحقيقه امشي امشي امشي امشي
6: تحكي علي
5: ملاعبي مهاجم
4: نعم
5: لعب البرا
4: لا
5: من الاتوال
4: لا
5: نادي الافريقي
4: لا
6: الترجي
4: لا
6: نادي سويسري
4: لا
5: سي ابي
4: لا
6: ملعب تونسي
4: نعم
5: ملعب التونسي ايواش ايواش ايواش
4: عندكم
5: البقلاوه
4: اي ملعب التونسي
5: البقلاوه لعب في فريق اخر بعد استاد
4: لا
5: ملعبش في فريق اخر ستاديست بيور ستاديست به بقلاوه
6: التسعينات
5: جمعيه البقلاوه عاونونا وينهم جماعة البقلاوة؟
6: ابعثونا حتى على الكومنتات على
4: لا لا من غير ما نمشي نمشي نمشي
5: بربي نجم نستعين بصديق صغير وما يظهرش وجهه في الكاميرا نحيوني خويا من الكاميرا هنا توا نحيوني عايشكم شكرا يجيني صديق صغير ستاديست
6: في وسطنا ستاديست
4: العب في الترجي حقه قالوا لي العب في الترجي
6: العب في الستاد وفي الترجي
4: اي سور
6: في الستاد وفي الترجي
4: سور
6: راه يلزم معلومة بدقة راه
4: اقرب الميكرو
5: صحراوي
4: لا مش صحراوي لا لا لا قديم هذا قديم قديم قديم قديم ولا جعفر
6: شوف
4: قديم
6: العب في استاد ولعب في الترجي ولا المعلومه
4: عزيز سور لا الحكايه
5: سور
4: سور اي
5: باه لعب سيزون واحده في الترجي قول عزيز باه باه باه باه اوكي
6: باه
5: هرجل
4: ها
5: هرجل
4: ايه
5: يزيع
4: شكون
5: هرجل
4: عبد الحميد الهرجل
5: هرجل
4: هرجل
5: سامحني وانا نقرا في اللقب بالغلط
4: هرجل
5: تعرف ليش نقرا فيه بالغلط تعرف عليه خاطر برجولية نقلت خاطر فما شكون بعث لي
4: هكا
5: ربي تحفيا هرجل طبعا الهرجل عبد الحميد هرجل راضي سيود ميرسي مون امي جماعة البقلاوة الكل باش يتغشوا علي
4: لحظة بالنسبة شي البوست افون سونتر شالا مربوحه صاحبي
5: اوه برافو عليك
4: هاد بولدي كان يكون في الستاد
5: شالا
4: مربوحه
5: برافو برافو يا خويا تحيه لصحابي الاستاديست الكل زاد
4: هاي سيدي الجوار الاخراني الحقيقه لهنا نحبكم تركزوا مليح مليح مليح مليح مليح لانه جوار بالنسبه لي انا ملعبي
5: يلا جميل
6: باهي
5: جوار ملعبي
6: مهاجم
4: اش قلت لي بابا
6: مهاجم
4: نعم
5: حدد الفتره تو
6: صحيح
5: هل هو هل هو في المنتخب الحالي؟
4: لا
5: باه هل هو في منتخب 98 كأس العالم؟
6: ولا بعد
4: كأس العالم؟
5: ايه 98
4: 98 ما لعبناش قال لك عزيز
6: في امل يا
5: ودي لعبنا ذاك كأس العالم اللي رجعنا فيه يا عزيز عزيز ليه ليه يا ودي شنو ما لعبناش فادلكو اول ماتش ضد لانجلتير وكوب دي موند 98 في فرنسا شنو ما لعبناش لعبنا بالطبيعه
4: هاي مهاجم
6: مهاجم
4: هاي تنجم وراه عن طريق هاي
5: الجيل هذيك
4: شو جيل
5: 98
4: 98 ثبت هذه اسألوني اسأل
5: اخوي 2004
4: لا لا ما تسألينش بالتواريخ تو
5: لعب كوب دي موند
4: كوب دي موند يظهر لي لعب كوب دي موند
5: يظهر لي لعب ولا لعب
4: هو اكيب ناسيونال مهاجم
5: مهاجم ليتوال
4: ليتوال
5: اي
4: نعم لعب في ليتوال
5: تو عنده خطة إدارية في المنتخب
4: خط اداري لا ما عندوش
5: ما عندوش العب احترف
4: ملا زينب ما زينب لا لا لم يحترف
6: محلل في بعض القنوات العربية
4: لا مش محلل ما هوش محلل
5: اصله من يوتيوب
4: وينكم يوتيوب لا
5: مش شرم
4: لعبكم ديموند 98
5: 98
4: لعب لعب جيل المعلومه تو شكرا زملائي
5: معروف بالبلاغيتي معروف اللي يشوت دي بلاغيتي بهين
4: لا لا انا خويا مسميه معناتها ذيب ذيب ذيب ملاعبي ملاعبي
6: تو عنده خطه
4: تو عنده خطه شنية
5: في الاتوال
4: لا
5: في الاصاغر تاع المنتخب
4: لا لا لا والف لا
5: عنده خطه في مخه شو عنده خطه
4: تو معناتها تو موجود اللي اكزيست معناتها
5: يعلق
4: لا
5: محلل
4: لا
5: في التلفزه
4: لا
5: عنده خطه اداريه في الفوت
4: لا شو ينجم يكون
5: مدرب
4: نعم
5: توا مدرب
4: توا مدرب توا مدرب مازالو 30 سكوند توا مدرب
5: لعب
4: في الاتوال فريق 98
5: انت عندك شكون
4: ايجي ايجي ايجي ولدي
5: ايجي
6: ايجي ايجي ايجي انقذنا ايجي
4: اللي شعوراتهم طويل اذكى من الفرنس الحقيقه بسم الله ما شاء الله شو اسمه
2: عماد بن يونس
6: نعم أم لا
4: هاو باع وروح بسم الله ما شاء الله الله الله الله الله الله شربان ليه
6: برافو
4: عماد بن يونس
5: والله يفوت شنقول وعنده بلاغيتي مش نورمال كان قلت لي اي على خاطر شارك في الانجلتير وشارك في 98 وشارك في كأس العالم 98 هذاك علاش انا
4: جعفر ما يعرفوش انا اخترت الشخصية
6: عماد
5: بن يونس
6: والله نعرف والله نعرف والله
5: اكسبشنال
4: نمشي تويك لزملائنا في قسم الاخبار تحية للوليدات يا حاضرين بحضنا لهنا ميرسي بوكو محليكم محليكم محليكم ان شاء الله ربي ينجحكم انتم انيسيتيف سيدي اللي حاضرين معاكم ميرسي لكل رجل تعليم لكل امراه تعليم لكل اداري في التعليم اي انسان يخدم في التعليم ان شاء الله ربي يوفقكم نمشيو لزملائنا في قسم الاخبار حقا مازال الجو راهو سبيسيال كوب دي موند اليوم راهو نحب كان الجو داكوردو فاصل ثم نواصل
7: ساعه سعيده ساعه سعيده
8: بوبليسيتي
9: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
10: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان
11: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان
10: متفاهمين في نفس الحاجة الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: موجز العشرة. ديوان فام عسلامة. رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان يعتبر في تصريح لديوان فم أن التعاون بين الدول العربية وشمال أفريقيا ما زال ضعيفا للولوج ككتلة واحدة نحو بقية الدول الأفريقية، وقال أن تكوين مجلس الأعمال التونسي المصري سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح مجالات تعاون أخرى.
3: احنا اسعدنا انه كان اللقاء في تونس، احنا حقيقي كنا نطلع ان احنا نعمل نوع من انواع التواصل مع مجتمع الاعمال التونسي، وللاسف احنا بنعد الخطوه دي من فتره طويله، لكن للاسف احنا تاخرنا جدا جدا جدا لظروف كانت بتمر فيها البلدين. احنا ممكن ان احنا ننشط التبادل التجاري بين مصر وتونس، سواء كان للعلاقات الشخصيه بين البلدين او نبقى ممكن نكون زي ما بيقولوا يد واحده في الدخول للسوق الافريقي. الايد الواحده زي ما انا الوزير مسألة. للأسف احنا ما زلنا احنا كبلاد عربية وبلاد شمال افريقيا ما زلنا التعاون بيننا ليست بما فيه الكفاية للعمل كتلة نقدر ندخل فيها افريقيا زي ما بقية الدول الافريقية تكتلة مع بعضها. هتأخرنا انما ان شاء الله هتكون دي بداية في تكون مجلس اعمال مصر تونسي، وان شاء الله هتكون برضو بداية توضيد العلاقات بين البلدين. هذه زيارة مجرد زيارة طرق ابواب لفتح مجالات ان شاء الله أخرى في المستقبل القريب.
2: لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية تبرم اتفاقية مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للقيام بالأشغال التوبوغرافية والصور الجوية اللازمة، واتفاقية أخرى مع الديوان الوطني للمناجم لإنجاز الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية بهدف تحديد التدخلات العاجلة وتحديد أماكن التدخل حسب الأولوية. وتم خلال الاجتماع المنعقد بشرف وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة عرض تقدم إنجاز المرحلة الأولى من دراسة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية المتعلقة بتشخيص الوضعية وتقديم مختلف المعطيات ذات العلاقة بالهضبة. ودعا الوزير إلى الالتزام بالرزام المحددة للمشروع والحرص على تسخير كافة الإمكانيات للانطلاق في الأشغال خلال الأسابيع القليلة القادمة. رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربري يؤكد خلال اجتماع هيئة الرؤساء وممثلي الأقاليم أن غياب جلسات الاستماع لممثلي الوزارات خلال الفترة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع حجم العمل أو تقليص المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء المجلس. وشدد الدربري على أن المجلس يواصل الاطلاع بدوره في متابعة الملفات الوطنية ذات الأولوية ودراسة مختلف القضايا المطروحة وصياغة التوصيات والمقترحات الكفيلة بمعالجة في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبلت الأرانب. وأوضحت الشركة أن هذا الخلل نتج عن عطب طرأ صباح اليوم على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة، وأشارت إلى أنه من المنتظر استئناف والتوزيع تدريجيا بداية من الساعة الرابعة بعد زوال من هذا اليوم بعد الانتهاء من إصلاح العطب. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إنه لا صحة لادعاءات العدو بشأن تدمير الأنظمة الدفاعية الإيرانية، كما أكد أن طهران تمتلك قدرات عسكرية ودفاعية أكبر بكثير مقارنة بالأيام الأولى للحرب، والقوات المسلحة في حالة جاهزية دائمة والعدو اختبر هذه الجاهزية عمليا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: Radio NFM. Mondial Express.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مونديال اكسبريس العدد الاول. اليوم عن انطلاق مونديال الولايات المتحده الامريكيه كندا والمكسيك. دونك باش نحكيو في مونديال اكسبريس على اهم الاخبار في المونديال بشكل يومي. تابعوه معنا 10 نتاع الصباح و7 نتاع العشيه. اليوم الافتتاح نتاع المونديال بين المكسيك وجنوب افريقيا، ماتش 8 نتاع الليل بتوقيت تونس، مباراه باداره الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو. والمباراه هذه باش يسبقها طبعا حفل الافتتاح اللي باش يكون تقريبا بين 6:30 متاع العشية بتوقيت تونس. دونك مباراة تتلعب في أزتيكا ستاديوم في مكسيكو سيتي في المكسيك. نحكي ديما على المباراة هذه وبعض الإحصائيات بالنسبة لمواجهة من المكسيك وجنوب أفريقيا. أولا ساعة المواجهة هذه باش تكون مواجهة في لقطة الحقيقة تاريخية ونادرة جدا تصير، لأنه هي إعادة لمواجهة افتتاح مونديال 2010، المواجهة اللي كانت وقتها بين جنوب أفريقيا كبلد مستضيف والمكسيك. ومن الصدف أن المواجهة هذيك وقتها زادة كانت في نفس اليوم اللي هو 11 جوان كما اليوم عام 2010، كانت مواجهة بين جنوب أفريقيا والمكسيك. وقتها ماتش تلعب في جوهانسبورغ ووفى بالتعادل هدف مقابل هدف بين جنوب أفريقيا والمكسيك. كما قلت مباراة اليوم باش تكون الخامسة بين زوز منتخبات، 4 مقابلات تتلعبوا في وقت سابق. المكسيك فازت في 2 مقابلات، جنوب افريقيا فازت في مباراة والتعادل كان في مباراة واحدة. طبعا هي مباراة افتتاح المونديال عام 2010. المكسيك سجلت 10 أهداف في المواجهات المباشرة وجنوب افريقيا سجلت 5 أهداف. كان هذا مونديال اكسبريس، قدم لكم هاني ابراهيم. اكثر اخبار وتفاصيل كالعاده على موقع نادي ونفهم بونات. بعد شويه ارجع لكم جعفر وكامل فريق ساعه 6. مونديال اكس

0: باش نعطيكم تحدي سادة المستمعين ها وقدام الناس كل تحدي تحدي زي نوبات تحدي
1: به
0: فهمتني
2: اي
0: انا لو كان تونس ما تربحش ضد السويد
2: اي
0: او تحدي او تحدي نقرع راسي
1: ما تقولش حد وراسي لا لا
0: نقرع
1: بجاه ربي النسور نحبكم ما
0: نقرع ما تحرجوش جعفر انا نقرع
1: ما تحرجوش جعفر بربي النسور راني بربي لا تحرجو
2: والله ان شاء الله مربوحه
0: ان شاء الله مربوحه
2: والله ان شاء الله زين انا
0: ان شاء الله مربوحه يا رب
2: مش مش والله نتفائل لازمنا نتفائل
1: والله يا زينوبه انا عندي معناتها هكا مش نربحوا السي
0: ان شاء الله يا رب
2: والله انا زاد متفائله انا متفائله مش مش بالعقل انا متفائله مش بالمنطق انا متفائله مش بالارقام انا متفائله مش بالقيمه التسويقيه انا متفائله
0: مش بالمدرب
2: لا لا لا انا متفائله بالماجين تاع الفوتبول بسحر كره القدم اللي فكت 90 دقيقه كل شيء نجم يصير يا خويا ان شاء الله مربوحه وان شاء الله نفرح
1: صدقني يا زينوبه حاسس فما جرينتا باش تظهر النهار
2: شال.
1: نهار الاثنين
2: شال.
1: غير عادي
2: باش تسهر توا ولا باش باش ترقد وتقوم شنو تعمل
1: لا لا باش نسهر
2: باش تسهر
1: باش نسهر باش تجمش
2: تجمش ترقد هكا
0: لا لا باش نسهر اخويا الخطه الماتش بعدي ثلاثه
2: ماتش ثلاثه
0: نسهر نقسموا المجهودات نقيلوا برشا
1: باش
0: نعطيها قايله قايله حنانيه باش نرقد نرقد نظل بالبيت وكذا فليتوكس هذاك والجو فهمني ولا ونغطس خويا فهمني ولا نقوم لها السته السبعه فهمني دوش كيما نعرف انا
2: وقت ما شو هاتيك الوقت تعمل عشاء فطور صباح
0: مش نقول ماء نحن ليس الماتش كان مش نقول الماء
2: ما يوكلوش عشان تلعيد
0: فبني كان الماء فبني وجونا أحلى جو زينب وسيد رمزي باش نعمل لكم مسابقة فبني ولا بيناتكم الزوز
1: أنا ما يربحني حد رب
0: هذا يضيف
1: أنا
0: زينب
2: خويا
0: والله معاك انا انا اليوم انا اليوم مع زينب
2: ان شاء الله خويا
1: انا ما يربحني حد
2: ان شاء الله خويا ان شاء الله نشوف ونعيش ونشوف
1: كل ثقه
0: عليت الباره والسيد المستمعين والمراه هذه عندها فيراج كبير
2: نعم
0: حتى خارج
2: نعرف.
0: الوطن
2: نعم نعم
1: وقعي بذلك
0: به ركزوا معايا
2: يسالش يا رمزي
0: المسابقه باش نقول لكم عليها بعد شوي ولكن
2: ما انت خاطر اليوم احنا نلعبوا منقوصين
0: منقوصين
2: نعم معناتها الحقيقه اللي كيف الكل مش موجوده معناتها رمزي منورنا وكل شيء هو تو يتحدى فيا هكا علنا فانا نطلب منك بكل لطف شعفور كان نجم نستنجد شويه بصديق ولا صديقه يجيب حدايا هنا في البلاتو
0: عندكم في ديكم 30 سكوند تمشي تجيب شكون يلعب معاك
1: حتى انا باش نتواضع ونجيب شكون معايا
0: يتواضع تفضل تفضل عندكم 30 سكوند تفضل مدام زينب تفضل خويا جاريه من ورا الكاميرا سيدتي سادتي المسابقة كما يلي المسابقة باش نعطيهم جينيريكات تاع مسلسلات مش يلزم يطلعوا المسلسل ولكن يلزم يطلعوا فهمني ولا كل مرة يزيد قديش ينجم يطلع من ممثل أو عم جاوب جاوب
2: التعزيزات وصلت والحمد لله
0: في فم الباب حاضرينا
2: والله فرحانة خاطر صديقتي في فريقة اللي أنا معاك ما أنت فما حماس فما
1: حط
0: الكاسك مدام حط الكاسك مدام
2: أنا عندي
1: راني تحديتهم
0: حط الكاسك مدام
1: دونك لازمني
2: مكركس
0: مدام الاسم واللقب والصفة
3: مريم محرزي وبروف داراب
0: بروف داراب ممتاز مدام
3: إيمان تقايا بروف دو فرونسي
0: إله الله
2: ريت التون ريت التون تاع إيمان
0: بونجور
2: ريت التون تاع
0: إيمان بونجور سي جو فا بيان سي جو فا بيان بونجور اتونسيون المسابقة كما يلي زينب رمزي سيدتي الكريمة ومن خلالكم تحية لكل أستاذة ومعلمة لكل رجل تعليم ومرأة تعليم إن شاء الله ربي يخليكم ويقويكم إن شاء الله ربي يعطيكم ما تمناو كيما أنتم حارسين على قراية وليداتنا المسابقة كما يلي باش نعطيكم جينيريك نتاع مسلسل
1: باه
0: تسمعوا وأنتم تسمعوا في الجينيريك تكتبوا قديش تنجموا تسميه من ممثل وممثلة مثلوا في المسلسل ذاك
2: أوكي
0: تعطيوني رقم لو كان أوكي. الرقم تنجموا تطيحوا عليه رمزي فهمني ولا تعطيوا رقم آخر
1: شكرا
0: عندكم في ديكم 30 سكوند مش باش تكتبوا تسمعوا جينيريك في عقلكم ولكن عندكم 30 سكوند وقت نقول 1 2 3 توب تسميوا لو ماكسيموم ممثلين وممثلات مثلوا في المسلسل ذاك
2: جميل
0: داكوردو
2: جميل
0: بروف الفرنسي شو اسمك مدام
3: إيمان
0: مدام إيمان مريم وإيمان أقربي شوية مدام مريم
2: أتونسيون
0: أتونسيون ladies and gentlemen mesdames et messieurs جينيريك لولاني نسمعوه هو هذا
2: من
0: أجل عم كاترين أبدأ أخمو في الممثلين زينب

0: مسلسل ناعورة الهواء.
1: تحية لوليد التونسي.
0: ساسبنس. تحية لوليد التونسي. ساسبنس أمانة رمزي رمزي. ساسبنس مسابقة دولية رسمية. الناس كل تبع فيها. مدام زينب مدام إيمان. قديش نجم تسميه من ممثل وممثلة في المسلسل هذا؟
2: إحنا نجم نسميه ثلاثة.
0: ثلاثة.
1: خمسة.
0: من غير ما تشاور مريم.
2: صديقتك.
0: خمسة. خمسة.
1: حطيهم على جنب.
0: زينب.
2: إن شاء الله ستة.
0: ستة.
1: ثمانية. اطلع فوق فوق زيد ثمانية وما زلت نزيد
0: في 30 سكوند.
1: اي نعم
2: ان شاء الله تسعة
1: عشرة
2: يا رمزي.
3: كان ما
1: يسميهمش
3: نربح
2: واحد
0: زينب عشرة قال
2: ان شاء الله زين ستوب. عندك 30 ثانية وعشرة
0: عندك 30 ثانية عشرة ممثلين بربي يركزوا معايا في الليستة بتاع الممثلين
2: يلا جارب. جميل
0: تروى 30 سكوند عشرة ممثلين تروى دو ان جو
1: فتح الهداوي نصر الدين السهيلي أميمة بن حفصية محرز حسني عبد العزيز المحرزي
3: دليل
1: المفتاحي
3: دليل
1: المفتاحي شكرا رماح عاطف بن حسين
0: عاطف بن حسين ثمانية
1: امنة الصدفي
0: تسعة
1: فيسا فيسا فيسا اسمك اللي يغني اللي يغني
0: ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب ستوب
2: تثبتونا في
0: ستوب
2: هتر عندي
0: انا امنة الصدفي
1: مثل صغيرة صغيرة مثل بنية صغيرة
2: فيجيرونت
1: لا لا مش فيجيرونت مثل فيك اللي اكل اللي خطفهم فتح الهداوي الصغيرات
2: آه ومعاهم ما انت قلت 9 وفيه 30 ثانية لكل الاحوال 30 ثانية وفيه 9 اسم
1: 10 سمينا
2: لا لا 9 9 يا رمزي انت اصدق من 9
0: 9 رمزي تعرف شو يصير هو توا مهندس لكم انتم
2: برافو ايمان ريال تكتيك
0: برافو
2: برافو ان شاء الله زينة
0: فهمني و10 نقاط لكم انتم
2: شكرا لك
0: ماش تعلي ماش تعلي ماش تعلي
2: لازم نكونوا واقعيين رمزي خويا
0: استهدى بالله سيدتي سادتي الجينيريك الموالي ركزوا
2: يا ميمتي تونسية
0: مسلسل المايسترو
2: المايسترو طبعا طبعا طبعا طبعا مسلسل جميل جدا تحية للأسعد مسلسل حلو باش
0: قدش نجم تسمي من ممثل ممثلة فيهم مسلسل مايسترو
2: ثلاثة
0: صاير بحال مليون خليه لي الجينيريك بحالي
2: ثلاثة
0: ثلاثة رمزي
1: خمسة
0: خمسة مريم لبدت مدام إيمان خمسة
2: ستة إن شاء الله
0: ستة إن شاء الله
1: سبعة
0: يا رمزي
1: وي
0: ها
1: سبعة
0: سبعة
1: سبعة
0: زينب
2: معود
0: بالضبط عمل لي إسلام
2: ثمانية
0: ثمانية
2: خاطر فما شكون إيزون إيفوليويت تبارك الله عليهم وريني
1: تفضل عندك
0: ثمانية ممثلين أتنسيون
2: بسم الله
0: أتنسيون
1: 30 ثانية
0: ذكر النتيجة إلا عشرة رمزي ومريم زينب عشرة نقاط أنت ومدام إيمان واحد اثنين ثلاثة جو
2: أحمد الحفيه
0: واحد
2: غانم الزرلي
0: اثنين
2: درة زروق
0: ثلاثة
2: أي بلاغ
0: أربعة
2: فتحي الهداوي
1: وي
2: فتحي الهداوي
0: خمسة
2: قلتش قلنا احنا ثمانية
0: إيمان
2: وجه جندوبي
0: ستة
2: وجه جندوبي فما زوز صغار اللي مالك
0: ثلاثة
1: مالك شكون
2: مالك مالك بن سعد اي مالك ولا
0: صحيح صحيح
2: وفما اللي غني الولايد يا ربي يا ربي حنيني يا ربي
0: مازال وقت يسقط يسقط يسقط
2: اعطيني
0: يا ربي
2: قولوا لي قولوا لي
0: التعادل عادل
2: تعادل عادل
0: زينب خيبتي لي امالي في المايسترو
2: بسم الله عليك والله مسلسل جميل جدا اما برشا صغار قعدت مركزه معاهم وهما كبروا وليو تبارك الله عليهم كيما ايه مثلا بالله
1: مثلا الحبيب زاده
2: اي صحيح صحيح صحيح
1: محمد علي زقرقر
2: اي ما شاء الله
0: او ظلي توا البارتي الاولانيه اخر جينيريك في البارتي الاولانيه بعد باش نمشيو الاخبار سعيده اخبار مش سعيده اوكي ركزوا مليح لانه طويكة الانتصار في الشوط الاول مهم جدا 3 دو ان توب نسمع الجينيريك
2: نمتع بشيء
0: احسبوا قدش نجواي
2: تيرارارا هلا موسيقى تارقي زين
0: انا حطي لي موسيقى هذه في غابة واحدة نعيش
2: والله
0: ذيب ولا قدش نجوة تسميه زينبي
2: ثلاثة
0: ثلاثة
1: ستة
0: ستة
2: سبعة
0: سبعة
1: ثمانية
0: ثمانية
2: تسعة
0: تسعة
1: عشرة
2: إن شاء الله 11
1: 12
0: عجبوني إيمان ومريم تكلموا برشا
2: إن شاء الله 13
0: إيمان عمل هكا
2: إن شاء الله 13 إن شاء الله 13
1: 14
0: رمزي دخول بقوة اليوم مش نورمال
2: 14 إن شاء الله زينة
1: نبدأ على بركة الله
0: لا لا لا حبا نبدأ على بركة الله هذيك مش بالريق كفاهمك انت
2: مفجوع عليه هم رأوا نجوم بطريقة كبيرة في المسلسل
0: نبدأ على بركة الله نعرف هذيك تعكل للبروف وكل يسألني سؤال يقول لي مثلا العضلة الكبسية نجوم نس العضلة الكبسية
2: صحيح
0: نحكيك على العضلة الكبسية ما ولا نفس الشيء هاي توكلنا على الله
2: يلا
0: قديش قلنا
1: 14
0: 3 2 1 جو
1: منى نور الدين صالح جدي
0: دين.
1: فيصل بالزين
0: ثلاثة
1: محمد جبالي
0: أربعة
1: خديجة بن عرفة
0: خمس
1: نعيم الجاني
0: ستة
1: عزيز أبو الأبيار
0: سبعة
1: حليمة داود
0: ثمانية
1: بن عياد
0: تثبتوا عليه
1: لسعد بن عياد
0: لسعد
1: بن عياد وجيه الجندوبي
2: طبعا ليليا
1: ليليا
0: 10 امشي
1: 10 اميمه بن حفصيه
2: في التوقيت
1: ليش
2: في التوقيت
1: نعيم الجيني
2: في التوقيت اللي قلتها قلت اميمه ونعيمه وفي التوقيت
3: اميمه
2: بن حفصيه هو راهو
1: اي اسمع الوقت شوي مش سمي 14
2: انت قلت خويا
1: أمين حفظهم
2: عجبني في قتوى
0: كيفاش قلتها متاع بليت يبطى مخنوق
1: أنت البطل نسيته وين
0: لا لحظة لحظة سمع
2: عزيزة
0: زينب الله وحد عليك وخيتي عندك خطة متاع الروامة
2: صحيح
0: تمشي معها إن شاء الله 13
1: صحيح
0: جاهو في الأربعتاش
2: إذا ظهر لي الخطة متاعي عجبته جنفور من أول نهار
0: محلاها
2: هكا ولا
0: مش عود عملها حتى مع العائلة إن شاء الله زين
1: تقبل من غير ما تشعر
0: النتيجة الآن تغيرت 10 نقاط زينب ومدام إيمان مقابل 0 من النقاط من حيث 10 نقاط السيد رمزي ومدام مريم اللي هي تضحك مدام مريم خاسر وتضحك

0: المسلسل والممثلين مش نورمال أصدقائي.
1: ليه سان
0: شي دوفر مسلسل رباب احمد رباب مريضة شوية لحقيقة ان شاء الله ربي يشفيها تمنيتنا بالشفاء لرباب ريم زادة كيف مريضة اليوم ان شاء الله ربي يشفيك ريم مخيتي ان شاء الله ترجعونا سالمين غانمين فهمني ولا وان شاء الله غدوة بحول الله يكونوا حاضرين ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله ربي يجي رافع
0: ان شاء الله بشفاء اي اتونسيون مدام ايمان استاذة الفرنسية قديش نجم تسمي من ممثل وممثلة في مسلسل جمرة سيدي محروس
2: ثلاثة
0: مريم
2: أربعة
0: فاهمين اللعبة تفضل
2: خمسة
0: الله صل على النبي
2: ستة
0: بيتنا لهنا تفضل
2: سبعة
0: ايش كان عليه
2: ثمانية
0: برا قولوا ثمانية
2: تسعة
0: خافش ان شاء الله
1: زين هذا التكنيك تعمت ولا لازم نمشي القياده هذه يا اخوي
0: خط قد ايه قياده يا اخوي
1: لازم نمشي القياده هذه خطه ان شاء الله زين
0: ان شاء الله زين ربي معاك
2: تسعة
0: اتونسيون عندك
1: اما نجم نعاونوهم عاد
3: لا ما قال لي
2: اي اكيب
0: زينب
1: لا اكيب فريق
0: زينب اسمعتيني لا
3: لا
0: 3 2 1 جو
1: واحده
2: صلاح جدي منى نور الدين فريق الجراجة فتحي الهداوي
0: أربعة
2: ريم رياحي
0: خمسة
2: وجيها جندوبي
0: ستة
2: كوثر بالحاج
0: يونس
2: الفارح
0: ثمانية فتحي
2: الفارحية لطفي تزيري
0: بابا بابا بابا بابا بابا بابا
1: تيما لا إيمان تيما لا فريق تيما لا رمح تيما لا مش نورمال تيما لا قمرة سيدي المحروس إن شاء الله زينة
0: شدعبك شوي الصغيرات لهنا فهمدوا لك كيف الصحو
1: أنا معلم
0: صحيح أنت على كيب ناسيونال
1: جمهور
0: بالكلوار جمهور الصحيح وين الجمهور بغير ما يدخلوا
1: أسمع لازم يشجعوا إيمان ويعملوا تسويق على مريم خاطر سيدي بفاسي
0: يا زير بغيتي بغيتي تدخلوا ورا الكاميرا صحيت ورا الكاميرا امشي ورا الكاميرا يجيو منا من في راس اليوم رمزي بخبي وجهه صحيت هاي مدام ايمان مدام ايمان
4: ليك جي غاني
0: ونحب تويكا صايحه المدام مريم
1: واه هاو مريم والله برافو عليهم
0: اجواء كبيره مدام انستون شرفتونا مدام مريم كيف مدام عايش. ايمان كيف يعطيكم الف صحه احنا باش نعملوا فاصل صغير فهمني ولا باش نمشيوا لانه عندنا اخبار سعيده واخبار مش سعيده وانتم زاد جبتوا اخبار سعيده ثم بعد نحكيوا عليه شويه باكثر ديتاي داكوردو فاصل صغير ثم نواصل
5: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه ليكيب هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
6: ببليسيتي
5: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: رجعنا لكم 10:37 دقيقة. أبو زيدي في اليوتيوب قال الخطة متاعنا نهار 30 مع المنتخب السويد اسمها إن شاء الله زينة.
2: والله
1: يشلي يشلي خط كيفش هي؟
3: ان شاء الله زين
1: ان شاء الله زين. قال ان شاء الله يبقى علينا الستر.
3: امين
1: يبقى علينا الستر.
3: امين امين ما لاباش عايشين بلطف ربي الحمد لله.
1: كنا نحكيوا في الكواليس على القامات
3: والله
1: العظماء اللي مروا بتونس. كنا نحكيوا على
3: سيدي
1: علي الويتي كيفاش كتب المسلسل في البودكاست. كنت حكينا
3: كنت نحكي لك على البودكاست. شفت ان بودكاست معمول سبيسيالمون لجمرة سيدي المحروس دونك يافي بوكو دانترفونون دي شيرشور دي تكنيسيان دي جورناليست. كان مع يونس الفارحي الممثل باش يحكي على الدور نتاعو زيد. دونك كانوا هكا سور دي زيتاب وكي تتعلم كيفاش الكاتب عامل استراتيجية كاملة للشخصيات وللحكاية وتفاعلات الحكاية وليفوليوشن تاع الشخصيات وعلاش يتحرك هكاك وعلاش يتكلم هكاك وعلاش يجي في الفترة هذيك بالذات. فانك تدخل لك العوالم قول عليك هكا حليت باب صغير ودخلت الجزء من العقل نتاع سيدي علي الويتي. فالحقيقة الحلقة تاع البودكاست هذيك ندعو الناس انها تتفرج شيخة كبيرة وانت تتفرج فيها معناتها انكرويابل
2: الحنين
3: زادك والذكاء والاستراتيجية والحس والكتابة بمقصود معناتها ماهوش يكتب جوست للديفيرتيسمون كهو للديفيرتيسمون ايه لكن زاد عندي معقول.
1: شوف زينب باش نحكي لك من منطلق علمي انا استاذ مسرح كيما سيد رمزي استاذ مسرح خلينا في كتابه السيناريو او في كتابه النص المسرحي وخاصه في كتابه الشخصيه انه الشخصيه لابد انها تمر بثلاثه مراحل البعد الفيزيولوجي البعد النفسي والبعد الاجتماعي. معناتها كي تكتب شخصيه لازمني اولا ساعه البعد النفسي نتاعها شنية قلقه يعني زين فهمني. البعد الاجتماعي شنية في المجتمع هي متزوج لا جون يعيش وحده لا فهمني ولا. والبعد الفيزيولوجي شنية الفورم نتاع بدنه فهمني. ولو كان انت حاجتك كيما مثلا في ريتشارد روا انك تعمل له كربه باش تقول اللي السلطه راهي كربه ترى الإنسان يتولد سوي فهمني ولا. ولكن بنعطيك معلومة ثابتة في بالك ريتشارد تروا ويليام شكسبير كتبوا فهمني ولا عنده كربة على ظهره ولا
3: وي.
1: الإثباتات العلمية والحفريات الأخيرة وقت اللي حلوا القبر متاع ريتشارد تروا يلقاو اللي السيد ما عندوش كربة. دونك شكسبير شو يقصد؟ يقصد اللي ريتشارد تروا إنسان سوي ولكن السلطة راهي عبء
3: وي
1: راهي ماهيش فضلك
3: وي
1: فهمتني. دونك ثم ثم ثم مجالات في الكتاب الحقيقة شيء يعمل 66 كيف وان شاء الله ربي يفضله زيد علي الويتي.
3: ان شاء الله يرجع لنا
1: في مسلسل ضخم
3: مسلسل ضخم فيلم ضخم اللي يحب هو على خاطر
2: عمل ضخم
3: والله
1: به. باش نمشيو الاخبار سعيده اخبار مش سعيده فهمني ولا. لو كان حاضرين
3: نتوقع احنا حاضرين وقت اللي تحب
2: حاضرين جعفور
1: تفضلوا
4: اخبار سعيده اخبار مش سعيده.
3: احنا واخرنا شوي على وقت الاخبار السعيده المسعيده الاعتيادي اما خاطر جنو ضيف جاو صغار وفرحنا بهم وطبعا احنا فرحانين بيه وبالضيف نتاعنا زاد الصغيرات اللي كانوا معنا. الاخبار السعيده المسعيده نحاولوا نعطيكم كل الاخبار باش ما يفوتكم حتى شيء وتتفاعلوا معنا انتم زاد على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على يوتيوب وين قاعدين تتفرجوا فينا مباشره. الاخبار لول جعفور يقول انه بلديه تونس تدعو اصحاب المؤسسات والمحلات الى الاعتناء بواجهات المحلات نتاعهم. شو نقصد معناتها الستائر الخارجية الوجهات الفيترين وزادة التندات يدعوهم أنهم يتلهوا بهم أن المظهر متاحهم يكون لائق. وبلدية تونس أضافت أن هذا يجي في إطار معظم مجهودات البلدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة والمحافظة على الجمالية الحضرية. برشا ناس قالوا هذا حاجة باهية محمودة لازم يكون مجهود جماعي وفما برشا ناس قالوا أي مجهود يذكر فيشكر لكن ناقص ان كود اوربانيزم ناقص انه الالوان تكون هي بيدها ناقص سورتو في السخانه هذه والناس في الكرهب قاعدين يسمعوا فيا ويفهموا فيا بالكدا التشجير انه يكونوا فما اشجار ويكونوا فما دي بلانت وهذاك ليزي يحسن المنظر ويخلي الناس اخلاقها تكون احسن وزاد يعطينا درجات حراره اقل خاصه في المدن. تعرفوا اللي وجود شجره في مدينه ينقص درجات الحراره تحتها هي بخمسه درجات كامله. شجرة نقص خمسة درجات كاملة في الظلم تاعها. شوفوا احنا شنو لازم نعملوا في تونس. دونك انا نحب رايكم شنو رايكم مثلا كان التندات يتبدلوا شنو اللون نتاعهم شنو المجهود اللي نجم يصير شنو تغيروا كان انتم عندكم محل وتخدموا على التند نتاعو.
1: والله تفضل سي رمزي.
5: يعني انا الجماليه راهو ديما حاجه مزيانه، ماذا بينا كنا نسعى له. مثلا انا كان جا عندي محل ومع الفكره والمبادره نحب حانوتي مزيان جعفر، نحب فيه الوان هكا زاهيه، الوان متاع الحقيقه معناتها نحب اللي يدخل حتى باش يشري حاجه نحبه يدخل منشرح، يدخل فرحان، يخرج فرحان، وكله راهو باهي لي انا معناتها الحقيقه معناتها وي انا مع الفكره على الاخر.
1: انا الحقيقه عندي في الموضوع هذا نحب نحكي، ماهيش قضيه شنو هي الالوان، معناتها مثلا المهديه المهديه كي تدخل في نهج فهمني ولا المهديه
3: أي.
1: انا المهديه قصه حبي ولا المهديه
3: رائع.
1: ثم في المهديه ثم حاجه كونسيبت لجت الدوله قالت لهم عليه فهمني ولا لجت توصيات لقوانين المهديه. المهديه ما يحملوش في النظافه
3: صحيح،
1: ما يحملوش مالها مالي السكان المهديه ما يحملوش نظافة ناس خوية وقت اللي تطيش حاجة الناس الكل خوية تستنكر هذا الفعل المشين
3: صحيح.
1: ما توسخ ليش المهدية رزقو عبارة دارو صح. هذا الكونسيبتو وثم ألوان يو خيتي عنده اللون الأخضر
3: ان فيغ دو اكسبسيونيل اما ده موروث الحضارة الحفصية
1: موروث هكا بنيو عليه
3: هكا
1: بنيو عليه بيتك البيبان بالأخضر وكذا
3: أخضر مائي جميل خاص بالمهدية
1: صحيح موجود في المهدية لو كان الكونسيبت هذاك اللي موجود في زناقي المهدية وانهشت المهدية والرستوران اللي موجودين في المهدية وبحر المهدية وشط المهدية والثقافة خاصة خفصر لك مش قضية دهن معناتها مش قضية أني ننظف المحل، القضية أني ننظف مخي فهمتني؟ الحقيقة لو كان تخيرني بين أن ننظف المحل من برا ولا ننظف المحل من داخل ننظف المحل من داخل فهمتني؟ أما قضية أنه باش ندروا أنا نحلم بها علاش ليه يا خويا كل مدينة ولا كل معتمدية تختار كولور يختاروا كولور وكذا وتولي شبابك الكل والبيبان نفس الشيء فهمتني؟
3: لاغمونيزاسيون
5: عندها طابع خاص بها
3: هما فما
1: سيدي بوسعيد
3: مثلا لي زوربانيست راهم موجودين وهذه حاجة تتقرى أنه كيفاش البلاد كلها ولا مدينة كاملة يكون عندها أن كود
1: جوربانيزم
3: عندها الخصوصية
1: توزر توزر توزر مثلا الحجر هذاك
3: وهذه تعمل في وقت ما راهو في تونس كانت فما اون اوبليغاسيون في توزر مثلا انه ان سيغتان بورسونتاج من لي فاساد دو ميزون يتخدم
1: بالحجر
3: هذاك وكانت حاجه باهيه برشا ها الاثر نتاعها موجود اليوم كي تمشي لتوزر تحس روحك اللي فما اون هارمونيزاسيون ان شاء الله تزيد تكبر وتزيد تكمل ولات فما اون كونسيونس في وسط الجهه.
1: سؤالي تو غير بريء فهمني ولا البلديه ايه علاش لما يجي الصيف لماذا السؤال لماذا معناتها السياح يخدمش السياح سمح يخدمش مالي الدار احنا لا يحق لنا ان نشوفوا حاجه مزيانه وشبابه ونظيفه في الشتاء معناتها نورمال خليك تخزز وفي الصيف خويا كما عندنا دار فرح نحن ما هو ديما دار فرح ولا انا غلط
3: لا صحيح هو سؤال صحيح خلينا نبداو انا نقول شنو خلينا نبداو صيف شتاء نبداو هذيك هو المهم. البلديه زاده قالت انه كل مخالفه لمقتضيات الدعوه الوارده تعرض صاحبها لتطبيق الاجراءات الضبطيه والقانونيه وتسليط عقوبات حتى ماليه. لكن انا ظهر لي زاده اصحاب المحلات لازمهم مرافقه راهو نعاقبوا به وقت اللي عبد ما يمتثلش القانون لكن قبل ما نوصلوا للعقابات وغيره كل شيء هيتوا نرافقوا مثلا انه احنا نختاروا مع بعضنا لك الجهه هذيك شنو اللي باش نعملوا له نختاروا انه باش نعملوا نباتات معينه نحطوا على ذمه المحلات هذه طريقه باش الفضلات نتاعهم تمشي في مسلك واضح في وقت واضح. روينا الجعفور نتفكر مماتي في وقت ما في مدينه في زنقه عربي البوبيل حشان المستمعين الكل كانت تخرج في وقت معين نعرف 8 متاع الليل لازم يخرج ساك البوبيل هذاك احتراما للشارع للمواطنين واحتراما زيد العامل البلدي. انا ما فهمتش علاش حكيت الاوقات هذه تنحات اصلا وليت ماهيش موجوده ففما عطيونا شويه حاجات يخليونا احنا نجموا نندرجوا لكلنا في هالثقافه المجتمعيه هذه الكل وبربي بربي بربي نداء البلديات نتاع البلاد هذه الكل استعينوا باللي زوربانيست هما اللي نجموا يقولونا شنو هو الطابع اللي واتي كل مدينه راهو كل شبر في هالبلاد هذه مزيان يستحق عنايه ومرافقه من عند زكسبير.
1: زي اللي بقول لك حاجة أنا لو كان البلدية تسمع فيه
3: يسمعوا فيك
1: لو كان البلدية يسمع فيه بلدي ركزوا معي ثم نهج أنا شيهي أنا ثم نهج شيهي ندهنه أنا على كيفي
3: على كيفي
1: أقسم بالله
5: زي
1: والله يا ثم نهج سيبوني عليه السيف كامل
3: مستأنسوا بدأني أربانيست
1: ليه نجيبه بتاع ليكول دي بوزار فهمني ولي نجيبه كل يعملوا جرافيتي والدنيا عندي كونسيبت فهمني ولي ونجيبه ناس مختصة ونجيبه دي زارشيتكت ونجيبه الدنيا الكل. أنا باش نعطي الفكرة يا أخوي النهج ذي هو ريد مارسي
3: أي
1: يريد مارسي قلب
3: المدينة
1: قلب البلاد، شارع الحبيب بورقيبة ورمزية الشارع وكذا، وفيه يريد مارسي ما عادش تدخله الكراهب.
3: صحيح. ولا
1: يا ولدي مجال هذاك متاع شارع الفن، مجال هذاك هو المجال غادي ادهن خويا والله العظيم يجي من أقوى الشوارع في العالم هذاك.
3: بطبيعة تنجم تعمل كونسيبت
1: و... كيفاش نعمل نعملك المبيب كيما كالمنطاد الفوق هيك بالسحابات كيما عاملين
3: كيما في برشا بلدان في المهديه
1: ريتش عاملين في نيس زاد شفت في نيس فهمني الكل سحابات نعملوا فازات اخرين احنا خوينا نعمل
3: كل بلاد تعمل اللي تحب ريتها في فيتنام نزعموا اللي يعملوا باللي لامب اللي بالقماش اللي هما يصوروهم وكل شيء عاملينها بلاد كامله كل بلاد تعمل موروث
1: نتاعها تصور ماهيش كامل هكاك فهمني ولا وكله مدهون وبرشا ضو وبرشا اكليراج وموزيكا وناس تعزف وكذا موندو
3: ان شاء الله ان شاء الله ليش
1: كان البلدية
5: تسمع فينا
1: قايد المبروك كثر من زويت
3: لا لا لا المبروك مباشر
5: من عندي نقطة جعفر زينوب بالحق هو تويك راهو باهية ذي ما انت راه حاجة باهية ومزيانة اما فما محلات صغيرة زيدا جعفر يمكن زيدا في امكانياتها ما تنجمش تعمل فساد جديدة
3: بتبع هذاك علاش قلت لك مرافقة
1: معناتها رزق تتاه
5: دونك فوالا دونك نتصور انا فما رعاية يرعاوا في فما تخفيض فما حاجة تخلي في خاطر فما شكون تلقى عنده حوينته صغيرة يسترزق منها ما ينجمش يعمل تيندا هكا بالضوء
3: لا صحيح هو أما راهو ما يتسيت لازم يتبدل هو توا أنا نسمع كلامك على الأخر والمحلات اللي يسمعوا فينا وديما يسمعوا فينا الحقيقة ومونسينهم وإن شاء الله يا ربي يجيب لهم القصد
1: أمين جاب العالمين
3: فما برشا منهم يقول لك يا خويا أنا نعاني ديجا باش نخلص لي شارج نتاعي والضوء والماء والزبلة والخروبة ما لهاش ماشية ما هو ذا أما احنا شو نقولوا صحيح البلدية لازمها تخدم خدمتها لكن لازمنا كلنا نتعاونوا خاطر كلامك صحيح رمزي راهو فما ديزيتود ماركتينغ يقولوا وقت اللي الانسان يحس روحه مرتاح في محل معين ينجم يعدي فيه اكثر وقت يعدي فيه اكثر وقت ما عنده معناتها عنده اكثر امكانيه انه يشري من عندك انه يكون موجود دونك المحل نتاعك يكون نظيف يكون مزيان يكون ريحته فاوحه يكون فيه دي بلونت محليهم البرا وكل شيء راهو اول واحد مستنفع هو انت كصاحب محل ما هو لا البلدية لا أنا هو أنت كصاحب محل لازم يكون مجهود مشترك لا تنجم تكون البلدية وحدها ولا نجم يكونوا أصحاب المحل وحدها
1: زينب أنت تعتقد اللي واحد حال المشروع كما قال لك مثلا بتاع كفتيجي ولا فريكاسي ولا صحن ثوم ولا
3: اللي هو
1: ولا سبابتي ولا اللي هو اللي صلح في بورتابلوات وكذا
3: أيا كان
1: في نهج ولا في زنقة تتصور اللي هو يحبش يدهن قدام المحل ويعمل تيندا ويكبر وكذا ويكون رومركابل ويترام من
3: بعيد لك أنا بصراحة يحب اكيد اما يحب الاخرين يعملوا هو لا
1: لا مين
3: حاشا الاغلبيه اللي هي تعمل خليني نقول لك فما مسائل ما تحتاجش ترافور او رمزي وجعفور ما يحتاجوش ترافور يحتاجوا نظافه ويحتاجوا كونسيونس وقت اللي تخرج تسافر لاي بقعه البر لاي بقعه اي مكان في العالم البر العبيد اللي عندها محلات المحلات تشعل شعلين كل يوم مش بيدهن كل يوم هو يبدل في الفساد كل يوم ليه هيت نبدأه بالسهل والمتاح للناس الكل اللي هو النظافة النظافة تتشافرة تترى وتتحس وتتحس بالليسانس الكل بالعينين وبالخشم وبالروائح تتحس حتى نظافة المنطق ساعات تتعدى في محلات وكل شيء كل شيء يتحس نظافة راهو زيادة سان كونسيبت واللي راهو مهم على الاخر في التجارة نعود نقوله المثل الصيني الشهير اللي ما يعرفش يضحك ما يحلش محل احنا في تونس راهو زاد لازمنا نتعلموا اللي ما يعرفش يضحك ما يحلش محل اللي ما يعرفش يستحفظ على النظافه نتاع المحل نتاعو ما يحلش محل اللي كشبر في وجه الناس ما يحلش محل واللي ما يسعاش انه هو يكون واجهه حقيقيه للحاجه اللي قدم فيها هو ما يحلش محل
1: واضح ان شاء الله يا اخوي ربي يفتحها في وجوه الناس الكل
3: امين يا رب
5: امين
1: وان شاء الله العرض نظيف يا اخوي واحنا نحكيوا على
3: النظافه من الايمان يا اخوي
1: من الايمان والله عندنا اخبار مش سعيده عندنا
3: عنا أخبار مش سعيدة عنا نداء الحقيقة جعفور وإحنا نحب نعاون العائلة هذه ديما نقولوا ديوانا فهم صوتكم إحنا صوتكم فعلا مش قولا أكهو نداء من عند عائلة تاع الشاب الشاب هذا اسمه مؤمن الجربوعي ونداء من عند والده صالح الجربوعي حسب الأخبار اللي وردتنا لهنا في ديوانا فهم أنه الشاب مؤمن طاح في البحر غرق بين المحرس والصخيرة سمعنا اللي أصحابه حاولوا ينقذوا الصديق متاعهم لكن ما توصلوش وما نجموش ما خلطوش عليه اليوم فما فليك ما نجموش يدخلوا للمنطقة هذه بالذات اللي صارت فيها الحكاية هذه باش يلقاو الشاب مؤمن الجربوعي وأحنا حبينا نساندوا العائلة هذه نتوجه نداء للسلطات باش أنها تتدخل في أسرع وقت مع مؤمن ومعانا مباشرة السيد صلاح الجربوعي
1: ألو صباح النور
6: صباح النور خويا جعفر
1: صباح الخير خويا ان شاء الله ربي يطمن قلوبكم
6: ان شاء
3: الله ربي يطمن قلوبكم ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يطمن قلوبكم يا خويا ان شاء الله ربي يطمن قلوبكم ان شاء الله ربي يطمن
6: خويا تعرف اش تعمل بي توال من زي تعمل على خوك
1: نعم
6: تتكلم والي فات
1: ويلي سبيغ
6: سيب الفليك خلي الدور ساعتين من زاني خرجوا لي ولدي
1: شنو النداء عاود لي
6: يا جعفر كلم الوالي هو والي يعمل لنا نداء يا سيدي
1: خليك تدخل تلوج على وليد راهو انت تو على المباشر
6: فهمني ولا
1: انت على المباشر لحظه بالله سامحني نعرف انت في حاله ما ان شاء الله ربي يسمعك الخير يا خي ولكن صوتك باش يوصل مباشره تو للولايه نتاع صفاقس تو لو كان وصلش نوصلوا لك صوتك تو السيد الوالي باه
3: انا نحب نعرف النهارين هذوما سي سلاح الفليك ما خرجوش علاش ما خرجوش نهارين كاملين
6: خرجوا اربع فليك يعني البارح عطاو تصريح لاربع فليك اربع فليك شويه يلوجوا في البحر
3: كبير
6: شويه اربع فليك شويه شو يعملوا
3: فهمتك
6: ما يعملوا شيء ولو ليتوا عند نهارين
3: معناتها الطلب نتاعك انه عدد الفليك يكون اكثر باش نجموا نسرعوا في عمليه البحث
6: باش نجموا نسرعوا في البحث
1: نعم
6: راني يا جعفر
1: اخوي
6: خويا انا ميليتير انا بحريه 37 سنه بحريه في الجيش البحر
3: تتوقع في بالك
6: يا جعفر
3: في
6: البحث
3: لطفع عليك سي سلاح لطفع عليك سي سلاح
1: كون متهني والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله ورحمة امي لما وصلوه للويل كون متهني
6: يا جعفر اخويا يا جعفر الله راني تعرف شغلك استنعت تطلق المرارة متاعه
1: لطفع عليك
6: يا جعفر علوش يا جعفر تياجة تستنع حتى تطلق المرارة
1: متاعه لطف عليك ان شاء الله ربي يطمنكم يا ربي ان شاء الله ربي يطمنكم ويبرد قلوبكم ان شاء الله ربي يطمنكم
6: يا جعفر انا في المندوبيه وصحيح قد فيني حاولوا لكن الاوامر شحيحه ياسر استنى حتى قيدوا فلان وقيت الفليك القريبه تدخل تلوج على ولي الفليك القريبه تدخل هذا النداء المستمر الفليك القريبه تدخل
1: هو وين تحديدا وين
3: بالمحرس الصغير هكا
6: ما بين الصغيره وش اسمه المحرس مين حاجه بعيده ماهوش بعيده
1: ما بين الصغيره والمحرس باه خلينا نحاولوا ناخذ شويه معلومات بين الصغيره والمحرس لا حول ولا قوه الا بالله باه الولايه قداش عمره هو
6: تاريخ ميلاده 29/6/2005 يا جعفر
1: صغير باهي
3: ربي يطمن قلوبكم
1: باهي احنا سيدي الكريم نتفهموا الوضعيه ان شاء الله ربي يصبر عائلتك وان شاء الله ربي يسمعكم الخير احنا اخويا مباشره تو مباشره باش نتصلوا بولايه صفاقس يسمعوا فينا فهمني ولا في يعني في البوز هذه انا تنكلم اخويا ونكلم الولايه فهمني ولا ونتصور راهم يسمعوا فينا
3: ربي يطمن قلبك
1: ان شاء الله ربي
5: يطمن قلوبك
1: بربي دعواتكم بربي الصياده والصياده الصياده نتذكر فهمني ولا ديما يقفوا في المواقف هذه الصياده اللي في صفاقس الصياده اللي في قرقنا اللي يعرفوا البحر اللي يفهموا البحر خويا فهمني ولا فهمني قالوا لي البلاصه ما نجموش يخرجوا لها الا بالاوتوريزاسيون
3: هذيك
1: فهمني دونك نداء للحمايه المدنيه ايضا ما شكوش حتى لحظه فهمني ولا في قلوبكم الرحيمه فهمني ولا الولايه صفاقس ايضا سيد الوالي صفاقس فهمني مواطن اليوم يستغيث وتوجه لك مباشره فهمني ان شاء الله يا خويا نسمعوا كان الاخبار الطيبه وان شاء الله ربي يطمن قلب الولي هذايا وان شاء الله في قادم ايام نسمعوا كان الاخبار الطيبه نخرجوا فاصل خلينا نحاولوا نتصلوا بولاية صفاقس على الاقل باش نقولوا لهم يسمعوا شنو قال المواطن هذا ويكلموه ويتصلوا به شاد لي عندك نمره انت المواطن نبعثوا نمره زاد للولايه فاصل ثم نواصل
0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم.
2: ديوان فام فلاش نيوز،
3: موجز اول 11. ديوان فام عسلامة. كمية الحبوب المجمعة على صعيد الوطني بلغت حوالي 1.374 مليون قنطار، وذلك إلى غاية يوم 9 من جوان وفق ديوان الحبوب. وتوزعت الكمية بين حبوب استهلاك والمقدرة ب 1.346 مليون قنطار، وبذور ممتازة خام 28,000 قنطار. ومن المنتظر وفق ديوان أن يشهد نسق التجميع بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام القادمة بالتزامن مع تقدم عملية الحصاد والقبول بمختلف الجهات. وفي إطار ضمان حسن سير الموسم واستيعاب الضغط المتوقع على مراكز التجميع، أشار ديواني إلى الشروع في تنفيذ برنامج إجلاء الحبوب نحو الخزانات المحورية وحدات التحويل لتلبية الحاجيات الوطنية الشهرية من حبوب الاستهلاك، وذلك عبر مختلف الوسائل اللوجستية المتاحة، سواء بالنقل بالشحنات أو عبر النقل الحديدي بالنسبة إلى المراكز المرتبطة بالشبكة الحديدية. دراسة تحليلية حديثة عدتها مجموعة دوغتور سويس الرائدة عالميا في قطاع السياحة والسفر تكشف أن تونس تتبوأ المرتبة الثانية ضمن قائمة الوجهات السياحية قصيرة المدى الأكثر إقبالا وحجزا من قبل المسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية خلال الموسم الصيفي الحالي. ووفقا لما نقلته سفارة سويسرا بتونس على صفحتها الرسمية مساء الأربعاء، فيتجلى ذلك من خلال البيانات الصادرة عن المجموعة السياحية السويسرية أن الوجهة التونسية تفوقت في حجم الحجوزات الصيفية قصيرة المدى للمسافرين القادمين من سويسرا الناطقة بالفرنسية على وجهات سياحية تقليدية كبرى في حوض البحر الأبيض المتوسط، لا سيما إسبانيا وتركيا. ويعكس هذا المنح التصاعدي الجاذبية المتنامية للسوق السياحية التونسية لدى السياح السويسريين، مدفوعة بتنوع مخزونها الطبيعي والثقافي وبما توفره من شواطئ متميزة وموروث تاريخي وحضاري ضارب في القدم، فضلا عن خصوصية الطبخ التونسي وثراء مخزونه من الصناعات الغذائية التقليدية. اختتام واشغال لقاء التشاور الإقليمي حول دعم الإدارة الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات. وقد تم تبني الورقة الإرشادية التي تم إعدادها بتنسيق من اللجنة التوجيهية للشباب للشبكة العربية للشباب في الانتخابات لتكون مرجعا علميا يساعد الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولا وابتكارا لفائدة الشباب، وبما يسمح لهم بالإسهام الفاعل في مختلف مراحل العملية الانتخابية. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تقول إنه جراء التوترات التي سببتها القوات الأمريكية التي اعتدت في المنطقة، وبناء على بيان القوات المسلحة الإيرانية فسيبقى مضيق هرمز مغلقا حتى إشعار آخر. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملو ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم ضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان اف ام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام صوتكم.

0: رجعنا لكم 11:12 دقيقة. تحية للسادة المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لأصدقائنا اللي يخدموا طويك إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. تحية لأصدقائنا اللي في كياس طريق السلامة الناس الكل. تحية لكل الأمهات والآباء إن شاء الله ربي يطمن قلوبكم الناس الكل. وأصدقائنا على اليوتيوب مرحبا بكم. طويك مش قوي وشوية في الليفل بتاع المسابقة فهمني ولا باش نبقاو في الجينيريكات المسلسلات والممثلين والممثلات فهمني ولا قداش تنجموا تسميو. ولكن مش وحدكم
1: اوكي
0: تتصل بصديق واللعبة ستتحول
1: المسابقة باش انا نختار الصديق.
0: اللعبة ستتحول الى من سيربح المريول.
1: واو معناتها واحد فينا يربح مريولة.
0: معناتها 31 328 328 تنجموا تكلمونا تلعبوا مع زينب والا فهمني ولا مع رمزي هل تعلم زاد من بعدها 31 328 328 للي يحب يربح مريول ليكيب ناسيونال 31 30. هاني قلت لكم ما شركتوناش وما ربحناش المراول. عندي المراول
1: انا هما المراول
2: موجود تاريخ
0: ناسيونال
2: موجود
1: الكل ولا جدد
0: موجود موجود
1: موجود
0: موجود موجود عندي عندي عندي شدلي عندي عندي مريول 31 328 328. هذه الرقم متاعنا للي حب يلعب مع رمزي وزينب.
1: مرحبا
0: داكوردو شني ثم تليفون طول
2: ديريك راجع دروسك يا ودي برا شوف الجينيريكات
0: بث تجريبي
1: طبعا يلا
0: باش تستعين بصديق انت
1: لازم اخترت صديق.
0: اخترت صديق
1: صديق عزيز
0: عزيز بث تجريبي انت زادة اخترت صديق
2: باه
0: كلمته ولا مازلت كلمتش؟
1: لا انا كلمته وشاورته وقال لي سيبون.
0: كلمته وشاورته وقال لك سيبون
1: والنمره عند فاروق
0: والنمره عند فاروق
1: والصديق مفاجاه.
0: الصديق مفاجاه
1: وانا متاكده في حكايه المسلسلات هذه باش نربحوا على الاخر.
0: انا يا اخويا برعتي نمروك الفاروق انت برعتي نمر في ساعه في ساعه فسر له صاحبك فسر له
1: فسرت انا وتكلمت خويا خدمت على روحي.
0: صديق موجود صديق زينب مباشره عبر الهاتف
1: موجود
0: صديق زينب النجم نعرفه زينب عشرة
1: الحقيقة ما نعرفش كان انتم تعرفوه ولا لا. مي عشرة كبيرة برشا صديقي نعم. جدا تبارك الله عليه ما يفلتش عندك زوز مواضيع ما يفلتهم الجملة
0: نعم نعم
1: المسلسلات والأفلام المصرية نعم. والكورة هذا خبير في الزوز هذوما معناتها
0: والكورة
1: لا خبير خبير اكسبير
0: كابتن خالد حسني
1: قريب مش بعض على بعض
0: مش بعض
1: على خاطر بوليو سود
0: الو
3: أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى وشتي كاتي كاتي ناتي ناتي حسيني شيني
0: محلاها في عبر الهاتف محلاها عبر الهاتف وقديش تحافظ على
3: سعيدة محليكم نحبكم برشا ديما نتبع فيكم أحسن وقتكم ليقعد على يدك اليمين استجاب
1: ما تفكرش اسمه شوية
0: يا رفع يا رفع يا رفع باش نعطيك موهبة عندك كان انت واحد عندك مساطة نفسها في المونتير في التليفون بنفسك كيف بتحدي محليك خويا رفع
3: يعيشك خويا رفع ومرحبا بكم ومحليكم من برا انا اسمع فيكم من حمام سوسه تو
0: اي بابا اي بابا اي بابا
3: بالضبط بحذايا بالضبط ياسين مازال متوفر اما انا غلطت مريشات قلت متر 69 طوله ومتر 75
1: ما شاء الله سامحوني
3: في 77
0: تحيه لي
3: متوفر راهو والله مازال متوفر
0: تحيه كبيره برشا ليه
1: تحيه ياسين
0: يا رفع
3: وي
0: تو بحذايا رمزي هل تعلم زاد اكلم صديقه ركز معايا المره هذه راهو مش فلكه المره هذه باش نربحوا مريول ليكيب ناسيونال خويا
3: يا يشكر الله جعفر انا بدي باش نقصدك في قضيه كنت نجم سامحني كان اليوم بروفيت قبل ما يبدا يسمع فينا الناس
0: يسمعوا فينا هما
3: لا قصدك في سبعه مراول ليكيب ناسيونال عندي عبرت عباد نوعد فيهم يعرفوا فيه ناس في اللي تاي قاعد ولا عندي واحد دوبل اكسل ما عرفش كنت نجم ولا تصل
0: تاخذ
1: في الجديد
0: هذا السيد متحيل يتحيل على العباد باسمي انا وصارت لي رافع عاون اختك زينب حاضر ولا
1: معايا رافع
2: بربي يا رافع يا رافع تحياتي عاود غني لي ادنى
0: بالله على على خاطر
3: عاودك ادنى ادنى ما عادش تقعدي في الكرسي انت
0: لا مش في الكرسي اقسم بالله لا
1: والله لا
3: في كرسي ريما
0: هاي في كرسي ريما وخذ الاذن
3: اوكي هاتي صح ادنى استنى لحظه وفا وفا أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى أدنى وسكاتي كاتي في وسط البنات ناتي ابنة الحسين تيني هاتي قبلة تيني تيني تيني تيني
0: شكرا رفع شكرا رفع يا رفع أقعد معايا صاحب رمزي حاضر صباح النور خويا
3: مرحبا صباح النور
0: صباح الخير سيدي مرحبا بيك صاحب رمزي أنت يا
3: صاحب
0: باي احنا تويك في الديريكت في الراديو
3: مرحبا
0: ابعت لي شوية على الحس باي بعت على الحسة شو اسمه صاحب
2: حسام
0: يا حسام
3: ايوه هاني خرجت
0: خرجت خويا حسام
3: ثلاث دقايق.
0: خويا حسام باش يلعب معاك مواطن اسمه رافع. تسمع فيا حاضرين خويا؟
3: تسمع فيك.
0: اللي باش يربح اللي باش يسمي اكثر فهمني ولا هو اللي باش يربح الماريول تاع ليكيب ناسيونال.
2: فما فيها ماريول
0: خويا. اتونسيون باش نسمعك جينيريك خويا حسام. قداش تنجم تسمي لي من ممثل في ممثل في المسلسل هذا؟
3: لا
0: باه سمعوا جينيريك.
2: سيتكم لوتيل.
0: حسام عرفت شنو هي جينيريك تاع شنو؟
3: جينيريك والله
0: ضيعته.
1: سيتكم لوتيل.
0: سيتكم لوتيل هذا سيتكم لوتيل.
3: كان عندي بونتو.
0: شنو عندك بونتو؟ لحظة لحظة انت حاجة أخرى انت حاجة أخرى. حسام قداش تنجم تسمي لي من ممثل؟
3: خمسة.
0: خمسة. توكلنا على الله. لا لا لا لا لا. خلي وحده ومن بعد رفع وحده. واحد اثنين ثلاثة. تفضل سي حسين سمي لي.
3: جندوبي.
0: وجهه.
2: هاي جندوبي.
0: هاي هاي.
3: فيصل بالزين.
0: هاي.
3: محمد الجبالي.
0: هاي.
2: يمشي.
3: محمد الجبالي والدريدي.
0: شو الدريدي؟
2: فين اسمه شعب؟
1: لازم رمزي ليه عاد
0: رمزي ليه يمشي
2: سفينة شعر
1: لا تقول
2: سفينة شعر
0: ربحت الشورت يا حسين شكون الدريدي وكهوفسين شكون الدريدي وكهو مش خذ مليون خذ مليون يا حسين
3: كم الله يرحمه
0: دريدي الله يرحمه
1: أكو مش قص الموضوع
0: حسين فهمني لطفي تزيري لطفي تزيري
1: لطفي تزيري الله يرحمه وينعمه
0: خويا هذا لا يمنع انك ربحت معانا مريول باش يجيبه لك رمزي هل تعلم ان شاء الله مبروك عليك
1: مبروك مبروك مبروك مبروك
0: قداش الطاي يا حسين
3: انا ميديوم
0: ميديوم ميديوم اوكي رافع المواطن معنا سمحنا خلينك تستنى خويا رافع قداش تنجم تسميني من ممثل فيلم الرساله
1: يا
0: يعني فضلك عليك فضلك عليك فضلك عليك فضلك عليك بعدك صاحبك ياسين
3: ياسين توا هبط من الكهرباء مش يقتني في كعبه يغرت ابوار
0: به ركز معايا يا اخوي المسلسل هو ذا يا رفع اخي ركز عرفتوش
1: رفع سهل
2: كرام تاعك
0: سيبا شو المسلسل؟
3: سيبا يعني في إطار ياسين مازال متوفر هذا الخطاب على البيت
0: الخطاب على البيت
1: جميل
0: أوكي قداش تنجم تسمي من ممثل؟
1: سهلة
3: نبدأ بخمسة سي جعفر ربي فضلك
2: إن شاء الله زينة
0: خمسة تفضل
3: منى نور الدين
0: هاي
3: رؤوف بن عمر سامير حي فيصل بالزين رملة العياري سلاح مصدق نجيب بالقاضي فتحي
0: المسلماني
3: دور صف مملوك عبد الحميد جيال
1: واو رفيع
3: بتاع لوسيل
0: حطوني في الخطب
3: على
0: البيت حطوا الخطب على البيت يعطي الصحة رفع
3: في الوتيل حطوني
0: برافو ظاهر عندي كونيكسيون طايرة على عجلة فهمني ولا لا ربي يبارك لك صاحبك ياسين ربح معانا مريول ومن خلال المسابقة هذه
3: والله لو ياسين يا
0: سي جعفر هاني قلت لك صاحبك ياسين مش ربحوها مريول
3: ويام
0: مش ربحوها مريول
1: قول الحقيقة
0: ويام عندك مريول مهدى من برنامج ساعة سعيدة شنو الطاي؟
3: جاتاي كل طاي
1: ام
0: ام عندك مريول مريقل حسام فهمني حسام وئام زوز ربحوا زوز مريول انا تويك ادعو السادة المستمعين يكلمون على 31 328 328 328 328 ويلعبوا معانا ويربحوا مريول رفع طريق السلامة غدوة عاد بجرب بيجي عاد يا رفع
3: لا والله جي غدوة
1: بحاول الله بحاول الله
0: عايش وخاي عايش وخاي مريقل رفع هيا نست بيهم عايش تشاو تشاو كيف جيت البالك كانوا تتصل برفع
1: قلت كان سوجي كورة نربحه كان سوجي مسلسلات نربحه
0: كورة تربح كورة تربح زي نوبات حدتيني راس اليوم الافتتاح
1: اليوم كأس العالم.
0: اليوم كأس العالم.
1: هم حاسس أمبيونس عادية تاع كأس العالم. برشا أخبار در كيفيش حول كأس العالم هكا ولا؟
0: دردرتها أمريكا.
1: والله.
0: والله العظيم الحقيقة.
1: ما تلي كومبورتمون الكل أو المنتخب السنغالي فتشوفيه أو مصور منتخب العراق روح أو كابتن منتخب العراق 11 سوايع حكم الصومالي روح.
0: علاش روح؟
1: حتى فكر هو دوتوت منياغي كان عنده رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دي بروبو خايبين برشا في اتجاه الصومال البلاد والناس. اليوم ما نعرفش اسكو سي ليه والا لا بعد ساعات من التحقيق يروح وما يمشيش يشارك في كاس العالم.
0: والطاهر صديقنا برمس قصت عليك فهمني ولا صديقنا ياكد الخبر قال شكون وئام اللي ما عرف واصلي
1: شكون وئام اما هو كونسيديري كاحسن أغبيتر أحسن حكم في القارة الإفريقية الكل معناتها الحقيقة فما إهانة كبيرة للصومال كبلاد لنا أحنا كقارة حاجة رهيبة معناتها المنتخب اليابان في نيترين معناتها أزاغ المنتخب البلجيكي إيران اللي باش تسكن في المكسيك وتلعب ماتشويتها في الولايات المتحدة الأمريكية معناتها فما حاجات فما أنا عندي سؤال كبير أنت كما تحبش تستضيف الناس لوش تعيطلهم
0: زين وخيتي تفكرتك العام أنا نقرأ في العمران وعطوني فوي في حمام شط اقسم بالله وثم فوي ميلوز لهنا وثم فوي لفوي بارتو
1: انت علاش تقبل تستضيف تظاهره رياضيه قائمه على قيم الرياضه والاخوه والتسامح وفما دي فالور تاع سبور تعمل في حاجات انتي سبور تقول راه عندي نظام سيكوريتير معين يا خويا نسق اموركم على فيديراسيون نتاع البلدان الكل باش انت تستقبل الناس في احسن طريقه اون توكا الجو بين قوسين مدردر شويه درا كيفاش ان شاء الله يا ربي تبدا الكومبيتيسيون نقعدوا نحكيو كان على سبور وعلى جو تاع سبور
0: ان شاء الله بعد شوي باش يجي بحدنا هاني باش نحكيو باكثر التفاصيل اليوم الافتتاح تاع كاس العالم ان شاء الله حظ سعيد للمنتخب الوطني التونسي ولكافه الفرق العربيه سنين نحكيو راه اول مره يتلموا
1: برشا
0: تونس مصر الجزائر
2: المغرب
1: اي
0: هذوما من العرب اسمعني
1: شمال افريقيا
0: السعوديه الاردن
1: الاردن
0: السعوديه ترشحت
1: في بالي اي
0: طبعا بعد ثبت وخيتي
1: نشوفوا من عند هاني على المنتخبات العربيه
0: باه تو نشوفوا على المنتخبات العربيه ان شاء الله ربي يجيبنا في الصويب نحن يا اخوان فهمني نذكر اللي كون المقابله نتاعنا باش تصير نهار الاثنين ماضي ثلاثة مع لحد في الليل
1: لحد ما ثلاثة نتاع الصباح
0: لحد ما
1: ثلاثة ثلاثة نتاع الصباح
2: بدايه اليوم الجديد
0: هيك هو ما نتفرجوا ونجيو ديريكت الساعه 6 تصبيحه باه نعملوا فاصل ثم نواصل
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.

تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: 11:29 مرحبا بكم سادة المستمعين الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا متواصلين معكم. كما قلت بكري باش نحضر وحدنا هاني صباح النور.
1: صباح الخير جعفر، صباح الخير بابا، نسمع ما فينا الكل. مرحبا برمزي ضيف بحضنا اليوم.
2: صباح الرياضة.
0: بابا
1: تحب الرياضة؟
2: افتتاح المونديال
1: اخويا اللي اختانا من رافعة رمزي.
3: هكا يجي هكا يجي هكا، الواحد عنده فكرة كي يغيب شنو يصير، عنده فكرة. تو كي راه الكابتن هاني
1: لازمني نرجع له شوية من انا
3: وجه اللي وجه هذا كابتن انت.
1: لا انا غبت برشا مرات وهو كلاسيك
3: عمل فيك
1: بالطبيعة.
3: واحنا خلينا
0: عزيز الغالي عزيز على امنا خويا هاني، توكلنا على الله اليوم. كتاب انه اللي اعطينا خويا
1: نعطيك
0: واعطينا التفاصيل
1: برشا حاجات اليوم. برشا
0: واو كذاك
1: يا غالي يا بابا.
0: هاي
4: جيت
0: هاي جيت وين جيت هاي
4: هاني جيت.
1: كل صوت يشبه الواقع هو من محض الخيال يا جعفر، باش ما يتغشوش علينا. فهمتني؟
0: تفضل خويا تفضل خويا.
1: نحكيو على بعد شوي، باش نحكيو على منتخب النرويج، باش ناخذ من عندكم الساعه بعد التكوينات نتاعكم تاع مباراه الافتتاح بين جنوب افريقيا والمكسيك. الساعه قبل ما نحكي كل شيء، جنوب افريقيا والمكسيك في صدفه غريبه جدا سبحان الله، معناها نفس الماتش الافتتاحي نتاع مونديال 2010 كان في جنوب افريقيا، جنوب افريقيا والمكسيك. نزيدك اكثر، نفس الصدفه انه افتتاح 2010 تلعب نهار 11 جوان كيما اليوم.
0: كيما اليوم واش قالت باللورا؟ اش قالت؟
1: 1-1 في 2010 وفاء. نستناو المره هذه قداش تشوف. دونك هذايا الصدفه. تم بعد نحكيو على التكوينات، ايضا باش نحكيو على منتخب النرويج اللي يستحب كميه كبيره من المأكولات الى المونديال. نعطيكم بالضبط من بعد التفصيل القضيه نتاعهم ايش فيها.
0: شاورما
1: برشا
3: السمك المجفف
1: صحيت برشا حاجات. لكن خلينا نبداو الساعه من ابرز التعديلات في القوانين اللي باش يتم اعتمادها رسميا في كاس العالم هذايا، واللي يبدا الاعتماد نتاع

0: طرف الملعب لطرف الملعب
1: باش تضيع الوقت
0: تخرج من اقرب نقطه باش تخرج فيها. ايضا الذكاء الاصطناعي باش يكون موجود بقوه في المونديال هذا لانه تقنيه الفار في المونديال باش تكون مدعومه بالذكاء الاصطناعي خاصه في علاقه بكشف التسلل الشبه الالي. دونك الذكاء الاصطناعي باش يحاول يخدم مع الكاميرا جعفر ومع الحساسات الموجوده داخل الكره لانه اول مره في مونديال الكره باش تكون قابله للشحن. شحن هيدوم تقريبا 3 ساعات او اكثر فيها USB ديجا من تشارج ومن بعد يتسكر الكرة هذه وفيها مستشعرات من داخل الكرة هذه من بعد التعاون مربوطة بتقنية الفار تعاون على التسلل وتجاوز الكرة خط المرمى وغيره في الأهداف
2: بلي؟
0: والله وبالذكاء الاصطناعي دونك كل شيء محسوب
1: أكثر دقة
0: بالمليمتر معناه ما فهمت اللعب. دونك وذي حاجة تم تجربهم معناه في بطولات أخرى وبش يتم اعتماده على غالب
2: بالله يبش تمسخات
1: ما تبديش كورة
2: هي قوتها في تسلل موش تسلل وكالجو هذيك
0: هاو باش نجيك أنا في علاقة بنفس الحاجة أنه الحكم إجباريين باش يشرح أي قرار يرجع فيه تقنية الفار باش يتكلم في ميكرو بمكبر الصوت والمكبر الصوت يكون موجود في الملعب كامل باش يسمعوه الملاعبية والجمهور وكل شيء وإجباري أنه يفسر أي قرار يفسر بالتفصيل زيادة معناه كيشوف الفار ويرجع يدخل الأرضية الميدان يبدأ يمشي ويفسر ويحكي وكذا الناس كل تسمع وحتى احنا في التلفزة باش نسمع وراه
1: نسمع.
0: مش كان الجمهور اللي موجود والملاعبية على أرضية الميدان حاجة مهمة جدا. أيضا فواصل جديدة فما في الكوب دي موند ذي اللي هي بالنسبة للتوقف الإلزامي عند دقيقة 22 باش يكون فما في كل شوط توقف لمدة 3 دقائق في دقيقة 22 شوط الأول في دقيقة 22 شوط الثاني في الباسكيت خاصة شكون فما توقف 3 دقائق لشرب المياه وعرض الإعلانات شرب المياه وعرض الإعلانات
3: سوبر بول
0: صحيح ما يعني وجود 3 فواصل خلال المباراة بطبيعة فاصل في الشوط الأول فاصل بين الأشواط فاصل للأسف معناها وذوما بعد باش يتزادوا معناها في الوقت البديل دونك ديجا انت حصلت لهنا على الاقل 6 دقائق
2: وصلت
3: ما تزيدوا لي زيكرون بوبليسيتير لا اكثر لا اقل ما تزيدوا الوقت اللي نجم نبيعوه في مباراه كره قدم لا اكثر
0: استراحه شرب المياه كانت قبل 60 ثانيه في شوط في كل شوط لكن تولت 3 دقائق
1: يمكن غايتها ترويجيه تجاريه اكثر من
0: تجاريه وهكا دخلوها شوي شوي في سخانه في استراحه شرب المياه هكا مع بعضهم وعادي تمشي هكا حكايه نتاع انه القائد فقط هو اللي لازم يحكي مع الحكم هذه جاي تم تطبيقها من
2: باهية
0: باش نقص الاحتجاجات دونك هذوما هما ابرز التعديلات باش تم اعتمادهم الحقيقه حاجات مهمه نشوفهم صحيح باش يخلينا نستناو شويه
2: باش
0: يطولوا الماتش
2: واحنا ليكيب ناسيونال نتاعنا مش بتاعت التحريت نتاع الريتم
1: من الاول للاخر
3: تبارك احنا اون سادابت
2: حلو
0: نمشي نحكيو على منتخب النرويج اللي وصل للولايات المتحده الامريكيه ومشارك في المونديال ومنتخب النرويج ببساطه استحب معاهم مأكولات ومعناها كميات كبيره مثلا منتخب النرويج جاب معاه 300 كيلو من الحوت بين مجفف وعادي وغيره ايضا استحب معاه 116 كيلو من الأجبان أنواع مختلفة من الأجبان أخوي يقول الهولندي سميتك وأيضا استحب معه 6000
2: جبن جيبه
0: 6000 برتقالة
3: 6000 برتقالة
0: 6000 برتقالة
2: 6000 برتقالة
0: 6000 برتقالة 3000 كيلو من الحوت و 116 كيلو من الأجبان
2: أنا يعطيني الأجبان
0: المنتخب النرويجي علاش هذا يجعف لأنه الطبيب نتاعهم والإطار الطبي والفني اشترطوا أنه باش يحافظوا على التوازن نتاعهم
3: ما يبدلوش الجين نتاعهم
0: بالضبط
1: بربي هاني 3000 برتقالة في تومسون ولا
0: 6000 برتقالة
1: 6000 تومسون ولا فيهم
2: مدنينا مدنينا حلو ولا النرويج
0: هكا هاو
2: باش في رحله حلوه اسمع راهم انا عجبوني في التسويق للحمله نتاع الكاس العالم كيفاش لبسوه بك اللباس
0: بالطبيعه
3: مانيفيك
2: وعلى مستوى الاشهارات مصر طايره
3: مصر طايره جدا
2: شفت الاشهارات تاع كاس العالم
0: بالطبيعه تو تشوف انت اكثر وباش يزيدوا
3: الاشهارات مازال طبعا مازال احنا تو لا بروميير بيريود وخاصه كان فما شكون باش يترشح للدوزيام تور
1: باش يربح
0: لا ديجا مليون في ماتش الافتتاحي في المقابلات بشوف اشهارات كميه اكثر حتى من قبل المونديال واكثر من الاستوديو نتاع التحليل به جنوب افريقيا او المكسيك جنوب افريقيا اليوم بدات حكم برازيلي ماتش الافتتاح 8 قبل 6 ونص حفل الافتتاح قبل ساعه ونص 3 متاع الصباح عن المباراة الثانية في نفس المجموعة بين كوريا الجنوبية والتشيك الليلة 3 متاع الصباح ربي معاه
1: مش نرقد أنا معاه
2: الخير والسلامة ربي يهنيهم 3 متاع الصباح الخير والسلامة كوريا وشكون
0: ملخص الصباح
3: تشيك ريبوبليك تشيك
2: ربي يهني مسعود ومسعودة لا
1: تو كيف فيق صباح نلقى
2: خويا المكسيك وجنوب افريقيا
0: سكور كوريا البلاورة الدبوزة هذه مش البلاورة.

0: بس بالدبوس.
1: يمشي قداش؟
0: 2-1 للمكسيك.
2: لوجيك على الاخر، على الاخر لوجيك على الاخر.
0: 2-1 للمكسيك.
2: زينوب.
3: انا افريقيا قارتنا، الافريق دي سود واحد بلاش.
2: انا نقول 1-1 كيما الافتتاح بتاع 2010
3: ان شاء الله. واحد بلاش افريقيا،
2: رغم انه رمزي راه زاد لوجيك على الاخر.
3: مكسيك جمهور والدنيا والعالم والبلاد صحيح، اما جوستومون ديكيب هذيك يبدا عليها برشا بريسيون وصارت برشا مرات.
2: قلت 1-1
3: كي بلاد تبدا مستضيفه عندها معناتها بريسيون كبيره.
0: صحيح
3: وي دونك ان شاء الله يا ربي.
2: خاصه ماتش الاول ويسبقوا حفل افتتاح ويبدا ستاد معبي
1: بالفوفوتزيلا راهو.
2: لا ممنوع
1: مش طاوة نحكي لك وقتها.
2: وقتها هذا كان من وقتها منعوها حتى هيك.
3: من وقت افريقيا
1: بوه. بالنسبة لي انا لا ارى اهداف.
2: 0-0 تعدينا مباراة شايحة من الافتتاح.
1: هاني قلت لك انا لا ارى اهداف.
0: مش تكون
1: لعبة فيها يعني ضربة على مستوى اي وسط الميدان وكذا. فهمني ولا اهداف ضيعة بالجملة. شوف زاد فيه ضربة جزاء ضيعة.
3: ضرب الجزاء ضايع.
2: سبحان الله. نشوفوا
1: 67
2: يلا غدوه نرجعوا لك جعفر ونشوف
1: تشيكو الاخرى عاد
2: تشيكو كوريا.
1: اي
2: تشيكو كوريا انا نقول 1-1 زيد نصور.
3: عندناش شويه اخبار على ال
1: صحيح
2: منتخب التونسي. الامور عاديه. ثاني حصه تدريبيه في مركز تدريبات او ملعب التدريبات الرسمي في مونتيري.
3: على فكرة شوية على التشكيلة المحتملة، خاطر العام التشكيلة مبزوز
2: تكون بنسبة 90% نفس التشكيلة اللي بدينا بها الشوط الأول ضد النمسا. حتى كان يصير تغيير واحد واضح، معناه فاليري عابدي على جناب في المحور باش نلقاو الرقيق أو عروس، وأيضا طالبي وسط الميدان باش يكون فيه سخيري خذيرة وحنا بعد. في الهجوم بنسبة كبيرة قد يكون نجم نلقاو 4-4-2 أو 4-1-4-1. قد نلقاو بن سليمان يطيح شوية على اليمين وشوات كراس حرب، ولا قد نلقاو خليل العيار مع حنا بعد انه يطيح شويه على اليسار كي نطلعوا شويه. نستناو صبري لموش كيفاش باش يتعامل. معناها بخلاف التشكيله الانتشار على ارضيه الميدان 4-3-3 4-1-4-1 4-4-2 هذا كنا نعرفوه كان وقت تبدا المباراه.
1: يعني السويد اقوى من بلجيكيا؟
2: لا بلجيكيا اقوى فرق.
1: لا السويد اقوى من النمسا؟
2: النمسا اقوى شويه من السويد حتى في ترتيب الفيفا.
1: خي متفائل
2: يا ربي معاك.
1: كنحسبها زاد الشكانات. شكانات بعد كل جوار وحده مع الاخر
3: مقابل في نفس البوست.
2: انا جعفر فكرني برشا بمواجهه اوكرانيا في مونديال 2006 كانت تفكروها وقت شفشنكو في المباراه الاخيره في دور المجموعات. انا تفكرني برشا بالمواجهه هذيك.
1: السويد مثل مش حاجه كراهو يا ودي اعطيني نربح السويد انا اخسرهم الكل الاخرين.
2: تربح السويد ديجا بنسبه كبيره.
4: نسبه كبيره ضمن ترشح.
2: الفايده ما تخسرش سكور كبير.
1: يا اولاد عندنا ماتش بركة السويد
3: والله نلعب على امكانياتنا الكل.
1: والله نلعب على امكانياتنا لما نربحوا.
4: والله حاسس بالمجرين تو والله.
2: وبنسبه كبيره باش نلعب بالقميص الاحمر في انتظار الاجتماع الفني.
1: باه هكا يرحم والديك. يعني ماشي
2: معلومه
1: حقه. بعد شويه باش تجينا صديقتنا شو اسمه
3: امنة
1: ما يبقى معنا فهمني ولا هو استجيره لهنا. استجيرت يا امنة
3: هي عدت استاج نتاعها لهنا وبعد عدت بيته
1: جبت لنا. والله عندي فكره نتاع فقره فهمني ولا اسمحوا لي فهمني وادعو السد المستمعين انهم يقفوا اليوم مع امنة لانه هو مره باش تعمل الفقره هذه. قالت لي فكره ان نحب نعملها لانه تحب تعملها لانه موضوعها مهم جدا. بعد شويه نعيطوا لها. هاي تفضل.
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيف.

0: رجعنا لكم 11:45 دقيقة في إطار يعني التهاني. مدام ريم الجوادي، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف ألف خير، عيد ميلاد سعيد لريم الجوادي. رجلها سي بلحسن ولدها أوس يتمنوا لها عيد ميلاد سعيد، ويقولوا لك إن شاء الله كل عام وانت حية بخير، ربي يخليك لينا لريم الجوادي. لريم الجوادي تلتحق بالقاعة بتاع الأفراح والمسرات. لريم الجوادي إن شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حية بخير. راجلك سي بلحسن اللي هو خي ذاك البيه السمح، فهمني ولا؟ قال لك عيد ميلاد سعيد هو ولدك، ان شاء الله ربي يحفظه. سي اوس البطل، ان شاء الله كل عام تحيا بخير.
1: ديديكاس زاده جعفور. هاجر حديد بعثت لي ميساج قالت لي ديديكاس للمتالقه فرحت عادي صوت نص نتاعها اليوم في المهديه، هزت لها بوكي نوار وكل. تهانينا القلبيه الفرح بنت الغاليه فتحيه، يا فرح مبروك مبروك مبروك، وان شاء الله ديما موفقه يا رب.
0: امنا صباح النور،
2: صباح الخير،
0: بونجور بونجور، نهارك سعد الايام
2: يعيشك.
0: امنا نذكر اللي انت نجحت، فهمني
2: ولا؟ الحمد لله يا رب،
0: الحمد لله، وجوه خير دير الرجول والبرنامج، فهمني ولا؟ وعندك مده، فهمني ولا؟ تهدد فينا. تهدد فينا فقره. قلت انا نحب نعمل فقره، راهي الفقره هذه راها مهمه برشا برشا برشا في برنامج اذاعي. الفقره على شنو؟
2: الفقره نتاعنا اسمها الف والوف، اللي هي تحكي على الكلاب والقطاطس على الحيوانات. الاليفه نتاعنا الموجوده معنا.
1: نايس.
2: بما اني انا انسان نعشق هذه الكائنات، فحبيت اني نحكي معناها عليهم ونوصل معلومات اكثر باش نكتشفوا عالمهم، نفهموا سلوكهم، نعيشوا معهم بطريقه احسن، نجموا نغيروا علاقتنا بصاحبنا الاليف اللي معنا من خلال هذه المعلومات المهمه.
0: تفضل الكلمه ليك تو اخوي، صدقني فقره ممتازه جدا جدا جدا. اصدقائي على اليوتيوب اعطيوا نوت، لو كان خديتي نوت ممتازه سنسعى جاهدين ان الفقره هذه تولي قار برجولي.
2: ان شاء الله
0: تستحق.
2: يعيشك.
0: هاي تفضل.
2: عايشكم. دونك مرحبا بكم في هذه الروبريك الجديده اللي هي الفقره الجديده، اللي كما قلت لكم باش تقربنا اكثر لحيواناتنا ونكتشفوا فيها عالمهم ونفهموا سلوكهم. اليوم في فقرتنا باش نجاوبوا على سؤال مهم، هل الحيوانات تحس بينا ولا لا؟ دونك تبدا انت تخيل معايا، تبدا انت نهارك كان صعيب، تعبت، متقلق، ترجع للدار تلقى الحيوان متاعك يقرب لك وإلا يبدأ يتبع فيك من غير حتى كلمة، تحس كأنه فاهمك. أما الحقيقة أعمق من هكا برشا. العلم يبين أنه الحيوانات ما تفهمش مشاعرنا كيفنا، لكنها قوية برشا في قراءة الإشارات. الكلاب مثلا تنجم تميز بين نبرة الصوت إسكو هادئة وإلا متوترة. زيد دراسات بينت أنه التوتر متاع الإنسان ينجم يأثر مباشرة على التوتر متاع الكلب، يعني العلاقة بيناتكم يكون فيها تفاعل بيولوجي. بالنسبة للقطاطس كما نعرفوا زيد فرد جديد
0: كوكيز، تحية لها،
2: تحية لها، نسلم عليها. دوك تلاحظ التغيرات، القطاط تلاحظ التغيرات في السلوك وتتفاعل حسبها. معناها في الحالتين الحيوان ما يجمش يفهم غير المسبب، لكن يستجيب للحالة. وهون يجي السؤال الأهم، دونك إذا كان الحيوان يتأثر بينا، كيفاش نمنع التوتر متاعنا من أنه يوصل له؟
0: كيفاش؟
2: أول حاجة لازم نفهموها اللي الحيوان يقرأ نبرة صوتك، حركاتك والطاقة العامة متاعك. معناها التغيير يبدأ منك أنت. أول حاجة لازم نتحكمه في الصوت متاعنا، الصوت العالي وإلا المتوتر يتفسر كخطر بالنسبة ليه. ديما حاول أنك تهبط نبرة صوتك وتحكي بهدوء حتى كان أنت متقلق. ثاني حاجة ما تفرغش الغش متاعك قدام الحيوان الأليف متاعك، خاطر الحركات السريعة وإلا العنيفة تخليه يحس بالخطر. الحل أنه ناخذ مسافة قصيرة، نهد أرواحنا قبل ما نتعاملوا معاه باش ما ينتقلوش معناها ستريس وإلا الخوف وإلا. ثالث حاجة لازم نحافظ على روتين ثابت اللي هم يتمثلوا في الأكل، اللعب والنوم. كيكونوا هذا ثلاثة منتظمين الحيوان باش يحس بالأمان. رابع حاجة اللي هي لازمنا نوفروا له مساحة هادئة، بلاصة يرتاح فيها بعيد على الضجيج والصوت الأصوات معناها القوية وكل،
0: باش هو الضجيج ما مزلنا أما البلاصة موجودة.
2: وخامس حاجة هو اللعب المنتظم، معناها حتى 10 دقائق في النهار تنقص التوتر بشكل كبير كبير برشا عليه. معناها لازمنا نتفكروا حيواناتنا، نلعبوا معهم شوية هكاك. وأخيرا لازمنا نراقبوا الإشارات متاعهم، يعني كيف ينسحب وإلا يتخبى وإلا يتبدل سلوكه، هذه علامات لازمنا نفهموها قبل ما نكملوا التفاعل معاه. توا باش نتعداو الكويز صغير شويه اسئله شويه اسئله باش نتعمقوا ونفهموا اكثر باش نسالكم
0: اسئله
2: جوست انتم باش تجاوبوني بنعم او لا. نبداو في السؤال الاول. هل يمكن انه تتزامن مستويات التوتر بين الكلب وصاحبه بيولوجيا؟
1: نعم
3: نعم
0: لا
2: نعم. الإجابة هي نعم، لأنه أثبتت دراسة منشورة سنة 2019 في مجلة Scientific Reports أنه هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول عند الكلاب يتزامن مع مستوى التوتر عند أصحابها، خاصة في العلاقات القوية وطويلة المدى. معناها قد نقول. السؤال الثاني، هل الحيوانات تتميز بين مشاعر الإنسان من خلال الصوت فقط؟
1: لا.
0: لا
3: لا لا، حركات صوت
0: رائحة
1: عينين
2: ممكن. برافو برافو. فما دراسة من جامعة لينكوبينغ في السويد بينت أنه الكلاب تجمع بين نبرة الصوت، تعبير الوجه، لغة الجسد باش تفهم الحالة العاطفية للإنسان.
0: نعم.
2: ننتقل للسؤال الثالث.
0: نعم.
2: هل القطط مرتبطة عاطفيا بصاحبها مثل الكلاب؟
1: أيه مرتبطة كيف كيف، ويمكن أكثر خاطر برشا ناس يحكموا على القطط اللي ما عندهمش مشاعر وما يهمهمش، سون تري انديبوندون،
0: شويه راهدين شويه راهدين،
1: ما عندهمش راهدين مش صحيح.
0: لا لا ثم
1: سون تري انديبوندون،
0: ثم شويه
1: شويه
0: فهمني، اما يحبوا يتعلقوا
1: على الاخر.
3: وي
0: وي
2: دونك صحيح، ولكن بطريقه مختلفه. فما دراسه في احدى الجامعات الامريكيه اثبتت انه القطط تطور ارتباط امن مع اصحابها اللي هو يشبه العلاقه بين الطفل وامه، لكن تعبر عليه بشكل اقل وضوح. كما قلت القطط معناها تتعلق وتحب وتثق في معناها في مولاها في الانسان، اما الكلاب هكا اكثر حماس تفاعل مستمر هكذا. دونك ننتقل توا للسؤال الرابع. هل يمكن للحيوانات انها تتاثر بالتوتر حتى من غير تفاعل مباشر؟
1: تتأثر بالتوتر حتى من غير تفاعل مباشر؟ تنجم، خاطر القطط ينجم، دونك نتصور ينجم.
3: تتأثر وي،
0: ما عنديش فكرة الحقيقة.
3: يتأثر وي.
2: الإجابة هي نعم.
3: نعم.
2: فما دراسات في علم السلوك الحيواني بينت أنه الحيوانات تلتقط التوتر من البيئة حتى من خلال تغير الروتين وإلا الجو العام في المنزل. يعني حتى أنك وقت ما عادش تعطيها الماكلة متاحة في وقتها، وإلا ما تخرجهاش في الوقت متاحة، وإلا تلقى الجو العام في المنزل.
0: نعم.
2: تنجم تتأثر.
0: تتوتر. نعم.
2: ولا دونك في النهايه الحيوان راهو يعكس حالتك، اذا انت هادي هو باش يكون مرتاح وهادي.
0: نعم.
2: اذا انت متوتر هو باش يقلق، يعني العلاقه بينكم تبدا منك. وصلنا لختام فقرتنا من الف والوف، ان شاء الله نتلاقاو في معلومه جديده وان شاء الله
0: معلومه مجلد عملت معلومه مواطن هنا انظر النباره خليك جعفر الرب قطوس اعمل فقره على التاتس والكليب. والله هي لي. والله يا طفلة استاجير فهمني ولا بسم الله ما شاء الله صوتك ممتاز
2: يعيشك.
0: حسب رأي الشخصية
1: يعيشك يعيش جميل يعيشك معلومات موثقة زيدة بدي غوفو سيونتيفيك اللي هو حاجة مهمة جدا
3: يعيش. نعمل لك جينجول قطوس
0: والله حلو.
3: والله
0: يعطيك الصحة. أعدادكم أصدقائنا على اليوتيوب، أعدادكم أصدقائنا على اليوتيوب. رمزي شكرا جزيلا على الحضور، حللت أهلا ونزلت سهلا
1: دائما
0: ولا خير. نحبك برشا برشا برشا، إن شاء الله ربي يوفقك والله نعرف، وإن شاء الله ربي يحفظ لك الوالد. والوالد بكري بتاعه لزين بكلمني قال لي راني مانيش فهمني ولا مانيش فرحان بيك ومتغش عليك على الاخر تفجعت. قال لي تجي تفطر في صفاقس. قال لي تجي تفطر في صفاقس. وماني البارح هبطت كليت شو اسمه هذيك
3: قليه
0: بالبنزين.
1: صح
3: عالمي
0: عالمي
1: الحق. والله
3: اول انتي والله والله نستدعاكم ان شاء الله.
0: قليه بالبنزين كليت مش نورمال.
1: ملا ملا كوجينا صفاقسي
0: هذه قالوا لي لونتري من بعد في السويت جابوا لنا كسكسي بالاصبان
1: ما شاء الله
0: حاجه مش نورمال
1: ما شاء الله.
0: تحيه للوالد نتاع ان شاء الله ربي
3: يفضلك. شكرا ربي يفضلك
0: زي الوالد. ميرسي بوكو.
1: ميرسي جعفر.
0: ميرسي بوكو. اماني
2: امنا
3: الف والو
2: الف والو.
0: ميرسي بوكو.
2: يعيشك يعيشك.
0: الاعداد خويا 10 على 10 20 على 20
1: الحمد لله 100 على 10.
0: يعطيهم الف صحه اصدقائنا على اليوتيوب. تحيه للربيب وريم ان شاء الله لاباس غدوه يرجع معنا رافع ان شاء الله. اخويا لاباس ان شاء الله بلطف عليكم. فاروق ميرسي بوكو. حسين ميرسي بوكو. شديه ميرسي بوكو. حنتقابل غدوه في نفس التوقيت من 9 ونص نص النهار في الامان. باي باي.
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.

0: Duwen FM. Publicité.
1: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
2: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية

0: UNFM عيش المونديال. ديوان اف ام فلاش نيوز
1: مجهز منتصف النهار. ديوان اف ام عسلامة. وفد من جمعية الصداقة البرلمانية اليابان تونس يعبر عن ارتياحه للديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات التونسية اليابانية، خاصة في ظل الاحتفال خلال السنة الحالية بذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأكد أعضاء الوفد البرلماني خلال استقبالهم أمس من قبل سفير تونس بطوكيو أحمد شفرة حرصهم على مواصلة دعم الدبلوماسية البرلمانية والإسهام في تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وذلك وفق كما نشير على صفحة رسمية لسفارة تونس بطوكيو. لقاؤنا بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس تمحور حول سبل تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد بين البلدين، وتم التركيز بالخصوص على مجالات التبادل الطلابي وتشبيك الجامعات والتعاون في مجال البحث والتجديد ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تجديد إطار التعاون بين البلدين في المجال العلمي والتكنولوجي. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم باجة تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بأحياء المعقولة وسبالة الرانب، وأوضحت الشركة أن هذا الخلل نتج عن عطب طرأ صباح اليوم على المحول الكهربائي لمحطة الضخ بالمعقولة، وأشارت إلى أنه من المنتظر استئناف وتوزيع تدريجيا بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال بعد الانتهاء من إصلاح العطب. في العالم، الخارجية الإيرانية تقول إن الوزير ناقش هاتفيا مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التطورات الإقليمية بعد اعتداءات أمريكا على مناطق بإيران. وأكد عرقجي خلال اتصاله مع كالاس أن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات إجراءاتها الخطيرة، مضيفا أن التحركات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر. أغلق مضيق هرمز يرفع النفط ويهز الدولار، حيث ارتفعت خام البرنت ب 95.40 دولار إثر إعلان إيران أغلاق ومواصلة أغلاق المضيق عقب غارة أمريكية، وبفعل تراجع المخزونات الأمريكية ب 7.2 ملايين برميل. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
0: ديوان فام، صوتكم.
1: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. موعدكم اليومي القار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الإقليمية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاولوا كالعادة تكون لينا جولة في مختلف الأخبار في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم كالعادة. بعد شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الولاد في فقرة عطاير، بعد باش نمشيوا لي فقرة الاكتواليتي باش نحكيوا طبعا على اللقاء اللي جمع رئيس الجمهورية برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري اللي تم تعيينه تقريبا منذ يومين وهبط أمر تعيينه بالرائد الرسمي. رئيس الجمهورية يقول اليوم تتاح الفرصة من جديد أمام المتورطين لإبرام صلح جزائي. تنرجع بعد على التفاصيل وعلى أبرز ما قاله. أيضا باش نحكيه على الصبا الوطنية من الحبوب، التوقعات تقول أنها باش تتجاوز 22 مليون قنطار خلال الموسم الحالي. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى حمادي البوبكري. تنرجع معاه على الأرقام المعطيات والتفاصيل. أيضا باش نواصل معكم كالعادة بقيت أخبارنا، باش نحكيه على عمادة المحامين اللي تدعو منظورها إلى الإضراب العام اللي كانت عاطل في وقت سابق وتجمع احتجاجي باش يكون بتاريخ 18 جوان الجاري. ثم فيما بعد كالعادة الساعة الثانية نبدأوها معكم بالارتيكل دي جور، هل تنهار الدبلوماسية تحت وقع الصواريخ الأمريكية والإيرانية؟ باش نرجع على تفاصيل مقال اختره لنا أحمد التونسي. وبعد في فقرة بالأرقام، هل تتحول سكة حديد الحجاز التركية إلى بديل لمذيق هرمز؟ شنو تفاصيل العنوان هذا وكل ما يخصه من أرقام ومعطيات مع زميل نورة الفارسي آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس،
2: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة. على يميني أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بك وكافة السادة المستمعين والمشاهدين عبر الوسائط. إن شاء الله نعديو ساعتين يكونوا خفاف على السادة المستمعين.
2: مرحبا بالمستمعات والمستمعين، مرحبا طبعا بجميع تفاعلاتهم وتعليقاتهم مع مختلف المواضيع والملفات سواء على صفحتنا بالفيسبوك ولا شانل اليوتيوب ديوان فام لايف. ويرافقنا زيادة في التحليل والتعليق والنقاش على يساري طرق الكحلي. طرق أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مرحبا ابتسام، أحمد فريق الإعداد والمشاهدات مستمعات مشاهدين مستمعين،
2: مرحبا بكم. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عطاير.
1: عطاير
2: نبدا معاك طارق، تفضل.
5: والله انا حبيت نتحدث على حادث، هو حادث من الحوادث العديده التي تحدث في الان في الطرقات وما اكثرها، وكل الحوادث خطيره وكل الحوادث معناها مؤلمه، لكن الحوادث اللي تخص نقل العمله عموما الخدامه من اي صنف هي حوادث مؤلمة بشكل إضافي وخاص. عليش؟ خاطر تتعلق بناس ماشي تجري وراء رزقها وخبزتها، وهم في حد ذاتهم يبدو في أوضاع صعبة في جهات محدودة الإمكانيات والبنية التحتية لمجرد انتقالهم للعمل غادي وين يصير الحادث. نحن معروف في تاريخ العمل من أصعب الأشياء وأسوأها، واللي تم تقنينها بشكل متدرج و تم العمل عليها من قبل النقابات والحركات الاجتماعية وكذا هي حوادث العمل. هنا عندنا حادث مرور وهو في نفس الوقت بشكل من الأشكال هو حادث عمل لأنه في سياق الانتقال إلى العمل. وفي أحيان كثيرة الناس الأصحاب المؤسسات هم اللي يشرفوا على عملية النقل من خلال كيران خاصة. لهنا ما عندناش الوضعية متاع العاملات الفلاحية خاطر احنا استنسنا انه الحوادث المرور الخاصة بالعملة هي في خصوص العاملات الفلاحية. لهنا عندنا يعني وفي وسائل نقل يعني لا يمكن ان تكون وسائل نقل لبشر لناس يعني تحطوا من تالي وبشكل مكدس وبالتالي يصير حادث يكون خطير جدا وممكنية الوفاة تكون عالية. لهنا نتحدث على حافلة يبدو مجهزة في وضع مقبول إلا أنها يعني صار حادث خطير وإصابة 24 شخص من المسائل اللي تستحق كثير من العناية خاصة من أصحاب المؤسسات الخاصة لأنه جزء من هذه المؤسسات هي مؤسسات خاصة. كل التمنيات بالشفاء لل 24 عامل وال 24 مصاب ونتمنى ونكون عندهم تأمين صحي وضمان اجتماعي بما يسمح لهم الحصول على الرعاية الصحيه المناسبه.
2: يعطيك الصحه طارق مره اخرى على اتاحه يعني القاء ضوء على الموضوع هذا خاصه واحنا حتى البارح مع بسام كنا حكينا على الحوادث المريه وتناولنا الموضوع من مختلف الجوانب ومهم جدا ردوا بالنا ديما على روحنا في الكياسات ومهم جدا مساله البنيه التحتيه احترام للقوانين الفحص الفني وكل ما يهم السلامه بتاع المواطنين اللي عندها الاهميه الكبرى بدرجه اولى. أنا موصل معكم فقرة عطاير ومن طارق باش نعطي مباشرة الكلمة لأحمد التونسي. تفضل أحمد.
3: اليوم ابتسام باش نحكي على وضعية الحقيقة ولات معناها مؤرقة ولات وضعية معناها نجم نقول كارثية في خزينة المحكمة الابتدائية بتونس. علاش نقول الكلام هذايا؟ الخزينة هي باش نفسروا للسادة المواطنين معناها شنية الوضعية. كل قضية تنتهي مهما كان نوعها تهبط للخزينة في مكان معناها تجمع فيه جميع الملفات بجميع أنواعها. من بعد انت عندك حاجتين معناها تنجب تستحق فيهم الخزينة هذه، اما باش تسترجع مؤيد كنت قدمته في قضية تمشي تعمل مطلب استرجاع مؤيدات من البلاصة هذية، وإما مثلا الملف هذا يتم استئنافه إلى محكمة الاستئناف فإنه مطالب أعوان الخزينة ولا المكلفين بالخزينة أنهم ينقلوا الملف من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف. الحقيقة خليني نوجه تحية ساعة للموظف القديم سيفوزي اللي كان مشي الخزينة هذية بطريقة معناها ممتازة جدا. من اللي يخرج الموظف هذايا معناها في التقاعد بدأت الخدمات تولي سيئة شيئا فشيئا فشيئا فشيئا لنوصلنا المرحلة تقريبا الخدمات أصبحت معطلة تماما بطريقة ما تنجمش يتحملها بشر. ليزي هي الخزينة بطبيعتها تحت الأرض معناها في محكمة تونس، ونحكي كان على محكمة تونس لأنه الخدمات في معناها في الخزائن الأخرين في المحاكم الأخرين تقريبا عادية وطبيعية. وليزي هو الأرشيف في حد ذاته برانش علم وحده معناها، فما ناس تتخرج معناها تقنيين وإلا معناها مختصين في الأرشيف معناها ماهوش حاجة سهلة. وليزي الاكتظاظ وليزي تو معناها في السخانة معناها يبدأوا عباد في متر ومربع ملمومين الكل من أجل قضاء الخدمة الإدارية ذي وإلا من أجل استرجاع مؤيد. وليزي تلقى معناها بعد ساعات من الانتظار يقول لك راه الملف نتاعك ما لقيناهش، مازال مال كلاسي والا مازال ما تحطش معناها ما نعرفوش بلاصته وين، وتنجم تستنى وتنجم تقعد حتى معناها اشهر وتنجم تقعد سنوات باش تهز معناها مؤيد وتقعد ماشي جاي من غير لا تحصل على الخدمه نتاعك. وليزي اثر الشيء هذا على الملفات الاصليه وانتقالها لمحكمه الاستئناف وكنا حكينا عليها قبل. راو المواطن البسيط خالتي فاطمة وسي عبد الرحمن وغيره وغيره وغيره يبدأ عنده أحكام مسكين شغلية ولا ما معناها عنده تعويضات متاع أسيرانس ولا غيره، راو ما عندها حتى قيمة في المرحلة الابتدائية. وقت اللي يتم استئناف الملف يبدأ الملف جاهز معناها الفصل فيه في الاستئناف ويقعد لسنوات وانا نعرف شو نقول ساعات 3 أو 4 سنين ملف ما يتحكمش فيه في الاستئناف فقط لأنه مخرش من الخزينة متاع محكمة الابتدائية بتونس، وفقط لأنه مال كلاسي وما لقاوهش وما فماش وما نعرفوش. الوضعية ذي ما تنجمش راو تتواصل بطريقة هذية. حكينا برشا مرات لكن إذا كان فما معناها إذا كان ساعة الخدمات كانت قبل ممكنة بليه فما حاجة أخرى زيادة السنة مثلا طلعوا بها أكثر معناها من هذه كانت قبل تمشي في أي وقت من في أي نهار من أيام الأسبوع تنجم تستخرج معناها مؤيدك من أي نوعية من أنواع القضايا في الآونة الأخيرة وليه كل يوم خصوه لمواد معينة معناها أنت تنجم تنتقل من ولاية أخرى معناها لتونس باش تهز ملف مثلا بتاع طلاق فيها مؤيد حاجتك به يقول لك اليوم رانا ما رجعوش بتاع طلاقات رجعوه من هالأربعة بتاع طلاقات. لذلك معناها الوضعية ذي راو إذا كانت لابس عليها وليت سيئة معناها فما حاجة صارت لازمها تتراجع. إذا كان نشوف في محاكم أخرين الأمور عادية وطبيعية ومحكمة تونس أهم محكمة في الجمهورية يتولي الوضعية للحالة هذية إذا كان أحكام الناس معطلة في الاستئناف لأنه المسألة معناها متعلقة بخدمات إدارية معناها داخلة بعضها ولا ما نعرفوش شنو المشكلة اللي فيها. هنا مدعوة وزارة العدل مدعوة المحكمة الابتدائية بتونس باش تحسن الوضعية باش تتراجع الوضعية باش حتى كان لازم تبدل المكان بتاع تحت الأرض ذيك معناها نشوفوا العبيد في بلايص أخرين معناها في بلاصة تليق. الحقيقة أنا معناها ترددت برشا باش نحكي في الموضوع هذا ولكنه أصبح مشكلا كبيرا بالنسبة للمواطنين.
2: واضح احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم قيت الأخبار والمستجدات. بعد شوي باش نمشيو للقاء رئيس الجمهورية برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائري اللي تم تعيينه مؤخرا. نرجع لأبرز ما تم التصريح به في اللقاء هذا ونكملوا معكم قيت المواضيع باش نحكي زاد على الصبا الوطنية للحبوب باش نحكيو أيضا على الإضراب المحامين هذا كل باش نرجعوا له بعد الفاصل. تفضل.
1: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار و17 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل رجعنا لكم من جديد مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا باش نواصل معكم قيت الأخبار المستجدات الوطنية وأبرز الملفات المطروحة على المستوى الوطني. ذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو في التحليل والنقاش طارق الكحليوي وأحمد التونسي مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتبعوا فينا. ومباشرة من فقرة عطاير نمشيو لفقرة الأكتواليتي.
1: لاكتواليتي
2: كما قلت لكم بدايه الحصه باش نرجعوا على اللقاء اللي جمع رئيس الجمهوريه بعلي عباس وهو رئيس اللجنه الوطنيه للصلح الجزائري اللي تم تعيينه تقريبا منذ يومين. كنا رجعنا البارح لموضوع التعيين عمل اللجنه الوطنيه للصلح الجزائري شنو المستجدات بخصوصها. البارح يجي اللقاء هذا اللي تم التطرق فيه لعدد من المسائل من ضمنها تقييم ل اللجنة أو عمل متاحة أو أعضائها في التركيبات السابقة. هات نسمع شنو قال رئيس الجمهورية في النقطة هذه ونرجع للبلاتو. تفضلوا.
6: محور هذا التصور أن الأكثر تورطا يقيم مشاريعه في المناطق الأكثر فقرا علما أن هذه المناطق التي تم تفقيرها ولم تولد فقيرة بل هي نتيجة لسياسات أدت إلى إقصاء عددا كبيرا من أبناء شعبنا العظيم. وتم في تلك الفترة وضع مشروع نص محوره هو صلح مع هؤلاء الذين تورطوا في نهب البلاد. والأمر ليس بالغريب في القانون صلح يبرم مع المعني بالأمر والصلح يقتضي حسن النوايا. ولم يتم وضع النص إلا بعده يوم 25 من جويلية من سنة 21 و2000 وتكونت لجنة أولى وتعثرت أعماله. ثم بعد ذلك تم تشكيل لجنة ثانية وتعثرت أعمالها لأسباب في بعض الأحيان تظهر لأسباب إجرائية ولكن لأسباب أيضا غير بريئة ولم تؤدي إلى نتائج تذكر. وانتهت مدة تلك اللجنة يوم 15 من شهر سبتمبر من سنة 24 و2000. واليوم تتاح الفرصة من جديد لمن تورطوا سواء في الداخل أو في الخارج على السواء لإبرام صلحا معهم يعرض أثر ذلك على مجلس الأمن القومي.
2: ايضا في نفس اللقاء هذا نذكر مره اخرى الناس اللي تحقق بين توفيق المتابعه نحكيه على لقاء لجمع رئيس الجمهوريه برئيس اللجنه الوطنيه للصلح الجزائري اللي تم تعيينه منذ يومين. دقيقه برشا محاور تم طرحها في اللقاء هذايا من ضمنها يقول انه اليوم تتاح الفرصه من جديد امام المتورطين لابرام صلح جزائي. هات نسمع شنو قال في علاقه بالمساله ذي. تفضلوا.
6: وللتذكير لا يتعلق الامر بمحكمه لتصفية الحسابات مع أحد. منذ قليل أدى عضواني من محكمة المحاسبات اليمين لا نريد محكمة لتصفية الحسابات، بل نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب التونسي إلى الشعب التونسي. في اللجنتين السابقتين هناك من اتخذ الأمر لعبا وهزوا، فهي اليوم فرصة لهم جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الوضع، لأنه ليست هناك نية ولم تكن هناك نية للتنكيل بأحد. فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غاية هبة السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج هذا الوطن العزيز.
2: الموضوع يعني من هم داخل السجن ومن هم خارج الوطن. خلينا نقول طارق، موضوع أو ملف الصلح الجزائي بعد فترة يطرح من جديد على طاولة رئيس الجمهورية، الموضوع اللي رجع الحديث عليه على مستوى النقاش العام والفضاء العام بعد التعيين الجديد اللي كنا انطلقنا في الحديث عليه البارح، تعيين جديد لرئيس للجنة الوطنية للصلح الجزائي. وفيما بعد خلينا نقول طارق صار النقاش حتى في فترة سابقة ووين وصل لصة أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، هل صار تطور أو تقدم على مستوى عدد من الملفات اللي تم طرحها على اللجنة الوطنية هذية، إلى أي مدى وصلت في تحقيق الأهداف والغايات التي جعلت لأجلها اللي جت تحت عنوان كبير الصلح الجزائي. مرة أخرى يتطرح الموضوع هذية طارق، يذكر الرئيس بالمقصود بالصلح الجزائي المرسوم اللي تم تنقيحه في ما بعد، كيفاش تم مسار العملية هذية، لأن نريد التنكيل بأحد، فما موضوع اسمه الصلح الجزائي بعيد عن لغة الابتزاز وغيره لوضع حد لربما الناس اللي نجم يكونوا معنيين بالصلح هذا. هاي تفضل طارق.
5: هو هذية من الملفات التي أعلن الرئيس بشكل صريح أنه يعتمد عليها بشكل أساسي في تمويل ميزانية الدولة. هو حدد ثلاثة مصادر أساسية استثنائية ركز عليها، زوز لتمويل ميزانية الدولة وملف آخر كرافع بالاستثمار أو التنمية. الزوز ملفات الأولى للتمويل هي الأموال المنهوبة وملف الصلح الجزائي، والملف الآخر الخاص ب يعني تنقيص البطالة والتنمية وتسيترا هو ملف الشركات الأهلية. ويجب القول أنه في ثلاثة ملفات هذه لا توجد بعد مؤشرات قوية على أن بصدد التقدم بشكل جدي في هذه الملفات. شركات الأهلية لحد الآن أنا أنتظر بالمناسبة في دي ستاتيستيك واضحين تقدمنا كم شركة، أنا هي الشركات اللي قاعدة بصدد الربح والتقدم، وما تأثير الشركات الأهلية كرافع على التنمية وفي النمو وفي التقليص في البطالة وإلى آخره. هذا مازال مش واضح، معناش أي معطيات أي إحصاءات أي دراسات. نبدأ بالدولة نفسها يعني على الموضوع هذا. نعرف المجتمع المدني يعاني في استقاء المعلومة من الدولة، ومن نجم تكون المعلومة لهنا كان من الدولة لديها سجل وقاعدة البيانات في علاقة بهذا الموضوع. موضوع الآخر الأموال المنهوبة، وهو من أصعب الملفات في العالم والجنرال، يعني من ليس من السهل استعادة الأموال المنهوبة. ودير هي الدول التي تستضيف أموالا منهوبة عاملة إجراءات صعبة للسماح باستعادتها. هذيك هو جزء من أنهم ضرائب، يعني جنات ضريبية أو جنات للأموال مجهولة المصدر أو صعب تحديد مصدرها بسبب هذه. وقعد الملف الثالث اللي هو الصلح الجزائي، الذي من الواضح أن هناك صعوبة واضحة في تحقيقه بالطريقة والمنهجية التي أرساها الرئيس. عندنا الآن لجنتين سابقتين، وقعدت اللجنة السابقة براتيكمون في حالة موت سريري، ما نعرفوش فيش قاعدة تعمل. ثم الآن جاء التعيين، نحن نتحدث توا اللجنة الثالثة هذه، معناها عمليا بالرئاسة وبالتركيبة وهذا يعني اللي فما مشكل، ما أنت فما عطب كبير يعني كل هذه السنوات. كي نجيو نقراو ونحاولوا نقراو ماذا يمكن أن يكون من أسباب، ما هي الأسباب المحتملة للتعطل عمل هذه اللجنة، من الأشياء المثيرة للانتباه هو أنه الرئيس أعلن بشكل مبكر ومرارا مجموعة من الأرقام، منها مثلا تحدث مرة على رجل الأعمال يعني يلزم نهبة أو يجب أن يساوي وضعيته في مستوى 2000 مليار. تذكر بعض الأرقام التي تشير إلى أن مصدر الرئيسي في علاقة بهذا الموضوع هو تقرير لجنة الأستاذ الراحل عبد الفتاح عمر، اللي كان هو أستاذ الرئيس، يعني كفما علاقة حتى وجدانية قوية معلومة يعني بيناتهم. والأرقام التي قدمها الأستاذ عبد الفتاح عمر في إطار اللجنة التي تم إرسائها في بداية 2011 تمت في ظرف أشهر قليلة، وتمت بناء على مصادر شفوية وبعضها مكتوبة. لكن من الصعب اعتبار ذلك التقرير مصدرا مطلقا، بمعنى أنه قام بكل التعديل والتجريح. نحن عندك في العلوم القديمة في التراث الإسلامي علم التعديل والتجريح، تستعمل مصادر شفوية، هنا ننتقلوا المسألة قال ونقل وهذه فيه مشكل، هذه فيه مشكل، لأنه يعني أحد مصادر التقرير الأستاذ عبد الفتاح عمر فيها جزء مكتوب واضح مصادر مكتوبة، لكن فيها أيضا مصادر بتاع شهادات. ونتذكروا 2011 طبعا هو فترة بتاع فوران وفترة بتاع حالة عاطفية في جزء منها. المشكل المطروح، ما هو المبلغ المطلوب تسويته من كل رجل أعمال، معني بك القائمة هذيك الشهيرة، القائمة الأولى والقائمة الثانية بتاع أصهار بن علي من المستويات المختلفة. معناها هنا هل يستحق ذلك التقرير تحيينا أم لا؟ وأنا في رأيي يستحق تحيينا، ولا يمكن اعتباره مصدرا نهائيا، لأنه هي الإشكالية غديك. هو نحن هالموضوع هذايا أكثر ناس مجربة فيه هالموضوع التسويات المالية هو الفقه الأنجلو ساكسوني، اللي هو يجي يقول لك هيا Let's have a deal، خلينا نعملوا اتفاق أو صفقة، والقضاء يقوم بهذا وتقول تصير تقديرات وتوفيق، ويقول لك معناتها تقريبا هذايا ونحن نطلب كذا، أنت قداش تقدم، وتصير يتفهموا على مبلغ آخر في الوسط. يعني فيه نوعا ما مفاوضة تشبه مفاوضات الصفقات يعني نفسها. معنى هل هذا بصدد الحدوث ولا، لأنه ما عندناش تفاصيل. نحن توا حتى أعضاء اللجنة اللي دخلوا خرجوا وقدموا حتى شهادات ما حكيوش للإعلام ولا الرأي العام، ما نعرفوش عملين. اللي نعرفه يتكرر للرئيس يعتبر أنه رجال الأعمال هذوما اتخذوا الأمر هزءا، هذا ايش قال بالضبط، والكلمة يحاول فيها بشكل متواصل، هزءا معناته ما خذوهش بجدية، بمعنى كأنهم ما طرحوش المبالغ الجدية، طرحونا مبالغ ماهيش جدية. ما عندناش تفاصيل على هذه، ما هي المبالغ الجدية وما هي المبالغ غير الجدية وكيف نقيم ذلك. ولهنا نحتاج شفافية بالنسبة للرأي العام، لأنه هذا موضوع يخص معناتها صلح في علاقة بالأموال العمومية. علاش هو نيزم نذكره زادة الناس هذية الموجودة في القائمات المختلفة، علاش ما تروحها للنقاش؟ لأنه في فترة من الفترات تمتعت بامتيازات، امتيازات على مستوى عقاري، على مستوى مشاريع، وعلى مستوى قروض بنكية، أدت إلى صعوبات في عدد من المؤسسات البنكية، أهمها الزوز الكبار الاستيبي والبيانة في علاقة بالموضوع متاخذ قروض بدون ضمانات وما رجعوهاش. دونك نحن نتحدث على هذا الموضوع. دونك نتحدث على شنو هو أموال دفع الضرائب، خذوا امتيازات لا يحق لهم أخذها، وهذا هي الأساس بتاع الموضوع. وذلك علاش يلزم زادة يلزم نذكروا بالموضوع هذايا زادة، كأنه خاطر صحيح طويل هو، وصحيح التقرير بتاع الفتح عمر ربما لا يكون مصدرا نهائيا مطلقا، لكن زادة أصل الموضوع ما يزمش نساوه. زادة الناس هذية تعديت عمليا على المال العمومي، وتعديت على منافسين له، منافسين كانوا نجموا ياخذوا قروض، كانوا نجموا ياخذوا امتيازات في رخص، في مشاريع، في عقارات، في إلى آخره، ما خذوهاش لأنه الآخر عنده طريق مباشر للعائلة، لعائلة بن علي، هما ما عندهمش بقية المستثمرين. دونك هذية هو الظلم اللي صار، وهذا يجب يكون نموذج، خطر سيكون أول صلح جزائي يحدث في تاريخ البلاد بهذه الشكلة، ويلزم كثير من الشفافية لذلك. يعني يقولوا الشفافية مش من زاوية والله يلزم تحكيوا الإعلام وحرية وإي هذاك موجود، لكن هذا حق الدولة، حق دفع الضرائب، من حق دفع الضرائب يعرفوا كيف سيتم ذلك، المسار، ما هي المعايير، ما هي المرجعية، ما هي المنهجية، ما هي المصادر التي سيتم اتباعها، ويتم إعطاء اللجنة الوقت الكافي. يعني الأجيال اللي تمت قبل زي النقطة الأخرى كانت في رأيي مشطة في قصرها، كانت قصيرة الأجيال، وذلك علش أنه في الأخر لم تتم، راهو أحد الأسباب أنها لم تتم. ذلك السبب الثاني في رأيي، إضافة الآن الاعتماد، التقرير الأستاذ عبد الفتاح عمر هو كان أحد الأسباب، واللي هو أعتقد غير مطابق تماما للواقع. السبب الآخر هو الأجيال التي كانت نسبيا قصيرة، يجب أعطاء الأجيال المناسبة. وأعود مرة أخرى، رافعة التنمية ستكون تشغيل عجلة الاقتصاد، الاستثمارات العمومية والاستثمارات الخاصة، هذيك هو الباقي الكل استثنائي، راه شركات الأهلية ونجربوا فيها تنشوف، مازال ما عندناش معطيات، الأموال المنهوبة حاجة صعبة جدا ونجم نحصلوا منها جزء، مسألة الصلح الجزائي والتمويل الاستثنائي، ما يحرك عجلة الاقتصاد هو تشجيع الاستثمارات الخاصة والعمومية من خلال تشجيع رجال الأعمال بعدد من الإجراءات، هذا هو اللي بيفيدة، باقي المسائل هي مسائل استثنائية.
2: واضح. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نسمعك في الموضوع هذايا. أحمد التونسي نحكيه مرة أخرى على ملف الصلح الجزائي، آخر المستجدات المتعلقة به اللقاء لجمع رئيس الجمهورية برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي اللي تم تعيينه مؤخرا. مرة أخرى الصلح الجزائي، التفاصيل المتعلقة به، رؤية الرئيس للموضوع هذايا، نرجع نسمعك في هذا الملف بعد الفاصل. فاصل.
7: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بماتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك، فت

0: 00247 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: هنا تونس.
5: نصف نهار و34 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. تواصل نقاشنا وحديثنا هوني في البلاتو على موضوع الصلح الجزائي في لقاء رئيس الجمهورية البارح برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس بعد صدور الأمر المتعلق بتعيينه. رئيس الجمهورية يقول الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، متابعا بالقول نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب. اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر. ليست هنالك نية أو لن تكون هنالك نية للتنكيل بأحد، فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياب السجون، والأمر يتعلق بمن هم في السجن أو بمن هم خارج الوطن. ويشدد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الأجال بعيدا عن لغة الابتزاز. خلينا نعطيوك الكلمة أحمد التونسي، نحكيه على ملف ومشروع من بين المشاريع اللي طرحهم رئيس الجمهورية منذ فترة ومنذ طبعاً منذ انتخابه. هذه من بين المواضيع والمشاريع اللي طرحهم، سواء بقيام أو إصدار مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية هذه، ثم فيما بعد تنقيح المرسوم وإجراء عدد من التعديلات والتنقيحات اللي تخص عملها ومسارها، تغيير رئيس اللجنة في أكثر من مناسبة، وهذا خلينا نقوله ثالث في ظل رئيس لجنة على مستوى اللجنة هذه الوطنية للصلح الجزائي. مرة أخرى يقول رئيس الجمهورية لابد من التعامل مع الملف هذه بالجدية المطلوبة، ولازم كل من اللي منهب من الشعب يرجع للشعب، وأنه هذه فرصة جديدة أمام المتورطين لإبرام الصلح الجزائي. هاي أحمد، كيفاش تبعت كل هذه اللقاء وتفاصيل الموضوع هذا؟ تفضل.
6: هو باش نسبوا الأمور على
5: بما أنك قعدت في الكرسي
6: هو رأى الصلح الجزائي وارجاع الأموال اللي تم الاستيلاء عليها من أموال دافعي الضرائب أحد أهداف الثورة متاع 2010 اللي قامت عليها الثورة، والأحد الأهداف المعلنة واللي تبناها معناها الرئيس عند انتخاب، وثابر في معناها هذا الملف، لأنه وقت اللي كما كنا نحكي واللجنة الأولى تفشل واللجنة الثانية تفشل، واليوم مازال مصر انه يكمل معناها العمل على هذا الملف، فانه معناها يعتبر ذلك مثابرة. ولكن اللي شنو يختلف على المرتين اللي سبقوا؟ المرتين اللي سبقوا فما ظروف زادة وعوامل موضوعية مختلفة على العوامل الحالية. علاش؟ لانه انا نحب نركز على كلمة اخذوا الامر هزؤا. اخذوا الامر هزؤا لانه ما كانش في اعتقاد الناس اللي كانت تعمل في مطالب نتاع صلح انه الآلية هذية بش تكون هي السبيل المثالي بالنسبة لهم، كانوا يراو في آليات اخرى، كانوا حتى ممكن معناها يراهنوا على حتى انه يصير معناها تغيير في السلطة بانتخابات، هذا معناها خلينا نكونوا واضحين. لكن اليوم يقول هو معناها قولوا الظروف الموضوعية تغيرت، لأنه عنا تو معناها نظام سياسي منتخب لمدة ما زالت معناها سارية، عنا مطالبات من رجال أعمال بيدهم اللي موجودين خاصة معناها في السجون، يطالبوا بتفعيل هذا الصلح الجزائي ويطالبوا به ويناديوا به هما. بالتالي الظروف تغيرت، كذلك فما رجال أعمال في الخارج كذلك يهمهم الموضوع هذا وأصبحوا يأخذوه بجدية، ويعتبروا ويعتقدوا أنه ممكن يكون هو السبيل أنهم يخلصوا أنفسهم وأنه يرجعوا يمارسوا حياتهم المدنية بصفة طبيعية في المجتمع التونسي ويرجعوا أموال الشعب التونسي. والصلح الجزائي هذا بالذات

0: على خلاف ملف الأموال المنهوبة والشركات الأهلية يجمع بين الثلاث ملفات، لأنه فيه جانب متاع إرجاع أموال، وفيه كما كان سمعت في الخطاب بداية متاع الرئيس، فيه كذلك إنشاء المشاريع في دواخل الجمهورية. رجل الأعمال الذي نهب أكثر يمشي يستثمر في
1: الأكثر تورطا، يستثمر في الجهة الأكثر فقرا.
0: هذه معناها التصور النظري للاستثمار، ولا عملية ولا طريقة من طرق إرجاع الأموال، وبالتالي هذا يحرك معناها عجلة الاستثمار، وكذلك في نفس الوقت ينجم ينعش خزينة الدولة. تبقينا هذا الكل جميل جدا، والنادي به كما قلنا نحن من اللي كنا معناها في 2010 ونحب الشعب التونسي يرجع فلوسه. فما مسائل عملية يلزم نشيروا لها ويلزم نحطوها في عين الاعتبار باش ينجح المسار هذا. اول معناها موضوع، ما هي قدرة ساعة اعضاء اللجنة ورئيسها على التفاوض؟ ما هي حدودهم وما هي قدرتهم على التفاوض؟ نقول في الكلام هذايا وانا نعرف اللي في ملف مثلا هيئة الحقيقة والكرامة الكثير من الناس، وما زلنا نحكيه حتى ملفات قضائية جارية وما نعطيوش فيها أحكام مسبقة، ولكن يحكيه أنه فما شبهات متاع تدخلات أو إثار أو معناها عمليات متاع مصالحة تشوبها شبهات. هنا شكون ينجم يحط بلاستو معناها يتخيل روحه في بلاست اللجنة هذية كان تسهلت أو كان تصعبت؟ لأنه من أهم العمليات باش تنجم تشكل لجنة وتنجح أنه يكون عندها سلطة تقديرية. به هذه السلطة التقديرية متاع اللجنة، والصعوبة العملية الثانية من يعطي التصورات والأرقام المطالب بها؟ لأنه من الأول لازم الدولة تكون عندها طلبات، كما طلبات الإدارة، كما طلبات الجيبية، معناها أنت قدرنا أنك كذا كذا، طبعا كيفاش نقدروا على ضوء عوامل موضوعية، على ضوء أرقام وعلى ضوء أشياء موجودة عنا، مش معناها جوزيفن. هذه المقترحات هذية شكون يقول إنه الإدارة كي تقدم مقترحات تكون أولا عادية ولا طبيعية، وإلا تكون معناها في مستواها الحقيقي؟ مش نحكي رو زيادة في الترفيع كهو، حتى في التخفيض أخي تنجم الإدارة بيدها معناها تخفض لبعض الناس، وهذا معناها موجود. أخي نحن ما نحكيوش على الفساد، وإلا نحكيوش على المشاكل متاع الحوكمة في الإدارة التونسية، نحكي معناها موجود، معناها العملية معقدة عمليا. ومن بعد شوفك فما جملة زيادة أثارت انتباهي، بعد اللجنة توافق على عملية الصلح، وين يتم المصادقة عليه؟ في مجلس الأمن الوطني
1: القومي.
0: معناها العملية معقدة للغاية، العملية خطيرة للغاية للناس اللي باش تخدم في المسار هذايا، لأنه أي غلطة حتى عن حسن نية يمكن أن تؤول معناها أنها عملية متاع إثار أو حتى عملية متاع انتقام. ديما خلينا نكونوا في الحالتين، تنجم تكون ترفيع أكثر من اللازم كما تنجم تكون تخفيض أقل من اللازم. العملية دقيقة جدا، تتطلب ثقة وتتطلب زرع الثقة، تتطلب زيادة أنه الرئيس والسلطة السياسية يعطيه الثقة في الناس، في الإدارة اللي باش تقدم المقترحات، يعطيه الثقة في اللجنة اللي باش تفاوض، ويعطيه الثقة في المسار كله. العملية صعبة، ولكن نرجع أهم موضوع، أهم بالنسبة لي أنا، ما يلزمش نحكيه على الأموال ونحكيه على الخزينة العامة ونحكيه على الميزانيات من غير نحكيه على الاستثمار وتوظيف الأموال في مشاريع، لأن هذيك هي الرافعة الحقيقية اللي تنجم تبدل المجتمع. لأنه البطال واللي يخدم راك باش تنحي من الجريمة، لأنه الشاب اللي ما يلقاش خدمة باش يلقى خدمة، ما عادش يلوج على الحرقة، راهو هذيك هي اللي تنجم تبدل المجتمع. والحقيقة الإجراءات الجبائية مؤخرا، خلينا من الناس اللي يحبوا يعملوا صلح جزائي، فما الناس اللي ما عندهم حتى إشكالية ويحبوا يستثمروا وغيره، ما همش لقين الظروف الطيبة، ماذا بينا يتم معناها نتلهاو بهم بنفس القدر مع الملفات هذوما، ونحاول ونشجعوا على الاستثمار من خلال رفع العقبات خلينا نسميها، ورفع الصعوبات الإدارية وكذلك الجبائية، خلينا نشوفوا مناخ جديد متاع استثمار متاع، لأنه كما قلت راو بالخوف وبالمنع وبالكثير من الرقابة راك تنجم من غير لا تشعر وعن حسن نية تعمل ركود اقتصادي، لأنه الناس كل تخاف، لأنه رأس المال بطبيعته ما يتحط مستثمر كان في ظروف تكون طيبة وتسهل له، فما بالك تبدأ ظروف ما يشبه.
1: واضح أحمد، احنا مازلنا مواصين بقية الأخبار، مهم جدا نرجعوا كي العادة على صابة الحبوب، التوقعات وين وصل، خلينا نقوله تأمين سير العمليات المتعلقة بالصابة من الخزن للإجلاء وغيره، قدرة المراكز اليوم على الاستيعاب، باش نرجعوا هذايا الكل بأكثر أرقام معطيات ومستثمر مستجدات. حاضر معنا عبر الهاتف ضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى حمادي البوبكري. حمادي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: على عسلام أختي ابتسام، مرحبا بك ومرحبا سادة كل المستمعين والمتابعين هذا البرنامج الخاص بالقطاع الفلاحي.
1: مرحبا بك سي حمادي، مشكور على قبولك التدخل معنا، مهم جدا وقت نحكيه على الصابة الوطنية ميناء الحبوب، نعرفوا اليوم مهم جدا العودة على أبرز الأرقام المعطيات سير العملية المتعلقة بالصابة، آخر التقديرات والتوقعات في علاقة بالرقم بالصابة الحالية مقارنة بالموسم المنقضي، سير عمليات المتعلقة بالصابة، لو كنت تعطينا كل التفاصيل والمعطيات سحمد تفضل.
2: شكرا أخت ابتسام. هو الموسم انطلق تجب تقول في كل ربوع الجمهورية التونسية بخصوص القمح الصلب. بالنسبة للشعير بدأ من 3 جوان على انطلق موسم حصاد الشعير. اليوم دخلنا في العمل الصحيح اللي هو القمح الصلب والقمح الليل اللي هو اللي نلحقوا به في الأمن الغذائي نتاعنا والسيادة الوطنية وسيادتنا الغذائية. المؤشرات إن شاء الله تكون مؤشرات طيبة حسب التقييم الإدارة، لأنه إحنا ما نشمو كلنا مش نقيمه كاتحاد تونسي للفلاحة والصيد البحري، هي أرقام إدارية في حدود 20 مليون قنطار حبوب أسنان. إن شاء الله نوصلوا لها النتيجة دي، وإن شاء الله يتعدى لنا موسم طيب، موسم معنا على أحسن حالات، ويكون كما عم ناول أو خير، لأنه دائما وابدا ثم بعض الأخطاء في السنة الفارطة يتجاوزوها أسنان، ولكن تعدى الموسم الفارط موسم في التجميع موسم طيب للغاية. يبقى الأسنان ربما المؤشر اللي هو معناها نوصوا به كل خيال الفلاح، وأن تشوف التقلبات المناخية هي اللي تخوف الفلاح، وهي اللي تخوف الدولة، وهي اللي تخوف المجمعين، وهي اللي تخوف معناها الجمعة الصعبة، سواء كان من دول الحبوب أو من وزارة. اليوم لابد أن تكون عندنا رؤية استشرافية صحيحة لإجلاء الحبوب واضحة في خزانات مؤمنة. تعرفوا أن الخزانات الضيعات وخزانات الواحد طاقتها دائما وابدا ما هيش طاقة كبيرة ياسر، والاكتظاظ باش يكون يبدا معناها من الاسبوع هذايا والاسبوع القادم، اكثر حاجة باش يكون عندك ضغط كبير على مراكز التجميع على خيان الفلاحة في الحصاد. يبقى الخطة بتاع ديوان الحبوب هي موجودة والحمد لله حسب المعطيات اللي عندنا وخطة الوزارة، هو المكلف ديوان الحبوب بالإجلاء وتخزين الصعبة هو من اختصاصه هو الخاص، كذلك وزارة الفلاحة بتبيع جلساتها الماراثونية مع ديوان الحبوب مع كل المخيان اللي يلمدوا في الصعبة. نتمنى وأن يكون العام طيب، إن شاء الله نلمدوا صابتنا في أحسن الظروف. نحاول نوصل الخيان في كل من الشعب التونسي بالذات وخاصة مستعملي السيارات في التدخين على باش ميلوحش الطفية نتاع السيجار نتاعو خارج السيارة، ربما يلحق أضرار بالمزارع. هذه من التوصيات اللي هي موجودة، ولكن نحن كفلاحين وكاتحاد تونسي للفلاحة والصيد البحري عازمين على كل العزم باش ننجحوا موسمنا الفلاحي، لأنه ما عندناش خيار غير نجاح الموسم الفلاحي نتاعنا. يلزمنا باش نلمدوا صابتنا في ظروف طيبة وفي ظروف حسنة بغض الطرف على الصعوبات وغير، وأنه نتجاوز الماضي وندخلوا في العملية الحصاد. يلزم تكون عملية
1: سي حمادي مثالش انت ذكرتها كلمة صعوبات مرتين في المداخلة امتاعك، رغم المؤشرات اللي حكيت عليها انه الى حدود اللحظة هي وصفتها بالمؤشرات الإيجابية. نحب نرجع معك بتبيع على كميات الحبوب المجمعة الى على الصعيد الوطني، ونحب زيدا نرجع معك شنو هو ابرز الصعوبات اللي تراو انتم من الافضل انه يصير تجاوزها أو تداركها في علاقة بالصبا الحالية أو على الأقل أبرز الصعوبات خلينا نقوله في عناوين؟
2: شوف تعرفي أنت يا أختي سير أنه الموسم انطلق مؤخرا في مادة التشعير. مادة التشعير هي مادة محررة ما تنجمش تأخذ عليها قداش نجمعنا وقداش لأنه سيد باع البر المعامل يتباع عند الفلاحة ما هوش موجود معناها هو معناها حر يبقى موسم الحبوب اللي بيه فايدة قمح وفارين هو انطلق البارح اي مازلنا معناها ما نعرفوش
1: ما تنجموش تعرفون قداش كمية الحبوب المجمعة
2: العباد كيما اليوم مثلا أغلب الناس في الحصاد اليوم حابسة لأنه الطقس البارح صبر شوية صار في ضواحي الشمال الغربي واحد بطبيعة والطقس برد شوية ما يحصدش اليوم ما تنجمش فلاحة تخرج بالماكينة تحصد بطبيعتها إلا في بعض الجهات ما تنجمش تو ناخذ أرقام ولكن شنو احنا اللي حاشتنا به حاشتنا وأن الناس كلها تكون عليها مستعدة لنجاح هذا الموسم الفلاحي سواء من السلطات المحلية والجهوية وإلا من اتحاد الفلاحين وخيان الفلاحة وكل مجتمع المدني اللي هو يؤمن بالوطنية الصادقة نتاعه وأنه راه ويعرف وأنه هذه الحبوب أو الصابة الحبوب راهي ما هيش لأي كان هي راجعة للمجموعة الوطنية بالخير وباش نقصوا التصدير التوريد عفوا وباش نقصوا على الميزانية العامة نتاع الدولة من الدوفيز باش ما نخرجوش العدل كي نربحوا معناها حبوبنا نحن بطبيعة باش تكون عندنا تكون عندها انعكاس ايجابي على الخزينه العامه للدوله باش يكون عندها انعكاس كذلك على التوريد باش نخففوا من التوريد في عوض نورد الحبوب مع طعم معين باش بطبيعه باش ينقص 50% و60% ولا 70% وهذا ما له الا ايجابي يبقى هناك مشاكل صحيح على مستوى الموسم الفلاحي انه ثم المساكن الفلاحيه مازالت الحق تشكو صعوبات كبيره برشا المساحات الفلاحيه هي مساحات شاسعه وتعرفي كل عام وقت ابتسام وقت صب المطر المساكن الفلاحيه كلها تتهرى نبدوها كان في الصيف معناها تلقى اله ماسحه في تعمل في جوج معتمديات وثلاثه معتمديات ما تنجمش تفي بالحاجه نظرا لضيق الوقت ونظرا للامكانيات زاده معناها باش الانسان ما يكونش يحب روحه برشا ولكن هكا واقع نعيشه فيه دائما وابدا الموضوع غاية فيه نقص كبير ياسر ياسر كل عام وزارة الفلاحة تقول لك أنا عند وزارة تجهيز طرقات ووزارة تجهيز إمكانياتها إمكانيات محدودة خاصة في المساحات واحد كما حكيت التاي زوز وثلاثة معتمديات فيهم جرادير واحد من الجيم الشفي بالحاجة والبعد نتاع المسافة يمشي 20 كيلومتر ويروح 20 كيلومتر و 30 كيلومتر معناها ثم ضياع في الوقت لو كان جات كل معتمدية عندها آلة ماسحة على الأقل في الأمور هذه تنجم تلقى روحك وتنجم تمسح الحواشي الطرقات من معناها على النار تنجم تعمل مساكن فلاحية زادة كيف كيف تنظفها وباش الفلاح ما يقعدش تنفض بالرمور كهو قعد دومبان هاو تخيلوا القمح هاو برشا عوامل معناها يلزمها من اللوت له يبقى ثم موضوع ربما شوية الناس تتشاكى نهارات ثم شوية فقدان من التل متاع الرباط وتعرف في أخت ابتسام أنه التربية الماشية تعتمد أساسا على الأعلاف الخشنة هذه على التبن وعلى غيره نتمنى أن تكون هناك كميات معناها ضخ كميات جديدة في السوق حتى الفلاح باش يربط التبن نتاعه ويخبيه ولا يبيعه ولا باش نلقوا طريقة على الأقل زاد كيف كيف باش عنده انعكاس ايجابي على الحيوانات وتربيه الماشيه وانت تعرف على شنو عليهم في تربيه الماشيه من نقص وصادق ربي يجونا عامين هذا ما باين نحاولوا كيفاش نستغلوا هالظروف هذه المناخيه الطيبه ولا على السنوات الباهيه انه باش نعاودوا نرجعوا الحيوانات نتاعنا ونرجعوا الشبتيل الموجود عندنا في تونس كامله بتضافر كل الجهود ومعناها بتخبيط هالاعلاف الخشنه هذه وتتحط في مكان باهي باش نخبوها ربما رأي ثم يجيك الخريف مش معطل يجيك حاجة دائما نقرب حسابنا أنه راه التربية الماشية لا تقل أهمية زادة كيف كيف على ما هو موجود في موسم زراعة الكبرى حاليا.
1: هو واضح. شكرا لك سي حمادي البوبكري على التدخل معنا على هذه التفاصيل والمعطيات. كنت حاضر معنا عبر الهاتف عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى بين التوقعات التقديرات بين ربما أبرز الصعوبات والمشاكل اللي لازم يصير تفاديها والانتظارات وملف الحبوب على أهميته لأننا نحكيه على أمن قومي غذائي. طارق تفضل.
3: هو الحقيقة نحن توا مش تبدأ واضح للمستمعين من كان يتحدث هو عندها عضو في مكتب تنفيذي تاع منظمة لا يمثل
4: اتحاد الفلاحة
3: يعني ما نستحق وما يجب للرأي العام أن يستمع إليه. من يجب أن يستمع إليه الرأي العام هو المؤسسة المشرفة, هي مؤسسة الإشراف, هي وزارة الفلاحة. يعني لهنا فما ما سمعت وأنا بين الأسطر كانوا فما مخاوف من العام ذي من أنه نستغلوا الصابة الكبيرة وأنه جزء كبير منها يضيع وقتها. يعني صابة كبيرة بدون أن نجمع, خلنا بدأوا متفقين ساعة, من المستحيل ضمان جمع كل الصابة حبة حبة, حاجة صعبة بالإمكانيات تاع تونس. إمكانيات دول عندها معروفة بالإنتاج الضخم للحبوب كيف الولايات المتحدة, كيف روسيا, كيف أوكرانيا, حتى في وقت الحرب قادرين يجمعوا هذو من أكبر المنتجين في العالم. وحاجة مهمة دي تابع الأهم الأشياء اللي صدروها, خاصة أوكرانيا من المسائل الرئيسية اللي تصدرها. دونك عندهم خدمة كبيرة تتم على جمع الصابة. لكن بالنسبة لنا أيضا الموضوع مهم, ما عندناش كل الإمكانيات, الخزانات اللي تسيطرة اللي تخلينا, والمسالك اللي تخلينا نضبط الموضوع. ديوان الحبوب يلزموا بالتأكيد إصلاح على مستوى وسائل الجمع والإمكانيات وإلى آخره. لكن من يحتاج أن يعرض علينا الخطة؟ خاطر شنو قال عضو مكتب تنفيذي الاتحاد الفلاحين كما قلنا لي, هو ليس هو معني بالإشراف على ذلك. قال نتمنى تكون فما رؤية استشرافية تتجنب بشكل مبكر المشاكل. ليه توا مش وقت الرؤية الاستشرافية؟ الرؤية الاستشرافية تتعمل قبل 6 شهور, توا وقت تنفيذ الرؤية, وقت اللي انت عارف اللي جيتك صابة تكون حددت شنو الامكانيات الاضافية اللي لازمك تعملها, بما فيها خزانات اضافية, بما فيها معناها امكانات بشرية اضافية على مستوى ديوان الحبوب الى اخره. توا وقت تنفيذ الخطة, توا نبدأ في تنفيذ الخطة. المتابعة من زمن بدء الحصاد من غديك, متابعة وكيفية مرافقة ذلك بما يسمح بتوجيه اغلب الصابة الى المستهلك التونسي, لانه بدون ذلك مش تكون ما عنده حتى معنى صب. دونك ما يحتاج ان يتكلم حول تنفيذ خطه جمع اكثر ما يمكن من الصابه هو وزاره الفلاحه. ما زلت ما سمعتش, ما نعرفش انا ماذا. طب في علاقه بالحكومه بالله, مش في علاقه بالفلاحه, كان في علاقه بالحكومه. انا عندي الانطباع كاننا ازاء حكومه نوعا ما تصريف اعمال. يعني نسق عمل الحكومة, أسلوب عملها, طريقة تصرفها طريقة بطيئة وتعكس نوعا ما كأنه الحكومة, خاطر كثر الحديث عن التحوير الحكومي الجزئي والشامل وكل واحد وكيفاش يحكي عليه, والرئيس كل جمعة ولا جمعتين يقول ولن يبقى وسيذهب وسيرحل من لا يتحمل المسؤولية. دونك معناتها بريسك الرئيس بيدو يتحدث عن التحوير عند بشكل, وهذا عنا أشهر تو تعرف يبدأ يتم الحديث على التحوير ابتسامة, هذا معروف. تولي الحكومة نفسها تتصرف كأنها حكومة تصريف أعمال. الناس كل عندها إحساس اللي الوزير ماشي بش يجي وزير آخر يا من عاش, وهذه الأجواء اللي تبدأ تفرض نفسها رأ. حتى ليسي بوردوني متاع الوزراء الناس كل ذهنية كاملة. أنا عشتوا هدايا داخل يعني الحكومات المختلفة من 2012-2014, يعني أجواء, يعني عشت أجواء ثلاث حكومات من داخل. نجم نقول لك المديرين العامين ورؤساء المصالح والناس كلها أي والله هنا نستناها باش تجي الحكومة الأخرى أو باش يجي الوزير الآخر, هيا تون شوفوا نأجلوا أتون. تولي فما أجواء متاع حكومة تصريف أعمال, وهذه ينعكس عليه كي تتواصل الوضعية هذه. مش شهر, مش كي تقعد شهر 2 تتعدى, أما عنا أشهر في الوضع هذه. تولي وقتها أجواء عامة متاع نوعا ما عدم القيام بالمسائل الرئيسية والتأجيل والتسويف, وهذه للأسف يعني يلزم الرئيس يحسم نفسه يحسم أمره. وهل نحن بصدد تحوير أم لا؟ وحنا توا منعت حديث على أكثر من وزارة حتى وزارة سيادة. إذن لهنا مسألة أساسية. ذكرت حاجة أخرى في علاقة بسد هالأجواء متاع التصريف وسد الشهورات. المجلس الأعلى القضاء كان بعد نحط عليه لما تم تعيين مهم هذية في إطار ترميم العمارة القضائية. مش تكتمل بشنا يولي عنا مجلس أعلى القضاء لأنه يعني هذه أحد مطالب حتى المحامين.
4: مش نرجع بعد الإضراب المحامين وتو نرجع طبعا للتعيينات اللي أو أداء اليمين البارح تنرجع لزد الموضوع هذية طرق بأكثر تفاصيل الساعة الثانية. ولكن قبل هذية طبعا مش نخرجوا موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانية. تفضل
5: هنا تونس.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. مع ديوان فهم ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكو الاكتواليتي لحظة بلحظة. الاخبار على ديوان فهم من مصدر بكل دقة ومصداقية على راس كل ساعة. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
1: موجز الوحدة بعد زوال ديوان فهم عسلمة. وزير السياحة سفيان تقية يشرف على جلسة عمل للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تقدم الأعداد لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية 2027 والذي يرتكز على أحداث حركية وتنشيط مستدام في مختلف القطاعات بما من شأنه تعزيز الديناميكية الاقتصادية ودعم الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتشغيل وأحداث فرص عمل إلى جانب تعزيز جاذبية الوجهة التونسية وتثمين مقوماتها الحضارية والثقافية بما يواكب التطلعات التنمية الشاملة. وتم التطرق إلى الخطة الاتصالية التي تقوم على اعتماد مقاربة حديثة وفعالة في الترويج والتسويق من خلال تعزيز الحضور على مختلف الوسائط والمنصات الإعلامية والرقمية وإشراك صناع المحتوى والمؤثرين بمختلف اختصاصاتهم إلى جانب الإعلام الوطني والدولي. أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل ينفذون اليوم تحركا احتجاجيا بالعاصمة للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 والمتعلق بانتدابهم مؤكدين ضرورة الاستجابة لمطالبهم حسب ما صرح به أحد المعطلين عمار الكريبي لديوان فهم.
2: اليوم احنا كأصحاب الشهادة العليا معطلين على العمل، جينا اليوم في تحرك وطني للمطالبة بتطبيق قانون عدد 18 الصادر بالرائد الرسمي اللي من خلاله يتم انتداب أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم. لكن اليوم رأينا انه صار قمعنا من قبل البوليس من حق أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل انه طالبوا حقوقهم في الانتداب. اليوم نحكوا على قانون صادر لم يتم تطبيقه حتى هذه الساعة. نداء إلى السلطة أنه يتم النظر في قانون 18 الخاص بأصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل. نحن حسب بيرو الشغل 50,000 من أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل في كامل الجمهورية. وأكيد جدا بعد الوقفة الوطنية باش تكون ثم وقفات جهوية على مستوى الولايات.
1: الإطارات النقابية للقطاع الخاص بصفاقس ينفذون اليوم مسيرة احتجاجية دفاعا عن المقدرة الشرائية للشغالين وعن حقهم في زيادة أجور سنة 2025 وعن زيادة مجزية لسنوات 2026-2027-2028 ترعى فيها ارتفاع الأسعار حسب ما نقلته الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. كما طالب المحتجون باحترام مبدأ التفاوض الجماعي والالتزام بالاستحقاقات الاجتماعية. وفي أخبار العالم، الرئيس اللبناني يرفض الانسحاب من المفاوضات مع الاحتلال قائلا أنه رغم الضغوط للانسحاب من المفاوضات لن ننسحب منها وسنكمل الطريق حتى بلوغ خواتيم لمصلحة الوطن. الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة معتبرة أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث وتهديدا لأمنها واستقرارها. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم وعودة إلى هنا تونس في أمان الله.

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان اف ام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانيه بقيه الاخبار المستجدات والملفات الوطنيه وطبعا الدوليه. بعد شويه نمشيو لفقره الارتيكل دي جور، نمشيو ايضا لفقره بالارقام، وباش نقدموكم حوصله لابرز ما يحدث على مستوى المنطقه والعالم في ظل التطورات الاخيره والحرب بين ايران والولايات المتحده الامريكيه. نرجو على التفاصيل، ما يكتب وما يقال وأبرز الأرقام والمعطيات. نذكر حضرنا معنا هوني في البلاتو أحمد التونسي وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكافة التفاعلات والتعليقات سواء على صفحتنا بالفيسبوك وإلى شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف. قبل ما نمشي وطبعا لفقرة الارتيكل دي جور، مازال باش نواصل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية. أكيد باش نحكي وعلى بيان الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اللي دعات فيه كافة منظوريها إلى تنفيذ الإضراب العام الحضوري، نذكر اللي باش يكون بتاريخ 18 جوان الجاري بقصر العدالة، مصحوبا بحمل الشارة الحمراء وتجمع احتجاجي باش يكون ببهو المحكمة، تنديدا يقولوا بتجاهل مطالبهم المهنية المستحقة. وأوضحت عمادة المحامين وفق الرسالة اللي كانت وجهتها لمنظورها أنه هذه الخطوة جي إثر عدم تلقي أي رد من وزارة العدل بخصوص المذكرة المرفوعة منذ 23 جانفي في 2026 واللي ضمنت جملة من المطالب لإصلاح المهنة وتحسين ظروف العمل وإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد وغيره. ونذكروا أن الإضراب هذا سبقته سلسلة من التحركات اللي كانت تطلقت في عدد من المحاكم. في نفس السياق تقريبا وإحنا نحكيه على القطاع هذا، نحكيه على موكب أداء اليمين اللي كان البارح زادة قدم رئيس الجمهورية بقصر قرطاج لكل من فضيلة القرقوري وإناس زنينة بصفتهما عفوا أعضاء في المجلس المؤقت للقضاء المالي. دونك البارح أداو اليمين. نبدأ معك أحمد التونسي مواشار طرق الموضوع ذي حتى آخر الساعة الأولانية نحكيه من يعني الإضراب العام اللي اقترب الموعد متاعه تقريبا أيام تفصل عن الإضراب العام اللي أقرته عمادة المحامين. المطالب كنا حكينا عليهم في وقت سابق، سبقتها تحركات احتجاجية في عدد من المحاكم. وتعليقك على طبعا اليمين الدستورية البارح، تفضل.
2: من المؤسف انه تكون علاقة السلطة بالهيئة الوطنية للمحامين تتخذ هذا المنح، لانه في نهاية المطاف مطالب المحامين ما عمرها ما كانت مطالب ذاتية ولا للحصول على منافع شخصية والا معناها التحصيل على فوائد مادية وغيره. طول عمرها معناها مطالب المحامين مطالب من أجل إصلاح منظومة العدالة، من أجل تحسين خدمات العدالة للمتقاضي، إيصال صوت الناس لوزارة العدل، إيصال معناها مطالب إدارية نعتبرها معناها دنيا، لأنه كما كنت نحكي راو العدالة فيها خدمات تسوء أحيانا، أو ساعات تكون خدمات باهية وتسوء وساعات تكون زاد الخدمات سيئة وتتحسن. فالعدالة هي منظومة متحركة، هي كل يوم تتغير معناها العمليات، وساعات يتم اتخاذ قرارات إدارية أو قرارات معناها صادرة من معناها من الوزارة بيدها تؤدي إلى نتائج معناها خايبة، تؤدي إلى نتائج ما تعجبش المتقاضين، تؤدي إلى نتائج تعرقل سير العمل في المحاكم. اليوم ما يخفى على حتى حد، معناها مناش مخبين إنه وضعية العدالة مثل وضعيات أخرين في حالة معناها خايبة، لأنه المحاكم في الجمهورية التونسية معناها ما هيش تقدم في الخدمات اللي ينتظرها المواطن ولا المتقاضي التونسي، انه القضايا لا يتم الفصل فيها في اجال معقولة كما نحكي وديما، انه الجلسات تتم في ظروف سيئة حتى للسادة القضاة بيدهم، انه ظروف العمل حتى للموظفين متاع المحاكم ظروف سيئة جدا، انه مقرات العمل في من عممش انه بعض مقرات العمل بيدها في حاجة إنها تتحسن، إنه معناها عنا مشاكل يومية متعلقة بالخاصة تحسين جودة الخدمات، خاصة بتقريب الخدمات، إنه مقطعناش معناها أشواط في مسألة الرقمنة، إنه ما حسناش الخدمات اللي ولت نجم تقرب للناس، رأو في العالم الكل تنجم تتحصل على خدمات إدارية خاصة في مجال معناها العدالة، وانت قاعد في بيروك ولا انت قاعد في دارك بالميل وبالختم الإلكتروني وبالكيوير كود، ما زلنا بعاد على الشيء ذي. بل إنه كما كنت نحكي في في في موضوع الطائر، بل إنه فما في بعض الحالات حاجات كانت معناها جيدة وبخروج معناها موظفين ولا غيره للتقاعد أصبحت سيئة، وهنا معناها نتعاملوا مع مؤسسة، نتعاملوا مع إدارة، الإدارة والمؤسسة مكلفة بأنها تقدم الخدمات سيدي اللائقة، مش ما نقولش الممتازة، الخدمات الدنيا. شنو المسار باهي الحديث اللي نحكيه فيه هذي الكل نحكيه فيه ديما، هي لشكون نتوجهوا به تو اليوم كي نتكلم، ولا هيئة المحامين كي تتكلم ما باش تحكي مع وزارة العدل، وفما معناها لائحة متاع مطالب مكتوبة تم تقديمها لوزارة العدل منذ جان في 2026 قوبلت بالتجاهل. معناها المسألة هي مسألة متاع أزمة متاع حوار، معناها فما ممكن معناها لأنه نحن تو خلينا نكونوا زادة معناها موضوعيين، كانت فما نقاش وكان فما حوار وكان فما تفاعل بين وزيرة العدل وبين الهيئات السابقة للمحامين، يبدو أنه فما موقف من من من ما أفرزه الصندوق معناها ليكون على رأس الهيئة الوطنية للمحامين. الحقيقة نعتبر وأنه ما يفرزه الصندوق شأن داخلي هم معنى المحامين، والوزارة مطالبة معنا بنفس الدرجة من التفاعل ولا الحوار ولا النقاش مع الهيئات السابقة مع الهيئة هذه، بل بالعكس قد ما تكون ممكن وجهات النظر متباعدة، ولا قد ما تكون المطالب ممكن معناها ما تعجبش الإدارة، قد ما تكون الإدارة ذكية والوزارة ذكية تتعامل مع الوضعية بأكثر ليونة وبأكثر معناها مباشرتية، والمشاكل تتحل بالحوار. ولكن كي تنعدم لغة الحوار وتتسكر أبواب الحوار راهي تتفاق وراهي تكبر وراه تنجم توصل إلى معناها كرة ثلج تكبر فوق الناس كل. لذلك وأصلا معناها ما نراش حتى معناها موجب لهذا التعطل في الحوار، ما فماش سبب واضح وإلا وجيه ولا يقنعنا كما معناها مشاهدين ولا حتى كمعناها متفاعلين في الشأن اليومي بتاع العدالة. وأنا ما سأنقل صوت محامي قاعدي يخدم كل يوم في المحاكم، شنية مشكلته هو كي تبدأ مثلا فما مشكلة بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل، وشنو يحلوا مشكلته في الحياة اليومية متاعه في الخدمات الإدارية اليومية متاعه، معناها شنو يضر ولا شنو ينفع، معناها المشكلة إذا كان فما مسألة متاع معناها تعطل حوار ولا مسألة متاع سوء فهم ولا مشكلة يمكن تنجم تكون حتى معناها تتجاوز المستوى معناها المهني، شنو ذنب المتقاضي وشنو ذنب المحامي القاعدي؟
1: هاي خلنا نسمع طارق في الموضوع هذا قبل ما نمشي لبقية الملفات والأخبار الإقليمية والدولية. هاي طارق نسمعك تفضل.
3: هو نحن نتجه إلى أجواء ذات طابع متوتر في علاقة بالعلاقة الهيئة الوطنية المحامين بسلطة الإشراف وزارة العدل المشرفة على المرفق القضائي، المرفق القضائي الذي يهم مجموعة من المتدخلين من بينهم طبعا المحامين لسان الدفاع. ونشرت الهيئة الوطنية المحامين مراسلات، مجموعة من المراسلات إلى وزارة العدل للالتقاء والحوار. أنا التفاعل الوحيد اللي شفته من وزارة العدل مع الهيئة الوطنية المحامين هو إثارة قضية تريد إبطال الجلسة التي أقرت الإضراب على أساس أنها جلسة عادية و لم يعني تم إبلاغ وكيل الجمهورية وليست جلسة استثنائية.
2: في حين تم استعملوا طعنا لم يستعمل قبل ذلك في التاريخ معناها يعني طعن في جلسة عامة.
3: يعني الحوار الوحيد الذي يتم بين وزارة العدل والهيئة الوطنية المحامين هو عبر الوسائل القضائية بتعرفش أقول لكم رأوا الضرب بتاعكم باطل. هذا هو وهذا يعكس أنا يعني مش عندي بيكونوا واضحين عندي مؤسسة مهنية هيئة الوطنية المحامين تريد الحوار ونشرت لنا المراسلات قالت قبل قالت نريد الحوار طور نشرت لنا بالدليل المراسلات أكثر من مرة وعنا صمت بما يعني رفض ما جاهمش ما فماش مكتب الضبط وزارة العدل فما صمت دونك كأنه عمليا ضمنيا هو رفض الحوار. هذا هو طرف يريد الحوار طرف لا يريد الحوار بي يعني عندنا الطرف المهني المحامين يريدون الحوار وزارة العدل تريد الحوار معهم. هذا الواقع اللي عندنا بلي فما حاجة في علاقة بالحوار عموما تو بريش نتعرضوا لها الخاطر المشاركة التونسية في منظمة الأعمال الدولية كانت مثيرة للانتباه لما بلغني اللي وقت اللي الزوز منظمات مهنية نعرفوا اللي تونس تشارك في منظمة العمل الدولية عبر الحكومة وزير الشؤون الاجتماعية اللوتيكا منظمة العراف والاتحاد العام سوري الشغل على غير العادة وزير الشؤون الاجتماعية لم يحضر كلمة لوتيكا واتحاد الشغل في علاقة بهال تعطل الحوار بين المكونات الحكومية ومكونات المهنية. الحاجة الأخرى اللي حاب نتحدث عليها وتنشوفوا عاد شوف شو يصير في 18 جوان والنهار الضرب معناها إذا كان الضرب باطل كيف ستتصرف وزارة العدل مع هذا الموضوع يعني إذا كان حسب وزارة العدل الضرب باطل إذا كان يكمل في الطعن هذا الدعوة للضرب فإنه كيف بش يتصرفوا يعني وضعية أنا في رأيي لهنا واضح إذا كان أنت تريد الحوار والطرف الآخر لا يريد الحوار الإشكال في الطرف الذي لا يريد الحوار يعني هذه من الأساسيات يعني خاصة عندما يطلب مرة اثنين وثلاثة واربعة وخمسة. نجي تولي سد الشغورات في المجلس الأعلى للقضاء هل هو فعلا في اتجاه خاطر أحد مطالب المحامين هو سد الشغورات لأنه مجلس أعلى القضاء يبدأ قائم الذات وهو مطلب جمعية القضاة بالمناسبة إلا أنه السد اللي صار في علاقة بالمجلس القضاء المالي ويبدو هو الحقيقة يبدو فما علاقة بين لجنة الصلح الجزائي ما دخلتش شفت بالضبط المرسوم أنا مع التفصيل هذايا لكن باش لجنة الصلح الجزائي تعمل يلزم مجلس القضاء المالي يبدأ ناجز وفيه نصاب لأنه ينجم يتفهم من جهة أنه كأنه يعني سد الشغور في مجلس القضاء المالي كانوا في اتجاه سد الشغور في مجلس القضاء ككل لكن في اعتقادي لأنه تم في نفس اليوم مع تعيين لجنة الصلح الجزائي كانوا من مقتضيات عمل لجنة الصلح الجزائي هو الحاجة لوجود اللجنة الوطنية هذه للصلح الجزائي هو الحاجة لوجود يعني تتركب اللجنة الوطنية للصلح الجزائي رئيس يعين من قبل القضاة العدليين من الرتبة الثالثة من ذوي الكفاءة نائب رئيس رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات ممثلا عن الرقابة المالية إلى آخره يعني لهناك كانوا في اتجاه استكمال الشغورات والنصاب في علاقة بلجنة الصلح الجزائي وهنا نعاودوا نسألوا لماذا لا يتم ها وفما إمكانية لسد الشغورات في علاقة بالمجلس القضاء المالي وينهم البقية وينهم لماذا لا يتم اللي هما يلزم نذكر منهم رئيس محكمة تعقيب ما فماش معناش رئيس محكمة تعقيب ومعناش رئيس محكمة عقارية معناش مدعي عام لدى محكمة تعقيب اللي هما ذوما كلهم أماكن شاغرة تعطل استكمال نصاب المجلس الأعلى للقضاء وهذا ما يتيح أن وزارة العدل تتدخل بشكل متواتر لتعيين وإعفاء وتعيين ونقل من هذا إلى ذاك وتقعد مناصب شاغرة ويقعد صلاحية التدخل في النقل وفي الشغورات وفي الكذا بالمذكرة القضائية عن طريق وزارة العدل اللي هو وضع استثنائي في تاريخ تونس في كل المراحل السياسية كان ديما فما على الأقل شكليا حتى وقت اللي فما تدخل في القضاء كان يوجد مجلس قضاء يقوم بذلك الآن ما عندنا شيء يعني عندنا الوزارة تتدخل بالمذكرات القضائية اللي هو يؤدي لعدم استقرار قضائي ما عندك شغورات وعندك عدم يعني وهذا إشكال حقيقي في تسيير المرفق القضائي.
1: واضح طارق، هاي مازلت لنا نص ساعه باش نكملوا فيها اكيد الحديث عن اخر التطورات الاقليميه والدوليه. هذه باش يزنا لاولى فقراتنا في الساعه الثانيه لارتيكل دو جور.
4: لارتيكل دو جور
1: مع احمد التونسي من فقراتك المفضله هذه.
2: اليوم اخترت لكم الارتيكل واخترت لكم حتى بالارقام.
1: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه على المجهود يا احمد. صح،
2: مقالنا اليوم من مصدر بي بي سي عربية. إيران تعتبر وقف إطلاق النار بلا جدوى وسط تقارير عن استمرار المفاوضات مع واشنطن واتساع المواجهة العسكرية. الحقيقة المقال اخترته طويل نسبيا وفيه العديد من التفاصيل اللي فعليا يشبه لي لجملة جاءت في بيان وزارة الخارجية الإيرانية اللي قالت فيه أنه الهجمات جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عمليا. ايش معناها؟ معناها في الـ 24-48 ساعة الأخيرة صارت عمليات عسكرية في مناطق متفرقة وصارت اشتباكات ومواجهات بين الطرفين أدت عمليا إلى أنه ما فماش مناش نحكيه على وضع هدنة، وفي الأثناء فما مفاوضات في الأثناء. إذن لزمنا أن نحطه في عين الاعتبار، وأنه الولايات المتحدة الأمريكية قامت بهجمات عنيفة على إيران، وذلك ما تطلب من إيران أنها تقوم بردة فعل في البحرين وفي الكويت وفي الأردن، وكذلك معناها في مناطق متفرقة حتى في اشتباكات في مضيق هرمز. المقال الإخباري بعد جاء على بيان وزارة الخارجية الأمريكية انتقل إلى إفادة القيادة المركزية الأمريكية، واللي جاء فيها أنها أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية. كذلك أعلنت إيران أنها استهدفت الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بواسطة طائرات مسيرة، وأعلن الحرس الثوري أنه هاجم 18 موقع عسكري أمريكي في قاعدتي علي سالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأعلن كذلك الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ مركز قيادة وسيطرة أمريكي في الأردن، كما أعلنت الأردن من جهتها أنها اعترضت صاروخ كان 20 صاروخا كانوا انطلقوا من إيران. وقال مصدر عسكري في حكومة القوات المسلحة الأردنية عفوا أنه عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد الشظايا دون وقوع إصابات بشرية. وأعلن الجيش الكويتي كذلك أن منظومته الدفاعية تصدت لأهداف جوية معادية، وأعلنت كذلك الكويت إعادة فتح مجالها الجوي بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية. وأعلنت وكالة تنسيم الإيرانية عن مصدر عسكري
3: تسنيم
2: الإيرانية عن مصدر عسكري أن إيران مستعدة أن تهاجم أهدافا جديدة. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي وكالة مهر للأنباء عن البحرية الإيرانية قولها أنها استهدفت سفينتين كانتا تحاولين عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. وينتهي المقال وينتقل في الجزء الثاني منه إلى تقريبا تصريحات دونالد ترامب اللي جاء فيها أنه قادة إيرانيين اتصلوا به مباشرة وطلبوا منه وقف القصف الموجه، وكان الرد الإيراني عبر مسؤول إيراني بوسائل الإعلام أن ادعاء ترامب كاذب بشأن الاتصال بشأن بمسؤولين إيرانيين وهو غطاء لتجنب الحرب ضد إيران. وكانت في وقت سابق قد كتب ترامب أن معناها يوم الأربعاء في وسائل التواصل الاجتماعي استغرقوا وقتا طويلا جدا التفاوض على صفقة كانت ستكون رائعا بالنسبة لهم، والآن سيتعين عليهم دفع الثمن. وفي الوقت نفسه اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة الأمريكية بالإضرار بهذه العملية الدبلوماسية في رسائل المتناقضة التي ترسلها وتحولاتها المتكررة في المواقف والمطالب، الأسوأ من كل ذلك من خلال الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار على حد قوله. بالتالي نحن نتحدث على عمليا حرب معناها بأتم معنى الكلمة في توصيفها، في ضربات وضربات معناها معاكسة واستهداف لكل القواعد اللي معناها تم استهدافها سابقا، بل يمكن حتى معناها القصف أعنف. في 24 ساعة الأخرانية كان فما هناك حديث على أنه إيران تعرضت للقصف حتى في الجسور ولمحطات توليد الكهرباء، وهو ما كان معناها خطا أحمر قبل ما تصير عملية الهدنة. فما تصعيد عسكري كبير وخطير في الوقت اللي في الأثناء فما معنى مفاوضات قاعدة تصير، وهو ما يهدد العملية برمتها، معناها يهدد حتى مسألة التفاوض بيدها. فما محللين يعتبروا أنه الضغط العسكري اللي تمارس فيه الولايات المتحدة الأمريكية لإرغام إيران على قبول بعض الشروط، وبالطبع في الجهة المقابلة إيران تعول على أنها معناها

0: متجهة نحو التصعيد أكثر منها متجهة نحو الانفراج.
1: هذا بشي رجعنا طارق وقت اللي احنا نحكيه تقريبا وفي مواكبة يومية لمختلف التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى الحرب الحالية. وقت اللي اتقال انه لا يمكن التنبؤ، خلينا نقوله حتى بالمنطق الجيوسياسي هوني نحكيه طبعا طارق، أو الحديث عن سيناريوهات مؤكدة، يعني حتى اللا متوقع ينجم يكون يعني يصير، وكل شيء معناها ينجم يصير في الحرب الحالية في وقت صار فيه الحديث أو التصريحات في علاقة بأمطار الأخيرة لتفصل عن وصول إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. تحدث تطورات، أمريكا تقصف، طهران ترد وتعلن إغلاق مضيق هرمز. تفضل.
2: والله نحن نتحدث توا منذ 10 دقائق نشر ترامب نشر تدوينة في السوشيال مهمة من زاوية خاطر يتحدث كثيرا كما يقولوا يهز ويصبت ساعات يولي معناتها نوعا ما للاسف ما ساعات ما تنجم تحلل كان بطريقه ذي ما كيف ترب ما نلقاوش مصطلحات هكا نتاع تحليل ولا فما يلزم نستعمل مصطلحات كيما كي
0: هو قرني ما نجمش نشد ساعات اخبار ما نجمش نشد لازم يقولها
2: هذي ذكرني كذا ذكروا التهديد الشهير اللي عملوا بانه سيتم محو ايران ثم بدا مباشره بعدها في المفاوضات. التصريح هذي اللي توا نشره عنده 10 دقائق يقول فيه ستوجه الولايات المتحدة ضربة قوية للغاية الليلة لإيران، يقول التي فقدت أسطولها البحري وقواتها الجوية ورادراتها ودفاعاتها وجميع أشكال دفاعاتها الأخرى بالإضافة لمعظم قدراتها الهجومية. دي كل عادة متاع هي وفات ومعاش عندها حتى شيء، علاش تحارب فيها مبرر يدخل احتل ما عندها شيء، يعني المغالطات الموجودة في النص. ما اللي يهمني هو الخبر، هو التهديد بضربة قوية للغاية لإيران وفي وقت ليس ببعيد سنستولي، حاطت الخطة دونك ضربة قوية وبعدها خطة هجوم ستشمل نستولي مباشرة بالمعنى ذي جزيرة خارك اللي هي للتذكير هي بنية تحتية رئيسية للإنتاج النفطي وتصدير النفط الإيراني وغيرها من مواقع البنية التحتية. نستولي مش ندمره، مع أنت بش يدخل بالقوات، يعني عملية غزو مش تدمير بال يعني عملية اجتياح بري، هذا هو شو يحب يقول هنا. وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية ونسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية كما فعلنا، رجعنا لفنزويلا كما فعلنا مع فنزويلا، يرجع فنزويلا كموديل بالرغم اللي قال منذ أسبوع إيران ليست فنزويلا، يسأل فيه صحفي قال له هكا بالحرف، قال له هو ترامب تراجع على الكلام يقول فيه، قال راه إيران ليست فنزويلا ردا على الصحفي. توا اليوم توا إيران كيف فنزويلا، سنفعل كما فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة. وين هنا ما نعرفش، عرفتك اللي توا قديش الوقت هو نحن ماضي ساعة
1: و38 دقيقة،
2: قام منه كل ساعة قام في الصباح قام ما قال لهم شو وصلنا، وصلنا شيء تغشش بشيء التروث شو سنفعل وسن مانيش متأكد حتى هذا تم التشاور فيه مع القيادات العسكرية الأمريكية. يعني هذي بتاع اجتياح بري قادر انت عليه، الاجتياح البري كان جيت قادر عليه راك عملته. نقول هذي خاطر هذي كالعادة الكلام نحب المعطيات والمؤشرات الصلبة. في المعطيات والمؤشرات الصلبة فما مجموعة من المؤشرات نحب نتحدث عليها اللي فيها حتى شك انه الحرب كما هي الآن وخاصة الحرب إذا تصاعدت أخطأنا من ارتفاع أسعار النفط اللي يضر في دول كيفنا نحن، مين هوش هو في دول كيفنا نحن والاقتصاد العالمي، ما هو أمريكا فيرست، ما في أمريكا فيرست التضخم وصل ل 4.2% في شهر مايو الفرد، والسبب المباشر بدون أي شك هو موضوع الطاقة، تأثير ارتفاع أسعار النفط على السوق الأمريكية. وسئل ترامب بالأمس أو أول أمس قالوا له كيفاش عملنا في التضخم ماشي يزيد، قال لهم التضخم، قال لهم I love inflation كل حاجة وتسألوا عليها نحب أنا التضخم، شنو تحبتي باش تضرك دخل على الانتخابات نصفية باش معناتها تاكل كبوت إذا كان تواصل التضخم، شنو تحب هو ديما يحب يخفف من الخسائر، وحب التضخم تحب ماذا يعني كما قال ماذا أيها الكذا إلى آخر عندك 4%، قال لهم

0: أما قال ستنتهي، سينتهي التضخم مع شنو؟ مع انتهاء الحرب. أنت داخل اجتياح بري ستنتهي الحرب، بيش الإيرانيين مش يقعدوا يستنوا فيك ولا يتفضل. ما أنت ما أنت ما نجمتش تعمل أي تي، أنت حتى باش تدخل مضيق هرمز بحريا ما يفيد القوات البحرية بحريا، ما عندكش وجود عسكري بحري جدي لا في مضيق هرمز لا في الخليج العربي. خايف ماك الزوارق الإيرانية اللي باش تعمل لك معناتها حرب عصابات بحرية غاديك، وكل غواصات كيف المسيرات، وما عندكش لها حل. وهذا قيل أمريكيا وفي وسائل الإعلام الأمريكية، مش نحن قاعدين معناها كل عادة حالة الإنكار داخل التهديدات، وكل ما يهدد تهديدات غير قابلة للتنفيذ كل ما قوة الردع الأمريكية تتراجع. معناتها
1: حتى التفاوض
0: ما انت ما عندكش الايراني واللي يتعامل معاك على اساس. الحاجه الاخرى اللي مثيره للانتباه هي لقيت تقدير لي، هل ايران خاسره خاطر قاعده تبيع في النفط؟ تو ايران تبيع ماكل الزوارق هذيك اسطول الظل. الان ايران عندها دخل لم يسبق له مثيل اكثر مما هو قبل الحرب في علاقه بالمداخيل الماليه للايرانيين لبيع النفط، طيب اللي قاعدين يبيعوا فيه للصينيين وهما يخلصوا شهرين بنقص. يعني إيران عندها توا تدفق مالي بالدولار يفوق ما كانت تتحصل عليه مبيعاتها قبل الحرب، قبل فيفري، قبل نهاية فيفري، وسيستمر لأشهر قادمة. خاطر ديما يجيهم التحويلات المالية تجي مقارنة بالبيع شهر أو شهرين لاحقا. إذن عندنا مؤشرات متاع إيران قادرة تواجه الحصار النفطي. ترامب عنده تضخم ماشي وبش يضره تدريجيا في اتجاه الانتخابات النصفية. هذه المعطيات اختانا من بلا بلا بلا المعطيات الواقعية. واجتياح بري، سيناريو اجتياح بري سيكون بالضرورة مكلف القوات الأمريكية كيف وكيف التضخم. ماشي بش يزيد يكون عندك عبء فانت كان تمشي وترجع التبويبيت إلى الولايات المتحدة. يعني لهنا عمل تهديد مرة أخرى ما هوش قد يعني ما ينجمش ينفذوا. وأعتقد أن الإيرانيين ربما هما أكثر حاجة لمواجهة مسلحة أكثر منه حالة اللا حرب ولا سلم، لأن الإيرانيين فهموا اللي في مواجهات الحرب المباشرة، وخاصة إذا كان تعلق الأمر باجتياح بري، مواجهة محاولة لاحتلال أراضي إيرانية، وقت استعادة شعور الوحدة القومية الإيرانية يولي أقوى. خاطر المشكلة النظام الإيراني هو ترجع الأمور تبرد وعندهم عبء يعني مالي وعبء في الميزانية وعبء على مستوى التضخم، ترجع لهم انتفاضات اجتماعية داخلية. يعني مواجهة مباشرة مع محاولة احتلال أراضي إيرانية، الأورلا الإيرانيين كل يكونوا معك، كل ما فيهش كلام عندها مع النظام ضد النظام مع مسألة ثانوية. يعني حالة الحرب ولا سلم مقلقة للنظام الإيراني، خاصة مع عدم ترسخ شرعية المرشد الجديد اللي مازال معناتها متخبي ما نعرفوش وضعيته، التراتبية في النظام غير واضحة. إذا نحن مرة أخرى أمام وضعية كالعادة أمام المأزق، ترامب يذهب إلى مزيد إلى الهروب إلى الأمام.
1: المثير الانتباه في الاشتباكات الأخيرة، كلمة نسيت ما قلتهاش، هو عدم مهاجمة الإمارات العربية المتحدة. وكثير من الكتابات تحدث ولا عديد التحاليل تتحدث عن اتفاق ربما سري بين الإمارات العربية المتحدة وإيران لعدم مهاجمتها في المستقبل. قريت هذا باحتراز.
0: هو نصورش إيران تعمل اتفاق مع الإمارات إذا كان الإمارات ما تعملش التزام أن لا التزام أنه الإمارات لا تسمح بهجمات أمريكية من وأنه لا تسمح باعتراض الصواريخ. يعني وهذا باش يكون منعرج كبير إذا كان الإمارات توافق على شيء هذا. فهل المؤشرات الفعلية على التيران هو الإمارات ماشي وزيد. أنا قريت تقرير تو ناخذوه ربما مقال الأسبوع الماضي القادم حول دور الإمارات في تشكيل شبكة بينها وبين كوسيط الإمارات بين أذربيجان والكيان في ضمان تدفق النفط المكرر. حتى نرجعوا لموضوع أذربيجان خاطر حتى نحن جيل أسمعنا نحن طلعنا زيدا نشتري جزء من النفط المكرر. دور اللي تلعب فيه الإمارات للوساطة لتشكيل بنية تدفق نفطي من الأذربيجان إلى الكيان. تريز امبورتون تقرير يوري الدور أنه الإمارات وليت عنصر أساسي في البنية التحتية النفطية للكيان عن طريق أذربيجان.
2: هاي كملت تفاعل أحمد النجم نواصل نحكي في آخر المستجدات والأخبار الدولية. ومن فقرة الارتيكل ديجور باش نمشيو لفقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
2: كالعادة مع الزميل نور اللفاسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا الكل ويتفرجوا بينا الكل وبطارق وأحمد. على ذكر التضخم والصعوبات اللي باش تواجه ترامب باش نعطي شوية أرقام في الموضوع هذايا. التضخم السنوي في أمريكا تسارع من 4.2% في ماي كان يعني كان 3.8% في أفريل. في ماي قفز ل 4.2% والتضخم الأساسي وصل ل 2.9% على أساس سنوي هذايا في ماي من 2.8% في أفريل وارتفع ل 0.5% في ماي على أساس فصلي. نجيو توا لموضوعنا اليوم واللي هو تركيا تخطط أنها باش تطرح بديل لمضيق هرمز بعد الأزمة اللي تسبب فيها الأزمة العالمية اللي تسبب فيها, وهو مشروع سكة حديد الحجاز الجديدة. هو يقولوا أنه مش مجرد إحياء الخط التاريخي عثمانية, ما جزء من رؤية جيوسياسية واقتصادية كبيرة باش تقودها تركيا باش تخلق ممر بري جديد يربط الخليج بأوروبا ويقلص من تبعية المضيق هرمز. والسكة الأصلية هذه باش نعطيه خلفية تاريخية عليها, بناها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بين 1900 و1908 وكانت تربط دمشق بالمدينة المنورة على مسافة تقارب 1320 كيلومتر, والهدف منها كان تسهيل الحج وتعزيز السيطرة على الولايات البعيدة. اليوم تركيا تحب تعيد أحياء الخط هذا بشكل عصري, وينطلق المشروع من تركيا نحو حلب ثم دمشق والأردن وبعدها السعودية ومن بعد يوصل سلطنة عمان. ووزير النقل التركي قال أنه الهدف النهائي هو الوصول إلى سواحل عمان والمحيط الهندي وتوفير بديل استراتيجي لمسار التجارة المار عبر مضيق هرمز. شنو أهميته المشروع هذا؟ أهميته زادت خاصة بعد التوترات العسكرية المتكررة في الخليج والتهديدات بإغلاق مضيق هرمز اللي البارح إيران أعلنت أنها أغلقته بشكل كامل من أول وجديد, واللي يمر عبره وديما نقوله جزء مهم من تجارة الطاقة العالمية. في 2025 تركيا وسوريا والأردن أمضوا مذكرة تفاهم لإعادة تشغيل أجزاء كبيرة من الخط هذايا مع تعهد تركي بإكمال حوالي 30 كيلومتر ناقصة داخل الأراضي السورية. والمشروع مش منفصل بل مرتبط كذلك بمشروع طريق التنمية العراقي بطول 1200 كيلومتر ليربط ميناء الفاو العراقي بالحدود التركية عبر سكك حديد وطرقات وخطوط طاقة واتصالات. الممولين المحتملين المشاريع الإقليمية هذه يشملوا تركيا والعراق وقطر والإمارات, مع بحث مازالوا يبحثوا على تمويلات دولية كبيرة من الخارج. اقتصاديا تركيا تراهن على تحويل نفسها إلى عقدة لوجستية بين آسيا وأوروبا, خاصة وأنه الممرات البرية تنجم تختصر أجال نقل البضائع مقارنة بالشحن البحري التقليدي. أما رغم الطموحات الكبيرة هذه برشا خبراء يشوفوا اللي السكة ما تنجمش تعوض هرمز بالكامل خاصة في نقل النفط, لأنه السفن البحرية عندها قدرة استيعاب أكبر برشا وتكلفة أقل من نقل بالقطارات. المشروع كذلك عنده يواجه تحديات سياسية وأمنية كبيرة, منها استقرار سوريا والعراق والعلاقات بين الدول المعنية, خاطر قلنا تركيا والعراق وقطر والإمارات, وتأمين آلاف الكيلومترات من السكك في منطقة مازالت تشهد توترات.
2: واضح نور. هاي نبدا معك طارق ولا احمد شكون يحب تبدا انت؟ بون احمد. باهي نبدا مع طارق. هاي هو احمد الاقتراح في اطار مقال قال مهم جدا في علاقه بالموضوع هذا, ومن بعد نرجعوا له معك احمد في الاثنين. هاي طارق فيش نجم نقرا ولا
0: هو خلينا نبداو بالمشروع القديم, خاطر نحن شحالنا عنا في تركيا الان نظام خلينا نقولوا عنده سياسات مستلهمة من الماضي العثماني, مستلهمة لا تريد تكرار, خاطر تعرف ما أنت المسألة مش متطابقة لكنها تستلهم, تريد أن تلعب دور يستفيد من الذاكرة العثمانية. هو المشروع هذية في الأصل مشروع الحجاز كان في سياق تحالفات جيوسياسية وارتباط عثماني بقوة أوروبية صاعدة. وقتها في نهاية القرن 19 بداية القرن 20 قررت السلطنة العثمانية أن تميل أكثر فأكثر نحو هذه القوة الأوروبية الجديدة التي كانت في منافسة مباشرة مع العملاقين الفرنسي والبريطاني اللي هما كانوا مهيمنين على الاقتصاد العالمي. هذه القوة الأوروبية الصاعدة هي ألمانيا, وكان يعني في إطار حتى مونتاج فينانسي كامل، كان فما قروض ألمانية للسلطنة العثمانية، كيفية استعادتها وإرجاعها، كان فما اهتمام ألماني بالمنطقة العربية، بدأت المؤشرات على موضوع النفط في المنطقة متاعنا. وأصل المشروع هو ليس تركيا الحجاز، أصل المشروع برلين، برلين اسطنبول الشرق الأوسط، هذا هو المشروع الأصلي، هو فكرة بازية على فكرة تحالف ألماني مع ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية. ودير حتى الحرب العالمية الأولى كان الحليف، معناتها دخلت السلطنة العثمانية الحرب كحليف لألمانيا، كانت هذه، وكانت محاولة للمنافسة بين الإمبراطورية العثمانية وصعود النفوذ البريطاني الفرنسي في المنطقة. وذلك علاش الطرف البريطاني الفرنسي كان هدفه الرئيسي تفكيك ما تبقى من الإمبراطورية العثمانية واحتلال تلك المناطق. وهكيك جت اتفاقية سايكس بيكو، يعني كان فما مشروعين متعارضين، الألماني العثماني في مقابل البريطاني الفرنسي، واحتلال فلسطين، وكله جاء في السياق هذه المواضيع اللي بدأ وعد بالفور 2017. والوعد الفرنسي في نفس الفترة أيضا الغير مشهور برشا واللي هو يزم التأكيد عليه، كما كان فما وعد بريطاني كان هناك وعد فرنسي لاحتلال فلسطين، يعني كان فما تحالف بريطاني فرنسي وترتيبات مشتركة للمنطقة متاعنا. هل يمكن مقارنة هذا بالآن؟ خاطر استعمال الحجاز ريلوي هو استعادة نوعا ما للتاريخ، لا يمكن ذلك، ليس هناك ليست تركيا الآن هي الإمبراطورية العثمانية والخلافة والشرعية وليست ألمانيا تلك هي ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف آخر ووضع آخر، ولات الولايات المتحدة وعنا طرف رئيسي قائم هو وكيل الولايات المتحدة في المنطقة اللي هو الكيان، يعني وضع كامل. لكن فيه نقاط تقاطع. أولا محاولة تركيا، التاجر التركي ما نقولش الانتهازي، هو كل سياسة خارجية هي سياسة سياسة استغلال فرص، ترى في مشكل وترى في رغبة خارجية للابتعاد على نقطة ستكون إشكالية واضح، إيران لن تتخلى على مضيق هرمز وعلى السيطرة عليه وما أسس ذلك، واضح إيران أصبحت هذه الورقة أهم من مشروع النووي ده. تركيا ترى في منفذ غاديك، ترى في طلب خليجي ليا، هاي شو الحل؟ شو نعمل؟ مشيت قتل ما يتفضل، أنا قوة وسيطة لاني هكا لاني هكا، وسميته الحجاز ريلوي. الحجاز لأنه أيضا هنا صحيح الإمارات طالبة منفذ، لكن الطرف الأهم اللي طالب منفذ هو بلا شك هو حجاز اليوم، هو نجد والحجاز، خاطر قبل كانت الحجاز كانت مكة والمدينة، كانت نجد طرف مش مهم وقت اللي بدأ المشروع هذا، توا من يحكم المنطقة ما عاش الحجاز، هي نخبة نجد السعود مو مال الطرف نجد، وهو لكن هو كإشارة تركية أو كراه السعودية هو الحليفة. ش عنا جيوسياسيا وقت اللي صاير الكلام هذا؟ عنا تقارب بين القوى الأربعة السنية الأكبر في المنطقة، حديث على تحالف سني جديد، ولقاءات بين وزراء الخارجية، والدرجة أنه في الصحف الإسرائيلية ولا فما قلق
1: جديد
0: من هالشلية هاللقاءات هذه التركية المصرية والسعودية المصرية والباكستانية مع الأربع قوى هذوما. تركيا تلعب على هذا، يعني إذا كان فما مشروع يمكن تطويره، يعني فما فرصة، هو الفرصة وين؟ أن السعودية تقترب من تركيا ومصر، وانو مانيش مع ايران، اما زيد هالحكايه الاخرى هذه نتاع الكيان هيمن ويسيطر على كل شيء في المنطقه والصومال لاند واليمن نعملوا حاجه في الوسط. تركيا بصدد التفكير في هالحجر في الوسط هذه، هالسياق الجيوسياسي المتارجح، السوينجينج بين ايران وحلفها اللي هو مركز شيعي ضمنيا، ولو انه فما حلفاء سنه لايران على راسهم حركة حماس طرف الرئيسي الأهم في فلسطين في علاقة بالمقاومة، وبين الكيان ومشروعه اللي ماشي بتفكيك كل شيء، الهيمنة على كل شيء، مشروع الشرق الأوسط الجديد، نحن نحكم كل شيء، نحن نسير كل شيء. ولهنا يتم استغلال متغير مهم اللي هو التحول اللي صار في سوريا. كان جاء فما نظام الأسد غديك، ما يصيرش المشروع هذا، غير ممكن، غير ممكن، لأنه فما نظام حليف في سوريا لتركيا أصبح المشروع ممكنا جغرافيا جيوسياسيا. المشروع ممكن لأنه فيه فرصة في تقارب لمختلف هذه الأطراف. حاجتك بسوريا ليمر المشروع موجودة سوريا هنا و
1: حتى من باب المندب ويمكن يصل إلى مصر
0: هنا هنا والعراق. العراق أيضا متأرجح فيه ميل نحو إيران فيه ميل نحو السعودية
1: لذلك فما حتى المشروع ما مرش منه
0: توافقات لهنا عنا. هل هذا سيتم؟ ما نعرفوش غير واضح. لكن كما قال وكيف فسرنا توانور فإنه يبقى النقل البحري والشحن البحري للنفط هو الأقل كلفة وهو الأكثر ضمانا رغم كل ذلك. حتى التكلفة اللي بتاع الرسوم الإيرانية تولي تعطي معناتها أسبقية للشحن البحري على مشروع سكك حديدية سيحب له سنوات باش يتعمل ويتنفذ.
2: هاي أحمد
1: تفضل. وعلاش أثار انتباهي؟
2: بعد نعطيك زاد
4: حبيت نسأل طارق حاجة مش
2: مشكلة. خلينا نسمعوا أحمد وبعد تفضل أي أحمد وبعد نرجع.
1: هو علاش أنا جذب انتباهي المقال هذا؟ لأنه التحركات التركية في الآونة الأخيرة الكل مثيرة للانتباه، والإنسان اللي يحب يتبع موديل متاع كما كان يحكي طارق بوم نسميه مش بروفيتور ولمي استثمار، استثمار في الأزمة. من أكثر الدول اللي قاعدة تستثمر في الأزمة العالمية هذه هي تركيا. حكينا سابقا على معناها تقليص من الرسوم الجبائية. حكينا سابقا أنه تقريبا النظام التركي يخطط إلى تحويل إسطنبول معناها شيئا فشيئا إلى جنة ضريبية أشبه بدبي والاستقطاب معناها الأموال والاستثمارات. اليوم نحكيه على الريلوي ذي بتاع الحجاز وهو في معناها في استرجاع لذكريات الماضي العثماني وإلى لمخاطبة المشاعر حتى الدينية. وقت اللي تقول الحجاز عند العرب ولا عند المسلمين ديريكت يجي المخك مكة والمدينة والمشاعر الدينية وغيره. والخط هذايا أهميته أنه التوقيت متاع أنه نجم نعمل المشروع هذايا في إطار الأزمة هذية لحل جزء من المشكل وحتى لا تبقى معناها أزمات العالم مرتبطة بمضيق هرمز وتحت يد النظام الإيراني. ولكن فيه دهاء أبعد من ذلك، فيه حتى استغلال الخطة ذي لأغراض تجارية تسويقية لأغراض نقل كذلك الأشخاص. الذكاء في محاولة اللعب بين الرفوف واللعب في الدور الوسيط في الاتجاه الثالث بين الطرفين جدير بالانتباه، ويلزم نفهمه كيف يفكر هؤلاء باش يبدلوا. ما زلنا في بعض الدول الأخرى ما نعرفوش نستغلوا الفرص وما نعرفوش نستثمروا حتى في الأزمات، لأنه ديما نحب نوصل المساج ذايري حتى الأزمات وحتى المشاكل تنجم كي تبدأ ذكي وعندك تخطيط وعندك منهجية تحقق من وراءها أرباح وتنجم تصعد بالدولة متاعك. هذايا اللي خلاني نركز على الموضوع هذايا، لأنه لاحظت معناها فما مثابرة من تركيا في كل مرحلة من مراحل الحرب، وكل ما تزيد تسوء الأزمة كل ما يعطيه مقترحات أخرى ويخرجوا في قوانين ويعملوا في مشاريع في اتجاه الاستثمار هذي باش يطلعوا في الدور.
2: هاي شنو سؤالك للطارق؟
4: حبيت نسأله على أساس أنه تركيا بالمشروع هذي تنجم تقضي على أهم ورقة تفاوض معناها عند إيران، وتنجم تساهم في أنه النظام الإيراني ينهار. وقت اللي تركيا ما يساعدهاش أنه النظام الإيراني ينهار وإلا تخسر نقطة قوتها، خاصة على مستوى الموضوع بتاع الأكراد مثلا. ما فهمش شيء اوكي منفعة اقتصادية وكل ما جيو سياسيين ما يساعدهاش.
0: ما يساعدش كون؟
4: ما يساعدش تركيا.
0: علاش؟
4: على خطر اذا كان ايران خسرت اهم ورقة تفاوض عندها والمشروع ذي باش يكون بديل، يعني باش تساهم بشكل كبير في انهيار النظام الايراني.
0: ده مش بالضرورة، لانه تعرف ان هي مش تنجمش تعوض تماما النقل البحري. النقل الحديدي سيستفيد من بعض الاهتمام بضمان نقل بديل او نقل يقلل من التعويل على النقل البحري بشكل مطلق، واللي فما بديل اخر مش بالضروره يؤدي النهار. تعرف اني باش يقعد مي انا بتفاعل مع بلي عندنا خريطه خلينا نشوفوها تفاعل مع اللي قالوا توا بعث لي هذا صديقي اللي يبدا موجود قريب الهرمز والفزت هذيا بعث لي قال لي فما خريطة تلفت لي انتباهي جستمون الموضوع هذا. يبدو فما رحلة صارت من الإمارات العربية المتحدة لطهران وتم فما نقاش في تويتر حولها. وموقع فلايت رادار رصد هذه الرحلة. لكن حول شنو الرحلة؟ هي حاجة من الاثنين التقديرات والناس تحل حاجة من الاثنين
1: وتزامنت مع أنه إيران ما ضربتش الإمارات العربية المتحدة لأول مرة.
0: أنا شقول يا إما في الحالة هذه إما إيران تعهدت في هذه الرحلة في هذا الوفد الإماراتي اللي مشى لإيران أنه لن تحدث أي ضربات من وهذا يعني منعرج كبير. هذا احتمال. الاحتمال الآخر اللي ذكروه البعض ومش بعيد على هذية ما مثير للانتباه، ما هو أحد عناصر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة هو كل 24 مليار دولار الأموال الإيرانية المجمدة. فيه أيضا تقدير أن الطرف الذي سيؤمن نقل هذه الأموال مش فقط لأن إمارات لن يتم منها الضرب
1: الوسيط،
0: بل أنه عن طريق نحن باش نوصلوا الفلوس. وهذا هي كما قلت هذه باش تسمى منع. إذا كان الإمارات تعمل هكا معناتها السعودية وقطر باش يعملوا أكثر من هكا، معناتها ما إذا كان باش يصير تطبيع الإمارات وهذا ضربة كبيرة باش تكون لشكون للكيان إذا كان الإمارات قررت تعمل هالمنعرج الكبير. أما للمتابعة هذه الرحلة، هذه الرحلة الغامضة اللي قالتها فلايت رادار.
2: واضح. شكرا لك طارق الكحلاوي، احمد تونسي، نور الفارسي، فاروق السويسي، وايمان الشيبي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس. موعد الاخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم. كنت معكم ابتسام شويخه، في امان الله.
3: هنا تونس. بوبليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبطبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان نجم تشري كهرباء أوبيل، سيتروين، بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافيم. أوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسبونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافيم الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.
5: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان،
6: ماتشي ماتشي حتى في الفرحة والأحزان،
5: متفاهمين في نفس الحاجة، الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز ثانية بعد زوال ديوان افام. مع السلامة. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بملف الزراعات الكبرى حمادي البوبكري يشدد على ضرورة وضع رؤية استشرافية لإجلاء الحبوب وحمايتها من التقلبات المناخية، قائلا أن الصابة ستسهم في التقليص من التوريد وربح العملة الصعبة حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
3: حسب التقييم في حدود 20 مليون قنطار حبوب أثناء شوف التقلبات المناخية هي اللي تخوف الفلاح وهي اللي تخوف الدولة وهي اللي تخوف المجمعين. اليوم لابد أن تكون عندنا رؤية تصرفية صحيحة لإجلاء الحبوب واضحة في خزانات مؤمنة. نحن كفلاحين وكاتحاد توصيل الفلاحة والصيد البحري عازمين على باش ننجحوا موسمنا الفلاحي، لأنه ما عندناش خيار غير نجاح الموسم الفلاحي نتاعنا. صعبة الحبوب راهي ماهياش أيا كان، هي راجعة للمجموعة الوطنية بالخير، وباش نقصوا على الميزانية العامة نتاع الدولة من الدوفيز باش ما نخرجوش العدل. كي نربحوا معناها حبوبنا نحن باش يكون عندها انعكاس إيجابي على الخزينة العامة للدولة، باش يكون عندها انعكاس كذلك على التوريد، باش نخففوا من التوريد تباع باش ينقص 50-60% ولا 70%، وهذا ما له إلا إيجابي.
2: وفاة شاب وإصابة أربعة آخرين في حادث مرور جد اليوم على الطريق الوطني الرابطة بين سجن ونفسه وفق ما نقله مراسل ديوان فم بالجهة. وتمثل الحادث في انحراف سيارة عن مسارها وخروجها عن الطريق واصطدامها بعمود كهربائي، فيما تولت وحدات الحماية المدنية نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بسجنين، وأذنت النيابة العمومية برفع الجثة وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بمنزرتة. معتمدي صفاقس الجنوبية تنظم أياما مفتوحة لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب للحد من انتشار المرض والوقاية من مخاطره على الصحة العامة، وذلك أيام 13 و14 و20 من جوان الجاري. كما يتضمن البرنامج تنظيم حملات للتقصي المبكر عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم بهدف تعزيز الكشف المبكر والوقاية من المضاعفات الصحية المرتبطة بهذين المرضين. وفي أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستضرب إيران الليلة وستستولي على الأسواق النفط والغاز الإيرانية كما فعلت مع فنزويلا. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر مقرب من وفد التفاوض الإيراني بأن تهديدات واشنطن سببها رفض إيران التنازل أمام مطالبها غير المنطقية، قائلا لم نتراجع خلال المفاوضات عن مواقفنا وخطوطنا الحمراء. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار متواصل مع نادر فلاش سبور في أمان الله.
4: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب، إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان افام، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: UNFM. عيش المونديال.
1: UNFM فلاش سبور.
2: اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي واصل تحضيراته لمباراة السويد ضمن الجولة الأولى من منافسات مونديال 2026. المنتخب التونسي خاض حصة التدريبية في مدينة مونتيري المكسيكية اليوم الفجر بتوقيت تونس. نذكر نصر كارتاج باش يواجه المنتخب السويدي فجر نهار الاثنين 15 جوان 2026 انطلاقا من 3 نتاع الصباح. اليوم الخميس 11 جوان هو الموعد مع افتتاح أكبر مسابقة في تاريخ كرة القدم كأس العالم 2026 لأول مرة في 3 دول: كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. لأول مرة 48 منتخب باش يكونوا حاضرين في المسابقة هذه. حفل الافتتاح باش يكون الحاضرين فيه العديد من النجوم على غرار الفنانة الكولومبية شاكيرا والنجم الإيطالي أندريا بوتشيلي. ملعب أزتيكا التاريخي اللي شهد نهائي نسخة 1970 و1986 باش يحتضن اللقاء الافتتاحي بين المنتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا انطلاقا من 8 نتاع الليل. لقاء يجمع زوج منتخبات بذكريات افتتاحية كأس العالم 2010. ديما في آخر أخبار المونديال، منتخب المغرب يتلقى ضربة موجعة بعد تأكد غياب الثنائي نايف أقرد وعبد الله الصمد الزلزولي بسبب الإصابة. المدرب محمد وهبي قرر دعوة كل من مروان سعدان وأمين السباعي لتعويض الملاعبين المصابين. أرجعوا للشأن المحلي، الهيئة التسيرية الأولمبي البيجي دعت الراغبين في تسيير الفريق للمدة النيابية 2026-2028 إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه نهار 26 جوان الجاري، باعتبار أن الجلسة العامة الانتخابية باش تكون نهار لحد 28 جوان 2026. الختام بالباسكيت، اليوم المنتخب التونسي يدخل في تربص تحذيري من 12 إلى 19 جوان بولاية المنستير استعدادا للنافذة الثالثة اللي باش تلعب من 2 إلى 5 جويلية في أنغولا، والمؤهلة لبطولة العالم اللي باش تكون في قطر 2027. نعطيكم قائمة الملاعبية المدعوين: عمر عبادة، زياد شنوفي، وسام المرناوي، فارس العشي، ياسين التومي، عزيز المغيربي، مختار غيازة، فراس الحياني، أحمد العدامي، بلال الجزيري، بشير بن يحيى، جوهر الجوادي، واصف المثنيني، محمد المنفذ، أمن الله الحامي، يوسف الذيف، وبالحسن الشيح. نذكر منتخبنا باش يواجه كل من منتخبات نيجيريا، رواندا والمنتخب الغيني. أكثر تفاصيل على أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا UNFM.net. بعد شوية يجيكم محمد الصياري في نهج تريبينال والدريبة.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.unfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب UNFM. UNFM صوتكم.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في مدينة فينيكس سيتي، ولاية ألاباما الأمريكية، وبالتحديد نهار الجمعة 6 جويلية 2007. بيرو الشريف متاع منطقة روسيل جاته مكالمة من عند شيفور متاع كاميون بوالور مع قرابة ماضي ساعة متاع الليل. قالوا هو متعدي على الطريق اللي هز الفينيكس وشاف جثة مطيشة على جنب الكياس. الشريف بالوقت بعث زوز أعوان على عين المكان، وفعلا القاو فتاة مدمدمة مرمية على حافة الطريق، والمعاينة متاعهم لساعة الجريمة ما كانتش في ظروف مريحة، لأنه الدنيا كانت ظلام والبلاصة بكلها حفر وحجر، والفتاة كانت ممدودة على دارها على الباكوتي يعني حافة الطريق. وهالزوز أعوان جبدوا للوم تورش يعني المصابيح اليدوية باش ينجموا يثبتوا في الجثة مليح، وحاولوا زادة باش يستعملوا الضوء متاع كرهبتهم. في نفس الإطار يعني مسرح الجريمة. بالنسبة للأمنين مبدئيا الضحية عمرها قرابة 20 سنة أقل أو أكثر، وتعرضت لطلق ناري كثيف، وكانوا ثم أثار متاع 4 رصاصات على صدرها وزوز كارتوشات أخرين في رأسها من تالي. والظاهر أنها ضربت أبو بورتون يعني من قريب برشا، وهالفتاة هذه ما كانوش عندها جروح أو كدمات اللي نجموا يدلوا اللي هي تعرضت للتعنيف وحاولت باش تدافع على روحها. واللي صار متأكد أنها تقتلت بالغذرة في لحظة ما كانتش تنتظر فيها. وحسب طريقة القتل الجاني حب يضمن أن الضحية تموت ما يبقاش فيها عرق حي. في تتالي هالأحداث ورغم اللي الدنيا كانت ليل ومخر، الأخبار متاع اكتشاف الجثة متاع البنية في ساعة منتشر في بلدة روسال، واللي في العادة رائدة وما يصيرش فيها شيء من نوع هذا، يعني الإجرام غريب عليهم تماما. والفضيع في اللي صار أنه اللي قتلها الفتاة ما اكتفاش بالكرتوش، زادت عدى على الجثة بكرهبة كبيرة أو شاحنة خفيفة، والأثار واضحة وما هيش متاع أمور صارت أكسيدونتال يعني بصفة عرضية. وحسب المفتشين القاتل نفسه أو من معه عفسوا الجثة بصفة إرادية أو شماتة وإلا انتقام. والمنظر كان بالطبيعة في غاية البشعة وما ينجمش شخص عادي يتحمله. مختصر الحديث، المفتشين القاو ليدوي يعني الظروف أو الغلاقات متاع الرصاصات اللي من عيار 9 ملليمتر، والأرجح تم إطلاقهم من بيستولي سمي أوتوماتيك يعني مسدس نصف أوتوماتيكي. وعلى بعد 4 أمتار من الجثة الأمنين لقاو آثار كبيرة متاع بلل على الأرض ومعرفوش المصدر متاعها، والظاهر أنه ما هبط من الرادياتور متاع كرهبة مو برد المحرك متاع السيارة. وبتبع الأمنيين قاموا برفع كل الأدلة المادية الموجودة على ساحة الجريمة، ومن المعطيات اللي ربما توفر دافع هام للقتل أنه الكولوت يعني الثوب الداخلي متاع الفتاة كان هابط حتى الكعبة الساق متاعها، وهذا يعني أنه فرضية الاعتداء الجنسي أكثر من واردة. لكن يقول القائل اللي يغتصب فتاة يزيد يخربها بالكرتوش بهك الطريقة ويعفسها بكرهبة، الظاهر أنه الدافع الأساسي هو القتل ولا شيء غير القتل، هذا في انتظار أنه الطبيب الشرعي يأكد وجود عنف جنسي أو غيره. في نفس السياق الأمنيين ملقاوش السكمان تاع الضحية يعني وثائقها مفقودة، وبالتالي السؤال المطروح شكوني هالفتاة وجابها الغادي وكيفاش وعلاش اتقتلت. وهذم الاستفهامات الكلاسيكية واللي يلزم يجاوبوا عليهم المحققين. بطبيعة الحال ومن البديهيات في كل جريمة الجثة تم نقلها للتشريح، وبفضل المجهود متاع خبراء المعمل الجنائي ورقم الحالة اللي كانت عليها الجثة تم التعرف على الضحية بفضل البصمات متاعها، وظهر أنه اسمها ستيفاني شي جرام، عمرها 20 سنة وأسيلة فينيكس سيتي، معناها بنت حومة مش شيرة هذيك، ما هيش بعيد على ساحة الجريمة. وكبداوا التحريات متاعهم الأمنيين عرفوا أن عائلة ستيفاني هذه أو شي ما زالوا كيبلغوا على اختفائها، وفقدوها من نهار الخميس 5 جويلية في الليل. وبتبع مهمة الشريف كانت أكثر من صعبة، لأنه مطالب بشي يعلم كيفين وليزا بالوفاة متاع بنتهم يعني بوها وامها، مع العلم أنه الشريف كان زميل دراسة متاع ليزا أم الضحية. ووقتها نفهموا الإحراج الكبير اللي باش يصير له، لأنه باش يعبط عليها بخبر صعق. وبعد ما مشى باش يعلمهم بالخبر هذا وخطوة قدام وعشرة التالي وجهوا في قفاه، اطلب منهم باش يجيوا معاه للمارك يتعرفوا على الجثة. وكيفن وليزا وقت اللي سمعوا خبر مقتل بنتهم اتصدموا وبقاوا ساكتين وما تأثروا بالحق إلا وقت اللي شافوا الجثة متاعها والحالة اللي كانت عليها. الاثنين اترجوا بالبكاء والبوت خل في حالة هستيرية ورسات لهم يهديوا فيه. والأم ليزات اقتع عليها نفس من كثر البكاء وبقات مدة وهي بوسطها. مختصر الحديث، البو يعني كيفن جراهام كان يحب بنته برشا يعني ستيفاني شي، ومدللها وموفر لها كل شيء، خاصة وأنه أموره المادية أكثر من باهية. السيد كان مقاول بناء وعنده شركة أكثر من مزدهرة، يبني في برشا مساكن وإدارات وحتى مصانع، ويصور كما يقولوا الخير والبركة. وهو ومرته ليزات عرفوا على بعضهم من الليسي، قصة حب كبيرة وكملت بالزواج. وبما أنهم عرسوا صغار برشا وعشرتهم دامت، الناس اللي يعرفوهم الكل يقولوا اللي هما من الأزواج اللي عايشين في ظروف باهية وما عندهم حتى مشاكل ومنسجمين مع بعضهم. في نفس السياق العائلي يلزمكم تعرفوا أن ستيفاني شي جراهام تولدت نهار 9 فيفري 1987، وبوها كيفين تعلق بها بشكل كبير لدرجة أنه أمها ليزا وليت تغير منها وتاخذ في خطرها برشا من العلاقة والتفاهم اللي صاير ما بين كيفين البو وبنته اللي كما قولوا فكت لها البلاصة. وما خفت الأمور على ليزا يعني الأم لا ما جابت صغير ثاني أطفل سماوة كيفين جونيور على اسم بوه. في تتالي هالأحداث والأبحاث، الأمنيين وقت اللي حكاوا مع البو كيفين سألوه على آخر مرة شاف فيها بنته. قال لهم نهار الخميس 5 جويلية في الليل خرجت مع مجموعة من صحابة بشي صاروا، وكيطلع الصباح وما روحتش اتحيروا عليها هو وامها وبقاوا يطلبوا فيها لكن ما تجاوبش. ووقتها سأل عليها ليزا أمها عندها شي فكرة لوين مشيت، قالت له ما تعرفش وفهمته أنه بنته كل مرة يسهروا هي وصحابة في بلاسة، معناها ما عندهمش مكان محدد يمشيوا له مستقرين فيه. ونهار الجمعة مع 6 متاع العشية كما عاد بها وين البو كيفين طلب الشريف باش يبلغ على اختفاء بنته شي. في نفس الإطار الأمني البوليسية بقاو يحكيوا مع البو والأم والخو الصغير يعني كيفين جونيور باش يحاولوا ياخذوا أكثر ما يمكن من المعلومات على العادات متاع الطفلة شي، لعل تسال عليهم معرفة الظروف والأسباب اللي تقتلت من أجلها. وبطبيعة الحال من جملة الأسئلة الكلاسيكية اللي طرحوها، يا ترى بنتهم شي عندها شي أعداء أو أحقاد ولا خلافات مع أي كان، وإلا فماشي حد معين عنده نوايا شريرة؟ ولهنا البو كيفين في ساعة منطق باسم شاب يقولوا له لاري لويل ويعيطوا له بوبا. والشاب هذا كانت عنده علاقة مع شي ودامت قرابة العام لكن ما توصلتش، لأنه السيد هذا كان عنيف برشا معاها وهي ما توقتوش، وبوها وامها يعني كيفين وليزا ما كانوش يحملوه بالكل بحكم المعاملة السيئة اللي عامل بها في بنتهم. وشي ما كانتش تحب تقول أمها وبوها أنه بوبا هذا يضرب فيها على أساس ما يتغشوش وربما يعملوا فيه سبة، وخيرت المسكينة بشتاكل على مرمتها وتسكت. ورغم محاولات بوها وامها بشيقنوها أنها تقطع معاها العلاقة، لكن هي كانت تخاف منه وما تشجعت لما الكاس متاعها فاض وقطعت معاها العلاقة نهائياً. في تتالي هالأحداث وعلى غرار هالمعطيات هذه، الأمنيين انطلقوا في التفتيش على بوبا هذا واكتشفوا اللي هو مكانش بعيد برشا وموجود في مكان آمن، بعبارة أوضح في الحبس متاع روسال، وكان محكوم من أجل قضية اعتداء بالعنف، وبالتالي ما ينجمش يكون هو اللي قتل شيء. لكن الأمنيين حبوا يحكيوا معاه لعل يلقاو عنده معلومات مفيدة، وباش يخليوه يورور ويحكي لهم أكثر ما يمكن من الأشياء اللي يعرفها غشموه بك الخبر الصاعقة. قالوا له يا أخي ما في بالكش اللي ستيفاني شي قتلت، واعطاوه كل التفاصيل وهو تفاجأ وقال لهم أنه علاقتهم العاطفية وقفت من مدة لكن بقاو على اتصال، وزيد أكد اللي هو يكلم فيها باستمرار بالتليفون متاع الحبس. وأكثر من هكا، بوبا قال أنه ليلة اللي تقتلت فيها شي اطلبها ما بين 10 و11 متاع الليل، لكن ما هيش هي اللي جاوبته، وإنما صاحبتها اللي اسمها إيمي بريتنغام. وبوبا ما كانش يحملها بالكل، وكل ما يسمع باسمها يدخل في صفة أخرى. وفي نفس هالمكالمة إيمي قالت البوبا أنه شي ما تنجمش تجاوبه على خاطر مع صاحبها الجديد واللي اسمه جلين سرينغفيلو، وقالت له الكلام هذا بتشفي وعاملة بالعاني، لأنه الكراهية اللي بيناتهم الاثنين متبادلة. وبوبا وقت اللي سمع الكلام هذا مش تنرفز برك، أهبل وخرج من عقله. والغيرة هذه ربما هي اللي خليته يتعاون مع الأمنيين ويحكي لهم على كل شيء، وربما زاد نكالة في شيء نفسها حتى ولو أنها ماتت. في مجريات هالأحداث وفي نفس السياق، يعني استجواب بوبا في وسط الحبس، قال أنه من مدة عام التالي شي كانت هي والشلة متاحة في كرهبة ماشيين باش يسهروا، وفجأة سمعوا حس كرتوش في وسط الكرهبة، معناها فيهم واحد أطلق النار ويعرفوهم ليه شكون. ومن ألطاف الله حد منهم متاذة، لكن الشرطة دخلت ووقفت اللي كانوا راكبين في الكرهبة الكل بما فيهم شي اللي ما عملت شي، لكن تعرف شكون اللي أطلق النار وما تحبش تقول، لا هي ولا أصحابها اللي كانوا معاها. ولهنا الأمنيين حبوا يثبتوا من المعلومة هذه اللي اعطاها لهم بوبا، وكي رجعوا للمركز حلوا لنور ديناتور متاعهم يعني حواسيبهم، وفاركسوا فماش اخبر على الحادثة هذه اللي سمعوا تفاصيلها من عند بوبا. وذور كلامه صحيح، والحكاية كانت فعلا موجودة ومسجلة، وثم قضية عدلية جارية في خصوص هالطلق الناري، وشي كانت مطلوبة من العدالة على أساس تدلي بالشهادة متاعها في خصوص اللي صار ليلتها. ولهنا المفاجأة الصادمة اللي باش يكتشفوها المحققين هو أنه شي تقتلت قبل الجلسة متاع المحكمة، يعني من المفروض نهار 6 جويلية يلزمها تمشي تشهد في المحكمة على اللي أطلق النار في وسط الكرهبة. ولهنا الجريمة باش يولي عندها دافع، يعني الطفلة تم قتلها باش ما تقولش على اسم شكون أطلق النار في وسط الكرهبة، خاصة وأن التحاليل اللي قاموا بها في خصوص الاعتداء الجنسي ظهرت بكلها سلبية، معناها شيء ما تعرضتش للاغتصاب. وبتبع مسألة الثوب الداخلي متاحة اللي لقاوا هابت حتى لكعبتها تبقى نقطة استفهام، وربما الجاني قام بها باش يضلل الأبحاث. فيما يخص المحققين، حاجة من اثنين، يا إما الجاني حب يغتصب شيء وما لقاش الوقت، يعني خاف لا يفاجئ حد، وإلا راجع حساباته وحده. لكن في هذا الكل الأمنيين باش يكتشفوا معلومة ثمينة برشا، وتتمثل في أنه بو ستيفاني شي ادفع كوسيون، يعني فدية للشرطة بقيمة 100,000 دولار باش يخليه بنته في حالة صراح حتى لين تصير المحاكمة المتعلقة بقضية الطلق الناري في وسطك الكرهبة. معناها ما تمش إطلاق صراحة هكاكا، بوها لبس عليه وادفع. في المرحلة هذه من البحث الأمور باش تتلخبط بالنسبة للمحققين اللي ولاو يتسائلوا إذا الجاني أو الجونات ما عملوش ميزانسين، يعني ساحة الجريمة غيروها باش يهموا الأمنيين أنه دافع القتل هو محاولة الاعتداء الجنسي. لكن لحد هالمرحلة هذه من القضية الدافع بقى غامض، ومقتل شيء صار من أجل الشهادة اللي بيشتدلي بها قدام المحكمة ما هيش تبرير كافي القرار التخلص منها مهما كان الشخص اللي خذاها القرار. وباش ما طولوش عليكم بحديث، المحققين استدعاوا الصديق الجديد متاع شيء يعني جلين سرينغفيلو، وأكد اللي هو شاف شيء ليلة الاختفاء متاعها، ويمكن هو آخر واحد شافها حية، وقال أنه سهر هو وياها وصاحبتها إيمي، ومن بعد شيعوها لكيوسك في مدينة كولومبس لأنها قالت عندها موعد مع واحد حاجتها به أكيد ويستنى فيها. وجلين وصلها حتى للموعد متاعها وشافها كي مشيت للباركينج متاع الكيوسك وطلعت في كاميونة صغيرة كحلة مع واحد أفرو أمريكان معناها مواطن أمريكي من أصول إفريقية وجهامة يعني مفتول العضلات وحسب قوله يعني جلين الشيء الوحيد اللي قالته شيء قبل ما تمشي للسيد هذا أنها ما هيش باش تبثى يعني في صعب باش ترجع لكن هو استناها وما رجعتش وهذيك آخر مرة شيء تشافت فيها مختصر لحديث جلين أكد اللي هو بقى يستنى فيها حتى الماضي 3 متاع الصباح وهي لا طلت لجات ومن غير ما نقوله اللي هو بنفسه صارت له كريز دو جالوزي يعني نوبة غيرة من السيد اللي هز له صاحبته ولا ياكل في روحه ماك لأنه هو اللي وصلها له بيده وربما راهو بقى يتصور في هكا الجنب اللي مشيت معاه هو عشيقها ومن الغزول لما حويجه في ساك ومشى وإيمي صاحب شايب قاعد تحاول فيه باش يقعد وهو زمزو بيمين قال لها لا ما عادش فيها قعد لكن السؤال المطروح زعم هالسيد اللي مشيت معاه شي هو اللي قتلها وإلا الحكاية من نسج الخيال ما نسبوش الأحداث وبقاو معانا مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم
4: نهج التريبينال والدريبة
5: 3-5-2 4-4-2 تكنيك فيزيك تيكوتاك وتكتيك تيكوتاك وتكتيك مغروم بالكرة والستاتيستيك المع المحللين والمختصين في تحليل بيانات كرة القدم التحاليل العلمية والحصرية للمباريات المحلية والعالمية كل هذا في داتا فود كل خميس وجمعة من 3 حتى 5 مع كريم على ديوان فهم
6: من 5 للـ7 تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
7: نس ديوان
6: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من 5 للـ7 من 2 للجمعة كل عشية نس الديوان أحلى ناس
4: نهج التريبينال والدريبة
3: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في فينيكس سيتي ولاية ألاباما الأمريكية نهار الجمعة 6 جويلية 2007 جاء بلاغ البيرو الشريف يقول اللي ثم جثة متاع فتاة مقتولة على حافة الطريق القتيلة تم التعرف على هويتها واسمها ستيفاني شاي جرام عمرها 20 سنة وتقتلت بستة طلقات نارية 2 في رأسها من تالي و4 في صدرها وربما أكثر واللي قتلها تعديل على جثتها يعني دعسها بكرهبته والمشهد كان فظيع لأبعد الحدود السؤال المطروح بالطبيعة شكون اللي قتل شي وعلاش والأمنيين أول ما بداوا استنقوا صاحبها الأول اللي اسمه بوبا وموجود في السجن من أجل العنف واستنطقوا زاد صاحبها الجديد اللي اسمه جلين وقال أنه آخر مرة شافها فيها طلعت في كاميونة مع واحد ما يعرفوش لكن أكد اللي هو أسود من أصول إفريقية في المرحلة هذه من القضية وبعد استنطاق جلين الأمنيين بقات عندهم عدة تساؤلات كيفاش هو وإيمي؟ يوصلوا شاي حتى للكيوسك من غير ما يعرفوا مع شكون مشات وعلاش وعلاش جلين لما حويج ومشى متغشش المهم أنه الأمنيين كانوا ماخدين حذرهم التصريحات هذه الكل وما همش مصدقين جلين في الكلام اللي قالوا واعتبروا اللي هو أموره مستربة وما هوش يقول في الحقيقة وعلى هذاك تم الاحتفاظ به وحطوه في الإيقاف التحفظي واستدعاوا صاحبة شاي يعني إيمي باش يستنطقوها هي بنفسها وحكت لهم نفس الحكاية اللي سمعوها من عند جلين معناها كيفاش وصلوا شاي مع 9:30 للكيوسك ومن بعد ما عودوا شافوها. والمحقين كيف كيف ما صدقوش إيمي تماما، كما زاد ما صدقوش جلان، وهذا يتعرفوه. والشكوك متاعهم زادت كبرت وقت اللي قالت لهم أنه البورتابل متاع شاي موجود عندها، ولهنا السؤال المطروح اش يعمل عندها. قالت لهم نسيت الهاتف متاعي وهي سلفتني تليفونها. معناها هالكلام ما يستقيمش بالكل وما هوش راكب على بعضه. وبالنسبة للمحققين أول حاجة قاموا بها هي الاتلاع على التليفون، وبش يكتشفوا أنه إيمي ما زالت مخبيت لهم مفاجأة أخرى. وقالت لهم اللي هي تعرف الشخص اللي طلعت معاه شاي في الكاميون الكحلة، وبش يظهر قريب منها برشا، يعني ما هوش غريب بالكل، محسوب فرد من عائلتها. والأمنيين عرفوا أنه الشخص هذا اسمه كيني والتون وصاحب كيفين جراهام بوشاي الضحية، ومش صاحبه برك، حبيبه يخدم معاه في المقاولات. وقتها المحققين سألوا إيمي، حكيت لهمش ستيفاني شاي على الموعد متاعها مع السيد هذا كيني وعليش قابلته ومشيت معاه. الإجابة متاع إيمي أنها ما تعرفش وما هيش على علم. في ترابط هالأحداث وعلى غرار هالمعطيات الجديدة، الأمنيين حلوا الكتاب على كيني والتون، وظهر اللي عنده سجل متاع سوابق عدلية ثقيل نوعا ما، وأغلب القضايا اللي مورط فيها متاع تجارة مخدرات، لكن ما لقاو حتى معطى يمكن يورطوا في مقتل شاي. بعبارة أوضح، ما لقاو له حتى دافع ينجم يخليه يقتلها. في مجريات الأحداث والأبحاث، المحققين راجعوا لكيفن وليزا، يعني أولياء الضحية، وسألوهم على الشخص هذا يعني كيني، وقالوا لهم راهو صديق العائلة واحد منهم ويبات ويسبح بحذاهم، وخلف هذا عنده علاقة وتيدة بشاي بنتهم وبولدهم كيفن جونيور، معناها فهمتهم اللي هو في مقام بوهم وإلا أخوهم الكبير، يعدي معهم برشا وقت ويحبهم ويخاف عليهم. والمعلومة اللي بها الفايدة البو معتها كان في الأخر، قال اللي هو مازال كيتعارك مع كيني عركة كبيرة وطردوا من الخدمة بدون رجعة. ولهنا الأمنيين سألوه علاش طردوا من العمل، كيفين فسر لهم، قال لهم سي كيني هذا يخدم عنه.

لكن الفرضية هذه ظهرت لهم ماهيش مقنعة برشا، لأنه علاقة كيني بستيفاني شاي طيبة برشا وما عندها حتى دخل في قرار بوها وقت اللي طرد كيني. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه كيني والتون هذا قبل حتى ما يستدعوه الأمنين جاء وحده تطوع عن البيرو الشريف باش يعبر على التعاون متاعو، والبوليسية وراوه التصاور متاع شاي باش يشوفوا ردة الفعل متاعو، لكن ما حبش يخزر لهم وقال أنه شاي صاحبته مش ممكن باش يضرها وما يحبش يراها مقتولة، واعترف زادة اللي هو شافها ليلة الاختفاء متاعها، وقال اللي تليفونه نوقز مع العشرة متاع الليل وكيهز يلقاها شاي، وطلبت منه باش تحكي معاه وهو اعطاها موعد في الكيوسك وقال لها تو نجيك بالكاميون. المحققين سألوها علاش شاي حبت تقابله، الإجابة متاعه حبت تشاوروا على حكاية الشهادة متاعها في المحكمة فيما يخصها كالليلة اللي صار فيها إطلاق الرصاص. وكيني أكد للأمنين اللي هي كانت خايفة برشا، الشيء اللي خليها تاخذ قرار باش ما تمشيش من غدوة للمحكمة معناها تهرب من العدالة، وطلبت من كيني باش يدبر لها كرهبة، لكن هو ما حبش. وشاي وقتها هبطت من الكاميونة ومشيت على روحها، معناها هو حب يفهم المحققين أنه ما هزها حتى المكان آخر بكاميونته وما تحركتش من الكيوسك.

0: في تعاقب هالأحداث والأبحاث، المحققين حبوا يثبتوا في الأقوال متاع كيني وتأكدوا من الصور متاع كاميرات المراقبة الموجودين في محطة البنزين أنه الكلام متاع كيني مش صحيح، معناها يكذب وقت اللي قال اللي هما ما خرجوش من الكيوسك، في حين أنه الكاميرا يوضحوا أنه شي طلعت معاه والكاميونة خرجت وغادرت المكان. ولهنا المحققين باش يضغطوا على كيني وما همش باش يخليوا له حتى فرصة سوى أنه يقول الحقيقة. وبعد مدة من الضغط متاعهم والمراوغات متاعوا أقنعوا أنه أدلة الإدانة اللي في حوزتهم يهزوه للفينجا يعني للإعدام، ومن مصلحته يكون متعاون معاهم. ووقتها كيني بدأ يحكي لهم في رواية الأحداث بالتفاصيل والوقايع اللي صارت نهار 6 جويلية في الليل.
1: There's a couple of things that we need to go over and just kind of straighten out, okay?
2: I don't know where to, and that's the truth.
1: I know for a fact that that's not true. There is an overwhelming abundance of evidence. The picture that's going to be painted, what do you think is going to be? Good or bad for you?
2: Bad.
1: Bad for you. No doubt about it. My point is, buddy, you've got to tell the truth. Everything is pointing to Kenny.
0: في نفس السياق من الأبحاث وفي سردية كيني على ليلة الواقعة، قال أنه بعد ما طلعت معاه شاي في الكاميون مشى بها في طريق ريفي بعيد برش على منطقة روسال، وخليها تظن اللي هما ماشيين باش يجيبوا الكرهبة اللي طلبتها منه باش تهرب فيها وتتجنب المحكمة باش ما تكون الشاهدة. وفي الثنية طلبت من كيني باش يقف على أساس تقضي حاجة بشرية، وهو وقف وهي قضات حاجتها أما مش بعيد على الكرهبة يمكن 4 أمتار. وقتها كيني استغل فرصة أنها عطيته بالظهر وجبد مسدس وضربها بزوز رصاصات من تالي في راسها أبو بورتون يعني من قريب برشا، ودوب ما طاحت زادها 4 رصاصات أخرين في صدرها وخليها تعوم في دمها، ومن بعد طلع في الكاميون على أساس باش يهرب. وقتها غفصها أو دعسلها الجثة متاعها وما حبش يعترف أنه عمل العملة هذيك بصفة إرادية. والمعاينة اللي قاموا بها الأمنيين بينت أنه الأثار اللي على جثة شاي هما أثار العجالي أو الإطارات متاع الكاميون لكحل متاع كيني، وهذا يفسر الحالة اللي لقاو عليها جثة الطفلة، ويفسر زادة علاش لقاو ثوبها الداخلي هابط. وهكا المكان اللي مبلول بالماء ترنتو هو المكان اللي قضات فيه شاي حاجتها البشرية. ولهنا باش يجي السؤال

0: الكبير اللي بقى من غير إجابة. علاش كيني اقتل شاي اللي حسب كلامه يحبها وحسبها كي بنتو؟ اشنية الدافع اللي خلاه يقتلها؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين بقاو يحاولوا فيه باش يعطيهم السبب اللي خلاه يقتل شاي. من الاول ما حبش، لكن كي حاصلوه من كل شيرة وجانب وضغطوا عليه انهار وقال لهم الحقيقة اللي كانت عبارة على قنبلة مدوية، وتتمثل في أنه ليزا جراهام هي اللي طلبت منه باش يتخلص من شاي، معناها يقتلها بنتها. والأمنين بقاوا مذهولين وكأنهم ما سمعوش مليح، لدرجة أنه قالوا الكيني عاودناش قلت شكون اللي طلب منك باش تتخلص من شاي؟ قال لهم أمها ليزا جراهام. ووقتها الأمنين بقاوا جامدين في بلايسهم، ما همشي مستوعبين كيفاش أم تفكر باش تقتل بنتها لحمها ودمها. وبعد ما خرجوا من الذهول متاعهم، المحققين اخذوا التفاصيل الكل من عند كيني، وقال لهم أنه هو بنفسه تفاجأ من الطلب متاع ليزا، لكن بقات تلح عليه حتى لين أقنعته. ولهنا يقول القائل، شنو هو الدافع اللي خلي أم تستأجر حد باش يقتل لها بنتها؟ وربما وقت اللي باش تسمعوا السبب ما كومش باش تصدقوه، لكن هذاك هو الحقيقة. هاو جايكم الحديث بالتفصيل. في نفس السياق، وإجابة على سؤال كيفاش أم تنجم تقتل بنتها، المشكلة متاع ليزا أم شاي تتمثل في أنها كانت تعرف اللي بنتها ما تحبش تمثل قدام المحكمة على أساس باش تشهد، وناوية باش تهرب. وإذا كان تهرب هكا الكوسيون يعني الفدية متاع 100,000 دولار على أساس تبقى حرة حتى لنهارة المحاكمة يفقدوها، معناها يخسروا فلوسهم. وبالتالي الأم ليزا إذا كانت تستحق الاسم هذا قامت بالتخطيط القتلين بنتها شاي ليلة المحاكمة باش هكا الفلوس متاع الفدية ما تضيعش عليهم وترجع لهم. وأكيد راكم مستغربين من الأم هذه. وباقي وعلى لسان كيني قال أنه ليزا هي اللي جابت له المسدس اللي اقتل لها بيه بنتها. قالوا له وينه؟ قالوا لهم رجعته لها. وبالوقت الأمنيين مشاوا على جناح السرعة للدار متاع كيفن جراهام، ومعاهم إذن بالتفتيش، وحلوا الكوفر اللي كيفين ومرته ليزا يحطوا فيه الأسلحة متاعهم، ولقاوا المسدس متاع رجلها وملقاوش المسدس متاع ليزا. وقتها سألوا طفل كيفن جونيور، قالوا له وينه المسدس؟ قال لهم يمكن عند بابي، يقصد عزيزه يعني بو ليزا. في نفس السياق من البحث على أداة الجريمة، الأمنيين مشاوا للجد والقاوا عنده المسدس، وبالوقت بعثوه للمعمل الجنائي للتحليل، وبش يلقاوا عليها آثار لاديان متاع شاي وشعرها. هذا خلف الأدلة الأخرين اللي تورد كيني مباشرة في عملية القتل. وقتها جابوا ليزا يعني أم الضحية للاستنطاق، وهي نكرت وبدأت تبكي وقالت اللي هي تحب بنتها ومتنجمش تعيش من غيرها هي، وكيفاش تفكر أنها تقتلها. ولهنا المحقق اللي يبحث فيها اتأكد أنه الدافع هو $100,000، والدليل أنه الأم قالت بعظمة لسانها للبحاث أنها ما حبتش زوجها يدفعهم ويخلي بنتها في الوقوف حتى اللي نتصير المحاكمة. لكن وقت اللي البو دفع الفلوس على بنته باش تخرج، الأم جاتها فكرة التخلص منها، ووقتها طلبت من كيني باش يقوم بالمهمة يعني يقتل لها بنتها كبدتها من أجل $100,000.
1: This is a woman who opportuned, cajoled, threatened another individual over the course of months to murder her biological child, to take her down into the darkness of Russell County, Alabama on a dirt road and shoot her 5 times.
0: في نهاية هالقضية التحريات باش تثبت أن ليزا طلبت من ناس أخرين بما فيهم جار لها أنهم يقتلوا بنتها مقابل $5,000، لكن رفضوا. ونفس التحريات متاع الأمنيين أثبتت أنه كيني هو بنفسه قضى حاجة بشرية قبل ما يقتل شاي، وهذا ما قالوش في البحث. وفي نهاية الأمر ونهار 14 جوان 2012، كيني مثل قدام المحكمة وما انكرش التهم المنصوبة ليه وتحكم بالسجن مدى الحياة. والمحاكمة متاع ليزا يعني أم الضحية صارت 3 سنين من بعد يعني عام 2015. وبما أنه الأم هي العقل المدبر وقامت بالتخطيط وأذمرت على أنها تقتل بنتها وأصرت على التنفيذ، القاضي سلط عليها عقوبة الإعدام.
2: Kenny Walton is the hitman Graham hired. He also worked for her husband's contract business. Walton confessed to the shooting Shay Graham with a gun belonging to him that was given by Graham. Right now, he's serving life in prison. Now, our Rosslyn Giles is featured during the show for interviews, and for more information on where and when to watch the show, you can head over to our website, WTVM.com, under the local tab.
0: ولهنا ما بقى كامش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فهم
4: تبع الموسيقى.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الثالثة بعد الزوال. ديوان اف ام على السماء. وزارة المالية تذكر المطالبين بالأداء الراغبي المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصى 19 من جوان الجاري وفق ما أوردته الإدارة العامة للأداءات عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك. والوزارة تقول إنه يتعين الاتصال بالقبض المالية راجعين لها بالنظر لإبرام رزنمة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصى 30 من جوان الجاري. سفير تونس بفرنسا ضياء خالد يلتقي أمس بالوزيرة الفرنسية المكلفة بالذكاء الاصطناعي والرقمنة لبحث السبل الكفيلة بتطوير مشاريع الاستثمار والشراكة التونسية الفرنسية في مجالي الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية من خلال توظيف شبكات الكفاءات والنسيج المؤسساتي الناشطة بين البلدين. كما تم التطرق إلى الفرص المتاحة لإطلاق مشاريع مشتركة للتعاون الثلاثي في مجالات الذكاء الاصطناعي ذات الاهتمام المشترك وفق بلاغ صادر عن سفارة تونس بفرنسا. الوكالة التونسية للتكوين المهني تعلن اليوم عن تنظيم مناظرة تتضمن اختبارات عن بعد قصد الالتحاق بالتكوين المهني في مستوى مؤهل التقني السامي لفائدة المتحصلين على شهادة مؤهل التقني المهني. مناظرة منها في اختصاص يتماشى مع الاختصاص الذي يرغب المترشح بمواصلة التكوين به. والوكالة تقول في بلاغ أنه إذا كان الاختصاص المطلوب يؤمن في أكثر من مركز تكوين يمكن للمترشح اختيار مركزين وترتيبهما حسب رغبة. كما يتم تحديد مركز اجتياز امتحان المناظرة ضمن الاستدعاء الذي يقع سحبه وجوبا من موقع ويب الوكالة بداية من 7 سبتمبر المقبل. وزارة الشؤون الثقافية تقرر تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية والتي تنتظم من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن رغبته في توقيع اتفاق سلام محتمل مع إيران في سويسرا في حال نجاح الجهود الدبلوماسية لتأمين الصفقة وسط تصعيد عسكري بين البلدين. الجيش الأمريكي يعلن تعطيل ناقلة نفط ثالثة في خليج عمان خلال الليل وذلك أثناء محاولتها نقل نفط إيراني رغم الحصار الأمريكي مشيرا إلى أنها السفينة التجارية الثالثة التي يعطلها هذا الأسبوع. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم والمشوار ينطلق الآن مع عدد فوت في أمان الله.

0: ميزان اف ام. داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 متاع العشية مع كريم مقني.
1: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكم. اليوم داتا فود حلقة جديدة من برنامج داتا فود، متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. اليوم نحكيو مونديال، نحكيو منتخب أقل من 23 سنة، ونحكيو كذلك على النجم الرياضي الساحلي وعقوبات الرابطة بخصوص المباراة، مباراة الدربي، دربي العاصمة بين الترجي الرياضي التونسي وكذلك النادي الإفريقي. سعيد جدا باش نكونوا موجودين معكم اليوم من توا حتى للخمسة متاع العشية في الحلقة رقم 79، وسعيد كذلك باش يكون موجود معنا فريق البرنامج كالعادة للدكتور صادق عبيش. مرحبا.
2: مرحبا بك كريم، مرحبا بنيس بالأخي الكل اللي معنا في الرجي، بالمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين.
1: كيف كيف نيس عبد القادر بوجلبان؟
3: مرحبا بك كريم، تحية ليك، تحية للصادق، تحية للناس تبع فينا الكل، تحية لكل المستمعين ومشاهدي داتا فوت.
1: دونك مش نحكيو على منتخب أقل من 23 سنة، مش نحكيو على تورنوا تولون، المنتخب الوطني التونسي في الدور النهائي في انتظار التعرف على من سينافس منتخبنا في نهائي المسابقة. فؤاد قاسم يؤكد استقالته من رئاسة النجم الرياضي الساحلي ويفوض مهامه للجنة العكروت، لجنة فضل النزاعات، إشكال قانوني ومستقبل تسييري غامض إلى حد الآن في الليتوال. الرابطة تسلط عقوبة كبيرة على محمد أمين توغاي مدافع الترجي الرياضي التونسي وكذلك 3 مباريات على فراس شوات. علاش تأخر القرار هذا وإعلان القرار، وكذلك هل يؤثر القرار هذا على معنويات ولا حتى على لاعب المنتخب، مهاجم المنتخب اللي يبدو انه باش يكون هو المهاجم الاول للمنتخب خاصة في المباراة الاولى؟ نحكيه على فراس شوات، عقوبة جي موانتروا على المباراة الاولى لمنتخبنا، هل يغير لموشي الرسم التكتيكي ويلعب بثلاثة لاعبين في المحور امام المنتخب السويدي؟ اخر اخبار المنتخب، الجماهير التونسية اللي بدأت توصل الى مونتيري المكسيك، مبعوثنا الخاص حاتم غازبار مش يكون موجود معنا ان شاء الله انطلاقا من الاربع درجين مباشرة بعد الاخبار من مونتيري. مونديال 2026 تقديم، نحكيه على اليوم افتتاح كأس العالم، اليوم باش يكون المباراة الافتتاح 8 متاع الليل، يسبقها 6:30 الحفل الافتتاحي في مكسيكو، في المكسيك، مباراة المكسيك وجنوب افريقيا. جنوب افريقيا هي الممثل الاول للقارة الافريقية، شنو نعرفه على تاريخ المشاركات الافريقية كذلك في كأس العالم، ونحكيه على البوليميك متاع عمر ارتان الصومالي. عمر ارتان دونك بوليميكا كبيرة، شنو علق جاني انفانتينو على الموضوع، شنو علق الميزون بلانش البيت الابيض اليوم مازال كيف علق على الموضوع، وكذلك الاتحاد الاوروبي لكرة القدم يتفاعل مع الحكم ويعينه في السوبر الاوروبي لأول مرة، سوبر اوروبي بحكم غير اوروبي، سيكون بحكم افريقي، وكانها سفعة على وجه منظمي هذه البطولة وخاصة سلطات الهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وأكثر من توا حتى الخمسة مع فريق برنامج البداية بالفار. فار الفار، نحكيه على منتخب أقل من 23 سنة، دونك منتخبنا يتأهل إلى نهائي تولون، إنجاز تاريخي نجم نقوله ولا لا؟ عنوان تاريخي دكتور، نجم نقوله إنجاز تاريخي ولا لا؟ خاصة أنه كيف نشوفه نلقاو كريستيانو رونالدو، تيري هنري، زين الدين زيدان، جوركايف، بارتيز، داني ألفيس، ماركينوس، دافيد بيكام، وعديد النجوم. وين برزوا دكتور؟
2: في تولون.
1: برزوا في تولون وبدأت مسيرتها من تولون.
2: صحيح، دورة عالمية، دورة معروفة من قبل الحقيقة،
1: بمثابة كأس عالم نجم نقول
2: اي للأولمبيك.
1: اي
2: برشا يقولوا لي كونه فقدت شويه من بريقها، لكن ساريس توجور اللي معناها مانيفستاسيون ممتازه على الاخر، ومانيفستاسيون كما كنت تحكي كريم خرش العديد من النجوم. حاجه اخرى هي مانيفستاسيون تري بريزي بار لي اجون، بار معناها لي ديريكتور سبورتيف وبار البريزيدون دو كلوب، خاطر يراو فيها عديد المواهب الصاعده خاصه الافريقيه. حاجه اخرى اللي هي براتيكمون كما كنت تحكي معناها اللاعبين اللي يبرزوا في تولون ديريكتومون يلقاو رواحهم براتيكمون في ليزيكيب بروميير نتاعهم تاع المنتخبات نتاعهم، معناها كو دو بوان بوزيتيف، كو دو بوان بوزيتيف، اي سورتو كو دو بونز امبيسيون اي دو بون معناها بريديسبوزيسيون للمستقبل، ان شاء الله يكون زاهر لولادنا ولينا، وخاصه اللي احنا فريقنا معناها بقياده انيس بوجلبان وحسام حاج علي تألق بصفة منقطعة النظير وترشح بور لا بروميير فوا للدور النهائي اللي هي فريمون نعتبره إنجاز خاصة لإحنا on le sait tous معناها ما عادش عندنا بوكو دو بون ريزولتا في لي جون وخرنا شويه العشر سنين هذوما قاعدين نرجعوا بشويه بشويه قاعدين نترشحوا لي كوب دافريك اوسي كلكو فوا لي كوب دو موند دو جون وتوا هذه تنجم تكون بادره ممتازه وتنجم تكون اونتي شامبر للكيب ناسيونال نجمون نلقاو بعد زوز ثلاثة مواسم نلقاو فيهم عناصر اللي لعبوا واللي برزوا واللي ترشحوا نجمون نلقاوهم إن شاء الله في المنتخب وهذا من نجم كان يرجع بال خلينا نقول بالإيجاب وبالنفع على منتخبنا وعلى كورتنا وإن شاء الله نأكدوا ديما في المحافل هذه لتونس ولادة أوسي بيان على مستوى اللاعبين كو على مستوى المسيرين وخاصة الجهاز الفني
1: عينيس
3: نذكروا شويه للجروب هذايا كنت اتذكر شهرين التيري عمل دو ماتش اميكو كونتر الكوت ديفوار وخسرنا في لي دو ماتش الجينيراسيون هذيا اللي هي U21 ما هيش عكس ما يروج على الصفحات او على لي سيت اوفيسيال كيف ما فلاسكور اليوم U23 هما U21 هما من مواليد 2005 كيفهم كيف ما بقيه المنتخبات اللي مشاركين في الدوره هذه دونك شفنا للمنتخب في لي دو ماتش الاولى ظهور كان محتشم بعد الاطار الفني خذا شويه وقت كوميم بعد ما فات الشامبيون عمل رسومبلمون تاع ان ستاج اللي فريمون شاف فيهم زيد شاف فيهم الملاعبيه خلى ممكن شويه افكار من الاطار الفني شفنا البريستاسيون والمردود المنتخب هذايا لاول مره في التورنوا هذايا موريس ريفيلو اللي هي التورنوا نتاع تولون اللي ظهرت لنا برشا ملاعبيه عندهم امكانيات كبيره وكيف ما قال صادق دونك برشا متابعين وبرشا فرق اوروبيه وعالميه وبرشا معناتها وكلاء لاعبين موجودين سور بلاس لاكتشاف ولا لاستقطاب المواهب هذيا شفنا بروز عديد للاعبيه انا بيرسونيلمون من من من من موسم الفارط ولا قبل الفارط معناتها شفت حارس كبير اللي هو الخرداني حارس ممتاز عنده مستقبل كبير
1: عمل مباراه ممتازه جدا منع تونس في الدقيقه الاخيره تقريبا
3: صحيح. دونك شفت الحرش لاعب الاتحاد المنستيري عنده امكانيات كبيره عمر بن علي شفت الرياحي لاري دروا نتاع ستاتونيزيان اللي عمل تورنوا تري تري كوريكت شفنا كيف كيف الدنداني شفنا لاعب يلعب في ايطاليا بريك يلعب في الجمعيه اسمها في السيري بي في السيري بي سود دريتول
2: سود تيرول
3: فوالا
2: تيرول متاعك التفاح الاحمر
3: فوالا
2: هذاك يعملوا فيه غني
3: رقم نمره 11 بريك هذا ملاعبي ممتاز اللي يلعب في البي اس جي شفنا برشا ملاعبيه عندهم امكانيات الجروب هذايا مازال يزيد يتحسن ومازال يزيد يتطور بيان سور باللي ستاج باللي كومبيتيسيون في النيفو هذايا خاطر التورنوا هذيا راهو اول مره كيف ما قلت انت كريم نوصلوا للفينال هذه ديجا معناتها تحسب للجروب هذيا والمجموعه هذيا والاطار الفني هذيا اللي وصل للجينيراسيون هذيا باش تلعب فينال والعاده راهو سي تري فاسيل حتى انك تربح ماتش في التورنوا هذيا اليوم لولين ربحنا زوج ماتشات تعادلنا في ماتش وخسرنا في ماتش الماتش اللي كنا نجمو نربحوه متفوقين فيه خسرنا فيه 3-1 بعد دو زيكسبيسيون زوج ملاعبيه من المنتخب دونك برافو للجروب هذه المجموعه للناس اللي مشات اللي تحولت لفرنسا اللي نورت ورفعت رايه المنتخب الاولمبي هذايا اللي هو في 2028 ان شاء الله باش يكون لما لا نشوفوه في الاولمبياد القادمه وهذاك عليه سميوه داير U23 على خاطر في ليشيونس هذيك نتاع 2028
1: جيتني للنقطه المهمه برشا خلينا نبدا مع الدكتور ونرجع برشا دكتور كيفاش منتخبنا U23 يلعب ضد منتخبات U20 ولكن كيف ندخلوا لاعمار اللاعبين
3: كلهم 2005
1: ندخلوا اعمار اللاعبين الكل تقريبا ناتيف 2005 2006 الكل وعندنا حتى 2007 في المنتخب
2: 2007
1: عندنا موجودين كيما ديال البريك دونك عندنا ملاعبيه برشا ملاعبيه صغار وبالتالي كل اي سيدي اكبر لاعب ممكن عمر بن علي عنده عمره 21 سنه عنده توا شهرين من عمل 21 سنه هو ملاعب هذاك الاكسيا اللي في المانيا نتاع
2: عرفته
1: دونك زوز ملاعبيه فقط فوق الوحده كل اللاعبين تاع المنتخب 20 سنه و19 سنه وعندنا حتى 18 وعندنا حتى 18 عام وبالتالي لا يستقيم اليوم الكلام انه منتخب هذا U23 هو التسميه U23 لانه اعدادي للاولمبياد كيف نشوفوا بقية المنتخبات مثلا البرتغال اللي من المفترض تعمل إكس مع كندا تنجم تكون هي والأقرب تكون هي مواجهتنا معها في الدورة النهائي الكل من هاتف 2005-2006 تشوف السعودية كيف كيف تشوف كولومبيا البارح ثم ال 20 وثم ال 21
2: وكلهم يخموا كلهم تقريبا يخموا كيفنا
1: دونك العباد تثبت بفلاش سكور احنا مقيدين ايفان تروا والاخرين ايفان و 19 و 21 ماشي في بالهم احنا نلعبوا بالكبار والاخرين صغار
2: هو راهو صحيح
1: راهو فرد عمر وكلهم يحضروا الاولمبياد
2: شفتوا التورنوا هذايا راهو لا معناها لا نومونكلاتور التسميه ايفان تروا تنطبق على اي واحد عمره من 16 ل 23 معناها أي واحد تحت 23 سنة تسمى U23 دايورة كل عام مانشيني جاب سيموني بافوندي عمره 16 عام لكيب ناسيونال ملودينيزي هم يلعبش براتيك ما 16 عام ادمي
1: نعطيك اكزمبل احنا مانا منتخب U23 ولا
2: تفضل
1: تقريبا انتم كي اخترتوا تشكيلة الموسم كلكم اخترتوه من أفضل لاعبين في البطولة هو تونس يلعب في البطولة الوطنية لا لا لا نحكيو عمره 22 سنة تو
3: عمر بن علي
1: اللي هو U23 نحكيو على ترابلسي محمد رابلسي ولعبت الكل محمد رابلسي محمد رابلسي هكا ولا
2: محمد رابلسي
1: تو كان تهزو يلعب ينجم يلعب بالتورنوا هذا اما ما ينجمش يلعب
3: لا لا لا ما ينجمش يلعب بالتورنوا هذا
1: هو U23 هو 22 22 سنه ولكن مع الاولمبياد ولي
3: 24 في التورنوا هذه يلزم يكون حاضر وباش يلعب عمره تحت ال 21 سنه تحت ال 2005 والا فوق 2005 بيان سور 2005 2006 2007 فوق 2005 دونك المنتخبات كل لا ما يشاركوش خاطر هذا هو كل المنتخبات كيف ما قال الصادق اللي كل المنتخبات تحضر للاولمبياد
2: دونك مجموعه لامام يحبوا يضموا بعضهم
3: دونك المشاركين في الكومبيتيسيون هذه ولا في التورنوا هذا يفرضوا عليك انك تجيب مواليد 2005 فما فوق 2006 7 8
2: جيب غير ما يفرضوش عليك انت
3: سان شو لا مستحيل سان شو بون تنجم تجيب جونيور اما تجيبش اكبر
2: زعما
3: وي بيان سور ما تنجيبك سينيور نلعب في التورنوا هذه
2: سينيور نحكي عمره 29
3: دونك اذا حليت اللعب تحل اللعب على الكل
2: لا لا بون
3: جوست نسمي مش كل لاعبين اخرين زاده خاطر حكيت على الحرش وحكيت على بن علي فما صادق محمود زاده عمل تورنوا ممتازه الماتشات الاولى كيف عنان ولا انه ما ظهرش برشا ما لعبش برشا
1: انا عجبني ذرار بريك
3: بريك ملاعب رقم 11
1: صغير في العمر
3: قلت لك يلعب في سود تيرول
1: خليني فقط نذكر زادة معلش نقوله إنجاز تاريخي راهو معناتها كيف تشوفهم لاعبية برزوا في التورنوا هذية خلينا نعاود نذكر باللاعبين كريستيانو رونالدو زين الدين زيدان تيري أونري ريستو ستوشكوف جون بيير بابا داني ألفيش ماركوس كافو ماسكيرانو هيغو سانشيز نتاع المكسيك
2: قال كابريول
1: رونالد كومن اللي درب توا في منتخب هولندا باش تفهموا معناتها فرانك لامبارد ليليان تورام دانييل باساريلا الارجنتيني روي كوستا البرتغالي مانويل روي كوستا في 92 برز دافيد تريزيغي دافيد بيكام برشا ملعبيه معناتها جون رومان ريكيلمي ريكيلمي
2: خوان رومان
1: ريكيلمي ديدي ديشون مدرب منتخب الفرنسي توا فابيان بارتيز الان شيرر عام 91 دونك برز لوران بلون تافاريل الجارديان تاع البرازيل انا راني نقرا وثم برشا اسماء ياسر حلوه معناتها
2: كلاوديو تافاريل
1: كيف كارفايو ريكاردو البرتغالي
2: ريكاردو
1: كيف موجودين برشا ملاعبيه ماكسويل الارير غوش البرازيلي تياغو موتا البرازيل كامبياسو الارجنتيني في وسط الميدان والتر سامويل الارجنتيني
2: كامبياسو
1: استيبان
2: ام شو سميوه الكوتشو معناها لوغان
1: يوري
2: خاطر يلصق لوغان
1: هذا تعني مع تصويره تقابلت انا وياه
2: انا هو تيلمانس
1: يوري جوركايف
2: يوري ارمينيا
1: يوري جوركايف ويلي سانيول روبر بيريز فيكتور بايا البرتغالي
2: الغارديان فيتور بايا ويليام
1: غالاس الفرنساوي هذوما معناتها فان بروكوست جوفاني كيف لويس فرنانديز اليسون بكير اللي يلعب توا مع المنتخب البرازيلي معناتها الحقيقه
2: سامي رنانه
1: واول لاعب افريقي فيهم الكل الروم تاعو 39 اللي هو حبيب كولو توري من أساك ميموزا سنة 2000. دونك معناتها سي تري بيان أنه اليوم يكون عندنا ملاعبيه سوليسيتي أنهم يكونوا يفوزوا بجائزة أفضل لاعب في التورنوا.
3: فما بوسيبيليتي
1: كبيرة طبعا فيناليست.
3: فما حتى هدف تورنوا نجم
1: اللي هو توا ثاني الهدفين إنه ثم إيفوري ماركا أربعة.
2: فما إيفوري حاجة تريز امبورتونت شفته الفينال بتاعنا هذيا عبيت تفرج
1: كلنا تفرج الجرادان كله وش اسمه راه
3: برشا توانسه راه
1: لا الجرا بار توانسه الجرادان اللي نحكي لك اللي منه
2: كله جونيت
1: كله جونيت
2: سبورتيف. دونك نصيحه ليهم حاولوا باش تكونوا موجودين حاضرين حاولوا باش تبرزوا حاولوا بيان سور باش تعليوا النجمه فهمني والهلال والدرب نتاعنا ونكونوا ان شاء الله في احسن المراتب. لكن اوسي اللي حاب يخمم في ان ديبي دو كارير معناها وقتاش تحسنت كوريا وجابون
1: وقت اللي مشاو لاوروب
2: اللي جيه اوفر
3: سيبوه
2: احنا كيك احنا بالبارتيسيباسيون هذه فما برشا عينين باش تحل على الشامبيونات تاع تونس دون فازون جينيرال وعليهم هما دون فازون بارتيكولير. دونك
1: لانه لما جوريتي ما يلعبوش في بطوله تونس اللي عندنا
2: لا عندنا كعبيد عندنا برشا برشا عندنا 8 10 في بالي يلعبوا في تونس. دونك مي هما يراو تونسي يراو لاعب تونسي
1: يراك ملاعبي ولا مش ملاعبي ساعه
2: صحيت ويراو تونسي علم تونس يوليو يسوريونت ديجا فير الشامبيونات وليو يجيونا اكثر وليو يلوجوا اكثر وانتوما كلاعبين سيت اون اوكازيون او جامي باش تحاولوا كيفاش تعطيو ان كو دو بوست معناها تريز امبورطون لي كارير نتاعكم.
1: وهذا هو المهم لانه اليوم مهم جدا القوام لاعبيه زاد
2: يرجع بالنفع الشامبيون
1: المنتخب يحترفوا وخاصه المنتخب يعني الكوب دي موند القادمه وغيره صحيح. هذا مش نلقاو موجودين ان شاء الله في المنتخب
3: فما اونفيرون 8 ولا 9 لاعبيه ينشطوا في البطوله التونسيه
2: قلت لك 8 10
3: هكاك تو حنحسب فيهم بارابور الماتش كونتر المنتخب الكولومبي لا بين تيتولير ودي رومبلاسمون فما ممكن اكثر خاطر منعش انا اسكو لا ليست كومبليت ماشي لا ليست كومبليت
1: ماشي لا ليست كومبليت باه خلينا نمشيو لي نحكيو على
2: يفولو فالوريزي يفولو فالوريزي الحقيقه
1: هذاك علاش بديت بهم ليميسيون
2: لا لا بخلاف احنا
1: انا بديت بهم ليميسيون انا كوب دي موند ومنتخب في مونتيري وبدينا بهم علاش
2: يفولو فالوريزي
1: خاطر الحقيقه انجاز تاريخي
2: لا لا يفولو فالوريزي لازم يكون عندهم حظوه مهمه جدا من طرف المكتب الجامعي ومن طرف سلطه الاشراف لانه هذوكم لافنير تاع كره القدم في تونس يفو لي فالوريزي. المغرب حتى كي تهز فهمني شامبيونا مينيم ما بين 6 منتخبات لي فالوريزي
3: ونقول لك حاجه اخرى
2: يفو لي فالوريزي لازم تخرجهم في ثوب البطل كسوا هز ولا ما هز.
3: نقول لك حاجه صادقه شفت التورنوا هذه اون فوا فما ملاعبي خرج مشى الجمعيه
2: كل في جرته بعد
3: شفت الشامبيونات بتاع تونس باش ترجع عليها الانظار باش يرجع يتفرجوا فيها ويهزوا منها ملاعبيه اللي هما راهو مالغري لي مويان نتاعنا والامكانيات والاستاد والانفراستركتور راهو فما بداو يرجعوا يركزوا على الشامبيونات بتاع تونس ويهزوا منها. بون فما لا بريبار قاعد ماشي للدول الخليجيه واللي هذا احنا ديجا رافضين وما نحبوهاش نحبوا الوجهه تكون اوروبيه. ان شاء الله بعد التورنوا هذه ان شاء الله ملاعبي ولا اثنين يخرجوا تو ما يحكيليش على الملاعبيه اللي تكونوا في اوروبا نحكي من 8 و 9 ملاعبيه
2: واللي
3: تخرجوا من لي سونتر دو فورماسيون تاع جمعياتنا من تونس.
2: احنا قبل كنا ناجحين من الاو 17 رد التالي قبل نحكي على 10 15 معناها كنا ناجحين في الاو 15 والاو 16 والاو 17 وديما عندنا مشكله في البوست فورماسيون من 18 ل 22 ديما عندنا مشكله توا بالاكيب هذه ضرب الكشف اللي هي لو فروي دان ترافاي نتاع 7-8 سنين تالي وبارك الله فيهم مشرفين عليهم الكل دوبي معناها 2-3 جينيراسيون فادير و سي لوكازيون او جامي معناها باش تعطي ثمارها توا لازمنا نستثمروا فيهم توا فريمون لازم نتبعوهم ان باران توا لازم نعملوا اون اسيستونس براتيكمون معناها ابدومادير كل جمعه نكلموهم ونكلموا لي زونترينور نتاعهم ونكلموا لي بريباراتور فيزيك نتاعهم اللي برا واللي عندنا هنا نتصلوا بهم في تونس ونمشي ونشوفوا ماتشواتهم ونحاولوا كيفاش نعطيهم لي مويان باش يلعبوا فهمتني وننسقوا مع مدربينهم وننسقوا مع لي خدمه كبيره راهي خدمه كبيره هذا الكل واش خدمه للوطن على خاطر غدوة هما 70% منهم ينجموا يكونوا هما في الليست بتاع 26 بتاع 2030 فهمتش حبيت نقولك 2034 أو فادير زيدي 30-34 دونك سي لو مومون أو جامي. داير احنا راه عندنا خاصية ممتازة على الاخر احنا خامس فريق في صغر السن في الكوب دي موند على 48
1: صحيح
2: جا اون راجوني ليكيب ناسيونال
1: حتى في الليتاي احنا
2: والكوب ديفوار الاصغر الكوب ديفوار ينزل على القرص يهبطوا مية كتعرف ما عندهمش مشكلة
1: صغار برشا لا معناتها
2: ما صغار سا ديبون انت وتقييد بعد فهمتني مش ديما العوامار مش ديما
1: صحيحة لا ماجوريتي مولودين في أوروبا
3: لا اللي يعملوا مشاركات أوروبا عالمية واللي
1: العمر في أوروبا
3: خاطر يتبعوا ويثبتوا في اللاج بيولوجي
2: موكوكو ما عملوا مشاركات عالمية
3: موكوكو
2: تو أربع سنين التالي
3: هيك ثبتوا قوة كبير كثبتوا
2: لأن بعد لعب أربع سنين مع دورتموند شنو ثبتوا راجل يلعب أربع سنين ولا المان فرحانين به وعمره 16 سنة العمر 21 الراجل شو معناه
1: هي ما دور كوديفور ولا الكوكو الديمقراطية ولا براتيكمو 98% مولودين في أوروبا ما تكوني في أوروبا
2: مدام مولود في أوروبا كاو صعيب برشا
1: هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله ربي وفقهم إن شاء الله يكونوا الحقيقة متميزين في الدور النهائي نذكر الدور النهائي باش يكون على صدف انتظار
3: اما البرتغال
1: ولا كندا
3: لا مش كندا والا الكوت ديفوار اللي لعبنا لها ديرنيرمو وخسرنا لي دو ماتش اللي حكيت لك عليهم
1: خسرنا في الكوت ديفوار
3: في الكوت ديفوار
1: الكوت ديفوار هكي اصغر منتخب في كاس العالم وشوفوا حتى الصغار نتاعها مازالوا موجودين براتيكمو كل عام تشارك الكوت ديفوار براتيكمو من اكثر منتخبات اللي شاركوا في تورنوا تولون
3: التورنوا هذه فيها من القارات الكل معناتها لا بليبار فما من افريقيا فما من
1: امريكا الشماليه
3: الجنوبيه وفما من اوروبا آسيا اوروبا واسيا فوالا
1: واضح يلا فاصل قصير ثم نتواصل
0: داتا فوت من الخمسة للسبعة تبدا العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
4: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاشز

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال.
1: داتا فوت.
2: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت. مازلنا متواصلين معكم 27 دقيقة بعد 3 متاع العشية. وقايت نحكي بوان ديبا. ليتوال دكتور فؤاد قاسم يأكد استقالته من رئاسة النجم الساحلي البارح في تدوينة فيسبوكية ويفوض مهامه خلينا نقوله للجنة فضل النزاعات برئاسة كريم العكروت. إشكال قانوني لهنا لأنه برشا ردود أفعال من جماهير النجم الساحلي لأنه هذا غير قانوني, وحتى كريم العكروت رفض تسلم المهام لأنه يقولوا هذا غير قانوني. يعني لجنة فضل النزاعات عندها يعني
3: محدة
2: لمدة معينة لغرض
3: معين
2: ولمهام معين.
3: صحيح, لأنه سيد فؤاد قاسم كان عبر في عديد المرات ودير قدم استقالة هنا نقوله كتابية مع 3 أعضاء اللجنة قبل الجلسة العامة اللي كان مزمع عقدها, لكن مالوريزمون ما تقدمت حتى أونفادير معناها هيئة, وقعد الهيئة هذه التسيرية معناها وليت هيئة تسيرية دونك قعدوا هما أوبليجي باش يكملوا يسيروا جوسكا سكو تصير جلسة عامة انتخابية أخرى. لكن سي فؤاد قاسم لي خلينا نقولوا بور دي ريزون شخصية ارتأى عدم المواصلة ووصل الموضوع معناها فهمتي للمحبين ومخرطين, لكن هنا جوست ان بوتي ديتاي معناها قانوني, معناها القانون الداخلي لا يسمح للرئيس الهيئة كسوى التسيري لأنه بعد الاستقالة بإحالة الرئاسة إلى أي عضو من الأعضاء أو رئيس لجنة اللي هي منبثقة من الهيئة, وذلك معناها سيون ريسبكت القانون الداخلي. دونك هنا القانون الداخلي يستوجب على رئيس الهيئة التسيرية المواصلة, وفي حالة عدم إمكان المواصلة أنه معناها يرفع الأمر إلى السلطة الجهوية اللي هي بوجود أيضا لجنة كبار المسيرين والرؤساء السابقين تتخذ قرار في تعيين هيئة تسييرية مؤقتة لمدة ظهر لي 90 يوم رينوفلابل مرة. وبالتالي هذا هو معناها اللي الخبر هذا اللي أثار هنا نقوله مش بلبلة ما أثار أمبو تعجب الجماهير, لأنه الجماهير الحقيقة بدأت تعمل في مجهود كبير وكبير برشا, والمبالغ المالية معناها مع لجنة فض النزاعات برافو عليهم قاعدة تمشي وتتحسن وقاعدة تمشي وتتطور, وليزيدي فين معناها شما فزون معناها فهمتني الناس قاعدة تساهم وقاعدة تعاون, وفما التفاف كبير مرة أخرى بور لأنيام فوا تروزيام وكاتريم فوا على النجم الساحلي اللي معناها محاولة إنقاذه, وإن شاء الله تكون المحاولة هذه خلينا نقوله ناجحة وموافقة. المبلغ الأوبليجي باش يتلم توا هو 3 مليارات بعد الوصول إلى عديد الاتفاقات مع 17 لاعب اللي هما عندهم 17 قضية مع النجم الساحلي. وهنا مشكورة لجنة فض النزاعات لأنه توافقت وتواصلت مع اللاعبين وتمكنت من تقسيط الديون, لكن فما ان غران ترافاي افير انكور اون فوا. دونك نعاودوا مرة أخرى لي تروا شوما ولا لي تروا فاسون ولا لي تروا خلينا نقولوا كريتير بار ليكيل تنجم تعاون النجم الساحلي, هو اقتناء لابونمون, اقتناء المريول التريكو, والا اقتناء اساس لايف ستايل, وهي في كل الحالات هي وسيله وين وين غانيون غانيون رابح رابح بالنسبه للفريق وبالنسبه للانستيتيوشن التاريخيه والكبيره والعظيمه اللي هي النجم الساحلي, وبالنسبه ايضا للمنخرطين نتاعو والمحبين نتاعو وللعباد اللي تحب تعاون, لانه كل واحد يلقى دونك خلينا نقولوا اونت بارونتيز باي من الربح, وهذا سي تري امبورطون. وعلى معناها المنخرطين والمحبين يعملوا انيفور سوبليمونتير. دونك من هذا المنبر نحاولوا كيفاش معناها نعملوا انوتر مش صيحه هي مي انسيتاسيون باش الناس معناها تدخل وتعاون, على خاطر تو فما الكوب دي موند, وقلت البارح ونعاود راهي الكوب دي موند تنوم برشا عباد معناها العبيت ما العبيت تحب الكرة ديما الكرة. ما تنساش جمعيتك كسوا جمعيتك اللي هي النجم الساحلي كسوا اللي هي النادي الصفاقسي اللي في حاجة أيضا لأموال كبيرة باش يلعب بالكاف وإن شاء الله ويشرف الراية الوطنية ويرجع إن شاء الله للتتويجات كسوا النادي الإفريقي أيضا اللي مسير مناعي سي بريزون ينوزا سوري اللي حشتهم براتيكمان ب 12 مليون دو دينار باش يكونوا في أحسن مستوى في الشامبيونز ليغ وبيان سور الترجي الرياضي التونسي اللي عنده عامناه الأكثر من 20,000 أبوني. دونك il est important الوقفة هذه في إطار الاقتصاد التضامني الاقتصادي سوسيال والسوليدير تنطبق أكثر من وقت ممكن على الكرة في بلادنا. معناها يفويتر معناها سوسيال والسوليدير
2: أنا جيب شي يكون حل دائم
3: ما بقى كريم شو نقول
2: لك إلى متى لو عام 10 سنين في تونس تاو من الإفريقي للسياسة للإطوال للإفريقي للسياسة للإطوال
3: من نجمش يكون حل دائم
2: مستير زادة في جديد
3: في مستير من نجمش يكون حل دائم لو كانوا مقتصر على الطلبة على عطيني لا أما توا ببيعان لزابونمون ببيعان لكارت وين وين معنى هذاك هو الفري مرشندايزنج هذا حل دائم بيعان لزابونمون كيما CSS تحب تبيع له ماكسيموم 7800 كيما الكلوب تحب تبيع 22000 كيما الاتوال تحب تبيع 22000 كيما فهمتني CSS ترجي بيسر عندها لـ 22000 من عمنا الفو لي كونسوليدي كيما CSS والاتوال والكلوب وجمعية الخينة كله مستير حبوا يبيعوا المرأة والسي تريز امبورتان لي برودوي ديريفي وسي فلي les boutiques نتاعهم اي aussi les cartes هذوما كي سون تري امبورطون تمشي انت كيما كنا تاو نفطروا نتعداو تخلي 20% من مشي جمعيتك مثلا تمشي تقتني اي حكايه حوايج سبيدري مريول لولدك تخلي منهم 20% 15 25% جمعيتك سي تري امبورطون
2: موجود حتى في لي سوسيو زاد لي سوسيو سونتربريز ثم شركات معينه قاوي دي ريستورون غيره
3: يعملوا تخفيضات
2: تمشي تحط
3: وهذا موجود في اوروبا موجود في العالم راه
2: مد الكارت سوسيو نتاعك في سفيقس موجود أنا أعرف مد الكارت سوسيوس نتاعك
3: يصير التخفيض
2: الكارت أديران لا ما يصيرش تخفيض يا أما يصير تخفيض وإلا ثم بورسنتاج من الكونسوماسيون نتاعك مثلا 20% 10% باش تمشي للكاسة نتاع سوسيوس. دونك برشا قاعدين يستعملوا فيها لأن النادي سفيقس مثلا نعرف أنا عنده تقريبا فوق 10,000 سوسيوس برشا يستعملوا فيها ورونتابل على الأخر للي بوتيك
3: للطرفين
2: خاصة للي بوتيك معناتها يقول لك أنا اليوم هذا يبيع بيتزا وهذا يبيع بيتزا وهذا يبيع بيتزا هذا كونفنسيوني مع سوسيوس لي سوبورتير الكل يمشيو لهذاك الكونفنسيوني والاخرين بجنبه تلقاهم ميم سي حتى بجنبه بيتزا خير ولكن لا يقول لك نمشي نافع جمعي
3: سانسيت لي بوتيك الكل ولي بوينت فونت كل باش يعملوا كيف
2: هذوما حاجات ياسر مهمه
3: فما حاجه
2: هذا اكزامبل عطيتك ما خاطر لي زيدي بارتو موجودين ثم تقصير من الاعلام بما فيه من احنا ما حناش قادرين نحكيوا عليهم برشا راهم لي زاكسيون هذوما
3: انا
2: ملايين راهو مالوروزمون زاد معناتها بارفوا الكرة والمشاكل والاكتواليتي تبعدنا على اللي كونسيبت هذوما ما حوجنا زاد اللي كونسيبت هذوما ونفسروهم ونوصلهم للناس وان شاء الله في الصيف تنخمو برشا حاجات على الموضوع هذا كسوا هذا نتاع النادي الافريقي وشفت معنا كيفاش يخدموا
3: الفوروان
2: نتاع الفوروان كيف حكينا على القطب المالي والاقتصادي للترجي الرياضي التونسي
3: ماي ترجي
2: وجبناه مرتين هنا معنا وتكلموا النجم الذي السهل قاعدين نحكيه وكيف سوسيوس النادي السفيقسي كانوا من

0: في حدود 10 12 مليار يظهر لي
1: سبعة
2: المرة
0: المونطون هذايا كما قال كريم هذوما دي مونطون باهين يحلوا جزء من الاشكال صحيح ماهوش حل دائم اما اليوم زاد
1: ولا حل دائم كي تبيع حاجه مش كي يمشي البوج البين ونقول له نحي لي 150 دينار من مصروفك اليومي ولا مصروف صغار
2: لا
1: كي تبيع حاجه راهو حل دائم راهو الميزانيه سمحني كم ميزانيه بتاع الجمعيات الكبار فيهم 15-20% من لي برودوي فينانسيي نتاعهم مرهونين في توسكي سبونسورينغ وتوسكي
0: هم الفلوس منين تجي فلوس منين تجي اما من سبونسور كبير
1: بيتري
0: ولا لا سيرتو سبونسور كبير ملاعبي يتباع بقيمه ماليه
2: ولا كبيره ولا سبونسور بيتري
0: والا رجل اعمال عنده برشا فلوس يحل الفانا ويبدا يصب
1: ولا توا بيتري وتريكويت
0: وبوتير البيتري والا ولا ليكيبمون الماتيريال معش انا المايو التيشيرت نتاع النادي
1: توتال باك كامل
0: ولا باك كامله معناتها معش انا ستور كامل نتاع جمعيه اللي يبيع لك لي برودوي نتاع الكلوب
2: اما نرجع على الاستقاله نتاع فؤاد قاسم زاد
0: ماهوش وقتها شوف انا بالنسبه لي
2: شوف معناتها اليوم زاد حتى ريتوال ثم غموض في التسيير إذا كان يحب حد يترشح باي أوكي حتى اللجنة بتاع العكروت وغيره راه مش كيف كي تخدم وحدك مش كيما تلقى هيئة معك ناس مش كيما تلقى شكون معك وسوتيان ليك مش كيما تلقى ناس ما تلقى روحك وحدك وبمجرد جرد قلم ماكوك انت ياك مفوض باش تلم الفلوس
1: العزوف كبير
0: العزوف كبير
2: والنفور كبير كانش بالإمكان أنه على الأقل هيئة تسييرية مؤقتة على الأقل معناتها بوغ في لا باساسيون
1: هذاك الحل اللي باش يصير توا حاليا نورمالمون هو باش يصير اجتماع سامحني جوست كم باش يصير اجتماع ما بين اعضاء الهيئه التسييريه السابقه مع بعضهم وباش يطلبوا معناها اجتماع مع سلطه جهويه باش يحاولوا كيفاش ينسقوا معاهم جو سي با سي ديفيسيل سي فؤاد قال عنده اسباب شخصيه ما نجمش يكمل بوتيتر باش يصير تعيين معناها هيئه تسييريه جديده قلت لك باش تاخذ 90 يوم رينوفلابل هذا اللي ماهوش حل البي تري وسبونسورينغ والمرشندايزنج هذاك حل اما هذا مش حل
2: هذا مش حل وقتاش نجم يصير
1: هذا دون لي جور كي فيان معناها تري بروشينمون باش يصير تري بروشينمون
2: إلى حد الآن ولي سوسة كذا ما زالوا ما
1: هذا إيش قلت لك مع سلطات جهوية مع سيد ولي سوسة
2: من المفترض معناتها من المفترض لأنه الاستقالة
1: هو يدعو إلى اجتماع
2: يدعو الاجتماع لأنه الاستقالة عندها مدة
1: لا هما قدموا استقالة ماشي في بالهم
2: الاستقالة قبل آخر مباراة في الموسم كان
1: لا لا من بعد عملوا استقالة جماعية قبل جلسة العامة المزمع عقدها نهار 30 ماي كان ماني
0: هو تأكيدا لكلامك تو بعض الأخبار توصلني اللي الهيئة التسييرية باش تصير بروشينمو في الأوقات
1: في الأيام المقبلة
0: ولا
1: عندك أخبار عندك أخبار صحيحة أنت
0: أي هذا حسب ما وصلني تو
1: عندك عصافر باين
2: لا باختو يخدم على الروح
1: يخدم على هذا تروس فاسون على الكتفاس
2: هو يخدم
1: اسوي جلاس صاحبنا
2: لا هو راهو يخدم بالكدا على سوس اما مش كيما تخدم انت على صفاقس
1: لا بس شوي
0: انا بيوز
1: هو كل نهار خميس يجي يزورنا كل نهار خميس مرحبا بيه
2: هو يخدم مليح على سوس اما انت تخدم اكثر منه على صفاقس
1: انا عندي اكثر وقت
2: عندك اكثر وقت
1: مركز اكثر
2: يلا فاصل قصير ثم نتواصل
3: داتا فوت
4: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
3: داتا فود كل خميس وجمعة من 3 لـ5 متاع العشية مع كريم مقني
2: رجعنا لكم من جديد في داتا فوت متواصلين معكم حتى للخمسة نحكيه على قرارات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة الرابطة تسلط عقوبة كبيرة على محمد أمين توغاي 12 شهر وثلاثة مباريات على فراس شوات خلينا نبدأ برأيكم الساعة قبل كل شيء في العقوبة هذه نبدأ بتوقيت العقوب ما تشوفش أنه مخر نيس
0: هي إما مخر وإلا بكري علاش مخر لانه توا فما ملاعبيه كونسيرني بالكوب دو موند اي كومبري شوات نحكيو علينا
2: حتى محمد اميتوكا يهمنا برشا على المنتخب الجزائري
0: بيانسير احنا نحكيو على
2: التو الاخير احنا كتواسه تهمنا مصلحه المنتخب الجزائري
0: بيانسير معاك معاك احنا منتخبنا اون بريمير وبعد يجي منتخب الجزائري قلت لك احنا عندنا ملاعب توا موجود في ليكيب ناسيونال

0: ونهارين ونهار الاثنين ان شاء الله صباح ينجم يكون تيتولير ويلعب. دونك نخليوها في ايتا مورال باهي, ما نجيوش قبل بثلاث ايام ولا بنهارين واحنا نخرجوا دي ديسيزيون كيما هكا. اما كان عنده مده من اللي صار
1: بعد الديربي مباشرة,
0: بعد ما انتهت معناتها البطوله بعد نهارين ثلاثه اسبوع على اقصى تقدير, والا بعد ال 26 ولا ال 31 ولا ال 1 ولا ال 2
1: بعد الكوب دي موند.
0: بعد الكوب دي موند بتاعنا وقت
2: بتوفى تحكي على شوات معناها
0: نحكي على شوات
2: ايه ماشي سانكسيون كبيره اي داير الاستئناف تطيح الماتش ولا زوز
1: هو فما استئناف ديجا عدا من الماتش
0: فما استئناف
2: عدا من الماتش صحيح
0: عدا ماتش
2: شوات سي با ان بروبليم.
0: اما شوف
2: بالنسبه لجاي 12 شهر
0: قاسيه
2: بالله باش تطيح في الاستئناف سي سور سيرتان
1: يا منتي ملاعبي في كومبيتيسيون تاع كوب دي موند
2: وقتاش تخرجها باش تخرجها بجويلي
0: لا
2: خرجها باب جمعه
0: باب جمعه نهارين ثلاثه
2: اي باب جمعه باب جمعه
1: صارت الحادثه من الماتش
2: اي صارت الحادثه
0: اي فوالا
2: اي بون تو جايز سافا باريس تي 12 شهر باش تولي ثلاثه اربع شهور باش يجي مع الصيف مع
1: بريباراسيون
2: سبتمبر قرر يلعب اكتوبر
1: تو نجيو للاستئناف وغيره. هذا بالنسبه للتايمينغ. نفس السؤال بالنسبه لي لك, التايمينغ كامل المفترض يكون قبل العقوبه ولا لا بالنسبه لي لك عادي؟
2: وي مون افي التايمينغ اللي مال شوازي معناها
1: رغم مهم حتى شوى قبل ثلاثة أيام مشلو ودخلوا معك قبل ثلاثة أيام
2: بعد يولي مخر ديجا احنا نلومه على الكاركتير اللي هو التايمينغ ياسي روتاردي
0: اللي عنده عليش
2: كمان في صارت الفام تاع الشامبيونات لو 14 مي لو 20 يخرج بك هو انت الموضوع كل واحد يعرف ما هو ما عليه. اليوم عنا 3 سمين ولا 3 سمين دو روتار و بلوس دونك يفو فير فيت وكل واحد حتى ما تعرف
1: لا والدربي موش لو 14
2: لو 10
1: لو 10 عنا شهر معنا
2: اي ما كانوا ينجموا مثلا الـ 15
1: الـ 16 من الـ 10 للـ 10 شهر
2: شهر الحادثة عندها شهر
1: اي الحادثة شهر معناتها تحكم بعد بشهر كامل
2: ايزون ايتي سوسبوندو بعد نهارين ديريكت اتيتر بروفيزور
1: لنفترض انه عندنا دي جورني والبطولة تلعب وغيره شنو نعمل؟
0: لا كانوا يستعجلوا
2: نعرفوا ناكلوا ونقيسوا نعرفوا شنو نعمل كان شايف فما بطولة
1: احنا عملنا قرار بروفيزور انه ما يلعبوش الى حين البت في
0: الى متى هو القانون واضح هو يظل تو حسب ما سمعت وحسب ما حكيه الأخيين معناتها رجال القانون القوانين واضحة واللي طبق فيها القانون بقى بعد يجي الاستئناف إن شاء الله نتمناو للزوز ملاعبية أنها تطيح للزوز ملاعبية ولو أنه غلطوا زوز ملاعبية غلطوا خلينا نكونوا واضحين معناتها احنا ما نشرعوش للأفعال هذه سيرتوكي مع جمعية الكل سيرتو نحكي على ديربي وزوز جمعيات كبار ترجي الكلوب الليماج الصورة اللي شفناها الحقيقة ما تليقش بالزوز نوادي وهذايا نورمالمون أنا حسب رأيي كان ينجم يكون العقوبة مبادرة من مسؤولين النوادي قبل ما نوصلوا للعقوبة من الرابطة ومن مكتب الرابطة كانوا نجموا النوادي ياخذوا دي مزور كونتر الملاعبية هذوما
2: يعني هما يقولوا عاقب نيامكم ستطيح وطأة ال
0: ولا صحيح تنجم تخفف الحدة ولا الحدة بتاع خاطر لاك اللي صارت والاجريسيفيتي اللي صارت في الاكسيون هذيك الحقيقه ما
2: ورا اخزري مش مديو متفاهمين
0: ماهيش باهيه صوره كورتنا وزوز نوادي كبار في تونس
2: تبعني مش مديو متفاهمين هو العنف مش باهي والعنف خارج عن الموضوع والعنف عمرنا ما نشرعوا ليه والعقوبات موجوده داكور مي اوسي سا رفليت لو دوغري تاع ستريس سا رفليت لو دوغري دو لا تونسيون
0: صرف ليك فينال تشامبيونز ليغ في اوروبا ولا فينال كوب دو موند شفنا حاجه كيف هناك
2: احنا جي سوبورتير يقعد في فيراج ديسبيراز وفيراج الكليب بيقول لك الماتش هذا عندي فينال تشامبيونز ليغ تي شنو تو ما نعرفوش بعضنا تو معناها في الاخر وحتى لا فاسون افيك لاكيل تربح الماتش سي فرستران على فاسون افيك لاكيل تربح التيتر سي فرستران كون لو فيو با ينجم يخرج لك ليه والله نورمال واحنا نزلوا 10 سنين لا سي با لا ميم شوز جمعيه تجي تلعب معها على تيتر وتربحك في ال 105 وتتعدى وتهز تيتر سي فرستران كون لو فيو با وحاسيلو حتى لو دوغري نتاع الفرحه نتاع جمهور النادي الافريقي يفسر السيناريو الهتشكوك اللي صار معناها انت كي تبدا مغصور وتستنى فيه هو باش يماركي لك وتلعب ب 10 وفي لغة الكرة مخنوق وتجيك البونت وتمركي وتهز تيتر دي معناها حتى
0: سيناريو
2: دون تيريف لي بلو فو ما تتصورهاش
0: وسيرتو الاكسيون قبلها كانت نجم
2: بينالتي معناها كون لو ريف دوفيان رياليتي بور دو بون ما فما حتى واحد من جمهور نادي الافريقي في دقيقة 104 يحلم اللي هو باش يربح
0: ماشي الماتش
2: نول الناس كل اخويا خنكملوا ويكسب بعد يعمل ربي دليل دونك ان ريف افيي معناها إسا إكسبليك الفرحة اللي صارت بيو سي إسا إكسبليك اللي فريقي عنده برشا ما هزتش ده نوتر كوتي إسا إكسبليك اللي فما فريستراسيون في الإسبيرانس وهذا واقع ميم سي نحبو أون فو لو تامبوني وشي ما صار ونرمال ليه ليه صارت حاجة اللي الإسبيرانس وجماهيرها مش مستنسين بها وهذا التاريخ يحكي وهذا سنوفي كو غراندير لا ريفاليتي أوسي عام جاي فاي فوار أونكور بلوس دو ريفاليتي مي ما غير عنف تقول لي انت مانيش احنا برك عن العنف راه يصير حتى في ديربي فيينا اما كي يصير غادي يتعاقب
0: هي.
2: يتعاقب وشاك فوا يخمم باش يعاود يلبد
1: انت ريت الفينيش بتاع اللي كان في فرنسا كيفاش احداث بختو في استادات الكل
2: اي نوت في ماتش نوت ديجا نوت اي نوت نوت كي طاح معناها اليوم في العالم كامل انت
1: حتى باريس وارسنال في الشوارع شنو صارت اكشوف
2: لا هذوكم في الشوارع هذوكم اي سو كونترولابل يربحوا يخسروا في باريس يدخلوا يهبطوا يكسروا
1: وذاك في كل اوكازيون نحكي على باريس
2: نحكي على باريس اللي في باريس يربحوا يخسروا يخرجوا يكسروا يسرقوا
0: في ستاد كل شيء كونترولي كل شيء كاميراوات
2: علاقه بالكره هذوك
0: لا لا في ستاد كل شيء كونترولي راه كلها كاميراوات
2: واللي يغلط لحكيتي في النهائي الشامبيونز ليغ خلاف الحبس ولي زامون
1: احنا مش غادي تو احنا مش غادي تو احنا توا محمد امين تو جاي عقب بسنة كاملة وسنة كاملة هل يستقيم هل تستقيم العقوبة يا سيدي هكا بالعين تستقيم العقوبة بما فعله هو في المباراة وانتم شفتوا المباراة اوكي هو اعتاد هكذا ولكن ما تشوف زاد عام برشا ما نعرفش
2: لاجريسيون سور
0: ان
2: اوفيسيال اي سبيسيالمون ان ديريجون ادفيرس ايغال في الفصل رقم جو سي با كوا عام من إيقاف النشاط. شو هذه قراءة تري سوبرفيسيال وما غير حتى اجتهاد. تخرج ديما في الابتدائي ديما في الابتدائي سي كوم سا ومن بعد اتون تفهم
1: باهي
2: فما دي دوكيومون فما دي زاتينيون فما دي سيتياسيون برشا حوايج
1: قبل الاستئناف وما نعرفوش الاستئناف كيما تنجم تطيح كيما تنجم لا كيما تنجم تولي 12 تولي 6 اشهر كيما تنجم تولي 4 مباريات كيما تنجم تولي 8 ما نعرفوش هذا الكل بقاء توغاي في الترجي الرياضي التونسي يحسم بقرار لجنة الاستئناف ولا لا؟
2: لا لا توغاي باقي في الترجي الرياضي التونسي
0: حتى كي يقعد عام
2: وعقده مازال ما مش باش يقعد عام انا عادي
0: دكتور انا نحكيو في
2: قلك قاعد
0: افهم كريم
1: سمعت قلت لك بقاء توغاي في الترجي الرياضي التونسي هل سيحسم بقرار لجنة الاستئناف ولا لا؟ لانه حتى لجنة الاستئناف تنجم تخفف العقوبة وتنجم تخفيش برشا تنجم تحط 6 شهور كهو مش 12 شهر خاطر من 12 شهر طيحها شهر كهو تحسها زادا معناتها ما تركبش ثم مبدأ التناسب زادا حتى في تخفيف العقوبة احنا تو قاعدين نستبقوا هو كونتراتوه مازال هل انه وعنده كوب دي مونت نعرف صحيح. بعد الكوب دي مونت وبعد ما تحكم لجنة الاستئناف هل قرار لجنة الاستئناف نجم يكون مفصلي والا لا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في بقاء اللاعب من عدمه
2: نجاوبك
1: أي.
2: لا
1: كيفاش
2: لانه اللاعب باقي كالكسوايكس والترجي ورانا بارلو باسيلي هو يتضامن مع لاعبيه المعاقبين والمصابين واللي
1: حتى لو لجنة الاستئناف حتى لو لجنة الاستئناف
2: تأيد العامة باقي كمان
0: أو مش نختلف مع
1: الدكتور
2: قيم مش يقعد وكهو
0: قرار لجنة الاستئناف ينجم يخلي
1: انت كيفاش تزيد ملاعبي ما زالوا عام في كونتراتو
0: وياخو بلاس أجنبي
1: مش بش يقعد بلاس أجنبي فهمت
2: أني جو بار دو برنسيب لو مش بش يقعد عام انت تحبوا يقعد عام
1: أنا عطيتك الفرضيات الكل
2: نعرف
1: انت تحب تجاوبني على فرضية واحدة لأنك أنت مخك مقتنع أنه في الاستئناف
2: لأني نعرف الكرة في تونس كيف تدار يصير استئناف يصير تخفيف بوالا ليني وساسا جابا ستجويتكم
1: ثم تخفيف متاع 8 مباريات واللي أربع معاك أما زادة ثم تخفيف متاع 12 شهر نجم واللي 6 شهور
2: ميسان شهر يلعب في نوفمبر يرجع يلعب في نوفمبر
1: 6 شهور أو جانفي
2: نوفمبر من الحساب من الديس مي ردبي
0: مش مش نجاوبك أنا
1: أنا
0: جاوبك تو جاي عام إما يتباع أو بري افيك اوبسيون داشا
1: اذا تثبيت العقوبه
0: اذا تثبيت العقوبه قلنا تو انا فما
2: اذا حكايه رد بالك
0: اذا فما استئناف فما استئناف الترجي وقتها سويفون قداش
2: لا انت تحكي على عام رد بالك
0: عامي
2: لا رد بالك لي سانكسيون هذو ما راهو يسون ترانسفيرابل حتى مع الدوس
1: لا لا لا لا لا مش ترانسفيرابل مش في بطوله اخرى فقط في المباريات اللي لعبها مع الترجي
0: لا مع الترجي معناتها يمشي يخرج برا يلعب على روحه في جمعيه اخرى
2: النجم محليا هذا محليا نجم ناكد
0: هذه عقوبه محليه
1: نجم ناكد في تونس
2: اللي بطوله تونس باش تبدا ظهر لي نهار 23 اوت كان مانيش غلط مازالهم اون با انكور ستاتوي خلينا نبدأ مع الكالشو 23 أوت تو جاي تو جاي بعد 4-5 جولات يبدأ موجود بوان لالين
0: ومش يقول لك إذا بالأشهر إذا بالأشهر جولة الثانية الثالثة هنا الجميلة
2: مش عاملوا نفس الحكاية بالحكام
0: ولا بالحكام
2: يا أخي الحكام مش خلوا له أنت شهرين وعدنا
0: شهرين بعد أول جورني بعد ما بعد ما رجع يشد يزفر
1: بالله بربي ركزوا معي
0: لا لا مش بعد
1: السينما في اللي زيبوتيز معناتها راهو
0: أنا مش كمل لك
1: احنا تو ما نعرفوش شنو نجم يصير هو الأقرب الأقرب أنه لجنة الاستئناف باش تطيح في العقوبة تبقى قداش باش تطيح في العقوبة ديجا هذا زاد يناقش لانه تو دي بو من قداش يطيح ثم 6 شهور ثم 8 شهور ثم من عام طولي 10 شهور وثم شهر وثم 4 مباريات هذا كله ما نعرفوهش احنا تو
0: في بعد الاستئناف قلنا اذا بيريود باش تكون طويله شويه 6 شهور 5 شهور وقتها ممكن ينجم يخرج بري حتى لجانفي
2: دي الحساب من مايرا ماهوش من سبتمبر
0: آه من ماي
2: من ماي الحساب
0: من ماي
2: من هارت الحال
0: من ماي يقعد يقعد في الاسبيرس
1: والله ما اذا كانت العقوبه تفوت 16
0: شهور اذا تفوت 6 شهور موضوع اخر اما نورمال مو كيف ما قال في صادق وهذا اللي نعرفه وش قاعد يصير في كورتنا بعد الاستئناف برشا تطيح العقوبه هذه وتوصل
2: حتى نجم يقعد له سرسي
0: بينجم
2: يقعد له سرسي تدير تكرار
0: ما ودناش الحقيقه انا تو جاي شفت كومبورتمون اغريسيف ما مستنيسناش بيه الحقيقه العاده اللي كالم وما يعملش دي رياكسيون كيف ما انا كي
1: على انت كابتن
2: مي بون لا فرستراسيون راه فما عباد فما عباد راه في الشارع تقول هذا معناها فريمون
1: زيد اون بليس راه فما كلام صار بين وبين مسؤول النادي الافريقي قبل
0: احنا شفنا لك ما شفناش
1: أنا شوف فيديو ثم كلام شنو اللي تقال في الكلام هذاك زيادة يزمنا نعرفوه معناتها
2: الحرارة متاع الماتش بارفوا تخرجك من
1: مخبرة بحرارة الماتش تخرج من سينتك ما تعرفش على
2: روحك هذا جمهور راه يخرج من سينتك كدير للوطن
1: كدير للاعب واللاعب يلقى روحه ما هو شامبيون بعد ما كان قريب باش يكون شامبيون يقبل بونتو في الوقت هذاك
2: وتو جاي ضيع بونتو في 3 متر هو اللي ضيعها في 3 متر ولا قبل بونتو خد قد مشهور يضيعها في 3 متر
1: معناتها في الاخير راهو برفو بشر رحنا انت برفو بشر لازمنا
2: ما لازمش نقصوا برشا
1: ريت
2: العقوبه لازم تكون موجوده
1: انا متاكد انه لو كنا نتعاطاو في الموضوع هذايا نهاري ثلاثه بعد الديربي كنت الكل باش تكونوا قاسين عليه وعلى شواط
2: يترك علاش خرجوا تو زاد داير
1: افكتيف هذاك علاش هيك علاش هيك علاش
0: برضو الحكايه وحتى زيد خذوا وقتهم باش ياخذوا لا ديسيزيون اللي تقلق هذا ولا تقلق لي زادفيرسير خاطر فما كوميم فما منافسين يستناو في العقوبه هذه مش
2: كان باش يسير بالحكايه هذه ديجا على المستوى الرياضي كان فريمون يسمعناه واحد ما بين جلاسيو مريح راحل والاكثر مريح وبتو جاي باش يكون سسبوندو اسبيرونس زعما زوز فوار ثلاث اكسيون
0: لا زعما بيان سور
2: مينيموم
0: لا هي تو ديجا الاسبيرونس قدامها ما قدمش برشا حلول معناتها لي سوليسيون دو ريكروتي دي زاكسيو بريوريتي ولات في الاسبيرانس ولات معناتها لازم تنتدب لاعبين محور دفاع
1: نختموا في الموضوع الموضوع هذا حتى لو كان تسكر في مكتب الرابطه ولا في الاستئناف وغيره ثم تصريح للسيد مهدي ميلاد مباشره بعد الديربي اللي قال بيناتنا القضاء وثم شكوى في الموضوع هذا وبالتالي الموضوع مش فقط كرة قدم ينجم حتى عنده أبعاد أخرى هذا معطى مهم ينجم تو دي بون شنو يصير فيه ينجم يعمل تأثيرات وغيره ينجم يعمل حتى بعض التغييرات يبقى ما يبقاش اللعب هذا زاد معطى آخر ما حكيتوش فيه التأثير على اللعب ونفسية اللعب اللي هو يمثل منتخب عربي شقيق تحبه ولا نكره فمش تونسي ما يحبش الجزائر ولا المغرب ولا مصر ولا بيان سور بعد المنتخب الوطني التونسي وما فيها بس الراعي وشويه المنتخبات هذوما معناتها اليوم ملاعبي قادم على كومبيتيسيون بعد 3 4 ايام عنده مواجهه الارجنتين كان من اشغاله هكا ولا دكتور
0: اي الارجنتين
1: يلقى روحه معاقب عام كامل كيفاش تحب يكون في مخه انت ينجم يكون في مخه
0: انيس اذا فما نيه بانه باش يخرج وباش يغير الاجواء وعندوش
1: اذا ما عندوش النيه سيدي هو مرتاح في الترجي وهو مرتاح ديجا في الترجي
0: شوف يصير باش
1: يلقى روحه قبل مباراه مهمه ونجم يلعب مع الارجنتين اذا يلعب ثلاثه نجم يلعب
0: شفتوا المسار جوريديك معناتها هو اللي قلق تو احنا تو العقوبه الرياضيه تنجم يوقع فيها استئناف ويوقع تخفيف العقوبه لكن معناتها لي بروسيدور جوريديك يظلي وقتها خاطر فما العنف موجود واضح العنف وإذا يواصل فيه سي مهدي ميلاد ولو أنه احنا منحبوش المسار هذي وماذا بينا الكرة تقعد في الكرة وحتى إذا صارت اجريسيفيتي نحاولوا مع تنسيس بعضنا ونحاولوا منعشنا نلقاو ما نكونوش قاسين مع بعضنا بيان سور اذا تواصل المسار هذا نتصور باش يتقلق الملاعب
2: يا لولا تاكيد اللي كانوا لا سانكسيون ترانسفيرابل قلت لك
1: مش ترانسفيرابل هذه سرعه انا البارح نسمع في رجل قانون في اذاعه خاصه يتكلم يقول نون ترانسفيرابل
2: يعني رجل قانون رجل
1: قانون مختص في القانون الرياضي زاد
2: رجل قانون بعث في القانون الرياضي راهي ترانسفيرابل مع الكارجو
1: لا لا مش ترانسفيرابل والبارح نسمع في
0: واحد تعرف وقتاش ترانسفيرابل وقت اللي تولي مقابله دوليه على مستوى الافريقي ينجم يكون في تشامبيونز ليغ ولا في كاف
1: انيس ما نفتيوش في القانون انا قلت نون ترانسفيرابل متاكد من المعلومه لانه تاكدت من عند رجال قانون مختصين في الرياض
2: فافار
1: فهمتني نون ترانسفيرابل عقوبه خاصه باللاعب في تونس فقط ترانسفير مع الترجي هذه تونس
2: سي بون
1: مش هذا موضوعنا زاد
2: في الاخر مش كما قلت لك هذا كل
1: انا تنحمس للدكتور
2: نحكيو فيه في الاخر باش يعمل
1: نخرجوا الاخبار
2: في الاخر عنده اربع ماتشات
1: دقيقه دكتور نحمس لك ما تشوفش زاد انه سي بون الدنيا معناتها هفتت شوية شفنا أحداث اللي رافقت الدربي شفنا قبل الدربي شفنا الجماهير شفنا قدام اللوكال هذا وقدام اللوكال الآخر وفي البارك وترشنية والطفل الصغير و... وصار ما صار و... واللي صار قدام البوتيك متاع ترجي على ما أظن ومعتها فريمون شفنا برشا أحداث رافقت الدربي في بالي وقيت سي بون نهداو
0: سكر الملف وتعدى الدربي
1: ربح اللي ربح وخسر اللي خسر واللي ربح استحق يربح واللي خسر مالوروزمون يستحق يخسر واللي هز لقب يستحق يهز لقب واللي جا الثاني يستحق يجي الثاني وذيك هو معناتها في الاخير موسم
2: ما كومبيتيشن ما نجموش الكل تربح
1: ما نجموش الناس الكل تهز بطوله والناس الكل تمشي تشامبيونز ليغ والناس الكل ما تلعبش كاف والناس الكل ما تطيحش هذيك هي في الاخر
2: يفو رولاتيفيزي
1: شوف شي توا زاد وقيت مادام المنتخب يلعب والبطوله واقفه انه نصدر له الفرصه الناس الكل انه يا خويا خلي الناس الكل تقرب لبعض
2: انا بيز لاتونسيون
1: دونك لهنا يلزم شخص حكيم مسؤول حكيم اللي نجم يمثل الناس الكل يعيط للناس الكل يا اخي
2: ينجم يكون اون سوليسيون الحوار ديما اون سوليسيون فافورابل للناس الكل كي نقعدوا على طاوله كي نقعدوا على طاوله حتى ما نلقاوش حل جذري نلقاو حل نسبي سي تري امبورطون خصوصا
1: خاطر تو الدنيا واقفه على شنو نتعاركوا حتى شيء هذيك الدنيا كلها واقفه
0: محوسي ما كل شيء محوسي ما كل شيء
1: شامبيونات حسمت بطولة ما ثماش ثم كان منتخب يلعب ولينا نتعاركوا توا على المنتخب اللي هذا يحب ملاعبي متاعه معناتها
0: بعدنا جولة الساعة الثانية
1: اي لا معناتها نحكيو على العرك معناتها سي بون بطولة واقفة
2: ما نجموش نقعدوا ما نتعاركوش يا هديك ربي
1: جلد
2: احنا عايشين بالعرك
0: هويتنا العرك
2: هيك احنا في جمعيتنا نحكي بالكورة في الكورة اخويا جماهير ما عندهاش كيف ما عندهاش ومش في تونس برك انتم ما تشرعوا برفوا تقولوا والله احنا كيفاش واحنا كيفاش العالم كله امشي للتسير امشي الراجا ويداد اخرج لوروب نو بارلون با
0: نتعاركوا وكلوب نظيفة ما هيش مشكل خاطر في الاخر تتفضوا فما
2: عندك سكانير انت مش عارف
0: لا لا احنا مالوريزمون احنا تعطي راي في ملاعبي ولا في منتخب ولا في تيجي الدنيا تطلع وتهبط على خاطر القلوب مصابية لو كان كنا صافيين توانسة ما بعضنا راو كيما قلت انت نقعدوا على طاولة تنفضوا مشاكلنا خاطر القلوب صافية مالوريزمون
2: انترنال ما راو في الكورة كانت يساجي دو فوت سيت اون كومبيتيسيون مسابقة وكانت يساجي مسابقة جمهور العالم كامل نغار
0: نغار ما احنا عندنا رياضة
2: السب الى رياكسيون تاع النغار تم بو با لا بريفوار
1: واللي يلعب
2: لا انكور بلوس
1: اللي يلعب
0: ما ينغرش
2: اما سي ديفيسيل تحكي تحت كليماتيزور انت
1: الاخبار
2: امشي غادي 90 سخانة و 60
1: الف الاخبار وراجعين لكم في داتا فوت وضعصين معكم
3: داتا فوت باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام ديوان اف ام صوت كوم ديوان اف ام فلاش نيوز
4: موجز ربيع مساء ديوان اف ام عسلمة وزارة التربية تسجل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 مقابل 508 حالات غش في الدورة الماضية، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي في تصريح إعلامي. والميلي يصف الرقم بالكبير وبأنه يمثل ضعف ما تم تسجيله في الدورة السابقة، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق القانون على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهادة التونسية. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تأذن بالاحتفاظ بشخص بشبهة الاعتداء بالعنف والاعتداء الجنسي على مسنة تبلغ من العمر 75 سنة وتعاني من مرض الزهايمر، وفق ما صرح به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية لمراسل ديوان فم بالجهة. وقررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي من أجل تهمة اغتصاب أنثى دون رضاها باستعمال العنف الشديد مع اعتبار حالة الاستضعاف التي كانت عليها الضحية، فضلا عن تهمة دخول محل الغير ليلا دون إرادة صاحبه باستعمال الخلع والتسور. المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بولاية مدنين ينجح اليوم في إجراء أول عملية لتثويب جلطة دماغية باستعمال منصة نجدة، والتي أسهمت في تسجيل التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين وفق بلاغ صادر عن المستشفى. وشارك في العملية قسم الاستعجالي وقسم الأشعة وقسم الإنعاش وقسم الأعصاب بشربة. تدعيم المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد والمستشفى المحلي بالسبالة بعدد من الأجهزة الطبية وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، وتم قبول جهاز منظار المفاصل لتشخيص أمراض وإصابات المفاصل وإجراء تدخلات جراحية دقيقة، وجهاز التصوير الشعاعي الجراحي بقسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، وأيضا إلى التصوير الطبي جديدة بالمستشفى المحلي بالسبالة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3711 شهيدا و11483 مصابا في العدوان على البلاد منذ 2 مارس الماضي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لفوكس نيوز ويعرب عن رغبته في إبرام اتفاق الآن مع إيران، مهددا بقصف طهران إذا فشلت في توقيع اتفاق. وترامب يفيد بأن الاتفاق النووي عام 2015 يعد واحدا من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم، وعودة إلى دتفوت في أمن الله.
5: السلام ومرحبا بكم، معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب، عيشوا معنا كل التفاصيل، اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج.

واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبورت.

0: ونفا. داتا فود كل خميس وجمعة من 3 ل 5 تاع العشية مع كريم مقني.
1: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم. 9 دقائق بعد 4 تاع العشية، متواصلين معكم حتى للخمسة. هذه داتا فود، نحكيه على كأس العالم بشوية آخر. يكون موجود معنا حاتم جزبار. حاتم جزبار ملا راش بعثها تتفرجوا فيها من بعض الأولاد، أنه في المكسيك لا حديث سوى عن مباراة الافتتاح. تقريبا 4 ساعات تفصلنا على مباراة الافتتاح، المكسيك والمنتخب الجنوب أفريقيا. هم الفيديو دكتورة قاعدة تشوف نيس كيف هذوما في مكسيكو سيتي، دونك العاصمة المكسيكية. شوفوا الناس الكل بتربو المكسيك، بمراو المكسيك الناس الكل يوم المباراة.
2: هذه الفوت سيتي روليجيون،
1: هذوما راهو ماهوش في الملعب، هذا نحكي لك في شوارع مكسيكو سيتي.
2: عندهم كرة القدم وعندهم لاليوت مكسيكان، هذيك اللي يلبسوا فيها لي ماسك نتاعهم ويتنكروا، وعندهم كيما ال WWE كيما ال
1: انا جيعان، وعندهم التاكوز.
2: تاكوز
1: عندهم التاكوز، هذا حاجه مهبوله.
2: مره كليت تاكوز نتاعهم 4 ايام مريض غادي. يا لطيف
1: صار لي المكسيك
2: شيت
1: هاي قعدتش هاي احكي لنا اخويا
2: 2000
1: مكسيكو سيتي.
2: لا ها بطنا جوست اخوانا وطلعنا كا ما مش صار في صار في يا اخويا صار في
3: وقت انت عازب
2: هدي زيتشيت شمشيت هديك ربي
1: عازب
3: ها عمل فيه
1: عمل فيه بالله سامحني دكتور، انت معناتها ساندويتش فيه نت شهريسك
2: مش لقتش بيه
1: يصير فيك
2: مش احمر مش حمرا
1: التكاس نتاعها
2: سوس مش لقتش بيه 4 ايام مش الموت.
3: انت كي طلعنا تو في الكهرباء سلطه مشويه خلي عملت فيه
2: يا لطيف يا لطيف عذبني البارح
1: خلي بالتكاس المكسيكي وانتي اخوان
2: لا لا ولو بلي بوسي بوج البيت جيعان وانا احكي له سلطه مشويه قال لي يا ميمتي
1: قالوا عملت فيه قالوا يا ميمتي هو مش على عملت فيك يا ميمتي
2: هو لا
1: خاطر جيعان
2: اي
1: هاي سيدي باهي نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. من قبلها بعض التطورات البارح كانت ندوة صحفية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو، كان تحدث على منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. ذكر الحكم كان وصل الولايات المتحدة الأمريكية بجواز سفر دبلوماسي، من المفترض يدخل مصلحة الحدود والأجانب الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي مطار ميامي، تحتجز الحكم 11 ساعة تحقق معه ثم ترحلوا عبر الخطوط التركية ويرجع لإسطنبول. ويامس الصباح كان وصل للعاصمة الصومالية موغاديشو، وكان الحقيقة استقبال شعبي عام لهذا الحكم. نسمعوا شنو قال جاني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الموضوع.
4: Unfortunate as well what happened to Omar the referee from Somalia. But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Sometimes to immediately start screaming and shouting has the opposite effect of finding a solution. Believe me when I tell you, or don't believe me if you don't want, but we try always to find solutions. Always. But then we need to respect that we are not the kings of the world who can rule over governments and police forces and I don't know what. We are a sports organization. We try to do our best with the means that we have to make as much.
1: يا سيدي يقول لك الفيفا يبذل كل ما في وسعه لإيجاد حلول لمثل هذه الحالة. نحن نتحكم في كل شيء، نحاول سنناقش نتحدث ونرى ما يمكن فعله. ربما يكون من الجيد أحيانا أن نهدأ نسترخي قليلا. نحن نعمل على كل شيء ونحاول حل كل المشكلات، ففي بعض الأحيان يكون الصراخ والاحتجاج بشكل فوري له تأثير معاكس لإيجاد الحلول. صدقوني عندما أقول ذلك أو لا تصدقوني إذا لم ترغبوا، لكننا نحاول دائما إيجاد الحلول. لكن في المقابل يجب أن نحترم حقيقة أننا لسنا ملوك العالم الذين يستطيعون فرض قراراتهم على الحكومات أو قرارات الشرطة أو أي جهة أخرى. نحن من منظمة رياضية ونسعى لبذل أفضل ما لدينا بالإمكانيات المتاحة لنا لتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح. نحن نريد توحيد العالم وإذا كان بإمكاني أن أطلب منكم شيئا واحدا فمرة أخرى إذا أردتم انتقادي فانتقدوني، لا مشكلة في ذلك، فهذا أمر مقبول، لكن ساهموا وساهموا في تعزيز وحدة كأس العالم، عززوا هذه الرسالة. مش هذا فقط الكلام اللي كنت تسمعوا فيه، هذا ترجمة حرفية للإجابة كاملة للي قاله عمر بخصوص عمر أرتان. تعليق.
2: رب عذر نقبح من ذنب، لأنه قاعد حتى كريديبيليتي الحقيقة ما عادش نسمعه، ما عادش يعني لي حد شيء، ومن قبل يعني ما خاطر ظهر هو سانجينيول، معناها ظهر هو فهمتني يلعبوا به، وظهر ما عنده حتى ديسيجن.
1: جينيول اللي اقتبستها من لافيش نتاع صحيفة ليكيب،
2: والله لا كيكة تو جتني في مخي،
1: خاطر بعثتها لك
2: امس. اي بعثتها لي صحيح، هي لا
1: جينيول
2: هي لا اون ممتازة على الاخر، ما هو ظهر سانجينيول
1: ومعبرة جدا،
2: هو داري لا توجور ايتي انجينيول، عمره ما كان مؤثر، كان ديما في الخفاء، كان ديما يخدم تحت الجماعة فهمتني. مي بون ابري دزوه على خاطر حشتهم شي طيحوا لو بوفار اون بلاس، ودزوه
1: بلاتيني واللي صار
2: هو نحى بلاتيني ونحى بلاتير ودزوه هو خاطر حشتهم كل كان على قد ويداتهم، وكاو ينجم يقول شي حب اللغه نتاع التهدئه والصراخ وما يجيب شيء وتنقعد وتنحكي واحنا ما نحكموش في العالم، انت تحط وتنحي، انت تعطي كي تعطي ملفاتها كيس عالم تتسمع تتنفس جديد للحكومات هذيك،
1: خلي انت نحيت روسيا
2: يا خلي صار في الافريك دو سود شويه تري تعطات لافريك دو سود، خيو علاش نحاوه؟ ما قالوا صارت كوربسيون على بلاتير وعلى بلاتيني، قالوا صارت كوربسيون كي تعطى دوسي لافريك دو سود 2010 وكي تعطى القطر 2022، وهذا هو علاش نحاوه ولا شويه هذاك تي نحيت روسيا كيما قلت انت اون دو سيمين نحات روسيا
1: وما نحيتش اسرائيل،
2: شنو اسرائيل باش نحيها تيغ ما يقول
1: كل الطلبات
2: ما نحيوها شي ولدي، هما يديبون دو اي بوف با، يعني لو بوفوار دو لارجون اي لا
1: سيدي. هاو تم تكريم الحكم وعطاوها السوبر الأوروبي بين أستون فيلا وباريس سان جيرمان بسرعة، لأنه حاتم يستنى فينا الأولاد، وبالتالي يبدو أنه حتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهنا دكتور باش تعطيني رأيك زيتا من بعد أنه دخل وصافع على حقيقة للفيفا وليجاني أنفانتين.
3: شوف الحكم هذا
1: لأول مرة راه حكم من غير الأوروبيين يزفر مباراة نهائي في أوروبا،
3: حكم باب القدرة تفتح له تغلق له وتسكر باب قدامه الكوب دي مونت تحلو باب ألور لا ما كانش يحلم به، وديجا الحكم الوحيد في العالم تو وفي المستقبل وقبل اللي بمو خارج القارة الإفريقية مش يحكم الأوروبية مش يحكم في سوبر أوروبي ما بين بي جي وأستون فيلا في النمسا صديقتنا في سالزبورغ في النمسا، دونك اللي وين خسرنا بالضبط. دونك شوف هو راه في اللي قاعد صاير تو في الكوب دو موند هذية مع أمريكا سيرتو إهانات كبيرة راه صايرة كل كسوة مع عمر أرتان تو مع كيف كيف من اللي قاعد يقع مع
2: جوارات في الحدود
3: مع الإيرانيين مع إيران
2: حتى
3: مع جماهير إيران كيف كيف مع المنتخب السنغالي اون بلان سولي قاعدوا يفتشوا فيهم دونك وكأنهم
1: معناتها السنغال فات راه قالت هذاك راه
3: إجراء
1: عملناه احنا في وسط المطار باش نلعبيه ما تخرجش للديوان دونك من غادي يفتشونا باش ما يفتشوناش من بعد،
2: بس بيزار ما فما بعثات ما يصيرش معهم.
3: اما شو نقطة فقط، امريكا اليوم امريكا اليوم تحكم في كل شيء وحب الظاهر العالم الكورة اللي انتم تحبوها كنت خادم اللي تحبوها انا نحكم فيها
1: واضح مباشرة الى مونتيري حاتم جزبار من مونتيري. مرحبا حاتم،
5: اهلا وسهلا بك كريم، تحية ليك الاولاد الكل، تحية لكل يسمع فينا على ديوان فابش احوالكم الاولاد.
1: لا انت خويا
3: منور
1: عندك
3: منور منور
5: ودينا في المونديال هاي والدنيا خويا الدنيا سخونه برشا دونك برشا شمس خويا دونك
1: هاك البيسين وراك عومه كذا فهمت دكتور راه قاعد البس اللونات وقاعد
2: مركز معاه
1: باه الكونيكسيون بالصوت
2: تاخذ تاتي
1: الصورة خليها لنا باهي الصورة الصورة موتت الصورة ما قصدتش الصوت ياخذ ويأتي مع حاتم جزبار مباشرة من المكسيك من مدينة مونتيري أو مونتيري اللي بتحتضن مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. العادة نتصلوا بحاتم ديك يكون موجود معنا تقولوا لي الأولاد دكتور صفعة انه مش الاتحاد الاوروبي وخاصة الاتحاد الاوروبي في علاقة وطيدة جدا من المفترض مع الاتحاد الدولي الفيفا.
2: ملي كانت اليوفا مع لينارت يوهانسون بريزيدون سابق سويدي كانت ديما في صراع وسجال كبير مع الفيفا, لانه الفيفا كان تحتكر
1: يا وكزبار رجع نرجعوا لك يلا حدوم. مرحبا
5: مرحبا مرحبا يا كريم. كما قلت بدينا بطبيعة في التحضيرات لكأس العالم, هي مقرينة تصلنا على الجولة الافتتاحية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. بعد شوية كريم باش نحكيه الحقيقة على التحضيرات, على الاستعدادات وعلى ظروف الإقامة وعلى برشا حاجات مزيانة في المنتخب الحقيقة, وبعد شوية تكتيك عندكم في انتظار اختيارات سبيل لموشي كيفاش باش تكون. لكن فما إيفنمون كريم مهم برشا ويبقى جرافي في الميموار, اللي هو الماتش 1000 للفيفا. الماتش 1000 للفيفا باش يكون بطبيعة مباراة منتخبين التونسي ومنتخب السويد, هو حدث تاريخي واستثنائي. راجل من الاولاد معناها الحقيقه اللي متطوعين جدي بيها متطوعين كريم من خارج تونس باش يعيشوا الحدث هذا بطريقه مميزه, انه مجموعه تتكون كريم من 5 اشخاص بداوا الحلم, بداوا حلم الحقيقه, هما سماوه حلم ديجا, هما كان عندنا الفويس ولكن الكاليتي ما تنجمش تكون بها برشا, ولكن ان شاء الله بتكون معاهم في حوار خاص ومباشر. هو اول نجاح انه يقولوا هما بالضبط كريم قال قدرنا نوحدوا الجمهور التونسي حول هدف واحد. اليوم عندنا مئات التوانسه متحمسين باش يعيشوا التجربه هذه ويرفعوا رايه بلادهم في افضل الظروف. خدمنا شهور كامله وتواصلنا مع سلطات مونتيري وعملنا اجتماعات معهم, وحتى بعض المشجعين التوانسه شاركوا في اللقاءات وطرحوا اسئلتهم وانشغالاتهم مباشره. انا باش تعرف انه العباد هذوما جماهير المنتخب معناها جماهير التوانسه قاعدين يخدموا في حاجه مزيانه. فما برشا مفاجآت مبرمجه للتوانسه, مناطق تجمع سورتو الجمهور, مقولات منظمة, فعاليات ثقافية ومقابلة ودية كريم باش تكون بين الجماهير التونسية واليابانية والمكسيكية. يعني في فيها اختلاف ثقافات وتعارف وتبادل ثقافي في المقابلة هذية. موضوع التيفو فما هذه الحاجة البيز امبورتونت كريم, انه فما سوجين تاع تيفو قاعدين يخدموا عليه وتواصلوا مع الفيفا وتحصلوا على كل التراخيص اللازمة, وتحصلوا على التراخيص اللازمة من الفيفا, وتحصلوا على التراخيص اللازمة ايضا حتى من السلطات في مونتيري. تحدي كبير أمنين انه يكون ممكن حتى بابسط الامكانيات, لفات انه تكون فما معناها امكانيات وفما لفات انه في الايديا هذيا كريم توصل راهي حاجه مزيانه برشا. ولكن شي يقولوا للاسف حتى اليوم ما لقاوش مسانده الحقيقه اللي كانوا يستناوها من برشا جهات معنيه سواء في الرياضه ولا السياحه. وقال لك هذا مش وقفنا باش نواصلوا بالامكانيات المتاحه, لانه الهدف نتاعنا مش شخصي, الهدف هو صوره تونس. راك نطلبوا من التوانسه اليوم الناس الكل تدعمنا, وحتى لو كان فماش مثال دعم مادي ماذا بينا الدعم المعنوي, انهم هذوما ناس يشجعونا. كما قلت هذوما مجموعه كريم من 5 اشخاص وقابله انها باش تزيد معناها عباد قالت حذر في تيفو مباراه الالف بين المنتخبين التونسي والسويدي, دونك باش تكون حاجه مزيانه على الاخر بمجهودات شخصيه. بيسالش نظم صوتي صوتهم وصوت الناس الكل انه يكون دعم للمجموعه هذه راهي حاجه مزيانه على الاخر, وتعرف انه ناس عايشه في الغربه وتجي دي بلاس, لانه عندنا توا المعلومات كريم انه برشا جماهير التونسيه الجايه سورتو من اوروبا من امريكا من كندا, فما حتى اللي يعيشوا في المكسيك لهنا. الحقيقه عندنا اشخاص يعيشوا في المكسيك كفاءات كريم حاجه بسم الله ما شاء الله الحقيقه العباد الموجوده لهنا. على كل هذه جوست حبينا نبدا الميساج هذا باش نحاولوا هذا مهمه الاعلام كريم نوصلوا صوتهم ناس هذوما الحق بطبيعة طلبات ديوانة فهم يكون فما صوتهم. سينا المنتخب الوطني التونسي
1: قبل المنتخب حاتم فقط برشا تعليق على توصلنا على اليوتيوب وبرشا نتسلم عليك. دونك تعليق من نوع حالة معك يا جزبار, الجزبار بياض في مكسيك عكعك يا جزبار.
5: ربي شمي حالة معك لا بشوي
1: برشا شوف انا قاعد احكي لك تورا ما تلي كومونتير تولي
2: هزيت شي كعبورة سينوج يا جزبار يا أخي هزيت شي معاك كعابر سينوج بعد تمشي معاك الوالدة يا لطيف. اسمع نعطيك يا جزبار نعطيك تحليل آخر ممتاز من صاحبك بدر الدنين تنني يقول لك ريتشي راكيل وأنا كريستينا
5: هذوكم في جوادة الأخيرة بعد على الجزبار
1: يا جزبار فقط الماتش رقم 1000 هو تونس واليابان. انت قلت تونس والسويد تونس واليابان فقط
5: ما ادرا سامحوني
1: اعطينا اخبار الرسول
5: قبل هما الاصحاب والاولاد في اليوتيوب يحكيوا عليا نقول لهم مو قطار قد يخفي قطارا اخر, هما ما شافوش الجزبار باح في 14 ساعه فول معناها من باريس المكسيكو وبعد ساعه ونص لساعتين من مكسيكو المونتري على كل هذه ظروف العمل وهذه العمل الصحف كراو يعطيهم الصحه والعافيه ونحبهم برشا. تينو منتخبنا الوطني التونسي اللي اليوم كريم يعمل الحصه التدريبيه الرابعه, هي الرابعه ريالمون, لانه الحصه التدريبيه الاولى كانت في مقر الاقامه مقابل مقر الاقامه في السنتر ترناو فيه الاولاد, ولكن الحصه التدريبيه الثالثه فعليا اللي تدور اليوم في المقر اللي منحته من حدود الدولي لكرة القدم بالنسبة لأي منتخب مشارك. إنه سنتر اسمه البريال يجي في شمال مدينة مونتريال, هنا هو المقر والملعب الخاص بفريق مونتريال. الحقيقة مقر تدريبات ممتاز وممتاز جدا, في حوالي 15 هكتار يتوفر على 3 أو 4 ملاعب بعشب ممتاز, في صالة تقوية العضلات, في كل الظروف المتاحة. بطبيعة تعرف فريق مونتري لأنه في المكسيك في مونتري سورتو عندهم سفيرات كبيرة كريم, وما يعرفهم الدوك مونتري وتيجر وما الدربي متاحهم لأنه ولكن فريق مونتري
2: تيجرس
5: تيجرس فريق مونتري يحظى بشعبية أكثر لأنه ديجا معرفوا قبل كان لعب كونتر الدرجة التونسي في الكوب دي مونتي كلوب. على كل كما قلنا كريم بالنسبة لمقر تدريبات منتخب الوطني التونسي يبعد على مقر إقامة المنتخب حوالي 40 دقيقة. البارح وقت عنده وصولنا مباشرة رتحنا يمر الجسيب ناسور وقصدنا ربي مشينا المقر إقامة المنتخب والحمد لله معنا خلطنا وقت اللي جاءوا الأولاد من السيون سنتري ممتاحهم وسط حراسة أمنية مشددة. مش لازم نحكي لك ديجا فهم فيديو على سبور فيديو نفهم نجمه يطلعوا بطبيعة ويشوفوا الأولاد
1: بلاي حاطم فقط نحن نسألك على قلت في معناتها التأمين وغيره لانه برشا كلمات وشفنا حتى دي بودكاست قبل كوب دي موند انه ما هي سيكوريزي بالكدا, هذا اللي نحكيه على المكسيك, هذا اللي يخلي ربما التامين يكون بهذه الصوره اللي شفناها خاصه مع وصول المنتخب الوطني التونسي. شفنا معناتها الجماعه كاغولي وغيره معناتها ثم مخاوف من السيكوريتي بالنسبه للناس اللي كانوا في المكسيك.
5: هو الحقيقه كريم معناها كي شفنا التامين راه التامين حاجه عاديه باش يكون فما تأمينات على أي منتخب, لأنه الفيديو مثل الفيديوهات شفناه مع تأمينات على منتخب الوطن التونسي وما بيدو ما شفناه مع منتخبات أخرى. معناها عادي باش تكون تعرف أنه برشا أخبار وبرشا كلام أنه المكسيك ربما فما شق كبير من الشعب المكسيكي يحتج على الظروف وغيره كما يصير راه يصير هذا في ليزيفينمون الكبار الكل تلقى شعب مثال غير راضي تماما عن إقامة مقابلة يقول لك فما أولويات أخرى, ولكن الشيء هذايا أنه حراسة مشددة أوكي موجودة ولكن ما فماش كما نقولوا مشاكل ولا حاجات بالخوف ولا بالخطر للأمانة على هذا اللي شفناه. حتى عنده وصولنا احنا وصلنا في مطارات هنا في المكسيك وصلنا في كانساس في سامحني في مكسيكو سيتي وبعد مونتيري معنا حتى ظروفنا بتاع دخول وغيره معنا تصور الإجراءات والله العظيم ما فتتش حتى 5 دقائق تيك تاك تخلنا الناس الكل معنا شفنا سواء بعثة إعلامية وإلا حتى سياحة دي لأنه شفنا عدد أيضا من الجماهير اللي كانت حاضرة هنا في مطارات مونتيري ومكسيكو سيتي. تعرف اليوم ماتش الافتتاحي ساوث أفريكا وفي المكسيك مكسيكو سيتي موضوع آخر لأنه يعني فما فيديوهات أو ديجا موجودين بعد شوية على سبور بايدي من أفهم أنه اليوم مش تكون ماتش كبير, مكسيك تعشق كورة مكسيك تتنفس كورة, ولكن اللي يهمنا أكثر كما قلنا هو منتخبنا الوطني التونسي كما قلت حراسة أمنية مشددة. مقر الإقامة كريم في منطقة اسمها سان بيدرو اللي حسب بعض الأولاد التوانسة هنا يعتبروها من أحسن وأفضل المناطق مش في المكسيك كهو بل في الأمريكا الجنوبية. منطقة سان بيدرو أنا مثالش كي دجا تحكيه للأولاد دخلت عملت دير شارش منطقة ممتازة وممتازة جدا. هي مونتري في أصلها كريم منطقة تشبه نوعا ما صناعية ولكن منطقة سان بيدرو يتم تصنيفها من أقوى ومن أحسن المناطق اللي موجودة في قارة أمريكا في الأمريكا اللاتين هكا بالضبط
1: أمريكا الشمالية على المكسيك أكثر من
2: لا وسط
1: هي وسط جاي ما بين الجنوب والشمال
5: صحيح الأمريكا اللاتين هكا بالضبط قال لي معنى الأمريكا اللاتين معناها من أحسن وأفضل مناطق. هذا مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي يبعد كما قلت 40 دقيقة على مقر التدريبات. الملعب بي في اي ستاديو يبعد كما قلنا بريسك 25 دقيقة أيضا على مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي. اليوم باش تكون حصة تدريبية ربما تكون نموذجية كريم لأنه فهم برشا أخبار اليوم حصة تدريبية دون حضور الجمهور ودون حضور وسائل الإعلام عكس الحصة التدريبية نتاع البارح اللي تبع عدد خاصة من الصحافة الأجنبية. شفنا صحافة اليابان شفنا صحافة السويد شفنا صحافة هولندا كانت موجودة أيضا تتابع
1: وجماهير السويد موجودين ولا؟
5: صحيت موجودين جماهير السياد موجودين هاو ديجا بعد انا عارفك شو تحب تسال او بعد باش نعملوا طلع على وسط البلاد باش نعملوا بطبيعه تغطية كما قلنا لحضور الجماهير.
1: حبيت نعرف اذا جمهور تونس اكثر خاطر مازلنا 4 ايام تقريبا على المباراه 3 ايام بتجوز تطرح اكثر الصوره الا بعد قبل بنهار
5: ديما نحكي على التوقعات كريم. التوقعات راهي تشبه الحقيقه لانه شفنا فما دي جروب شفنا دي جروب موجودين في دي جروب معناها نتاع جماهير تونسيه الى حد الان العدد ماهوش باش يكون كبير لانه يجي نقول لك اكثر مغلب العباد اللي باش تكون جايه من كندا والمقيمه في الولايات المتحده الامريكيه. اذا ناخذ مثلا المثال جمهور الاسبيرانس عملوا اللي جاوا عدد كبير كما قلنا عملوا في الكاس العالم الانديه جمهور ترجي ان شاء الله الجمهور هذاك يكون حاضر في مع المنتخب الوطني التونسي لانه الحقيقه العدد لحد الان
2: دخول المكسيك اسهل برشا من دخول امريكا.
5: اكزاكتومون برافو
2: برافو من كندا ولا جايين من اوروب مش باش يلقاو اي مش يلقاو مضايقات كبيره ساعة قبل كل شيء زيد دويك ولا انت ساعة
5: مش مريك مريك جاوي بيك
2: رد بالك ماشي تشكي لي بقى
1: خلينا حاتم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم نعرف مازال بكري شويه ممكن غدوه تكون عندك اكثر التوضيحات بخصوص التشكيله وغيره. يبدو حسب سمعتك الصباح اليوم انه ثم توجه نوعا ما نحو بعض التغييرات وخصوصا في الرسم التكتيكي وحتى في بعض الاسماء حتى ما ينجم يكون هذا فاذا نتاكدوا من الغدوه
5: من هنا ممكن اليوم كريم ان شاء الله باذن الله
1: الغدوه توقيت تونس نقصد الغدوه توقيت تونس ما خاطر تتنهوا اليوم عندكم انتم اللي هو فجر عندنا
5: بالضبط صحيح بالضبط ملامح التشكيله الاساسيه نجموا نعرفوها اليوم يا كابتن لانه ديما حسب الحصه التدريبيه الاخيره انه قاعد يجرب وهذا من حقه وربما مش من حقه نختلف
2: مازلنا نجربوا يا حاتم
1: خلي بعد نجاوبوا
5: علاش قلت لك يا انيس انا نجموا نتفقوا ونجموا لا فما اللي يقول لك مثال ربما تغيرت بعض المعطيات فما اللي يقول لك لا ما يجيش نجربه قبل دو جور من المقابله لكن في الاخير اختيارات صبري لموشي اختيار صبري لموشي وحسب مصادرنا الخاصه انه ديما عنده معناها تكتم كبير معناها ما تخرجش ربما التشكيله ما تعرفش التغييرات اللي فاجئ ربما الجميع في المقابله الاخرانيه كنت المنتخب البلجيكي شفنا معروف ظهير ايمن اللي هي اول مره شال عبد الظهير ايمن هذا معروف اليوم كما قال كريم ربما هو لعب ثلاثه في العكس ولعب اثنين
1: هو في اللي زاميكو ما لعبناش حتى مره بثلاثه حتى مره
5: واحد جرب ثلاثه
1: في الانترينمون تقصد في الانترينمون
5: واحد بطبيعه حسب التدريبيه يعني نحكي ديما على
1: لا قلت جرب لانه في اللي كانت ماتش ميكو اللي لعبهم هو كسوامارس ولا تاي ديما يلعب باربعه ما لعب حتى مره بثلاثه في الملعب
5: هاي في السيونس انترينمون قاعد يجرب يلعب بثلاثه في الاكس قاعد يلعب ربما فما حاجه تختلف ربما عنده فيزيوناج شاف حاجات اخرى شوف ربما سويال شوفها تلعب دوز اتاكون ولا جاتو مصادر وسويال تلعب دوز اتاكون باش يلعب بثلاثه في الاكس معناها تبقى كلها تخمينات وتوقعات هذه في الاخر كريم لكن الحاجه الاكيده والمؤكده انه بالنسبه للملاعبيه نتاعنا الامور على العال 5-5 الاخبار اللي شفتوها حول اصابه ايمن دحماني من دحمان ليس مصاب وشارك في الحصه التدريبيه الاولى والثانيه والثالثه وان شاء الله كمان اليوم الرابعه وحكينا البارح من بعض الاعضاء في المكتب الجامعي انه الامور على العال ما حتى اصابه لا عضليه لا بدنيه الحمد لله ظروف الاقامه مميزه صراحه وفرت كل شيء يا جماعه تونسي كره القدم والاتحاد الدولي كره القدم وفر كل شيء بالنسبه لظروف النجاح للامانه في انتظار بتبيع نعرفوا اليوم حصه تدريبيه مغلقه ودون حضور الجماهير نعرفوا ملامح ديما نقولوا التشكيله الاساسيه لمنتخبنا الوطني التونسي 5-5 بنعرفوا اللي مباراه منتخب السويد منتخب كبير وكما يقولوا دكتور السويد طمع فينا واحنا طمعين في السويد ان شاء الله يكون انتصار حليفنا علاش لا ديما متفائلين
1: هو احنا معاملين عليك غدوه حتى بنعرفوا السيونس دونتريمون مش
5: العمال على ربي
1: باش تكون فيرمي بالطبيعه بعد العمال على ربي العمال عليك انت بما انت غادي تو انه غدوه ان شاء الله تعطينا بنسبه كبيره تشكيله لانه نتقابلوا كان جوا عاجينا وياك
2: كريم
1: الماتش نهار الاحد في الليل مؤخر توقيت تونس فازل
5: غدوه
1: سنه خدم خيوطك وريزواتك وكل عاده فبدي تبدا الامور
2: منظمه كريم حاتم باش نسميك في الكوب دي موند هذيا حاتم جزبار تيك تاك علاش تيك تاك لانه الاخبار نتاع المنتخب الاخبار ديكالي معنات الاخبار ديكالي
1: مسالته حد شيء
2: فوالا تقريبا اللي باش يتبع ديوان اف ام باش يعرف ويسمع الاخبار الكل اللي تخص
3: ليكيب ناسيونال المونديال الاخبار ديكالي حاتم تيك تاك.
1: نختم معك حاجه فقط نعطي المعلومه حكم المباراه تونس والسويد هو فالكون بيريز ارجنتيني وكان زفر الموسم الماضي مباراة الترجي الرياضي التونسي وتشيلسي في كأس العالم للأندية كنت موجود انت غادي حاتم دونك هو زفر المباراة مش يكون هذا الحكم الأرجنتيني هو حكم المباراة حكم يخلي برشا اللعب الانجليز بكون حديد في حديد اللعب هم تقريبا حكام أمريكا اللاتينية كلها كي. خلي لك كلمة الختام حاتم في انتظار النقود وإن شاء الله تكون موجودة معنا
5: ان شاء الله باذن الله. كلمه الختام نقول كما قلنا كريم مش معناها نعاود نضم صوتي لصوت الاولاد اللي باش يعملوا التيفو بمناسبه مباراه الفا بين تونس واليابان بربي نقفوا معاهم باي امكانيات موجوده. هذه واحد. اثنين ظروف منتخبنا ومقر الاقامه نتاعنا وكل شيء اللي يعني نحكي ديما بلغه الجامعه ظروف الاقامه نتاعنا ومرة كل على العال. راهو البارح جوست كريم نسيت معلومه ليش نقول لك انه البارح الاطار الفني كان عقد كما نقولوا اجتماع مع الملاعبية ومع الإطار الفني الكل ومع حتى أعضاء المكتب الجامعي قبل انطلاق الحصة التدريبية. الحديث كان على زوز محاور أنه ننساو ربما شنو اللي صار مباراة بلجيكا وهذا هو المطلوب. راهي صفحة جديدة منتخب السويد نجم نربحو ما هوش المنتخب اللي أنبتاب المستحيل قادرين نعملوا مع سكور باي عندنا تاريخ باي مع الاسكندناف عملنا اليوم مع الدنمارك وتوب بتاع منتخب الدنمارك اليوم ننسى كل شيء ننسى لانه اللي حد الان نحس في برشا عباد مازال عندها موجوعه من المقابله الوديه نتاع بلجيكا. كملنا مباراه كيما عندنا منتخب السويد وكما العاده التونسي راه يحب المنتخب وان شاء الله كل ما يقرب الوقت ان شاء الله نكونوا دائما الدعم المعنوي نحاولوا ميساجات لانه راه كل شيء يوصل مع بيه كريم وكل شيء يوصل للاطار الفني وحاسين بجسامه وقيمه المسؤوليه

0: طالعه برشا مرتفعه برشا.
1: واضح. شكرا حاتم، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. كنت معنا في المباشر من مدينة مونتيري المكسيكية، نحكي على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تقريبا دكتور حاتم جاء على كل شيء، وحلوة حتى اللونج اللي اخذها والصورة اللي اخذها. شكون مبعوثنا حاتم غازبار من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ديك على جورير، نشكره برشا خاصة من برقة ساعتين حاتم
2: راه. اي سي فري باش ينجم يأمن لنا.
1: ديكو وصل تعدى في راف ماغ في مكسيكو، من مكسيكو وصل بعد ساعتين ولا بثلاثة للمونتيري، من بار عمل ساعتين نوم وتوا موجود معنا. يعطيه الصحة.
2: تفاصيل راهو العباد يمشي في بالهم، قال لي الجورناليست غادي معناه ماشي سايح، مي راهو كي
1: تراه هو باش تتفرد صحيح. أما مش تتعب برشا.
2: ليه باش تتعب برشا؟
1: باش تتعب
2: برشا برشا.
1: ما تتلقش بالتعب.
2: هي ما كي تبدا تحب خدمتك برشا. كيف حاتم مغروم برشا،
1: تبدا مغروم كيف حاتم وتحب خدمتك حاتم ما تعبش.
2: كيف معناها هاني كل تبدا مغروم بالكره. اما تتعب.
1: ابرز ما شد الانتباه نبدا بيك دكتور، يبدو انه ثم توجه نحو بعض التحويرات اللي تنجم تهم لي كومبارتيمون الكل، وبما فيهم حتى خطة تكتيكية.
2: هذا ايش حكينا بعد ماتش بلجيكي هنا؟ أنا بيرسونيل ما الحقيقة قريت اللي كونوا عنا شوية مشاكل في اللامبلاسمان بتاعنا، عنا برشة مشاكل في الكوفرتور، عنا برشة مشاكل معناها خلينا نقوله في الكومبليمنتاريتي ما بين الليني. قلت بوركوا با، علاش لي العالم كامل تاو يلعب تروا وهم يلعبوا تروا، وبور كونتر كاري ديما جمعية اللي هي ناوية معناها باش تمشي فير لافون يفو ميو جوي اون ميروار، معناها علاش لي ان 3 4 3 ان 3 4 1 2 ان 3 4 3 معناها
1: باش نفسروا العباد
2: باش نفسروا العباد 3 4 3 راهم لي 3 سي ديزيلي 3 4 2 1 لي 2 راهم سي دي ريجيسور ما يلعبوش على ليني
1: 3-5-2
2: راهم فما سنتينيل قدام ديفونس قدام دو رولير قدام دو زيكسنتري سي توتا في ديفيرون راهم مش تلعب 3 كلهم كيف كيف. هو انيس هنا يعرف لي فوكاسيون دو شاك ديفونس 3 نو فو با دير ديفونسيف بيان او كونترير مش تلعب 3 ودافع بسته ل 7 لاعبين كما تعمل الانتر بار اكزومبل. دونك فوالا ونكونوا تري زيكيليبري وكاو معناها نحاولوا نحدوا ماكسيموم من الاغلاط، نحاولوا كيفاش يكون فما انترويد بيناتنا. تحويرات نجموا يكونوا موجودين، ولو اني بيرسونيل مون جو بريفير اللي عروس يدخل معاهم لاكس يوليو اتروا فاليري عابدي خضيره سخيري حنبال، وقدامهم يا سعد وشوات يا ايفونتويلمون تونيكتي وشوات. امون افي سي اون
1: سي تونيكتي نجمش يكون تحت لاتاكون، نجم يكون كل
2: نجم يلعب تحت لاتاكون ويبرميت على توت اولون دو لا مش يلعب تحت لاتاكون. تونيكتي ولا عاشوري واحد منهم ولا سعد
3: واحد حسب رايي. تونيكتي وعاشوري
1: ديزيليي
3: دي جوار دو كلوا هنا
1: سعد
2: احنا مانيش نشوف الهجمه المركزه
1: راهو
2: احنا كيما في الكونتر وفي الهجمه.
1: انيس العاشوري يلعب في 3 5 2 كدوزيام اتاكون مع يوسف المساكني وقت كونتر مصر، وعمل المباراة أفضل مباراة ليه مع المنتخب اللي ربحنا في مصر
2: 3-1
1: أحسن مباراة ليه مع المنتخب في 3-5 دو.
3: هون فافوار
2: بس اوكي سير احنا مع مصر باش عدي تونويك 3-1 احنا اونوري بلوس بزوان دو سيكوريزي عنا أكثر إرجانس استعجالي دو سيكوريزي لا ليني أريير والوسط أكثر ما اللي باش نخمو في القدام ساعة بور لانستان في النوفراج والبيبال محلولة معناها فهمتي سيسيون بورت اوفيرت كونتر بلجيكا باش نبداو متفاهمين ساعه نحب نمشي لقدام ونحب نبرز بالما موجود توا كان باش نمشي قدام وتبرز تكون خمسه فما اكثر. دونك اون دو سيكوريزي لا ليني نتاعنا دو سيكوريزي وقفتنا نظم امورنا من بعد كي باش نلقاو دو اتاكون في سبعه موجودين تلقاو
1: انيس ثلاثه في المحور ما جربناهاش في حتى مباراه وديه عادي والا مش عادي والا زاد يقول قائل انه ليش مجعولين المباراه الوديه باش تبين لك الاخطاء نتاعك. مباراه بلجيكا كانت هي ناقوس الخطر اللي شعل فيها، دونك المدرب ارتأى ربما نقولوا ربما ما عندناش المعلومه الدقيقه والصحيحه انه نجم يلعب ثلاثه في المحور.
3: وفي الاخر منتخب راه ونجم يلعب بلي شمال كل ملاعبيه تلعب كل ملاعب يلعب في شمال في ديسبوزيتيف
1: في جمعيته
3: دونك ما عندوش اشكال نتاع التاقلم التكتيكي. لكن اللي حكيت عليه الجمعة اللي فاتت قاعد يتأكد الجمعة هذه أنه القائمة تحضرت ستاج ودي ما تشميكو فيلوزوفي بروجي جو آخر ومش نقاور

0: واحنا في كومبيتيسيون ولا في لي ماتش اوفيسيال بوتيتر نقول بشيما او ديسبوزيتيف اخر
1: خاطر هو دونك الى ايتي سوربري بار لا فراجيليتي
0: دونك فوالا دونك هوني انا نقول اللي المدرب على الاقل من الاخطاء اللي عملهم انه في القائمه نتاعو ما خذاش كل الاعتبارات التكتيكيه الممكنه
2: زاد المدرب عمل قائمه بري دو ماتش اميكو فقط
0: أيوة.
2: في كندا وكان نجح فيهم أيوة. وما نجم زاد اليوم
1: يشامبارد
2: كما قال الدكتور معناتها مي لو بليز امبورطون زاد انيس
1: انه
2: بعد ماتش النمسا وخاصه بعد ماتش بلجيكا انه لونترنر الباهي انه كيشوف الغلط يصلح زاد
0: اوكي انا معاك بيان سور هو من دوره
2: ما عندوش الوقت هو... لا انت قاطر قلت غلط
0: لا بيان
2: سور مش تلومه برشا المدرب
0: هو من دوره ومن واجبه وما هوش مدرب باهي اذا ما يغيرش وما يلقاش الحلول بعد سورتو الخيبه الامل بين ظفرين في ماتش بلجيكا دونك المدرب الباهي انه يصلح بالخطه بالتمركز بالتغييرات باي طريقه ممكنه يزمو يلقى حلول باش الفريق نتاعنا يكون متوازن به بقى معليش قلنا راهو معناتها الاختيارات في القائمه تختلف على مثلا ان شيما نتاع 3-5-2 خاطر انا نهز الكم الكبير هذايا نتاع دي جوار دو كولوار وبعد حاجتي بدوز اتاكون بار اكزومبل اذا مش نقولوا مش لعب 3-5-2
2: اكثر ملاعبيه في الوسط هذا
0: واكثر ملاعبيه في الوسط اللي احنا مشينا برشا ملاعبيه مشينا برشا ملاعبيه القدام وبرشا ملاعبيه على لي كولوار ومشينا بملاعبيه اقل نومبر في اللاك سنترال اللي هو انت باش تلعب ثلاثه دونك نورمالمون عندك زوز ولا ثلاثه
2: على البنك
0: واللي انت عندك لاعبي وواحد ماهوش حاضر شكور. عندك سواديزون اذا قال الدكتور عروس قاعد لك الشيخاوي ديفونسور رومبلاسون قاعد لك بروني هو حتى في لي ماتش
2: ميكو بن حميده اللي نجم يكون تروزيام اكسيال في
1: ديفونسور برافو
0: بن حميده ينجم يكون حل
2: وعندك فاليري ينجم يكون في الديفونس
0: 3 هوني حكينا
2: ونزيدك اكثر مام العابدي ينجم يكون في الديفونس 3 وجربها جلال القادري كونتر فرنسا
0: تو بربي سامحني تو تقول لي فاليري نحطو تروازيام اكسيال انت في اللي دو ماتش اميكو تلعب في دومي وتلعب في اكسيال ارير دروا
2: على خاطر عندي
0: خاطر
2: كي تحط فاليري تروازيام اكسيال على اليمين
0: اي وقت شكون باش تلعب ارير دروا اكسونتري
2: اي خاطر عندك النفاتي اللي
0: ما لعبتوش انت ما جربتوش في لي دو ماتش اميكو هذو ما جربوش
2: خاطر قدام ودوك وحشتو بين بعد
0: اون باس ماهيش مشكله غاديك بون انا بالنسبه ليا منتخب اذا خمم المدرب باش يلعب نتصوره يمشي في الشيما نتاع 3-6-1 اما باش يلعب دو زاتاكون دو بوينت معناتها بخصال نتاع مهاجمين صعيبه شويه نجمو نلقاو مستوري
1: 3 6 1 اللي هي 3 4 2
0: هي
1: بجوده دو جوار
0: اختصرتها برا دونك مش تلقى اما شوات والا مستوري اون بوينت وراه يكون حنبال يكون بن سليمان
1: معناه انت تحب تزيد تعبي مع سخيري ومع خليرة تعبي بن سليمان وحنبال قدامه
0: اي بيان سور نجم هذه اقرب انا حسب رايي حسب لي ماتش ميكو داير وحسب الروندمون نتاع الملاعبيه بن سليمان يظهر الملاعبي قاعد في فورما
1: 3-5-1-1
0: ثلاثة
1: خمسة
0: واحد واحد تنجم افيك ان سنتينيل ودو ريليور
1: سخيري خذيرة قدامه بن سليمان دو زيكسونتري قدامه حنبال قدامه اتاكا وتخلي سعد وعاشور يكون سي دي زوبسيون بعد
0: بوسيبيليتي كبيرة
2: بن سليمان وحنبال دو ريليور واحد على اليمين واحد على اليسار
0: وسنتينيل وشكون
2: سنتينيل
1: مش ريليور اللي هو ريجيسورك
2: زوز تحت الاتاكون
0: ينجم تكون
2: ينجم يكون افيك دو بيفو زاد
0: في 3-6-1 هذه تنجم تصير
1: 3-4-2-1 هو اللي يحكي لك عليهم كريم ولا اون ليني وحدهم
2: وتنجم تكون هي الاقرب
0: نجم تكون خذيره باش نفسروها للناس اللي تبع خذيره
1: وسخيري بعد بعضهم
0: تصير لامام ليني وقدامهم اثنين اللي هما ضامين الوسط شويه اللي هو حنبع واللي هو بن سليمان
2: اللي ديكاليو
0: واللي لي زيكسونتري معناتها لي زيكسونتري بتاعنا هما ياخذوا لي كولوار
1: يعبي وسطك وتسكر يسكر
0: يسكر كيما نقولوا لا زون اكسيال لا زون تاع لاكس
1: لا زون دانترفال لا زون لاترال دي دومي زيسباس تسكرهم بوجود دو ميليو روليور قدامهم دو ميليو اللي هما فوكاسيون
2: روليور اوسي غدوه في دار توضح اكثر التشكيله والملامح تاع التشكيله اكيد باش نحكيوها غدوة مش نحكيه على مباراة الافتتاح لكأس العالم فاصل ثم نتواصل
3: داتا فوت من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس. داتا فوت
2: رجعنا لكم من جديد. مازال تقريبا 8 دقائق على نهاية الحصة. اليوم مباراة الافتتاح بين منتخب جنوب أفريقيا والمنتخب المكسيكي. منتخب جنوب أفريقيا هو أول المنتخبات الأفريقية. بعض الأرقام بخصوص المنتخبات الأفريقية. أفريقيا في كأس العالم بعض الصور تو تعديهمكم إيمان. دونك نلقاو في مصر 1934 إلى غاية 2026. مصر كان شاركت في 34 10 منتخبات أفريقية في سنة 2026 هو رقم قياسي. أول منتخب أفريقي حقق فوز في تاريخ المشاركات الأفريقية في كأس العالم تونس 1978. أول مشاركة كما قلنا كانت للمنتخب المصري. دونك تونس 78 صنعت التاريخ 3-1 أمام المنتخب المكسيكي. وذلك علاش إن شاء الله جنوب أفريقيا اليوم علاش لا تربح المكسيك. دونك الأرجنتين في الأرجنتين 78 علي الكعبي مختار ذويب وكذلك نجيب غميض. محطات قوية زادة نحكي وتوا في تاريخ الكرة الأفريقية ولأنه تاريخ الأفريقي في المونديال موش كبير برش. نلقاو 2002 السنغال ربحت فرنسا وحامل لقب وقت فرنسا
1: بوبا ديوب
2: وفرنسا وفرنسا غادرت المسابقة منذ الدور الأول. الكاميرون 1990 أول منتخب أفريقي يبلغ ربع نهائي المونديال. نكملوا المعلومات. 2010 غانا كانت على بعد ركلة جزاء من الدور النصف النهائي. سواريز اللي شاد الكرة ذيك بيدو
1: وساموجيان
2: ضيعها. ولكن الإنجاز هذا اللي ما عملتوش غانا عملته المغرب النسخة الماضية 2022 أول منتخب أفريقي يبلغ الدور النصف النهائي. أفضل نسخة كانت في قطر 7 منتخبات أو 7 انتصارات أفريقية صارت في نسخة واحدة. بطبيعة الحظ الأكبر كان للمنتخب المغربي لأنه تقريبا أكثر من نصفهم كان المنتخب المغربي. تونس ربحت ماتش. الكاميرون ربحت ماتش.
1: ربحت البرازيل
2: في بالي ثم السنغال.
1: شكون ربح
2: في بالي؟ السنغال
1: ابو بكر ماركا.
2: والسنغال ربحت الأربعة عند المنتخب به. نحكيه كذلك تاريخ الانتصارات 29 انتصار افريقي. ابرز الانتصارات كانت على البرتغال. منتخبات افريقيا فازت على البرتغال على بلجيكا على فرنسا على المنتخب البرازيلي. هذا تقريبا كل شيء بالنسبة لتاريخ المشاركات الأفريقية في المونديال. عنده حظ المنتخب جنوب الأفريقي اليوم؟
1: عنده حظ. كيف هي التشكيلة؟ معناها ما زلت مش
2: قداش من سان داونز؟ ميكرو
1: تشكيلة كأني هجومية معناها سي بلوتو ان 4-3 معناها.
0: خمسة من سان داونز. خمسة ملاعبية بروبابل في الفورماسيون بروبابل.
1: ويليامز موداو الور موكوينا موديبا زواني
0: بون زواني مش يلعب في اي ولا مش قاعد يلعب
1: بحبه بروسا برا
2: مهاجم
1: مش وبش يلعب زوز مهاجمين
2: منتخب منظف جدا.
1: فوستر وليخت
2: فوستر متاع بيرلي تاع بيرلي
1: 10 مليون
2: يورو. عنده حظ المنتخب
1: عنده
2: حظوظ.
1: منتخب المكسيكي منتخب فيزيك صحيح على ميدانه صعب لكن عنده حظ عنده حظوظ. ومنتخب خلينا نقوله تكتيكيا حاضر. منتخب المكسيكي فاسكيز راول خيمينيز قدام الفاريز فماش نجوم كبيره الحقيقه لكنه قادر يربح
2: نورمال تكنيك مو قوي برشا المكسيك
1: وفيزيك مو
0: سيرتو يلعبوا بانتونسيتي عالي يلعبوا
2: بالريتم امام جمهور زاد
0: ماتش صحيح
2: سلاح ذو حدين امام جمهورك.
0: هو بالمنطق نتاعنا احنا ممكن سلاح ذو حدين اما المنطق على المستوى العالي وعلى المستوى النيفو في النيفو هذايا بالعكس جانب بور لا موتيفاسيون باش يخليك جاهز وكونسونتري وحاضر سينو نحكيو على المنتخبات اللي نظموا ما يوصلوش لبعيد. نو هو مش سي با لوكا. المنتخب اللي نظم براتيكمون فرنسا في فرنسا هزت هي في المانيا ما نعرفش وصلت ديجا بعيد المانيا. دونك معناتها الجمهور ديما حافز للملاعبيه سيرتو في النيفو هذايا وسيرتو كي تطيح مع منتخب سوا ديزون اقل منك. انا نتصور اللي ماتش صعيب سي فري كاول ماتش في الشامبيونات باش يدخلك في الكومبيتيسيون هذايا, اما حظوظ المنتخب المكسيكي بارابور منتخب جنوب افريقيا نتصور اعلى شويه وحظوظها اوفر شويه باش تربح المكسيك. مالغري لي منتخب جنوب افريقيا راهو منتخب ممتاز, منتخب يلعب في كره سريعه, يلعب في لا بوليفالونس,
1: يلعب في كره تكتيكيه,
0: يلعب معناتها اون بلوك اون ايكيب
1: اي كابابل دو ديفوندر مش كيما جمعياتهم يحبوا الاستحواذ برشا.
0: ومنتخب حتى سريع حتى في التحولات شفنا شفنا اورلاندو وشفنا زاده كيف
1: ميدي سانداو.
2: التوقعات الكل تصب للمكسيك داير الكوتام تاع منتخب جنوب افريقيا 860 نلقاو 465 اكس و 144 بالنسبه للمكسيك.
1: هما النتيجه
2: التوقعات الكل تصب نحو النتيجه المكسيك.
1: النتيجه اللي يستناو فيها لعبات سواديزون اللي عندهم هكا دي بريديكسيون اي تو سا اثنين بلاش
0: اخر
2: خمسة مباريات للمكسيك زوز تعادلات وثلاثة ربح. اخر خمسة مباريات للمنتخب الجنوب افريقي زوز خسائر وزوز وثلاثة تعادلات.
1: ما تنساوش فاسكيز مدافع جنوا انت صبيت الفانتزي.
0: لا لا لا
1: بالك بس عليكم بعد
0: مش كسر راسي
2: قبل الماتش زمان
1: خمسة دقيقة
2: عندك حق تبدل
1: قبل كل ماتش كيما الكوب دي موندي مش كل نهار.
2: دوكو قالوا لي تضرب
1: بدل
2: اي دوكو تضرب
1: بدل
2: هو والعين حقه
0: المنتخب المغربي زوز لاعبيه
1: لينا بي
0: المنتخب المغربي زوز لاعبيه
1: ما فكر دو عبدي زلزولي
0: عبد الصمد الصمد
1: زوز بدلو.
2: اي سيدي تعطيني لي برونوستيك نتاعكم لمباراه الليله المكسيك جنوب
1: الناس قالوا 2-1 شوفهم اكثر منهم احنا
2: 2-1 المكسيك
1: 2-1
0: اي ولا هذاك هو 2 بشيء 2-1
2: اللي نعطيني برونوستيك
0: 2 بشيء
2: 2 بشيء. مباراة أخرى 3 متاع الصباح ليلة فجر تتفرج دكتور
1: ماله
2: غدوة مش جيد عينيك منافخة بالنوم غدوة
1: لا مش نزبو جلبين تفرج بحذي
2: كوريا تشيد و ريبوبليك تشيك
1: ساوث كوريا
2: كوريا الجنوبية و تشيكيا
1: كوريا تربح هاي كوريا تصور هكا عندي إيمان كبير بالقوة متاع الكوريين لأنهم تري تري فالابلو
2: الماتش هذي 2-72 كوريا تربح 3 تشيك 3-0-8
1: قريب برشا تاع 1-1
0: ماتش سيري ريزولتا سيري
2: صعب صعيبه قد تربح كوريا
1: تربح 2-1 وسي
2: 2-1
0: واحد بشيء للريبوبليك تشيك
2: منتخب تشيك
1: هذا فطور غدوه
2: فطور غدوه
1: صحيت
2: انا خويا اكس
1: انت ديما تاكلو كونسومي هكا مع الجماعه
2: اكس اللي باش يخلص انا معاه
1: صحيت بالضبط.
2: شكرا دكتور
1: ربي يفضلك.
2: شكرا دكتور يعطيك الصحه ميرسي بوكو. شكرا انيس يعطيك الصحه. نذكر زوز مباريات اليوم مباراه الافتتاح وكذلك مباراه كوريا الجنوبيه وتشيك 3 متاع الصباح فجر الليله دونك فجر غدوه الصباح
0: فما كندا زاد البوسنيا
2: غدوه نحكيو عليها 8 تالي هذيك غدوه 8 تالي وثم الليله 8 تالي مباراه الافتتاح المنتخب المكسيكي والمنتخب الجنوب افريقي. مباراه الافتتاح هذه يسبق حفل الافتتاح يبدا 6:30 تاع العشيه وكذلك مباراه الافتتاحيه باش تكون منقوله عبر البين سبور المفتوحه. دونك البين سبور المفتوحه مباراه الافتتاحيه باش تكون منقوله في المباشر مش تكون منقوله على بين سبور المفتوحه لانه ثم 44 مباراه ستنقلها بين سبور من 110 مباراه تقريبا نسبه
0: 104
2: من المباريات باش يكونوا منقولين. هذا قوانين الفيفا وليدروا اللي تبيعهم الفيفا تفرض نسبه معينه من المجانيه
0: فما 104 مقابل كريم.
2: حفل الافتتاح لن يكون مجانا دونك اللي تحب تفرج فيه هلا ما في قنوات اخرى ولكن بالليزابونمون لكن المباراه ستكون عبر القناه المفتوحه. شكرا ناديه شكرا ايمان ميرسي توت ليكيب دلندا وبقيه فريق قسم الرياضه. نلتقي غدا ان شاء الله في داتا فوت.
4: داتا فوت
5: احلى بونوس لحلى ناس
6: مع لوخ جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 109 مليون.
7: أريد طور عالمك.
8: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فما. رجل آلي صيني حقق إكسبلوا خارق للعادة يتمثل في نجاح وصعود لقمة جبل يعلو 6200 متر، والمغامرة بدأت في أول شهر جوان. الهدف منها كان لو سومي دو شيمبوغازو في الإكواتور. الغبوط سلق جبل في 16 ساعة. هذا هو رجل الآلي بيمبا لومانويد اللي طوله 130، هو موديل جيوان التابع للشركة الصينية يوني تري. هو واحد من الغبوط البلوز أجيل واللي شفناهم قبل يرقصوا ويتقنوا فن رياضة الكونغفو، واليوم ولاو يتسلقوا في الجبال. في مغامرة بيمبا كان معه المهندس بابلو، وهدفهم كان تسلق لي 3 سومي لي بلو او سور تير. اول قمة كانت لو سومي دو شيمبوغازو، والاسونسيون دامت 16 ساعة، والغبوط حصل على برشا مساعدة خاصة لما كانت الأرضية ما تسمحلوش بالتسلق حمله من طرف لزالبينيست. الهدف من القيام بسيز اسونسيون هو توفير دي روبو اومانويد كيما بيمبا بامكانهم انهم يتنقلوا على دي تيران بو براتيكابل، وباش يكونوا مجهزين افيك دي كاميرا ويراقبوا ليكوسيستيم لوكال ويكونوا اون ميور الترناتيف للكاميرات الفيكس الموجودين في لي ريزيرف ناتوريل. المغامره القادمه باش تكون جبل مونيكيا في هاواي، والديفي اولتيم والاخير باش يكون جبل ايفرست، وبريفو في شهر اكتوبر 2027، وباش يقع بث المغامره مباشره على النت. حسب الاناليست المعروف مينغ تشي كوو، فان شركه ابل قررت التخلي النهائي على سكسيسور دو فيجن برو والانفورماتيك سبيسيال، والاتجاه نحو لا توندونس دو مومون وهي انتاج دي لونيت كونيكتي. لابوندو هذا يوري أن الشركة الأمريكية فشلت في إرساء فلسفة الإعلامية الفضائية، وهذا ممكن راجع للثمن الباهظ للجهاز واللي فات 3500 دولار. المدير الجديد الأبل جون تيرنوس دفن نهائيا مشروع لدوزيم كاسك دو رياليتي فيرتوال الفيجن برو، وحتى مشروع الفيجن اير لفائدة دي لونيت كونيكتي واللي باش يمكن بيعها وتسويقها بأكثر سهولة. أبل باش تبدأ بنظارات ذكية من دون شاشة لمنافسة رايبان ميتا، وخروجهم يكون في 2027، ثم باش تطرح موديل اي في شاج انتجري سنة 2029. والبرنامج هذا الكل تم تأكيده من طرف تيرنوس اللي باش ياخذ القيادة متاع الشركة في شهر سبتمبر القادم، هو اللي كان لاهي بهندسة الايفون والايباد والماك والفيجن برو، ويعرف اكثر من اي واحد كان لليميت دو كاسك. المعلومات هذه مازالت مش اكيده ومصدرها مش رسمي، وفما تسريبات من ليكور اخر معروف هو مارك غورمان تقول عكس اللي حكيناه، وتقول زاد ان ابل جرب في الفيجن برو 2 واللي باش يكون اخف وارخص ويخرج اخر سنه 2028. من جهتها شركة ميتا تمضي قدما في مشاريعها الخاصة بالكاسك دو رياليتي فيرتوال، وقدمت أخيرا آخر منتجاتها، هو ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال يحمل اسم ميتا تيراميسو. ميتا تعمل بصفة جدية لإعادة الانتيري اوتور دو لا رياليتي فيرتوال، والبروتوتيب الجديد اللي تخدم عليه تيراميسو يقدم دي كاركتيرستيك فيزوال جامي فيو. يحتوي على ريزولوشن تفوق لو سوي ريتينيا، وعنده شون دو فيزيون اتخوا ولازمو قوة حاسوب عادي. رغم أنه ميتا ما نجحتش في نشر تجربة الميتافيرس عبر أول كاسك تبعها لوكولوس، إلا أنها ما زالت مؤمنة بهذه التكنولوجيا وقاعدة تواصل نحو مشروع جديد هو ليبرياليزم فيزوال. ميتا تيراميسو تم تطويره من طرف ليكيب دوبتيكس فوتونيكس اند لايت سيستمز، والهدف من منتوجهم هو توفير أحسن صورة ممكنة للمستعمل. حطوا في الجهاز انيكرو ميكرو اوليد اوت ريزولوشن، موديول اوبتيك دو فيزيون ريفراكتيف، ريزولوشن انغولير دو 90 بيكسل بار دوغري، اون لومينوزيتي دو 1400 نيتس، 14 مرة أقوى من ميتا كويست 3. بالكاسك هذا ميتا تحب تعطي اون ايلوزيون بارفيت du monde réel ou tra le monde virtuel ou sbah akther netti ou adwa fi beaucoup de détails qui manaichou fi hayatna el youmiya w el rendu li qadmou le casque tiramisu yus'ab ala el mustamel an yfarq bino w bin el monde réel w hada el hadaf el ra'isi el meta frouler l'ultra réalisme. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la diwan fm. D'ici là, stay connected and protected. Ciao ciao.
8: Digital Waves. Digital Waves.
10: أحلى بونوس لأحلى ناس.
11: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
7: أريد طور عالمك.
8: Publicité.
12: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net، ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
13: ديوان فام فلاش نيوز
14: موجز والخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن تحديد أسعار قبول الحبوب لصبة 2026 ب 140 دينار للقنطار الواحد من القمح الصلب و 110 دنانير للقنطار الواحد من القمح اللين و 90 دينارا للقنطار من الشعير والتريتيكال. والوزارة تؤكد أن يوم 15 من جويلية المقبل هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي والتريتيكال من صبة 2026، والحادي 30 من أوت القادم هو آخر أجل للتمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقموحة. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة تعقد جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهيكل الرياضية. وممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يقترحون إحداث وكالة وطنية للرياضة واعتماد بطاقة تعريف رياضية موحدة للجماهير الرياضية، مشددين على ضرورة تحديث الأنظمة الأساسية للرياضيين واللاعبين وتوحيد مختلف النصوص المنظمة للقطاع الرياضي والبحث عن مصادر تمويل جديدة تضمن ديمومة النشاط الرياضي. شركة نقل تونس تواصل أعمال النظافة والعناية بمحيط الفضاءات التابعة لها من محطات ومستودعات ومبان إدارية من أجل تحسين مظهرها وحماية المرفق العام والوقاية من الحرائق، داعية إلى التحلي بالسلوك الحضري وعدم الكتابة على الجدران وإلقاء القمامة في السكة الحديدية. وقد شملت تدخلات تأمين التنظيف الشامل وإزالة الأتربة وإزالة الأعشاب والمواد القابلة للاشتعال لتفادي الحرائق وتقليع الأعشاب الطفيلية الجافة وإزالة القمامة المنزلية بالسكك الحديدية، فضلا عن إزالة الكتابات العشوائية وتحسين مظهر المحطات وطلاء حاشية الأرصفة وعدد من شبابيك تذاكر البيع الأرضي والواقيات ونقاط التوقف. وفي أخبار العالم، وكالة رويترز تفيد نقلا عن مسؤول إطفاء بأن عناصر الإطفاء في البنتاغون يتعاملون مع واقعة تتعلق بمواد خطرة، وشبكة CNN تعلن إجلاء أشخاص من عدة طوابق في البنتاغون. باكستان تعلن استمرار الجهود الدبلوماسية للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة تمسكها بالأمل في تحقيق انفراجة رغم التبادل العلني للهجمات والتهديدات وضيق المساحة المتاحة للحوار. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بملقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع ناس الديوان في أمان الله.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وخمسة دقيقة، مرحبا بكم مدينة الديوان، موعدكم اليوم كل يوم الاثنين الجمعة من الخمسة للسبعة لديوان فهم صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج وعزيزتنا إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، شكرا على المتابعة. على يميني كما كل يوم سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا.
2: أهلا أهلا أهلا وسهلا بي.
1: أهلا بالعميد.
2: مش نغشش نور زيد اليوم. سخانة بجيت نور.
3: شينا فيها
2: سيد. وجماعة بدأوا يخدموا في كلمات زور من توا، ما ننصحهم مزيد راه مزيد. إذا خدموا كلمات زور في 32 و 33 بعد باش تولي 42 و 33، مش نعم
1: خدموا نستنسوا بها
2: خدموا زادة لا ولا بحق استحفظوا شوية باش فهمتني
4: استحفظوا
2: نسمع في الكلمات زور بيتها تخدم حتى عند جيران ياسر دابا الحق حتى الكونسوماسيون راهو
1: انت بلاش كلمات زور وسبعة
2: نعرك موجودة ما هم يحلوا
1: نسكر
2: هم يحلوا نسكر ولا هم يحلوا نسكر معناها بالمقلوب يحلوا الكلمات يزور والقام متغطي يعني خلي روحك ما غير تاو غير هو وقص نزاع علاش هكا
4: وتحب تشوف السنترال
2: عريانة والله نحب هذا لهذا
4: ما شو مش تعمل
2: انا سيدي في الشتاء الشيخ على البطانية كيما نحس هكا روحي مغطي
3: والصيف ما تتغطاش
2: وفي الصيف ما نتغطاش بكل فهمتني والامور حل الكليماتيزور وقتاش وقت اللي تبيع ولد بالحق مع عشر وطاقه
1: علاش انت اللي تسكر في الكليماتيزور كي ندخلوا لهنا كل يوم انت شفتوا احنا كل ما ندخل نقولوا واش بها الدنيا
4: سكر اليوم قلت ما جيش الكليماتيزور مكسر ليش مش كسر الكليماتيزور لا لا والباب حصل
1: صورت الباب صلحوا صلحوا بالحق برافو عليك مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا مرحبا
4: اهلا وسهلا سماح تحياتي للدكتور كابتن سيد العميد العروزه ايمان ناديه سيد المستمعين ضيفنا زيد نرحبوا به نخليلك انت تقدموا كالعادة اللي في سوربريز نسلموا على الناس الكل بداية آخر الأسبوع قبل بنهاير قبل الويكاند به
1: بيه
4: مع السخانة
2: سليم يقول لك
1: عامين وهو يحكي عليك
2: فيف مو الويكاند وعنده حق
1: يحب الويكاند وخاطر يخدم برشا
2: سكتم تعرف اللي ميموش الويكاند اللي نهار الاثنين وثلاثة ضرب عشبه بعضهم أما اللي يخدم بالحق هنا يولي يحس بالويكاند
4: اللي يسمع ويكاند كان نهار لحد نحن فهمت نهار لحد
2: وكورة
4: تو سوليستي لا وبار فهمت
3: لي
4: زونجاجمون
1: ما شاء الله مع الدكتور يخدم في أربع خدم
3: ما شاء الله
2: ما
4: شاء الله اسمعنا او نايرين كما سيد العميد بسترس عينها ما شاء الله
1: دكتور مهدي بالاسف
4: لا هو سيد العميد راهو غوث على روحه قال ما مرضش وقال انا ناكل الدلاع وما مرضش
2: خليكم اكلوا على الجرثومه شنو
4: سكري الدلاع
2: لا مش هو عرف الجرثومه عرفوها اسمها ايش شنو هي
4: ايش شيريا ايش شيريا
2: ايش شيريا كلي وحكيتها طلعت الصغاريت اكثر وجيعه وغذاء ما حد شيء فالاخر ما مش مؤثره
4: ما عادش ناكلوا العجب المخ يعيطوا لها
2: مش عجب المخ
4: يعيطوا لها لا توريست
2: لا توريست
4: تحاول ياخذوها ديما لي توريست في البلدان اللي فيهم النيفو دي جين طايح شويه معناتها دي زوروبيان كي يجيو مثلا البلدان المغاربيه ولا اسيا ولا
2: الهند
4: فهمت يضربوا هذيك باش يشاكوا لي لا توريست يعملوا دي دياري معناتها اكوز
2: خلي ميساج تكون درس
4: المعنيين
2: انا اللي غلطت
4: خوف ديما عند الصغار وعند
2: والله انا فقت روحي شو يضربني راه طمع في كليت شوي الحمراس تعلوش انا مش وقت لي هو كلمني نسيبي قال لي روح حتى انا اها
1: كيف
2: وهي ذيك الحاجه اللي وكلك لانها
1: التمار راهو مش به
2: هكا نفحت فيها اخويا راس علوش ما حداها طيب وسخون
4: كلمه تمع برشا تقول شتيت شويه
2: يا ودي اي مش به
4: عمر هذا تمار زينك
2: مخمخ في روس العلالي شنو عفوا مع عمر هذا يا كابتن ما
4: اش بيه راس العلوش خلق هذيك بدا مقدور
1: باش فيل اللي يحبها
2: باش
4: فيل الحب راس العلوش
1: طليني كانت الكفات
2: فيه
1: اهلا وسهلا بالطليني
4: علوش فيهم حاجه مو بحذايا اي زوج مين
1: على لا توريستا
4: ومع لا توريستا
1: على سوري سور لو غاتو
2: الراس ب 500 دينار ترى شو
1: شحيلك طالين
2: والله لاباس صاير بلادي شحيلك كواري
1: وفاين مرحبا
2: بك مرحبا بك عايش كالعاده فورما سيد العميد خويا ولا ما يجيب لك راس قدك بمليون
5: انا مش تعرف
2: عرفت تاكل في البلد الشقيق في الجزائر عندهم ما عليليش مش عليليش بريكس قد نك اي قد غزير
5: مش اسمه نوع هذاك هو عنده نوع يكبر
1: اي
2: خي كمل خونا سليم دكتورنا الغالي
4: اهلا وسهلا
2: نورس و
1: الجميلات الرجال
2: نادية وإيمان وفيراج تاعنا اللي هو كتيبة بركة
1: كتيبة
2: شو حلو كلمة تيزر راه ديني تخالف
4: تسموش كلمة صيد
2: والله بالحق شو بالحق مش تخالف
1: تخنقنا ما عادش نوروز الجميلة غزلتنا
3: هلو سامح تحياتي لك تحياتي لك في الحضور كي العادة سيد العميد دكتور كابتن ضيفنا أمونة ندو سلمى اللي اسمه فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا على رسم كما العادة الكتيبة
1: الكتيبة عميد قلت من حلوش كليماتيزور في الدار في الكهرباء زيدا ما تحلش
5: لا في الكهرباء شوية ما هو
1: شوية
5: الكهرباء جدد البهين فهم فيرسيون أوتوماتيك معناها تحط له مثلا 23 درجه يحط 23 درجه معناها هكا مستحبه مش
3: هو اللي عنده كريه
5: كليماتيزور العربي هذاك فهمت ينفخ الواحد
1: اللي عنده كريهبة
2: حتى الكليماتيزور تاع السيد العميد جيش متقدقد
1: ان توكا هيدا وغيره واه ماشي الكل نتاع الكراهب في السخانه باش يكون معنا اليوم سعيده جدا باستقباله وحدنا خبير السيارات غازي بن صربه مرحبا بك يا غازي
6: مرحبا
1: اهلا وسهلا مرحبا
6: مرحبا بالكاتبة يعيشك أنا فرحان برشا أنا راني ولد الديوان
1: مرحبا
6: عامين نخدم في الديوان واليوم فرحت ياسر كي رجعت
1: مرحبا
6: الاستضافة هذه هذه عائلتي الثانية نتشرف بها
1: مرحبا
6: ونتشرف بالحضور الكل وسيد العميد نقول له اسكو عملتش الانتروتيان تاع الكليماتيزور في التويوتا
5: ابدا كيفاش
1: ما نسميلو كرهب
6: لا ما حكينا في الكهرباء
5: هو ننصح الناس الكل باش ياخذوا سياره ياخذ وقته ويدرس ويثبت
2: شوف مكتوب
1: يقول لنا غازي من بعد
5: بالحق
1: يقول
5: لا ثم مجالات خاصه ثم مواقع خاصه تعطيك بالتفصيل وقت ياخذ سياره ياخذها مدى العمر
1: احنا جبنا المختص بيدو اليوم باش يحكي لنا في السيارات رغم انه شد لي البلاصه اليوم باش نباركي قدام الراديو سي غازي هو اللي خذي بلاصتي في قدام الراديو خذيت لنا البلاصه اللي من بعد دونك هكا الاستقبال
4: كتب باسمك البلاصه
1: لا هي مش بلاصه
6: نمشي نبدل الكهرباء
1: ماهيش بلاصتي من عجبتني بلاصة مستحبة في الظل لما أنه خبير سيارات خذيها والبلاصة لوليني مرحبا بك غازي مرحبا بك كل متابعينا وغازي وكانت ولد الديوان دوك شكون معنا اليوم في كل المواضيع نحب ناخذ رايك مش فقط في السيارات وبش نمشيو سان ترانزيشن لإضرب البارح
3: ضرب البارح في ضرب البارح قبل ما نعطيكم الموضوع قبل كل شيء نحب نسألكم سؤال اللي تاخذوا تاكسي بون ما نعرفش كلكم قنبله تحكيوا على كراهب
1: وكل
3: اما تاخذوا تاكسي
1: كي
3: توصل كل كي يرجع لكم الفلوس التاكسيست اسكو تثبتوا في الفلوس ما تثبتوش ديريكت تحطوا في جيبكم تهبطوا كيفاش سيد عمي بار اكزومبل
2: ابدا
5: والله شوف انا تاكسي اخر تاكسي في الصيف اللي فات خذيت تاكسي وعزبيه الراجل برشا انا خاطر
1: ما حبش يخلص عليك
5: لا مش ما حبش يخلص 42 درجه سخانه وكسر كلاسيون كل حاله مسكين قلت والله العظيم استنقصت حتى المبلغ باش نعطيه نعطيه دوبل خاطر راهي تمرميت
1: تمرميت تثبت في الفلوس ولا
5: الحقيقه لا
1: ما ثبتش
5: لا ما ثبتش
1: دكتور
4: مكثري
1: جميل غازي
6: لا
1: ما ثبتش طلياني
2: جميل لا تاكسي لا عطار لا واحد يحط في مكتوبي خاطر صحابي الجزار والدنيا تاك خاطر مكتوبي ما هم صحابي
4: الكابتن في الهمام ما يحكم
2: دكتور يا غالي ربي
4: يخليك
1: هذيك علاش
4: تو بعد نحكيو على الناس ونرجعوا لها
2: كريت اليوم كريت صعيب حر هيش
5: حل بغاز هذا تو صعيب
2: تو ما جاو تو استدعتهم جاو الدار اربع وزر تو ما جاو
4: الجمعه اللي فاتت في الزهد البحر بالكشكوشه
2: صح عليك
4: اي بالكشكوش
3: اكسبريس
2: موسو اكسبريس
3: كيما ثبتوش شنو
4: نقولوا حاجه
3: كيما ثبتوش في الفلوس اللي رجع لكم التاكسيست هذا شنو اللي نجم يصير هذا اكزامبل نتاع سيد طلع في تاكسي طلعت له الحسبه 22 طلعت له حاصله الحسبه على اساس بيرجع له 10000 دونك رجع له زوز ب 5 الخمسه الاولى عاديه ومن بعد الخمسه الثانيه ما هيش خمسه انما بيسابو 20 مدهونة بشوية دور
1: بو 2000
3: بيسابو 2000 مدهونة بالدوري دونك على أساس نارينا ذو ما فهم برشا
4: بيسابو 20 يمشي
3: دونك بعد هو فيق بعد ما هبط من التاكسي وتحرك وكل وجيب باش يتصرف الفلوس فيق اللي الخمسة آلاف الثانية ما هيش خمسة آلاف إنما 2000 فرانك مدهونة بشوية دوري دونك لهنا
1: ينبه
3: نورمالمون فيرني دونك لهنا ينبه وقال إنه ما يجيش كيفك يعودوا ثبتوا كيفاش كي تعطوا مع تاكسيست ورجع لكم الفلوس ثبتوا فيها اسكو فلوس صحيحه ولا لا ما نعرفوش صحه شنو السيده المخرجه قالت لي انا
1: مره رجعوا لي 500 فرنك مدوره بالدوغي على اساس 5000
3: فوالا
1: دونك صار عليها ناديه دونك هي ناديه صغيره
5: انا ما نحبش نسخه التاكسيست انا متاكد خاطر شوف اخزرهم كعبتي في التصويره انا نصور التاكسيست راه عدت عليه
3: اي ما نعرفوش احنا شكون بالضبط اللي عمل الحكايه هذه لكن احنا حابين نعرف
1: في البيس دو موني
4: مش تاكسي برك
3: هذا كل نحبوا نعرفوا قانونيا كيفاش نتصرفوا في الحاله هذه ومن بعد نعرفوا اللي يقوم بحاجه كيما هكا اللي نحن لحد الان ما نعرفوش شكون هو اللي عملها قانونيا كيفاش يتحاسبوا هات نسمعوا لك ستريلول للاستاذه المحاميه سميه نشبه اللي فسرت لناس الديوان كيما العاده
7: كل شخص يتسلم أموال مدلسة عن حسن نية لا علم له بعيبها مبدئيا هو لا يعاقبه القانون التونسي من واجبه إعلام أقرب جهة أمنية ليتم فتح محضر بحث في الغرض حتى يتمكنوا أعوان الضابطة العادية للوصول للجنات كما نعرفوا جريمة التدليس جريمة خطيرة جدا تضر بالصالح العام لهنا احنا من واجبنا كمواطنين الاعلام عن اي شبهات متاع اموال مزيفه او ملونه او مدلسه في حال انه الشخص علم واستراب في امر اموال معينه ما قامش بالاعلام بل اعاد تداول بهاته الاموال لهنا ينطبق يحط روحه في طائله الفصل 191 من المجله الجزائيه اللي يقول اللي كل شخص يعيد الى التداول عمله ورقيه او معدنيه مع علمه بكونها مدلسه الخطيه متاعو تكون 6 مرات قد المبلغ اللي تم اعادته للتداول
3: هي تفكروا زيد العقوبه نتاع كل شخص 12 دينار مرضي لكن كل شخص يقوم بتدليس عمله هي تفكروا شنو العقوبه متاعو وين تنجم توصل
7: جريمة التدليس تعامل معها القانون التونسي بأكثر صرامة حد لها عقوبات شديدة وشديدة جدا قد تصل إلى بقية العمر نظمتها الفصول 185 حتى 190 من المجلة الجزائية اللي تقول كل شخص يدلس في مجملها بطبيعة كل شخص يدلس العملة التونسية أو حتى الأجنبية وكل من يشارك فيها سواء بعرضها أو بوضعها أو إدخالها إلى البلاد التونسية معناها تشملهم عقوبات بالسجن من 15-20 إلى بقية العمر
1: اللي دلس عملة مهما كان شفتوها حتى الألفين فرنك هذيك وحدها كيف تدلسها راهو قال عقوبة من 15-20 وتخلط التوتون حسب الحالة كيف تلقاه وانتوما عملة مزيفة تعلموا عليها وإلا على الأقل ما تعودوش تداولوها كما هذه 2000 ولا 5000 حتى أقول اسمح لي أنه للأسف في بلادنا سيد العميد احنا رانا ما عندناش ثقافة التبليغ هي تنقولوها كما هي وتحية للناس الكل اللي تسمعنا واللي محلى كلامكم وقت اللي تقولوا احنا نستنيوكم شو تقولوا ونستنيو المواضيع اللي تطرحوا فيها ممكن خاطر احنا نطرحوهم كما هما المواضيع نعرف مليح اللي التونسي يقول لك بربي انا توا على 2000 ولا 5000 نمشي للمركز ونعلم ونبلغ وبرا امشي ويجه والبحث الاول والثاني والثالث والخدمه والمشاكل و و و يقول لك فك عليا اخطاني دونك على الاقل كان ماكش باش تعلم طيشها متعودش تداولها ما متعودش تدورها في السوق
5: سامحني الامور خطيره لانه انت لقيت مثلا ورقه ب 20 دينار مدلسه
1: اي
5: كون متاكد اللي راهي مش وحدها علاش لازمك مش حدها تقطعها وتلوحها لا تمشي تعلم علاش خاطر مستحيل تلقاها وحدها هذيك راهو اغلب الاحيان وراها شبكه وراها برشا وراها خفيفه هي قاعدين يدوروا في السوق اذا كي تعلم انت هم ايش يعملوا يفون روتراسي منين جات يرجعوا مش حاولوا يرجعوا واكثر وقت شدوهم راهو اكثر الوقت شنو اليوم زاد تطورتك الالات نتاع التزوير وكل شيء انت من واجبك تعلم خاطر راهي مش واحد خذا كعبك وعم عدها لا لا, لا. اغلب الاحيان وهو بحذنا زملائنا يحكيوا لنا على كل مره تتشد كميات كبيره وتتشد معناها شبكات وعصابات وفهمتي وراه من اخطر الاشياء لاني حاجه تضرب قيمه العمله في البلاد واذا كان كثرة الحكاية تولي كارثه راهي اذا هذاك علاش هما شفتوا الصرامه تاع القانون التونسي في الموضوع هذايا باش يكون قانون رادع. سوا واحد على جال باش وراقه كي يربح بعض عشرينات ولا خمسينات يضرب مدى الحياه باش تعرفوا الحكم كبير برشا بارابور
1: التدليس عقوبته تنجم تخلط لمدى الحياه. ردوا بالكم التدليس لو تور دو تابل مباشره بعد الفاصل.
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه.
9: Publicité. Super siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وصوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
12: عندك أورانج.
8: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: ورجعنا لكم في ناس الديوان. مرحبا بكم وين ما كنتوا. نحب نقول لكم ردوا بالكم برشا من العملة المزيفة اللي قاعدة تدور في البلاد. سعيدة مبروك مرحبا بك فدوى الديلي بيبي رئيسة الكتيبة. تحية ليك يا فدوى الرئيسة اللي تتقسمها انت وحلومتي يا حلام عمارة. ان شاء الله تكونوا زوز بخير. معز منوبي تحية ليك يا معز ان شاء الله تكون بألف خير. رشيدة قادر مرحبا يا رشيدة. أسامة النجار تحية ليك يا أسامة. هو مجريدي صديقتي العزيزة ان شاء الله تكون بخير. طلع لينا من تورونتو البجبوج دكتورة رياض البجاوي تحية ليك يا بجبوج. أنت واللي سمو فينا في غرنوبل كل. سيدة حكيمة تحية ليك صديقتي سيدة. ستيفان ليتوال جمتا. هجر خليل مرحبا يا خليل. زهرة فما زهرة وفما زهيرة تحية ليكم الزوز. تحيتي البلالو أسي
13: بلالو عنده مدة فما تيرميناتور.
1: أي تيرميناتور
13: هذاك يخوف.
1: وبلالو ونكسوس إذو ما ثلاثة عنا لتخوا موسكتير متاعنا لهنا في ناس الديوان.
5: كتيبة قولوا لنا سميكم ما فماش داعي للالقاب. احنا رانا عائله واحده. قولوا لنا سميكم اخويا نحب نعرفكم شكون.
13: ما نتربجوا بهم
5: ترميناتور.
1: احنا نعرفهم توا كيما ليتوال دو ماتان نعرفوا اسمه صوفيا. انا ما يقول يقولوا لنا انا
5: نعرف في بيري ارنولد شوارزينيغر
1: ترميناتور. قول لنا شنو اسمك يلا.
14: ونكسوس
1: سويت ونكسوس
14: جزيره في اليونان.
1: اي جزيره في اليونان. خالد بن حفصيه صديقنا بالكندا ليك يا خالد شكرا لك على المتابعه. مليكة جيبي ظهلي هكا مليكة مرحبا بيك. رمزي تحية لك يا رمزي. سمسومة سامية سليتي مرحبا بيك. علي لوكيل تحية لك يا علي. شكرا لكم الكل على المتابعة. تحياتي لكم. يسامحوني اللي ما قريتش اساميهم يعاودوا يكتبونا. شكرا لكم الكل. تحية خاصة اليوم لحبوبة حبيب بن صالح.
5: حبوب قلقان نقول على اسمي أنا.
1: يا حبوب يا حبوب تحية لك يا حبوب. شكرا على المتابعة. فاطمة من الجزائر. فاطمة جزائرية من الجزائر. مش توصية تعيش في الجزائر.
13: وين تعيس وين
1: يا دكتور يضل في عنبة. انت تغلط 10 مرات في الجمعة وحنا نفلس احنا نتجاوز
13: ساعتين بالكهرباء نكونوا بحذاه.
1: فاطمة نترف. هجورة مرحبا بك يا هجورة. ألفة شكرا لك على المتابعة. مليكة مرحبا مرة أخرى يا مليكة. تحية لكم الكل. عيدية تابعي عيدية تحية لك صديقتنا بنتنا
13: ونسينا ما عيدناش
1: بنتنا عيدية إن شاء الله عيدك مبروك. محلى اسمك شكرا.
14: ليلى شمتوري زيدا
1: ليلو تحية لك ليلو. أنت سليم سميتها ليلو ليلى شمتوري
13: ممكن.
1: يظهر
5: أنا محمد رجب من كندا أيضا.
1: اي محمد تحيه ليك يا محمد. شفتوا كيفاش نعرفوك غازي شقولك نعرفوهم الكل راه اللي تابعوا تابعوا في ناس الديوان كتيبتنا
6: محليهم محليهم وعشره وهذاك التواصل يعني يعطي نتيجه هايله مع
1: والحمد لله. وتخلق تاع حكايه جديده يذولي بين كل لي انيماتور الكل ولا يوتيوب على بارتير من ناس الديوان ومن على مسؤوليتك ولا فما التواصل المباشر. اكتبوا لنا وقولوا لنا هل انتوما جات في ديكم نهار فلوس مزيفه ولا لا وش عملتوا بهم دكتور؟
4: فلوس المزيفة معناتها توا
1: انت كانت تطيح بخمسة آلاف ولا عشرة اللي هو تمشي تعلم ولا يا سيدي؟
4: لا وحال ولا نستحفظ بها سوفنير في الدار وقولها وغشوني خليها
1: اي ما لا
4: شو اغزل الفلوس المزيفة علاش يلزمنا نعلمه تو اختنا من التفليك خاطر فما تداعيات اقتصادية على الفرد وعلى المجموعة معناتها ماذا ما ويضرب حتى ثقة في العملة معناتها وفما تداعيات زادة اجتماعية علاش على خاطر الغيزو نتاع النقود المزيفة جينيرالمون مربوطين بشبكات إجرامية دونك هذاك علاش بون هذه والله ما نعرفش حكيت 2000 و5000 ما نصورش انا شبكه اجراميه معناتها قد ايش يصور منها ويفيقوا به معناتها من
14: طريقه بسيطه جدا
2: سامحني شدوا في القصريه شدوا في القصريه كميه كبيره نتاع 2000 فرنك سامحني
4: تفضل تفضل
2: لا لا مش قصدي عليك
4: سامحني كملت انا بطبيعتي
2: لا باش نقول لك في القصريه شدوا كميه كبيره من هجمات
1: ما جوش فاكسيني ولا سيني
2: لقاو نوع ما من

0: مش دوري مش دوري.
1: بارك الله فيك عايش.
2: ثم حل كابتن راح ثم حل ماذا به الأوراق الكمية الكبيرة يستعملها كم بنك بنك مضمونة
1: والبنك ما
2: تهش مع الإنسان كمية فلوس كبيرة
1: البنك ما تزرف ساعة ساعة تزرف البنك
2: ما تعديش الماكينة
1: تعديش الماكينة.
3: عميد بالنسبة للترميناتور اسمه كريم.
2: مرحبا يا كريم. مرحبا يا كريم. أنا من ترميناتور هذه
3: حط هك تعرجنا بالترميناتور
1: اخذيت فلوس
3: قالوا لي العميد ما شاء الله هو الترميناتور الثاني ستي قالش نتبيه
2: اوكي اوكي بس نطق ناس
1: اخذيت فلوس حديث المكتوب ومشيت قضيت واللي زاد قضيت ما عنده كيف كيف حتى في الكاسة معنيه
0: ولا تشديت بيهم انت ما في بالكش وتشديت بيهم حتى هذه نقطة قانونية
1: كيفاش تشد بيهم
0: تشديت مثلا متعدي في مطار في مطار مثلا
1: في مطار
0: في مطار عسكانير جبت حتيت
3: طلعت في
0: 5000
1: انا
0: ما في بالكش
1: وعليش نزل فلوس تونس وانا
0: ماشي بالي لا انت رجعت لك في صرف ما في بالكش
3: صحيح ياسر شفتوا هديه توا السيد السيد اللي ما في بالوش خذيها ل 2000 هديه على اساس 5000 مش قضاء من عند عطار العطار علم قالوا له شكون هذا اللي مد لك الفلوس ما وليت مطلوب انت ما في بالك شرا انا نجم في مخي عندي زوز بو 5000 نمدهم للعطار ونقول اعطيني كذا كذا
1: اللهم يكون اخر واحد
0: مثلا او في قباضه في قباضه مثلا باش تخلص حاجه في قباضه اون سبيس مديت فلوس وانت مدوها لك ايتون دوني اللي انت فرونت اوفيس في خدمتك مدوها لك خلصت بها مشيت تخلص فينيات تخلص في اخطيه تخلص في كذا في اللي هو 100000 200000 تعديت 5000 مزيف
1: شو
0: هذا مش
3: هذاك شي زمنا
0: انا اختي سماح توا كي تعديت لا بيس دو موني هذيك عندي ملاحظتين الاولى اللي هي امكانيه انه يكون قاصر هو اللي عمل العمليه هذه علاش باش نقول لك علاش خدمه مش ورقه بو 50 هي ورقه بو هي بيسه بو 2000 والطريقه اللي هي مزيفه بها مش احترافيه دونك لهنا الخطر يولي دوبل نجم يكون معناها اختار تزييف واختار انه يكون قاصر هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية سؤالي اللي أنا نطرحه شنو ذنب المواطن المسكين اللي جرناته 25000 باش يبدأ عنده في مكتوب ورقة 50 دينار مزيفة ويمشي يعلم بها وما يمشيش مثلا البنك المركزي يسترجع حقها
3: يبدلها
0: معناها ذو ما
3: خاطر كي تعلم بها مشيت عليك
0: صحيت معناها مثلا الإعلام يجي في البنك المركزي مثلا وبعد البنك المركزي هو اللي يتخذ معناها هو اللي يعمل الإجراءات اللازمة ويكون هو البوان شوك إنيسيال نقوله نحن في الكلاب فهمت مش المركز يعني وخاطر الإنسان يخاف باش يمشي للمركز
3: صحيح
0: تراسيل وبحث يمشي ويجا ودرا شنو
3: هو يخاف باش يدخل البنكه خليك في المركز
1: قصيده غادي يدور واحد خديت فلوس عطاها فلوس مشى فلوس اللهم انت متيقن اخر واحد عطاك فلوس هذيك تعرفش
3: ما تعرفش
1: اي
3: ما انت في الاخر ما تعرفش
1: اللهم اخر واحد عطاك فلوس تمشي كما قلت انت وراء شو وكما قالت بي ما فاش نعرف شو حكيت شو هما دلسوا الدنيا الكل حتى ما اكثرش من العلم والشهاد العلميه
3: دلسوها
1: نظن الشهاد العلميه كدلسها اكثر من نقود
3: اكثر ايوه والتدليس راهو تدليس العمله وكل تدليس القانون التونسي راهو فريمون القوانين نتاعو العقوبات نتاعو كبيره برشا يلا يزينا من
2: لا حويجه برك سماح 90% من المعاملات انا بالكارتا طريت نقص برشا مشاكل هذه والكارتا اليوم نجم دخلت حتى 5000 فرانك تخلص بالكارتا
3: غازي كان يحكي لك لعبت جورناتو 25
2: دينار وياخذ فهمت علاش ما كارتا شو مشكل
3: في
0: فرنسا مثلا في لي ديبيت تابا اوبليجي انك يبدا عندك ماكينه تكشف الاوراق المزيفه باش تشري باكو دخان تك يعديها لك
1: هذا في فرنسا كانوا في تونس
0: هو كل شيء نحن ما ناخذوه بريسك من فرنسا علاش زاد ما يكونش عندنا نحن اذا كانت
3: على الاقل في لي غران سورفاس
0: صحيت على الاقل في لي غران سورفاس
3: في لي غران سورفاس
0: صحيت اللي فيهم تعامل ياسر بالاوراق النقديه
1: حتى اللي بيغوت طبا بصراحه لو معناتها اللي بيغوت طبا والحماصه والواحد وفيهم كوميرس فيهم برشا سبيس
3: برشا فلوس وبرشا سبيس
0: دونك البنزين
1: علاش كان لي غون سورفاس ولا لي كيوسك ولا بالفلوس سافا با بالشيك سافا با بالشيء سافا با
3: ايش مش نعمل يقول لك ريزوتاي
1: ريزوتاي
3: كيما قال
1: والله بالحق ريزوتاي
3: كلمه مهم اللي نجم بالكارتا راه مهمه الكارتا اما تدخل اثنين على ثلاثة يقول لك ريزو طايح. قديش من حد سمحوني في اي
2: نقص
3: أي.
2: نقص
3: ليه في انت تقولي تدخل بيغو تبا يقول تبا يقول لك كارتا.

0: لا يبدا مش عامل
1: سماح لا انا اللي نقي معاملاتي اليوميه ولات تقريبا 80 90% بالكارتا ولات الكارتا توقعات تخدم قاعد تطور في تونس والريزو نقطع نقصت ياسر ياسر نقول لك زاد راهي مره في اللي يكون 100 مره يقول لك الريزو طايح اما توا راهي قاعده تطور بكدا الحكايه وقاعدين يكثروا منهم هذا تي بي يو بصفه عامه في الاماكن الكل ولات حاجه فاعله وناجعه خير من نهار كل تكركر فلوس في جيب حتى الريسك عليك انت هاز مبالغ كبيره في جيبك لاس مو لاباس
0: اما فما كما قال السيد العميد ليكستونسيون دو ريزو l'utilisation تاع لي تي بي هذا ماشي يكثر
2: معناتها
0: تلقى في العطاله تلقى تو فما فما فما دي كوميرس اللي مناش مستنسين نشوفوا فيهم لا دي ستورانات تبعتهم هذوك ملوك واحد اما لي
2: معناتها
0: لي
2: زي بي سي
0: العطاله واللي اللي يبيعوا الدخان واحد فما فما فما حوانت فيهم
2: ولا فيهم تي بي نمشيو للمونال
0: اللي بعد يلا
2: غازي غازي بن صربة خبير السيارات السؤال الأول التونسي يفهم في الكرهب ولا لا احنا نعرف اللي احنا 11 مليون تونسي 12 توالينا نفهموا في كل شيء
0: في الكرة
2: كل شيء كل شيء كل شيء الكرة والفن والإعلام والثقافة في الكرهب التونسي يفهم بخلاف السياق ذيك دولة بخرة يفهم التونسي في الكرهب ولا لا
3: هو الحقيقة نحن تونسي نفهموا في كل شيء
2: أي.
3: أنا لامبريسيون لي تونيزيان يفهموا في كل شيء كان في الكوره تلقاه يفهم كان في الفينونس تلقاه يفهم كان في الواحد تلقاه يفهم
2: كل شيء
3: في الكرهب زاد
0: فما نودس قصيلو ذا تشوف من بعد كيفاش يفرحوا بيه
2: هكا قصيت عليه انت
0: بالعاني قصيت عليه خاطر نعرف عمايلك مش قصيلو مش ياكل
3: هو انا جو بونس كو
2: لا لا لا عاود من الاول غازي
3: باش نقصلك باش نعاودوها دونك التونسي فيه فيه شق يفهم وشق ما يفهمش مي جو بونس كو اللي هو بعد الانترنت ولا تونسي كمان يفهم عنده ثقافة اتون دوني اللي عنده اكسي للميديا عنده اكسي للريزو سوسيو يوتيوب اي تو سا توا تشات جي بي تي والذكاء الاصطناعي عفوا دونك اي حاجة هو باش يسالها باش يلقى الجواب نتاعها كسوا سير جوجل ولا تشات جي بي تي ولا اللي
2: هل عندنا ثقافة لونتروتيان تاع كرهبتنا مثلا قبل الصيف بعد الصيف قبل ما تمشي البحر قبل ما تمشي البلاصة عندنا الثقافة هذه ولا لا ولا أنا كي ندور المفتاح يخدم الكونتاكت نمشي على روحي لا يعني
3: هو الأكثرية لا الحقيقة أنا ما بحكم مهنتي قاعد نشوف اللي تونسي ماهوش ما عندوش ثقافة الصيانة الدورية ما عندوش ثقافة الصيانة الاستباقية يعني يصلح كان كي تحبان
2: بون
3: هي مربوطة الحقيقة برشا حاجات يمكن بالبوفوار داشا مربوطة باللا ديسبونيبيليتي مربوطة برشا حاجات أما ما عندوش جنرالمون الثقافة هذه متاع الصيانة الدورية
2: فوالا باهي خاطينا شوي باش نحكي على السيارات الكهربائيه الحقيقه سي ان سوجي كي مو تيان ا كور ونحب نفهمه ونفسروه للناس لكن وحنا نحكيو على ثقافه الصيانه انا تو شامل تور دو تابل ساعه قبل نرجع لك غازي وباش نسال الطلياني والدكتور والعميد شنو تعمل شنو الصيانه اللي تعملها الكهرباء قبل دخول الصيف طلياني كهربتك فاش شنو انت تفقد بالضبط قبل الصيف
4: والله ساعة عندي كليماتيزير طايح عنده 10 سنين اللي نمشيو له يقول لي فلوس اي باهي مش باهي نحل الشباك هكا وتخاف نخليه كيكا خير ما يبربشوا ونزيد يهلكوا
2: باهي
4: بكل صراحة فهمتني بكل صراحة ما عادش فما حد شيء
2: اي سينو فما اونتروتيان خاص بالكهرباء بالنسبة لك قبل الصيف ولا
4: سيرتو الماء سيرتو في السخانة انا يعني شوية بروفان في الحكاية مش كيف عندي ماء عندك الزيت وعندك الاخرى نتاع الاساس ما وقتاش تبدل كيلومتراج وقت كي نمشي الكراج نقول له حلي شوف لي تاع الفران هذوك شوف لي كذا يتفقد لي ساعه ساعه نلقى حاجات معايا ربي نبعث لصاحبي تعرفوا فينا يبعث لي خاطر هنا فما شيء
2: والله بالنسبه للطليني دكتور فما اونتروتيان خاص بالكهرباء بالنسبه لي قبل الصيف ولا لا؟
0: نثبت الكليماتيزور بصراحه و جينيرالمون انا منظم معناتها فيدونج في وقت ونهز للدار معناتها ما نقعدش فهمت بصراحه معناتها ما باغ كونتخ في فما نعمل لونتروتيان وديما سا نو مارش با عندك الشودير ديما نتفقدها قبل الشتاء نعمل لونتروتيان لي كليماتيزور تاع الدار زاد كيف كيف نعمل انتروتيان قبل سي بون لي كليماتيزور ساهلين غاز ونظف لي فيلتر ما فيهم حتى شيء مي شودير شودير ديما اون دي بيبان مالغري لي ديما اتيتر بريفونتيف قبل ما يبدا الشتاء
2: فوالا
0: والكهرباء الكهرباء راهو هو تو يقول سي غازي معناتها الكهرباء راهي انتروتيان غير انتروتيان راهو كلها مشاكل ما تقعدش اسمع لكن لي زيكونومي دو بو دو شاندال فهمت راهم يخسروك في برشا فلوس تقول لي من هزك للدار وخا نمشي من هوني وخا مش دي بروفيسيونيل وندبر راسي ونشري قطعه نص الباس وشفتهم هذوكم
2: تتعب
0: بعد ست اشهر بعد عام باش تخلص دوبل وتريبل
2: فوالا خلى عميد
0: دونك il vaut mieux faire les choses dans les règles de l'art
2: صحيح وقال كلمه باهيه الدكتور يقول لك انا منظم انا انسان نظم كل شيء في وقته باش هكاك اقل ديما خسائر كوسوا في الكهرباء ولا في الدار
0: وقل تضيع وقت راهو راهو راهو سي انورم كي تيح لك كهربت كومبان راك توحل
2: توحل تنجمش تعيش
0: تنجمش
2: تعيش عميد
1: احنا وقت اللي كنا في الاكاديمية العسكرية كانت عندنا حصة نقراو فيها العملية هذه بالضبط وشنو هي قيمتها قيمة خاطر تعرف دقيقة سيارات العسكرية والانتروتيان تاعها من وقتها ولت عندي هوس اسمه الانتروتيان مش مثلا الكراهب اللي ملكتهم الكل يدخلوا للدار ومش في الدار زاد نختار شكون خاطر راهو يسمع فيا نعرف شكون باش نزلوا في الدار لاني فهمتي وناكد لك اللي ملكت الكهرباء الاولى وانا ما زلت غير بكل الحكايه 25 28 عام والله وقت اللي بعتها قريب يبكي عليها ما تحت شامبان على خاطر كان لونتروتيان
2: 22
1: اول كرهبة لا جات الثانية والاخرى قعدت خاطر
2: انت خديتها خديتها عمت اللي تولدتين وبعت عمت لينا خديت الأستاذية في الصحف
1: حبيت اقول
2: كملتي قرايتي في
1: هولندا خديتها من فرنسا
0: فيدل فيدل
1: 22 عام
4: وي الرول الرول
1: هي الحقيقة وقتها كانت الميكانيك بلو سامبل فهمتي كانت باش تبدل الدواء وتبدل الديكو وتبدل البوجيات وتبدل كذا وما اما 22 عام كان كل شيء تبدل في وقته وكنت اللي قلت لك في الحياه العسكريه يقولوا لنا اول حاجه اقرا الكتاب
2: ما قلتليش شنو تعمل عمي دخلنا نرجعوا للغازي
1: هو الانترتيان قال شو يعمل هو ثم كل 10000 ساعه ثم حكايه
2: انا قلت لك تو احنا صيف الدنيا كانت بارده سخنه تسيبني من 10000 مليون شنو تعمل للكهرب
1: ايش نعمل الكهرب انت فقط اسمع مليح
2: صحيح.
1: الزيت الماء لي بلاكيت دو فران اخطر حاجه يحقرها العباد وهي تهلك الدنيا
4: لا لا تعمل ولا لا
1: كي تنساهم
2: بل الصيف ولا
1: تو تو اي خاطر بيان سور
2: لي بلاكيت دو فران
1: علاش خاطر كي يحك وكل شيء يهلك الكل ديسكو ديسك يهلك الدنيا الكل بان جي بان فهمتي لا لا الكليراج خاطر لا الاضواء هذو الناس كلهم تفتش من تالي راه ساعات الانبوبه نتاع 20000 تصير كارثه دونك تجيب شكون ينزل على الفران وتطلع الكهرباء من تالي تو نكون فيهم ديكابتور اما الحاجات اللي هي تخوف هذوما هما لي زيكيبمون دو سيكوريتي اكستيريور و ليسونسيال تاع الموتور وهنا زاد لو فيلتر ابولين هذا راهو هام جدا في الصيف خاطر ومن الربيع هذاك خاطر هو ما يخليش البولين يدخل الكهرباء
4: نتاع الكهرباء جدد نتاعكم تاع القدام
1: كل فيها
4: ولا ما عندنا وراسك تتكلموا صراحه ما عندي
3: كل فما سيستم دو كليماتيزاسيون فما فلتر
1: مادام عندك كليماتيزور
4: والكليماتيزور طايح
2: شكرا لكم
3: قعدنا كيك
2: غازي تفضل
3: باهي فيما يخص العمليات الاستباقيه اللي لازمنا نعملوها في الصيف كما كنا نحكيوا عنها سيركوي دو فرديسمون معناها دوره التبريد بكل محتوياتها الراديتور البومبا او الترموستات اللي كي دو فرديسمون هذوما لازمنا كنترليهم خاطر فما ضغط في الصيف
2: انا كي نكونتروليهم هذوما قداش يتكلفوا لي فلوس
3: لا جوست هو نفس سي كونترول فيزوال معناها انت عندك ورشه انت معناها الحريفه نتاعها كل شيء كونترول فيزوال حتى في النيفو حتى في كذا فما حاجات كما كان يحكي سيد العميد صيانه دوريه الماء مثلا كل عام مثلا تبدلوا في الصيف خاطر يكثر الضغط والعوامل نتاع المناخ تبدا قاسيه شويه في الصيف الواحد فما ليزويل كما قلنا ليفيدونج رمارك هوني راهو السيارات تجدد فيهم دي سيستيم ديد على كوندويت فيهم دي سيستيم ديد على انفورماسيون يعني تابلو دو بور ولا الكومبيني دانسترومون نسميوها نحنا يخرج لك يبدا عنده كونت اروبور مثلا في الفيدونج يمشي ويهبط حتىش لين يوصل للفيدونج يخرج لك
1: ميساج سيرفيس
3: ميساج سيرفيس ولا كونترول واحد ولا كذا فما لي فرانز هذا كيف مربوطه بالكومبيني دانسترومون اللي هو تابلو دو بور وفما حاجه مهمه ياسر هما لي بنو العجيلي على خاطر في الصيف يكثر الضغط على العجيلي تفقد زادة الضغط متاع العجيلي متاعنا وحالة العجلات المطاطية متاعنا باش بوريفيتي عمليات الانزلاق عمليات الفريناج يكون افيكاس انسي دو سويت.
2: فما سؤال للناس اللي ما عندهاش جراج واللي الكهرباء على طول 24 على 24 وهي تحت الشمس وفي السخانة وكل شنو الحلول الممكنة اللي هو الجراج ماهوش ممكن فماش يا با دو تو
3: ابري دو فواتور تحطها في بلاصه ظل تنقلها كما كنا نعمل قبل قبل انا كما كان يحكي سيد العميد في ليزاني 80 ما كانش فما كليماتيزاسيون في الكهرباء كنا نمشيو شبابك ديما محلوله تفكر ولا صغير
0: فونتيلاتور
3: اي فونتيلاتور
2: الضر هذه شمس ديما تولي ولا تحرى الضر الكهرباء
3: فريمون اكثر من غيرها ابسوليمون الضر هي الضر كوسوسوا من برا يعني على تلاء سيارة على الفرنية على الحالة متاع طولة والضر زادة في ليزيكيبمون اللي لداخل كيما تابلو دبور كيما المواد البلاستيكية تغطيه مثلا تحاول تحط حاجة على الكريسي خاطر فما كراه بيبداو يوم صحيت سيلغي كوير اي تو سا هذاك الشمس راهو معناها تضرهم بالكدا بالكدا تدمرهم مش حتى تضرهم
2: فوالا دونك ردوا
4: الكهرباء
2: اللي هي
3: سي حلول حلول حلول معناها
2: يشريوها
3: حلول رخيصة اما افيكاس
2: عندي ولتحمتي بالحق راجل كبير تحية ليها كليم على طول الصيف كليم فوق الكهرباء تكسر شراسك كل كينا مرتاح كنا في السابق كليم كليم زربين الكليم المرقوم الدكتور العروبي ذيك ومنظمة لهم الكهرباء الكهرباء كي تطلع تلقاها ياسر سخونة وهذا يعني نداء للنساء اللي تسمع فيها الكل توا في كهرباء شو نعمل نخدم كليماتيزور طول نصبر شوية نحل اعطيني بالضبط توا شو نعمل
3: دوب ما تطلع في السيارة متاعك تهبط شبابك تحاول تنفسها شوية قبل ما تحط الكليماتيزور مارش
2: أيوة.
3: باش ما يعاودش يدور لك الهواء السخون اللي موجود وسط الكهرباء
2: أيوة.
3: دقيقة دقيقتين هو يسفي باش الهواء يعمل دورة صغيرة يدور ومن بعد تكمل
2: تمشي
3: على روحك وتخدم الكليماتيزور ما عندكش حتى مشكلة
0: تعمل ديماكيون
1: انت جبت الموضوع هذا جبت موضوع خطير ما عندوش اكثر اكسيدون يصيروا في الصيف أكد النساء اللي يخليه صغير التالي ويخرج يقضي في حاجة في الصيف راهو برشا حوادث صارت مرتال
3: ماتت
1: عباد ماتت بجهرب اللي تخليه توها مش عملوا في الكراهب جدد سماش تعرفش عملوا في الكراهب جدد ولا انت تسكر كونتاكت وتهبط وتقول لك يقول لك راك فوزافي لي سيكك شوز تحطش حتى كراسة من تالي أي ديكابتور يقول لك رد بالك علاش خاطر صاروا حوادث قاتلة النساء باش يقضي يقول لك خلى بيبي في الكهرباء ولا صغير وينسى روحه وهو الكهرباء راك تسكر توصل 80 و90 درجه
2: على الاقل كي تخلي نفس الكهرباء ما تخليش الشبابك
0: مسكرين
2: حتى
0: لابيتاكل في ربع ساعه يولي نار 50 درجه بالداخل
2: وتصير حتى الشبابك محلوله
1: حتى الشبابك محلوله
0: نفسين منفسين
1: حتى منفسين شبابك
0: فهمتوا تصير يصيروا حاله جفاف يموتوا
1: ما تخليهمش ما تخليش هبطوا معاك ما تخليهش صغير في الكهرباء بالتالي ما تخليش
3: الاغراض زاده اللي ننساوهم
1: حتى درجين بيان سور
3: فما الاغراض اللي ننساوهم زاده الدبوزه باغ اكزومبل عبوه فوالا عبوه
0: بريكيه
3: مضغوطه بريكيه كيما قال دوك
1: فهمتوا
3: حاجات التليفون باتريه باتري فيه باتري تسخن زاده كيف كيف تنجم تعمل اكسبلوزيون
2: فوالا بيه نمشيو للسيارات الكهربائية لي فواتور إلكتريك اليوم نراو غازي أنه رغم الحوافز الجبائية رغم الإعفاءات رغم فريمون معناها فما برشا تسهيلات نوعا ما باش نشريو لي فواتور إلكتريك مازال كمان الإقبال ضعيف باش ما نقولوش ضعيف جدا على السيارات الكهربائية عليه
3: بيه هو الدولة مشكورة قامت بالعديد من الـ يعني الإعفاءات الجبائية تاع السيارات الكهربائية 100% إلكتريك خلصوا 6% معنى كي يدخلوا لتونس ما يخلصوش ديوان يخلصوا كان 7% من القيمة وهذاك علاش ديجا نلاحظوا اللي أسعارهم تحت برشا بارابور لموتور تيرميك معنى المحرك الحراري هذا واحد اثنين فما الوكلاء زادة من ناحية توفير الكراهب جدد داكور نحن تنقولوا نحبوا نشريوا اما ساعات تمشي الوكلاء ما تلقاش كراهب ديسبونيبل هذا دو تروى واللي هو زادة مهم ياسر توا كان نعطيك شيفر مثلا في أفريل 2026 عنا 560 سيارة كهربائية في تونس
2: أيوة
3: اللي هو في 2025 كانوا في حدود 50 سيارة
2: من 50 مشينا ل 500
3: يعني زدنا 500
2: فوالا فوالا
3: بيان سور
1: شويه شويه 5000 ولا 50000
3: و 35000 سياره
1: هيبريد
3: لا بريفو في 2030 من هنا حتى 2035
2: 35000
3: سياره بيان سور هو هذا يخضع لنظام العرض والطلب كما اي برودوي اخر معناها السياره ماهيش حاجه يعني
2: لانه عقليه التونسي تقول احنا راو بين كيوسك وكيوسك تلقى كيوسك في كل حومة في كل بلاصة في احنا ديما راو رجال ولا نساء يعني تخاف من البان على غفلة من اللي انت فيه كياس وما تلقاش شنو تعمل كذا دونك هوني توين سيسألو زوز أسأل يقول لك انا يا سيدي وين باش نشارجي انا ماشي البلاصة ماشي كذا شكون قال لي انا باش نلقى وين نشارج واهم زادة ثاني سؤال يقول لك هل الميكانيسيان اللي يفهموا في السيارة العادية قولينا هما زوز عاديين ما الكرهب اللي احنا نعرفوهم أموتور معناها الكرهب هذوما هو بيدو ينجم يصلح لي كرهبة إلكتريك وهل تتكاس هي تيح بان ولا لا جوستومون فاتور إلكتريك معناها فهمت
3: محليك يا سماح خاطر انت توا هبط لي سؤالات نتاع نقعد نص ساعة وانا نحكي وما نسكتش
2: اولا شفتهم السؤالات هذوما الكل
3: بعد
2: شاكي فيهم تو تسويت بعد الأخبار مرحبا بكم ناس الكل ناس الديوان
5: بوبليسيتي ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان تيست درايف السيارات BYD تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها BYD
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
5: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الموندي

0: mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, l'habilleur officiel de l'équipe nationale de Tunisie.
1: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: الصيف بدا والجو حلا، الخرجات والتبحيرات، مهرجانات وسهريات، وبتبيعة الخدمة والفريات. من 10 ل 19 جوان تنجم تجري كهربا أوبيل سيتروين بيجو ولا بيكاب بيجو لونتريك عند ستافي ميسون ريزو بدي رميز اكسيبسيونيل يوصلوا حتى ل 12 مليون. ومازال الخير عند ستافي. اوفر فالابل دون لا ليميت دو ستوك ديسپونيبل سولون لو موديل كونسيرني. ستافي الممثل الرسمي للماركات العالمية بيجو أوبيل وسيتروين في تونس.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز السادسة مساء ديوان اف ام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤدي صباح اليوم زيارة تفقدية لمراكز إصلاح امتحان البكالوريا دورة 2026 بجهة بن عروس ويشدد على أن ورقة الإجابة أمانة في عنق كل مصحح وأن العدل في التقييم ليس خيارا بل واجبا مهنيا وأخلاقيا لا تهاون فيه والوزير يأذن بالعمل الفوري على تحسين مستوى الخدمات بالمطاعم الجامعة المدرسية بمراكز الإصلاح مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون الفضاءات التربوية في مستوى طموحات ومنبها إلى ضرورة رفع التقارير اللازمة بشأن ما تحتاجه المؤسسات التربوية من تدخلات وتحسينات وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. وزيرة الشؤون الثقافية أمينة أسرار في تشرف أمس على جلسة عمل للنظر في الاستعدادات لتنظيم الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز والتي ستقام من 2 إلى 9 من جويلية المقبل والوزيرة تؤكد أهمية هذه الدورة التي تسجل عودة المهرجان بعد انقطاع دام 6 سنوات مما يمثل تحديا ثقافيا خاصا لتقديم دورة استثنائية تعود إلى الأسس التي بنى عليها المهرجان والسعي إلى المحافظة على خصوصيته وبصمته وفق بلاغ نشر على موقع الوزارة. تعرض قسم التحذير بمدرسة الأمل الابتدائية بمدنين إلى العبث بمحتوياته وكتابة عبارات غير أخلاقية على جدرانه من قبل مجهولين وفق ما أفادت به المربية نوال زين العابدين لمراسلة ديوان اف ام بالجهة مضيفة أن هذه الحادثة الثانية بالمدرسة حيث تعرض قسم ابتدائي إلى اعتداء في العطلة الماضية.
2: تعرض القسم التحضيري لمدرسة الأمل يوم أمس الأربعاء إلى حادثة تخريب مؤسفة تمثلت في خلع باب القاعة والعبث بكل محتوياتها وإتلاف عدد من المعدات والتجهيزات الخاصة بأطفال التحضيري. قد تمت هذه الأفعال من طرف مجموعة مجهولة إلى حد الآن ما تعرفناش عليهم. أعلمنا المركز الشمالية واليوم المدح باش ياخذوا الرسامات من المعدات اللي وقع إتلافها. الاعتداء هذا يعتبره جريمة في حق المعلم في حق الطفل حمل السلطة المعنية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المؤسسة خاصة في ظل غياب الحماية الكافية للممتلكات التربوية.
1: وفي أخبار العالم وزارة الداخلية البحرينية تفيد بأن العدوان الإيراني الذي تعرضت له المملكة فجر اليوم استهدف المناطق السكنية والبنية التحتية مما أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما وعن احتراق مركبات وتضرر منازل. القيادة المركزية الأمريكية تفيد بإنشاء ممرات أمنة للسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز مضيفة أن 100 سفن عبرت المضيق خلال الشهرين الماضيين وأن الممرات متاحة لجميع السفن التي لا تنتهك الحصار المفروض على إيران. نختم الموجز بطقس الليل الذي يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط وجهة قفصة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الرياح تهب قوية نسبيا فمحل قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل والحرارة تتراوح لين بين 17 و 23 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 24 و 29 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن القاسم والمشوار متواصل مع قدور فلاش سبور في أمان الله.
0: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم جاسبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح الماضي ساعتين 6 متاع العشية و8 والعشرة.

0: على ديو ان اف ام. عيش المونديال.
1: ديو ان اف ام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الحكم الارجنتيني فالكون بيريز يدير مباراة المنتخب الوطني التونسي ومنتخب السويد نهار الاثنين 3 متاع الفجر في اطار الجولة الاولى من مونديال 2026 بالنسبة لمقر اقامة المنتخب الوطني التونسي، فانه من اعلى طراز حسب مبعوثنا الخاص حاتم جزباري بعد 40 دقيقة عن مقر التدريبات. الاجواء طيبة داخل المجموعة حسب الاصدقاء لجينا. ذكر اليوم الفجر بتوقيتنا العناصر الوطنية أجرات حصة تدريبية بحضور كل اللاعبين. الليلة الفجر أيضا بسكون حصة أخرى لتجربة بعض الوضعيات التكتيكية إعدادا لمباراة السويد. مواصلين مع المونديال، بعد قليل انطلاق حفلة الافتتاح بملعب أزتيكا التاريخي بمكسيكو سيتي اللي باش يحتضن أيضا مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا بداية من 8 متاع الليل. ذكر 3 متاع الفجر اليوم في نفس المجموعة الأولى كوريا الجنوبية ضد منتخب جمهورية التشيك. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي أعلنت أنه تم تحديد يوم الأحد 28 جوان موعد إجراء الجلسة العامة الانتخابية للفريق. الهيئة دعت الراغبين في تسيير الفريق في الموسمين القادمين إلى تقديم ترشحاتهم في أجل أقصى 25 جوان الجاري. المستقبل الرياضي بالمرسى تعاقد مع المدافع المحوري لفريق الهلال الرياضي بمساكن محمد أمين كشيش لزوز مواسم. ذكر محمد أمين كشيش 23 عام متكون في فريق النجم الساحلي. المنتخب التونسي لكرة السلة يجري تربص تحضيري من 12 إلى 19 جوان بالمونستير إعدادا للنافذة الثالثة المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2027. بالنسبة لقائمة الملاعبية المدعوين عمر عبادة، زيادة شنوفي، أسامة المرناوي، فارس العشي، يوسف ياسين التومي، عزيز المغيربي، مختار غيازة، فراس الحياني، أحمد العدامي، بلال الجزيري، بشير بن يحيى، جوهر الجوادي، بالإضافة إلى وصف المثناني محمد المنفذ، أمان الله الحامي، ويوسف الضيف، وبالأحسن نشيحي. نذكر أنه المنتخب التونسي خوض النافذة الثالثة في أنغولا انطلاقا من 2 جويلية وتتواصل إلى غاية 5 من نفس الشهر، وين يواجه المنتخب النيجيري الرواندي والمنتخب الغيني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فهم بونات. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحية تونس.
3: في تونس الكبرى على 90.5.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: مونديال السنة مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
3: مرحبا بكم ورجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توحد على سبعة. شكرا على المتابعة تحياتي لكم وين ما كنتوا. مازلنا نحكي على السيارات الكهربائية في تونس. مازلنا نحبوا نفهموا اليوم السوق متاع الكراهب إلكتريك في بلدنا. غازي مرحبا بك مرة أخرى.
4: مرحبا.
3: أسئلة سريعة باش تجاوبنا اليوم. هو السؤال اللي سألناه قبل ما نخرجوا للأخبار. قلنا اليوم التوينسا يسألوا يقول لك أنا كي باش نشري فاتور إلكتريك اسكو باش نلقى الشحن متاع السيارة هذه في كل بلاصة. اثنين يقول لك هل الميكانيسيان متاعي متاع الحومة اللي نعرفوهم ينجموا يتعاملوا مع الفاتور إلكتريك ولا لا؟
4: بيه فيما يخص نقاط الشحن أو أي. ما نسميوها نحن البورن دو ريشارج أو زادة البنية التحتية اللي يلزم الدولة توفرها للسيارات الكهربائية. خاطر راهي توا اليوم السيارة الكهربائية ماهوش خيار. هو حاجة مفروض علينا إتون دوني اللي السوق العالمية فرضت النوع هذا متاع السيارات. نعطيك شيفر بار اكزامبل. في لي بيي سكانديناف 99% من المبيعات جدد سيارات كهربائية. يعني العبيد اللي قاعد يشري على 100 سيارة فما واحد برك يشري سيارة ترميك و 99% يشريوا سيارة كهربائية. هذا واحد. اثنين في علاقة بنقاط الشحن. نعطيك شيفر مثلا توا في تونس فما 26 في بادي نقطة شحن متوزعة على تراب الجمهورية الكل. كي نجيو نشوفوا توزيع نقاط الشحن هذوما نلقاوهم موجودين في المدن الكبرى او في الجهه الشرقيه تاع البلاد.
5: طرقات السياره
4: طرقات السياره او في الجهه الشرقيه تاع البلاد. بما معناه انا مواطن من جندوب والا من سليان والا من تطاوين اي ما عنديش الحق نكسب سياره كهربائيه. هذا اثنين. ثلاثه السيارة زادة كهربائية راهو كي باش يشريها الإنسان لازم يكون عنده وين يشارجيها معناها بورن دو ريشارج في الدار. سا سيبوز اللي هو يكون عنده يا اما فيلا يا اما يسكن في ريزيدونس وعنده كراج سوسول باش ينجم يشارجي كهربته. بمعنى أن واحد يسكن في حال خضرة مثلا ما عندوش كما كنا نحكيو قبيله وين يبيت كهربته ما ينجمش يزمو يمشي يشارجيها في محطة شحن عمومية. رابعا فما مشكل آخر اللي هو ممنوع أنه أي جهة أو طرف أو شركة تبيع الضوء. ما فما كان المونوبول اللي هو ستيك الوحيد اللي عنده الحق يبيع الضوء. بمعنى أنه هال 16 ولا 26 بورن اللي كنا نحكيوا عليهم راهم بلاش بلاش خاطر قانونيا ما نجمش هو يبيع لك تقف انت في كوسك باش تشارجي
3: بلاش
4: وما بلاش خاطر فما شغور قانوني.
3: قديش تشارجي تقف؟
4: سامحني
3: معناها انا باش نمشي نقف في كيوسك فما البورن موجود
4: ليش لي ريشارج فما دو تيب. فما شارج لون اللي هو ياخذ 8 سوايع من 6 الى 8 سوايع
3: اللي
4: يبدا في الدار. وفما ريشارج رابيد اللي هي ماكسيموم 45 مينوت
3: 45 مينوت. كي نلقى هنا قدامي 3 كراهب باش تشارجي ولا زوز كراهب
4: زيدهم فوا 45 مينوت
3: فوالا دونك ديجا نخسر برشا وقت وانا باش نشارجي كي نبدا ماشي الثنيه.
4: هذا هو رمارك نحنا ويزمنا ديما نقولوها الحكايه هذه وانا قلتها في لقاءات صحفيه معناها متعدده. رانا ماناش ضد السيارة الكهربائية. بالعكس نحن مع سياسة الدولة في التشجيع على الطاقة المتجددة، مع سياسة الدولة في التشجيع على الطاقة النظيفة. وخلف هذا الكل كما قلت لك قبيلة راهو it's not a choice it's a requirement، يعني مفروض علينا لازمنا أن باش نتهيئ.
5: It's not a choice قالك
4: ما ليه ماهوش خيار. ماهوش خيار
3: قد يسومها سيارة كهربائية في تونس؟
4: بون فتوى انطلاقا من 56 مليون يظهر لي تنجم تشري أقل شوي من 60 مليون تنجم تشري سيارة كهربائية.
3: أنا شريت كهرباء إلكتريك ب 56 مليون باش نبيعها أنا بعد 5 سنين. الباتري اللي هي قديش عمرها الباتري؟ قديش الدوم؟
4: هو في الحقيقة توا الباتري
3: دوم بين 7 و8 سنين حاجة هكا
4: هكاكا هكاكا وغارونتي يعني فيها ضمان 7 ولا 8 سنين
3: يعني الباتري متاعي مازال في عمرها عامين. كنا بقديش نبيع الكهرباء؟
4: هو اغزر هو حتى حد
5: من قديش الباتري سامحني قديش غالية؟
4: هو الباتري اون بورسنتاج تتراوح بين 35 و40% من سعر السيارة.
3: 20 مليون.
4: اي ابارتير دو خاطر بعد فما دي بويسونس فما دي موتور 400 600 800
3: اي
5: تبيعها ب 30 ولا 35 هذيك
4: شوف هو حتى حد
3: 56
4: هو حتى حد تو من نجم يجاوبك على السؤال هذايا
3: خاطر باش يكون قاعد يبيع في كهرباء. لا خاطر
4: مازلنا ما وصلناش 5 سنين و6 سنين و7 سنين هذا اولا. ثانيا كان ناخذوا نحن اون ريفيرونس فما دي سيت كيما موبيل بوان دي او والا اوتو سكاوت 24 هذاك نتاع المانيا تدخل انت حتى وحدك وعملتها انا قبل نعمل اون ستاتيستيك نتبع على 6 شهور 7 شهور السيارات اللي تهبط في ليزانونس. الحقيقة معناها وبكل تحفظ فما مشكل شوية في على روفونت على روفونت دو لا فواتور الكتريك. علاش اي علاش؟ على خاطر كيما قلت انت فما سكون ابل نحن ستيت اوف هيلث ستيت اوف هيلث الاس او اش هذا كيما ليتا دو لا باتري في الايفون. كي تحل انت في سياره كهربائيه راهو نحن كاخصائيين نجمو نقيسو عمر الباتري نجمو نقيسو قداش فيها كاباسيتي هذا واحد. اثنين لافونسي تكنولوجيك اللي هي التقدم التكنولوجي والتطور التكنولوجي
3: ديما فما اقوى ما اكثر
4: ديما فما اكثر بسرعه رهيبه ورهيبه جدا.
3: البارح
4: في الصين البارح جدي بيان البارح في الصين عملوا سيارة كهربائية لوتونومي متاحة 1500 كيلومتر. البارح البارح هريتها
3: اللي احنا تو نحكيو على 400 كيلومتر.
4: نحنا نحكيو على 400 كيلومتر ديما راك تضرب فوا 80% خاطر هو كيقول لك المصنع 400 راهي ريالمون ماهيش 400 راهي 330 340 سويفون لو مود دو كوندويت سويفون تخدم الحاجات الالكتريك في الكهرباء ولا
3: الصيانة وقطاع الغيار.
4: هذا موضوع موضوع مهم برشا واللي هو في صالح سيارة كهربائية خاطر بارابور على فواتور ترميك راهو لونتروتيا أقل برشا في التكلفة أقل برشا في التكلفة. السيارة الكهربائية باش تمتاز تمتاز اللي هي اقتصادية من ناحية الطاقة اللي هي تاكل 30% طاقة بارابور للسيارة المحرك الحراري. يعني بمعنى أنه إذا كان أنت تصرف مليون كاربيرون أو طاقة لسيارة حرارية راك باش تصرف 300 دينار ضوء لسيارة كهربائية يعني عندك إيكونومي متاع 70% هذا بالنسبة للطاقة. بالنسبة للانتروتيان راه ما فيهاش انتروتيان كبير ايتون دوني اللي هي محرك صحيح محرك كهربائي
3: ما فيهش فيدانج
4: ما فيهش فيدانج ما فيهش فيه كان سيركوي ديفرديسمون معناها يمكن العباد كي تسمع شيء هذا تقول لك هي سياره كهربائيه الماء فاش قاعد يعمل اي نعم راه الماء موجود في سياره كهربائيه باش يبرد لي زورغان الكتريك هذوكم فيها زيد فيلتراير فيها مروحه من الداخل موجوده تحت السياج البونكيت اريير تحت الباتري سامحني لي فران زيد لي فران. انا مره حكيت مع تاكسي في تونس عنده سياره ما نذكرش اسمها كهربائيه وصل مشى 180 الف كيلومتر وما بدلش لي فران على خاطر لو سيستيم دو فريناج في السياره الكهربائيه ماهوش كيما في السيارات العاديه ماهوش لي جو دو باتان كلاسيك اللي نعرفوهم ديسك تو سا.
3: احنا كي نقولوا كوران في الدار ديما نقول رد بالك كوران حريقه تحرقت فما مشكله نتاع حرائق كيف نحكيوا على سياره كهربائيه كوران هذا كمان
4: نعاود نقول محليك يا سماح على خاطر هذا موضوع مهم ومهم ومهم جدا. وكنت جبته قبل ما يصير فما حادث صار عم ناول في الصيف سيارة تحرقت ومات المواطن اللي في وسطها لا يرحمه، وإن شاء الله ما تعودش العملية هذه. علاش نحب نأكد؟ نحب نأكد على الفورماسيون. الفورماسيون راهم تاع أعوان الحماية المدنية راهي هذه لازمة لازمة. خاطر علاش؟ السيارة الكهربائية راهو الحريق متاعها هي تحرق 10 مرات أقل من السيارة الترميك. يعني بوغ دي دي زانسوندي نتاع فواتور ترميك راك عندك واحده بركه الكتريك تتحرق، معناها تتحرق اقل، اما مش نفس الحريق، ما تتفاش بنفس العمليه، ما تتفاش بنفس الطريق، وتنجم تطفى من بعد تعاود تشعل وحدها بعد بساعتين، معناها انت طفيها وتمشي على روحك وهي تعاود تشعل وحدها. خاطر لي كومبوزون تاع الباتري اللي هو متكون اساسا من ليثيوم ايون، الماتير هذه راهي تنجم تعاود تشعل. مره جي ريغاردي ان دوكيومونتير بلج كيفاش يطفيو في السيارات الكهربائيه، يجيبوا كونتينر نتاع ماء ويهزوها بالجلو ويهبطوها وسط كاريمون، يهبطوها وسطك الكونتينر تاع الماء ويخليوها غادي خليوها ساعه اكثر من ساعه باش ما تعاودش، معناها تعاود معناها بما معناه سامحني سامحه بما معناه انه لا فورماسيون في جماعه الحمايه المدنيه مهمه مهمه جدا. فما دي كوب كورون زادا سيارات كهربائيه فيهم كيما نحن نقولوا في
3: ضوء ديجوكتور، يكون فما تكوين خاص
4: اكزاكتومون
3: للتعامل مع سيارات
4: هذا كهربائية. هو يزم يكون فما تكوين خاص على خاطر الحريقه نتاع سياره كهربائيه راهي مش الحريقه نتاع سياره عاديه
3: ولا.
4: وفما زاد حاجات اخرين حتى نبعد بيك اكثر، حتى او نيفو اسيورونس التامين. التامين نتاع سياره كهربائيه راهو مش كيما التامين نتاع السياره العاديه. نحن نعرفوا ار سي فولي انسوندي في الاسيورونس، عندك هذا كوتي فولي انسوندي راهو ماهوش كيما نتاع السياره،
3: مش نفس
4: ولذا التشريع يلزم يلحق
5: تخلص اكثر في الـ في الـ في الانسوندي
4: ابسولومون يلزمها تخلص اكثر خاطر عنده ريسك اكثر وهو حسابيا ريسك اقل. اما اذا كانت حرقت التعامل معها يكون تعامل
3: السؤال الاخير بخلاف الحرائق، احنا بلاد ما شاء الله ربي يحفظنا كل ما تصب شويه مطر
5: الدنيا تبارك الله فيك.
3: انا في مخي هكا ان سيتويان لامدا ما يفهم حتى شيء، يقول لك هي سياره كهربائيه وباتري وكورون والدنيا، والباتري تبدا لوطه في الكهرباء واحنا المشك معناها تفيض الدنيا بالماء.
5: صحيح.
3: دونك فما مشكله ولا لا؟ نخاف ولا ما نخافوش؟
4: هو بالعكس هو لي كونستركتور نتاع لي فواتور الكتريك عملوا بكونوا الباتري هذه تكون ايتونش، نحن ما نقولوش 100% خاطر لو 100% سا نيكزيست با اون ميكانيك اي اون الكتريسيتي، معناها نقولوا 99% راهي ايتونش الباتري هذيك، حتى كان هي تهبط في بركه نتاع ماء راهو ما يدخلهاش الماء.
5: ما تقفش
4: معناها الماء ما يكونلهاش ريسك كبير برشا.
3: باغ كونت خلي سوق في السياره هذه ويلقى روحه في ماء يزم يسكر الكرم.
4: هو بصفه عامه بصفه عامه انت ما عندكش غواصه، انت عندك كرم، معناها باش تلقى انت
5: فلاك دو في
4: فلاك دو
5: والله الماء هكا تو شهرين والله شهرين عمري ما ريتك جيتك الفيضاني فهمتني. مثلا وقت عندك انا وقت عندي كهرباء الكتريك شو
4: اي هاني قلت لك هو السياره كوسوسوا ترميك ولا الكتريك يلفو ايفيتي باش انك تدخل في فلاك دو ولا تدخل في ولا تغامر بها، خاطر زاده فما الغرق فما الانجراف فما ساعات التيار يهزك، معناها سي با يونيكمون معناها انه يدخل لها ما يدخلهاش فهمت. هذه حاجه. حاجه ثانيه مهمه ياسر واللي هو التكوين. التكوين انا كانت عندي مقابله مع وزير التكوين المهني والتشغيل سي رياض شود، نشكره بالمناسبه على الاخر سي ان غرون مسيو، فيما يخص التكوين المهني والتشغيل في الحكايه هذه. التكوين المهني في التكنيسيان نتاع لي فواتور الكتريك عندنا فما دو سونتر في تونس، واحد في بيجا وواحد في زرمدين. ودير نحي الحاجه هذه، علاش؟ خاطر ما تعملوش في سوسة وتونس
5: وصفاقس،
4: صحيت تعملوش في تونس وسوسة وصفاقس باش يحيي الجهات. ودو وكنا حكينا عليهم زاد قبل، كان بريفو سنتر تاع بيجا باش يحل في 2026 بون صاروا كلك واحد وكل شيء تاخر، دونك 2027 2028 باش يكونوا عندنا مراكز تكوين مهني في السيارات الكهربائيه.
3: دونك انا مكون بخليك توك يحكي لي التكوين. جيت فكره اخرى، خاطر السياره هذه معناها فما اقل برشا قطايع الموتور ومتابه وكل شيء في السياره. دونك انا نتصور وانت صلح لي تصنيعها يكون اسهل، قلت لي عندك انت القطايع من سياره اخرى.
4: هو
3: ممكن تصنيعها في بلادنا نهار من نهارات او بدينا نحكي ولا تصنيع سيارات في تونس.
4: هو توا مصانع سيارات كهربائيه ماش نحكيه على كونستركتور اوتوموبيل. نحن في العاده تعودنا بالمانيا هي معناها زوس ولا اله الميكانيك معناها فهمتني. ايش عندهم؟ عندهم مصانع تاع سيارات. توا في سيارات كهربائيه عندنا مصانع تاع تكنولوجيا
5: روبوتيزي
4: صحيح تاع تكنولوجيا، مصانع تصنع في التكنولوجي ماهيش تصنع في السيارات. يعني تصنع في اللي تطور في ليزابليكاسيون انفورماتيك تطور فما سيارات تاو ولات حتى تنجم تهكيها معناها في راو تسلا في امريكا صحيح في ذكرت الماركه يعني
3: ثاني ماركه لا مساج مش موجوده في جزء جزء اللي يكسبها ايش
4: فهمت سي معناها سي ديز ابليكاسيون سي د لافورماتيك سي د لا تكنولوجي سي اون افونسي كبيره برشا يعني شيء كبير توا اذا كان نحن في تونس نجموا نصنعوا شيء ذا ولا لا انا نقول بون بيتيتر في تونس توا ما نجموش نصنعوا سيارة كاملة مي اون اي تري تري فور سور لو بلان كومبوزون اوتوموبيل. نحن رانا كلاسي دوزيام في الافريك في صناعة مكونات السيارات بعد المغرب وعندنا مارشي كبير ياسر سورتو مع ايطاليا وفرنسا واسبانيا وال البلدان الاسكندنافية عفوا دوكو لي كومبوزون تاعهم هذوما راهو نجموا في تونس نطوروا ويكون انه مارشي كبير ياسر نجموا عندنا الكفاءات عندنا نخرجوا في مهندسين في الغرض يعني متكونين بالكدا دونك نجموا وديجا خذينا لا غريف تكنولوجيك وخذينا التطور التكنولوجي مع الشركات اللي جات ستانستالي من عام 90 في تونس تصنع في الشارع
3: ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا وطريق السلامه للجميع. وحنحكيوا على السيارات مواطن اسمه فريد مؤدب. فريد مؤدب خذ تاكسي اليوم من جبل الاحمر المجرين نسى فيها الساك نتاعو فيه اوراق وباسبور وهو طيارته غدوه 7 متاع العشيه.
5: ربي
3: يفضلكم كلمونا اما تكلموا الراديو ولا كلموه على 29 057 462 29 057 462 والا على رقم 58 073 912 58 073 912. وقال راهو فما كادو اللي يجيب لي الاوراق
5: نتاعي والترجيل اللي عملوا
3: خلي نمشي مشي من جبل الاحمر المجرين. يفضلكم وتاكسي ستي انا عارف ياسر تتعاونوا معنا وخواتنا الكل ونعرف برشا يسمعوا ديوان فم. ان شاء الله التاكسيست يكون قاعد يسمع فينا يا ما يكلمنا على ديوان فم ولا يكلم على الارقام هذيا. فؤاد مؤدب ينجم حتى يجيب الاوراق لهنا للديوان في اللاك موجودين. سيد غدوة ياخذ الطيارة متاعو يلزم ويطلع غدوة في الطيارة والباسبور متاعو ووراقه وكل شيء في الساك اللي خليه في التاكسي. وتحية للتاكسيستية الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. وفما برشا توانسة يقولك راو اسم الماركة متاع الكهرباء كي تشوف تاكسيستية برشا كسبين منها راي مريقلة. دونك تاكسيستيزم هما أول عبيد يبدأوا بلي فواتور إلكتريك مش هكيك يشجعوا التوانسة الكل.
5: شكرا لك غازي تاكسي أوتونوم ومشي واحد ومشي واحد
4: ولا يطيروا زادة ولا يطيروا فوربابا
3: عبد غريب
4: كابتن بلو اوني فو بلو
5: انسان معناه يديني يضيع الوراق
3: ويلقى يطيروا الوراق. ان شاء الله سي فؤاد المؤدب ان شاء الله يلقى الوراق نتاعو. وان شاء الله تحية كبيرة برشا للتاكسيستية الكل. احنا كمان نتوا السيارات اللي بعده باش نمشيو توت سويت يا جماعة لي زعمة صحيحة.
6: زعمة صحيح
7: زعمة صحيح
3: يلا نورس شكون يبدا
8: زعمة صحيحة شكون دكتور
5: عندنا ضيف سي غازي
4: هاي سي غازي
8: دكتور
3: خل يبدا الدكتور ومن بعد غازي باش يفهم غازي
8: طيب دكتور نحكيو على 100 مدرسة سكرت علاش على خاطر فما برشا دبوبة معناها دبابة بلوتو عرفت شو قولها دبابة دبوبة دونك مشاو برشا معناها ولاو يدقوا برشا في البيبان ولاو يلقاهم قدام بيبان متاع المدارس
4: ماذا في روسيا
5: في أنا بلاصة
8: اليابان
4: دبابة
3: عميد سؤال للدكتور
4: لا نسأل فيها وي
5: خلي عوني
4: دباباوي في اليابان فما دبابة
3: صحيح ولا غلط زعما الخبر غلط الخبر
8: خبر صحيح
3: نوروزة
4: دينا قلت لك موجودين في اليابان قلت لك الدبابة
5: أنا ديما نخمم تقول لك 100 مدرسة وهم 90 لما تلعب هكيكة هي زيادة فهمت تعطيك النوم لو غلط
8: دونك وين ثبت مشاهدة ديبابة برية تتجول قريبا من ضواحي العاصمة اليابانية طوكيو على الأخر سرتو مع الدكتور في حالة استنفار أمني واسع. السلطات اليابانية اضطرت لإغلاق نحو 100 من المدرسة فجأة خوفا على سلامة الطلاب في وقعة فريدة من نوعها تعكس تزايد وصول الحيوانات البرية إلى المناطق.
7: كيما سونغلي
5: بالضبط ولا بالضبط يا كابتن عندنا احنا سونغلي عندهم هم دبوبة ولا بحق
7: يدقوا على الديار
5: قبل ما يمشيوا للبوبيل
7: يجي بحدا الديار
3: هو دبوبة يدقوا في المدارس
7: واللي عاقلين
3: شوف في اليابان حتى دبوبة كيمشي يمشي المكتب في النظام
7: حب يقرأوا حب لو
3: دب في اليابان يدق على المكتب أمور كبيرة باش نمشي الغازي يلا غازي بيه نحكيه على رجل
7: جيب حاجة على السيارة مش خير
8: ما فهميش أما على الطيارة دونك رجل هو لبس عليه مشي حجز مقعد بحذيه الكعبة كرومب بش حتى حد ما يزعجو
3: كعبة كرم حاجة أخرى
8: لا هيك
3: زعمة صحيح ولا لا
4: والله ما دام نورس قالت معناها صحيح
5: غلط
3: دكتور انت قلت
5: غلط
3: غازي شو تقول
5: صحيح
4: عندي الحق نستعمل شات
8: جي
4: بي تي لا راسين كاريب بطاطا
3: مش باني ذي في كلام نسي احنا نستعمل
4: لا كيما صار في الباك راسين كاريب تاع بطاطا بالفينو
3: طيب بالله
7: برا ماشي صحيح
3: صحيح ولا غلط
4: انا اقول صحيح
3: انت تقول صحيح
8: الاخبار صحيح مع الاسف يا غازي
3: انا حسيت سليم حبي غلط ورا
5: لا والله ما فهمتش

0: تو هذه ما تكيه بربي شوف كيمو يا اخي واحد سينجل في الـ في الـ في البزنس هو شيخ عليه كرومبو واحد ماشي سنترا
1: هاني قلت لك دي كبير
0: بالحق كرومبو يعني مش تكلم
2: غازي السؤال الموالي للعميد ولا للكابتن انت تختار
3: العميد
2: العميد يلا
4: نحكيوا على موظف سمحني
2: يوتيك الخبر
4: النخر
2: الكف العميد
4: بنحكيوا على موظف قام باستئجار شخص كي حل الفيسبوك هو الموظف هذي الشخص هذيك يعطي ضربة كف
2: كف كف قالوا وين نخلصك حبك معي على طول نحن نحل الفيسبوك وانت يعطيني كف
1: مؤثمة برشا مهبلة في الدنيا واحد منهم هذي واحد منهم صحيح اخبار بهبول هذي
2: صحيح ولا غلط
0: غلط
2: ايه غلط
1: هنا وقتاش يقول صحيح كي تعطيني البلاد كي تعطيها معلقه كيما كاين وقعد نشوف
4: صحيح صحيح صحيح
0: امريكي امريكي
1: في امريكا غلط هبلوا كل امريكان صحيح هاي برا
4: الخبر الصحيح والحكاية صارت عام 2007 قرر شاب امريكي يدعى مارك خوض تحد غريب جدا وين تعهد بارتداء زي دجاج لا سامحوني لهنا
1: في البلاصه
0: دخل في خيال تعيين
4: هو وقتها قرر
3: عملوا كوستا
2: الحكايه صارت بعد الادمان نتاعو الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وشايل اطباء وحاول كل شيء وما نجمش ينحي الادمان هذايا لقى حل واحد من صحابه قالوا نخلصك نخلصوا هاي بالنهار وشو يعمل كل ما يحل فيسبوك صاحبه يعطيه كف
3: لا لا
2: شقولكم
4: وكل ما يحل الفيسبوك ما يعطيه كف لكن الشيء اللي الحكايه زادت في انتاجيته 4 مرات دونك ولا يدخل الشركه في برشا
2: يخدم على روحه
4: وما عادش يحل في الفيسبوك
2: طيب لا سؤال قديش تعديوا وقت براتيكمون وانتم على وسائل التواصل الاجتماعي دكتور
3: والله ما
2: قديش في النهار
3: ما نحسبش
2: فما على الاقل ساعتين
3: لا سيبا انا مش الفيسبوك معناتها نتفرج في دي سيكونس كي تنجم تقول مثلا علميه ولا ثقافيه على انستغرام والتيك توك
2: داكور
3: نسكر اللي غادي فيسبوك مش برشا
1: والله الحقيقه انا
2: قلت على وسائل التواصل الاجتماعي كل ما
3: قبل ما نرقد نعمل ربع ساعه في الدريجين
1: الحقيقه انا كمل الخدمه 8 ل 10 نقرا اونليني معناها ساعة يمكن من العشرة لحديش تعليم
2: وانتي تخدم ما تسكروليش ما
1: سامغيف أما بيسكو خدمتي فرونت أوفيس ما نلقاش الوقت
2: مش برشا
1: ولا ندخل إذا حشتي بمعلومة ولا بلا. حاجة ندخل نشوف أو ميسنجر نتكلم ولا
2: فقط طليني
0: أنا باي فين ما كورة تو كوب دي مود معني تبع معني ساعة ساعة جو بوز دي كيستيون شكون اللي لو بلو جون اي لو بلو اجي اللي ماشي
1: شاسكي
0: اللي فما واحد 45 عام
2: 45 سنة
0: اي ايكوسي اي لو بلو جون سي تا مكسيكان
1: 17 عام
0: برسك 17 عام وتيتولير
1: فهمتني انا تبع حتى
0: وشويه اي وكا الجرايد ديك اللي بعثوهم لي كذا انا قريت تيتر وشويه فماشي كضرب الفوشيك
1: هو هذا
0: عامين وما يضربوا الفوشيك ما عادش
1: هذا اكبر من روجي ميدا وقتها عام 90 في ايطاليا 90 44 عام il avait non
0: هذا 45 عام
1: اي هذا اكبر دونك اكبر من روجي ميدا
0: اسس والجول تاع مصر كيف كيف لعب هذاك اي لعب في اخر في كوب دي موند
3: 45
0: عام في روسيا جكل
3: دينو زوف الاولاني والاخر تاع انجلترا زاد الجارديان
0: وانا ريت علاش باهي وانا شفت معني كان جي تنشد الدب كان جي الدب نتاع اليابان
2: عميد قديش عادي وقت على وسائل التواصل الاجتماعي
1: والله انا بسيبلي ساعه أي. انا في كيف قبل ما نرقد نتاحل عندي
2: ربي عاود احكي لك الحكايه اللي انت سيبلي تبدا تلو ساعه ساعه يطلع عليك شنو
1: سبحان الله والله ساعات سيدي التكنولوجيا وتطور التكنولوجيا في العالم وانحدار الحضارات والحرب كذا كذا وخويا يطلع تطلع حويجه والله نبقى بيت عرفتها تطلع الاخرى ما غادي قاتلك الذهوبات تفرجوا وتسب وتعاير وتنعل مش نعرف وقلك نخزر اللي هبلني مش هكاك راهي تافهه نخزر نلقى 46 ميل تب اسمع احنا في زمن غريب وزمن
2: انت في اللحظه هذيك واحد من 46
1: ايه انا ايش نعمل جبتها عندي انا
3: مش تعود لك
1: جبتها عندي
3: لوغاريتم
0: طلعت
1: جبتها عندي
3: لا حصلت
1: اسمعني فضشتك اما ساعات جريت بور فوار اناليزي ان بو سكي سباس في العالم يا اخي تو المراه تحكي لا سامحني تو تحكي في حكايات خصوصياتها وتافهه لاقصى الحدود

0: أجدر بالمقابل. لا نقول احنا في زمن بالحق انهارت فيه الأخلاق وانهارت فيه القيم. تو شيء شيء انت تحط عرضك ومشاكلك تحطها على قارات الطريق والناس تتبع عليه بالله.
1: والله الناس تحب تعرف سورتو كي يبدا شخص يعني يهمه ما يحب يعرف حكايته.
0: انا دائما نقول دونك يتبع. انا دائما انسان براغماتيك في حياتي. نقول شنو هي الفائده حصلت من بعد
1: تعيش في حياة شخص آخر نوع من الفراغ.
0: معناها معناه بالضبط معناها اللي قاعد يتفرج وشاد صحيح ويتبع في الحكاية دي خطر يباري. أنا الرقم اللي قلت لك عليه مش متابعين لي زابونية ذوما اللي حكي عليهم شنو تلقى بال 47 بالكرة وساعات
2: دي مليون
3: لا دي مليون
0: دي مليون دي مليون. أنا عبد ذوما والله بور موا سون دي مالات مادام أنت تحط فو تحب تحط روحك في وقت آخر وسورتو الآخر تافه.
2: دونك كيسكو فو شيرشي شكون الملاد شكون اللي يتفرج ولا اللي
0: الزوز
2: اي باه دو ملاد ولا عندك
0: كي سيدي كي جوادو اما شنو بالحق راه تو كي تشوف هالآله هذه رهيبه
3: الآله اللي هي الهاتف
0: باه الصباح شنو صار؟ اخت زوجتي سيارتها تحطم بان بان غريبه
3: كلمت غازي
0: لا لا يا بنتي بشويه طلع مساج مشيت الذكاء الاصطناعي قال لي اعمل هاك وهاك عملت لك خدمه كانت باش تجيب شوف كانت باش تجيب ديباناج وباش تهزل التراوين وباش تكلف مئات والله الى سيو تسمع فيا اي اي عطاك بالضبط قلت له راهي كهرباء خرجت مساج الفلاني كتب شنو هو فولون فيروي قال لي ازع على البيدال ودخل لك خاطر هو الكترونيك دخلها مليح اون دو فوا صاي ديفيرو يخدم الكهرباء
3: والحمد لله
0: هذا عاوز يصلح التليفون
2: يصلح
0: يصلح
3: في كل شوف. حاجه في الحياه انت باش تستعملها
2: حتى تتكلم عليها تبع الاكسبريس خاطر سكريت السبيح الانتيليجنس ارتيفيسيل لا نوفيل غروند بور بور لومانيتي
0: بيان سور اما داخل الجانب
3: بما انه مازال ما فهمناش الخفايا نتاع الحال كلها
0: نجم نجم تمشي الباهيه
2: ما فهمناش فيها باهيه
3: خويا مشكل الانتيليجنس ارتيفيسيل في الحياه راهو تخاف من أي حد معبي من أي إنسان عنده المعلومة كل من يملك المعلومة كل من يملك الإمكانيات يخوف كو دير دو لانتيليجنس ارتيفيسيل اللي عندها ملايين المعلومات على العالم
0: قالت
3: الكل
0: جداتي قالت وانت تحط روحك ونصيبها نجم تاخذ منها لوكوتي اللي ساعدك
3: نفس نفسك وانت تبيبها
0: وإذا كانت تحب تضر روحك وكذا تفضل تفضل ها قدامك
3: اللي أعطيني الخبر الأخر للطلياني نورس
2: هاي للطلياني
1: نحكي على رجل عدى عام كامل وهو لابس زي متاع دجاجة بيش يلم
2: بيش يلم شوية فلوس
1: بيش يلم شوية فلوس
2: اي يلا شو المشكلة عنده الحق
4: جزو للصدوق سنة
1: جيش
2: الفرق تيم عليها هو انت حد شخصية فهمتي
1: عام كامل
2: راو فما ناس حياتها كاملة بالمسكي والله هكا ولا معايا يا غازي معايا تيقول حياة كلها ولا بالمسكي ما عارف حد شيء
1: صحيح ولا غلط
2: أذية صحيحة واخذها ويمكن منشوف لي حل وقت لي سفيان عمل كوكوريكو
3: دندوك
0: لا دندوك
2: دندوك
1: صحيح الأخبار صحيح وصار في أمريكا تحديدا عام 2007 الهدف كان لفت الانتباه وجمع تبرعات لجمعية خيرية والطريف أنه السيد هذا كان صحيح يلبس 24 ساعة على 24 ساعة الزي متاع الدجاجة حضر بزي الدجاجة في مقابلات عمل وتقبل وحفلات زفاف وحتى أنه خذي رخصة متاع السياقة بنفس التصويرة هذيك متاع زي الدجاجة
2: هو
4: عنا زي الدجاجة نحن في منتخب فرنسا السردوك كما قال دوك
2: هذيك سي لو سامبول
4: سامبول
2: فوالا
4: الكوك الفرنسي
2: دونك فما بيضا شي نحيتهم كل دجاج زيدو
4: ويسردكو
3: دو طوزا يا دكتور
1: ويرقدوا بكري
2: لا يسردكو كيف في النهار في الليل ويروحوا
4: هو لا هذيك لا انا ما قصدتش هذيك انا يسردكم كان في
2: الدار ليه مش ما قلتش
4: معناتها معناتها يسردك في الشارع
2: وكذا ليه ما تقوليش معناتها ليه ليه
4: يولي دجاجه
2: ما تفسر ليش اللي كنت عايش
4: ما قصدتش
2: فهمتني
4: فما شكون فما شكون يسردك في الدار
2: حبيت توصل غادي
3: لا انت سليم شقصدته والكابتن شقصدته
4: لا معناتها معناتها انا اللي قصدته اللي عايشين دجاج معناتها عمرهم ما ياخذوا مواقف ولا يكونوا ترونشون في
3: هذاك
4: هذاك هذاك شقصدته
2: واللي
4: قصد الكابتن قصد
2: لا لا لا لا لا لا عايشك دكتور انت مثقف وكذا وعالم معالم مش في بلاصتي تخمم يا كابتن ما معنى كي يروح للدار تل ما يسردك في النهار تحب يرقد
4: فوالا
1: يرقد فوالا وانا قلت لي
3: نعدي وقتها
4: ننظم ننظم وفما شكون في الشارع دجاجة وفي الدار سردوك
2: فهم؟ لا ما فهميش لا لا لا ما فهميش
3: سي
2: سيد سيبة
3: سيبة سيبة سيبة سيبة والسيد هذي بالحق ربح برشا فلوسة ما عمل ين فورتون
4: الدجاجة
3: اي الدجاجة عام كامل وهو يدور بالزي هذيك يخدم يمشي للزنطرتين دو ترابي عنده شعبية كبيرة بشكل معروفة
2: اللي يلبس ولاده الدجاجة بماشي معه
3: هو هكذا دور الفلوس هذي شوية راهو ملي كان يحكي فيه العميد
0: زمان العجاب يا كابتن مستغرب حتى شيء
2: والله شو سي
3: 2007
2: شو سي
3: سيد العميد
2: كل عصر
0: عمرك 12 وقتها
2: كل عصر وناس وكل عصر واحد معناها كيما احنا كنا توا شارل ستون وشعر طويل وكذا ونعرف هكا رجعوا للشعر لك لك السروال رجعوا فبتوا البرسيك وجو تك تك لا لا لا خليهم يعيشوا خليهم يعيشوا
0: بلا
3: عيشوا السؤال هو شو التنو اللي مستحيل تلبسه حاجة بالنسبة ليك تعتبر غريبة رغم أنه فما ناس يلبسوا
4: جوب إيكوسيز
3: دكتور مستحيلة جوب إيكوسيز بالنسبة ليك حاجة
2: متاعنا متاع تونس
3: أي متاعنا متاع تونس تقول أنت لا
4: أنا نكره الرجال معناتها ما نحبش معناتها وحتى كي نشوف لي جون لابسين ومتقلق كي الجينات طيباس هذوك
3: هذيك بالنسبة لك مستحيل
5: يبدو
4: طايحين فهمت يبدو مفصل فيه
3: تقول انت مستحيل غازي
0: والله انا نتخيل روحي نلبس اي حاجة تتمشى مع بدني ومع
3: شو الحاجة المستحيل تلبسها
0: حاجة منافية
3: للأخلاق
0: لا لون لا بلوتو ان ستيل كما كان يحكي دوك ان ستيل اللي يكون منافي للأخلاق منافي للمجتمع سي ايفيتي فرانشمون
3: فوالا بي طالين
2: سؤال محير
3: فما لون مثلا مستحيل تلبسه
2: طب بعد نقول لك شنو
3: اي قول فما حاجة مثلا
2: لا حاجة معناها
3: جين مقطعة مثلا تاش تلبس
2: لا مقطعة
3: مثلا
2: لم قطع لها
3: قول انت مستحيل
2: اما كما قال معناها ما عنديش عقد الحاجه تعجبك معناها تلبس سروال بالقنديسه مثلا تحت جبهه كذا امور هذه خرق العاده فهمتي نورمال برنوس كذا بون مي فما امور اخرى ما تلبسي فوالا سي تو
3: عميد
0: امور مبدئيه ربي خلق المراه امراه والرجل رجل وخلق المراه انثى باش تكون جميله وباش تلبس لبسه لتظهر جمالها وخلق الرجل رجل فيريل رجل ويزمه يلبس حاجة تظهر رجولته أي اختلاط في الحاجتين مرفوض عندي أنا أي رجل يلبس لباس يرد أنثى أو يشبه وكما كان يحكي سليم تلقى واحد سرواله طايح ويقول قالها بتربي أنا أقول شفت شكون سرواله طايح ولا راجل سرواله منقوع مقطع تو المرأة تلبس سروال مقطع سي بور مونتري ان بو دو فيميليتي كل شيء وانت تلبس تلبس في سروال لا بالحق هذيك الحقيقة إذا كان راجل لبس سروال مقطع مش الظاهر يا ولد عمي
3: أما المرأة تلبس سروال مقطع ما يخيرش
0: يا ولدي هي المرأة تو هما تلبس فيميني المرأة بوركو فير تلبس سروال مقطع بوركو فير ما هذيك الحقيقة ولا سي سي سي سا راجل تلبس سروال مقطع ليش يا ولد عمي انا عرضي مره استاذ مات لبس والله استاذ تاع مات ولبس سروال مقطع قلت له براس والديك مش تقري هكا يا ولدي انت قدوه لتلامذتك انت ماشي لابس شنو تحب تظهر ساعه سروال مقطع كاسكو سافودير شنو شنو المغزى نتاعو شنو تحب تظهر انت فهمتي
4: برونشي حاب يظهر برونشي
0: برونشي
3: اي فما تفكير اخر
0: لا لا سي بوكلاس اسمع هو هو الوقع اللي وقع شفتوه في الغرب تو اللي قاعد يصير وهو هذا فنائهم ماشي غادي لا عاد ثم زواج ولد كلها مثليه ورويق علاش لانه ثم خلط صار ثم غلط كل شيء يلعب به الا حاجتين ربي والطبيعه الطبيعه خلقت انثى انثى وذكر ذكر ما تلعبش اللعبه ذي في امريكا عندهم 16 نوع تو مش مرأة وراجل
3: إيه حكيت لنا اليوم
0: لا هذا ترامب قالها مش انا 16 نوع في روسيا
2: ترامب وترامب مين هو من هنا ولا من هنا
0: هو عارف عليه
4: 17
2: حكي حكي وحدي والله
3: العظيم دكتور قلت لنا نكسوس قال مثلا صندل
4: نكسوس قال مش بالنسبه صندل بالكلاس
3: مثلا ما ينجمش
2: والله يقولوا لي صندل بالكلاس في الصيف كانوا يلبسوه برشا سورتو لي توريست المون
4: الالماني يلبسوا الشلاكه بالكلاس
2: لا فهمت ما فهمتش يقولوا ما نعرفش والله اعلم قدامي دكتور هو يعرف يقولوا معناها محبذ في السيف يلبس الكلاس ولا سيركيولاسيون جو سي با خاطر فما حاجه فما
0: برا شوف الرعاة في الصيف في الصحراء يلبسوا برنوس
2: اي برنوس ابيض
0: برنوس اي
2: ابيض اي برنوس ابيض
4: هذا اللي تويرك كحلة من فوق
2: برنوس ابيض
4: سي بوغ على لي زوفي باش ما
0: رفلي
2: والله شوف تو نلوج الحكايه نتاع الكلاس نمشي تو غدوة نركب الطياره نمشي نقول لهم
3: اينشتاين كان ما يلبسش تذكرت حكاية أينشتاين
5: صديق
2: صديق
4: العميد
2: صديق صديق الجميع
3: يلا شكرا لكم نحكيو شوية كمان على حول العالم نورز نحكيو على الضربات الأمريكية الجديدة ضد أهداف متعددة داخل إيران سيد العميد نهارين وراء بعضهم أمريكا وإيران تتبادلان الهجمات
0: أولا ساعة الحرب رجعتش هذه تسمى إسكرموش تسمى مناوشات والمناوشات هذه عندها سبب السبب انه اليوم في اخر معناها بنود التفاوض
3: أيوة.
0: وشكون باش يجبر الاخر على قبول البنود باش نفهموا علاش الخطير وين وقعه تو في يعني الحياه العسكريه باش نعرفوا احنا شكون اللي رابح في الحرب شكون اللي هو اللي يفيدوا المبادره تذكروا في بدايه حرب كانت المبادره في الصهاينه والامريكان كانوا هما اللي يضربوا والاخرين يرجعوا المره دي ايش صار ذكر سمح قلت لك وقت اللي ضربوا المطار نتاع الكويت قلت لك راهي رساله مبطنه لما سياتي ايش عملوا مره هذه ضربوا كل قواعد البلدان التي تساند اكثر الكيان الصهيوني يعني ضربوا القاعده الرئيسيه نتاع سانت كوم اللي هي القياده الوسطى ضربوها في البحرين ضربوا القاعده الطيران اللي خرج منها طيران من الاردن وضربوا قاعده زوز قواعد طيران في الكويت اذا شنو هي الرساله الرساله هم البنود الاثنين توا اللي عليهم مشكل اللي هو ال 12 مليار دولار اللي تحب ترجعهم ايران لازم يكونوا في الخط الاول وشوف الدهاء نتاعهم شو ولا توا البند الاول ولا 12 مليار دولار يحبوا يسترجعوها اللي هي مسكرين عليها الامريكان اثنين ايقاف الحرب في لبنان شفت كيفاش عملوا بالذكاء وقوه التفاوض ولا الملف النووي ولا من تالي تو ما عادش مقدم ما هو تعرف ترامب قالوا النووي ما عادش يتكلموا عليه صحيح وتو الاشكال الاكبر لترامب يعني قلت لك الشيونس الاولى وصلت لكاس العالم هذاك علاش هو يحرص باش يعني جاء في مازق يا ترى يضرب يرجع ما يرجعش مره ولا قال لا ما ترجعوش ما ترجعوش ما ترجعوش والخبر هاو عندي الخبر اليوم الخبر المأساوي لترامب هو اخر عمليه صبر للاراء سيخسروا كل المقاعد نتاعه اللي كان يتبور بهم في الكونغرس وستنقلب الامور وهذا هو الخطر اللي قلنا من اول نهار في الحرب قلنا راهو هذيك الحرب العبثيه باش وصلوا للنهايه هذه وهنا جايينها وهنا اقول لك تو المبادره في الايرانيين واليوم الوقت قلناها ألف مره يا سماح راهو كل يوم يتعدى راهو في صالح الايرانيين وفهموا قوه التفاوض نتاعهم والدهاء نتاعهم اللي كل نهار يوخروا يتمطوا راهو في صالح ايران مش في صالح امريكا
3: فلاح اقل من نص ساعه التالي ترامب كان كتب على منصه اكس قال بناء على ان المناقشات مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه احيلت الى اعلى مستوى في القياده الايرانيه وجرى الموافقه عليها فقد الغيت بصفتي رئيسا للولايات المتحده الامريكيه الضربات وعمليات القصف المقرره ضد ايران هذا المساء يكذب
4: ما شاء الله ليه شوت بالقدام
0: كوب دي موند
4: فهمتي شوت ما شاء الله من لي ديستانس كل بون شوف الدوسي هذايا نتاع ترامب والحرب بصراحة معناتها غطرسة كبيرة ياسر وعبثية في الإدارة وعلوية ومحقرانية للناس يسخيب الناس صناع عنده خدام عنده كيفاش تصرف مع الرؤساء الأوروبيين كيفاش صففهم قدامه كيفاش يتصرف مع إيران كيفاش يتصرف مع الحكم الصومالي كيفاش يتصرف مع الفريق السنغالي وكان جاي عنده معناتها يسسون سوبريور الخلق ربي معناتها كانهم خلق ربي كل قاعد في كدوش أمهم 9 شهر وقاعد 10 زايد عليهم شيء انا هكا يظهر لي وهذيك الميغالوماني وكل الغطرس هذيك تخليك تاخذ لي ديسيزيون الغلطين بويسك تو استيم با العبد اللي قدامك ما تعرفش معناتها بالنسبه لي تيشين ايرانيين متخلفين واحد ما يعرفوش ما يعرفش اللي هي حضاره مو هو يعرف
3: هو ذاك علاش غلط
4: هو يعرف اما تلمو غلط في روحه اللي يولي ما عادش يخم هو يا اخي فما واحد ما يعرفش الحضاره الفارسيه الناس كل تعرف هو بيدو يعرف هو في اللي زاني 80 وقت اللي كان أم دافير أحكى على البترول تاع إيران يحب يخ
2: كيف يسرقوا خلينا نمشي نسرقوه
4: خلينا نمشي نسرقوه معناتها يعرف مي الغطرسة وقلت معناتها كما قلت لك قلت الاستيماسيون تاع العباد اللي قدامك والمعاملات معناتها يا سيدي تحب نقول لك حاجة أمن الولايات المتحدة الأمريكية خلال أمن الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم هذه يجي كان على السنغال والإيرانيين والعراقيين ترى يجذب بفرق فريق فرنسا ولا المانيا ولا ولا فهمت ترى خلينا نشوف
2: ما هولندا قربت
4: اي
3: ما مسوهم هو حتى لو اليوم عاوده تكلم وقال احنا سيبنا الناس اللي يلزمها تدخل امريكا والباقي راهم غير معني به يعني مش قادر يرجع
2: بتويا واش تعمل في كاس العالم
4: خويا شوف هذا درس للفيفا خاطر امريكا مع كل احتراماتنا ليها والشعب نتاعها اما نجموش معناتها العالم يعملهاش خاطر على قد صبعه هذا مش على قد صبعه الامريكان على قد صبع ترامب خاطر كان جا رئيس واحد كان جا اوباما رئيس
2: المستحيل
4: الامريكي ما يصيرش هذايا
2: عامل قبل نشوف
4: معناتها سي ستريكتومون بيرسونيل سبيسيفيك لشخصيه رئيس الولايات المتحده الامريكيه هذا اللي صاير معناتها راهو شيء من الوضع الاقل معناتها شو هو يكيب دو فوتبول في المطار واقف سبعة ولا ثمانية سوايع
2: في الترماك مش حتى في المطار
4: معناتها لاباس شنو اللي فما هذا
2: في البيست
4: معناتها انا نحب نعفسك نحب نذلك وهذيك هي العقليه اللي تخليه يغلط ياخذ لي ديسيزيون الغلطين في ايران وتوا معناتها كيما قال سيد العميد الامور تقلبت ملي كانت المبادره عندهم هما ويحكيو من الفوق وباش نحيو النظام الايراني وباش نحتلو وباش نفكو ودرا شنو تو ولاو يلحلحوا يزكتحوا يحبوا على فهمت هي تجاوب هما يسون انكابابل دو ريبوستي معناتها شنو علاش يسون انكابابل دو ريبوستي خاطر اون كوب دو موند فما لي زيليكسيون جايين هذا علاش على خاطر ما قداش حساب الوقت ما قداش حساب يقول لك فين هذين ثلاثه ايام طايحه ايران تو سامبلومون هذا والله والله صدقني سي اوسي سامبل كو سا
3: هذا هو فونتين واللي كيف تجبد البارح على عمر ارتان قالهم كلمي فو قالهم على العالم ان يهدأ
2: والله لا يحشم
3: قال انا نعيش على كوكب الارض
2: والله لا
3: يحشم قال انا سعيد بعلاقتي مع ترامب
2: والله لا يحشم والله تعرف انفونتينو واحد
4: خاطر لابس فيفا
2: قال لي ايش كان يعمل انفونتينو في الفيفا قال يعمل حاجه برك
4: يجيب القاوي
2: لا جيب في الكور نتاع تيرجو سو اقسم بالله
4: حكيوه والله يحكيوه
2: اسمع والله يحكيوه
6: انا هذه بصراحه راها عنصريه
2: عنصريه مش
6: هي عنصريه والقانون يجرم العنصريه نسوريسكو حتى القانون الامريكي حتى امريكي اون لوي ميم اون لوي ميم معناها امريكا عندها قصه تاريخيه مع العنصريه ومع السود انسي دو سويت دونك العنصريه اللي الابليكي ضد الايرانيين بصراحه يجرم عليها حتى القانون الامريكي والعالمي
3: حتى قانونهم بيدو شكرا لكم كل قبل ما نكملوا نحب نحكي لكم على جمعيه تونسيه لقرى الاطفال سواسي لينا ما نعتبر هي الجمعيه هي الام هي الدال الكبيره هي السند لكل فاقد للسند باش تساهم في فرحه اكثر من 10,000 صغير في كفالات الجمعيه مساهمتك تكون عبر التبرع بالبطاقات البنكيه من خلال الموقع الرسمي للجمعيه www.swasbu.tn الجمعيه زادت توفر نظام الاقتطاع الشهري القار البي ا بي وهو تبرع دوري بمبلغ ثابت يتم اقتطاعه اليا يعاون على استمرار برامج وخدمات الجمعية والمتبرع ينجم يغير المبلغ في أي وقت حسب القدرة متاعو الجمعية اختارت أن التبرعات تكون ديجيتال على خاطر العائلات المستفيدة تتمتع بالمنح مباشرة عن طريق البطاقات البنكية وبالتالي بطريقة ديجيتال وهذا الهدف منه المحافظة على كرامة العائلة وكرامة الصغير الطريقة هذه تعطي الطفل فرصة يعيش حياته الطبيعية يرافق أمه يشري اللي يحتاجه خاصة يعتمد على نفسه مرة أخرى نذكركم للمساهمة والتبرع ادخلوا الموقع الرسمي متاع الجمعية www.swsbu.tn ولا كلموهم على 58-371-002 وشكرا SOS هكا نكونوا كملنا مع ناس الديواني سامحونا أخبارنا على الدقيقة شكرا لكم انتم على المتابعة نتقابلوا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت دي سيلا سامح مفتاح تقولكم ربي يحفظكم في لمنا
7: ناس الديوان
8: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
7: ديوان افهم فلاش نيوز
9: موجز السابعة ديوان افهم عسلمة وزير التجهيز والإسكان صلاح زوري يقول إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية، ويؤكد أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة، فيما سيتم خلال الأسابيع القادمة إعطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوسة وصفاقس قبل تعميمها تدريجيا على بقية جهات البلاد. شركة النقل بالساحل تقرر استئناف النشاط على خط المنستير الجم بداية من يوم الاثنين 15 جوان الجاري، حيث تكون الحصة الصباحية الانطلاق من الجم على الساعة 6 صباحا والرجوع من المنستير على الساعة 10، والحصة المسائية الانطلاق من الجم على الساعة 4 مساء والرجوع من المنستير على الساعة 6، وذلك في إطار إعادة تشغيل الخطوط المنقطعة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يلغي الضربات وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران هذا المساء، وكتب عبر منصته إن النقاط النهائية حظيت بموافقة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها. وزير الخزانة الأمريكي يتعهد باستخدام أموال إيرانية لدفع تعويضات عن الأضرار التي تتسبب بها طهران لحلفاء واشنطن في الخليج العربي، محذرا من تداعيات اقتصادية حادة لهجمات الجمهورية الإسلامية. الأمين العام للأمم المتحدة يقول إنه على جميع الأطراف العمل من أجل التوصل إلى تسوية دبلوماسية تحترم بشكل كامل وحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي، لافتا إلى أنه يدعم بشكل كامل حق الحكومة اللبنانية الحصري في امتلاك السلاح. جمهورية الكونغو الديمقراطية تفيد بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 676، منها 136 وفاة. نهاية الموجز الإخباري. هدى الورغم الآن في 60 دقيقة. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
7: ديوان اف ام عسلمة.
10: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
11: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
7: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
12: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
13: الصوت، نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
7: ملكبتي الموجة صفاقس
14: على 91.2
7: تونس،
14: 93.5
7: نابل والوطن القبلي
14: على 106،
7: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. مونديال إكسبرس،
15: مرحبا بكم في مونديال إكسبرس. الحكم الأرجنتيني فالكون بيريز باش يكون حكم مباراة المنتخب التونسي والمنتخب السويدي لقاء نهار الاثنين 3 متاع الفجر في إطار الجولة الافتتاحية من المونديال، حسم بعثنا الخاص إلى الأراضي المكسيكية حاتم جزبار. يقول أنه مقر إقامة المنتخب التونسي من أعلى طراز، مقر التدريبات بعيد على مقر الإقامة 40 دقيقة، الأجواء طيبة في تربص المنتخب الوطني التونسي لذكر يجري ليلة الفجر بتوقيت تونس حصة تدريبية جديدة أعدادا لأولى اللقاءات اللي ذكرناها الاثنين 3 متاع الصباح أمام منتخب السويد. نحكي على حفل الافتتاح لتقريبا دام 40 دقيقة، فيه فولكلور المكسيكي ولوحات راقصة تمثل التراث المكسيكي مع لمحة عن مختلف الثقافات العالمية في افتتاح كلاسيكي بالنسبة للمكسيك في ملعب أزتيكا التاريخي. ملعب أزتيكا باش يحتضن بداية من 8 متاع الليل أيضا لقاء الافتتاح بين التريكولوري منتخب المكسيك والبافانا بافانا منتخب جنوب افريقيا. كثر تعليل في نفس المجموعة حوار الشمشون الكوري منتخب كوريا الجنوبية وريبوبليك تشيك، نذكر منتخب تشيك يعود للمونديال منذ سنة 1998. الثنائي عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد خارج قائمة منتخب المغرب في كأس العالم بعد تأكد عدم تعافيهم من الإصابة. صحيفة المنتخب المغربية أكدت أن المدرب محمد وهبي قرر استبعاد الجناح الهجومي الزلزولي والمدافع أكرد، استدعى بدلا منهم كل من مروان سعدان وأمين السباعي. ذكر أسود الأطلس يستهلوا مبارياتهم في المجموعة الثالثة بصدام من العيار الثقيل ليلة الأحد القادم ضد السامبا منتخب لبريزيلا. مهاجم منتخب بلجيكا جيريمي دوكو عاد إلى تدريبات بعد يوم من مغادرته الحصة التدريبية مبكرا بعد معاناته من مشكل في التنفس استعدادا للمباراة الافتتاحية في المونديال أمام المنتخب المصري بسكون الاثنين القادم حسب ما كشفت عنه الصحافة المحلية في بلجيكا. وفقا لصحيفة HLN البلجيكية فقد شارك دوكو 24 عام بشكل كامل خلال الحصة التدريبية يوم شيكون جاهز للمونديال. رسميا إندو واتارو خارج قائمة اليابان للإصابة، تم تعويضه بلاعب مورياسو. بالنسبة للإصابة هذه الثالثة لتدرب منتخب الساموراي بعد ميتومو نجم برايتون الإنجليزي، وكذلك لتعرض لتمزق في العضلة الخلفية، بالإضافة أيضا للاعب موناكو مينامينو اللي يعاني من قطع في الرباط الصليبي. مونديال اكسبريس وفا وسبور متواصل على ديوان FM.net. توت سويت هدى الورغمي في 60 دقيقة قدر يقول لكم في لمان وتحية تونس.
16: مونديال اكسبريس باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
17: ديوان FM صوتكم
16: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، مساء النور، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على أهم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر. تحية لكل المتابعين، لكل المستمعين، لكل المشاهدين وين ما أنتم تابعوا فينا في الداخل ولا في الخارج. تحية كالعادة لكل مستعملي الطريق، طريق السلامة للجميع، للناس اللي تسمع فينا في ديارها مرحبا أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا مهنسينكم. تحية للناس اللي تبع فينا من الخدمة، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة، وتحية خاصة لجالية تونسية لتبع فينا من الخارج مرحبا. شانال اليوتيوب متاعنا ديوان فام لايف، صفحتنا على فيسبوك ديوان فام، شكرا على اختياركم لفريكونس الكل. تحية من الشمال للجنوب، الناس اللي في طريق السيارة زدا مرحبا هلا وسهلا، كل الولايات التونسية وين ما انتم تبعوا فينا. شنية مواضيعنا لليلة، شكون هما ضيوفنا، يلا تتسويتا. أثار جدلا حادث في عرض البحر يتسبب في غرق مركب، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في العيون. ما هو البومريرة وهل يمثل خطرا على قطيع المشي في تونس؟ موضوعنا في اللقرية. انتشار التروتينات يفتح باب الجدل حول مخاطرها على مستعملي الطريق؟ موضوعنا في اللكتوية. فلاح من معتمدية العلاء بالقيروان ينجح في مقاومة الحشرة القرمزية، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيسبوك. فلاحو بني حسان يطلقون نداء بسبب انتشار الخنازير التي سببت ضررا لمحاصيلهم، موضوعنا في فسفاسة. ضوء أزرق يضيء عددا من الشواطئ التونسية ليلا ويثير جدلا، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في فيدباك. مسيرة بصفاقس للمطالبة بالزيادة في الأجور واتحاد الشغل، ضيفنا في الانفيتو دو جور. والمعرض السنوي لنادي الفنون التشكيلية من تنظيم دار الشباب سقيط الزيت، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: حسام الدين الحلواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كنت ديجيت على الهدر الرقمي، معكم كنت يبيك هو
2: على
1: أين. الحديث اليوم كان على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته أيضا حتى وسائل الإعلام العالمية، نحكي على حادث صار قبالة سواحل المهدية. الحادث هذا يتسبب في غرق مركب بأكمله في عمق البحر بطبيعة مع إنقاذ الطاقم والحمد لله. شو اللي صار؟ شو اللي يخلي أكسيدون يصير في البحر؟ لأنه حاجة عادية مش عادية، متعودين عليها مش متعودين عليها. بشنو ندخلوا في التفاصيل ونحكيه في هذا الموضوع. ربان المركب سينجيب العسيلي، المركب الغرق، ضيفنا في المباشر مرحبا أهلا وسهلا، ربي يعوض عليك إن شاء الله سينجيب.
3: حمودك الله يبارك لك، الحمد لله.
1: مرحبا سينجيب، أنت مركب سيطن هكا؟
3: مركب سيد طن الأحمر.
1: أي بي شنو اللي صار؟ أنت وين موجود؟ على بعد قدش من ميل؟ شنو اللي صارت الحكاية؟ التوقيت أعطينا التفاصيل.
3: والله التوقيت بالضبط 7:30 متاع الصباح. احنا
1: اليوم ولا أمس هذا باش يكون واضحين؟ أمس
3: نهار تسعة
1: نهار قلت أمس معنات.
3: أي جروب، احنا مكان جروب كاملة فيها 34 فلوكة.
1: قديش؟ عود لي.
3: 34 فلوكة مركب سيطن.
1: اي 34 مركب سيطن. خرجتوا مع بعض؟
3: اي نخرجوا في جروب واحدة. فهمني.
1: اي.
3: الجروب هذي خدمنا فيها خمسة مراكب سيطن.
1: خمسة مراكب سيطن. اي.
3: فرح لي صاحبي اللي هو ربان مركب ميمون. اللي كنا ثم بحذاه حوت باش نعملوا صيد مشترك، باش نتعاونوا عليه باش نجموا نصطادوا الكمية.
1: اي باي.
3: دونك معنا 4 مراكب اخرين اللي هم الحاج عبد الوهاب واسيد واولاد الدقله والحاج همامي، هذوما الفلايك مشاركين في العمليه.
1: باي باي.
3: احنا كملنا العملية، مش كملنا بسبب الانتهاء من
1: بالصيد. اي
3: الصيد، انا الزميل اللي مكالي هذا اللي مكالي على الحوت يلزم يكون واحد وراه يمشي ويجي، لكن الكابل هذا كاين باش الحوت ما يخرجوش. الحوت ما يخرجش، الحوت حصلنا في الشباك فهمت
1: واضح. هاي
3: حتى تفاجأنا بالسيد هذا اللي هو تابع جروب نتاعنا لما حاله تابعنا، لكن ما عيطوا حتى واحد. هو شوكة كبيرة حديد 3 متر.
1: اي وانتم مركب صغيرة؟
3: لا مش صغيرة، لا المركبة نتاعي فيها 25 متر.
1: 25 متر، هو أكبر منك بخمسة متر معناته. اي
3: هو أكبر مني بخمسة متر، هو المركبة نتاعي لوح وهو المركبة نتاعي من حديد.
1: واضح. هاي
3: تفاجأنا بيه زي ما أنا به، هو نيته هو حاجة ما أنا نفهمه خدمة معنا نيته باش يعاوني ني باش يمشي ويجي معايا على الشمس. هو صارت له رياكسيون في الجنوبة ما حابش يقول عليها الله أعلم، الفجعه جات كبيره عملت له ضربات.
1: شو معناتها صارت له رياكسيون؟ معناتها ما نجمش يتحكم في الفلوكه ولا شو بالضبط؟
3: ما نجمش، هو صارت له حكايه في السقف من ممكن هذا حسب اجتهادي انا.
1: اي
3: انا عملت التقرير نتاعي، ثم تقرير بحري كتبته وعديناه للسلطات في البر، عديناه للمحكمه وعديناه للبحريه التجاريه وعديناه للحرس فهمني، وثم الفيديو هذا كان اللي هبط على الفيسبوك، وثم فلاش اخر ماشي يتعدى توصلنا نهارين أوضح العملية من أولها إلى آخرها.
1: معناتها كيفاش صار الأكسيدون، كيفاش غرق كل شيء؟
3: كيفاش صار غرق كل شيء باش يصير في الفلاش هذايا بحول الله.
1: وشكون صوروا الفيديو هذايا معناتها اللي تحكي عليه؟
3: الفلاش هذايا الفلوكة هذيا مكالية مركب ميمون، فلوكة حديثة معناها
1: مجهزة معناتها.
3: فلوكة كبيرة برشا ومولاها نفع بها وعمل فيها دي كاميرا
1: كبار. واضح. هاي
3: الكاميرات في المؤخرة متاع ميمون هي اللي ثورت الحادثة هذه. ونبهنا بالمنبه الصوتي باللي هي الزمارة، على خطر التشريع يقول لك لازم تعمل له سنسون بريف اللي هي 5 ضربات زمارة باش يتفداك. ما فهمش ما عاش بينا حتى شيء، المسافة ولا من با 150 متر. ولينا بعد بالسياح بالعيات باليدين شالوا نعملوا كذا، الناس كلها تغسلت، الناس كلها خافت، واحد هرب واحد كذا. بون قعدت وحدي من البحرية، هبطت كل التجارة لوطة، قعدت وحدي فوق البسرال، حاولت في آخر لحظة معناها يزمك حاول تمنع الماكسيموم فدا لبرداج.
1: انت الربان ذكروه.
3: اي انا الربان. حاولت باش ناخو كل اليمين وناخو معنا الاكسيدوم في الغزل متاع ميمون ليس فيه ولا تسيتير لكاء سير من الضرب. الحق علي هو المنتاج عمل الارير متاعه هو باش عمل الارير وقت اللي مسافة من ذات بيناتها من با 5 متر.
1: وقتها هو معناته باش يوخر هاي
3: باش باللي عمل المحاولة هذيك على الارير متاعه كل بالصحة، لكن تم هك البيض ملوت في الفيك الحديد يسموها بيض كورة متاع حديد لوتة تحت الماء تمشي فهمتي، ملحومة في الفلوكة متاع الحديد. بالعربية ما لقيتهاش. البيضة هذه هي اللي قعدت الفلوكة من لوتة كارتنا
1: معناتها المركب متاعك تنقب ولا بشي يعبي الماء؟
3: مش نقب بركة، نقب شنو نقب؟ نقب متاع 2 متر برس.
1: زوز متر
3: اي اللي خلى المركب متاعي ما يحاولش ياخذ حتى وقت معنا من ألطاف الله من ألطاف الله من ألطاف الله بحرية الذكاو لم دبعاتها من الناس كل عندي مركبة صغيرة وراي يسموها كانوتا
1: نجزوا في وسطها
3: وحلوا الحبل هذاك اللي كان مربوط في الفلوكة الكبيرة، وقعدت أنا وحدي فوق دعست رجعت باش نجيب الأوراق متاع السفينة كاملة. ما رجعت انا كان فلوكة بدات تخو مع السيد بدات تشتغل نقزت انجيز
1: على العمق قداش من مترو تقريبا؟
3: العمق 127 متر.
1: 127 متر معناتها كانت الله يقدر معناتها كانت نجم تصير كارثه، ما نتصور شكون ينجم يقاوم معناتها في 127 متر عمق.
3: كارثه كانت. نحمد الله اللي كونا فهمتي ولا العباد لبس
1: معناها حسب التفسير متاعك معناتها الصح ولا ربان المركب الاخر كانت في عمليه سهو معناتها قولوا احنا عباره واحد معناتها يسوق في كرهبه ساعه الفولون هكا ولا كيف كيفه؟
3: لا
1: مال كيفاش؟
3: في البر تبعد على كياس ممكن تطيح في فوفه نتاع فوسي ممكن تطيح في كذا. في البحر اذا تحط شيء تاخذ اليمين تاخذ اليسار مش مشكله لك حتى شيء. ايفيتي لابورداج المفيد ما تضربش لمقابلك معناها اذا حط شيء كانت عنده برشا حكايات هو غامض في التقرير نتاع ما قريتوش تقرير انا تقرير قدمته بريكل وحسب الفيديو كل شيء مريقل بالنسبة لي أنا هو ما نجمت نفهم منه حتى ما سرش هذه ما سرتش في التاريخ وأنا عندي 28 عام في البحر ما سرتيش
1: أول مرة معناتها تصير حاجة قدامك هك
3: أول مرة تصيري وما سرتش قبل ما سرتش
1: ذكروا أنه فما تحقيق فتح في الموضوع من قبل قضاء تونسي هكا ولا
3: ثم صورة ثم بحرية تجارية عندها خبراء هي المشقيم التقرير متاع إليه متاعه هو
1: خبراء البحرية التجارية هما اللي حققوا في الموضوع
3: نعم وثم هو عدينا المحكمة ومش يتعدل كل حكم التحقيق ولا الوكيل الجمهورية ومش يتفرجوا على الفلاش ومش مش سايبة
1: وبعد شكون يعوض لك بعد قداش قيمته المركب تقريبا معناتها
3: تقريبا في 2 مليارات ونص او 3 مليارات
1: 2 مليارات ونص او 3 مليارات في وضعيات كين هكا فما اسيرونس تعوض
3: اكيد عارفي عامل اسيرونس نتاعو امور واضحه
1: امور قانونيه واضح ربي يعوض عليكم ان شاء الله سينجيب انت وعارفك وكل الناس اللي تخدم معكم ان شاء الله
3: عارف يرحم والديه وربي كثر من امثاله قال لك في الفائده في راس المال نتاع البشريه لا الاخر ربي يعوض والناس متفاهمين ولاد عائله ويرحم والديهم ويبارك لهم ان شاء الله وعملوا مجهودهم واكثر من مجهودهم
1: ربي يعوض ان شاء الله شكرا لك يعطيك الف صحه سي نجيب العسلي يفضلك شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا فما لغط صار على مواقع التواصل الاجتماعي وفما كلام دار نتاع انه الفلايك هذوما او المراكب هذوما مش مرخصين وانه لاسيرونس نتاعهم مش مريقله وانه كونجياتهم مش مريقله وانه الصيانه ما صارتش كوميلفو الكلام هذايا شفناه يدور ما مدى حقيقته نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتشويتا
2: ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان افهم
1: مرحبا بكم اهلا وسهلا تحياتي للجميع شكرا لكل اصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا عشان اليوتيوب تاعنا على ديوان افهم لايف على صفحتنا على فيسبوك تحيه لكل الناس اللي يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا نحكيوا على غرق موحادث في عرض البحر قباله سواحل المهديه على عمق 127 متر تقريبا اكسيدون بين زوز مراكب واحد حديد والاخر لوح غرق باكمله في الـ في الـ في, الـ في عمق البحر الحمد لله تم إنقاذ الطاقم اللي موجودة على متن المركب هذايا لكن الكلام اللي تقال أنه فما مهمش مريقلين وأنه ما عندهمش الترخيص وغيره وغيره من الكلام اللي تقال ضيفنا في المباشرة رئيس الاتحاد الجهوي والفلاحة وسد البحري بالمهدية سي صالح شرف الدين مرحبا أهلا وسهلا مساء النور
4: أهلا بك أختي الغالية ومرحبا بكل الفريق العامل معك
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا كنت تسمع في نجيب يحكي في تفاصيل الحادث هذايا يقول عندي 28 سنة وأنا في المهنة هذايا والمرة يصير الأكسيدون هل أنه الحوادث هذايا متكررة في البحر متاعنا ولا حوادث تصير مرة بعد قديش ولا شو تنجم توصف الحادث هذايا سي صالح
4: الحادث هو بل كل شيء هما شركة واحدة رغم المركب أمين وعبد الرحيم ولا ميمون رغم يخدموا في شركة واحدة
1: أي قار احنا جروب واحد معناتها
4: أي شركة واحدة وهم كل أولاد المهدية وبالمناسبة العديمة هذه نحب نقول سينجيب وكل معنى البحرية
1: معناتها شركة واحدة معناتها نفس الملاهم لكل واحد بركة ولا لا هم يخدموا بعض
4: هم عدة مراكب تكون شركة ما يقارب العشر مراكب
1: أي
4: العشر مراكب بعضهم يخدموا مع بعضهم معناتها الإنتاج بتاعهم مع بعض معناها طرف الشركة يخدموا مع بعضهم حب أقول سنجيب نقول أخوي الحمد لله على سلامتك ونحمد ربي قبل كل شيء في المال ولا في البدان معنا قبل كل شيء على بحارتنا ترددتك من كل كي لباس الناس كل كي روحت لباس الحمد لله رب العالمين
1: الحمد لله يا ربي
4: نتوجد بتحية شكر وتقدير للأخ المزاز في نجيب شيحة أنا وقت أسمع بالمركب متاعه معنا أختص ما قالش فلوكتي ولا قال المركب متاعي قال أولادي إيش نحوالهم على, على, على الخدامة اللي يخدموا معه معنا هذه حاجة تحسبنا كقطاع سيد بحر كمزازين كان المزاهز ما خممش في فلوك ما خممش في راس ماله ما خممش في زوز مليارات ونصف أو ثلاثة مليارات خمم قال أولادي معنا اللي يخدموا معه الخدامة متاعه وش نحوالهم بالمناسبة هذه نحب نقول ربي يعوض عليك نحب نتقدم بنداء للسيد وزير الفلاحة وللسيد المدير العام البحرية التجارية وللسيد المدير العام للصيد البحري باش يعجلون اليوم قبل الغضون وقفوا مع الرجل في الإجراءات القانونية لتعويض اعطونا ترخيص لتعويض المركب وهذا كان حاجة نعبرها
1: شو ما تعطينا ترخيص لتعويض المركب ونعرف لسيرونس نتعوض هكا ولا
4: لو الوراق متاعه هو ريجلومونتير وراق متاعه رخصة الصيد والوراق كل كي عنده وقت المركب يغطس في البحر ايش يلزم يلزمنا نعوضه شو معناه نعوضه بما انه هو عنده رخصه الصيد بتاع صيد بطنه الاحمر الرخصه بتاعه قعدت ما غرقتش الرخصه لانه مسجله في البحريه التجاريه وفي دائره الصيد البحري في الاداره العامه باش نجموا نعبروا احنا كدوله تونسيه نقولوا كقطاع صيد بحري وكوزاره الفلاحه يا نعبلو ما تبي تعويض المركب نمدوا مركب جديد على معناه بمقامات وبجلسات متاع المركب الواقعة غرق
1: يشكون الجهات المخاولة باش تعوضوا تعطي
4: ورخص الصيد اختار صدوق من كل معناه الحاجة الأخرى
1: شكون شكون الجهة المخاولة مع تسي صالح باش تعطيه وتعوض له
4: هي الإدارة العامة هي الإدارة العامة للصيد البحري وعلى رأس السيد الوزير لأنه المدير العام تحت شراب السيد وزير الفلاحة والسيد المدير العام للبحرية التجارية
1: هاي
4: هذوم الزوز معناه الزوز إدارات معناه اللي يخوض نلتجول بالقانون وكل شيء وكما
1: يسوى أقل ما بين زوز مليارات ونص وثلاثة مليارات تقريبا المركب هكا ولا
4: وانا حاجة نأكد ذلك أزد حتى من ثلاثة مليارات ونص الخطر الشباك متاع السيد الطن الأحمر ومركب متاع الطن الأحمر معناه تتوفر فيه كل الشروط السلامة المهنية مش لعبة راه تو برشا ناس أنا قاعد نشوف ربي سمح أنا قاعد نشوف في تواصل اجتماعي وموش مرقص يا ودي يا ضايا عنده باشالارس راو الناس يتحصل على الرخص متاعه إلا المنظمة العالمية للسلامة البحرية تعطيه لوكي يزمنا نفهم وقتاع السيد البحري راو موش بسايبين احنا يا قوة أنا عمل المركب يمشي راو تم أولا تم هي الفيزيتا ساكة هي معناها للمركب اللي يجب تتوفر فيه السلام المهنية للبحار وللمركب والسيكيريتي وكل شيء توفر فيه من عاصيس كازات وراو عنا معناها وعنا ناس اللي قاعدة تخدم معناها مهندسين متخرجين مدينات راو مش حاجة سهلة متخرجين مدينات راو إنسان يجيش يلعب خبز هو حب يجي مركب مو صالح للبحار وحب يعطيه رخصة راو عنا وزد منه كاي حتى الجلسات وقت الغالية من عبرات تحت شراب السيد والي معناها في مقصة قطاع السيد البحري الحاجة اللي نأكد لك رئيس اتحاد جاوي وعضو في اللجنة السيد الوالي ديمي يؤكد على تطبيع القانون وخاصة في السلام البحرية يقول لا في السلام البحرية لا لأنه فيها أرواح بشرية
1: أي شو اللي صار هك الأكسيدون هذي اللي صار معناتها شو نجم نوصفوه
4: اللي معناها الحاجة اللي صار أكسيدون سيت ان اكسيدون اكسيدون كما كان يحكي تو سي نجيب وكل شيء كما قلت
1: سي نجيب قال انا مش فاهم مش صار في المركب الاخر ثم حاجه صارت
4: ما معناه غفله نتاعو الفلوكه تمشي وتعب برشا خبات وعينيه رقد شويه كل لحظات ذكيه بعد كان يلقى المركب قدامه مع بلاريير وكما كان يحكي سي نجيب كل مركب بتاع السيد بالطن الاحمر ثم راكب حديد عندهم يجيب الكورة من اللوطة في الكورة من اللوطة لكن الله غالب المركب بتاع سينجيب شيحة هو مصنوع من اللوح مش من حديد وقال مع بل هو وزاد فورس وكل شيء أكل الكورة ذيك هي ضربت المركب معناها
1: قال قسمته تقريبا زوز مترو قال الضربة معناتها ما خلتش
4: لأنه هي عريضة ضربت المركب هذاك هو هذاك قدر ربي أما الحاجة أنك هذا ما هوش متعمد راو عمره ما كان ناس يخدموا مع بعضهم والبحار يحبوا بعضهم برشا وحاجه اللي متيقن من 100% وازمن الكايت وهما في الفيديو اهبطوا كل شيء احنا نقولوا راو ربي عوض عليه والحمد لله لبحرتنا لباس وفما اللي دي ديوض قومية وفما تحقيق وفما عدالة وفما كذا وعنا خبراء من أحسن ما ثم راو أختي الغالية راو تقطع السيد باحي صدقني بكل صدق مانيش نجامل حتى في واحد. أما أنا بالضبط كرئيس اتحادية وفلاحة برية وبحرية أنا ربان سيد باحي مهدي الأصلي ربان سيد باحي معناها في قطع السيد باحي ما نلعبوش احنا كما نقولوا البحر رحيم للبحر نرحموا بعضنا برشا خطراش كي نطلعوا للبحر رحني وخليوا اليابس وخليوا مرتنا معنا الواحد خلي مرته وصغيراته ورزقه وامه وبوه شكون يلقى البحر اللي كيفه على مثل المركب يعيشوا مع بعضهم. وهذا هو الحاجة اللي نأكد على المراكب بتاعنا معناها بكامل الأوراق أصيري
1: واضح معناتها الامور قانونيه باش نكونوا واضحين في الموضوع هذا.
4: انا نتحدى كرئيس اتحاد جهوي للفلاحه والسيد البحري اذا كان واحد يجيب المركب في ولايه المهديه من المراكب الكبيره وتكون الاوراق بتاعه معناها القانونيه مش مرجله
1: واضح
4: خلي يجيب وخلي يكشفهم للراي العام.
1: واضح التوضيح باهي
4: فادي راهو عندنا اخي ادارات راهو في ولايه المهديه عندنا اسمه رئيس المصلحة نتاع البحرية التجارية عندنا رئيس المصلحة رئيس الدائرة نتاع الإدارة العامة للصيد البحري اللي هي دائرة الصيد البحري عندنا وكالة المواني وتنفيذات الصيد البحري لو مش مسيبة عندنا إداراتنا وعندنا بورت وعندنا حرس البحري وعندنا ديوانة وعندنا كل شيء معناها سيتان باس كيف القاعدة العسكرية موجودة في البورت.
1: واضح
4: ما توقعش أنا باش يخرج من هنا من دائرة الصيد البحري حب يشدوا الحرس البحري حب يسيبوا الحرس البحري حب يشدوا الديوانة حب تسيبوا الديوانة حب تشدوا البحرية التجارية سعمل كل حمية بنعملها مضوم بم مستحيل
1: معناتها والمراكب اللي تعطلها رخص الوضعية متاحة مريقلة معناتها كل واحدة مهيش مراكب تعبة مهيش مراكب قديمة معناها الترخيص تعطى
4: اسمعني اجي نقول لك على حاجة السيد وزير الفلاح وبالتالي يهبط منصور ويقول التقدم الترشح للحصول على رخصة الطن الأحمر سيد الطن الأحمر أولاً يابط فريق من الخبراء لمعينة المركب هل هو صالح للبحار أو غير صالح. ثاني حاجة تم المنظمة العالمية للسلامة البحرية اسمها لماؤو لماؤو نعبولها مطلب هذه ما نعرفش المقرب تحت فرنسا وليه نعبله مطلب لأنه المركب بالمراكب بتاعنا هذه مسجلة عندها باش هي تبعتنا الموافقة على المركب أمير هضايا راهو مرجل أموره في السلامة البحرية راهو مرجل وكذا باي ابري تقع فوزيت من طرف البحرية التجارية فوزيت هي خبراء كما نعملوا فوزيت بتاع الكهرباء معناها كعب الضوء كما تشعلش ما يعطيكش فوزيت مش راح مش مرجل كعب الضوء كما تشعلش ما يعطيك ما عندك السيكوريتي بتاع البحرية اللي سيفتاج وكل ما يعطيكش فوزيت معناها الشروط بتاع المركب لازم تكون 100% باش السيد المهندس أنا مسؤول على معناها الفوزيت بتاع المركب
1: يعطيك الترخيص نتاعك. واضح
4: يعطيك الترخيص
1: نتاعك. واضح الحمد لله هاي قل لي شبيه البحر
4: أختي الغالي والحاجة نأكد ذلك راهو يلزمنا نفهموا حاجة موش كي كهرباء تمشي على الكياس كيف لوك تمشي البحر راهو البحر ريغلومونتير فوت متصور ما يتجراش حتى مسؤول باش يكون عنده خلل صفر فاص 1% يقول لك أخذ الله لي قدر نير واحد بشرية إذا كان حمد سمح معها أنا في الحاجة هذه سمي قدر ربي حاجر واحد بشرية ومستعش والعشرين بحر فكروا بتيانا أنا متسيرش الحكاية
1: إن شاء الله ربي يقدر كان الخير ومعاش نشوفه حوادث كي من هكا معنا تأسيس صالح إن شاء الله ربي يحفظ الجميع إن شاء الله
4: وربي ونحمد ربي سبحانه وتعالى نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي وربي ونعبد ربي ألا ربي أحمالنا بحارتنا موقعت الناس المصيبة بتاع المركب البركة في 2017 لما تقولنا فات 13 بحري الحمد لله والشكر ربي والمال في المال
1: ولا في الأبدان. واضح شكرا جزيلا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري شكرا لك يعطيك الف صحة صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية وصلنا معكم لقاءنا مرحبا بكم 7:34 دقيقة على موجتنا
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:35 دقيقة على موجاتنا. نذكر التامس هكا من نهار الاثنين دخلت معنا نقابة الفلاحين التونسيين اللي طالبت بتوفير الأدوية البيطرية، تقول للبياطرة نظرا لبومريرة، تقول وقت البومريرة توا وينجم معناتها يعملنا برشا مشاكل. شنو البومريرة وهل يمثل خطر على قطيع الماشية في تونس؟ موضوعنا تشويتا الأستاذ الاستشفائي الجامعي وعن عمادة البياطرة دكتور أحمد رجب ضيفنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
5: صحة مدام هدى، شكرا لك وشكرا لكل فريق العمل معك، وتحية طيبة لكل مستمعي ديوان FM.
1: شكرا، مرحبا يا دكتور. البومريرة سمعنا عليه برشا وناس تحذر منه وغيره، شنو هو البومريرة بالضبط وماذا يصيب دكتور؟
5: يعطيك الصحة، بومريرة معروف عند الفلاحة، أما هو الاسم العلمي هو التسمم المعوي. التسمم المعوي هو مرض يجي من بعض الجراثيم اللي تفرز سموم تتسبب في التسمم المعوي.
1: معناتها مش خطر العلاقة الغذائية تتبدل من
5: خلال بس نجوم بعد الأسباب.
1: خطر
5: هي الجرثومة بطبيعتها موجودة في الجهاز الهضمي، أما ما يلزمهاش تتكاثر.
1: هي موجودة بطبيعتها، معناتها
5: بطبيعتها موجودة هالجرثومة الكلوستريدي موجودة عند البشر ولا عند الحيوانات، وتفرز كمية ضئيلة جدا من السموم يصير إفرازها وتخرج مع الأوساخ. دونك نحن متفاهمين، أما المشكلة وين وقت تتكاثر الجرثومة هذه في البدن لدى المشترات. وقتها تتكاثر وقت يصير تغيير فجئي للنظام الغذائي. علاش كيصير تغيير فجئي للنظام الغذائي تتكاثر الجرثومة هذه؟ خاطر نعرفوا لدى المشترات الهضم يصير عن طريق الجراثيم، ثم جراثيم تقوم بالهضم لدى المشترات، وكل نوع من غذاء يقوم بهضم بعض الجراثيم، مثلا كان شعير ولا حشيش أخضر ولا قرص، ثم نوعية معينة من الجراثيم لتهضم لدى المشترات. دونك احنا كيم باش نبدلوا الغذاء، مثلا كان ياكل في الاخضر باش نبدلوا له علف مركزه ولا قرط ولا دبن، يلزم نتعدوا بفتره نعودوا الحيوان. مثلا كان ياكل في الحشيش الاخضر بنقص له تلف، مثلا تلف حشيش اخضر ونزيده تلف الماده الجديده.

0: كيما المضره كيما الكلوستريدي هذه اللي تسيب السموم هذه باش وقتها تتكاثر وتسيب السموم هذه. وراو ينجموا والفلاح ما يلقى حتى علامه يموت ديريكت في نهاره ياكل قبل لا خاطر السموم قاتله. ومعناها انت قلتي مدى خطورته هو مرض خطير برشا وينجم يموت حتى بلاش علامات من ياكل الصباح في الليل ولا في الجيله مرات يتنفخ ويموت. دونك لهنا
1: معناتها الحاجه الوحيده اللي يعطيها عندي سوى الانتفاخ.
0: لا ينجم الانتفاخ ولا هو برشا حاجات خمول وينجم من حتى ينجم يصفار يصفار ولا يجي فقر الدم على خاطر هما السموم هذونا برشا. تما سموم تصيب الدم تكسر الكرويات الحمراء ينجر عليها الاصفرار الكتير والا تصيب الكبد ولا الكلى ولا المخ ولا الامعاء. هما عده سموم تما على الاقل 5 انواع من السموم. اما عندهم معناها سرعة كبيرة باش يقضوا على الحيوان وهذاك ليش الوقاية راي مهمة. دونك ما نبدلوش النظام الغذائي بصفة فجائية وحتى كنحاولوا الحيوانات أو باش نزوها الحسايد نثبتوا من الحصيدة فيها شكديس هكا بلايس مازال فيها الحبوب وقمح شعير كذا. وخاصة دو نعرفوا ثم برشا ولايات صبت فيها الأمطار ردوا بيننا راكي تصب الأمطار راهو كل المجاري نتاع الماء يركع فيها كل الحبوب هذيك وياكلوها. وهذاك علاش كي نبدو كي حتى الحيوانات كنحولوهم للحسايد تو ما نخلوهمش نهار كامل. عيننا ميزاننا كان ثم فيها برشا زريعه معناها حبوب ولا غيره ما نفوتوش نص ساعه النهار الاول باش ما ياكلوش برشا. لين كي هما كانوا كي يتعودوا ضرب جمعه حتى كي يبدو ياكلوا برشا ويكونوا ملقحين. والتلقيح راهو يلزم يكون شهر التالي.
1: معناتها فما تلقيح على بومريره خاص بالبومريره.
0: اي وهي هذيك المشكله وتم عده لقاحات مشكوره ناقصه ما هيش موجوده. والتلقيح راهو يلزم نقرا بحسابي راهو كي نلقح اليوم راهو باش نبدل نجم نبدل النظام الغذائي بعد شهر خاطر اللقاح ما ينجم يكون فعال كان بعد شهر. وحاجه اخرى ردوا بالنا منها ما هواش معناها اني ملقح راهو نعمل اللي نحب. لا التلقيح يحمي اما ما نعرضوش تانا حيواناتنا للخطر. من ولو ملقح ما نبدلتش فجائيا النظام الغذائي خاطر التلقيح يحمي اما ما هوش 100% يلزم نتبع وهك الاجراءات نقوم بها معناها نقوم تدريجيا بتغيير النظام الغذائي.
1: صيحة الفزع اللي اطلقتها نقابة الفلاحين بالحق معناتها احنا عندنا نقص في الادوية البيطرية.
0: هي الادوية ثم على الاقل نذكرتهم ثم اربع انواع بصفة عامة. ثم التلقيح لدى المشترات هذون تاع بومريرة ولا لدى الكلاب والقطط وغيره. ثم ادوية ضرورية ونستعملوهم برشا في المواسم تاعو موسم الصيف كيما بوسوفير على خاطر تكثر بعض الحشرات كيما الجراد وغيره وكل شيء ينقل عدة امراض. التهاب الثدي على خاطر كي تسخن الدنيا واحد البقرة تسوى 15 مليون ويصير لها التهاب الثدي معناها ما عادش تسوى شيء. وثم أدوية أخرى تحسن الخصوبة لدى المشترات خاطر تو برشا فلاحة مشروع يعمله وعنده أهداف يقول لك ماذا بيا النعجة تولد مرتين في العام خاطر عادة النعجة صفة طبيعية تولد مرة في العام. أما علميا وثم بعض الأدوية تخليها تولد مرتين في العام.
1: الأدوية هذه مفقودة معناتها
0: وإحنا نعرف ونحكوا الناس كل على الأمن الغذائي يلزم ونعرفوا الأربع قواعد على الأمن الغذائي يلزم المادة موجودة سليمة بسعر مناسب باش نحافظوا على القدرة الشرائية للمواطن الكريم وبصفة مستدامة. دونك إحنا هذاك ليش العلم جاء وطور قال لك يا سيدي عندنا دويات النجم والنعجة تولد مرتين في العام وتنجم عوض باش تجيب واحد تجيب زوج في المرة عوض تجيب علوش في العام تجيب لك أربعة في العام. وهذاك كيفاش نولوا نحسنوا أمن الغذائي. أما مرحلة من المراحل باش تحسن أمنك الغذائي يلزم عندك أمن دوائي والأمن انت حاجة كما قلنا متوفر سليم بصفة مستدامة وبسعر مناسب.
1: واضح إن شاء الله صوتكم يكون يوصل باش نوفروا الأدوية هذية للمربين.
0: ومشكورين لأعضاء العمادة بالتنسيق مع العمادات الجهوية والأطباء البيطرة الخواص راسلوا الإدارات المعنية منهم الصيدلية المركزية وهيئة الدواء. وإن شاء الله الأزمة إن شاء الله سمعت اليوم ثم بعض لقاحات توجدوا وإن شاء الله الجمعة الجاية تانا يكون الباقي موجود. وإن شاء الله ما عادش تصير هذه على خطر في حاجات في غناء عنها. ما ثماش علاش باش احنا نحكو على أمن غذائي ومرات ما تلقاش عندك دواء ولا دونكو. حتى طرق التزود انت على الأطباء البياطرة يلزمها تتبدل خطر تجي تعمل لي فارماسي سونترال في مدنين ولا في دهسة وما فيهاش أدوية بيطرية. دونك راو يلزمنا نحينوا القوانين ويلزم طرق تزود الأطباء البياطرة خطر القانون وقت

0: تعمل له القانون عدد 73 في عام 73 مقتل المخابر المحلية ما هيش موجودة، بائعي الأدوية بالجملة ما هماش موجودين. توجدت برشا حاجات يلزم الأطباء البياطرة يقتنوا منهم الأدوية، وما نعملوش فارماسي سنترال في بلاسة وهي ما فيهاش الدواء معنا من مدنين ولا من تطاوين ولا من توزر باش يطلع لك لتونس، معنا باش تولي مشكلة ونجم يطلع وما يلقاش.
1: واضح،
0: هذيك هي الإشكالية.
1: واضح جدا، شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الف صحة دكتور أحمد رجب الأستاذ الاستشفائي الجامعي ومثل على عمادة البياطرة، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي لكل أصدقاء وصديقات فارس العياري، مساء الدور إبراهيم الشكي، مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي ليك، شكرا على كل على رأيك في البرنامج، يعطيك الف صحة، وشكرا على كل الورود أيضا. شكرا فدوى دالي بيبي، يعطيك الف صحة، بسمة قعلول، شكرا لميا شمام، يعطيك الف صحة، شكرا غربال المهدي، مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، عزة مرحبا، يعطيك الف صحة، شكرا لكم وشكرا على تفاعلكم. عبد الله زدا مرحبا بك، أهلا وسهلا، تحياتي ليك، شكرا للجميع. نحكيه على انتشار التروتينات اليوم في الشوارع عمتعنا، اللي أصبح يفتح باب للجدل وللنقاش حول مخاطر التروتينات هذية، سواء كان على الركب متاحة ولا على مستعملي الطريق بصفة عامة، في ظل غياب قوانين تنظم هالنوع هذية من وسائل النقل اللي ولات وسائل نقل حديثة وجديدة وموجودة في الـ في الـ في الـ في, الـ في المدن متاعنا. شنو اللي ناقص، شنو اللي لازم يكون، شنو هي المخاطر اللي تنجم تنجر على التروتينات، وشنو المطلوب اليوم حتى يكون فما معناتها حماية، سواء اللي كان راكب التروتينات هذية ولا لمستعملي الطريق اللي يمشيوا معاه جنبا إلى جنب. نحكي في الموضوع تفاصيله تتسويته. ضيفنا عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية ورئيس المكتب الجهوي بصفاق السيلوتي غربال، مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور.
0: مساء النور، مساء الفل هدى وكل الفريق العامل معاك ومستمعات ومستمعي ديوان فم.
1: شكرا مرحبا. تروتينات ولات حاجة، التروتينات الكتريك نحكي بالطبيعة اللي ولات موجودة اليوم يستعملوها عدد كبير من التوانسة في ظل الاختناق المروري، في ظل غير وكل كسل بالتروتينات نجم نوصل أكثر للخدمة في ظل عدم وجود قوانين تنظم القطاع هذا، شو نجم نقوله؟
0: صحيح، وسيلة النقل هذه التروتينات، ومش كان تروتينات، تم برشا معناها وسائل حديثة، المونورو والجيروبود، هذوما كلهم معناها أجهزة تنقل يدخلوا في إطار ما يسمى باللو دي بي ام، اللي هما لي زونجان دو ديبلاسمون بيرسونيل موتوريزي، معناها أجهزة التنقل الشخصية ذات محرك. هل القطاع هدايا ولا الأجهزة هدية في بلادنا مع الأسف ما زالت تتسم بالغموض والضبابية؟ علاش؟ لأنه وقت اللي نعرف وإحنا مقتنعين أنه الوسيلة هدية قاعدة تتسبب في حوادث مرور وقاعدة تتسبب في جرحى وقتلى، لأنه تدخل مثلا الموقع متاع المرصد الوطني لسلامة المرور ما تلقى حتى خبر وما تلقى حتى إحصائيات تتعلق بالقطاع هذايا. ثانيا نقول ضبابية، ثانيا توريد الحالي لهذه الأجهزة لا يخضع لا لكراس شروط ولا لمواصفات معينة، مواصفات فنية ولا إلى قوانين، وتعرف التوريد العشوائي لأجهزة من نوع هذايا كما بالنسبة للتوريد العشوائي الحالي طول الدراجات النارية اللي قاعدة تدخل اللي هي دراجات نارية صغيرة، والحال أنه يدخلوها وبعد يعملوا لها ديبريداج، معناها إضافة وإدخال تغييرات جوهرية على المحرك، وإذا به تصبح دراجة نارية كانت تمشي في الـ 40 و 45 كيلومتر في الساعة تولي تعمل في 110 و120 كيلومتر في الساعة. نفس الشيء قاعد يصير اليوم للتروتينات، دي تروتينات اللي من المفروض ما يلزمهمش يفوتوا 25 كيلومتر في الساعة كأقصى سرعة مسموح بها على الطرقات، اليوم تلقى دي تروتينات تمشي 70 و80 كيلومتر في الساعة هذا ما نجم
1: معناتها صار تغيير جوهري عليها ولا توصل له هكاكا ولا
0: لا لا صار تغييرات جوهريه عليها اللي يسميوها بالفرنسويه لو ديبريداج. وديبريداج هدايا يغير من مواصفات المحرك وبالتالي تولي تجري برشا، وهذا ما ينجم نسميوه الا عمليه انتحاريه مع سابق الاضمار والترصد، ما فيش حتى كلام. جمله الضبابيات او الفراغ كما قلت انت في المقدمه نتاعك، الفراغ التشريعي المنظم لجولان هالدراجات هذه والاجهزه هذه. لحد الان وزاره النقل ما زالت ما فاقتش من نوم العسل نتاعها باش تعمل نصوص تنظم وتقنن جولان ليزونجان الجدد. معناها وضع ضبابي، وضع غير قانوني، وضع غير منطقي، ونقطة استفهام كبيرة وين ماشيين، وين وش نحب نوصلوا، نحب نخليوا الناس تموت. معناها شيء شيء شيء معناها نقطة استفهام كبيرة. أنا نحب نشكرك أنت والفريق العمل معك أنك حطيت صبعك على موضوع هام جدا. احنا مش نتجاوزوا شيء هذايا، بمعنى أنه طوى المستمعين اللي قاعدين يستمعوا فينا يقول لك باي سيدي أنت كمجتمع مدني جمعية تونس للسلامة المرورية وديوانة فهمها تعطيونا شنو اللي يلزمنا نعملوه ونتبعوه باش على الأقل نسلموا في التنقل نتاعنا. المرجع اللي نجموا نرجعوا له هو القوانين المعمول بها في أوروبا وخاصة في فرنسا. في فرنسا مثلا من عام 2019 صدرت نصوص تنظم التنقل نتاعها لدي بي ام هذوما من 2019، ووقع تنقيحه في 2020 و21 و23 باش تشوف انه راهو ثم هياكل،
1: ثم مواكبه معناتها اليوم اللي شنو قاعد يصير في الطرقات نتاعنا.
0: يعطيك الصحه، كل مره ثم معطيات جديده الا ويخرج فيها نصوص لحمايه مستعملي طريقه صفه عامه ومستعملي الدراجات هذوما. اولا هات نحكيو على القوانين المنظمه للجولان، قواعد الجولان نتاع التروتينات. التروتينات راهي وسيله تنقل شخصيه. معناها اللي قاعدين نشوفوا فيه في بعض
1: انك تركب معك واحد اخر معناتها هكا ولا هاي ما يصيرش،
0: هذا شيء بيرسونال يلزم واحد بركه يتنقل عليها.
1: في الاخرين في الانواع الاخرى كي نحكيوا على المونورو ولا على جيروبود ما تنجمش تطلع معك حد اخر معناتها.
0: يعطيك صحه. بالنسبه للتروتينات ثم انواع اللي هما كبار شويه
1: تنجم ساعات يبدا صغير معاك معناتها حتى في العمر هكا ولا
0: لكن مش على خاطره ينجم يطلع انك تطلع معك، لا القانون يمنع كل ما هو كبر حجمها او صغر يمنع منعا باتا انك تهز معك مرافق. هذه حاجه. حاجه ثانيه، استعمال هذا النوع هذا من وسائل النقل ممنوع منعا باتا للي اقل من 14 سنه. لا يمكن لأقل من 14 سنة.
1: على التلامذة اللي قراوا في الابتدائي واللي قراوا في الكوليج ممنوع انك تعطيها لصغيرك.
0: لا استعمل التروتينات، استعملها في دارك، استعملها في دار شباب، استعملها في منطقة ولا في مكان مغلق ما يسالش، لكن إذا خرجت للطريق العام يلزم يكون عندك سن أدنى 14 سنة. هذه حاجة.
1: هذه حسب القانون اللي موجود في فرنسا هكا ولا؟
0: صحيح.
1: اللي هي دولة تعتبر نظمت معناتها القطاع هذا.
0: صحيح بالضبط. ثانيا ثالثا السرعة، راهو يلزم تكون ما تفوتش 25 كيلومتر في الساعة، ويلزم تكون في ممرات مخصصة لذلك، ويلزم معناها ومنع باتا استعمال الأرصفة الرصيف.
1: هو التحية لزميلنا أسامة السعفي توا هو يسمع فينا في المباشر، يبعث لي فيديو إلى شاب من الشباب نتاعنا يزقزق في وسط الكياس معناتها في وسط الكراهب بالتروتينات الإلكتريك هذايا، معناتها لا فما ممرات ولا شدوا على جنب ولا حد شيء، معناتها في وسط الكياس قدام الكراهب. وأحيانا أنت تخاف تقول خليه يتعدى بأقل مشكل معناتها هكا ولا؟
0: صحيح، وهو معرض للخطر بطريقة معناها مباشرة، وهيك علاش القانون الفرنساوي يفرض شهادة تأمين، يلزم ثم كونترا داسيرونس شهادة تأمين إجباري بالنسبة شهادة تأمين مسؤولية المدنية. كيف كما قلت لك معناها يمنع استعمال الهاتف الجوال ويمنع استعمال هكا لي كاسك ولا لي زيكوتور، ممنوع من عنده. هذا معناها بصفة عامة
1: احنا في تونس شباب لا يحط كاسك موزيكا ويبدأ مشوني معناتها ما يسمعكش، لا هو عنده حس باش انت تسمعه ولا هو يسمعك معناتها ضربة مع جملة معناتها
0: بالضبط effectivement. دونك يولي معناها منقطع عن العالم الخارجي.
1: شو المطلوب سي لطفي اليوم باش نحميو الناس هذوما ونحميو رواحنا ونحميو هما صغيراتنا وشبابنا في الاخر؟
0: هات نكملك على التجهيزات اللازمه، لانه انا نتكلم فيكم وتعدي تروتينات وتو معناها يتسمى المغرب صار لا فيها ضوء ولا فيها حتى شيء. دونك الواجب اجباري انه يلزم تكون مجهزه بفرامل، يلزم تكون فيها أضواء أمامية وخلفية، يلزم يكون فيها لي فو ريفليشيسون لي بلاك ريفليشيسون في هذيك العكسة للأضواء، هذايا إجباري. الكاسك لبس الخوذة كيف إجباري. بالنسبة لليل يلزم يكون فيها جيلي، هذا الكل يلزم يكون موجود. المشكل وين؟ المشكل هو أنه ما هوش يتعلق كان بالتروتينت، راهو الموضوع أكبر من التروتينت. ملف السلامة المرورية في تونس هو ملف ما هواش واخذينه بالجدية اللازمة، لأنه لا وزارة النقل اللي هي من المفروض عندها المبادرة التشريعية لإدخال كل ما هي مستجدات جديدة، لا الإسعاف على الطرقات، لا تهيئة البنية الأساسية البنية التحتية، هذوما مدام الملف هذا تفرق بين الوزارات. معناها وزارة التجهيز عندها جزء، والبلديات عندها جزء، وزارة الداخلية عندها جزء، وزارة النقل عندها المتعلق معناها الجزء المتعلق بالتشريعات. هذا الكل قلت سابقا ونعاوده، راهو صدر في 2017 أمر حكومي في بعث لجنة عليا للسلامة المرورية تبدأ مرتبطة مباشرة برئاسة الحكومة، وظيفتها فقط الموضوع السلامة المرورية. راهو اليوم السلامة المرورية هي ملف من جملة الملفات العديدة لموظف واحد، تلقاه موظف واحد في الولاية مثلا عنده برشا مشاغل منهم السلامة المرورية. المرصد الوطني ما عندوش صلاحيات تامة لا للتشريع ولا لي تغيير حتى شيء في على الطريق ولا على الوضع هذا. وبالتالي راهو ما فماش حل. راهو اليوم زايدين نفس الفتره نتاع عناول 60 قتيل، وصلنا لحد الان 550 قتيل، 550 تونسي توفوا على الطرقات من 1 جانفي 2026.
1: هذا ما عندوش علاقة بالتروتينات باش نكونوا واضحين، معناتها فوالا هذا عنده علاقة بقانون الطرقات وبالسلامة المرورية هكا ولا لا؟ ما عندوش علاقة بالتروتينات، هاي فوالا هاي باش ما الناس تفهمش بالغلط.
0: نتاع التروتينات ونتاع الدراجات النارية ونتاع حوادث الطرقات بصفة عامة، هو يلزم بعث هيئة مستقلة وتكون مختصة في المجال هذايا باش نجموا نعملوا التشريعات اللازمة، وخاصة نواكبوا التطورات اللي كل مرة قاعدة تحدث. كما هاللي تروتينات هذوما قلت لك راهو تروتينات دخلوا لتونس تقريبا تو عندهم 10-15 سنة.
1: وقتاش نعملوا لهم قانون؟ ما هذا هو السؤال معناتها فوالا. يقولوا لك سي أمية عبد الله يقول لك الرصيف في القهاوي والنصابة وحنا والكراهب والموتورات والتروتينات الكل مع بعضنا في الكياس. هذا اللي قاعد يصير اليوم في الطرقات نتاعنا في انتظار انه تكون فما قوانين ردعية صارمة ونطبقوا القانون على الناس الكل حتى نقلص من هالنسبة هذيا نتاع الحوادث. شكرا سي لطفي غربال، يعطيك صحة عضو المكتب الوطني لجمعية تونس للسلامة المرورية المكتب الجهوي بصفاقس. شكرا للجميع على أخبار مع بهيرة، الأخبار الرياضية مع قدور. مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: مجازوة الثامنة diwanafm عسلمة. الفريق والطبي بالمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس ينجح في إجراء أول عملية استئصال ورم دماغي بتقنية الجراحات الدماغية اليقظة، حيث تم إيقاظ المريض أثناء العملية لمراقبة الوظائف العصبية الحيوية بشكل مباشر وضمان المحافظة عليها أثناء استئصال الورم. والجراحة الدماغية اليقظة تعد من أكثر العمليات تعقيدا في جراحة الأعصاب، حيث تسمح باستئصال الأورام الواقعة بالقرب من المناطق المسؤولة عن الكلام أو الحركة أو غيرها من الوظائف العصبية الهامة، مع تقليل خطر المضاعفات العصبية وتحسين النتائج الوظيفية للمريض. الفرق التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان تتمكن بالتنسيق مع الوحدة الأمنية من تحرير 147 محظرا جزائيا ضد الحفر العشوائي للأبار في مختلف معتمديات القيروان، وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر جانفي وحتى موفى شهر أبريل الماضي، وفق ما صرح به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان مراد بن عمر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى الشأن الدولي، قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يحذر الولايات المتحدة الأمريكية من أنها إذا شنت هجمات جديدة ضد طهران فستتلقى ردا أشد من السابق، وستتسع نيران الحرب وتصبح أكثر شمولا. السلطات اليمنية تعلن سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار مخزن ذخيرة في معسكر لألوية العمالقة الموالية للحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن. ونختم بطقس الليلة، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط وجهة قفصة، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق والرياح تهب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر يكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل. والحرارة تتراوح ليلا بين 17 و23 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 24 و29 درجة ببقية الجهات، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري، قدور الآن فلاش سبور. جمال تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
7: كرة واحدة، 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح، الماضي ساعتين، 6 متاع العشية و8 والعشرة متاع

0: Radio NFM Reis il Mondiale.
1: UNFM Flash Sport.
2: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. حاليا انطلقت أولى مباريات مونديال 2026 بين المنتخبين المكسيكي وجنوب أفريقيا بعد حفل الافتتاح بملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي. دام تقريبا 40 دقيقة، في مجمله كان لوحات فنية وتعبير عن الفولكلور المكسيكي ومختلف ثقافات قارات العالم وتقديم لمختلف المنتخبات 48 المشاركين في مونديال الولايات المتحدة المكسيك وكندا. نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، نتحولوا في المباشر لمدينة مونتيري المكسيكية في مع مبعوثنا الخاص حاتم جزبار. حاتم مساء النور.
3: أهلا وسهلا بك جدود، تحية ليك ولكل السادة المتابعين. لحظات كما قلت وإلا تنطلق مباراة المكسيك والمنتخب جنوب أفريقيا لفارس افتتاح كأس العالم، وكأني به ماميلودي سان داونز جنوب أفريقيا جدور هو من يلعب المقابلة بتاع اليوم، وصد حضور جماهيري كبير وكبير برشا في مكسيكو سيتي سولد أوت كما قلنا في المقابلة اللي تشهد تقريبا حضور أكثر من 85 ألف متفرج في المباراة الافتتاحية، وصد أمال كبيرة برشا للجماهير المكسيكية للذهاب بعيدا في هذه النسخة. سينو نحكي عن المنتخب الوطني التونسي بطبيعة واللي يهمنا أكثر جدور، اللي مش تكون الحصة التدريبية الرابعة لنسور كارتاج، حتى الظهرية مش تكون دون حضور الجماهير ودون حضور وسائل الإعلام عكس الحصص التدريبية الماضية. بطبيعة دائما بقرار من الفيفا غضوة مش تكون حصة تدريبية موجودة بحضور الجماهير وأيضا وسائل الإعلام، ومنها بطبيعة اليوم تقريبا جدور نجم ونعرفه ملامح التشكيلة الأساسية. يعني تحدثنا البارح قلنا أنه فما الإمكانية نلعب ثلاثة ملاعبية في اللاكس، ملاعبية في اللاكس تبقى ربما فما بعض الشك أيضا حول من سيكون حارس المرمى. اختيارات ميدي الشامخ، أيمن دحمان أو صبري بن حسن أيضا بكل التوقعات، ولكن اليوم بعد حصة تدريبية جدور نتوقع أنه بسكون 90-95% التشكيلة الأساسية بتواجه السويد.
2: اليوم تقريبا يبدأ حضر الماتش السويد رسميا
3: بالفعل، هذا رسمي الدخول بالرسمي الرسمي على مستوى دي مطول جدور اختيار التشكيلة. لكن في الجهة المقابلة بطبيعة نواجه منتخب السويد اللي منتخب مرموخ يلعب يعني منتخب الحقيقة صعب الميراث، لكن حظوظنا ديما تبقى وافرة وقائمة الأمال بالنسبة للمواجهة دي. المنتخب ديما نعود نذكر انه على مستوى ظروف الإقامة ممتازة، على مستوى مركز التدريبات البريال اللي يبعد تقريبا 40 دقيقة على مقر الإقامة أيضا في ظروف ممتازة جدا، كل الأمور على العام. معنويا نولد الحقيقة حاضرين صبي لموشي، حكام على اللاعبين وحكام على الإطار الفني وحكام على الجميع ظهور التركيز أكثر فأكثر يدعى المنطلق. على كل كما قلنا اليوم نجم إن شاء الله قدور نعرفه تحسها شبه نموذجية كما تقول أنت بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، وغدوة بإذن الله تكون الحصة التدريبية مفتوحة ونأخذ بيعة منها شوية تصريحات اللاعبين وغيره.
2: حاتم سؤال أخير بالنسبة للأجواء في مدينة مونتيري مع انطلاق المونديال، نجم نقوله أنه المكسيك تعيش على واقع المونديال رسميا، ونعرف أنه تقريبا أفضل بلد من حيث الأجواء في ثلاثة بلدان المستضيفة هو البلد هو المكسيك.
3: برافو، بالضبط جدور هذا هو، لأنه بالمقارنة مثلا جدور بكندا الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك برشا معنا من المقيمين، لأنه ديما نحكي للتوانسة يقول لك يا ريتو المونديال جاء كله في المكسيك.
2: صحيح،
3: يعني نعمل مقارنة
2: وأنا من بينهم حتى
3: بالضبط معنا كي يقولوا أنه المكسيك مثال بلاد متاع كورة، عندها كولتور متاع كورة، شعبها يعشق الكورة، عندهم معنا أندية ممتازة الحقيقة ضرب الكوب دي موندي كلوب، حتى منتخب عندنا ما احنا ذكريات منتخب المكسيك أبارتير من
2: 78
3: يعني شعب يتنفس الكورة. البارح كدور عند وصولنا المكسيكو سيتي بيصير العاصمة اللي بتكون أكثر تقريبا حضور جماهير وأكثر عباد وأكثر مشجعين المنتخبات، لكن مونديال مونتيري الأمور لحد الآن معناها لحد البارح هادئة جدا وكأنه فماش مونديال، لكن اليوم بدل شوية في قربة الوقت احنا ديجا كانوا في جدور برسك قراب بعد الفان زون بتاع الجماهير المكسيكية انه بدأت قدام شاشات التلفاز وبدأت تشجيع، وفما برشا فيديوهات ديجا موجودة عندكم لازم تتابعوها على
2: موجودة على الصفحة.
3: الجماهير المكسيكية اليوم بدأت متبيعة تعيش أجواء المونديال كما نعيشه في أخنا على ديوانا فهم كدو.
2: واضح، يعطيك الصحة حاتم جزبار، نقابله إن شاء الله في مواعيد قادمة، مبعوثنا الخاص إلى الأراضي المكسيكية لمتابعة رحلة المنتخب في المونديال. رسميا إندو وتارو خارج قائمة اليابان للإصابة، تم تعويض اللعب بهجمي مورين ميو. بالنسبة للإصابة هذه الثالثة لمنتخب الساموراي بعد كاورو ميتوما نجم فريق برايتون الإنجليزي اللي تعرض الإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، وكيف كيف ناكومو مينامينو لاعب موناكو الفرنسي يعاني من قطع في الرباط الصليبي. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي أعلنت أنه تم تحديد يوم الأحد 28 جوان كموعد لإجراء الجلسة العامة الانتخابية للفريق. الهيئة دعت الراغبين في ترشح لرئاسة وعضوية الأولمبيك لتقديم ترشحاتهم في أجل أقصى نهار 26 جوان الجاري. ختام بالميركاتو، مستقبل المرسى تعاقد اليوم مع المدافع المحوري لفريق هلال مساكن محمد أمين كشيش لمدة موسمين. ذكر أنه كشيش 23 عام متكون في فريق النجم الساحلي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafm.net. كان معكم قدور، خليكم مهداة في 60 دقيقة في الأمان وتحية تونس.
1: diwanafm هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوانا فام تكون معاكم. ديوانا فام صوتكم.

0: خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. 8:17 على موجاتنا، مشوارنا بتوصل حتى للـ9 متاع الليل. قبل الاخبار كنا نحكيو على التروتينات الكهربائية، التروتينات الالكتريك اللي ولات موجوده في الشوارع متاعنا. كان ضيفنا عضو المكتب الوطني لجمعيه تونس للسلامه المروريه، رئيس المكتب الجهوي بصفاقس لطفي غربال، اللي قال لابد من تقنين هذه الظاهره في بلادنا، او تقنين هالوسيله هذيا متاع النقل في بلادنا. يقول لابد من بعض هيئة مستقلة في مجال السلامة المرورية، ولابد من الحد العشوائي ولا الحد من التوريد العشوائي لهذه الأجهزة. يحكي على التروتينات، يحكي على المونورو، يحكي على الجيروباد. به نحكي مع المرصد الوطني لسلامة المرور، شنو اللي ينقصنا اليوم، متى سيتم تقنين هالوسيلة هذية، والكلام اللي قاله سيلوت في الكل شنو بش يرد عليه المرصد الوطني لسلامة المرور. نحكي في الموضوع تتشفيتا. ضيفنا مدير عام المرصد الوطني لسلامة المرور سي صابر الخليفي، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الفل.
2: مرحبا مدام، مرحبا بك بكافة المستمعين والمشاهدين.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. شو نجم تقول على الكلام اللي كان يحكي فيه سي لطفي وعلى ظاهرة اليوم التروتينات الالكتريك اللي ولات موجودة في بلادنا؟
2: بارك الله فيكم. قبل كل شيء نرحب بكم ورحب بسي لطفي، وأول حاجة حبيت أن نقدم روحي، صابر الخفيفي مدير عام مرصد الوطني سنة مرور، لكن اليوم مش ندخل مش بسيفتي مدير عام مرصد الوطني سنة مرور، بسيفتي المنسق العام للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية متعددة القطاعات.
1: المنسق العام للاستراتيجية الوطنية
2: للمتعددة القطاعات للسلامة المرورية.
1: أي معناها تم كل شيء ذي.
2: أي نعم،
1: معناها هذه تنجم تكون في بلاصة الهيئة المستقلة اللي حكي عليها هو.
2: بارك الله فيك، اللي هو جاء بمقرر من السيد وزير الداخليه.
1: واضح
2: مش ماهوش رد نتاع المرصد الوطني سنت مرور ولا المنسق العام للاستراتيجيه، هو بالعكس توضيح وتدقيق فقط.
1: تفضل.
2: قبل كل شيء الموضوع فيه زوج جوانب، تطرق الضيف نتاعكم للتروتينات، ثم تطرق الموضوع السلامة المرورية بصفة عامة. كل ما تحكي على التروتينات والتشخيص يعتبر على ظاهر التروتينات هو تشخيص واقعي وصحيح تقريبا بنسبة كبيرة برشا. جيش حبيت نوضح اللي الدولة والإدارة التونسية ما قعدتش مكتفة يديها. بالنسبة والطرق زاد حتى لدرجة نارية، كل ما هو وسيلة نقل مجهزة بمحرك أراه تم تناولها ملك راهب للدرجة النارية، لأن التروتينات هي وسيلة نقل مجهزة بمحرك. فما كل الشروط تم إعداده، معناها شاركت فيه 14 وزارة، هنا الصعوبة نتاع السلامة المرورية للزينترفانون المتداخلين متعددين. وسيصدر قريبا، وتم أخذ بعين الاعتبار هو يهم الدرجة النارية وهالتروتينات.
1: شنو القريب سيصدر؟
2: قريبا ان شاء الله في سنة 2026، باش ما نعطيش معناها دات كامل، احنا كملناها ومستوى توا في الامضاء لدى السادة الوزراء.
1: كراس شروط للتوريد ولا للاستعمال هذي؟
2: كراس شروط للتوريد والتصنيع والتوزيع والبيع.
1: فوالا باش ينظم القطاع معناتها من فوا بوغ توت.
2: بارك الله فيك، والكلام اللي قاله ضيفك كلام صحيح. قطاع تقريبا سنمر كانت تقريب الدراجة النارية والتروتينات اللي يديرون قلوا احنا كانت تقريب معتبرة بضاعة مارشانديز. تصوروا انتم بضاعة كما فريجيدير كما غاز. البضاعة هذه قاعدة تحوس وقاعدة تتسير في فضاء منظم اللي هو الفضاء المروري. دونك ان شاء الله بالكراس هذه الساعة كما قال كلو ديبريداج وكإدخال تغييرات جوهرية وما إلى ذلك تم تقنينها بصفة نهائية. ورئيس المشروع هو وزارة التجارة، ومعاهم وزارة الداخلية معاهم، وزارة النقل وجميع الوزارات، وزارة الصناعة اكسترا، ما نحبش نزيد نطول عليكم.
1: واضح معناتها قريبا كراش شروط باش يصدر لتنظيم هالقطاع هذايا نتاع الدراجات النارية.
2: بما في ذلك
1: تروتينات،
2: اعتبار التروتينات.
1: واضح جدا.
2: الناحية الاخرانية نتاع التروتينات الثانية هي التنظيم والتقنين. اليوم ثم فريق عمل انطلق بتعليمات وزير الداخلية منذ تقريبا 26 مايو 2026 لإصدار النصوص القانونية المنظمة للتروتينات، وإحنا في المرحلة الأخيرة. كي نقول المرحلة الأخيرة مش معناها مازلنا عام ولا عامين، معناها بعض الأشهر.
1: فوالا فريق عمل انطلق لإصدار النصوص القانونية لتنظيم التروتينات في تونس، هكا ولا لا؟ هذا
2: موضوع التوريد والتركيب والتوزيع متاع التروتينات وضبط القوانين والتصنيع والبيع. صحيح قلت لك دخلت في كراش شروط اللي هي تعنى بالدراجة النارية، تنظيم هذا القطاع.
1: واضح، حاجة باهية وحاجة نفرحوا لها. هاي قلت
2: بطبيعة الحال. كذلك حبيت نذكر توا أحكي على السلام المرورية بصفة عامة. صحيح السلام المرورية الصعوبة متاعها أنها أفقية،
1: بمعنى
2: معناها معناها كل حاجة. خلنا نعطيك حاجة، مثلا ملف كرة شروط درجة نارية فما 14 متداخل.
1: أي
2: معناها هنا صعوبة، معناها كلام صحيح 14 متداخل
1: شيلمهم معناتها فلا
2: باش يلمهم. فما حاجة اسمها منسق عام استراتيجية وطنية للسلام المرورية، وفما كتابة قرار المجلس الوطني لسلامة المرور يترأس السيد وزير الداخلية، يتلموا في المجلس الوطني لسلامة المرور ونقوموا بالشيء هذايا.
1: بالنسبة
2: لهيئة الجامعة مهم جدا، وتجارب مقارنة بما انه افقي العمل، دونك خاطر الوسيله بصفه عامه تمشي في الطريق، الطريق تبع البلديه والتجهيز. والوسيله شكون يوردها ولا تصنيع وما الى ذلك، شكون ينظم الجولان؟ وزاره النقل. شكون يصنعها ولا يوردها؟ وزاره اكسترا، معناها حلقه كامله ما نضيعكمش برشا وقتكم. دونك الهيكل الجامع حتى معناها حتى هيكل دوليه جات لتونس، الهيكل الجامع موجود اسمه المجلس الوطني لسلامة المرور الذي يجمع جميع المتداخلين، ورئيسه السيد وزير الداخلية اللي هو عضو حكومة. الحكومة أعضاء الحكومة فوضوا للسيد وزير الداخلية باش يكون هو رئيس مجلس الوطني لسلامة المرور، وفيها تمثيلية جميع الوزارات بما في ذلك رئيس الحكومة. جميع الوزارات. دونك الهيكل هذايا هالجامع موجود، والهيكل الجامع الموجود هو مجلس الوطني لسلامة المرور اللي يترأسه السيد وزير الداخلية، أعطى تعليماته منذ سنة 2023 للبدء في استراتيجية وطنية للسلام المرورية باش نسكروا موضوع السلام المرورية بصفة عامة. انطلقت الأشغال 1 جانفي 2025 بدينا في البلان داكسيون في الأنشطة في المشاريع ريالمون، معناها على الميدان التفعيل. وتمتد الى حد الى حدود 2034. الاستراتيجيه هذه اللي نشرفوا عليها
1: الهدف نتاعها،
2: عندنا خبراء وقدموا في مداخلات في الجامعات التونسيه في مجال كيفيه صياغه استراتيجيات، معناها ماناش نقصد الاداره التونسيه، معناها خبراء. كذلك قمنا بالاستئناس بالتجارب المقارنه، جبنا زوج خبراء من الخارج بتشوفوا التجارب المقارنه. اهم حاجه في صياغه استراتيجيه اللي باش تجمع جميع المشاكل انه شارك فيها هياكل الدوله جميعا، القطاع الخاص والجمعيات. هذه ناكد عليها ونزيد ناكد عليها. تعليمات السيد وزير الداخلية أنه الجميع معناها مهتم، والجميع معناها العباد الكل تشارك في لابروش بارتيسيباتيف التشاركي. من جمتهم الجمعية اللي ينتمي لها معناها أخونا اللي دخل في غربال حضرت في صياغة استراتيجية معانا، وكذلك عند إتمام المشروع الأولاني وجهنا للمركزية متاع الجمعية جميع الأنشطة، وعنا المراسلات كاملين. إذا كان عندهم أي ملاحظة يتفضلوا معناها معناها يمدونا بها باش ناخذها بعين الاعتبار، وكذلك القطاع الخاص.
1: واضح.
2: هاي أكثر حاجة
1: اللي هاي
2: 9 و10 السيد وزير الداخلية وبإذن منه مبارح وقلت البارح تلمينا 123 من خبراء في التشريع وخبراء فنيين وما إلى ذلك من جميع الوزارات، تلمينا في فضاء لمدة يومين. افتتح السيد وزير الداخلية وقعد معنا تقريبا نص نهار لإتمام صياغة باش نكملوا التشريعات وما إلى ذلك وليزاكتيفيتي والأنشطة والبرامج والمشاريع. كذلك وزارة الاقتصاد دخلت معنا، فما عديد المشاريع اللي الدولة التونسية باش تمولها، وفما مشاريع أخرى، فما شركاء تونس، هذه وزارة الاقتصاد التخطيط هي اللي تعرف شركاء نتاع تونس، دخلوا معنا باش ياخذوا المشاريع اللي تتطلب لربما تمويلات باش يجيبون التمويلات هذوما. بالنسبة باللي حبيت نشير الحاجة، راهو الهيكل هذا الجامعة راهو موجود المجلس الوطني. بالنسبة فما بلدان، سمحني النص ذا اللي معناه أهداف هيكل في رئاسة الحكومة، احنا حاضرين ونعرفوا كيفاش تعمل وعلاش تعمل والواحد تعمل، وهل أنه نص تعمل باش يجمع العباد كل، كيفاش عنا هيكل ويتعمل هيكل واحد آخر تعمل باش أشخاص لربما يوفروا لهم معناها خطة وظيفية، نقولها بكل وضوح وبكل صراحة، معناها بكل استغراب، معناها وقت اللي فما هيكل موجود نزيدوا في هيكل واحد آخر.
1: أنت تقصد على الهيئة اللي ذكرها، قال هيئة مستقلة في مجال السلام المروري. تقول أنت لا داعي منو عن
2: الإدارة التونسية جزء لا يتجزأ، والسيد وزير الداخلية رئيس مجلس وطني سلامة مرور هو رئيس هالجهاز هذايا بتفويض عن أعضاء الحكومة يخدموا في تناغم. والملاحظة الأخرانية، راهي وزارة النقل عملت مشروع، عملت مجهود، نعطي حق مخيل الكل، مجهود استثنائي، وعلى رأسهم المدير العام للنقل والمدير العام الوكالة، رئيس مدير العام الوكالة الفنية للنقل البري، مجهود كبير تقريبا ولا متفرغين لموضوع التشريعات. ومدام هدى انا اول مره باش نتدخل واخر مره باش نتدخل، اما بحول الله نعرف
1: اخر مره في الموضوع هذا
2: معناته مرور عندنا هيكل لاهي بالاتصال والاعلام باش تشوفوا نتائج التشاريع اللي لربما باش تقلب واقع السلام المروري. الاستراتيجية تخدمت بطريقة علمية، الدول المتقدمة ما يعملوش حتى هيكل، سمحني شنعطيك بلجيكا يعملوا استراتيجية وبرامج، وكل إدارة تطبق البرامج هذيك، ولا فائدة في هيكل فوق هيكل فوق هيكل وخسارة في الموارد البشرية. لكن احنا المجلس موجود، استراتيجية موجودة، ونوعدوكم إن شاء الله في القريب معناها وش ترجعوا وترجعوا لمداخلتي تقولوا راه فما حزمة كبيرة من القوانين اللي هي باش تنظم السلام المروري والفضاء المروري.
1: نتابع معك ماكو دعوة على المباشر، معناتها معك سي صابر الخفيفي، إذا كان فما أي حاجة جديدة، أي قانون جديد، أي تقدم في الموضوع هذا، ما يسالش نتواصلوا مع بعضنا ونفيدوا الرأي العام بكل التفاصيل هذية، سواء كان الرأي العام يعني المواطنين العاديين، المجتمع المدني، الإدارات، كل الناس، معناتها نوصلوا لهم المعلومات هذية. ربما أنتم تكونوا تخدموا في خدمة كبيرة وربي يعينكم يعطيكم الصحة، لكن ربما المعلومة ما وصلتش معناتها للرأي العام، يعرفوش شنو قاعدين تحضروا، شنو قاعدين تخدموا، شنو هي المشاريع اللي انتم منكبين انه معناتها عليها، وين وصلت مشروع التروتينات وغيره، وهذوما الكل معلومات احنا اول مره نسمعوهم منك. لكن هاني انا نعطيك دعوه اليوم على المباشر، نتفاعلوا مع بعضنا وتكون حاضر معنا في كل مره ان نوصلوا معلومه للراي العام باش يعرفوا هكا معناتها احنا وين بالضبط، وفي مجال السلام المروري ايش قاعدين نخدموا، ايش قاعدين نقدموا. ان شاء الله ربي يحفظ الجميع، كل الناس اللي موجوده على الطرقات نتاعنا اليوم، على الاكثر المواطنين التوانسه موجودين في الطرقات وتمهم جدا السلامة المرورية.
2: بارك الله فيك مدام. باش نختم، بالنسبة لنا احنا تعليمات السيد وزير الداخلية بصيفته رئيس المجلس الوطني سيادة مرور، هو راهو النجم وما نحكيوش على السيكيورتي روتير، المرصد الوطني سيادة مرور اللي هو ينوب الشرطة والحرس في الاتصال تقريبا، راهو معناها فما طريقة سهلة أن ما نحكيوش وما نخرجوش، لكن احنا نعمل تقريب في 28 مداخلة أسبوعيا في الإذاعات، راهو فما مشكل، راهو فما مشكل اسمه سلامة مرورية، راهو فما مشكل سيتان ديبا ناسيونال، انك انت تتناول الموضوع. بالنسبة لنا احنا هدف معناها حققنا الهدف نتاعنا، وانه معناها السيد غربال اللي تدخل معانا بارك الله فيه انه يحكي على السلام المرورية، ونشكركم على تناول موضوع السلام المرورية في وسائل الاعلام، وشكرا.
1: شكرا جزيلا المنسق العام للاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات متعددة القطاعات في مجال السلام المرورية سيد صابر الخفيفي، شكرا لك، يعطيك الف صحة لتجزينا على اللقاء، وشكرا على هذا التدخل. 8:32 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل حتى للتسعة.
0: ديوان اف ام عسلمة
3: عسلمة ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
5: ديوان اف ام، نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موزة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على diwanafm.
1: نمشي إلى ولاية المنستير إلى بني حسين تحديدا، وين الفلاحين في المنطقة هذية يطلقوا نداء بسبب انتشار الخنازير اللي سببت ضرار للمحاصيل متاعهم. موضوعنا تتشويته
0: فسفس.
1: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري ببني حسين سيفراس الكبير، الكبير ولا الكبير؟ مرحبا سيفراس، أهلا وسهلا.
8: مرحبا بي دكتور كريمة. الكبير
1: الكبير، مرحبا، اهلا وسهلا.
8: مرحبا بي،
1: شكرا، اهلا وسهلا. شنو هي حكايه الخنازير؟ ظهره جديده، ظهره قديمه، انتشرت خرجت معناتها الفتره هذيا، شنو اللي خليكم تطلقوا نداء في راس؟
8: والله الصراحه والامانه معناتها تعريفا بمعتمديه بني حسان هي معتمديه ذات خصوصيات فلاحيه بالاساس، تضم اكثر من 11 مجمع مائي، يعني المجامع المائية اللي تتبع لوزارة الفلاحة وتحت إشراف وزارة الفلاحة. الرعنة شنو داريرمو معناتها، وما يخفاش على الناس الكل، يعني الخنزير الوحشي هو معناتها حيوان معناتها زي ما نقولوا احنا كالش أومني بور، معناتها يأتي على الأخضر واليابس، ما يقلش خطورته على الجيران، معناتها ما رعنا معناتها ووصلنا من تشكيات إنه معناتها بحكم المناطق السقوية دي المتعددة، وبحكم معناتها الزراعات الموجودة، معناتها زراعات متنوعة، عندنا البقورات، عندنا الحبوب، عندنا نقول وإحنا تو موسم البحاير، معناتها بمعنى آخر الزراعات الموسمية خاصة تو الدلاع والبطيخ، الخنزير الوحشي القاع المليو فابورابل، يعني مناخ ملائم.
1: أي
8: والخنزير في الأخير معناتها الغريزة متاعه شنو هو؟ الماء والغذاء، معناتها أي حيوان تلقى في معتمدية بني حسان عندي المناخ الملائم،
1: أي
8: خاصة وأنه معتمدية بني حسان وبالخصوص مدينة بني حسان هي ملتقى متاع أودية، هي علاش ماء جنائية بامتياز، معناتها معروفة حتى في ولاد نستير، حتى في عندي تراب الجمهورية معروفة، حتى بالنسبة الشركة التونسية لاستغلال هذه المياه معروفة لوزارة الفلاحة كونه هي معناتها ماء جنائية بامتياز، عمل عدى لحد الساعة معناتها الستالينيتي معناتها في اليورب معناتها بتاع المجامع المائية دي. دونك شنو اللي صار؟ اللي صار معناتها الخنزير الوحش لا مناخ ملائم،
1: اي
8: باش يتغذى باش يلقى لابري.
1: يقولوا لك اليوم الخنزير موجود في كل بلاصة من الشمال إلى الجنوب تقريبا، لكن هل أنه لاحظتوا فما
8: أمر عادي مع دكتور الكريمة؟ احنا كنا توا داري يرموه، ما زلنا كي كنا في مكافحة الموضوع في الياب السايب، وما أدركنا في الياب السايب ما يخفى على حد يكونش، ما زلنا حتى ما خرجناش منه، تعرف هذه المشاكل بتاع التوقي من الموضوع هذا والمشاكل بتاع التصدي هي شيء سهل، والمنظمات مع معناتها فما اطراف اللي ترى معناتها تدخل معناتها معناتها بالقضاء معناتها على الحيوانات هذه، راهو معناتها فما ناس ضد وما ناس معاه، قعدنا في مشكله يكمل يلحق علينا موضوع الخنزير البري، معناتها فما صابه، معناتها نقول واحنا صابه مهده لك اللاح الاثنين، وصلتنا تشكيات صابه نتاع دلاع، صابه نتاع بطيخ، ومش حتى الحيوان هذا ما سمعني بالكلمه معروف بالفساد نتاعه، مش ياكل الكعبه ويتعدى، فهمت يا اختي كريمه؟ معناتها ان
1: يعيث في الارض فسادا معناتها فاله جيل محصولي كله معناتها
8: جيل محصول مثلا محصول نتاع قمح نقولوا احنا حقل نتاع قمح ولا نتاع شعير اطار انه ياخذ الاكتفاء نتاعه ومعناتها يدور يهشم الاستيقار نتاع النباتات يهشم الجذور نقولوا احنا بلغتنا الدارجه نتاع العاميه نتاع الفلاح معناتها ولا شيء معناتها زاد على الطاقه.
1: شو نداءكم اليوم لجمعية الصيادين لشكون معناتها بالضبط؟
8: كريمة راهو دخلنا وكان ثم مجهود فهمتي يذكر فيحسب معناتها لسلطة الإشراف وقاعد تنسيق مدة الشهر التالي فهمتي لا بين المعتمدية والمصالح معناتها المختصة بالموضوع هذايا واللي يشملها الهياكل معناتها الموضوع هذايا بين حماية بين جمعية الصيادين بين بلدية بين كذا فهمتي نظمنا يوم تاع تدخل فهمتي يوم قمص يوم قمص عبارة يوم صيد فهمتي الخنزير الوحشي انت دخل جميع الأطراف فهمتي صحيح كان التنسيق نقص شوية فهمتي مالوريزمون فهمتي نقص المنتار فهمتي وسائل النقل نقص الحضور اللوجستي نقص الحضور الإداري فهمتي لكن في أسرة الحمرة على الحملة عن قمص ما يقارب على 50 فهمتي معناتها راس خنزير بين صغار وكبار معناتها كل واحنا بين معناتها أمهات وذكور
1: قداش مازال كنحكيو على 50 معناتها عدد مش شوي
8: شوف باش نحطك في الإطار معناتها باش تبدا الرؤية واضحة كل جميع السادة المستمعين احنا مدينة بني حسان أختي كريمة ملتقى تاع أودية
1: معناتها تجيكم من المناطق الأخرى كلها عبر الوادي هذاك
8: يعطيك الصح يعطيك الصح احنا معناتها المعتمدية الوحيدة في ولاية المسير اللي ما تلقاش موظفينات معناتها الحدود نتاعنا ما تلقاش معناتها مباني معناتها المدينة الوحيدة اللي تخرج منها تلقى كان غابة زيتي معناتها اللي تخرج من بني حسان ماشي لتوزة تلقى غابة زيتي تخرج من بني حسان ماشي الجمال تلقى غابة زيتي تخرج من بني حسان ماشي في المنزل الفارسي تلقى معناتها غابة زيتي تخرج من بني حسان ماشي القصر
1: معناتها الخنازير تجيكم من كل جهة شنو المطلوب قلت لي عملنا عملية خنص ما تحبوا عملية خنص ما أكبر ولا شنو بالضبط
8: المطلوب هو الخنزير القيلابري معناتها القيل البلاصه وين يتخبى اللي هي شنو هي البلاصه اللي يتخبى فيها الخنزير الوحشي في عسان هي الاوديه وغابه القصب انا يقول كرئيس اتحاد محلي وكمهندس سياحي يقول غابه القصب علاش ما سماها غابه القصب؟ نرجع بيك لقالي نقول لك ملتقى تاع اوديه

0: للاسف معناتها تكون تكون فما حمله ما اكبر. هذا هو المطلوب يعني حمله امنيه يعني كبيره لقنص الخنزير هذا.
1: مع تعصب خدمه الجزيره مع التنسيق مع جميع المتدخلين.
0: واضح
1: في موضوع كيفك اختي الكريمه وكيف المستمعين يسمعوا فيا ما نجموش نحضروا طرف ونغيبوا طرف. وزير الزاد الداخليه اكيد ومؤكد الحماية المدنية لحماية سياسة المتدخلين أكيد ومؤكد أنه يكون موجود.
0: واضح.
1: مع إنه وزارة الصلاح رانا بصراحة تامة ونداء حتى الحكومة نداء حتى الرئيس الجمهوري. ماذا بينا أخي الكريم من المنبر هذا بالله يوصلوا حتى صوتنا كمعاتها رئيس اتحاد محلي داخلها كإنسان معاتها غيور على الفلاحة بدون اللي يخرج انتريت ولا الا معناتها يحال على التقاعد هذا بينا لا وزاره الفلاحة وزاره السياديه ماذا بينا يتعوض في الابدان.
0: واضح واضح جدا. شكرا سيد فارس الكبير رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه صيد البحر ابن حسان من ولايه المنستير. ان شاء الله نداءك يكون وصل لكل السلطات المعنيه للحد من ظاهره انتشار الخنازير اللي سببت ضرر كبيره لمحاصيل الفلاحين في المنطقه. موصلين معكم مشوارنا مرحبا اهلا وسهلا. فيديو دار على لي ريزو سوسيو حول ظهور قرش قبالة سواحل منزل تميم. شنية الحكاية؟ ما مدى صحة الموضوع؟ شنو اللي صار بالضبط وشنية تفاصيل الفيديو؟ نحكي في الموضوع تتفيتا.
2: انفو وانتوكس
0: ضيفنا في انفو وانتوكس رئيس جمعية البيئة بمنزل تميم سي اي من حمام. مرحبا لو سهلا. مساء النور. مساء الخير سي ايمن. مرحبا اهلا وسهلا. مرحبا بك.
3: عايشك. الفيديو اللي دار اليوم على القرش احنا كجمعية راو معناه بعد ما دار الفيديو اختيناه معناه وبعثناه
0: ساعة كيفاش دار الفيديو اللحظة كيفاش دار الفيديو وين بالضبط كي نحكي قبالة السواحل بعيد خداش على الشط شكون صوروا كيفاش تعد اعطينا شوية تفاصيل.
3: هو اللي صوروا هاوي صيد بالقصبة بالخيط ومحب لجمعية البيئة وكل شيء. صور الفيديو بحكم اللي قاعد يصطاد يتفرج يلقى راه القرش كي جاي ماشي للصنارة نتاعو. هو قاعد يخرج فيها معناها فما الحركة نتاع الخيط هي اللي جذبته القرش. تبع شوية الطعم هذاك وبعد بعد وكمل خنيته على روحه معناه يستعرض في رزقه معناه
0: هذا بعيد قد على الشط هذا خطر الفيديو مصور قريب
3: هذا حاجة 200 متر ماكس معناه 200 متر على الشط اما راهو باش نظليو واضحين راهو القرش هذايا اللي هو بعد ما رجعنا للخبراء وجمعية تيلسي وكل شيء طبح اللي هو روكان بوبلو اللي هو القرش الأزرق موجود بكثرة في البحر الأبيض المتوسط وحاجة عادية على الأخر ومش مستانس هو يطلع للشافة أما القريب للشط وكل شيء قريب وين فين فما عباد أما معناها حاجة عادية على الأخر ما فماش علاش باش نهولوها ولا باش نوصلوها معناها باش تولي حاجة
0: ما يخوفش معناتها النوع هذي
3: ما عندكم علاش تخاف وديجا ذاك علاش احنا خذينا الفيديو وهبطناه في الجمعية باش نهبطوا المعلومة بالصحيح للناس الكل راهو بحر من الزمين باقي آمن وديما آمن على خاطر القرش هذايا ماهوش مخطر انا احنا ديما احنا
0: حتى مش مخطر معناتها اذا كان انا نعوم قدام وما يضربنيش ما يهاجمنيش
3: ما عملك هو بطبيعته يخاف هو يمشي باش يجي أنا ما ما ما ما ما احنا تو حاليا على حسب كلام الخبراء وجمعية التنسي معناها حتى في ندوات وكل شيء ما عمره ما صارت مشكل نتاع اتاك نتاع قرش في البحر الابيض المتوسط الكل معناها قل 1% فما حاجات اخرين معناها ديزيستيس اخرين هما ممكن اخطر برشا من القرش كيما الحريقه كيما البلم كيما اخطر برشا من القرش احنا مهولين الاسم نتاعو ممكن خاطر راهو فيه كبير معناها في الحجم اما ما عنده ما يعمل فهمت القرش هذايا القرش الروكان بلو

0: بوبلو ما عنده حتى تأثير.
1: قرش الأزرق
0: أي قرش الأزرق هو بالعربية بالفرنسي روكان بوبلو جلد الأزرق. ما حسب كلام الخبراء واحنا نعرفوه
1: تحققته معناتها من الموضوع هو كلب بحر كبير شوية في الحجم هذاك هو معناتها ما يخوفش ما يهجمش
0: ما يخوفش معناها هو بطبيعته هو خجول وما يقربش للعباد. أنا هو يحصر في حوطة ظريفة مش باش يتكي معناها بشر ولا كذا هذا وإن شاء الله تو تنسيز إذا تهبط المنشور
1: أكيد جدا إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا غدا باش يحكيوا أكثر تفاصيل في الموضوع. حبيت نشكرك جزيل الشكر يفضلك أنك طمنتنا رئيس جمعية البيئة بمنزلة ميم سيمير حمام شكرا على كل التفاصيل موصلين معكم مشوارنا مرحبا 8:45 دقيقة أنا اكتشفت حاجة برنامج في 60 دقيقة الأفعى ثعبان الكوبرا المصرية خجول ولا والقرش زد الأزرق خجول يعني أنا برشا حيوانات خجولة تظهر مخطرة لكن هي في الحقيقة طلعت خجولة. شو معنى خجولة؟ معناتها كي تشوف الإنسان تهرب ما بتقعدش معناتها ما تواجهش. 8:46 دقيقة على موجاتنا مشوارنا بتوصل معكم حتى 9 الليلة.
2: عسلامة ومرحبا بكم معكم حاتم جزبار باش نكون في تغطية خاصة واستثنائية المشوار المنتخب التونسي في كأس العالم من قلب الحدث. خليكم أقرب عيشوا معنا كل التفاصيل اللحظات الحاسمة ومشاركة نسور كارتاج. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم
4: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فم.
1: ضوء أزرق يضيء عدد من الشواطئ التونسية ليلا ويثير جدل. برشا صناع محتوى برشا نشطين على انستغرام مش مقول صناع محتوى برشا نشطين على انستغرام صوروا الظهر هذية والموضوع أثار الجدل غادي في الانستغرام حتى أنه عنوان البعض ما هو لغز الضوء الأزرق في شواطئنا التونسية حقيقة ولا مش حقيقة وشنو هو الضوء الأزرق شنو هي الأسباب متاعه. فما شكون قال لا مشعلين ضوء فما ناس قالت لا راهم وحنا شفناها زادة شنو هي الحكاية نحكي في الموضوع يلا تتفيت.
3: فيدباك
1: باحثة في المجال البيئي وعضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية سيدة زهرة السلامي مرحبا أهلا وسهلا شنو حوالك؟
5: مرحبا بيك
1: مرحبا فضلك أهلا وسهلا شكرا مرحبا. قل لي الحكاية صحيحة مش صحيحة شنية هي بالضبط؟ الناس اللي تتفرج علينا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك تنجموا تشوفوا ولا تصوروا ولا فيديو على المباشر شنية الحكاية سيدة زهرة؟
5: برشا منا شوفوا الفيديوهات وتصور في بحر حمام لام في غوية ديب الأزرق كأنه مشهد من فيلم الخيال أما في الحقيقة هو عنده زوج تفسيرات علمية.
1: أي
5: نبدأ بالتفسير الأول هو ما يسمى
1: هو حقيقة ما هوش خيال فلا
5: هو حقيقة هي ظاهرة علمية.
1: أي
5: عندها ذات تفسيرات. التفسير الأول يتمثل في ما يسمى بالعربية تلألؤ الحيوي
1: أي
5: أو البيوليمينيسانس والظاهرة هذه ناتجة عن كائنات دقيقة كائنات مجهرية تنتج الضوء بنفسها عن طريق تفاعلات كيميائية تصير في داخلها. الكائنات هذه هي كائنات وحيدة الخلية وتتسمى الأدينوفولاجيات وتنتمي للفيتوبلانكتون.
1: زيد بشوي بشوي. التلألؤ الحيوي هما في الحقيقة كائنات دقيقة مجهرية وحيدة الخلية تنتج الضوء هذية في التفاعل بينات هكا
5: عن طريق تفاعل يصير في دمها الداخل فيزيولوجي متاعها تفاعل كيميائي
1: عن طريق تفاعل كيميائي يصير في الخلية هذيك
5: أي. وقت يتحرك البحر ولا وقت يمس عبد البحر انظري هي تحس كأنه فما خطر فما حاجة دونك باش دافع على روحها تايب الضوء هذيك
1: فوالا معناتها كأنه طريقة متاع دفاع كي تحرك الموج هي تولي تعمل هكيك تنتج الضوء هذي
5: اي تم تحفيز ميكانيكي
1: ميكانيكي وهذه مخترة مش مخترة هالكائنات هذه موجودة بصفة طبيعية معناتها في البحورات متاعنا
5: هي كائنات تسمى الأولى في السلسلة الغذائية ومهمة ياسر في السلسلة الغذائية وعمرها ما كانت خطيرة. أما الكائنات هذه تنجم تسمى حاجة تنجم تخليها تتكاثر بسرعة، تسمى حاجة تحفز تكاثر متاعها، واللي هو ما يسمى بالمواد الطبيعية اللي جاية من الفوسفور والنيتروجين، والحاجات هذو ما يجيوا من مياه صرف الصحي.
1: مواد طبيعية تحفزها،
5: أي مربوطة شوي بالبوليسيون،
1: معناتها فما تلوث غادي.
5: فما تلوث ديجا عمناه في بحر في حمام لانس، صارت حاجة كما هكا في الوقت هذا. الكائنات هذوما هما كائنات دقيقة مجهرية تسميو دي ميكرو ألغ، يتغذوا على النيتروجين والفوسفور اللي نلقاوه في مياه الصرف الصحي. كيلقاو بيئة
1: ملائمة، أي
5: ملائمة، دونك يتكاثروا بزيد ويوليو برشا نجم. هذا تفسير الأول.
1: ويشعلوا الضوء، معناتها تبدا يشعل كأنه ضوء، ترى هكا ولا لا؟
5: أي
1: معناتها حتى كان فماش غفلين نتاع ضوء الغادي، هما وحدهم يولي تراه أزرق البحر معناتها.
5: لا، هما ما يشعلوا كان وقت الموجة تضرب بار إكزومبل، ولا وقت يتعرضوا للمس معناتها، دونك يخسر رجيهم.
1: معناتها قصدي مش فما الضوء يشعل انعكس عليهم ولا حاجة، معناتها حتى كانوا ظلمة وصارت الرياكسيون هذه نشوفوا الظلم معناتها نشوفوه اللون الازرق.
5: اي صح، هذيك التفسير الاول.
1: التفسير الثاني
5: اللي مربوط بالكائنات هذه، التفسير الثاني هو تسمى ظاهره فيزيائيه تسمى الفلوريسون. الفلوريسون هذه ظاهره فيزيائيه تتمثل زاده في مواد. المواد هذه تمتص الضوء الخارجي، مثلا ضوء الشمس، وترجع معناتها أنت ليه باش تنص الضوء وترجع وقت أنت تشعل الضوء في بلاصة كيما نتاع البلدية هذوكم الوحيدين عرفتهم. وقت اللي تشعل الضوء في وقتها هما يشعلوا المواد هذوما وتطفي الضوء يطفيوا معاهم، يطفيوا مع الضوء هذا. أما في الأكثر ظاهرة اللي صايرة في حمام لانس هي مربوطة بالكائنات المجهرية، عرفت؟
1: واضح، معناتها مش نكونوا واضحين يعني. فوالا، هذه هي معناتها الظاهرة وتفسيرها وراي حقيقة ماهيش خيال. خاطرنا والله كي شفتها في الأول مش في بالي معناتها ماهيش حقيقة، فما ناس تشعل في الضوء ويحبوا يعملوا شوية بوز معناتها بالموضوع. خي طلعت ظاهرة علمية وعطيتنا التفسير متاعها. حبيت نشكرك جزيل الشكر سيدة زهرة سلامي، الباحثة في المجال البيئي وعضو جمعية تونسية للعلوم التشاركية. شكرا جزيلا، شكرا لفضلك اللي تجزينا على اللقاء. نمشيو لصفاقس وين صارت مسيرة اليوم بصفاقس للمطالبة بالزيادة في الأجور، نظمها اتحاد الشغل. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
4: لانفيتي دو جور،
1: الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك سي محمد. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور سي محمد عباس. تسمع فيا ولا مش تسمع فيا؟ موجود ولا غير موجود؟ علق، نرجعوا له للتليفون. موجود سي محمد، مرحبا، لو سهل سي محمد عباس.
6: محمد عباس، مرحبا بيك وكافة مستمعين ديوانا فهم.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات. مسيرة اليوم في صفاقس نظمها الاتحاد الجهوي للشغل للمطالبة بالزيادة في الأجور. زيادة في أي أجور اليوم طلبت بها بعد الزيادة اللي تم إقرارها مؤخرا من قبل الحكومة، لأنه الاتحاد رافض لهذه الزيادة، يعتبرها غير مجزية. شنو بالضبط سي محمد؟
6: هي مسيرة اليوم تنظمت بعد قرار اجتماع الإطارات النقابية للقطاع الخاص. هي مسيرة نوعية بالإطارات النقابية، جابت مدينة صفاقس في اتجاه الولاية. فيه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى اللي هي نعتبروها احنا مظلمة، انت تعرف أختي الكريمة أنه كل الموظفين وعوان الدولة والمؤسسات العمومية والمتقاعدين خذوا زيادة في 25. والقطاع الخاص كانت عنده زيادة 22-23-24 تمتعوا بها، وتم الاتفاق في المحضر الاتفاق مع أرباب العمل بإشراف وزارة الاجتماعية على أساس تفتح جولة جديدة في سنة 25-26-27 مع أرباب العمل تحت إشراف وزارة الاجتماعية. لأنه في انطلاقتها الجولة بقرار سياسي وقفت المفاوضات وأصبحت بأمر حسب قانون مالية 26. هذه أول مرة يصير على القطاع الخاص أنه زيادة
1: تحجب
6: تعطى بأمر. أر أنه العادة وتاريخيا أنه تصير مفاوضات مع جميع أرباب العمل، مع البنوك، مع السياحة، مع الليتيكا وغيره غيره، مع الصحافة، كل الجمعيات وكل المنظمات اللي فيها أرباب العمل. اللي صار أنه 25 قطاع الخاص حرم وظلم من الزيادة متاعه، مظلمة حقيقية. وانت تعرف انه في القطاع الخاص معدل الاجور ما تتجاوز بين 700 و 800، هي اقل اجور في تونس، وزيد نحرموها من زيادة في الاجور في 25. الامر طبعا الجانب الثاني، الجانب الثاني هو الامر حسب القانون المالية اللي خرج في 30 ابريل انه 5% تاريخيا في المفاوضات الاجتماعية اللي هي انطلقت من الثمانينات وخاصة بصفة مرتبة من سنة 90، كل ثلاثة سنوات وما بعد 2011 كذلك، أنه تاريخيا الزيادة في الأجور أخر زيادة خلافها القطاع الخاص في المفاوضات الجاية يعتمدوها أما كيف أولي أحسن شوية. أحنا الـ 25 معناتها
1: 24
6: القطاع الخاص متى ب 6.75% المينيمو، هذا اللي متفق فيه اليوم ياخذوا 5%. كيف كيف تاريخيا ديما الأجر المضمون الصناعي هو الحد الأدنى للزيادة للقطاع الخاص. طيب فهمك حسب الوضعية. اليوم الأجر الأدنى في 25 جون في 25 7.5% متعوا بها الأجر الأدنى المضمون والمتقاعدين، والقطاع الخاص ياخذ 5. ياخو 5 اللي هي تاريخيا عادة أما 7.5 ولي أحسن شوية تاريخيا. هذه نعتبرها معناتها مظلمة على القطاع الخاص. وجانب الثاني أنه 5% لثلاث سنوات ماهيش مش تغطي القدرة الشرائية، ماهيش مش ترقع القدرة الشرائية، والعامل في القطاع الخاص والعامل بصفة عامة في تونس والمواطن في تونس بصفة عامة قاعد تاعد، خاصة أمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار الجنوني اللي قاعد يومين قاعد تزيد. الجانب الثالث اللي هي كذلك نعتبرها مظلمة، كانت في كل المشاكل باش تنقيط المناخ الاجتماعي جلسات على مستوى تفقد الشغل، وكذلك كيف تصدر بقية إضراب حسب القانون والاتفاقات الدولية تصير جلسة صلحية بمركز الولاية أو بالتفقدية العامة أو بالوزارة. اليوم من أوت 25 وقفت جميع الجلسات، شين جرى لها؟ كثر الطر التعسف، المناخات الاجتماعية داخل مؤسسات قثر، بعض المؤسسات اللي تعاني صعوبات ما لقيناهاش حلول باعتبار رفض الوزارة الاجتماعية تعيين جلسات بخصوص فصل 21 في صعوبات اقتصادية، تخفيض ساعة عمل، تصريح بعض العمال، بطالة فنية، اللي جلسات ماش تنعقد. اللي عندنا مؤسسات تمر بصعوبات وبالسيف نلقينا حلول ثنائيا، عادة نلقاو الحلول على مستوى مصالح تفقد الشغل. هذا أثر على المناخ الاجتماعي، أثر كذلك على معيشة الخدام، وأثر أنه الخدام ماهوش قاعد مرتاح. أنا نحب نحيي بعض أرباب العمل، نحب نحيي من إذاعة ديوان فام، أنه اللي فهموا تدهور القدرة الشرائية ورفعوا أعطاه زيادة 25 وزادوا ورفعوا في 5% في بعض المؤسسات في الساقص وغير الساقص، وتحية لنا باعتبار فاهمين أن الخدام مش مرتاح تدهور قدر شرائي. وأنا نقول راهو ما عندناش مشكل مع أرباب العمل، أرباب العمل كانوا مش ندخلوا في جولة جديدة في المفاوضات، إلا هذا قرار سياسي اللي حرم به قطاع الخاص للأسف، ما قرار سياسي بيتم معنا كلمة.
1: فوالا هذا هو متاليسان. من فقط أنا عندي سؤال سي محمد عباس، كل النقاط اللي تحدثت عليها تم القطاع الخاص على المستوى الوطني أيضا، لماذا لم يكن هناك تحرك وطني يجمع كل معناتها عمال القطاع الخاص في توحيد للمطالب متاعهم هذه؟
6: صح، هو انعقدت هي إدارية وطنية الأسبوع اللي فات وخلينا فيها قرارات اجتماعات هيئات إدارية جهوية ومش تنبثق فيها بعض القرارات وإن شاء الله قاعدين نوحدوا في نيفالاتنا في القطاع الخاص وغير القطاع الخاص.
1: مع اتحاد الشغل لن يتخلى عن إقرار الزيادة في سنة 2025.
6: طبعا أنه نقولها باسمي أنا باسمي المكتب التنفيذي باتحاد جهوي الساقس لن نتخلى وعندنا مبدأ الإضراب وقبل ما نوصل المكتب الإضراب مش نزيدوا نخطوا للشوارع ومش نفضلوا الإضراب دفاعا على تدهور القدرة الشرائية وحقنا في زيادة 25.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد محمد عباسي فضلك. شكرا جزيلا الكاتب العام المساعد لاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا قصدنا للتسعة متعليل. شكرا لكل الفريق. يعطيك الف صحة حسام هيفا إيمان نجمة تحيات هدى ليلتكم زينة. الأخبار مع بهيرة نيتكلم محمد ببعية.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة 9 ديوان افهم عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن تحديد أسعار قبول الحبوب لإصابة 2026 ب140 دينار للقنطار من القمح الصلب و110 دنانير للقنطار الواحد من القمح اللين و90 دينار للقنطار الواحد من الشعير وتريتيكال. والوزارة تؤكد أن يوم 15 من جويلية القادم هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع على كل قنطار من الشعير المحلي وتريتيكال من صابة 2026، و 31 أوت القادم هو آخر أجل التمتع بمنحة التسليم السريع بالنسبة للقمح. جلسة عمل تنسيقية خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بإنجاز أشغال تحويل قنوات الماء الصالح للشرب بالمدخل الجنوبي للعاصمة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ مشروع توسعة، والمشاركون يستعرضون خلال الجلسة مختلف الجوانب الفنية واللوجستية المرتبطة بأشغال تحويل قنوات الماء الصالح للشرب، حيث تم استعراض مراحل الإنجاز المبرمجة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تنفيذ الأشغال في أفضل الظروف، مع الحرص على تأمين استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمحافظة على انسيابية حركة المرور بالمنطقة طيلة فترة الأشغال. مصالح دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بمقر ولاية بنزرت تفيد بأن اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل بالولاية ستنطلق في دراسة ملفات إسناد رخص النقل العمومي غير المنتظم التاكسي واللواج خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية القادم. إلى الشأن الدولي، مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني يقول لوكالة فارس للأنباء إنه لم تتم الموافقة على نص مذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الوكالة أن الرئيس الأمريكي ادعى في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي أن إيران وافقت على نص مذكرة التفاهم الأولية على أعلى المستويات. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
2: البرمجة الشتوية على ديوان فام، تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس المونديستار، واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين من اثنين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من اثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من اثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من اثنين للجمعة من التسعة لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.

0: ميت كلوب
1: كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من التسعه حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام ديوان

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.diwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه النايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وين ما كنتوا ماشيين، وين ما كنتوا قصدي ربي سيغمون فيكم برشا اللي قاعدين توا بدا موسم المتابعة لكأس العالم، والأكيد مع حفل الافتتاح اللي كان من ساعة تقريبا، حفل كان رائع جدا، والمباراة اللي تو قاعدة تدور بين منتخب المكسيكي ومنتخب جنوب أفريقيا. متابعة طيبة للكوب كوب دي موند كوميم، إيفينمون كل أربع سنين الناس تستناله. إيبا بون، نعرف اللي برشا من الناس قاعدة داير نشوف في برشا فيديوهات وبرشا من الناس يحكيوا على التوقيت أنه كيفاش باش نعملوا، معناها ثلاثة والأربعة متاع الصباح الماتشوات والخمسة وغيره. فأنا أقول لكم حاولوا أنتوكا إن شاء الله تعملوا أبو كيف مهالشهر هذي مزمين. أنتوكا نقول لكم زاد الموزيكا كيما العادة وين ما كنتم ماشيين تلقاها معنا في نايت كلوب. نسلم على الفريق الكل اللي معايا الليلة، حسام الحلواني سيد المخرج، نسلم عليك كيفا في الأعداد، هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. كيما العادة البداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية بشي اسمه That's My Name Accent.

قلت ساوند سيستم سيلم هاف الجوست مان مرتضى الفتيتي بوب سانكلار هذوما الكل بعد شويه تلقاو معنا مي تو سويت باش خليكم مع ادوارد مايا فيكا تو سويت في ستيريو لوف هذه الموسيقى نتاعنا قولكم بوديكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب.

السلام عليكم. دونك انتم اللي تسمعوا فينا على 94.7 في المهدي المنستير ولا في 107.3 في سوسن. السلام عليكم، نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. انتم تسمعوا فينا نايت كلوب.

0: القديمة تسمعها في كاسيت.
1: أنا جديد أبو أنا نختار في الموسيقى بتاع كاسيت. قلت اسمع خلنا نعمل هكا ميلانج بين شوية موسيقى شيخة وموسيقى شوية ترجعنا للنوستالجيا قديمة وهكا بتاع حب ورومانسية والفازات كل ما تعرف. قلت لكم سمر وأكرم يسمعوا فينا دونك هلنا نتمشنهم الأمور على كل. بعد شوية خلنا نعطيكم بارتي اللي هكا ترجعني شوية للأحزان. عرفتك الأحزان بتاع محمد فؤاد والجو هذاك باش نسمعكم. فاكرك يا نسيني باش نسمعكم مدحت صالح حبيبي يا عاشق كنت تذكروها من فيلم شنو الفيلم هاي فذكرني حبيبي عاشق منى زكي شورتو فانيلا وكاب فوالا ان شاء الله يذكروها. ان توكا صغيرات نتاع توا ما تعرفوهاش نحكيو في حاجه طلاس ماذا عليكم على كل. زاد وما بعد شويه يا ليل مش اسمه لكن في الريتم شويه مش اسمه مصطفى عمر شانكي لو مش اسمه حكيم ولولو تو سويت هذه الموسيقى وانا نقول لكم ولولو قولولو بعد شويه الاخبار تكونوا مع بهير العوجي واحنا راجعين معكم في ساعتنا الثانيه. ما تنساوش الرونديفو مع اولديز والاغاني القديمه ونرجعوا على البيلبورد نتاع عام 2000.

0: راديو NFM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على راديو NFM من المصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net. راديو NFM صوتكم. ديوان افام فلاش نيوز
1: موجز العاشرة. ديوان افام عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، ويجدد التزام تونس بدعم العمل الإفريقي المشترك في كافة المجالات وبدفع الجهود الرامية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة في إطار الاتفاقية المنشئة للمنطقة كأحد أهم المشروعات التكاملية للقارة لتحقيق التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063. المكلف بالإعلام بعمادة الأطباء البياطرة والأستاذة الاستشفائية الجامعي في الطب البيطري الدكتور أحمد رجب يقول في برنامج 60 دقيقة إن هناك عددا من الأدوية الحيوانية مفقودة، داعيا إلى توفير أمن دوائي بصفة مستدامة وتحيين القوانين المنظمة لطرق تزود الأطباء البياطرة بالأدوية بما يتماشى مع التطورات على أرض الواقع. ولفت إلى أن هناك أربعة أنواع من التلقيح لدى المشترات والكلاب والقطط ضرورية خاصة في موسم الصيف الذي يمكن أن تطرأ فيه إصابات بالالتهاب لدى الأبقار وغيرها من الأمراض على غرار البوصفير. وبخصوص التسمم المعوي، بين الطبيب البيطري أن المشترات تصاب به بعد تغيير فجئي في النظام الغذائي، حيث يمكن أن يقضي هذا التسمم على الحيوان في غضون يوم. شركة نقل تونس تواصل أعمال النظافة والعناية بمحيط الفضاءات التابعة لها من محطات ومستودعات ومبان إدارية من أجل تحسين مظهرها وحماية المرفق العام والوقاية من الحرائق، داعية إلى التحلي بالسلوك الحضري وعدم الكتابة على الجدران وإلقاء القمامة في السكة الحديدية. إلى الشأن الدولي، الخارجية الإيرانية تقول إن الاتفاق مع واشنطن لم يصبح نهائيا بعد ونص التفاهم جاهز تقريبا. ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يؤكد أن الرئيس الأمريكي تحدث مع نتنياهو بشأن مذكرة التفاهم التي يجرى إعدادها مع إيران تمهيدا لبدء المفاوضات، وأكد أن إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم، والرئيس الأمريكي ملتزم بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها. نهاية الموجز الإخباري. قدر الآن فلاش سبور في أمان الله.
2: ديوان افام هي الموجة اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان افام تكون معاكم. ديوان افام صوتكم.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان افام.
2: ديوان افام صوتكم.
0: ديوان افام فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في فلاش سبور. بعد شوية نحكيه على مباراة الافتتاح في مونديال 2026. قبل هذا، المنتخب الوطني التونسي يجري فجر الغد بتوقيت تونس حصة تدريبية جديدة في مونتيري، منتظر نتعرفوا بعدها على الملامح الأولية للتشكيلة الأساسية اللي باش تواجه منتخب السويد في أولى مباراة المونديال. بعد حصة اليوم تتبقى زوز حصص أخرى قبل المباراة اللي باش تكون نهار الاثنين بداية من 3 متاع الصباح. بالنسبة لمبعوثنا الخاص حاتم جزبار يقول إنه الإقامة في ظروف ممتازة لعناصرنا الوطنية والملاعبية الكل جاهزين دون إصابات والحمد لله في تدريبات البارح، وإن شاء الله المجموعة كل تكون حاضرة لموقعة أسيادة. مواصلين مع المونديال، المباراة الافتتاحية تنتهي منذ لحظات. المكسيك تنتصر ضد جنوب أفريقيا تريكولوريا أمام البافانا بافانا 2-0 للمكسيك بفضل خيمينيز مع 3 ورقات حمراء في مباراة الافتتاح. مونديال ينطلق بقوة، 3 أحمر زوز منهم لمنتخب جنوب أفريقيا وورقة حمراء لمنتخب المكسيك. بالنسبة للمباراة الثانية في المجموعة الأولى باش تكون 3 متاع الصباح بين الشمشون الكوري، منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب جمهورية التشيك. مستقبل المرسى تعقد اليوم مع المدافع المحوري لفريق هلال مساكن محمد أمين كشيش لمدة زوز مواسم، لاعبي 23 عام وتكون في فريق النجم السحري. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم عن تعيين جوزي مورينيو مدرب جديد للفريق. بالنسبة لسبيشال وان أمضى عقد مدته 3 سنوات. ريال في بيان اليوم يقول ينضم جوزي مورينيو إلى ريال مدريد في 13 جويلية موعد انطلاق الموسم الجديد. بالنسبة لتحضيرات الميرينغي، ذكر مورينيو يدرب الريال سابقا من 2010 إلى 2013. رسميا نايف أجرد وعبد الصمد الزلزولي غادروا تربص منتخب أسود الأطلس المنتخب المغربي بداعي الإصابة وموجة من الإصابات. الحقيقة تجتاح عدد من المنتخبات على غرار منتخب اليابان. اليوم قلب دفاع منتخب الياباني يغادر بداعي الإصابة. في المقابل جيريمي دوكو نجم المنتخب البلجيكي عاد للتدريبات باش يكون جاهز لمواجهة الفراعنة ليلة الأحد القادم. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.
4: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزعة الفريكونس
5: 91.2
4: 99.1 في الصغيرة وجيبس.
5: Toujours numéro 1 sur les lignes.

هذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم سهرية ممتعة وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا اللي تسمعوا فينا في نابل في الكابون على 106. نقول لكم ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف, اي با ديريكتومون لو رونديفو نتاعنا يكون تو سويت مع الاغاني القديمة, ونرجع بكم البيل بورد عام 2000 في اولديز. اولديز مازلنا في البيلبورد متاع عام 2000 كما قلت, والبارح وصلنا المرتبة 41 اللي نبداو مع المرتبة 40 وين نلقاو بلينك 182 ولا بلينك 182 موزيكا اسمها All These Small Things. نحكيو على واحدة من أشهر أغاني روك في المول بوب بانك في التاريخ, موزيكا خارجة عام 99 ضمن الألبوم الشهير Enema of the State واللي كان نقطة تحول الكبرى في مسيرة الفرقة. في نهاية التسعينات كانت بلينك 182 من أبرز الأسماء في موجة البوب بانك بأسلوبهم المرح والكلمات القريبة من الشباب. الموسيقى ذي كانت الغنية اللي نقلتهم من نجاح داخل جمهور الروك إلى الشهرة عالمية واسعة. الغنية كتبها المغني وعازف الجيتار توم ديلونغ, وكرسالة حب لصديقته في الوقت ذاك, وعلى عكس برشا غاني متحب اللي تركز على اللحظات الكبيرة, الغنية تتحدث على التفاصيل الصغيرة, تحكي على كلمة طيبة, تحكي على اهتمام بسيط أو موقف يومي يخلي الحب أقوى من العادة. ومن هنا جاء العنوان All the Small Things, وأول على كل الحاجات الصغيرة اللي موجودة في العلاقة. موسيقية نحكي على غنية تتميز برشا بإيقاع سريع, جيتار هارد كورس سهل, وهذا اللي خلاها من أكثر الأغاني انتشارا في بداية الألفينات. أما الفيديو كليب مكان زيادة من أشهر الكليب الموجودين في الفترة ذيكة, وين سخرت الفرقة من كليبات نجوم البوب وقتها بطريقة فكاهية, وحقق الكليب نجاح كبير برشا على القنوات الموسيقية.

في الترتيب نتاع الليله ديجا بعد شويه مش تلقاو كريستينا اجيليرا يا اونريكي جليسياز في موسيقى منعرفوهم برشا، لكن قبل هذه نمشي للمرتبه 39 نلقاو رافنز في نو مور، موسيقى من اشهر اغاني الار ان بي في عام 2000 وهي نو مور. كما قلت الثنائي الامريكي رافنز مكون من ديفيد تشانس ودانتي جوردن، الاغنيه خرجت ضمن الالبوم الاول نتاعهم لوف كرايمز وسرعان ما حققت نجاح كبير برشا على الاذاعات نتاع الار ان بي والبوب اللي تولي من بعد العلامه المميزه في مسيره الثنائي هذايا. على عكس أغاني الحب التقليدية نو مور تحكي على الشخص وصل للمرحلة ما بقاش ينجم يتحمل فيها الخيانة والأكاذيب داخل علاقة عاطفية. بعد محاولات عديدة لإصلاح الأمور يقرر أخيرا يحط حد للعلاقة ذي ويقول بكل وضوح نو مور أو يكفي يزك أو ما بقاش. الكلمات تعمل تعكس برشا مشاعر متاع إحباط خيبة أمل وفي نفس الوقت تحمل مساج قوي برشا واحترام للنفس. الغنية لقات صدى كبير عند الجمهور على خاطر تتناول في موقف عاشوه برشا من الناس، لحظة متاع اتخاذ القرار صعيب بإنهاء علاقة مؤذية رغم وجود المشاعر. نجح نو مور خلى إراف أنز يبرز وسط المنافسة القوية في عالم الار ان بي، خاصة في فترة كانت فما برشا أسامي موجودة في الوقت ذاك. نحكي لكم بيان ايفيدامون على بويز تو مان، نحكي لكم على جاجي ديج، ونحكي لكم على برشا فنانين كانوا موجودين وكانوا تغيين في

في المرتبة 38 نحكيوا على واحدة من أكثر الأغاني نجاحا في بداية الألفينات وهي Come On Over Baby All I Want Is You للنجمة الأمريكية كريستينا أجيليرا. الغنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الأول متاعها اسمه كريستينا أجيليرا ولا وسامت في ترسيخ المكانة متاعها كواحدة من أبرز نجمات البوب في الجيل متاعها. بعد النجاح الكبير الأغاني كيما جيني أند بوتل What A Girl Wants وصلت كريستينا لسلسلة متاع نجاحات مع الغنية هذية واللي وصلت المراتب الأولى في عدة بلدان حول العالم. Coming Over Baby هي الغنية متاع هكا انرجيتيك تحكي على بنية تعبر بكل ثقة على عجبها بشخص معين وتطلب منه انه يقرب اكثر. الكلمات فيها جرأة خفيفة روح متاع جونيس اجواء متاع موسيقى بوب في بداية الالفينات وقت اللي كانت لغاني الدانسانت هكا تسيطر على الساحة. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج بين البوب والرنبي بقاع سريع برشا كورس اخوي يتكبتها في الراس وكريستينا زادة استعرضت فيها جزء من قوتها الصوتية المعروفة مع اداء انرجيتيك على الاخر. الكليب زادة كان ناجح برشا ظهرت كريستينا مع مجموعة من اللي دانسوز في أجواء كما قلت على جونيس وانتوكا كانت من أبرز الكليبات زادة اللي تعديت على الام تي في واللي الموزيكا متاحة زادة تعديت على لي غاديوه.

نمشيو للمرتبة اللي من بعد قبل ما نحكي لكم عليها. هكا انا نقول لكم الموسيقى زي نتاع أوريكا إغليسياس دونك واحدة من اكثر الاغاني اللي سمعتهم في حياتي. علاش؟ خاطر كانت عندنا كربة من عام 2000 لعام 2009 بقات عندنا. يبقى من عام 2000 وحلت فيها كاسيت نتاع أوريكا إغليسياس فيها الالبوم هذا كامل دونك من في من عمري 10 سنين حتى 19 سنة وانا في الكربة نسمع كان الاغنية هذه. على كل نحكيو على واحدة من انجح الاغاني الرومانتيك الدونسون في بداية الالفينات وهي بي ويذ يو للنجم الاسباني العالمي أوريكا إغليسياس. الغنية اللي خرجت عام 2000 ضمن الالبوم الانجليزي الشهير نتاعه اسمه أوريك في نهاية التسعينات كان أوريك إغليسياس بصدد هكا تحقيق نقلة نوعية من نجم من هكا ستار لاتان وكل شيء نجح إلى فنان عالمي كومبليتمون. وبعد النجاح الكبير الغنية بايلاموس وصل تألقه مع بي ويذ يو اللي وصلت المراتب الأولى في التصنيف نتاع البيلبورد الأمريكي وأكدت مكانته بين كبار نجوم البوب في الوقت هذاك. الغنية تحكي على شخص مستعد إنه يعمل أي شيء باش يكون مع الإنسان اللي يحبه. الكلمات نتاعها تعبر على الشوق على الرغبة في التقرب من الحبيب أما بطريقة بسيطة وسهلة خلتها قريبة من المستمعين في مختلف أنحاء العالم. موسيقيا بي ويذ يو تعمل في ميلانج بين البوب والدانس إلكترونيك بإيقاع مزيان برشا والغنية تحمل طاقة بوزيتيف كبيرة وهذا اللي خلاه من أكثر الأغاني حضورا في الإذاعات والحفلات خلال سنة 2000.

موسيقى حلوة برشا. أنا ما نسمعش برشا روك, ولكن من الأغاني اللي نسمعهم خاطر من عند كريد داير, ومن عند قصة وفيها قصة شخصية كبيرة برشا. أنتو كان أحكي لكم على كريد, الموسيقى اسمها With Arms Wide Open. الموسيقى ذي واحدة من أكثر أغاني روك تأثيرا في بداية الألفينات. غنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الناجح Human Clay, وتحولت إلى أكبر نجاح في مسيرة الفرقة. القصة وراء الغنية كما قلت شخصية جدا. المغني سكوت ستيب كتبها بعد ما عرف إنه باش يولي أب لأول مرة. إن شاء الله عقبال لكم وعقبال للي مازال. الأخبار خلاه يفكر في المسؤولية الكبيرة اللي تستناه, وفي نوع الأب اللي يحب يكونه لولده, خاصة أنه عاش طفولة صعبة نوعا ما. الكلمة تحكي على مشاعر متاع الفرحة, الخوف, الأمل, الحماس, وفينا الموه نقولكم برشا اللي هكا جابوا دي بيبي ولا حاجة دونك يعرفوا لي سنتيمون هذي سيرتو في اللي مومون الأولين متاع الولادة ولا حاجة سيرتو لي بابا نقولكم. أنتوكا الحماس اللي حس بيه هم أي شخص يستعد لاستقبال طفل جديد في حياته. With arms wide open أو بذراعين محلولين هكا مفتوحتين, منعش كان الصحبة العربية, هي صورة رمزية لاستقبال المستقبل بكل حب واستعداد رغم كل المجهول اللي يجي مع موسيقي. الغنية تبدأ بحاجة هكا كالم برشا, معناها بميلودي كالم برشا, من بعد تطعب شوية بشوية تدريجين حتى لين توصل دي مومون سنتيمونتال قوي برشا. وهو أسلوب اشتهرت بيه كريد, وصوت سكوت ستيب كان ديب برشا, موسيقى حلوة وصلت في تصدرت معناها الترتيب متاع البيلبورد, وقعدت لتوا واحدة من أقوى الأغاني كما قلت تأثيرا في بداية الألفينات.

في المرتبة 35 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيه على 9 days نحكيه على absolutely story of a girl موسيقى من أكثر غنية معروفة في بداية الألفينات وتعلقت في الذاكرة هي absolutely كما قلت الفرقة الروك الأمريكية 9 days الغنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم متاعهم The Maiden Crowd الغنية هذه كانت هي الضربة الكبيرة الوحيدة تقريبا للفرقة لكنها كانت كافية باش تخلي اسم 9 days حاضر بقوة في موجة الروك الالتيرناتيف في الوقت ذاك الفكرة الأساسية الغنية تبدأ هكا بسيطة لكن هديب شوية تحكي على بنية تتعرض للحكم من الناس على مظهرها ولا تصرفاتها لكنها في الحقيقة إنسانة قوية مختلفة وعندها علمها الخاص الكورس الشهير متاع الموزيكا يعكس فكرة إنه كل شخص عنده قصة ما تتشافش من الخارج معنا فينا المو حتى نحن في, في, في, في, في, في ثقافتنا ولا في مجتمعنا عادة نحكم برشا على عباد من المظهر ولكن ما نعرفوش العباد من الداخل شنو يحسوا ولا شنو حقيقتهم يمكن يكونوا ناس بهين يمكن يكونوا ناس من أحلى ما تنجم تعرف ولكن يمكن المظهر الخارجي شوية بتاتر يكون متبدل المثير في الغنية والتناقض بين اللحن الفرايحي هكا شوية والإيقاع الخفيف وبين المساج اللي فيه نوع من اللجيعة والرفض للأحكام السطحية التوازن هذا خلى الموسيقى تتعرف برشا عند الناس وتكون من أشهر الأغاني في بداية الألفينات

اولديز اولديز بالنسبه لليله وفيت انتو كال رونديفو كيما العاده نمشيو لقيت هذيا للاغاني الترابيه في ساعه سلطنه.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة بعشر مش اسمه راغب علامة في سيدتي الجميلة مش اسمه زادة نانسي عجرم في نيامك يتوسويش. خليكم مع أسالة نصري وحياتي عندك. اي موسيقى حلوة الذكرى وحياتي عندك. وين أقول لكم وحياتي عندكم هكا خليوا الموسيقى وزيدوا برشا في الحس. عملوا بون كيف وين ما كنتوا تسمعوا فينا. كانك زادة شد ثنية في الأوتوروت ولا الهواء عمل بوز خفيفة. ما نحبش أقول لكم سبيكر ما نشجعكمش على الدخان. بيعمل رشفة قهوة باهية هكا تنفس كومي وعمل بوز رتح بالك شوية وبعد أرجع شد ثنية. على كل نقول لكم شوية خير زادة تكون معكم الأخبار مع بهيرة العوجي ساعتنا الثالثة. إذا كنكم مغرومين بالأغاني الفرنسية نقول لكم مش يكون عندنا رونديفو في زون في آي بي مع أنديلا وين فوفا مش ترجع بينا وتحكي لنا وتسمعنا الأغاني بتاع أنديلا اللي تعرفت بيهم الكل. موزيكتنا توت سويت وإحنا رجعين معكم في نايت كلوب.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية

0: على ديو ان اف ام عيش المونديال.
1: في البرمجة الشتوية على ديو ان اف ام
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين وشاك ديموش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثل الجمعة وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تاي وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل ما تفلتوش ديوان كيدز برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور ديوان فهم صوتكم
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز والحديث عشرة ديوان فيم عسلمة. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالة الخصوصية والاستعجالية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه في إطار استكمال أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة الجارية حاليا بولايتي تونس وبن عروس والتي تشرف عليها وزارة التجهيز تم تثبيت قنوات جديدة لجلب وتوزيع المياه الصالحة للشرب قطر 600 مليمتر و 800 مليمتر لتعويض القنوات القديمة المتواجدة بحوزة المشروع. وأوضحت الشركة أن الضرورة القصوى إلى برمجة أشغال قصد ربط القنوات الجديدة بشبكة المياه وإلغاء القنوات القديمة سينجر عنه تسجيل اضطرابات وقطع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من يوم الثلاثاء القادم على الساعة 5 صباحا بعدد من المناطق والأحياء من ولايتي تونس وبن عروس على النحو التالي. المناطق التي ستشملها اضطرابات وقطع الماء الصالح للشرب لمدة 24 ساعة بولاية تونس حي ابن سينا 2 والمنطقة السفلى بالمروج 2 بولاية بن عروس أحياء المروج 3 المروج 4 المروج 5 المروج 6 اليسمينات المدينة الجديدة 1 و 2 و 3 بن عروس المركز نعسان دوار الحوش. وسيتم استئناف التزويد تدريجيا بجميع هذه الأحياء بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الأربعاء القادم. أما المناطق التي ستشملها اضطرابات وقطع الماء الصالح للشرب لمدة 48 ساعة فهي بولاية تونس منطقة الكبارية وحي الأنابيب وحي بوالعظام من معتمدية جبل الجلود بولاية بن عروس المروج 1 بير القصعة المنطقة الصناعية بير القصعة 2 و 3 المنطقة الصناعية ببرج غربال سوق الجملة مستشفى الحروق البليغة حي البنك حي المستوصف وحي التعمير. هذا وسيتم استئناف التزويد تدريجيا بجميع هذه المناطق والأحياء بداية من الساعة 5 صباحا من يوم الخميس القادم. الفرق التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان تتمكن بالتنسيق مع الوحدة الأمنية من تحرير 147 محضر جزائيا ضد الحفر العشوائي للأبار في مختلف معتمديات القيروان وذلك خلال الفترة الممتدة من مطلع شهر جانفي وحتى موفى شهر أفريل الماضي. إلى الشأن الدولي حزب الله ينفذ 17 هجوما ضد مواقع وقوات وآليات إسرائيلية في جنوب وشرق لبنان قال إنها جاءت ردا على الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. هيئة محامو الطوارئ الحقوقية السودانية تتهم قوات الدعم السريع بقتل 23 شخصا وإصابة 19 آخرين إثر هجمات بطائرة مسيرة ضربت لليوم الثاني مناطق بولاية شمال كردفان جنوب السودان. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
0: Suivez le rythme auteur par radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
4: ديوان ديوان ديوان
0: FM. تسمعوا نفيس فيقز على الفريكونس
5: 91.2 99.1
0: في الصغيرة وقابس.
4: Choix musical.
5: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Zone VIP.
1: هي نجمة صوتها ملائكي، تعرفت بحسن اختيارها لأغانيها، وأكثر أغنية تشهرت بها هي ديرنيغ دانس. هي النجمة إنديلا، واسمها بالكامل إنديلا سيدريا.

تولدت اندي لا نهار 26 جوان من عام 1984 وهي مغنية وكتبة أغاني R&B. بداية شهرة انديلا الحقيقية كانت عام 2013 بعد إصدارها لغنيتها Dernier Danse. الغنية اللي كانت عبارة على شهادة ميلاد الفنانة دخلت لقلوب الناس وتحبت، خاصة بفضل فيديو كليب غنيتها المميز واللي زاد خلى الغنية تنجح أكثر وأكثر، وين ظهرت أنديلا وظهرت طاقتها الصوتية العالية وقدرتها على التمثيل وإيصال إحساس كبير برشا بكلمات وألحان الغنية ومعناها الكبير. الكليب والغنية تصدروا ترتيب الأغاني مش كان في فرنسا أكاهو، حتى في برشا بلدان في العالم الكل. وصل الفيديو كليب عمل 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب من أول ما تعرض.

اندي لا تولدت في باريس في فرنسا، أما زاد عندها أصول جزائرية كمبودية وهندية، وأصولها الهندية هي اللي اسمها انسبيري منها اندي لا. واندي لا تحب برشا الهند وغنيت برشا لغات كيف ما الإنجليزية والهندوية والفرنساوية. وعلى الصعيد الشخصي هي متزوجة من المنتج وكاتب الأغاني الفرنساوي باسكال كو، ومن صغرتها كانت مغرومة بالغناء، غرام ورثته من عند جدتها اللي كانت تغني في العروسات، وتأثرت برشا بملك البوب مايكل جاكسون خاصة.

إنديلا أصدرت ألبومها ميني وورد اللي حقق نجاح كبير برشا في فرنسا، وكان ثالث أكثر ألبوم مبيعا في العالم عام 2014. وفي أكتوبر من نفس العام إنديلا تحصلت على جائزة MTV Europe Music Award الأفضل فنان فرنسي العام 2014، وفازت بجائزة أفضل ألبوم جديد لنفس العام.

قنديلة فنانة متعددة المواهب، عملت تكوين مسرحي وتعلمت العزف وزادت طورت موهبتها في كتابة الأغاني وعملت الروحة ستيل خاص بها، وأغانيها كأنهم فيهم نوع من السحر ويخليوا اللي يسمعهم يدمن عليهم ويعودهم أون بوكل. ومن أشهر أغانيها اللي تعرفوا وحبهم الجمهور بخلاف غنيتها ديرنيغ دانس، غنية لاف ستوري، تورني دون لو فيد، اس او اس وغيرهم من الأغاني. ورغم قلة إنتاجاتها الفنية تقعد ديما إنديلا واحدة من أهم النجمات ومن أحلى الأصوات، وهذا اللي خلاها تكون نجمة في ستيل الغناء متاعها.

Je suis là. Quand t'as survécu à toi-même, t'as déjà gagné.

0: في نايت كلوب.
1: ومع الموسيقى الحلوه هذه نوصل للفينيش متاعنا لليله. شكرا للكيب الكل اللي كان سهره معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان اف ام وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهريه. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كيما العاده في نايت كلوب. اي بقى ما بقى لي كيما نقول لكم, ليلتكم زينه, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
3: ديوان اف ام ما يفوتك شيء, تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز ومنتصف الليل, ديوان اف ام عسلمة. رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة والي بن سرد سالم بن يعقوب يفعل المخطط الأخضر لتنظيم النجدة, وذلك بهدف السيطرة على حريق مفاجئ نشب بالجانب الغربي لغابة الرمال. هذا وتتواصل الجهود منذ اندلاع الحريق إلى غاية الساعة بهدف إخماده والسيطرة عليه عبر تسخير مختلف الوسائل والتجهيزات اللوجستية من شاحنات إطفاء وجرافات وغيرها تحت إدارة تنفيذية من إطارات مختصة وبمساندة النسيج المنظمتي والمجتمعي. وبينت معطيات مؤكد أن الحريق لم يخلف أي أضرار بشرية أو في الممتلكات العامة باستثناء ما أتت عليه النيران من نسيج غبي. وزارة التربية تسجل 955 حالة غش في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا مقابل 508 حالات في الدورة الماضية, وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات الوطنية بالوزارة محمد الميلي في تصريح إعلامي. والميلي يصف الرقم بالكبير وبأنه يمثل ضعف ما تم تسجيله في الدورة السابقة, مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق القانون على المخالفين من أجل الحفاظ على مصداقية الشهائد التونسية. وزارة الصحة تشرع في تنفيذ التجربة الأولى لمنظومة التصريح الرقمي بالولادات بعدد من الهياكل الصحية, بما سيمكن مستقبلا من إسناد المعرف الصحي آليا للمواليد الجدد مع مراعاة الحالة الخصوصية والاستعجالية. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يقول إن المرحلة الأولى من برنامج الكراء المملك ستشمل إنجاز أكثر من 1000 مسكن بمختلف ولايات الجمهورية, ويؤكد أن أولى مشاريع البرنامج انطلقت بتونس العاصمة, فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة عطاء إشارة انطلاق مشاريع جديدة بكل من القيروان وسوساء وصفاقس. إلى الشأن الدولي, رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات أمنية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر وكبار قادة الأجهزة الأمنية لبحث تطورات الملف الإيراني في ظل متابعة الاحتلال للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. التلفزيون الإيراني يقول إن القوات الإيرانية منعت عبور ناقلة نفط كانت قد دخلت نطاق مضيق هرمز دون تنسيق مسبق معها بعد دوي أصوات انفجارات في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري, تصبحون على خير.
3: ديوان اف ام عسلمة.
5: عسلمة ديوان اف ام, انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
6: نسمعكم احلى جوكم, نحبكم برشا ديوان اف ام.
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
7: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
8: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملكة الموجة صفاقس
9: على 91.2
3: تونس,
9: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
9: على 106,
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان اف ام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام.
10: نهج التريبونال والدريبة على ديوان اف ام, وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة, جرائم منظمة, جرائم عاطفية وسياسية وغيرها, باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها, وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة, تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
11: مرحبا
10: بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في مدينة فينيكس سيتي، ولاية ألاباما الأمريكية، وبالتحديد نهار الجمعة 6 جويلية 2007. بيرو الشريف متاع منطقة روسيل جاته مكالمة من عند شيفور متاع كاميون بوالور مع قرابة ماضي ساعة متاع الليل. قالوا هو متعدي على الطريق اللي يهز الفينيكس وشاف جثة مطيشة على جنب الكياس. الشريف بالوقت بعث زوز أعوان على عين المكان، وفعلا القاو فتاة مدمدمة مرمية على حافة الطريق، والمعاينة متاعهم لساحة الجريمة ما كانتش في ظروف مريحة، لأنه الدنيا كانت ظلام والبلاصة كلها حفر وحجر، والفتاة كانت ممدودة على دارها على الباكوتي يعني حافة الطريق. وهزوز أعوان جبدوا للوم تورش يعني المصابيح اليدوية باش ينجموا يثبتوا في الجثة مليح، وحاولوا زادة باش يستعملوا الضوء متاع كرهبتهم. في نفس الإطار يعني مسرح الجريمة، بالنسبة للأمنين مبدئيا الضحية عمرها قرابة 20 سنة أقل أو أكثر، وتعرضت لطلق ناري كثيف، وكانوا ثم أثار متاع 4 رصاصات على صدرها وزوز كارتوشات أخرين في رأسها من تالي. والظاهر أنها ضربت أبو بورتون يعني من قريب برشا، وهالفتاة هذه ما كانوش عندها جروح أو كدمات اللي نجموا يدلوا اللي هي تعرضت للتعنيف وحاولت باش تدافع على روحها. واللي صار متأكد أنها تقتلت بالغدرة في لحظة ما كانتش تنتظر فيها، وحسب طريقة القتل الجاني حب يضمن أنه الضحية تموت ما يبقاش فيها عرق حي. في تتالي هالأحداث ورغم اللي الدنيا كانت ليل ومخر، الأخبار متاع اكتشاف الجثة متاع كلبنية في ساعة منتشر في بلدة روسيل، واللي في العادة رائدة وما يصيرش فيها شيء من نوع هذا، يعني الإجرام غريب عليهم تماما. والفظيع في اللي صار أنه اللي قتلها الفتاة ما اكتفاش بالكرتوش، زادت عدى على الجثة بكرهبة كبيرة أو شاحنة خفيفة، والأثار واضحة وما هيش متاع أمور صارت أكسيدونتال يعني بصفة عرضية. وحسب المفتشين القاتل نفسه أو من معه عفسوا الجثة بصفة إرادية أو شماتة وإلا انتقام، والمنظر كان بالطبيعة في غاية البشعة وما ينجمش شخص عادي يتحمله. مختصر الحديث، المفتشين القاو ليدوي يعني الظروف أو الغلاقات متاع الرصاصات اللي من عيار 9 ملم، والأرجح تم إطلاقهم من بيستولي سمي أوتوماتيك يعني مسدس نصف أوتوماتيكي. وعلى بعد 4 أمتار من الجثة الأمنين لقاو آثار كبيرة متاع بلل على الأرض ومعرفوش المصدر متاعها، والظاهر أنه ما هبط من الرادياتور متاع كرهبة مو برد المحرك متاع السيارة. وبتبع الأمنيين قاموا برفع كل الأدلة المادية الموجودة على ساحة الجريمة، ومن المعطيات اللي ربما توفر دافع هام للقتل أنه الكيلوت يعني الثوب الداخلي متاع الفتاة كان هابط حتى الكعبة الساق متاعها، وهذا يعني أنه فرضية الاعتداء الجنسي أكثر من واردة. لكن يقول القائل اللي يغتصب فتاة يزيد يخربها بالكرتوش بهك الطريقة ويعفسها بكرهبة، الظاهر أنه الدافع الأساسي هو القتل ولا شيء غير القتل، هذا في انتظار أنه الطبيب الشرعي يأكد وجود عنف جنسي أو غيره. في نفس السياق الأمنين ما لقاوش السكمان تاع الضحية يعني وثائقها مفقودة، وبالتالي سؤال المطروح شكوني هالفتاة وجابها الغادي وكيفاش وعلاش اتقتلت. وهذم الاستفهامات الكلاسيكية واللي يلزم يجاوبوا عليهم المحققين. بطبيعة الحال ومن البديهيات في كل جريمة، الجثة تم نقلها للتشريح، وبفضل المجهود متاع خبراء المعمل الجنائي ورقم الحالة اللي كانت عليها الجثة، تم التعرف على الضحية بفضل البصمات متاعها، وظهر أنه اسمها ستيفاني شي جرام، عمرها 20 سنة، وأسيلة فينيكس سيتي، معناها بنت حومة. مش شيرة هذيك، ما هيش بعيد على ساحة الجريمة. وكبداوا التحريات متاعهم، الأمنيين عارفوا أن عائلة ستيفاني هذه أو شي ما زالوا كيبلغوا على اختفائها، وفقدوها من نهار الخميس 5 جويلية في الليل. وبالطبيعة مهمة الشريف كانت أكثر من صعيبة، لأنه مطالب باش يعلم كيفين وليزا بالوفاة متاع بنتهم، يعني بوها وامها، مع العلم أنه الشريف كان زميل دراسة متاع ليزا أم الضحية. ووقتها نفهموا الإحراج الكبير اللي باش يصير له، لأنه باش يعبط عليها بخبر صعق. وبعد ما مشى باش يعلمهم بالخبر هذا وخطوة قدام وعشرة التالي وجهه في قفاه، اطلب منهم باش يجيوا معاه للمارك يتعرفوا على الجثة. وكيفن وليزا وقت اللي سمعوا خبر مقتل بنتهم اتصدموا وبقاوا ساكتين، وما تأثروا بالحق إلا وقت اللي شافوا الجثة متاعها والحالة اللي كانت عليها. الاثنين اترشقوا بالبكاء، والبوت خل في حالة هستيرية ورست لهم يهديوا فيه، والأم ليزا تقطع عليها نفس من كثر البكاء، وبقات مدة وهي بوسطها. مختصر الحديث، البو يعني كيفن جراهام كان يحب بنته برشا، يعني ستيفاني شي، ومدللها وموفر لها كل شيء، خاصة وأنه أموره المادية أكثر من باهية. السيد كان مقاول بناء وعنده شركة أكثر من مزدهرة، يبني في برشا مساكن وإدارات وحتى مصانع، ويصور كما يقولوا الخير والبركة. وهو ومرته ليزا تعرفوا على بعضهم من الليسي، قصة حب كبيرة، وكملت بالزواج. وبما أنهم عرسوا صغار برشا وعشرتهم دامت، الناس اللي يعرفوهم الكل يقولوا اللي هما من الأزواج اللي عايشين في ظروف باهية وما عندهم حتى مشاكل، ومنسجمين مع بعضهم. في نفس السياق العائلي يلزمكم تعرفوا أن ستيفاني شي جراهام تولدت نهار 9 فيفري 1987، وبوها كيفين تعلق بها بشكل كبير لدرجة أنه أمها ليزا وليت تغير منها وتاخذ في خطرها برشا، من العلاقة والتفاهم اللي صاير ما بين كيفين البو وبنته اللي كما نقولوا فكت لها البلاصة. وما خفت الأمور على ليزا يعني الأم، لا ما جابت صغير ثاني، أطفل سماوة كيفين جونيور على اسم بوه. في تتالي هالأحداث والأبحاث، الأمنيين وقت اللي حكاوا مع البو كيفين سألوه على آخر مرة شاف فيها بنته. قال لهم نهار الخميس 5 جويلية في الليل خرجت مع مجموعة من صحابها باش يسهروا، وكيطلع الصباح وما روحتش اتحيروا عليها هو وامها، وبقاوا يطلبوا فيها لكن ما تجاوبش. ووقتها سأل عليها ليزا أمها عندها شي فكرة لوين مشيت، قالت له ما تعرفش، وفهمته أنه بنته كل مرة يسهروا هي وصحابها في بلاصة، معناها ما عندهمش مكان محدد يمشيوا له مستقرين فيه. ونهار الجمعة مع الستة متاع العشية كيما عاد بها وين، البو كيفين طلب الشريف باش يبلغ على اختفاء بنته شي. في نفس الإطار الأمني، البوليسية بقاو يحكيوا مع البو والأم والخو الصغير يعني كيفين جونيور باش يحاولوا ياخذوا أكثر ما يمكن من المعلومات على العادات متاع الطفلة شي، لعل تسال عليهم معرفة الظروف والأسباب اللي تقتلت من أجلها. وبطبيعة الحال من جملة الأسئلة الكلاسيكية اللي طرحوها، يا ترى بنتهم شي عندها شي أعداء أو أحقاد ولا خلافات مع أي كان، وإلا فماشي حد معين عنده نوايا شريرة؟ ولهنا البو كيفين في ساعة ما تق باسم شاب، يقولوا له لاري لويل ويعيطوا له بوبا.
11: والشاب هذا كانت عنده علاقة مع شاي ودامت قرابة العام، لكن ما تواصلتش لأنه السيد هذا كان عنيف برشا معها، وهي ما توقتوش، وبوها وما يعني كيفين وليزا ما كانوش يحملوه بالكل بحكم المعاملة السيئة اللي عامل بها في بنتهم. وشي ما كانتش تحب تقول أمها وبوها أنه بوبا هذا يضرب فيها على أساس ما يتغشوش وربما يعملوا فيه سبة، وخيرت المسكينة بشتاكل على مرمتها وتسكت. ورغم محاولات بوها وامها باش يقنعوها انها تقطع معاها العلاقه، لكن هي كانت تخاف منه وما تشجعت لما الكاس متاعها فاض وقطعت معاها العلاقه نهائيا. في تتالي هالاحداث وعلى غرار هالمعطيات هذه، الامنيين انطلقوا في التفتيش على بوبا هذا، واكتشفوا اللي هو مكانش بعيد برشا وموجود في مكان آمن، بعبارة أوضح في الحبس متاع روسال، وكان محكوم من أجل قضية اعتداء بالعنف، وبالتالي ما ينجمش يكون هو اللي قتل شيء. لكن الأمنيين حبوا يحكيوا معاه لعل يلقاو عنده معلومات مفيدة، وباش يخليوه يورور ويحكي لهم أكثر ما يمكن من الأشياء اللي يعرفها، غشموه بك الخبر الصاعقة. قالوا له يا أخي ما في بالكش اللي ستيفاني شاي قتلت، واعطاوه كل التفاصيل، وهو تفاجأ وقال لهم أنه علاقتهم العاطفية وقفت من مدة، لكن بقاو على اتصال، وزاد أكد اللي هو يكلم فيها باستمرار بالتليفون متاع الحبس. وأكثر من هكا، بوبا قال أنه ليلة اللي تقتلت فيها شاي اطلبها ما بين 10 و11 متاع الليل، لكن ما هيش هي اللي جاوبته، وإنما صاحبتها اللي اسمها إيمي بريتنغام. وبوبا ما كانش يحملها بالكل، وكل ما يسمع باسمها يدخل في صفة أخرى. وفي نفس هالمكالمة إيمي قالت البوبا أنه شاي ما تنجمش تجاوبه على خاطر مع صاحبها الجديد واللي اسمه جلين سرينغ فيلو، وقالت له الكلام هذا بتشفي وعاملة بالعاني، لأنه الكراهية اللي بيناتهم الاثنين متبادلة. وبوبا وقت اللي سمع الكلام هذا مش تنرفز برك، أهبل وخرج من عقله، والغيرة هذه ربما هي اللي خليته يتعاون مع الأمنيين ويحكي لهم على كل شيء، وربما زاد نكالة في شيء نفسها حتى ولو أنها ماتت. في مجريات هالأحداث وفي نفس السياق، يعني استجواب بوبا في وسط الحبس، قال أنه من مدة عام التالي شي كانت هي والشلة متاعها في كرهبة ماشيين باش يسهروا، وفجأة سمعوا حس كرتوش في وسط الكرهبة، معناها فيهم واحد أطلق النار، ويعرفوهم ليه شكون، ومن ألطاف الله حد منهم متاذة، لكن الشرطة دخلت ووقفت اللي كانوا راكبين في الكرهبة الكل بما فيهم شي اللي ما عملت شي، لكن تعرف شكون اللي أطلق النار وما تحبش تقول، لا هي ولا أصحابها اللي كانوا معاها. ولهنا الأمنيين حبوا يثبتوا من المعلومة هذه اللي اعطاها لهم بوبا، وكي رجعوا للمركز حلوا لنور ديناتور متاعهم يعني حواسيبهم، وفركسوا فماش خبر على الحادثة هذه اللي سمعوا تفاصيلها من عند بوبا، وذور الكلام صحيح، والحكاية كانت فعلا موجودة ومسجلة، وثم قضية عدلية جارية في خصوص هالطلق الناري، وشي كانت مطلوبة من العدالة على أساس تدلي بالشهادة متاعها في خصوص اللي صار ليلتها. ولهنا المفاجأة الصادمة اللي باش يكتشفوها المحققين هو أنه شي تقتلت قبل الجلسة متاع المحكمة، يعني من المفروض نهار 6 جويلية يلزمها تمشي تشهد في المحكمة على اللي أطلق النار في وسط الكرهبة. ولهنا الجريمة باش يولي عندها دافع، يعني الطفلة تم قتلها مش ما تقولش على اسم شكون أطلق النار في وسط الكرهبة، خاصة وأن التحاليل اللي قاموا بها في خصوص الاعتداء الجنسي ظهرت بكلها سلبية، معناها شيء ما تعرضتش للاغتصاب، وبتبيع مسألة الثوب الداخلي متاحها اللي لقاوها هابت حتى لكعبتها تبقى نقطة استفهام، وربما الجاني قام بها باش يضلل الأبحاث. فيما يخص المحققين، حاجة من اثنين، يا إما الجاني حب يغتصب شي وما لقاش الوقت، يعني خاف ليفاجئ أحد، وإلا راجع حسابات وحده وحده. لكن في هذا الكل الأمنين باش يكتشفوا معلومة ثمينة برشا، وتتمثل في أنه بو ستيفاني شي ادفع كوسيون، يعني فدية للشرطة بقيمة 100,000 دولار باش يخليه بنته في حالة صراح حتى لين تصير المحاكمة المتعلقة بقضية الطلق الناري في وسطك الكهرباء. معناها ما تمش إطلاق صراحة هكاكا، بوها لبس عليه وادفع. في المرحلة هذه من البحث الأمور باش تتلخبط بالنسبة للمحققين اللي ولاو يتسألوا إذا الجاني أو الجونات ما عملوش ميزانسين، يعني ساحة الجريمة غيروها باش يهموا الأمنيين أنه دافع القتل هو محاولة الاعتداء الجنسي. لكن لحد هالمرحلة هذه من القضية الدافع بقى غامض، ومقتل شيء صار من أجل الشهادة اللي بيشتغل بها قدام المحكمة ما هيش تبرير كافي القرار التخلص منها مهما كان الشخص اللي خذها القرار. وباش ما طولوش عليكم بحديث، المحققين استدعاوا الصديق الجديد متاع شيء، يعني جلان سترينغ فلو، وأكد اللي هو شاف شيء ليلة الاختفاء متاعها، ويمكن هو آخر واحد شافها حية، وقال أنه صار هو وياها وصاحبتها إيمي، ومن بعد شيعوها لكيوسك في مدينة كولومبس لأنها قالت عندها موعد مع واحد حاجتها به أكيد ويستنى فيها. وجلين وصلها حتى للموعد متاعها وشافها كي مشيت للباركينج متاع الكيوسك، وطلعت في كاميونة صغيرة كحلة مع واحد أفرو أمريكان، معناها مواطن أمريكي من أصول إفريقية وجهامة، يعني مفتول العضلات. وحسب قوله يعني جلين، الشيء الوحيد اللي قالته شيء قبل ما تمشي للسيد هذا أنها ما هيش باش تبثى، يعني في صعب باش ترجع، لكن هو استناها وما رجعتش، وهذيك آخر مرة شيء تشافت فيها. مختصر لحديث جلين أكد اللي هو بقى يستنى فيها حتى الماضي 3 متاع الصباح وهي لا طلت لا جات، ومن غير ما نقوله اللي هو بنفسه صارت له كريز دو جالوزي، يعني نوبة غيرة من السيد اللي هز له صاحبته، ولا ياكل في روحه ماك لأنه هو اللي وصلها له بيده، وربما ما راهو بقى يتصور في هكا الجنب اللي مشيت معاه هو عشيقها. ومن الغزول لما حويجه في ساك ومشى، وإيمي صاحب شاي بقى تتحاول فيه باش يقعد وهو زمزو بيمين، قال لا لا عادش فيها قعد. لكن السؤال المطروح، زعم هالسيد اللي مشيت معاه شيء هو اللي قتلها وإلا الحكاية من نسج الخيال؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
10: نهج التريبينال والدريبة
12: الغد يوفي حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم

0: L'équipe et toute l'ambiance.
1: Dieu à la fin, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في فينيكس سيتي ولاية ألاباما الأمريكية، انهار الجمعة 6 جويلية 2007 جاء بلاغ البيرو الشريف يقول اللي ثم جثة متاع فتاة مقتولة على حافة الطريق. القتيلة تم التعرف على هويتها واسمها ستيفاني شايغران، عمرها 20 سنة، وتقتلت بستة طلقات نارية، 2 في رأسها من تالي و4 في صدرها وربما أكثر. واللي قتلها تعديل على جثتها، يعني دعسها بكرهبته، والمشهد كان فظيع لأبعد الحدود. السؤال المطروح بالطبيعة، شكون اللي قتل شاي وعلاش؟ والأمنيين أول ما بداوا استنقوا صاحبها الأول اللي اسمه بوبا وموجود في السجن من أجل العنف، واستنقوا زاد صاحبها الجديد اللي اسمه جلان، وقال أنه آخر مرة شافها فيها طلعت في كاميونة مع واحد ما يعرفوش، لكن أكد اللي هو أسود ومن أصول أفريقية. في المرحلة هذه من القضية وبعد استنطاق جلان، الأمنيين بقات عندهم عدة تساؤلات. كيفاش هو وإيمي يوصلوا شاي حتى للكيوسك من غير ما يعرفوا مع شكون مشات وعلاش؟ وعلاش جلان لما حوايج ومشاه متغشش؟ المهم أنه الأمنيين كانوا ماخذين حذرهم التصريحات هذه الكل، وما همش مصدقين جلان في الكلام اللي قالوا، واعتبروا اللي هو أمور مستربة وما هوش يقول في الحقيقة. وعلى هذاك تم الاحتفاظ به وحطوه في الإيقاف التحفظي، واستدعاه صاحبة شاي يعني إيمي باش يستنطقوها هي بنفسها، وحكت لهم نفس الحكاية اللي سمعوها من عند جلان، معناها كيفاش وصلوا شاي مع 9:30 للكيوسك ومن بعد ما عودوا شافوها. والمحقين كيف ما صدقوش إيمي تماما، كما زاد ما صدقوش جلان، وهذا يتعرفوه. والشكوك متاعهم زادت كبرت وقت اللي قالت لهم أنه البورتابل متاع شاي موجود عندها، ولهنا السؤال المطروح اش يعمل عندها. قالت لهم نسيت الهاتف متاعي وهي سلفتني تليفونها. معناها هالكلام ما يستقيمش بالكل وما هوش راكب على بعضه. وبالنسبة للمحققين أول حاجة قاموا بها هي الاتلاع على التليفون، وبش يكتشفوا أنه إيمي ما زالت مخبيت لهم مفاجأة أخرى، وقالت لهم اللي هي تعرف الشخص اللي طلعت معاه شاي في الكاميون الكحلة، وبش يظهر قريب منها برشا، يعني ما هوش غريب بالكل، محسوب فرد من عائلتها. والأمنيين عرفوا أنه الشخص هذا اسمه كيني والتون، وصاحب كيفين جراهام بوشاي الضحية، ومش صاحبه برك، حبيبه يخدم معاه في المقاولات. وقتها المحققين سألوا إيمي، حكيت لهمش ستيفاني شاي على الموعد متاعها مع السيد هذا كيني وعلاش قابلته ومشيت معاه. الإجابة متاع إيمي أنها ما تعرفش وما هيش على علم. في ترابط هالأحداث وعلى غرار هالمعطيات الجديدة، الأمنيين حلوا الكتاب على كيني والتون، وظهر اللي عنده سجل متاع سوابق عدلية ثقيل نوعا ما، وأغلب القضايا اللي مورط فيها متاع تجارة مخدرات، لكن ما لقاو حتى معطى يمكن يورطوا في مقتل شاي. بعبارة أوضح، ما لقاو له حتى دافع ينجم يخليه يقتلها. في مجريات الأحداث والأبحاث، المحققين راجعوا لكيفن وليزا يعني أولياء الضحية، وسألوهم على الشخص هذا يعني كيني، وقالوا لهم راه صديق العائلة واحد منهم ويبات ويسبح بحذاهم، وخلف هذا عنده علاقة وتيدة بشاي بنتهم وبولدهم كيفن جونيور، معناها فهمتهم اللي هو في مقام بوهم وإلا أخوهم الكبير، يعدي معهم برشا وقت ويحبهم ويخاف عليهم. والمعلومة اللي بها الفايدة البو معتها كان في الأخر، قال اللي هو مازال كيتعارك مع كيني عركة كبيرة وطرده من الخدمة بدون رجعة، ولهنا الأمنيين سألوها علاش طردوا من العمل. كيفين فسر لهم؟ قال لهم سيكيني هذا يخدم عنده وكان يسوق في كاميون رمل في شانتي مشوانت، وفقد التحكم في المقود وعمل كارثة كبيرة وكسر فيها برشا شاحنات ومعدات متاع بناء. وعلى هذاك كيفن جراهام ما عداهالوش، خرج من سينتو وطردوا من الخدمة. في التور هذا من القضية وبعد هالمعطيات الجديدة اللي خذاوها على لسان بوضحية يعني كيفن، المحققين بداوا يغيروا من وجهة التحقيق وافترضوا أن الدافع ينجم يكون الانتقام. معناها كيني هذا بعد ما طردوا كيفن حب ينتقم منه وقتلوا بنته. لكن الفرضية هذه ظهرت لهم ماهيش مقنعة برشا، لأنه علاقة كيني بستيفاني شاي طيبة برشا وما عندها حتى دخل في قرار بوها وقت اللي طرد كيني. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه كيني والتون هذا قبل حتى ما يستدعوه الأمنين جاء وحده تطوع عن البيرو الشريف باش يعبر على التعاون متاعو. والبوليسية وراوه التصاور متاع شاي باش يشوفوا ردة الفعل متاعو، لكن ما حبش يخزر لهم وقال أنه شاي صاحبته مش ممكن باش يضرها وما يحبش يراها مقتولة. واعترف زاد اللي هو شافها ليلة الاختفاء متاعها، وقال اللي تليفونه نوقز مع العشرة متاع الليل وكيهز يلقاها شاي، وطلبت منه باش تحكي معاه وهو اعطاها موعد في الكيوسك وقال لها تو نجيك بالكاميون. المحققين سألوها علاش شاي حبت تقابلو، الإجابة متاعه حبت تتشاوروا على حكاية الشهادة متاعها في المحكمة فيما يخصها كالليلة اللي صار فيها إطلاق رصاص. وكيني أكد للأمنين اللي هي كانت خايفة برشا، الشيء اللي خليها تاخذ قرار باش ما تمشيش من غدوة للمحكمة، معناها تهرب من العدالة. وطلبت من كيني باش يدبر لها كرهبة، لكن هو ما حبش. وشاي وقتها هبطت من الكاميونة ومشيت على روحها، معناها هو حب يفهم المحققين أنه ما هزها حتى المكان آخر بكاميونته وما تحركتش من الكيوسك.

0: في تعاقب هالأحداث والأبحاث، المحققين حبوا يثبتوا في الأقوال متاع كيني وتأكدوا من الصور متاع كاميراوات المراقبة الموجودين في محطة البنزين أنه الكلام متاع كيني مش صحيح، معناها يكذب وقت اللي قال اللي هما ما خرجوش من الكيوسك، في حين أنه الكاميرا يوضحوا أنه شي طلعت معاه والكاميونة خرجت وغادرت المكان. ولهنا المحققين باش يضغطوا على كيني وما همش باش يخليوا له حتى فرصة سوى أنه يقول الحقيقة. وبعد مدة من الضغط متاعهم والمراوغات متاعه أقنعوا أنه أدلة الإدانة اللي في حوزتهم يهزوه للفينجا يعني للأعدام، ومن مصلحته يكون متعاون معاهم. ووقتها كيني بدأ يحكي لهم في رواية الأحداث بالتفاصيل والوقايع اللي صارت نهار 6 جويلية في الليل.
1: There's a couple of things that we need to go over and just kind of straighten out, okay?
2: I don't know where to, and that's the truth.
1: I know for a fact that that's not true. There is an overwhelming abundance of evidence. The picture that's going to be painted, what do you think is going to be? Good or bad for you?
2: Bad
1: for you. No doubt about it. My point is, buddy, you've got to tell the truth. Everything is pointing to Kenny.
0: في نفس السياق من الأبحاث وفي سردية كيني على ليلة الواقعة، قال أنه بعد ما طلعت معاه شاي في الكاميون مشى بها في طريق ريفي بعيد برش على منطقة روسال، وخليها تظن اللي هما ماشيين باش يجيبوا الكهرباء اللي طلبتها منه باش تهرب فيها وتتجنب المحكمة باش ما تكون الشاهدة. وفي الثنية طلبت من كيني باش يقف على أساس تقضي حاجة بشرية، وهو وقف وهي قضات حاجتها أما مش بعيد على الكهرباء يمكن 4 أمتار. وقتها كيني استغل فرصة أنها عطيته بالظهر وجبد مسدس وضربها بزوز رصاصات من تالي في راسها أبو بورتون يعني من قريب برشا، ودوب ما طاحت زادها 4 رصاصات أخرين في صدرها وخليها تعوم في دمها، ومن بعد طلع في الكاميون على أساس باش يهرب. وقتها غفصها أو دعسلها الجثة متاعها وما حبش يعترف أنه عمل العملة هذيك بصفة إرادية. والمعاينة اللي قاموا بها الأمنين بينت أنه الأثار اللي على جثة شاي هما أثار العجالي أو الإطارات متاع الكاميون لكحل متاع كيني، وهذا يفسر الحالة اللي لقاو عليها جثة الطفلة، ويفسر زادة علاش لقاو ثوبها الداخلي هابط. وهكا المكان اللي مبلول بالماء ترنتو هو المكان اللي قضات فيه شاي حاجتها البشرية. ولهنا باش يجي السؤال الكبير اللي بقى من غير إجابة، علاش كيني اقتل شاي اللي حسب كلامه يحبها وحسبها كي بنتو؟ اشنية الدافع اللي خلاه يقتلها؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين بقاو يحاولوا فيه باش يعطيهم السبب اللي خلاه يقتل شاي. من الاول ما حبش، لكن كي حاصروه من كل شيرة وجانب وضغطوا عليه انهار وقال لهم الحقيقة اللي كانت عبارة على قنبلة مدوية، وتتمثل في أنه ليزا جراهام هي اللي طلبت منه باش يتخلص من شيء، معناها يقتلها بنتها. والأمنين بقاوا مذهولين وكأنه ما سمعوش مليح، لدرجة أنه قالوا الكيني عاودنا اش قلت، شكون اللي طلب منك باش تتخلص من شيء؟ قال لهم أمها ليزا جراهام. ووقتها الأمنين بقاوا جامدين في بلايسهم، ما همشي مستوعبين كيفاش أم تفكر باش تقتل بنتها لحمها ودمها. وبعد ما خرجوا من الذهول متاعهم، المحققين اخذوا التفاصيل الكل من عند كيني، وقال لهم أنه هو بنفسه تفاجأ من الطلب متاع ليزا، لكن بقات تلح عليه حتى لين أقنعته. ولهنا يقول القائل، شنو الدافع اللي خلي أم تستأجر حد باش يقتلها بنتها؟ وربما وقت اللي باش تسمعوا السبب ما كومش باش تصدقوه، لكن هذاك هو الحقيقة. هاو جايكم الحديث بالتفصيل. في نفس السياق وإجابة على سؤال كيفاش أم تنجم تقتل بنتها، المشكلة متاع ليزا أم شاي تتمثل في أنها كانت تعرف اللي بنتها ما تحبش تمثل قدام المحكمة على أساس باش تشهد وناوية باش تهرب، وإذا كان تهرب هكا الكوسيون يعني الفدية متاع 100,000 دولار على أساس تبقى حرة حتى لنهارة المحاكمة يفقدوها، معناها يخسروا فلوسهم. وبالتالي الأم ليزا إذا كانت تستحق الاسم هذا قامت بالتخطيط القتلين بنتها شاي ليلة المحاكمة باش هكا الفلوس متاع الفدية ما تضيعش عليهم وترجع لهم. وأكيد راكم مستغربين من الأم هذه، وباقي وعلى لسان كيني قال أنه ليزا هي اللي جابت له المسدس اللي اقتللها به بنتها. قالوا له وينه؟ قالوا لهم رجعته لها. وبالوقت الأمنيين مشاوا على جناح السرعة للدار متاع كيفن جراهام ومعاهم إذن بالتفتيش، وحلوا الكوفر اللي كيفين ومرته ليزا يحطوا فيه الأسلحة متاعهم، ولقاوا المسدس متاع رجلها وما لقاوش المسدس متاع ليزا. وقتها سألوا طفل كيفن جونيور، قالوا له وينه المسدس؟ قالوا لهم يمكن عند بابي، يقصد عزيزه يعني بو ليزا. في نفس السياق من البحث على أداة الجريمة، الأمنيين مشاوا للجد والقاوا عنده المسدس، وبالوقت بعثوه للمعمل الجنائي للتحليل وبش يلقاوا عليه آثار لاديان متاع شاي وشعرها. هذا خلف الأدلة الأخرين اللي تورد كيني مباشرة في عملية القتل. وقتها جابوا ليزا يعني أم الضحية للاستنطاق، وهي نكرت وبدأت تبكي وقالت اللي هي تحب بنتها وما تنجمش تعيش من غيرها هي، وكيفاش تفكر أنها تقتلها. ولهنا المحقق اللي يبحث فيها اتأكد أنه الدافع هو 100,000 دولار، والدليل أنه الأم قالت بعظمة لسانها للبحاث أنها ما حبتش زوجها يدفعهم ويخلي بنتها في الوقوف حتى لين تصير المحاكمة. لكن وقت اللي البو دفع الفلوس على بنته باش تخرج، الأم جاتها فكرة التخلص منها، ووقتها طلبت من كيني باش يقوم بالمهمة يعني يقتل لها بنتها كبدتها من أجل 100,000 دولار.
3: This is a woman who opportuned, cajoled, threatened another individual over the course of months to murder her biological child, to take her down into the darkness of Russell County, Alabama on a dirt road and shoot her 5 times.
0: في نهاية هالقضية التحريات باش تثبت أنه ليزا طلبت من ناس أخرين بما فيهم جار لها أنهم يقتلوا بنتها مقابل 5,000 دولار، لكن رفضوا. ونفس التحريات متاع الأمنيين أثبتت أنه كيني هو بنفسه قضى حاجة بشرية قبل ما يقتل شاي، وهذا ما قالوش في البحث. وفي نهاية الأمر ونهار 14 جوان 2012، كيني مثل قدام المحكمة وما انكرش التهم المنصوبة ليه وتحكم بالسجن مدى الحياة. والمحاكمة متاع ليزا يعني أم الضحية صارت 3 سنين من بعد يعني عام 2015. وبما أنه الأم هي العقل المدبر وقامت بالتخطيط وأذمرت على أنها تقتل بنتها وأصرت على التنفيذ، القاضي سلط عليها عقوبة الإعدام.
4: Kenny Walton is the hitman Graham hired. He also worked for her husband's contract business. Walton confessed to the shooting Shay Graham with a gun belonging to him that was given by Graham. Right now, he's serving life in prison. Now, our Rosslyn Giles is featured during the show for interviews, and for more information on where and when to watch the show, you can head over to our website, WTVM.com, under the local tab.
0: ولهنا ما بقى كامش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار.
5: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: صبح الأنوار، تحية كبيرة للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة ومثيلة للعادة. مرحبا بكم في رف مقلة خميس 11 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نرجو بعضنا على مسار في تونس والعالم، ونحكيه على آخر استعدادات منتخبنا الوطني بعد وصوله للمكسيك 3 أيام تقريبا قبل المقابلة الحدث تونس السويد في الليلة الفاصلة ما بين نهار الأحد ونهار الاثنين الثالثة صباحا. حس سعيد للنسور صديقنا حاتم جزبار يكون حاضر معنا بعد شوية من المكسيك يعطينا آخر أخبار المنتخب. نحكيه على الحكم الصومالي في علاقة بكأس العالم بعد لا تم بعد لا تم رفض السماح له بالدخول للولايات المتحدة الأمريكية، يلقى استقبال شعبي كبير في الصومال، استقبال من الرئيس من الشعب الصومالي. نحكي على لحث وعلى إمكانية عودته لكأس العالم من عدمها، لأنه الأخبار دار على مواقع التواصل الاجتماعي. أخبار أخرى، تصريحات لقيصر كاظم الساهر قليل الظهور الإعلامي في آخر بودكاست ليش، وقال كاظم الساهر نحكي في هذا بعد شوية في الرف ماج. السلام عليكم من ما كنتوا، شهر نهاركم أسعد أيام، شهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سودسي يحضر معنا في حلقة اليوم يغيب البرنس ويقود الفريق لجرا زياد المكي زي دور سبح نورة.
1: رحب بيك بالناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم سعيد. بارح رفيق نحكي مع صديقي تحية ليه فيصل، ولده باك با معناتها ولده معناتها الأمانة معناتها متوسط معناتها عادي ماركة 13-14 كل
0: 14 مش متوسط عادي معناتها
1: مويان فهمتني أبارتير من الكانس تطلع تولي الإكسيلون. إيش يحكي رفيق؟ قالك باك سنير حاجة الباهية ما فيهش حصيلات، معناتها باك جيهم باهي ما فيهش حصيلات، أمور واضحة وفي الباك إن شاء الله ربي ينجحكم إن شاء الله اللي يخدم يرقى معناتها حقه
0: أمين.
1: وربي صب اللي بارون وتو كل تلميذ تخلفت هالويش عمل في الفلس فش عمل في الليكو ولا المات أنتو كا ربي معاكم وإن شاء الله نسمعوا كان الخير على جماعة الباك.
0: بلغني أنه الوالدة مدغش علي
1: على الكويز قد لازم يوقف الكويز يقري في خديجة ويخرج فيك قلت لها سموني فو لا قالت مسحيح غديتي واحدة بالحق رفيق بارح شديناك 10 دقائق
0: فيديو اي اماكن هي تقول لك يا عم بالعاني باش يضحك عليك لعبيت ايش تقول لها؟
1: نقول هي ما عندوش قلب يشوف هي ارقام قل لي بالحق قلت لي قالت لي بطل الرزق عند ربي خلها في التريب هذاك ريت الام يا رفيق
0: ربي يفضلها
1: والله ربي يفضلها وربي يبارك
0: لها كلها نفضل
1: لا ما نفضلكوش
2: وتعذب فيا
0: وخطفني
1: ولا سمح لك وراني مخطوب جاوا انقذوني
0: يلا سيدي رحبوا بيه
1: الباترون عاد بغليل طلعتوا المعلم بسم الله ما شاء انت ظهرت رفيق ونشتة
3: متوافق
1: كيفاش تطلعوا هو بالعشاء ونص الشو وكالنار يعملها حافظ
0: وحتى حد ما طف عليه الضوء سهر الماضي